0: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح هيجي داخل.
1: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
2: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
3: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
4: ما يقارب 30,000 أسير.
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
5: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
6: لهسه ما في حدا عنه.
7: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
0: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
8: حركة لا تتوقف. كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة. وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم. لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
9: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
10: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
9: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
10: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه. تحالف مع أنور السادات.
9: أنور السادات كفر وقتل.
10: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه. محمد حسني مبارك.
9: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة من وصفهم بدعاة المؤامرة ضد شركات الذكاء الاصطناعي، وشبههم بمثل ما كانوا يروجون للأكاذيب حول الاحتباس الحراري، ونعلم موقف ترامب من هذه المواضيع البيئية. أكثر من ذلك، وصف ترامب شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بأعظم محرك للتنمية الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض قيود على هذه الشركات. وفق ترامب، وفرض هذه القيود هي مؤامرة ستسمح للصين بالتفوق التكنولوجي واكتساح السباق العالمي. لكن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي جاءت من الداخل الأمريكي أولا، فالرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك حذر من أن التطوير الذاتي المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي قد يتخطى قدرة البشرية في السيطرة عليها. نفس التحذير أيضا وجهه الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي، وادعى إلى مستوى مراقبة أعلى على قدرات الذكاء الاصطناعي. وهنا في الواقع نطرح أكثر من سؤال، لأن هذه المحاذير لم تأتي فقط من الجهة الأمريكية، أتت من الجهة الصينية، من تقرير داخل البرلمان البريطاني، من تقرير داخل الاتحاد الأوروبي. فهل هناك مخاوف حقيقية من الذكاء الاصطناعي كمنظومة، أو هناك مخاوف من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وسوء استخدام كيف يقيم؟ نحن في هذه الحلقة مشاهدينا لن نتوقف عند الاستخدام الشخصي، هذا متروك لبعض البرامج المعنية بهذا الموضوع على شبكة العربية، ولكن نحن سنحاول

نحاول أن نربط بين هذه المخاوف وبين استخدامات الذكاء الاصطناعي مثلا مؤخرا، كما كنا نتحدث في الكواليس مع ضيوف الأفاضل، في عملية فنزويلا التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، في حرب غزة مثلا، في عمليات الحوثي الأخيرة، طوروا برمجة بعض التقنيات استنادا وباستخدام الذكاء الاصطناعي. كيف ذلك وكيف يمكن تقنين هذا الموضوع؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأستاذ عبد العزيز الحمادي المختص في الذكاء الاصطناعي، الأستاذ رضا رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، الأستاذ ثامر كامل البلاع المختص في الذكاء الاصطناعي، ومعنا كذلك الزميل عبادة لدن مذيع العربية في قسم أو على شاشة الاقتصاد. أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم. عفتني أستاذ البلاع، أهلا وسهلا بك ضيف كريم ومبجل على شاشة العربية. نحاول فهم في الواقع هذه التفاصيل التي أتينا على ذكرها ونربطها بما كنا تابعناه من تصعيد أخير وتحذيرات أخيرة، أو على الأقل ربط تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع ما حدث سواء في غزة في فنزويلا وفي العموم. يعني نحن نحاول أن نقدم بعض الأمثلة ولكن سنفكك الموضوع. خلينا نتذكر مثلا تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يقول بأنه لا يمكننا تجاهل، لأنه نحن تحدثنا عن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثنا عن الجدل الحادث الحاصل في الداخل الأمريكي، ولكن هناك أكثر من جهة في الواقع تحدثت عن مخاوف متعلقة ب الذكاء الاصطناعي. أنطونيو غوتيريش يقول لا يمكننا تجاهل المخاوف التي أثيرت من قبل طليعة مطوري الذكاء الاصطناعي، ودعا لتنسيق عالمي لمواجهة ذلك. نستمع له.
1: We cannot afford to ignore concerns that have been raised especially by those on the front lines of the development of AI. Governments must assume their responsibilities. It is the first responsibility of any government to protect its citizens, including from the threats of artificial intelligence. National action is essential. But global coordination is also indispensable. Because AI does not stop at borders, and neither do its risks.
0: التحذيرات كذلك أتت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تقول بأنه يجب معالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وطلبت أن يكون هناك خصوصية بعملية اختراق غير أو خصوصية خاصة فرضها حتى لا يتم تعدي هذه الخصوصية، وهذا ما قالته في الواقع أورسولا فون دير لاين.
2: And without addressing these risks we will never be able to unlock AI's potential. As the frontier models become more capable, these risks have become sharper and come sharper into focus. Models being developed will allow hacking on a level we never thought possible. And they will soon be in the hands of adversaries who see the world very differently than us.
0: تتذكرون الجدل اللي صار بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حينما قال ترامب بأن الصينيين يحاولون إخافة العالم من الذكاء الاصطناعي. هو كان هذا في رد، من بين كل التصريحات الصينية كان هذا في رد على الخارجية الصينية التي حذرت من أن المنافسة الخبيثة لن تخدم مصالح أحد، وهذا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. نستمع للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.

0: تطوير الذكاء الاصطناعي يتعلق بتحقيق الرفاه المشترك للبشرية جمعاء، وينبغي لجميع الأطراف العمل معا لتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تتسم بالانفتاح وتحقق المنفعة للجميع. إن نشر روايات مختلفة حول التهديدات والانخراط في المواجهة والمنافسة الخبيثة لن يؤدي إلا إلى عرقلة عملية الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ولن يخدم مصالح أي طرف.
1: نناقش هذا الموضوع طبعا هذه الحلقة، ننوه بأنه ليست للتأكيد على الخطورة، لأنه كل شيء جديد يمكن أن يكون خطير، جديد أو قديم يمكن أن يكون خطير إن سيساء استخدامه. نحن نحاول أن نفهم عبادة لماذا كثرت هذه التصريحات الرسمية الدولية من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع كنا بربطها مع ما تحدثنا به في الكواليس بأنه الذكاء الاصطناعي استخدم في حرب الحوثيين هذه الأخيرة، في عملياتهم الأخيرة في غزة، وفي عملية في
2: حرب إيران أيضا،
1: في حرب إيران كانت تحت عنوان الذكاء الاصطناعي حرب إيران، يعني استخدام مفرط للذكاء الاصطناعي
2: بلا أدنى شك. يعني في مستويات متعددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الآن في ساحة المعركة، في على مستوى جمع البيانات عن الأفراد كتحديد أهداف بنك أهداف، هذه مسألة أساسية بالحروب. لا أريد أن أتجاوز على مجال الأستاذ رياض، ولكن
1: يعني نكمل بعض،
2: لكن بنك الأهداف مسألة أساسية جدا. الآن هذه الأنظمة سواء في إسرائيل عندهم لافندر وهيسبرا، لافندر بيجمع البيانات عن الأشخاص، هيسبرا عن المباني، تحديد بنك الأهداف هذا مستوى، ولكن كاقتصاد حربي في مجال الذكاء الاصطناعي هو اقتصاد ينمو بشكل هائل عالميا. يعني بالولايات المتحدة منظومة الدفاع تحولت إلى منظومة قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى حد بعيد. نحن بنعرف أنه بالولايات المتحدة القطاع الدفاعي يعتمد على الشركات، هي طبعا شركات خاصة ولكن كل عملها مع البنتاغون بالصناعات الدفاعية، لوكيد مارتن وريثيوم وغيرها. الآن في قطاع الذكاء الاصطناعي في أسماء كبيرة جدا، يعني بالانتير شركة قيمتها السوقية أكثر من 300 مليار دولار، في أسماء جديدة الآن تدخل هي تطور الأنظمة مثل داشبورد تجمع كل الصور البيانات من الأقمار الصناعية، من المسيرات على الأرض، من ساحة المعركة، وتطور يعني بنماذج معينة تحضر للقرارات الاستهداف، تحدد الأهداف وتحدد القرارات الاستهداف. لا أريد
1: أن خليني نمشي،
2: ولكن فقط بالجانب الاقتصادي نتحدث أنه شركات كبرى باتت في هذا القطاع تقييماتها بين مئات مليارات دولارات وعشرات مليارات دولارات، بخلاف النموذج الصيني الذي تقوده الدولة والذي ربما لا نعرف عنه الكثير بقدر ما نعرف عن النموذج الأمريكي.
1: أستاذ رياض، لما نتحدث عن ذكاء الاصطناعي أو استخدام ذكاء الاصطناعي، نتحدث عن استخدامه في تطوير أو في تصنيع أو في برمجة، يعني فيما يستخدم حاليا الذكاء الاصطناعي في الحروب والأزمات اللي نعيشها اليوم أو عشناها في الفترة السابقة؟
3: عسكريا يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم وبكثرة في هذه المجالات. أولا في موضوع التخطيط والعمليات العسكرية، ثانيا جمع الاستخبارات، ثالثا تطوير الأسلحة على أنواعها. اليوم تطوير السلاح كان يأخذ بالسابق 10-20 سنة تطور سلاح، اليوم حد أقصى 5 سنوات بيكون سلاح متطور وداخل الخدمة. هذا نقلة نوعية كبيرة بسرعة تصنيع الأسلحة وتطويرها. وأخيرا بموضوع حرب الفضاء، وهي اليوم قطاع جديد ويعني ينمو بسرعة بالقوات المسلحة.
2: مشروع قبة،
3: بس أكثر شيء بنسمع نحن عنه، أكثر شيء بنسمع عنه هو موضوع العمليات. ليش؟ بالاستهدافات. أصعب شيء بالقيادة والسيطرة هي تدير ما يعرف بدائرة the targeting circle، يعني اللحظة منذ لحظة رصد الهدف للحظة تدميره في عندك دائرة كاملة من مثلا رصده من القمر الصناعي للقيادة إدراكه فيه، تحديد كيف التعامل معه، تبليغ معرفة شو أقرب سلاح للتعامل معه، إيصال الأمر لهذا السلاح ومن ثم تدميره. بالتالي عندك دائرة فيها عملية تحليل لنوع الشغلة اللي تم رصدها،
2: والكلات الدامج أيضا لمعادلة
3: هذه العملية. كل هذه المواضيع، كلات الدامج الإضافية، إنما كل هذه المواضيع اليوم باختصار

0: اختار هذا الذكاء الاصطناعي بثواني. يعني كنا عم نحكي عملية كانت تاخد من يعني ربع ساعة لساعة أو ساعة وشوي حسب وين الهدف من وين رصده وإلى آخره. اليوم صارت بعملية ثواني.
1: نعم.
0: وموضوع الكولاترال يعني هي الضحايا الجانبية. كمان هيدي بتجي قديش أنت مبرمج هالذكاء الاصطناعي ليأخذ بعين الاعتبار المدنيين. يعني اليوم إذا أنت الذكاء الاصطناعي ميزته أنه بيعلم نفسه. يعني إذا أنت قايل له لهذا الذكاء الاصطناعي إذا شفت الخصم عم بيستخدم مستشفيات للتخطيط من إلا سير استهدف جميع المستشفيات.
1: وهذه المخاطر. وخلينا شوية
2: يمكن الأعظم ولا يعني قاطع كلامك أنه إمكانية إعطاء الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار بنفسه، لأنه أحياناً مشكلة عندك أنت في الذكاء الاصطناعي قد يكون من أكبر المشاكل عنده موضوع الانحياز. فأنا مثلاً لو بحدد هدف معين بشكل معين قد هو يروح لأنماط معينة تدرب عليها. يعني مثلاً وهذا وجدناه مثلاً في عمليات المراقبة في الكاميرات، أنه لما نبغى نحدد مجرم معين ونعطيه أوصاف طول فهو يذهب إلى ستيريوتايب معين ونمط معين قد يكون عرقي أو قد يكون لخلفيات إثنية معينة، وبالتالي يخطئ في عملية التحديد، وهذا قد يشكل خطر في عملية الاستهدافات اللي تكلم عنها أستاذنا الكريم. ولا بد أن نحط في اعتبارنا أنه عملية التحليل وعملية التقاط المعلومة وعملية التحليل وإعطاء سرعة اتخاذ القرار، لا يمكن أنك تعطي الذكاء الاصطناعي حرية اتخاذ القرار بشكل مطلق، ولكن لابد يكون هو أداة مساعدة لسرعة اتخاذ القرار.
1: هذا سنفككه، واعتبروني بعد إذنكم سنة أولى ذكاء اصطناعي حتى أفهم بشكل مبسط وأربط مع ما كنت ناقشته مثلا ملفات ونزاعات وحروب. هل هذا يعني لما يقول مثلا الأستاذ رياض بأنه لما نقول للذكاء الاصطناعي كذا، هل يعني ذلك بأنه لم نعد نعتمد على شكل من أشكال الهندسة على سوفتوير معين، نحن فعلا لفظيا نطلب من الذكاء الاصطناعي وهو يبرمج بهذه السهولة؟ أستاذ حمادي،
3: إذا سمحتي لي يمكن أنا أثني على كلام الزملاء، ولكن أتوقع أنه السلاح ليس فقط هو السلاح المستخدم اليوم في الحروب التقليدية ويأتي الذكاء الاصطناعي ليقوده. نحن نتعامل اليوم مع سلاح جديد اسمه الذكاء الاصطناعي في حد ذاته. فهو اليوم الذكاء الاصطناعي لو رجعنا إلى قرابة الثمانية أعوام الآن عام 2018 حينما قامت جوجل بابتكار ورقتها Attention is all what you need، اللي هي بدأت بثورة الذكاء الاصطناعي اللي نعرفه اليوم، أبقتها حيز الأدراج لأنها خافت منها بشكل كبير جدا، حتى أتى عام 2023 وبدأت Open AI بإظهار مثل الورقة، لأن الورقة كانت منشورة. فاليوم إذا تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، السلاح المخيف فيه ليس ربما استخدامه في أدوات الذكاء الاصطناعي في منظوري على الأقل، إنما السرعة الهائلة في التطور إلى درجة أن التشريعات لا تستطيع اللحاق به،
1: مواكبة ذلك.
3: نعم، لا تستطيع مواكبة ولا تستطيع تقييده. حتى يعني أنا ربما الحديث اللي ذكرتيه في داريو أنثروبيك وكذلك سام ألتمان من أوبن إي آي ليس حديثين منفصلين. داريو تحدث في تغريدة، وبالمناسبة هما يعني متفرقان بشكل كبير وبينهما عداوة شديدة الكل يعرفها، ومع ذلك داريو غرد بتغريدة.
1: داريو خلينا نشوف. أي تفضل.
3: نعم. داريو غرد تغريدة وأتى سام ألتمان وقام باقتباس التغريدة وقال أتفق مع داريو، ونادرا ما يتفقون، أن هناك سرعة هائلة في التطور في الذكاء الاصطناعي تهدد البشرية. ويمكن أظهرتم حديث من الأمم المتحدة حينما ذكر الأمين العام، نعم، أنه الأخطر ما على البشرية هو أن يهدد هذه البشرية هو الخوارزميات. فاليوم نحن نعتبر الخوارزميات هذه عبارة عن سلاح جديد يستخدم بطريقة أو بأخرى، أيا كانت الوسائل، سواء كانت وسائل استخدامه في أدوات تقنية أو حتى في وسائل عسكرية تقليدية.
1: التغريدة اللي كنا نتحدث عنها في ستوري 17 اللي قال فيها رئيس تنفيذي لشركة أنثروبيك بأن التطور الذاتي المتسارع لنماذج الذكاء بالضبط هذه هي، شكرا، التطوير الذاتي المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي قد يتخطى السيطرة البشرية إذا ترك بلا رقابة. وهذا خطير في الواقع أستاذ بلا.
2: هو مجرد يعني إظهار الملاحظة أو التخوف ما في شك أنه هذا شيء طبيعي، ولكنه أنا يمكن عملية الاستشهاد باللي حدث مع أنثروبيك وسام ألتمان وأيضا أيدهم

0: ترى إيلون ماسك وبعدين تراجع عن هذا التأييد، وإن كان يعني مارك زوكربيرغ وجنسن من إنفيديا يعني ماسكين الطرف الآخر، إنه وطبعًا حنا الإشكالية في إنه هل بناء على هذه المخاوف حنا نعطل التطوير والاختراع والتبني التقنيات أو إننا ماذا نعمل؟
1: أنا أو فات الفرصة للصين لتتقدم في هذا السباق.
0: حرب الصين مع أمريكا هذه الطويلة هذا قرار بينهم هم، ولكنه أنا اليوم في نظري أن هي مثل ما التوجه السعودي عندنا مثلا في السعودية هي تعتبر هي تقنية سيادية، وبالتالي وهذا ما عملته الصين وكذلك فرنسا وكثير من الدول، هم عندهم أنظمتهم الخاصة فيهم ونماذجهم.
2: ما معنى تقنية سيادية؟ معنى أنه بنسبة معينة تستخدم في المؤسسات مثلا، تعتمد عليها المؤسسات بشكل معين بدأت تدرج
0: من عملية الاستخدام إلى عملية أيضا تطوير النموذج السيادي اللي تبنى عليه كل الأنظمة الحكومية والأنظمة الخاصة بالدولة.
3: يعني هي تملك حقوق الفكرية، لأن يعني السعودية هي تملك حقوق الفكرية، مش بحاجة تأخذ إذن من أي دولة لتطورها. هي
4: مثل تطبيق علام اليوم في السعودية. صحيح. هذا تملك السعودية حصرا وتطوره بتقنيات متقدمة، وكما تملك كذلك الصين ديب سيك وزد اي اي من جي ال ام وغيره الكثير من التقنيات،
0: وأيضا عندك النموذج الفرنسي مسرال وأيضا النماذج الأخرى. ولكنه لابد حنا كمان يعني نفرق بين طبيعة الأسواق وطبيعة الأنظمة داخل الدول. يعني مثلا احنا نستشهد كثيرا بأمريكا بحكم انه هو بداية التقنية كانت هناك،
2: فبس اكبر شركات
0: طبيعة
2: هناك.
0: السوق هناك غير مركزية،
4: ويمكن اختلف انه اكبر الشركات، لانه الشركات الصينية الان من ناحية العدد تتفوق على الشركات الأمريكية.
2: مش الأمريكية اكبر شركات
4: ممكن كقيمة سوقية، ولكن من ناحية اعداد المستخدمين الصين نتحدث عن عدد بالمليارات من البشر يقومون باستخدامه.
0: وايضا لا ننسى توجه الصين حكومي ومركز ويدفع هذا التقدم، بينما التوجه الأمريكي فدرالي مفكك يعتمد على أنظمة كل ولاية وأنظمة القطاع الخاص مقابل القطاع الحكومي.
3: تنافسية.
0: صحيح.
3: تنافسية الداخلية والدولية.
0: ولكن أيضا أنا في نظري أنه تصريح داريو وتصريح سام ألتمان، أنا في نظري أنا أتبنى وجهة نظر جنسن، اللي هو إذا كان عندك مخاوف فأنت الذي تقوم بتطوير هذا الشيء، يعني لابد أنك أنت اللي تقوم بمنع هذه المخاوف ووضع المحاذير أو وضع اللي هو الحدود التي لا تمكن
2: معنى التقنين حاجة. هذه
0: يكون يكون يكون فيه وازع داخلي من داخل الشركة، ولكن لا يمكن مثلا ذكر الأخ عبادة يمكن في الفاصل اللي هو تطوير الأنظمة لتوجيه الصواريخ باستخدام كلاود كود، وطلع التقرير حق كلود اللي هو ذكر فيه أمثلة كثيرة من الاستخدامات اللي هي إساءة الاستخدام. أنا في نظري إنه هذه الرقابة من الشركة المطورة هذا أساسي جدا قبل أن يكون هناك أنظمة حكومية أو دولية.
2: هو اسمح لي فقط أن نتجادل بخصوص هذه النقطة وسأنتقل لك عبادة. هو البعض سيقول لك أستاذ العلام بأنه ربما الموضوع يتعلق بالضوابط الداخلية إذا كان الاستعمال داخلي، ولكن إذا كان الاستعمال متعلق بصناعات دولية وصناعات متعلقة بنهضة الدول وبأمنها إلى آخره، فمن سيقنن الموضوع؟ يعني هل هناك شبكة عالمية لتقنين موضوع الذكاء الاصطناعي؟ هو هذه هي الإشكالية،
1: هذه أكبر إشكالية، لأنه المثال اللي تفضل فيه أستاذ ثامر أنثروبيك هنا قالت أن جهات ما في شمال اليمن، يعني واضح أنه المقصود فيها الحوثيين دون أن يذكروا بهذا التوصيف الذي أذكره، قالوا أنه في جهات في شمال اليمن طورت برمجيات سوفتوير باستخدام كلود كود.
2: كانت الحرب الأخيرة في الاستهدافات الأخيرة،
1: هم لم يقولوا في الحرب الأخيرة، ليس مؤكدا أن استخدموا هذه البرمجيات في الحرب.
0: تقارير سابقة يعني ما هي حالية يعني.
2: ولكن مقدمين في موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي في
1: هذا ليس أمرا صعبا، يعني استخدام كلود كود ممكن لأي شخص أن يستخدمه، ولكن الصعوبة أن تدمج هذه البرمجيات مع هاردوير موجود، مع صواريخ، مع محركاتها، مع الحاسوب. يعني هم استخدموا حسب هذا التقرير أنثروبيك استخدموا كمبيوتر للملاحة الجوية المدنية، استخدموه لهذه الأغراض ودمجوه مع هذه البرمجيات، وحتى أنه

0: أنتروبيك رصدت إجراء تجارب على هذا الصاروخ، صاروخ بمدى 2000 كيلومتر وأيضا مركبات فرط صوتية، وبالتالي حتى بعد التجربة أدخلوا البيانات إلى كلاود كود لرصد أسباب الانحراف لأنه التجربة فشلت، فرصدوا أسباب الانحراف. والخطير بالأمر أنه أعدوا هذه البرمجية وأخرجوها أوفلاين، وبالتالي صاروا قادرين على استخدام هذه البرمجية بمعزل عن أنتروبيك. يعني أنتروبيك أوقفت الحسابات ولكنها أوقفتها متأخرة بعد أن طوروا البرمجية. الخطورة والصعوبة بهذا الأمر أين؟ أنه في هذه الحالة أنتروبيك أوقفت الحسابات ولكن بني الأمر على قرارها، على قرار الشركة. هل يمكن أن نترك الأمر لأنتروبيك؟ يعني عم بحكي أنا دوليا. هذا سؤال. سؤال آخر. وسؤال آخر أنه في حالة أخرى بين أنتروبيك والبنتاغون الحكومة الأمريكية، أنتروبيك اعترضت على استخدام برمجياتها وأنظمتها المودز بحرب إيران، وعاقبها البنتاغون بحرمانها من عقد $200 مليون، وبعد ذلك ذهبت القضية القضاء وقصة طويلة. فإذا هناك سؤال، هل الشركة تراقب على الحكومة أم الحكومة تراقب على الشركة؟
1: ومن يراقبهما الاثنين إذا ما اندلعت بعض الأزمات؟
2: التحدي ليس فقط في شركة قائمة، يعني أنثروبيك تستطيع أن تغلق مثلا الخدمة بطريقة أو بأخرى وتحجب المستخدمين أو حتى الدولة كاملة، في حين طبعا خارج السياق اللي أتحدث عنه أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها والأمريكيين نفسهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية لديهم وصول لنماذج من كلاود ومن كذلك أوبن إي آي لا يستطيعون الوصول لها من خارج أمريكا، وهناك شواهد كبيرة مثل فيبل
0: خاصة
2: فيبل أول ما تم إصداره ترامب أصدر قرار بحصره على الأمريكيين لفترة معينة. عودا على السياق الذي قبل قليل، نحن التحدي الذي لدينا ليس فقط في أنثروبيك ولا أوبن إي آي ولا غيره، لدينا مصادر أو برمجيات أو نماذج لغوية مفتوحة المصدر اليوم مثل أولاما من شركة ميتا وكذلك من شركة جوجل، عدة نماذج متاحة مفتوحة المصدر ومجانية. والصين كذلك
1: متطورة ومتقدمة
2: وتعتبر بشكل كبير ولا يستطيع أحد تقييدها. كل ما تحتاجه عبارة عن شيئين، تحتاج الهاردوير وتدريب هذا النموذج، وهناك كثير من المختصين قاموا بتدريب نماذج تفوقت في بعض المجالات. صحيح أن نماذج أنثروبيك وأوبن إي آي متفوقة بشكل كبير جدا، ولكن تخيل أن هناك جماعة قامت بأخذ مثل هذه المصادر أو هذه البرمجيات المفتوحة وقامت بتدريبها وتعليمها ومن ثم توليد ما تريد منه من أسلحة وطرق ونحو ذلك، لن تستطيع لا أوبن إي آي ولا أنثروبيك وغيرها.
0: أنا فكرت لو أنهم استخدموا مثلا K3 الصيني أو استخدموا ديب سيك لم نكن لنحصل على هذا التقرير المفصل الذي حصلنا عليه من أنثروبيك.
2: وهناك الكثير من الجماعات تستخدم مثل هذه هاجينج فيس، واحدة من أكبر شبكات، هي أكبر شبكات المصادر مفتوحة البرمج البرمجيات الخاصة بالأوبن إي آي وأيضا المغلقة، تستطيع تحميل أي نموذج منها مدرب وجاهز وتستطيع استخدامه بشكل مجاني. ويمكن ذكرتي في محضر حديثك عن موضوع من يقنن اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي،
1: لأنه أنا لا يهمني الداخل في كل دولة بقدر ما تهمني النزاعات بين الدول. فإذا سيكون مجال مفتوح وليست هناك أي حدود، فمن يسطر هذه الحدود؟
2: هناك
1: لأنه يقال أستاذ حمادي أعذرني على المقاطعة بأن الذكاء الاصطناعي قد يتخطى حتى تفكير الإنسان يوما ما، وقد يبني هو نفسه بعض النماذج أو بعض الأفكار. وهذا
2: قبل أن أجيب لهذا الأمر، أوبن إي آي قامت بالشكوى على نماذجها وقامت بإعلان ذلك حصرا أن قامت
1: ذلك يعني على نماذجها.
2: نعم، قامت بتدريب نموذج إلكتروني يقوم ببناء نفسه بنفسه وفي بيئة معزولة من الإنترنت. هذا النموذج للأسف قام باختراق هذا العزل ودخل إلى الإنترنت وقام باختراق موقع هاجينج فيس، وقام أيضا بالدخول إلى مستوى الروت أو مستوى
1: أذكر
2: البرمجيات.
1: ذلك من أسبوعين تقريبا.
2: نعم، ولذلك اليوم حتى أوبن إي آي قامت بطرح تقرير كامل عن هذا الأمر. إجابة على سؤالك، من الذي يعني من هو الشرطي اليوم على مستوى العالم الذي يقنن استخدام الذكاء الاصطناعي؟ لا يوجد حتى الآن، لكن هناك حراك جدا متميز. يعني اتفاقية بليتشلي التي قامت فيها 28 دولة بتوقيع اتفاقية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، السعودية واحدة منها، الصين وعدد كبير من الدول. قبل يومين من الآن في الرياض تم إقامة أقام المركز السعودي آي كير، وهو مركز تابع للأمم المتحدة، قامت قامت بإنشاؤه الهيئة السعودية لبيانات الذكاء الاصطناعي سدايا بإصدار إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بحضور نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو العالمية.
1: جميل، لفرض مثل ولكن هذا تعلم أكثر مني أستاذ حمادي بأن وقت النزاعات والحروب

0: هذه الاتفاقيات لا تؤخذ على محمل الالتزام.
1: لا يمكن الفرض على تقنية ما زالت في طور النمو والتطوير. يعني ترى بالنسبة لنا احنا لا نتكلم على تقنية ناضجة وصلت حدها، يعني ونفس التقنية هذه اللي احنا نتكلم عنها في الجانب السيء والجانب العسكري والجانب المظلم هي نفس التقنية اللي نستخدمها احنا في الجانب السلمي. يعني مثلا في الرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن، نفس التقنية هذه انا اقدر احلل فيها صور الأشعة وتسريع عملية التقارير الطبية لإنقاذ المرضى، هي نفسها اللي ممكن استخدمها انا للتجسس وعملية الاستخباراتية في صور الأقمار الصناعية.
2: استخدام المزدوج
1: انا اني انا اقول من يعني كله حرام، هذا غير منطقي،
0: كله ممنوع، خلينا من الحرام والحلال، كله ممنوع او كله يعني متاح.
1: صحيح. فهذا الموضوع. فأنا أرجع كمان لكلام الأستاذ عبد العزيز، لأنه أيضا اليوم ظهر اللي هو البيان المشترك الوزاري للجلسة المغلقة في المنتدى اليونسكو اللي كان في اليوم في هذا، وكان يركز على مسألة إنه تنظيم الاستخدام ووضع الإنسان والخير في إطار شامل. فكون انه في دول تبدا بصياغه الاطر العامه على مستوى عالمي، يبقى اللي هو التشريعات الداخليه في الدول، لكن لا يمكن انك انت
0: خلينا نطلع فاصل اسمحوا لي، وسنعود لمحاوله طرح نظريه ربما هي فيها الكثير من المبالغه. يقال بانه من يريد انتزاع اي حق او على الاقل كسب اي شيء من نزاع معين أو في أزمة معينة عليه أن يكون متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. لا أعلم من قال ذلك، ولا أعلم إن كانت هناك مقولة، أحسبوها على ساعة حوار، ولكن سأنقلها لضيوفي حتى نفهم من كانت هناك مبالغة أو لا في الحديث على هذا الموضوع.
3: في مقولة فلسفية بقول لك
0: بعد فاصل.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

حوار. نحييكم مشاهدينا، نحاول أن نقرأ ونفهم الحقيقة أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي بين الدول، ولماذا بدأ الحديث عن خطورة؟ نحن ندرك بأن هناك خطورة لأي شيء، ولكن لماذا

0: تكثف البعض من طرح هذا الموضوع، هل هناك أي إطار يمكن أن يقنن على مستوى عالمي؟ تحدثنا عن بعض الاتفاقيات، ولكن إلى أي مدى هي دقيقة؟ أستاذ رياض، هل صحيح القول بأنه من يريد أن يمتلك أو يفوز بالنزاعات القادمة لم يعد يعني الطرف الذي يملك الأسلحة الأكثر تطور، وإنما التكنولوجيا الأكثر تطور، الذكاء الاصطناعي الأكثر تطور؟ هل هذا دقيق أو مبالغ فيه؟
1: دقيق من وجهة نظر الواقعية السياسية. النيو رياليزم أو البوليتيكال رياليزم قائمة على مفهوم أن الدولة أو العالم هو منظومة، حيث الدولة التي تملك التفوق العسكري هي الأكثر قدرة على حفظ أمنها وفرض سلطتها على الدول الأخرى. وبالتالي انطلاقا من هذا المفهوم، الدولة اليوم إذا صار تعتبر أن الذكاء الاصطناعي هو جزء أساسي من مؤسستها العسكرية، هو جزء أساسي من القوة الصلبة اللي هي القوة العسكرية تبعتها، طبعا يعني حيكون في عندك حدود تقييد وقوننة الذكاء الاصطناعي، ستكون دائما لها حدود. يعني مثلا طريقة تفكير اليمين في أمريكا مجسدا اليوم بإدارة ترامب تختلف عن اليسار. شفنا لما إجا الرئيس ترامب أول شيء عمله مضى executive orders، قرارات رئاسية، جمد قرارات رئاسية لبايدن كانت حدت
0: أكثر من المراسيم،
1: المراسيم حدت من التطوير، وكان في داعي لتقوننة تطوير لآي وغيره، وكان هذا أثار استياء سيليكون فالي. ومن هون شفنا سيليكون فالي
0: اللي يتحكم في الكونغرس الأمريكي،
1: سيليكون فالي وقفت بقوة مع الجمهوريين، مع الرئيس الأمريكي بانتخابات
2: لخارج أمريكا مثلا.
1: وهون شفنا التقارب الكبير اللي صار بين ماسك وغيره ما شابه من المسؤولين بسيليكون فالي مع إدارة ترامب. فبالتالي اليوم أمريكا، نعم نحكي نحن عن شركات واللي صار كلها شركات أمريكية، لأن هنيك هي الأكثر شيء اليوم داخل على مستوى العالم، لأنه مجال التنافسية في العالم اليوم هو أكبرها في أمريكا، وهي لا قيود عليها اليوم بعكس الدول اللي المنظومات التطوير الذكاء الاصطناعي عم بيكون تحت إشراف سيادة، تحت إشراف الحكومات في هذه الدول. وهون هذا سيؤدي إلى فارق. طالما الذكاء الاصطناعي اليوم أثبت أهميته بالمؤسسات الأمنية، حجم القيود من هذه الدول لن يكون شديد، لأنه هذه الدول ستسعى لتكون هناك عليها تفوق عسكري يوفره الذكاء الاصطناعي.
0: وبالتالي نتفق على الأقل حتى أغلق هذا القوس بأنه من الصعب القول بتقنين عالمي أو غطاء عالمي للذكاء الاصطناعي، ممكن أن تكون هناك اتفاقيات.
3: صعب التقنين الكامل،
0: من الصعب. نعم. ولكن وضع بعض الاتفاقات التي مثل استخدام النووي مثلا، بعض الاتفاقات التي تنظم الاستخدام أو
4: أنا
0: لا.
4: بعتقد مختلف تماما عن النووي
0: تماما. يعني
4: حتى المنظر الذكاء الاصطناعي في المجال الحربي أليكس كارب، اللي هو رئيس تنفيذي شركة بالنتير اللي أخطر شركة في هذا القطاع، هو يصف البرمجيات الجديدة في المجال العسكري بأنها أوبنهايم مومنت أو لحظة أوبنهايم. أوبنهايم روبرت أوبنهايم هو اللي اخترع السلاح الذري، يقول أنه ننتقل الآن من السلاح الذري إلى سلاح الخوارزميات، وهو يرى أنه هذا سلاح وليس أقل من سلاح، ويجب أن يكون أن تكون الشركات مع الدولة في خندق واحد في هذه الحرب. هو يصنف نفسه ليس كرجل تكنولوجيا، التكنولوجيا ليست محايدة، هو يصنف نفسه كرجل حرب.
0: سامر،
2: أنا أرى أيضا بالإضافة إلى الاستخدامات العسكرية التقليدية وشكلها العام، حنا لا ننسى أنه أيضا من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم فهو استخدام الحروب السبرانية، وبالتالي الاختراقات والحصول على المعلومات وبث الشائعات وما شابه ذلك. أيضا في المقابل حنا اليوم كل جلستنا في الجانب المظلم، أيضا الذكاء الاصطناعي من أقوى الأدوات لصد هذه الهجمات السبرانية والاختراقات الأخرى.
0: وهذه نقطة غاية في الأهمية، ولكن إلى أي مدى يلعب التوقيت كذلك

0: أهمية في الفعل ورد الفعل في الهجوم وفي التصدي. بمعنى
1: في رأيي الجانب المظلم أسرع من الجانب صحيح. الإيجابي في الموضوع
0: أسرع
2: لأنك أنت ما يمكن تتنبأ بالخطر قبل أن تراه وهذه إشكالية كبيرة. حتى من قديما في الفيروسات الإلكترونية ما كان يعني يقوم بعمل سد الثغرات إلا لما تظهر الثغرة ويتم اختراقها. ولكن أيضا هذا ما يعني أنه والله كل استخدامات التقنية هذه أنها سيئة.
0: لا نحن ما قلنا سيئة أبدا, بالعكس قلنا بأنه
2: نهضة الأمم ونهضة والأمن الغذائي العالمي وكثير من الصناعات المتطورة اليوم ترى أصلها أتى من استخدامات الذكاء الاصطناعي. ونحن نتكلم في 5 سنوات فقط, ما نتكلم حنا من 50 سنة.
0: هو شكرا لأنك يعني أثرت هذه النقطة حتى أؤكد من جديد على أنه هذه الساعة هي ليست للتأكيد على الجانب أو للتخويف, لا لا لا, نحن على يقين بأنه هذا واقع ونحن يجب أن نتأقلم مع هذا الواقع أحببنا أو لم نحب ذلك.
2: بس لأنه اللي دار الأسبوع الماضي بين الشركات وداريو وسام ألتمان حط يعني زي الغمامة السوداء على كل القطاع, وهذا قد يكون يعني أنا بالنسبة لي من الناس المتحمسين لهذا التقنية ويعني فترة طويلة من حياتي أنا قاعد أقضيها في هذا المجال. يعني لا نرى هذا الشيء, هو خطير ما زال ولا بد ان نحن
0: خاصه انكم كنتوا تتحدثوا في الفاصل بانه نحن لازلنا في سنه روضه
1: ما قبل الابتدائي
0: يعني ما انتقلنا للابتدائي ولا للثانوي ونحن في نسق سريع جدا. وكأنه ستصبح جملة الصحفي اللي اعتدت أنا منذ سنوات أسأل أحيانا المراسل أقول له هل هناك تزويد بالعتاد وبالأعداد, وكأنه سنصل لمرحلة النزاعات اللي لن نركز فيها على أعداد الجنود وعلى العتاد بقدر ما الذي تستعمله هذه الدول من تكنولوجيا.
1: كم توكن تمتلك هذا جيشك
3: الكامل. حرب الروبوتات هي ذكاء اصطناعي.
2: وكذلك التوجه الاقتصادي مثلا عند مثلا في السعوديه اليوم وكثير من الاقتصادات الدوليه انه انا كيف استغل الموارد الخاصه لي باني استجلب هذه العمليات العالميه في اني استفيد من مثلا الطاقه الكهربائيه والطاقه النفط في اني اصدر هذه الطاقة بشكل آخر غير الشكل المعتاد له, وهذا أيضا من ضمن التوجهات العامة. ولكن
0: كيف ذلك تصدير الطاقة بالذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على
2: التوكن؟ هو ترجمة أو منتج آخر للطاقة, لأن التوكن عبارة عن جاي من الرقائق اللي معتمدة على الكهرباء والكهرباء تعتمد على النفط, فبالتالي أنا بشكل أو بآخر أعد تعليب الطاقة بشكل آخر يخدم
4: بيعها كقدرة حوسبية.
1: عند التقنيين كم رصيدك من التوكن أنت يعني كم رصيدك؟
0: يعني لن نعد نحتاج لن تكون هناك حاجة للممرات المائية مثلا لاستخدامها ولا كيف؟
4: لا القدرة حوسبية كل العالم بحاجة لها,
1: هي فقط مزحة لكن اليوم حجم التوكن
0: أنا أصدق على فكرة لا تمزحوا بهالشكل, أنا أصدق لأنه ما قرأته على الذكاء الاصطناعي وإمكانية تطور الذكاء الاصطناعي أنا بنيت كثير سيناريوهات فيما يتعلق بالموضوع.
4: تسمحي لي بس أنا أخذ دورك, بدي أطرح سؤال
0: تفضل
4: على الأستاذ تامر والأستاذ عبد العزيز بخصوص التحذير اللي سمعناه من أحد الباحثين بأنتروبيك اللي استقال جايكوب
1: كوكسن وغرد فيها. نعم
4: قال انه في عدم مسؤوليه من الشركات بتطوير
1: اساءه للاخلاقيات بشكل كامل, وما هو اول واحد. اوبن اي اي كذلك استقال منه كذا شخص.
4: وفي بحث اخر قال انه في احتمال 10% ان يقتل الذكاء الاصطناعي ان يبيد البشريه بكاملها.
2: والله احنا من عام 82 احنا نشوف
0: فهمتوا لماذا اصدق
2: انه الروبوتات ستقتلنا. فيعني نظريه المؤامره هذه موجوده في الثقافه الامريكيه.
4: اسال علميا يعني لماذا هناك احتمال؟
1: احد الموظفين من شركه اوبن اي اي رد على سام ألتمان في تغريدته اللي رد عليها على داريو بما معناه يعني قتلك الاخلاق يا سام ألتمان, لأنه هو يرى ما خلف الأسوار داخل مثل هذه الشركات. بعضهم يتهم أنه سام ألتمان وداريو أنهم يريدون التعبير بهذه الأمور ليس حبا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بقدر ما هو
2: أنهم
1: ليس فقط هذا, ربما القضاء على القضايا التي سترفع مستقبلا في حال الإساءة. فيقولون ماذا؟ يقولون نحن حذرنا وتحدثنا.
0: إخلاء ذمة.
2: وعلق عليها جينسون عندما قال إذا شفت الخطر في شركتك وقفه. يعني ليش أنت تمنع الناس من التطوير وأنت قاعد؟
0: ما هو المشكلة أستاذ سامر كما تحدثنا منذ قليل, وقف الخطر يأخذ وقت.

0: بمعنى أنه لما
1: لا أنا أتكلم من داخل عمق الشركة مثل أوبن آي ولا أنثروبيك اللي ظهرت هذه الزوبعة الأسبوع الماضي. إذا أنت عندك خطر وقفه.
2: صعب صعب صعب صعب.

0: له حدود. هل سيأتي وقت هذا الكيان يعني أو هذا الجهاز نسميه جهاز قمت بتطويره ويعني دربته
1: تريد أن تتربح منه
0: ينم نفسه؟
2: لا أنت تقصد أنه هو يطور نفسه ويتجاوز حدودك يعني
3: هذا هو الخوف.
2: ممكن
3: هذا هو الخوف أن يخرج عن السيطرة
0: حتى تعطيه مع الوقت الحق بقتل الناس تدخله بعمليات وبهالعمليات تعطيه حق أنه يضرب ويقتل الناس ويعطي أمل لروبوتات تقوم بقصف وتدمير.
4: هناك نقطة أخرى،
0: ما هي الحدود التي سيقف عندها؟
4: هناك حدود وهناك نقطة أخرى. مثلا في النزاعات نحن عادة في النزاعات نفهم أو تتواضح لنا بعض التفاصيل فيما يتعلق بالجهات المتنازعة لما يكون هناك استهداف. باستخدام الذكاء الاصطناعي هل نحن في إطار كشف الجهة أو يمكن أن نكون في إطار نزاعات لا تكشف الجهة المستهدفة مثلا فيما يتعلق بالهجوم السبراني مثلا فيما يعني هل هناك مشاكل؟
1: هناك هجمات مجهولة ولا تزال مجهولة، واليوم الذكاء الاصطناعي سيزيد من غطائها بشكل كبير جدا، ليس فقط على مستوى مثل هذه الهجمات السبرانية، بل أيضا حتى مثل ما عمل اليوم الأوبن اي اي من اختراق لهاجينج فيس بطريقة كانت ليس بطريقة الاختراق بقدر ما هو أنه خرج عن المسار الخاص به بطريقة طبيعية جدا، وهذا ما ورد في تنبيه أوبن اي اي. ولكن يمكن أعود الموضوع، من يقيد من يقنن؟ أنا بأضرب مثال، الاتحاد الأوروبي قبل قرابة الشهر أعلن إعلان رائع جدا لتقنين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإجبار جميع الشركات، ودائما الشركات تخشى من الاتحاد الأوروبي. يمكن الاتحاد الأوروبي
3: مكتبة التشريعات بالعالم
1: تشريعاته تخدم الكل. يعني اليوم جهاز الآيفون كان لايتنينج السلك، وكنا نعاني بأن عندك 100 نوع سلك في البيت. الاتحاد الأوروبي مجرد ما قام ب يعني فرض سياسة التايب سي أقرته جميع الشركات، اليوم فيها أبل العنيدة. أقر الاتحاد الأوروبي قبل قرابة الأقل من الشهر أن يجبر جميع شركات الذكاء الاصطناعي بإضافة ميزة الكاشف. ما هو الكاشف داخل الأوبن إي وكلود؟ أنه حينما نقوم بتوليد أي نص يستطيع هذا الكاشف المعرفة هذا مولد بالذكاء الاصطناعي أو لا. جميع الشركات اعتمدت ذلك الأمر، وطبعا الحد النهائي لها في 1 ديسمبر المفترض القادم. الجميل أنه أنثروبيك قالت نهاية أكتوبر الكاشف حقنا جاهز وسنعلن للجميع، فأي نص مولد بالذكاء الاصطناعي.
4: ولكن لما الاتحاد الأوروبي يتحدث عن مثل هكذا يعني أطر، حتى وإن كان يعني بكلامه أو بقراراته الشركات في العالم أجمع، ولكن الاستخدام يتعلق فقط في دول الاتحاد الأوروبي ولا
3: جميل بالاتحاد الأوروبي
4: للجميع؟
3: انه حين يضع ريجوليشنز كما هو في مثل
1: زي الجي دي بي ار
3: هو المرجع بوضع الريجوليشنز بوضع التشريعات العالميه، لانه انشط كيان في العالم بوضع التشريعات. طيب. هو الانشط.
1: بضرب لك مثال، يعني في بعض المواقع احيانا يجيك يطلب لك
3: ينتقد على ذلك على فكره
1: يشارك بياناتك قبول او رفض.
4: صحيح.
1: هذا قبل عام 2017 ما كان متاح.
4: انا دائما اقبل
2: لا يجب
4: مشكله
2: تقولي بكره اخذوا معلوماتي انت اعطيتي المستمع.
1: هذا فرضتها الاتحاد الاوروبي 2017 فرضت على الجميع.
0: الفكر الليبرالي طاغي في اوروبا، وهذا جعل اوروبا اليوم يعني مركز تشريعات مهم.
3: ولكن في انتقادات حتى بداخل الاوروبي، بذكر ورقه ماريو دراغي الشهيره، يعتبر هذا الأمر من معوقات النمو بأوروبا. يعني الأمريكيون يسخرون من الأوروبيين من كثرة التشريعات، يدعون دائما إلى الديريجوليشن، ويقولون الآن أنه هذا سيكون عائقا للاتحاد الأوروبي بنمو الذكاء الاصطناعي وظهور
2: تخلف أوروبا
3: أبطال.
2: بسبب هذا التقنين المحكم في مراحل مبكرة. أنا أنظر إلى الموضوع بنظرة أخرى، أنا لا أحكم موضوع التطوير. يعني مثلا حتى في التطوير الحيوي والتقنيات الحيوية ولا تطوير الدواء، أنا ما أقدر أمنع المختبرات من أنها تكتشف العلاجات الجديدة.
4: صحيح.
2: ولكن نفس المختبر ترى بإمكانه يطلق أسلحة بيولوجية. فأنا يا أقفل المختبر كله أو أني أفتح وخليه على الغارب، أنا أدخل
4: نقطة استفهام كبيرة.
3: لكن المعضلة هنا معضلة سباق. الآن السؤال في الولايات المتحدة، هل نتفق جميعا كما يقول داريو وكما يقول سام ألتمان على إبطاء الذكاء الاصطناعي وبالتالي نخسر السباق،

0: لانه الفارق ما بين الولايات المتحده والصين الان فارق محدود. البعض يقول 18 شهر، البعض يقول انه قد يكون اقل من 12 شهرا. بالتالي اذا ابطات الولايات المتحده كيف تضمن ان تتعاون معها الصين بالابطاء؟
1: ومن يقول بان الولايات المتحده الامريكيه ستبطئ،
2: ولذلك لن يكون هناك
1: ابطاء؟ صحيح،
0: وانا هذا ما اميل اليه،
1: وخاصه باننا نحن نعيش فتره هناك حتى سباق نحو التسلح،
0: حتى الشركات لا تثق ببعضها.
3: انا عجبني داريو ذكر في المقاله التي ذكرها ورد عليها سام ألتمان، قال احنا مستعدين ان يكون هناك خبراء كشافين محايدين يقومون بالدخول. ذكرني بالمفاعلات النووية
1: بالضبط.
3: تماما
1: بالضبط.
3: يحفز ويقول أتمنى بقية الشركات أن تسمح لهؤلاء المراقبين بالدخول والمراقبة حتى نتأكد أننا جميعا نسير بنفس السرعة
0: كمان ندخل إلى الصين.
1: لا، وتصير بعض اتهامات على المراقبين بأنهم يعملون لفائدة دول
3: ليسوا محايدين،
1: غير دول ليسوا محايدين. على كل، أنا أود شكركم جزيل الشكر، استفدت حقيقة من هذا الحوار، وستكون هذه نافذة لحوارات أخرى، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم يستخدم بشكل غريب عجيب كبير في النزاعات والأزمات. شكرا جزيلا على حضوركم معنا ضيوف الأفاضل ومشاهدينا كذلك، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.

0: فتحات حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين حدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
1: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
0: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس الحدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
1: دور قوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن.
0: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية.
1: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
0: ما يتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية وقوات حرس الحدود السعودي بالسيطرة الحازمة على اتجاه الشمال الشرقي.
2: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الليلة 7:30 على شاشة العربية.
3: Looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
4: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
3: We had 100,000 US troops. He said, this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية مواصلة خنق اقتصاد إيران ومحاصرة مصادر التمويل. القوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب، وإيطاليا تخطط لنشر سفن حربية لضمان المرور في باب المندب. الدفاع الفرنسي تؤكد أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش. وزيلنسكي يعلن عن محادثات قريبة مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب والأسلحة والأمن الغذائي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية. قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. وأشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. كما أكد المتحدث أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردة الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على مصرف بيت بنك للممول الإيراني بابك زنجاني وثلاثة من مساعديه. وأشارت الوزارة إلى أن بابك زنجاني استخدم بيت بنك لتحويل مئات ملايين الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري. وأضافت أن منصة بيت بنك جزء من بيئة رقمية إيرانية للالتفاف على العقوبات وتمويل شبكات غسل الأموال التابعة للحرس الثوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن إن هذه العقوبات تؤكد أن الجهود المبذولة لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات الرقمية ليست بعيدة عن متناول الوزارة.
1: عقوبات تحمل اسما واحدا، لكنها تسير على مسارين مختلفين. في نيويورك تستند العقوبات إلى قرارات مجلس الأمن وتكتسب قوة القانون الدولي، وفي واشنطن تستند إلى قوة الدولار وقدرة الولايات المتحدة على عزل المخالفين عن أكبر نظام مالي في العالم. في المسار الأممي تشرف لجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن 15 على القيود المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي. أما فريق الخبراء فيجمع المعلومات ويحقق في الانتهاكات ويتتبع الشحنات والمعاملات المشبوهة قبل أن يرفع تقاريره إلى المجلس. لكن استمرار هذه العين الرقابية مرهون بتصويت مرتقب في 17 من سبتمبر قبل انتهاء ولاية الفريق في 26 منه.
2: عدم تجديد ولاية فريق الخبراء سيقلص قدرة المجتمع الدولي على رصد انتهاكات إيران وتوثيقها، لكن يمكن إنشاء آلية بديلة على غرار نموذج كوريا الشمالية، حيث شكلت 11 دولة فريقا متعدد الأطراف بعد الفيتو الروسي لمواصلة جمع الأدلة ونشر التقارير والضغط على الجهات المخالفة وصولا إلى فرض عقوبات وطنية عليها.
1: أما في واشنطن فالمعادلة مختلفة. وزارة الخارجية ترسم الهدف السياسي وتنسق المواقف مع الحلفاء، بينما تتولى وزارة الخزانة التنفيذ عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك. أسماء تدرج، أصول تجمد، سفن وشركات تحظى.

0: تحظر معاملاتها، ومؤسسات أجنبية تواجه خطر العقوبات الثانوية والحرمان من الوصول إلى الدولار.
1: لنتذكر معا أن العقوبات الأمريكية والأممية السابقة كانت تعتمد أساسا على تهديد الشركات التي تتعامل مع إيران، لذلك واصلت بعض الجهات أعمالها ولم تعزل طهران بالكامل عن الاقتصاد العالمي. أما الإجراءات الحالية فتختلف، بإضافة الحصار البحري الأمريكي، ما يجعل الضغط أكثر قوة وفعالية.
0: المساران قد يتقاطعان في المعلومات والأهداف، لكن أحدهما لا يتبع الآخر، فتقارير خبراء الأمم المتحدة قد تكشف انتهاكات وشبكات جديدة، فيما تستطيع واشنطن تحويل المعلومات إلى إجراءات مالية سريعة وأكثر اتساعا.
2: شرعية دولية مصدرها مجلس الأمن، وقوة تنفيذية تستمدها واشنطن من نفوذها المالي. وبين المسارين تواجه إيران حصارا بطبقتين، الأولى تراقب وتوثق باسم المجتمع الدولي، والثانية تلاحق وتعاقب بقوة الدولار. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير، لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. أظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فانتورا نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارشين العسكري. ووفقا للصور أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها تعرضت لهجومين، ما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب بسلطنة عمان. وأكدت الهيئة البريطانية سلامة الطاقم وعدم وجود أي آثار بيئية مؤكدة حتى وقت أو عدم وجود أي آثار بيئية مؤكدة حتى وقت تلقي البلاغ. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب، خاضت خلاله معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وفي سياق متصل استهدفت ضربة جوية تجمعات لميليشيات حوثية في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: تعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. وبسبب الهجمات الحوثية مشاهدينا، اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز، اضطروا إلى مغادرة منازلهم تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت لا تزال قائمة.
1: أدى إلى نزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
2: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قامدة معنا، الجيران وغيره وغيره.
3: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: إنا خرجنا يعني من ديت خوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب، أجينا الآن لمدينة عدن.

0: الان انا مديت الكود عثمان.
1: خرجنا بصعوبه، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهال، ولا معانا اي شيء. احنا ولا اطفال ما اصبحنا ولا اكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، واحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق احنا ولا اي انسان مثلا يشتي مساعده يساعد احنا.
2: اما بالشارع، احنا اصبحنا بالشارع. شوف كيف، شوف بالشارع عيالنا وحريمنا.
3: احنا نازحين من الخوخة، ولا في لبياس، ولا معانا حاجة، ولا معانا مأوى، ولا معانا شي مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح، وعانينا مشيا بلل، مشينا بلل الرصاص، مشينا بلل كل شي. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا بالط، بلا كل شي.
4: أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف فتم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
5: نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس، وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت حدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
4: أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش اللبناني. كما أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرئيس اللبناني استعرض الأولويات ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق، وأن اجتماع باريس بحث أفكارا فرنسية وإيطالية لفترة ما بعد اليونيفيل. وأعلنت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع التحضيري اتفقوا على تنظيم مؤتمر دولي يهدف لدعم القوات المسلحة اللبنانية. في التطورات الميدانية في لبنان، شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان ونبطية الفوقة جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت ياحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأجهزة الأمنية أحبطت نحو 1000 عملية في الضفة الغربية بفضل التنسيق بين جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي. وفي غزة أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تعمل على تطويق حماس، مشددا على مراهقة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر.
6: يودا بشمرون 1000 سيكولين، استمعت 1000 نسيونوت.
7: أحبطنا 1000 عملية في الضفة الغربية وحققنا نجاحات استثنائية بفضل التنسيق بين الشباك والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية. في قطاع غزة نشهد ظاهرة أعتقد أنها تفاجئ الجميع. بطبيعة الحال دخلنا إلى غزة ونحن نطوق حماس، وقيل إن حماس ستكون الآن محمية وستكون محصنة، لكن العكس تماما هو ما يحدث. نحن نحاسب المتورطين في 7 أكتوبر ولم يبق منهم كثيرون، لأننا نتعامل معهم ونقول لهم لا أحد محصن، سنصل إليكم جميعا.
4: أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قريبا، قائلا إنها ستركز على مناقشة آفاق التسوية السلمية للحرب والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة. كما أكد زيلينسكي أن بلاده ستتلقى حزم مساعدات جديدة لا سيما في مجال الدفاع الجوي. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت موافقتها على نقل 10 صواريخ اعتراضية متواجدة في ألمانيا من طراز باتريوت إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار بحسب

0: بالخارجية الأمريكية. يأتي ذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لكييف لتعزيز دفاعاتها من الصواريخ الاعتراضية. في مقابل ذلك، حذر رئيس وزراء بولندا من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف. ورجح المسؤول البولندي أن تهدف الهجمات الروسية لشل أو إضعاف عزيمة دول الناتو على تفعيل بنود الحلف الدفاعية عند تعرض دولة عضو لهجوم. فتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي إذانا ببدء الانتخابات التشريعية التي تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما 450. وانطلقت العملية من شبه جزيرة كامتشاتكا وسط توقعات بفوز حزب روسيا الموحدة برئاسة بوتين. وتعد هذه أول انتخابات برلمانية روسية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، فيما يشمل التصويت أيضا الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا. حذر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بقوة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قمة خاصة استضافها في اسكتلندا.
1: I suppose we might readily agree that the development of AI, its substance and its pace are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example, in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities, perhaps even to take life. And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
2: قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي فيها بالتعلم من البشر، بل قد تستخدم قدراتها لتطوير أنظمة أكثر تطورا منها. الفكرة ترتبط بتقنية يجري تطويرها فعلياً تعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، وإذا وصلت إلى نقطة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بعيداً عن الرقابة البشرية، فقد تتسارع قدراته بوتيرة يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، واصفاً ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
3: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء الاصطناعي دون نوع من التفاهم بين القوى العظمى.
2: وفي الخلفية يجري سباق آخر قد يجعل المهمة أكثر تعقيداً. واشنطن وبكين تتنافسان على قيادة الذكاء الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
0: نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حكيمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
8: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
9: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
10: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
11: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
12: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
13: لهسه ما في حدا عمل.
14: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
8: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
15: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
16: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية 3 كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
17: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
18: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
19: كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
17: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
18: طيب فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
19: البديل
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، دعوة ربانية قرآنية لكل الناس أن يعقلوا وأن يستخدموا العقل في التعامل مع النقل كيف يرونه، كل في زمانه مقيدين بالشروط والضوابط التي قررها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة في برنامج أفلا يعقلون. في هذه الحلقة نطرح موضوعا شائكا وشائقا، وهو التربية الدينية والمناهج الدينية التدريسية في المدارس على كافة المستويات ومختلف الأصعدة لأبنائنا الطلبة والطالبات. هل يربطون في هذه المناهج بين ما يقال من فقه السلف وبين ما نعيش في الواقع معاش؟ هل هنالك ضوابط في التعليم، ضوابط في التلقين، ضوابط في أعمال العقل؟ هل تدرس المذاهب الكلامية والفرق والاختلافات الفقهية أم يدرس ويعتمد في التدريس على عملية التلقين وحدها؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف أخباركم؟
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيك دكتور.
1: الله يبارك فيك.
0: باختصار شديد ويعني كبداية في الحوار، هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بداية قلت حضرتك التعليم الديني وقبل قلت التربية الدينية.
0: نعم.
1: هناك نموذجان في التعليم في المدارس. بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين. لن أدخل بالأسماء ولكن بالفكرة. التعليم الديني هو عملية أعلم هذا الجيل مبادئ الدين وأحكام الدين ويعلم، ولكن التربية الدينية هي صقل هذه العلوم، نصقلها ونقدمها للطلاب على أساس أن يكونوا قادرين على تطبيق في واقعهم ومجتمعهم. لا أريد أن أخرج تلميذ من المدرسة يعلم فقط، إنما أحتاج من يعلم ومربى.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟ تربية أم تعليم؟ نعم. على أرض الواقع.
1: الواقع
0: بصراحة نعم.
1: الغالب تعليم.
0: تعليم.
1: ولكن نحن في دار الفتوى يعني عم نسعى قد ما فيه نكون تربية.
0: تمام. هل العملية التعليمية للمسألة الدينية في المدارس وفي الجامعات تقوم على التلقين أم على الفهم وإعمال العقل؟
1: هذا يعود الموضوع إلى دور المعلم. المعلم عنده منهج، هذا المنهج هو أساس في العملية التربوية.
0: نعم.
1: والمعلم هو أساس. إذا كان المنهج يعتمد على التلقين والحفظ فقط، هذه مشكلة. وإذا كان المعلم اتخذ هذا الأسلوب أنه فقط،
0: ده أنا أسأل عن الواقع، لست

0: أسأل عن إذا كان أو إذا كان الواقع بالفعل
1: الواقع على التطبيق الواقع الحمد لله الآن رعاية دار الفتوى.
0: لا أنا أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي كله.
1: العالم الإسلامي العام
0: وحضرتك تعلمت في المعاقل الدينية أيضا.
1: نعم.
0: تعلمت بالتلقين ولا بإعمال العقل؟
1: أنا تعلمت في الأزهر في لبنان والذي يتبع لأزهر مصر. تعلمت التلقين مع الفهم والوعي. يعني الحمد لله جزا الله خيرا علماءنا علمونا إعمال العقل.
0: هل تعلمت إعمال العقل من خلال منهج الشك مثلا أو الشك المنهجي أم هذا مجرم في التربية الدينية؟
1: ليس موضوع الشك أبدا، إنما موضوع الوصول إلى اليقين والتيقن أكثر. أنا لا يعني لا أحب موضوع الشك. ليش بدي شك؟ كيف بدي شك؟
0: لإعمال العقل، استفزاز العقل في النقل مثلا أو إعمال العقل.
1: إعمال العقل هو للوصول أكثر لليقين وليس عملية شك أبدا. نحن لا نشك بنصوصنا القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، لا نشك، إنما نعمل على التيقن أكثر، نعمل أن نرى هذا الحديث رواته سنده، إن كان هناك خلل بالسند فنتوقف عنده نأخذه بفضاء الأعمال. أما إذا كان هناك ثبات في سنده وفي روايته ولا يتعارض مع القرآن الكريم أكيد.
0: نعم.
1: وطبعا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو مصدر العقل.
0: يعني أنا قصدت من سؤال تعليم مناهج الشك مثلا والفرق الكلامية التي تعتمد على العقل مثل المعتزلة مثلا، الأشاعرة لديهم جانب عقل أيضا، هل يتم تدريس مقررات الاعتماد على العقل وكيفية التفكير في مناهج التربية الدينية عند الأطفال في المدارس أم لا؟ بصراحة
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل، وخاصة أنا درست المذهب الحنفي فيه إعمال العقل مع النقل في تفسيره وليس في يعني الإيمان به. نحن نؤمن بالقرآن الكريم
0: نعم،
1: ولكن في دلالات الآيات
0: في الأفهام
1: نعمل بالعقل. مثلا أمر فقهي، موضوع الوضوء، الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر موضوع الوضوء إذا كان حصل شيء من الملامسة، فقال لامستم، فهناك فرق بين لامستم ولمستم. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه عندما تحدث في هذا الأمر، وأعمل العقل مع دلالة هذه الكلمة وأخذ شيئا من النقل وهو فعل رسول الله.
0: لكن في المدرسة حقيقة لا تدرس هذه الآراء الفقهية والاختلافات الفقهية في المدارس،
1: بالمدارس
0: لا تدرس.
1: عندنا ساعة واحدة للتعليم الديني، فلا لا تحمل أن ندرس فيها مذاهب الفرق الكلامية، وهذا ليس معهد ديني.
0: إذن أنتم اخترتم مذهبا معينا تدرسونه في المدارس.
1: نعم.
0: أليس هذا نوع من التقليق من التلقين للطلبة والطالبات؟
1: أبدا، إنما نحن
0: أو مصادرة على الأقل للآراء المذهبية الفقهية الأخرى.
1: لا، بدي أوضح أمر. بالتعليم الديني نحن نختار المذهب الذي هو أيسر على الطلاب.
0: من الذي يحدد؟
1: واضعي المناهج.
0: أليست المذاهب الإسلامية معترف بها عند كل المسلمين؟
1: ونشير، لا نشير نحن في بعض الأحيان في بعض الخلافات نشير إلى أن وهذا عند المذهب الحنفي، أما الشافعي فيقول كذا.
0: هذا على مستوى الطلبة في المدارس؟
1: نعم،
0: يمكن ربما على مستوى الجامعات هذا موجود يعني، لكن على مستوى المدارس موجود؟
1: مستوى المدارس موجود.
0: تدرسون الفقه على المذاهب الأربعة في المدارس؟
1: لا أربعة لا، حتى لأنه هو حيشوف خلاف بين هذا الكلام وبين بيته، حتى نراعي موضوع إذا كان هناك من هو بمذهب الجعفري، حتى موضوع
0: يضاف
1: هذا الأمر.
0: جميل.
1: حتى لا يكون في يعني إلغاء لحدا، إنما عم درس احنا مدرسة فيها تعدد.
0: طيب، من الأحكام التي تفضلت بها الآن مثلا، في أحكام تاريخية، أحكام سياقية، أحكام اجتماعية، ربما إذا تغيرت الظروف والواقع الاجتماعي المعاش تتغير الأحكام، هل تدرسون هذا في التربية الدينية والتعليم الديني أم تكتفون على حكم واحد للطلبة يعرفونه؟
1: لا، نحن عنا بالقاعدة الشرعية معروفة
0: وهي
1: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
0: نعم.
1: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
0: لكن لا يتم تدريس هذا للطلبة في المدارس.
1: لا
0: دون الجامعة
1: لا يأخذون في المدارس. نحن عندنا
0: يأخذون السياقات التاريخية للأحكام،
1: يأخذون إذا هذا الموضوع له علاقة بهذا الحكم في وقت ما.
0: نعم.
1: يختلف الآن على هذا الوقت، مثلا على سبيل المثال.
0: صدق.
1: كل شيء مثلا
0: لا طبعا بالمثال يتضح
1: المقال. موضوع سفر المرأة
0: مع محرم
2: كيف كان وكيف أصبح اليوم

0: كان السفر سياقه المحرم أن تكون لحال المرأة هو خوفا عليها وليس ليس خوفا منها
1: تمام.
0: خوفا عليها ولكن السياق كان صحراء ووضع. أما اليوم القطار الذي بين المدينة ومكة منذ يومين كنت هناك فيه ما شاء الله قطار طيب. ونساء وكله موجودين بأمان وسلام
1: طيب.
0: العبرة الأمان على الإنسان
1: جميل. إذا تغيرت الظروف يتغير الحكم أو
0: يتغير الحكم بما لا يخالف الشريعة.
1: هل تدرسون آيات القتال في القرآن الكريم بمعزل عن سياقها التاريخي أم داخل سياقها التاريخية الذي نزلت فيه بأسباب نزولها؟
0: نحن مناهجنا الآن يعني المناهج الجديدة الموجودة في التدريس الديني يعني منذ 40 عاما وأكثر يعني تقريبا ونزولا يعني هذه المناهج الآن نظرا لضيق الوقت ساعة في الأسبوع وفي بعض المدارس ساعتين بتكون ساعة للقرآن وساعة للتربية الدينية فهناك ما هو يعني اللي هو أكثر ضرورة أن يدرس المجتمع اليوم ماذا يحتاج. أنا أتكلم مثلا عن مجتمع لبناني مثلا أنا لبنان بلبنان أتكلم عن مجتمع لبناني. المجتمع اللبناني مر بصراعات وحروب يعني سيئة جدا نحن مرأنا فيها ظروف صعبة واقتتال داخلي. هل من الحكمة أنا أن أعيد في مفهوم التلاميذ مفهوم القتال والقتل و
1: إنما أنتم لا تدرسون آيات القتال أبدا
0: معنا بمناهجنا الموجودة أغلبها ليس فيها موضوع آيات القتال. أنا في عندي شيء ضروري جدا ربيع الولد على الصدق وعلى الأمانة وعلى النظافة وعلى احترام الآخر وعلى المواطني.
1: جميل. أفلا يخشى عليكم من هجوم مثلا أنكم تغضون الطرف عن بعض أي القرآن الكريم للمصلحة التي ترونها مناسبة لكم؟
0: القرآن هو كلام الله عز وجل هو أعتبره يعني بستان كبير نأخذ ما نريده في مجتمعنا يعني إحنا الآن بحاجة للأمان في هذا المجتمع وليس الآن بحاجة للقتال.
1: نعم.
0: الدفاع عن نفسه هذا أمر مطلوب وربي أبنائي على الدفاع عن أنفسهم.
1: نعم.
0: ولكن أنا أعيش ببلد متعدد الطوائف متعدد المذاهب.
1: يعني ترعون السياق الاجتماعي
0: لابد أن نراعي هذا السياق.
1: أحسن
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى السياق في المدينة المنورة.
1: ماذا صنع؟
0: وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم
1: لكن
0: دخل إلى مجتمع متعدد
1: لكن
0: ولكن
1: لم يغض الطرف صفحا عن آيات القتال مثلا ونزلت عليه هو في المدينة.
0: هناك
1: آيات القتال نزلت عليه هو في المدينة.
0: هناك من غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي دافع عن نفسه وهذا واجبه واجب كل واحد فينا.
1: لا.
0: أما هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مقاتلا؟ إذا كان دخل إلى مكة التي أخرجته قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: لا.
0: كم نحن بحاجة لأن ننشر هذا المفهوم مفهوم الدفاع عن النفس مفهوم التسامح والسلام هذا الذي نريده.
1: طيب هل يتم
0: بس هذا بده يكون عند الكل.
1: نعم.
0: وليس عند
1: ما أنا سؤالك
0: طرف دون آخر
1: كان سؤال فضلتك القادم هذا نتكلم عن العالم الإسلامي ككله. هناك دول ومدارس تدرس آيات القتال بمعزل عن سياقها التاريخي. حضرتك هل تقر هذا المبدأ أم لا تقره؟
0: طبعا أنا كل
1: كمفتي
0: نزولها.
1: كواحد من المفتين نعم هذا عملك يعني تقر أم لا تقر؟
0: أنا لست مفتيا
1: يعني واحد من العلماء
0: أنا طالب علم ولكن يعني حتى بس حتى
1: حضرتك دكتور في علوم الشريعة الإسلامية
0: ولكني طالب علم لست مفتيا ولست عالم أقول عالم إنما أنا طالب علم ولست طالب علم وأبقى طالب علم.
1: ماذا ترى برؤيتك؟
0: الآيات القرآنية طبعا نحن عندنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا بما يناسب المجتمع ويناسب الواقع الذي نحن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل آيات القتال في مكة المكرمة عندما فتح مكة المكرمة دخل إلى مكة بجيش كبير ولكنه ما أراق دما وأراد أن لا يريق دما. يعني إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات التي حدثت هي دفاعية وليست هجومية
1: صحيح.
0: وعندما استمكن النبي صلى الله عليه وسلم من العدو
1: إذا اعترض على حضرتك معترض وقال قاعدة القاعدة الأصولية التي قررتموها وتفضلتم بها الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في هذا التوقيت ألا ترى معي حاجة في إعادة النظر إليها مرة ثانية ولابد أن ننظر إلى النسق التاريخي والنسق الاجتماعي للوقت

0: أو الجو الذي نزلت فيه الآية؟
1: لا مانع كما قلت لك، يعني أحكام الشريعة إذا كان هناك تغير شيء من الأحكام وتغير الزمان لابد أن ننظر، نعيد النظر في دلالات الآيات والدلالة.
0: إذا ستهدم هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
1: هذه قاعدة موجودة، هذه
0: تغيرها؟
1: هذه قاعدة وضعها الفقهاء والعلماء،
0: نعم،
1: ولكن لا أغير بكلام الله عز وجل ولا أغير بكلام رسول الله.
0: يعني القاعدة تحتاج إعادة نظر أم لا تحتاج؟
1: دائما الاجتهاد موجود، الاجتهاد يجب أن لا يغلق بابه.
0: نعم.
1: والنبي هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح باب الاجتهاد وقال من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
0: أنا أتكلم معك بشكل عام في التربية الإسلامية عموما، يعني وصف بعض أو وصف المخالفين أو وصف من هم غير المسلمين بأنهم على ضلال وعلى كفر وعلى فسق وعلى فجور وتبديع، هل يجوز تلقين الطلبة مثل هذه الكلمات؟
1: نحن لا نلقن هذا الكلام، نقول دائما انظروا إلى كلام الله عز وجل.
0: نعم.
1: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
0: نعم.
1: والحمد لله نحن هذه الآية في مناهجنا، هناك درس أنا لي مساهمة في وضع مناهج وتأليف دروس، هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، وهناك درس آخر المسلمون وأهل الكتاب كيف أعامل أخي المواطن المسيحي في بلد متعدد المسالم، كيف أعامله، هذا درس موجود.
0: هل باعتقادك يعني لو قلنا مثلا سؤال افتراضي، إذا تم إلغاء مثلا تعليم الدين من المدارس وإيجاد كتاب أخلاق يدل على المواطنة والتعايش والأخلاق الحميدة الإنسانية يدرس للطلبة كلهم مسلم وغير مسلم، تقر هذا المبدأ أم لا تقره؟
1: لا أقره أبدا.
0: لا تقره
1: أبدا.
0: لماذا؟
1: بالعكس، أنا هذا حتى نبدأ أضيفه على التعليم الديني، إضافة معمله وليس إلغاء. التعليم الديني ضروري، من يعلم هذا الجيل؟ يعلمه أحكام الدين، الحلال والحرام والصلاة والصيام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير يحتاجه، كيف يقوم بالأخلاق وليس عنده عقيدة؟ اليوم الأخلاق هي تحتاج إلى قناعات.
0: نعم.
1: هذه القناعات هي العقيدة. كيف أعلمه التعامل مع الخلق وتعامله مع الخالق ما بيعرفه؟
0: مشاهدين الكرام، بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
4: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جداً جداً صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائماً الحديث عن والد.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

0: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. لماذا لا يستشار علماء متخصصين في الأمور التربوية والاجتماعية والنفسية في وضع المقررات الدينية ويقتصر في وضعها على رجال الدين فقط أو علماء الدين فقط؟
1: هذا أمر ضروري جدا في وضع المناهج، وهذا ما قمنا به نحن في لبنان عندما وضعنا منهج في دار الفتوى في الأوقاف للتعليم الديني. عندما وضعنا الدروس والمنهج عرضناه على بعض
0: لجنة
1: علماء النفس، هؤلاء استشرناهم ب مضمون حتى الدروس.
0: نعم جميل.
1: وأشاروا علينا بعض الإشارات خاصة فيما يتعلق بموضوع الموضوع الطهارة والتربية الجنسية بشكل الملطف،
0: لأنه جميل
1: بدي انتبه الواحد على كل كلمة بدي أقولها
0: طبعا.
1: فكان لهم دور. أنا أعطي تجربتي، أنا يعني تجربتي كانت هكذا، استشرنا.
0: حضرتك بقى يعني درست وسافرت وعركت الدنيا وعركتك في هذا الجانب. كثير من البلدان الإسلامية تضع المناهج بمعزل عن علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع. من الذي يضع مناهج التربية الإسلامية؟ هل علماء متخصصون أم موظفون في وزارات التربية والتعليم؟
1: ينبغي أن يكون علماء. نحن في دار الفتوى كده علماء بيحطوا المناهج، ما بيحطوا مكان.
0: أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي ككل.
1: الأزهر مثلا في دول عربية كلها لا في متخصصين. أنا تعاطيت مرة بمناهج بعض الدول العربية، ويعني ما هسمي أسماء يعني حتى ما
0: لا طبعا.
1: فأعطوني وقتها لرائبها، طلعت عليها ورأيت أنه في عليها يعني عدة علماء شاغلين فيها، يعني موضوع علم النفس، موضوع الاجتماع، في أشياء كثيرة لها علاقة بموضوع المنهج.
0: نعم.
1: فبالعكس هذا أمر ضروري
0: مهم
1: جدا.
0: كما تعلم يعني حضرتك أعلى وأعلم أن الآيات القرآنية، تفسير الآيات القرآنية فهوم أو أفهام بشرية، قراءة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام هي أفهام بشرية واجتهادات شخصية، وبالتالي بينها اختلافات كثيرة جدا. السؤال، لماذا يقتصر على تفسير واحد أو قراءة واحدة للحديث في منهج التربية الإسلامية في مدارسنا، ولا تطرح كل الآراء في المدارس التفسيرية أو الحديثية للطلبة؟
1: هلأ إذا كان طرح الآراء يضيع الطلاب، ما أطرح.
0: من الذي يحدد أنه يضيع؟
1: يحدده هو اللجنة العلمية والاستشارية النفسية. هل هذا الأمر يعني يفيد أن نطرح لهؤلاء الطلاب أن نعطيهم هذا قال وهذا قال وهذا؟ أنا أعطيه الزبدة وما عليه مثلا الجمهور وما يتناسب مع واقعه.
0: أم تعلمونهم أن الاختلاف فتنة ولا ينبغي أن ندخل إلى دائرة الخلاف أصلا؟
1: ما الاختلاف فتنة؟ لا بالعكس، أنا أعتبر الاختلاف رحمة. انظر إلى الحج، أنا أشرح لهم الحج للطلاب.
0: نعم.
1: عندما أقول لهم أنه المذهب مثلا الحنفي عندما يقول مزدلفة إلى الفجر،
0: نعم،
1: وهو الشافعي يقول منتصف الليل، أليس هذا رحمة؟ هناك من لا يستطيع أن يبقى للفجر. مذهب إمام مالك مقدار حط الرحال ورفع الرحال، يعني ساعة زمن. طب بالله عليك أليس هذا اختلاف رحمة؟ وأنت مخير، إن كنت قادرا على أن تكون على الفجر خليك الفجر، وإن كنت لا تقدر لنص الليل.
0: لا يعني حينما نقرأ مثلا في مناهج التربية الإسلامية مثلا مذهب أهل السنة أو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو الفرقة الضالة كما يسمونها دائما، هل هذا يجوز طرحا في المناهج الإسلامية؟
1: لا نتكلم بموضوع فرقة ضالة، يعني منهج دار الفتوى، يعني احنا دار الفتوى والاعتدال.
0: هل هذا الامتداد وتدريس الفقه يسمح للطلبة أن تعيش في دولة مدنية حديثة بسياقيتها التاريخية المعاصرة الآن، أم تسحبون فقها قديما في القرن الأول الهجري وتضفونه على هذا العصر؟
1: أبدا لا نعطيه فقها قديما. الفقه
0: فضلت قلت في كلامك فقه أبي حنيفة وفقه المذهب،
1: فقه أبو حنيفة ما شاء الله عنه متطور كتير،
0: أليس في حاجة أن نجدد هذا الفقه بما يتلائم مع الدولة الحديثة الآن؟
1: لا مانع. وين المشكلة إذا كان التجدد في الفقه بما لا يخالف الدين؟ لا مانع. كما قلت لكم مثل واقعي، موضوع السفر،
0: هل نحن بحاجة إلى النظر في هذه الأمور والمسائل إعادة صياغة المناهج الإسلامية مرة ثانية في المدارس؟
1: دائما الصياغة للمناهج ضرورية، أن

0: نعيد صياغة بما يتوافق مع أفهام الطلاب.
1: نعم.
0: يوم نحن طلابنا صار في عندهم انفتاح العالم كله وعم يشوف العالم كله. أنا دوري كدين تعليم ديني أو تربية دينية أن أحصن هذا الجيل من الأفكار السامة

0: شذوذ او روحوا على الخمر او روحوا على الزنا كمان هتقولوش هذا زي ده كله فكر سام. ولكن الفكر السام الاخر عندما يقول للتلميذ اذهب واقتل هذا المواطن الذي هو مواطن مسالم ليس له ذنب الا انه غير مسلم. بلغ على معه.
1: تمام. توافق او لا توافق اختيار منهج اسلامي يعمم على كل الدول الاسلاميه ام ان كل دوله تراعي ظروفها وسياقيتها الاجتماعيه والتاريخيه؟
0: بالمبدا العام المنهج الاسلامي واحد، ولكن هناك من يعني مثلا بكل مجتمع له خصوصيات فنراعي هذه الخصوصيات لابد منها. ينبغي
1: ما الذي ينبغي ان يتعلمه الطالب في المدرسه بدايه في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن اجل ماذا؟ ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.
0: أول شيء ماذا نعلمه؟ نعلمه أول شيء أحكام دينه، يعرف مبادئ الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذا أبسط شيء.
1: تمام.
0: ويتفرع من ذلك يعني أخلاقيات، الصدق، الأمانة، النظافة.
1: تمام.
0: المواطنة هذا أمر مهم جدا. حسنت. ونحن أدخلناه في مناهجنا منذ سنوات طويلة. نركز على هالموضوع لأنه أنت مواطن ينبغي أن تكون بهذه السلوكيات مع نفسك، مع مجتمعك، مع بيئتك، مع المخالف لك. فهذا الذي
1: يدرس كيف يدرس؟
0: كيف يدرس؟ يدرس بالحمد لله في التقنيات اليوم يستعملوا صار وسائل إيضاح، يستعمل المناهج المبسطة، ولكن لا تكفي ساعة واحدة.
1: يعني كل مدرس التربية الدينية مثلا خريجين معاقل دينية أم خريجين كليات تربية وكليات علوم وكليات مختلفة؟
0: هذا سؤال مهم جدا. نحن
1: غير متخصصين، متخصصين أم غير متخصصين؟
0: لا متخصصين بالتربية بالدين. ونحن لنا الأفضلية نأخذ من معه دبلوم التربية.
1: يعني تمام، يعني يجمع بين الدراسة الدينية ودبلوم التربوي.
0: ضروري،
1: بديع،
0: ضروري،
1: جميل.
0: لأنه وجدنا أن من يحمل دبلوم التربية قد يعني عملية تنظيم لأفكاره التعليمية في قالب هين وسهل محبب للطلاب.
1: توافق أو لا توافق على إلغاء مادة التربية الدينية، تدريس مادة التربية الدينية من المدارس بمنطق مثلا الدين لله والوطن للجميع ويختصر في تدريسها على المسجد وعلى البيت أو على الكنيسة وعلى البيت؟
0: لا أوافق مطلقا على إلغاء التربية الدينية من المدارس.
1: لماذا؟
0: أبدا. لا أوافق.
1: يقتصر عليها في البيت وفي المسجد؟ لا توافق
0: أبدا. لا يكفي.
1: ألا يحدث هذا تمايزا بين الأطفال وبين الأبناء في المجتمع الواحد؟ هذا مسلم وهذا غير مسلم، هذا مسلم وهذا غير
0: أبداً
1: مسلم.
0: أبدا بالعكس. لما أنا تجربتي كان في صفي مسيحيين، وأنا الآن أدرس في الجامعة اليسوعية، من بين 20 تلميذ في 19 تلميذ مسيحي من إخواني المسيحيين.
1: جميل. فضلتك
0: حتى في التربية في المدارس. نعم. درست كان في تلميذ مسيحي في الصف.
1: نعم.
0: يعشق.
1: درست له تربية إسلامية.
0: هو يريد أن يبقى بموافقة أهله، فاستمع لكلامنا واستمع لديننا وأبدا يعني هو.
1: وتوافق أن يحضر الطالب المسلم في حصة الدين مسيحي؟
0: إذا كان إذا حضر.
1: إذا هو وافق، إذا هو أراد.
0: أصلاً
1: أمنعه.
0: أصلاً هذا الأمر.
1: أجيبني فضلتك، توافق أم لا توافق أن يحضر المسلم في حصة الدين غير مسلم، دين مسيحي؟
0: شو بده يحضر هو؟
1: يحضر يستمع إلى الدين المسيحي في حصته.
0: يستمع. ولكنه ينبغي أن يكون محصنا. وكذلك
1: هو طفل.
0: طفل. من علم إسلامه، من علم شو بده يعلمه؟
1: كالمسيح الذي جلس أمامك الآن، هل توافق على أن مسلم يستمع؟
0: أنا ما أعرف، جبرته أنا. ما قلت له.
1: ما أنا بسألك، توافق على أن الطفل مسلم يستمع إلى أستاذ مسيحي في حصة الدين المسيحي؟
0: إذا استمع وهو طفل صغير.
1: نعم.
0: شو يتعلم؟ عم يتعلم غير دينه.
1: يتعلم الدين المسيحي.
0: وهديك عم يتعلم غير دينه. هو أراد ذلك.
1: يعني تسمح أو لا تسمح؟ نعم أم لا؟
0: أنا أعلم ابني ديني. أنا أعلم ابني
1: حضرتك
0: ديني.
1: كمعلم تسمح ولا تسمح؟
0: أنا كمعلم
1: كمعلم مسلم تسمح ولا تسمح؟
0: أسمح لتلميذ مسلم أن يذهب إلى
1: حصة الدين المسيحي.
0: حصة.
1: نعم.
0: شربكت له عقله. أنا شربك له عقله.
1: نعم. لا تسمح.
0: لا أسمح.
1: طيب إنما
0: ولكن
1: هذا لكن تسمح أن مسيحي يحضر دين مسلم؟
0: إذا أراد هو، إذا تلميذ أراد عندي يعني أنا بالنسبة لي، إذا دخل المسيحي،
1: هل هذا من العدل الاجتماعي دكتور أو العدل الإسلامي الذي نص عليه؟
0: لا، منذ قليل قلت لك أنني خيرت هؤلاء الطالبات أن آتي لهن بمعلم مسيحي.
1: تمام. نعم.
0: كل واحد علم دينه.

0: تمام احسن، هذا هو الاصل.
1: انا هذا بدي اياه.
0: نعم ماشي شكرا.
1: بس ما فيني انا امنعه للتلميذ اللي حاب يسمع. اسمع.
0: لكن انت تمنع الطفل المسلم ان يستمع.
1: وانا لا اؤثر عليه، يعني اجي انا بدي اثر وقول له روح انت دينك غلط، ما حلو هيك.
0: لا اعوذ بالله، لا ما لا نقول
1: ما حل، ما فيني اقول له.
0: نعم تمام. شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الاكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
1: الله يبارك فيك،
0: بارك الله فيك،
1: الله يسلمك،
0: الله يبارك فيك.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
3: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
2: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
3: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
2: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة. وقال بيان السفارة إن الصفقة تعكس قوة واستدامة في الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. كما ذكر البيان أن التعاون الأمني بين السعودية وأمريكا ساهم في الاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. وأشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. تعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن. أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق سمير عثمان الشيخ المسؤول الحكومي السوري السابق في نظام الأسد. وقال القضاء إن سمير عثمان الشيخ متهم بتعذيب السجناء وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم بسجن عدرا بدمشق. حذر رئيس وزراء بولندا من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحمية في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق. أنا ميسون نويهد، أحييكم في موضوعاتنا الليلة. الاعتداءات الحوثية تقتل مقيما يمنيا في الطائف، ونزوح جماعي في اليمن هربا من انتهاكات الميليشيات. ترامب يقترب من قرار حاسم بشأن استئناف الحرب، وإيران تبدأ تدريب المدنيين على حمل السلاح.
1: والحكم عليه لأجل ذلك بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: الإعدام والسجن لمتهمين في انتهاكات أحداث الساحل في سوريا، بينهم عناصر من فلول الأسد ووزارة الدفاع السورية. والمغرب وإسرائيل يرفعان التمثيل الدبلوماسي، وواشنطن وتل أبيب تجددان دعم سيادة الرباط على الصحراء الغربية. أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الحوثية على السعودية، لكن هذه المرة طالت مقيما يمنيا بعدما أودت شظايا المسيرة الحوثية بحياته، وأصابت مواطنة سعودية ومقيما باكستانيا إثر سقوطها بمحافظة الطائف. أظهرت لقطات حجم الأضرار والتي تضاف إلى سجل الاعتداءات الحوثية الأخيرة، والتي وصلت حد محاولة استهداف مكة المكرمة وقبلها دور العبادة في مدينة جازان. تصعيد ميليشيات الحوثيين داخل اليمن فجر أزمة إنسانية متفاقمة، فبينما يفر المدنيون من جحيم المعارك يجدون أنفسهم بمواجهة شبح المجاعة وقسوة النزوح. لكن الأرقام مفجعة، نزح أكثر من 120 ألف شخص منذ بداية سبتمبر في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدتها البلاد منذ سنوات. أيضا تصعيد الحوثي تسبب باتساع خروج بالخريطة النزوح لتشمل نحو 8 محافظات. تعز تصدرت القائمة بنحو 67 ألف نازح، تلتها لحج بأكثر من 31 ألفا، ثم أبين بنحو 7000، وعدن بنحو 5500 نازح. النزوح هذا مشاهدينا تزامن مع تدفقات مستمرة لليمنيين نحو مأرب ومناطق مختلفة من الحديدة، كما أن الآلاف اضطروا إلى نزوح متعدد، خصوصا من فروا إلى الحديدة قبل أن يجبرهم دخول الحوثيين إلى التوجه للمخا ومنها إلى عدن ومحافظات الجنوب. أيضا امتدت موجة النزوح إلى خارج اليمن مع فرار أكثر من 2400 شخص عبر باب المندب إلى الساحل الجيبوتي. أيضا لم تتوقف المعاناة عند النزوح مشاهدينا، بل امتدت إلى الانتهاكات بمناطق سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، شملت الإعدامات، الاعتقالات، التهجير القسري، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات، وهذا بحسب رويترز. تتفاقم الأزمة مع تعطل وصول المساعدات والإمدادات بفعل تضرر البنية التحتية وتدهور الوضع اليمني.
2: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: إلنا خرجنا يعني من ديت خوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمدينة عدن، الآن لمدينة الكود عثمان.
7: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهالة، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال ما صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتي مساعدة يساعد إحنا.
8: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع. شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا،
9: احنا نازحين من الخوخة، ولا في لا بياس ولا معانا حاجة، ولا معانا مأوى، ولا معانا شي مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح، وعانينا مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شيء. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا فالط، بلا كل شيء.
0: ينضم إلينا هنا في استوديو خارج الصندوق أستاذ فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية. أستاذ فيصل، أهلا بك معنا. تابعنا سويا هذه الصور، هذه المعاناة، هذه المأساة اللي تعد أكبر عملية نزوح بالنسبة للحروب التي مرت على اليمن. هل هذا التوصيل؟

0: توصيف دقيق.
1: مساء الخير عليك ميسون والمشاهدين الأكارم. بالفعل هذا التوصيف صحيح، وهو ما أيضا تحدث به المجلس النرويجي الذي وصف هذه الأزمة بكونها من أكبر الأزمات للنازحين حقيقة في العالم، عدها كذلك. وكذلك تحدثت عنها المفوضية العامة للاجئين للهجرة، أيضا تحدث عنها أيضا الوحدة، وحدة العمليات الإنسانية في الحكومة اليمنية، وهي قد تابعت ذلك. والحقيقة أني استمعت إلى شهادات مؤلمة جدا. إحدى النساء تقول في شهادتها بأننا عند اقتراب الحوثي من مناطقنا رأيت أطفالا وهم يحملون أطفال، رأى الطفل عمره 5 سنوات وهو يحمل أخته فوق ظهره فرارا من هذه الميليشيا. ثم أنها قالت أننا ذهبنا إلى الجبال واعتقدنا بأننا ربما نكون عشاء، هكذا عبرت، للذئاب خيرا من أن نقع في يد ميليشيا الحوثي. لماذا هذا الشعور الجمعي لهذه المرأة ولهؤلاء المدنيين؟
0: يعني إلى هذا الحد هناك إجرام تقوم به الميليشيات الحوثية تجاه مواطنيهم، بالنهاية هم يمنيون.
1: تماما سيدتي الفاضلة، الميليشيا الحوثية تتبع سياسة الأرض المحروقة، أولا سياسة الاختطافات. أول ما تقوم يعني دخلت مثلا مدينة المخا وهذه المدن، أول عمل قامت به هو قطع الإنترنت، قطع الاتصالات حتى تقوم بالعبث براحتها. طبعا اليمنيون يدركون أن هذه الميليشيا في الأساس لا تقبل بأي شخص يخالفهم أو حتى أن يكون مستقلا، وبالتالي تبدأ عملية الاعتقال، تبدأ عملية الاختطاف، ولا يفرقون بين مرأة وطفل.
0: طب إذا أردنا أن نتحدث عن هذا النزوح، هل النزوح هو من قبل المواطنين اليمنيين الذين لا يناصرون الحوثيين، أم أيضا من الحوثيين أو من أنصار الحوثيين أو الذين كانوا يعيشوا تحت سيطرة الحوثيين أيضا ينزحون أم لا؟ لأن هناك قصف أيضا، هناك اشتباكات،
1: هناك طبعا تستطيع التفريق.
0: فهذا ما نريد أن نعرفه، يعني هل النزوح فقط ممن يوالون الدولة اليمنية؟
1: سؤال مهم. الحقيقة ليست مسألة موالاة أو من عدمها، هو طبعا الفرار من الحرب هي طبيعة إنسانية في كل الأحوال، لا نستطيع أن نفرق بين طرف وطرف. الذين ينزحون من الحرب هؤلاء لا شك أن كل المدنيين، لكن عندما نتحدث عن قدوم التتار، عن قدوم أشخاص يقومون بارتكاب عمليات إجرامية شديدة، هنا المواطن لا يسعه إلا الفرار. وضربت لك بتلك المرأة وغيرها الكثير بهذه الصورة التي يرون فيها هذه الميليشيا. هذا الاعتقاد للأسر، للناس العاديين، بفداحة بقائهم تحت ميليشيا الحوثي يؤكد بأنها لا تقبل بمختلف معها أو حتى بشخص مستقل، بمعنى أنها تريد أدلجة هؤلاء الأشخاص. بقاء الناس في مناطق ميليشيا الحوثي يعني ذلك أن أطفالهم سيتعرضون للتجنيد، أن كثير من سيعارضهم سيتعرضون للاختطاف.
0: طب السؤال الأهم
1: عليهم الجبايات،
0: يعني كل المناطق اليمنية أيضا ترزح تحت واقع اقتصادي صعب حقيقة، ومختلف النازحين أيضا يقيمون عند أقارب وغيرهم اللي هن أصلا لديهم مشاكل مالية ومادية، فهذا عبء أكبر أيضا عليهم. ما هي الحلول الآن للحكومة اليمنية أقله قادرة أنه تقوم بها من أجل إعالة هؤلاء الناس اللي بمئات الألاف نحن نتحدث؟ وما هي أكثر المناطق التي يتم النزوح إليها؟ هل تستوعب هذا الكم الكبير من النازحين؟
1: أنا حسب علمي أن هناك اهتمام من مكتب رئيس مجلس القيادة، وهناك إنشاء لوحدات بالفعل لمتابعة أوضاع هؤلاء الناس، بالإضافة طبعا إلى قيام كل وزارة بجهدها بهذا الشأن، وهناك وحدة أيضا لمساعدة النازحين واللاجئين تتابع أحوال هؤلاء الناس. لا شك أن المدينة الأكثر ضغطا بهذه هي مناطق مدينة تعز، على الأقل حتى هذه اللحظة الأرقام تتحدث عن 66 ألف ذهبوا إلى هذه المدينة، طبعا إضافة إلى مدينة لحش وإضافة إلى مناطق الجنوب بشكل عام، وأنت ذكرت أيضا ما يقارب 1300 ذهبوا إلى جيبوتي. إذن نحن أمام عملية نزوح يعني منقسمة، أولا خوفا من الحوثي والبعض منهم نظرا لوجود الحرب، لكن هل يعني ذلك أن كل الناس يستطيعون الهروب؟ البعض منهم سيبقى طبعا وسيضطر إلى التعامل مع هذا الأمر، ونحن حقيقة نقول لشعبنا اليمني بأن وضعهم هذا إن شاء الله لن يستمر، وبكل تأكيد أن الدولة تبذل جهدها، لكن للأسف الشديد الأعداد أكبر بكثير من يعني توفير احتياجاتهم.
0: كنت تتحدث عن التخوف من الانتهاكات الحوثية، وهناك أمر آخر، يعني في ظل هذه الظروف هل هناك أي جهة قادرة أن توثق مثل هذه الانتهاكات؟

0: الانتهاكات؟
1: هو الإشكالية ما الذي يحدث؟ الحوثي أول ما يستهدف الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان أو الذين يقومون بتوثيق مثل هذه الانتهاكات، وبالتالي عملية التوثيق ليست بالعملية السهلة. يعني أنت لو تسأليني من هم الذين في السجون الآن؟ الصحفيين، السياسيين، الإعلاميين، كل من يتابع أو حتى يكون في موقع الحديث الموضوعي عما يحصل.
0: إذن كيف يعني تتمكنون من معرفة هذه الانتهاكات التي يقوم بها الحوثي؟
1: لا شك أن هناك تواصلات طبعاً، وهناك أشخاص ليسوا ظاهرين يقومون بهذه عملية التوثيق، وبالمناسبة لا يتم توثيق كل شيء، لكن يتم توثيق حالات حقيقية لهذه الانتهاكات. لا يعني ذلك أن كل الناس يفرون، لا شك أن هناك أناس اضطروا للبقاء بكل تأكيد، لكن يعني ليسوا في وارد أنهم حقيقة يستطيعون مقاومة الحوثي حتى على مستوى الكتابة في وسائل التواصل.
0: طب المنظمات الإنسانية أيضا تعاني، يعني هي غير قادرة أن تصل إلى هؤلاء الناس، لأنه أولا الأوضاع الأمنية لا تسمح بذلك، وببعض الأوقات أيضا يتم انتهاك حقوق هذه المنظمات أو أفراد هذه المنظمات.
1: الكثير من موظفي المنظمات سواء المحلية أو الدولية على الأقل من الجنسية اليمنية العاملين وحتى موظفي الأمم المتحدة هم معتقلون لدى ميليشيا الحوثي، والأمر أصبح واضح. نتحدث عن مئات الأشخاص الآن اختطفتهم ميليشيا الحوثي لسنوات، ثم بعد السنوات قامت بعمليات مسرحيات وألبستهم البدل الزرقاء ليقوموا بمسألة الاعترافات والحديث عن أنهم بعملهم بهذه المنظمات تتهمهم بالتخابر. الحوثي جرم المجتمع. تصوري أنه قبض على أشخاص نظرا لأنهم كانوا موظفين في سفارات على الأقل قبل عقد من الزمان، ثم أن الحوثي ذهب بالأمس والتقى بالولايات المتحدة الأمريكية ذاته وقام بالتفاوض، بمعنى أنه يعني حرم على هؤلاء الناس العمل، مجرد العمل كفنيين كتواصلات، لكنه هو قام بذات الأمر الآن ولم يفصح ذلك.
0: هل هناك مساعدات إنسانية تصل إلى الناس؟ هل لديكم أي معلومات حول هذا الأمر؟
1: هو طبعا كما ذكرت لك أن هناك محاولات حكومية بالفعل للقيام بدور مهم في هذا الشأن، ومحاولة توفير مخيمات وغيرها، لكن الضغط كبير، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي. أعتقد أنه ينبغي بالفعل أن يقوم بدور مهم بهذا الشأن، لأن الوضع مأساوي، والبلاد كما تعلمين في الأساس تعاني من
0: صحيح من أزمة اقتصادية،
1: والعالم كله يعاني من ذلك، فما بالك بالحكومة اليمنية التي تمنع عنها ميليشيا الحوثي باستهدافها للموانئ وكذلك لمسألة تصدير النفط.
0: شكرا لك فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية، على المشاركة معنا في خارج الصندوق.
1: أشكرك كثيرا.
0: نقترب من قرار حاسم بشأن إيران. هذه الكلمات هي للرئيس دونالد ترامب. يستعد الرئيس ترامب لإنهاء حالة اللاسلم ولا حرب الحالية. قال ترامب لموقع أكسيوس إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة إطلاق عملية عسكرية واسعة لإنهاء الصراع. ولم يغلق ترامب الباب أمام احتمالية إسقاط النظام، وقال إن القضاء على النظام سيكون قرارا كبيرا، لكن جميع الاحتمالات مطروحة بحسب تعبيره. لاحقا أكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث وجه أوامر بإبقاء القوات على أهبة الاستعداد لاحتمال استئناف القتال الشامل. تهديدات ترامب لم تمنعه من التفكير في شكل اليوم التالي للحرب. قال إنه سيستمع إلى الشركاء الإقليميين بشأن رؤيتهم للخطوات المقبلة. الاجتماع بحسب أكسيوس سيضم قادة ووفود دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. أيضا بحسب الموقع سيطرح ترامب أفكارا بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، والتي يتوقع استكمالها بحلول نوفمبر المقبل. كما الخطة تتضمن دائما حسب هذه المصادر بناء مظلة أمنية إقليمية موسعة وديناميكية لضمان حرية الملاحة.

0: البحرية. ينضم إلي الآن من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. دكتور مصدق، أهلا بك معنا في خارج الصندوق. استمعنا اليوم للرئيس ترامب، وأيضا حتى نائب الرئيس جاي دي فانس كان تحدث عن بأنه بقاء القوات مهم جدا في هذه المنطقة. هل إيران تستعد لحرب شاملة مثلا إذا قرر ترامب ذلك؟ لأنه هو قال بأنه سيقرر في الأسبوع المقبل.
1: نعم، شكرا، مساء الخير لك أستاذ ميسون ولمشاهديكم.
0: أهلا فيك.
1: أنا أعتقد نحن اليوم أمام مشهدية معقدة جدا. يعني الجانب الأمريكي طبعا هو يلوح في اتجاهين، يعني اتجاه ومفتح على الحوار واتجاه آخر مفتح على العمل أو الخيار العسكري. في المقابل إيران أيضا اتخذت نفس هذا القرار، سمعنا من نائب الرئيس الإيراني سيد عارف وأيضا يتحدث. طبعا هو اعتذر من الشعب الإيراني بسبب الضائقة المالية ورداءة الوضع المعيشي الناجم عن الحظر وعن ربما أسباب أخرى، وقال نحن نشعر بالخجل ونحن نريد أن نتفاوض. وبالتالي هو أيضا يريد أن يلقي الكرة.
0: طب لماذا الآن يريدون أن يتفاوضوا طالما التفاوض منذ أكثر من أشهر؟ يعني التفاوض كان مطروحا على الطاولة وإيران لم تقبل بذلك، يعني وهي كانت تعرف وضع المواطن الإيراني الذي يعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وتحت حرب أيضا.
1: طبعا يعني وضع المواطن الإيراني والوضع المعيشي الصعب هذا ليس دليل أو ليس مصور لكي تتنازل البلاد عن سيادتها أو تستسلم للجانب الأمريكي. وبالتالي من هذا الدافع يعني إيران كانت تقاوم ودائما تلقي الكرة في المرمى الأمريكي وتتهمه.
0: أين السيادة يا دكتور؟ يا دكتور مصدق، أين السيادة عندما يرزح المواطن تحت أزمة اقتصادية خانقة، تضخم بشكل كبير، طوابير أمام محطات البنزين، والدولة أو النظام الإيراني ما زال يعطي الأموال الإيرانية لأذرعه من أجل زعزعة المنطقة، منها الحوثي ومنها أيضا حزب الله؟
1: أنا أعتقد كل ما أشرت إليه ربما هي أمور كانت في الماضي موجودة وليست حاليا موجودة، وأيضا بعضها غير دقيقة وغير صحيحة. مثلا أزمة طوابير البنزين، نعم هناك تحدث، يعني حدثت في الآونة الأخيرة،
0: وكيف هي غير صحيحة؟ ما نحن نتابعها بالصورة.
1: وأيضا لا الصورة طبعا هناك صور، لاحظ يعني دائما في أيام الخميس والجمعة يعني في الشوارع العامة، شوارع غير داخل المدن، يعني تزحم السيارات لتحميل البنزين، وبالتالي يمكن التقاط مثل هذه الصور. أنا لا أنكر، نعم حدثت حالات، أما موضوع وصول الشعب إلى مرحلة المجاعة هذا الشيء حاليا لم يتحقق، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. ربما هناك دول في الإقليم هي بدأت يعني وصلت إلى هذا الحد، وشاهدنا الأفلام والفيديوهات. أذكر سوريا بالاسم. وبالتالي حاليا ما يقال
0: لحظة المجاعة، أمتى كانت المجاعة بسوريا؟ بأيام نظام الأسد تقصد؟
1: لا أقصد حاليا
0: في مجاعة بسوريا؟
1: أمس أو الأمس ما تزال تأتي الصور، هناك الصور.
0: لم يتحدثوا، يعني حتى نكون دقيقين أستاذ مصدق، دكتور مصدق، حتى نكون دقيقين، كان هناك احتجاجات مثل ما بيصير بأي دولة بالعالم وليست مجاعة، يعني هذا التوصيف لا أدري، يعني هناك مبالغة فيه.
1: في إيران نفس الشيء. لا حكوا بعبارة صريحة، بصريح العبارة، نحن جياع لا نمتلك لا رواتب تكفينا ولا هناك ما يحسن وضعنا الاقتصادي ونعيش ظروف.
0: طب عندما يصل الثمان الى يعني عندما يصل الثمان الى الملايين يعني والتضخم الى اكثر من 70 و60%، يعني ماذا تريدون؟

0: من من من ذلك حتى تشعروا بأن المواطن هو على حافة الانهيار؟
1: أنا أقول حاليا المواطن الإيراني ليس على حافة الانهيار التام. نعم هناك ظروف صعبة فعلا.
0: يعني الموضوع هو إذا كان انهيار تام أم غير تام، بس هو انهيار،
1: ولكن ليس بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل الذي تصفينه. لا هذا غير، لا أنا موجود هنا، يعني بكل صراحة وأقسم بالله ليس الأمر بهذه الشدة وبهذه الحدة. يعني صحيح هناك ظروف قاسية، ولكن مواطن إيراني واعي، هو يعرف يعني ما هو البديل. البديل استسلام لأمريكا، البديل أن نتحول إلى سوريا ثانية، نتحول إلى دولة أخرى.
0: لماذا دائما تطلق سوريا؟ يعني لماذا لا تهتموا بأمر إيران؟ يعني شو بدكم بسوريا؟ خلص سوريا لديها الآن نظامها وانتهت الحرب فيها وتحاول أن تستعيد اقتصادها. نحن نتحدث عن إيران الآن، تفضل.
1: لا أنا أنا أنا أحترم سوريا وأحترم قيادتها وأحترم شعب السوري، ولا أريد أن أشمت فيهم، أريد أن أقول هذا أكد فعلت أمريكا بهذه الدولة، أكد فعلت إسرائيل بهذه الدولة. أكد
0: بالعكس يا دكتور صدق، أصلا سوريا ليست مجالنا، ليست سوريا مجالنا. أمريكا لم تفعل شيء، الناس قامت على النظام القادم وعلى النظام الفائت، وبالتالي تغير النظام في سوريا. هذا ليس مجالنا. يعني وبما أنك تتكلم عن سوريا، هناك أيضا
1: هذا خيار.
0: دعنا نستمع إلى نائب الرئيس الإيراني. اسمح لي.
2: جميعا المشكلة التي نواجهها اليوم، مشكلتنا الجدية اليوم هي الغلاء، وليس هناك حل بأن يجلس مسؤولان ويقوما بحلها. نعتذر حقا من الشعب ونشعر بالخجل، لأن مداخيل أبناء شعبنا الأعزاء اليوم ولا سيما أصحاب الرواتب لا تكفي لتغطية نفقاته.
0: دكتور مصدق، أنت ذكرت هذه المعلومة والآن استمعناها سويا، يعني نحن نستمع بأنه يعني بيشعر بالخجل، ولكن الخجل ماذا ينفع إذا لم يكن هناك استراتيجيات وسياسات حتى تحمي هذا المواطن وتغير حياته إلى الأفضل، بدل استثمار المال الإيراني
1: يا أستاذ
0: النووي وبالأذرع.
1: يا أستاذ
0: فضل.
1: لا يا أستاذ، أولا كيف يمكن تحسين الوضع الاقتصادي في إيران؟ يعني هل هذا يعني بإمكان الحكومة، بإمكان الدولة، بإمكان الحرس الثوري أن يقوم بذلك؟ لا، يعني هذه أزمة اقتصادية مفروضة على إيران. إيران تواجه حرب مهما كانت الذرائع، هذا لا أريد أن أقول أنني أتفق مع كل الذرائع التي أدت إلى نشوب هذه المعارك والحروب الإيرانية المستمرة، ولكن هناك ظروف، هناك ملابسات هي التي أدت إلى خلق هذا الوضع. أيضا هناك ملامة على الدولة، على الحكومات التي تعاقبت، هي لم تتمكن من تقديم أداء جيد.
0: ما الحكومة يا أستاذ مصدق، خلينا نكون شوي صريحين مع نفسنا ومع المشاهد ومع الإيرانيين. الحكومة بنفسها تقول بأنه هي تريد أن تفاوض وعلت الصوت، وإنما الحرس الثوري لا يريد، وهو أيضا يمسك بمضيق هرمز ويؤثر على الملاحة الدولية، وبالتالي إيران تتأثر أيضا. يعني هذا الخنق ليس فقط على العالم، العالم بعده قادر أنه يعيش، ولكن الخنق الأساسي هو على إيران. لماذا لا يغير سياساته؟ هذا السؤال منذ طبعاً 40 سنة، أكثر طبعاً من 40 سنة ونحن نطرحه.
1: طبعا كيف يغير؟ لا لا لا، أولا يعني هم أغلقوا أو هم أوجدوا أزمة مضيق هرمز لتجويع الشعب الإيراني، يعني هم يحاصرون إيران.
0: من أوجدها؟ ما الحرس الثوري هو الذي أوجد ويأخذ
1: إيران لديها.
0: دكتور مصدق، دكتور مصدق اسمح لي، يعني خلينا نحكي بالواقع.
1: يدافع
0: الحرس الثوري هو الذي يمسك بزمام الأمور بمضيق هرمز، وهو الذي يهدد التجارة العالمية وليست الدول.
1: لأنه لا يهدد التجارة العالمية، يهدد التجارة المرتبطة بأمريكا وحلفاء أمريكا. هاي نقطة آخر السطر.
0: حلفاء أمريكا، الدول العالم كلها هي مع أمريكا ضد إيران.
1: ما يؤثر سلبا على دول لا ناقة لها ولا

0: طبعا لا، ليست كل دول العالم. لاحظنا اليوم هم اخفقوا مشروعهم في مجلس الامن، روسيا والصين رفضت. روسيا والصين لديهم اقمار، ولديهم
1: روسيا
0: العديد
1: والصين
0: من
1: لديهم
0: الدول،
1: أسبابهم
0: ربما
1: وليس
0: تساوي نصف دول
1: من أجل
0: العالم،
1: إيران أظن
0: وبالتالي
1: يعني.
0: هؤلاء ايضا
1: طيب
0: يشكلون هناك
1: على
0: اصلاح
1: كل،
0: اقتصادية ايران مرتبطة بها.
1: طب دكتور
0: لا،
1: اسمح لي
0: شو الاسباب يعني؟
1: اسمح
0: شو
1: لي اسمح
0: الاسباب؟
1: لي
0: لا
1: بدي
0: قولي لي
1: أتوقف
0: شو الاسباب
1: بدي
0: يعني؟
1: أتوقف مع بعض
0: شو أسباب
1: الأخبار.
0: روسيا أنه
1: الأسباب شو؟
0: قطعت؟
1: الأسباب عندهم أسبابهم الخاصة يعني، هناك دول كبرى أيضا تتصارع فيما بينها يعني،
0: شو الأسباب؟ تقولين لا،
1: أسباب
0: أنت
1: اقتصادية
0: تقولينهم
1: ولا
0: لديهم أسباب خاصة،
1: إيه؟ أكيد
0: أسباب خاصة
1: روسيا لديها عندها موضوع أوكرانيا، والصين أيضا عندها أيضا مشاريعها الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، وهي أيضا منافس للولايات المتحدة الأمريكية يعني، ليست فقط من أجل إيران. على كل دكتور مصدق، في ظل هذه التهديدات الأمريكية والإسرائيلية باستئناف الحرب، هناك مسار آخر كنا تحدثنا عنه اتخذته السلطات الإيرانية، كشفت عنه هذه الصور والتي تظهر عمليات تعبئة وتدريب للمدنيين تشمل استخدام أسلحة وطائرات مسيرة، نتابعه بهذه الصور. هل تعكس هذه التعبئة مخاوف من تسليح المعارضة من الخارج، خصوصا مع تصريحات سابقة للرئيس ترامب عن إمكانية دعم وتسليح المعارضة الإيرانية؟
0: لا، أنا أعتقد هذا الموضوع لا يرتبط بتسليح الجماعات المناورة خارج الحدود، لأن الحرس الثوري والجيش الإيراني والسلطات الأمنية والقوات الأمنية التي ستتكفل ذلك. هذا الموضوع موجه للداخل، يعني في الداخل هناك نفوذ، لاحظنا يعني خلال الاضطرابات التي حدثت قبل نشوب الحرب وسقط فيها الآلاف قتلى، شاهدنا يعني خروج جماعات بيدهم أسلحة متطورة، والجانب الأمريكي وكان
1: طب
0: قد أعلن أن
1: هذه
0: سوفيت يونيون
1: التعبئة
0: تزود هؤلاء
1: ما
0: ووعدهم
1: هدفها؟
0: بإرسال المزيد من السلاح
1: ما
0: إليهم،
1: هدف هذه
0: وكشفنا
1: التعبئة
0: وضبطنا
1: دكتور
0: أيضا
1: مصدق؟
0: تحركات في الجنوب. هذه تبع الهدف من هذا اللي قمع هذه الجماعات الدخيلة، الجماعات التي قد تقدم على إيجاد فتنة في الداخل بموازاة أوضاع في الداخل، هكذا بكل صراحة. يعني حتى هؤلاء الذين يحملون السلاح هم يعني عدد ملحوظ، يشكلون عدد ملحوظ من المجتمع الإيراني. قوات التعبئة هم 40 مليون نسمة، هم كلهم من شعب من طبقة المحافظة، الحرس الثوري أيضا من طبقة المحافظة، يعني هذا هو طبيعة والبيئة الاجتماعية الإيرانية
1: طب
0: هي
1: لماذا
0: التي
1: يا
0: تفرض
1: دكتور
0: هذا الواقع.
1: دائما
0: وبالتالي هذا واقع،
1: إذا أحد
0: نحن
1: يرفض
0: نتجاهل نقول
1: النظام،
0: الحرس.
1: لماذا كل إيراني يرفض النظام أو يعارض ما يقوم به النظام ويريد أن يحيا حياة طبيعية كريمة مثل كل شباب الدول المجاورة لإيران؟ هو يرى أيضا ما يجري وكيف يعيش الشباب وكيف يعيش المواطن بالدول المجاورة له، ويريد أن يعيش بنفس هذا المستوى، بهذا التطور، بهذه الثقافة، بهذا العلم، لا يريد أن يبقى رهينة للأذرع ولزعزعة المنطقة وللملف النووي الإيراني. لماذا دائما تقولون عنه بأنهم دخلاء؟ هم إيرانيون.
0: لا، دخلاء لا، الأسلحة المتطورة لديهم من أين جاءوا بها؟ يعني نتحدث، لا أتحدث عن الذين اعترضوا، أنا أقول أننا نحن كشعب نحن يجب أن نتكفل أمر هذه الحكومة. نعم، لديها أخطاء، لديها سياسات خاطئة، حتى ربما بعض السياسات الخارجية، هذا شيء يعنينا، نحن يجب أن نتولى ذلك، لا أن نعلق آمال على الجانب الأمريكي وننتظر الجانب الأمريكي وأي جانب، حتى الجانب الصيني، حتى الجانب الروسي.
1: ما عندما حاولوا أن يحتجوا قتل منهم الآلاف يا دكتور مصدق.
0: لا، كل واحد يفكر بمصلحته.
1: عندما احتجوا،
0: هذا الموضوع
1: عندما احتجوا
0: يعني عندما
1: داخليا،
0: التظاهرات
1: دكتور عندما احتجوا داخليا ونزلت التظاهرات
0: يعني
1: قتلوا وأعدموا وتم توقيفهم.
0: ولكن لا، هم قتل من هؤلاء ست ميسون
1: تفضل

0: تفضل.
1: يوم أسلحة، هم قتلوا حوالي 3000 عسكري من قوات الحرس، من قوات التابعة، لم كانوا مجردين من السلاح، خرجوا بهروات، لم تكن معهم حوالي 3000.
0: طيب
1: وبالتالي
0: شكرا.
1: إيران أنذرت العوائل والأسر، قالت على شباكم الابتعاد، نحن سنقوم بتوجيه ضربات عنيفة قاتلة لهؤلاء، وبالتالي ربما هناك أيضا شيء واصل. عموما أنا أقول يعني أي وضع داخلي، أنا لا أقول أن في إيران كل شيء على ما يرام، ولكن الأمور في داخل إيران يجب أن تفوض إلى الشعب الإيراني، لا يتدخل ترامب ولا يتدخل نتنياهو، لأن لاحظنا مؤدى ونتائج تدخلاتهم في بقية دول العالم، ولا يوجد إيراني اليوم يعلق عليهم. يعني هم سبب كل هذه المعاناة، هم سبب كل هذه المجاعة في إيران، يفرضون حظر على إيران منذ أكثر من سنة.
0: يعني الآن عطوة اعترف بأن هناك مجاعة، مع أنه بأول حلقة قلت ما في مجاعة. على كل انتهى وقتنا، أشكرك دائما دكتور نصدق بور من طهران المحلل السياسي. لا تزال قضية انتهاكات وقعت قبل عام ونصف في مناطق الساحل ذات الأغلبية العلوية تتصدر المشهد بسوريا. القضاء اليوم أدان 4 متهمين، بينهم 2 من فلول نظام الأسد، حكم على أحدهما بالإعدام، حكم على الآخر بالسجن المؤبد، فيما حكم على عنصر في وزارة الدفاع بالسجن 20 عاما وبرأ متهما رابعا. الاتهامات تنوعت للموالين للنظام السابق بين إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والانضمام إلى عصابة مسلحة بقصد ارتكاب جرائم قتل، فيما أدين عنصر وزارة الدفاع بجناية القتل العمد. القضية تعود إلى مارس من العام الماضي كما تابعناها في الأشهر الماضية، حين شنت مجموعات من فلول نظام الأسد هجمات مفاجئة استهدفت مقر لقوات الأمن والجيش، قبل أن تتحول الأحداث إلى أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل 1426 شخصا والمئات من قوات الأمن. تقرير لجنة تقصي الحقائق خلص إلى أن الانتهاكات لم تكن متعمدة، وأن الدوافع كانت ذات خلفية ثأرية وليست أيديولوجية. لنتحدث عن هذه الأحكام وما هو مصير أيضا القضايا الأخرى التي حصلت أيضا والانتهاكات التي حصلت في الساحل السوري، ينضم إلي الآن من حلب كامل أطلي، رئيس فرع نقابة المحامين السوريين في حلب. أهلا بك معنا سيد كامل. أولا، كيف تنظر إلى هذه الأحكام التي صدرت اليوم؟ هل حققت العدالة للضحايا وذويهم برأيك؟
2: على مدى عام قامت الجلسات المتتابعة على مدى عام كلها كانت علنية، وكانت وغطتها وكالات أنباء محلية وعربية وعالمية، مرجت فيها كافة حقوق دستورية المكفولة من قبل الدستور للمتهمين، من توكيل محامين وإبداء الدفوع وحتى طلب الخبرات وسماع الشهود. كافة الحقوق كانت مضمونة تماما وفق القانون، أصول المحاكمة السورية والقانون السوري المعمول به.
0: هل كانت علنية؟ هل ذوي الضحايا تواجدوا في هذه المحاكمة أم لا؟
2: نعم، في كل جلسة كان ذوي الضحايا موجودين، إضافة لإمكانية الزيارة في السجون.
0: نعم. طب أيضا، هل يعني ما الأساس القانوني اللي استندت إليه المحكمة بإصدار يعني تبريء شخص، إعدام شخص وسجن شخص آخر؟
2: نعم، على مدى سنة تقدم المحامين لكل الأطراف بالأدلة والوثائق، وجرت خبرات عملية من قبل خبراء على بعض الفيديوهات وبعض الأدلة الموجودة، وتم سماع الشهود. بعض الأدلة كانت كافية لقناعة المحكمة لتبرئ أحد المتورطين أو المتهمين عفوا، وبعضها كانت الأدلة

0: دامغة للحكم عليهم. هذه الأحكام قابلة للطعن دائما، في يوجد حسب القانون السوري، لأن العمل كان العمل وفق القانون السوري المعمول به.
1: طب استسكام نحن نتحدث عن قتلى بالمئات وحتى بالألاف، يعني بعض يتحدث عن 1700. هل 4 أشخاص فقط يتحملون هذه المسؤولية؟ هل أقفلت هذه المحاكمة أو قضية الساحل السوري، أم هناك قضايا لم تبحث بعد وإلى أي حد أيضا حقيقة تم محاكمة من هم مسؤولين فعليا؟ لأنه بعض المنظمات الحقوقية تعتبر بأنه المسؤولين الحقين لم يتم محاكمتهم أو لم يتم الاستماع حتى لهم، خاصة إذا كانوا تابعين لوزارة الدفاع.
0: الصفحة لم تطوى في أحداث الساحل، هي خطوة أولى في طريق التحقيق في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية. دائما هناك كان هناك عدد من المتهمين الذين وجهت إليهم التهم، لم يكن العدد 4 كما تفضلت حضرتك. 4 هن اللي
1: حكم عليهم،
0: لكن في عدد من لم تصدر بحقهم أحكام.
1: يعني هل من الممكن نتوقع أنه تصدر أحكام أيضا بحق آخرين؟
0: نعم، إضافة لوجود عدد كبير من الفارين من أجل العدالة، ما زالوا البحث عنهم جاري. كما تعلمون هناك حدود مفتوحة ومناطق ما زالت يعني يمكن أن يهربوا إليها، لذا فهناك أعداد يعني موجود يعني مطلوبين من المطلوبين. لجنة تقصي الحقائق قامت بعملها تماما وبشكل واضح وبشكل شفاف، وهي مشكلة من شخصيات قانونية وذات مهنية عالية.
1: طب استاذ كامل، انا هون اريد ان اعرف، لانه مش الكل عندهم
0: المتهمين
1: عندهم خبره بالقانون السوري، هل عناصر تابعين لوزاره الدفاع اللي من الممكن يكون تم اتهامهم باي انتهاكات، هل يخضعون لنفس نوع المحاكمه اللي اليوم تابعناها، ام لديهم مثلا محكمه خاصه بالعسكريين او بالامنيين هي التي تقوم بمحاكمتهم، ام لا كلهم تحت إطار هذه المحاكمة اللي تابعناها اليوم؟
0: نعم، أنا على رأس فريق من المتطوعين من المحامين للدفاع عن منتسبي وزارة الدفاع بذات القفص، كان موجود من كلا الطرفين بذات الشروط أو ظروف المحاكمة، بذات السجن موجود الأطراف كلهم في على بغرف منفصلة، لكن كافة الظروف كانت موجودة، قانون واحد يحكمهم جميعا وأصول محاكمات واحدة تحكمهم جميعا. قانون ما زال المعمول به حتى الآن من ذو عام 1948 وحتى الآن لا يوجد قانون جديد فصل خصيصا لهم. الأمور تجري بشكل شفاف أو علني وبشكل حقيقي وفعلي.
1: قبل ما ينتهي وقتي،
0: أبواب مقفلة أو محاكمات في الأقبية كما كان يحدث في
1: أريد أن أعرف أيضا أمر مهم جدا. لجنة تقصي الحقائق كانت تحدثت عن أنه هناك بعض من عناصر الأمن قاموا بانتهاكات وصوروها، هل مر عليكم أيضا هذا الأمر؟
0: يمكننا التأكد من ذلك من خلال أحد المنتسبين الذين حكم عليهم ب20 عام. وهذا أحد الأشخاص الذين أصبت عليهم التهمة. لذلك فالأمر فعلا حقيقي وجاد وليس كما يدعي البعض، ومن الذين حاولوا أن يطمسوا الحقيقة والتشكيك بأي حدث أو أي أمر حقيقي يحدث في سوريا.
1: شكرا لك من حلب كامل أطلي، رئيس فرع نقابة المحامين السوريين في حلب، على المشاركة معنا في خارج الصندوق.

0: خطوة جديدة بمسار العلاقات المغربية الإسرائيلية. الجانبان اتفقا في بيان مشترك برعاية أمريكية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات كاملة وتبادل السفراء، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية المباشرة قبل نهاية العام في إطار الإعلان الثلاثي الموقع عام 2020. الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي حصل في نيويورك جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز. بموجب البيان المشترك، الرباط وتل أبيب تعتزمان استكمال اتفاقيات حماية الاستثمارات، توسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والتجارة والطاقة. الولايات المتحدة وإسرائيل جددتا اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعمهما مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للقضية، ودائما بحسب البيان.
1: Of both our peoples and the wider region. By ensuring more regular direct flights, we will bring our peoples closer together. This will strengthen economic ties, but also tourism and the connections between our societies. We are excited to welcome more Moroccans to the Holy Land to see Israel for themselves. As you know, Israeli tourists are eager to visit Morocco. We know from experience that when tourism grows, investment often follows.
0: من الرباط ينضم إلينا أستاذ الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية دكتور الحسن قريطت. دكتور الحسن، أهلا بكم معنا. مسار التطبيع أو العلاقات مع إسرائيل بدأ من 2020. ما الذي يجعل عام 2026 مختلفا حتى ترتقي هذه العلاقات وفتح سفارات وتعاون بعدة مجالات بين إسرائيل والرباط؟
2: بداية، مساء الخير. أعتقد على أن هذا البيان الذي نشرته الصحافة الأمريكية بخصوص اللقاء الذي جمع بين السيد ناصر بوريطة ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تحت رعاية أمريكية بطبيعة الحال، هو جزء من التفاهمات التي تم إقرارها في 22 ديسمبر 2020، بمعنى ما يخص الاتفاق الثلاثي. وفي اعتقادي أن هذا الإعلان الذي يشير إلى رفع التمثيل الدبلوماسي ما بين المغرب وإسرائيل جاء كما قلت ضمن الاتفاق الثلاثي لسنة 2020، وهو في إطار تنزيل أحد البنود المرتبطة بهذا الاتفاق.
0: طب ماذا تريد الرباط تحديدا من رفع مستوى العلاقات دكتور؟ بتغير.
2: أنا أعتقد على أن الاتفاق في مجمله هو اتفاق يعكس المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة المغربية. أولا، البيان يشير بكل وضوح إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمغربية الصحراء، ناهيك بطبيعة الحال على أن اليوم المغرب الذي يشكل نقطة ارتكاز في السياسة الخارجية الأمريكية انطلاقا من شراكة استراتيجية عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يجعل من المغرب شريكا قويا على مستوى منطقة الشمال وغرب إفريقيا. وفي نظري التطورات الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي تعرفها المنطقة بشكل عام هي التي كانت المحدد لإبرام هذا الاتفاق الثلاثي.
0: دكتور، ما دمت تتحدث عن التطورات الجيوسياسية يعني كيف تنظر الرباط إلى مستقبل التعاون مع إسرائيل في ظل استمرار حرب بدول شقيقة عربية مثل غزة، مثل لبنان، بالإضافة إلى العديد من المشاكل ما زالت متواجدة بين بعض الدول وإسرائيل؟
2: في اعتقادي هذا الأمر سبق وأن أجابت عنه المملكة المغربية، انطلاقا من اعتبار أن الدفاع على القضية الفلسطينية مثلا تعتبر ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، وبالتالي المغرب عبر بشكل واضح بعد توقيع

الاتفاق الثلاثي في ديسمبر 2020 عبر عن التزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية، بل أكثر من ذلك المغرب دائما في كل ما يتعلق بهذا الجانب. ولعل أحد الأسباب التي أخرت تنزيل هذه التفاهمات المرتبطة

0: لكن كما
1: طب قلت يعني طب هل المغرب قادرة
0: في العلاقات الدولية
1: هل المغرب قادرة من خلال رفع هذه العلاقات أن تؤثر بالقرار الإسرائيلي والأمريكي لحل القضايا العالقة خاصة القضية الفلسطينية أو حتى موضوع احتلال إسرائيل في الجنوب اللبناني؟
0: أنا في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعرفان على أن الموقف على أن موقف الدولة المغربية واضح فيما يتعلق بالتصعيد الذي عرفته منطقة الشرق الأوسط، والمغرب بكل صراحة أدان الهجوم الإسرائيلي على غزة وأدان العنف في منطقة الشرق الأوسط، ويطالب دائما بالحوار وبالمفاوضات كحل وحيد لإناء الخلافات وإنهاء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم على المستوى منطقة الشرق الأوسط. لكن في نفس الآن كما قلت التحولات ذات الطابع الجيوسياسي وواقع والواقع الذي تعرفه المنطقة بشكل عام يدفع الدول إلى بناء
1: طب اشرح لي أكثر
0: يدفع الدول إلى بناء
1: دكتور اشرح لي أكثر ماذا تقصد
0: كما
1: يعني
0: قلت لأن
1: ماذا تقصد بهذه التغيرات الجيوسياسية يدفع مثلا الرباط إلى رفع العلاقات مع إسرائيل؟ يعني لم نجد دولة أخرى في المنطقة الآن رفعت هذه العلاقات بهذا التوقيت الحساس، ماذا تقصد بهذا الأمر؟
0: ليس فقط مع إسرائيل، دعني أقول بكل وضوح على أن أحد الباراديغمات المهمة اليوم في السياسة الخارجية للمملكة المغربية هي تنويع الشراكات، ويعرف الكل على أن المغرب توجه خلال السنين الأخيرة إلى إبرام شراكات جديدة مع دول عديدة سواء الهند سواء إسرائيل سواء حتى الولايات المتحدة لم تكن الشريك الأول للمملكة المغربية، كانت فرنسا وإسبانيا ودول أخرى، لكن كما قلت هناك اليوم توجه للدبلوماسية المغربية للسياسة الخارجية للمغرب لبناء شبكة علاقات عابرة للحدود تطال العديد من دول سواء في منطقة الشرق الأوسط سواء على المستوى في آسيا أو دول أخرى، وبالتالي خيار الدولة المغربية ينطلق من مسألة سيادية واضحة جدا هي الدفاع عن المصالح الحيوية والمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية في ظل تقلبات يشهدها المشهد الدولي، ونحن نعرف على الخصوص على أن منطقة البحر عسكرت منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت تشكل هاجسا للمنتظم الدولي، واقع الفوضى في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي الشراكات التي يبنيها المغرب وهي بالمناسبة ليست فقط شراكات عسكرية أو أمنية، هي كذلك شراكات اقتصادية شراكات تجارية، ولعل أحد أهم النقاط التي تعتمدها المملكة المغربية اليوم هي ما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في ديسمبر 2020 حقق مصلحة استراتيجية كبيرة مهمة جدا للمملكة المغربية، والبيان الذي نشر اليوم في الصحافة الأمريكية البيان المشترك يجدد التأكيد على مغربية الصحراء، وتعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأن بمغربية الصحراء
1: انتهى وقت البرنامج. شكرا لك من الرباط أستاذ الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية دكتور الحسن قرطيت. الحلقة انتهت من خارج الصندوق، أشكر متابعتكم، في أمان الله.

0: إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة، وقال بيان للسفارة إن الصفقة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. كما ذكر البيان بأن التعاون الأمني بين السعودية وأمريكا ساهم بالاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية

في تصريحات للعربية بأن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني، أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات. استبعد الرئيس الكوري الجنوبي إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية بالشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي بأن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم الجمعة بأن 4 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مشيرة إلى أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبقه. حذر رئيس وزراء بولندا من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ما مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. مستقبل الأخضر السعودي يواجه قطر في الآسيات في 1:30 ظهرا توقيت الرياض. ومن هي الدبل باس البلجيكية التي تطور الأكاديميات في الأندية السعودية؟ ملعب على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر وعمره أكثر من 100 سنة يشهد مواجهة الأهلي وبطل أفريقيا. 7 عائدون وحارس الخلود للمرة الأولى، الأخضر يبدأ تجمعا نحو اللقب الخليجي الرابع.

السلام عليكم. انطلق الخميس في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات، وتبدأ المشوار في النسخة المقبلة أمام الكويت ضمن مباريات المجموعة الأولى.

0: وفي هذا التجمع اسم جديد دخل قائمة الأخضر السعودي للمرة الأولى مقابل عودة 7 لاعبين كانوا قد استدعوا في مرات سابقة ومقابل أيضا 8 غيابات بارزة قبل خليجي 27.
1: حامد يوسف الشنقيتي حارس مرمى الخلود يبرز في قائمة الأخضر مسجلا حضوره الأول مع المنتخب. قائمة الأخضر شهدت كذلك عودة 7 أسماء غابت عن قائمة دونيس المشاركة في كأس العالم الأخيرة. من بينها أولئك السبعة صالح أبو الشمات لاعب الأهلي الأكثر خبرة دوليا من زملائه بإحدى عشرة مباراة مع الأخضر. آخر ظهور له كان في ودية الإكوادور مايو الماضي استعدادا لكأس العالم عندما شارك بديلا في آخر ربع ساعة. زميله في الأهلي المدافع ريان حامد يعود بدوره للمنتخب بثاني أفضل عدد دقائق مشاركة دولية في 5 مباريات. آخر ظهور كان في وديتي مصر وصربيا قبل المونديال. محمد القحطاني مهاجم القادسية يحمل في سجلاته 7 مباريات مع الأخضر. آخر ظهور له في كأس الخليج الماضية في الكويت وشارك بديلا أمام عمان في نصف النهائي. همام الهمامي مهاجم الشباب ومحمد محزري مدافع الهلال وعبدالله السالم مهاجم القادسية وزكريا هوساوي مدافع الأهلي. رباعي كانت له مشاركات سابقة مع الأخضر لكن بعدد دقائق لم يتجاوز 45 دقيقة. إن كانت هذه الأسماء الجديدة في قائمة دونيس فإن هناك قائمة بثمانية لاعبين تسجل غيابها بعد حضورها في كأس العالم في أمريكا. الثلاثي سالم الدوسري وسعود عبد الحميد وأيمن يحيى غيبتهم الإصابة، بينما استبعد كل من أحمد الكسار وعلي لجامي وعلي مجرشي وصالح الشهري وخالد الغنام بقرار فني. محمد كنو يتصدر القائمة الحالية كأكثر اللاعبين خبرة مع الأخضر بعدد مباريات بلغ 79، بينما يتفوق عليه الحارس العويس في عدد الدقائق. محمد أبو الشمات لاعب القادسية هو الأفضل تقييما من بين زملائه هذا الموسم في دور روشن بعد مرور 7 جولات حاصلا على 7.6 كمعدل رقمي.
0: وبساعدكم بالأسماء. البطولة بطولة الخليجية ستقام في جدة، وجدة هي المدينة الثانية التي ليست عاصمة التي تقام فيها دورة الخليج بعد البصرة العراقية. أحمد الفريدي وعبد عطيف يشاركانني في هذا الموضوع. أحمد حياك الله. حياك الله عبد. كم لعب دورة الخليج أحمد؟
2: كم بطولة؟
0: بس اللي في الكويت.
2: بطولتين أجل خليها.
0: اللي في الكويت وش اللي أنا أذكر
2: في
0: الكويت
2: في عمان.
0: كابتن.
2: في عمان. في
0: عمان اخذت الثاني بالانتيات صح؟
2: اي كان في نهائي. نعم
0: هذيك اغرب بطوله ما انهزمت ولا اخذتوها.
2: والله هي راحت اركات ترجيح ولا علها ما
0: لا جاء. كل البطوله ما انهزمته.
2: اي ما انهزمنا. اي صحيح
0: ولا اخذتها
2: ولا اخذتها.
0: ترى هذه ثاني بطوله للسعوديه ما تخسر بس ما تاخذ الكاس. في بطوله البحرين بس ما ادري اي سنه بس كانت ايامها الفائز نقطتين
3: تعادل
0: الظاهر 98 اعتقد انها 98 برضو السعودية ما انهزمت ولا مباراة وبس ما أخذت الكأس. عبدو كم بطولة؟
3: قطر أو عفوا الإمارات وقطر

0: قطر الامارات عمان لعبت هذه الثلاث بطولات.
1: اي قطر اللي طلعنا من حدث اسماعيل مطر.
0: لا لا هذه اللي في الامارات.
1: قطر اللي في الامارات
0: اللي طلعنا من المجموعات يعني.
1: هذه واحده من اغرب المباريات
0: البطوله،
1: كانت على باب واحد وطلعتوا.
0: هذه البطوله كانت كنت هذيك ماني عنصر اساسي صراحه.
1: أيه.
0: البطوله الثانيه اللي خسرنا في ربع النهائي، والثالث اللي ذكر احمد في عمان
1: كنت معهم بنفس الفريق.
0: أيه.
1: احمد مين في المنتخب هذا، مين في الدوري يستحق الانضمام للمنتخب؟
2: والله شوف انا احب اللاعبين الوسط والهجوم،
1: اعطني وسط وهجوم.
2: أيه. خلنا في الوسط ممكن خالد الغنام وسامي النجعي.
1: يعني خلينا نقول سامي ما لعب كثير في الدوري، يمكن هذا سبب.
2: يا اخي حتى في لاعبين انضموا ما لعبوا كثير في المنتخب. ممكن يعني انت في
1: انت ترى في ظل الاسماء اللي موجوده في خط الوسط اللي هم كنو خيبري الجهني ناصر الدوسري الجوير على حجي، سامي له مكان هنا النجعي.
2: ممكن بعض المباريات تحتاجه، ممكن تحتاجه كبديل.
1: عبده مين خارج القائمه يستحق الانضمام؟
0: ما في كثير يمكن بسعد، لكن انا اتفق مع احمد صراحه، هو ذكر اسمين صراحه. انا احب اللعيبه الموهوبين.
1: ليش خالد الغنام ان لم يكن مصابا؟
0: والله اول شيء خلينا ناخذه في الاتفاق، قاعد يقدم مستويات كبيره
1: يعني.
0: لو قلنا كمعدل دقائق مقارنه بالبقيه هو حتى افضل من الناس موجودين الان في التشكيل. سامي مباراه الاتفاق بحد ذاتها اللي نزل فيها وكان نصر في وضع حرج ومطرود، انا تشفع له اصلا تمريره الهدف لماني تدل على الواحد موهوب. فمن الناس اللي هو انا اعتقد انه تحتاجه، لان نوعيه سامي كخصائص في وسط الملعب مختلفه عن البقيه كلهم يعني الموجودين يعني.
1: جميل. مين او وش توقعاتك للاخضر مع هذه القائمه؟ وين يروح؟
0: يقدر يروح دول
1: يتجاوز دور المجموعات؟
0: يقدر لكن ما اعتقد انه بيروح الاول. لعدة اسباب، وايضا لاني اشوف المنتخب العراقي اكثر انسجام اكثر ومدربهم صراحه انا من ايضا من المحبين لجراهام كمدرب يعني. فاعتقد انه العراق هو المنافس الحقيقي للمنتخب يعني. احنا نعتقد دور الجمهور والارض بيلعب بشكل كبير ان نروح ان شاء الله المراحل حتى للنهايه يعني.
1: احمد بعد القائمه المنتخب ان يوصل؟
2: انا متفائل والله رغم يعني كل اللي حاصل.
1: خلينا فنيا غير المشاعر العاطفية.
2: لا لا أتكلم فنيا لأنه فيه فرص الآن، في لاعبين جدد يمثلوا المنتخب فجاتهم فرصة. أنا كلاعب لما تجيني فرصة داخل الملعب وفي بطولة وممكن نحقق فيها كاس وبطولة قصيرة راح أعطي أعلى ما عندي. أتوقع أنه إن شاء الله الشباب قادرين على أنهم يقدموا مستوى طيب.
1: شو يحتاجون عشان يجيبون الكاس؟ هل قائمة؟
2: والله أنا أخاف بس من التهديف، نقص في موضوع التهديف حتى على المهاجمين السعوديين في الدوري.
1: أيه.
2: متى ما كان هناك في زيادة عددية داخل 18، فيه إيمان بقدرات كل لاعب داخل الملعب، أنا إن شاء الله بإذن الله في.
1: خلينا قبل ما نروح للتهديف كرة الهدف، في كرة تمريرة الهدف فيه موجودة في المنتخب الحالي؟
2: موجودة.
1: مين؟
2: في مصعب الجوير، في
1: فقط مصعب.
2: ممكن محمد أبو الشامات كان عنصر مساعد في القادسية في عدد الصناعة.
1: لا اللي يلعب لك الكرة اللي تشعر أن الناس كانوا مخدرين قبلها، ممكن يكون هذا اللي شوي الواحد هو الباب وضميره. فيها حد يسويها الآن؟
2: فيه
1: مصعب
2: فيه.
1: بس
2: مصعب مصعب مصعب وخالد ترى كمان ممكن بس ما هو موجود خالد.
1: أي.
2: لأجل سامي وخالد ممكن في بعض المباريات تكون مقفلة فتحتاج لاعبين من هذه النوعية تجد فيها الحلول. للأسف ممكن قراءة المدرب ما أعرف يعني إيش فكر فيه، لاعبين مثل هذولا يسووا لك حلول داخل الملعب.
1: جميل. عبدو إيش تخاف على المنتخب الحالي القائمة الحالية؟
0: إنه المنتخب يعني في اختبارات كثيرة لما يصير تحت الضغط والفريق يعمل عليك ضغط، مين اللاعبين اللي يقدرون يعني يتحملون ويأخذون الثقة والمسؤولية ويخرجون المنتخب من هذه الحالة؟ مين اللعيب اللي عندهم الجودة العالية سواء في البناء اللعب؟ أنت اليوم أنت مستضيف يعني، أنت المفروض تتحكم في المباراة، أنت تستفيد من الصخب والحضور الجماهيري، فبالتالي مين اللاعبين اللي عندهم مقدرة وتحمل المسؤولية أن يشيلون المنتخب على كتافهم؟ هذا السؤال المهم، لأن حتيجي مباريات حتجيك منتخبات حتعمل عليك ضغط عالي، حتعمل اللاعبين اللي عندهم هذه الخصائص قليل مش كثير يعني. خلينا نتكلم يعني أكثر الموجودين عندهم الحالة البدنية ممتازة، الحالة يعني يعني خلينا نقول القوة أو المجهود البدني ممتاز، لكن نتكلم عن اللعيب اللي مثلا اللي يلعبون تحت الضغط في مساحات ضيقة مثل سلمان فراج مثل هذه النوعية ما هي كثيرة. فبالتالي الاختبار الحقيقي للمنتخب هو لما يمارس

0: عليه الضغط العالي أو الضغط العكسي.
1: جميل.
0: السرعات موجودة في لعيبة عندنا سرعات، عندنا لعيبة خلينا نقول أحيانا واحد ضد واحد أيضا ممتازين، أيضا في ناحية قراءة اللعبة وموجودين، لكن الجودة في لما يصير تحت ومساحات الضيقة هو هذا اللي أخشى أكثر شيء على المنتخب السعودي.
1: جميل. أحمد دونيس، دائما احنا نقول دورات الخليج تخرج عن الجانب الفني، تحديات الإخوة ويعني والمناكفات الخليجية يعني بين الأشقاء، أنه لا يدخل فيها الروح أكثر من الجوانب الفنية، عشت هذا الشيء فعلا؟
2: صحيح، الروح موجودة. في أمور كثيرة ترى متعلقة في بطولة الخليج، لكن كمدرب هو أنا أشوف نتائجه وأرقامه مع نادي الخليج قبل انضمامه للمنتخب يعجبني فيه دائما البناء من الخلف. مدرب يجيد البناء من الخلف، هذا يدل على انه مدرب شجاع، ترى مو مدرب خواف، هذا شيء ايجابي. وحتى في حال الضغط يعرف يطلع الكوره. ممكن ترى ممكن نشوف شيء في بطوله الخليج ان شاء الله، يظهر بمستوى كويس باذن الله.
1: اعطني تشكيلتك واحد واحد، خلنا ناخذها.
2: طيب ممكن
1: حراس العويس نواف حامد،
2: انت العويس ممكن
1: العويس تاخذه انت اساسي
2: للمرحله هذه.
1: طيب ظهيرك اليمين الأظهرة، خلينا أقول لك اليمين اللي موجودين، نواف بوشل ومحزري. مش محمد محزري،
2: لا بوشل.
1: بوشل ظهيرك. طيب السناترة والقلوب الدفاع عندك جهاد ذكري القادسية، عبد الله العمري، ريان حامد، حسن كادش، حسن تنبكتي، من تأخذ منهم اثنين؟ عطني
2: تنبكتي وعبد الله.
1: عبد الله العمري ظهيرك اليسار، كادش أو متعب الحربي أو زكريا هوساوي؟
2: ممكن كادش أو متعب.
1: عطني واحد. انت بتلعب ب 11،
2: في مباريات ما تحتاج كادش ومباريات تحتاج متعب.
1: وش مباريات ما تحتاج فيها؟
2: يعني في مثلا مباريات ما تحتاج انه الظهير الايسر يطلع بشكل كبير، ممكن تلعب كادش تحافظ وراء اكثر. والجهه اليمنى تكون هي اللي شغاله اكثر.
1: محورك مين؟ عبد الله الخيبري ولا زياد الجهني ولا كنو او ناصر؟ كلهم يلعبون ذولي في خطوط الوسط ما عدا خيبري وزياد يلعبون بس ستة. من تحط؟
2: والله عبد الله ممكن الخيبري.
1: عبد الله الخيبري ستة،
2: يعني لأنه هو أكثر واحد قتالية في الملعب. ما عندك حلول ثانية.
1: يمين أو يسارة اختار، مصعب القحطاني، كنو، زياد، ناصر، على حجي، من تختار؟
2: كنو.
1: يمينة يسارة؟ مصعب.
2: مصعبي
1: في الهجوم بتلعب ثلاثة؟ أنت بتلعب 4-3-3؟
2: لا ممكن هو يلعب 4-2-3-1.
1: انت انت انت وش بتلعب؟
2: لا انا العب 4-2-3-1.
1: طيب
2: يعني انا بلعب في كنو
1: وخيبري.
2: وخيبري
1: وقدامهم؟
2: قدامهم مصعب. على اليمين ابو الشمات، وعلى اليسار
1: مندش.
2: مندش
1: او نعكس يصير من الشمات
2: ممكن.
1: اي راس الحربه حمدان ولا فراس او عبد الله السالم؟
2: ممكن فراس.
1: فراس عبد انا عارف تشكيلتك.
0: خلاص خلاص
1: بس بتقولها
0: واضحه.
1: واضحه.
0: انا اعتقد
1: مين حارسك؟
0: عشان فلسفه دونيس.
1: مين حارسك؟
0: نواف.
1: نواف مش العويس. اول تغيير بينك وبين احمد ظهير كليمين.
0: محزري.
1: محزري
0: ما في يعني.
1: سنترتك
0: عبد الله وحسان.
1: حسان
0: وعبد الله
1: اتفق معك. غريبه. ظهيرك اليسار
0: بين متعب و
1: ما تقول بين، عطني ظهيرك.
0: والله واحد فيه ايجابيات وسلبيات. الثاني
1: عطني ظهيرك، بتلعب ب 11، مين ظهيرك؟
0: متعب.
1: بتلعب كم انت؟
0: 4-3-3.
1: 4-3-3، عطني محورك.
0: او خليني اروح، هو طبعا يلعب 5-3-2.
1: عطني لعبتك انت. عطني لعبتك انت.
0: بلعب
1: من المحور 6 مين؟ اذكرك بالاسامي؟
0: 6 على حجي.
1: على حجي يمينه؟
0: لا حلعب، خليني نغير بغير
1: ست. ما يصعب
0: والله. لا لا, لا والله لاني لا محتار. لا لا لاني
1: اللعيبه ما بيملون من كذا بتغير كل شوي.
0: بكون هجومي. بكون هجومي.
1: وش بتلعب؟
0: هجومي 4-3-3.
1: 4-3-3
0: بتستغرب من تشكيلتي. 6 كنو.
1: كنو
0: وقدامه مصعب وابو الشمات.
1: ابو الشمات محمد ولا صالح؟
0: لا لا صالح.
1: صالح
0: صالح
1: صالح, صالح اليسار. قدام ثلاثه مين؟ عطني جنحتك.
0: مندش
1: على اليمين. على اليمين مندش.
0: على اليمين مندش.
1: اوكي راس الحربة
0: الحمدان. يبقى لنا اللي صار يعني.
1: ايوه ذكرك باللي موجودين. عندك حمام وعندك فراس.
0: حمام.
1: وعندك ابو الشمات الاخر لو تبغى تستفيد.
0: لا لا لا حمام.
1: حمام
0: مينة.
1: حمام في اليمين في اليسار.
0: في اليسار هنا.
1: تفوز عليه يا احمد؟
2: والله بنشوف.
0: هي ترى تعتمد على الاسلوب على الافكار يعني. لكن هو ذكر جانب حلو في دونيس، انه دونيس يحب البناء وهذا جدا ممتاز. هذا في الحاله الهجوميه يعني كيف يهاجم.

0: وايضا في الحاله الدفاعيه هو يحب الضغط العالي والضغط العكسي يعني.
1: جميل، اتمنى التوفيق لكل الفرق الخليجيه واهلا بهم في جده، ان شاء الله بطوله خليجيه يعني جميله ومختلفه. شكرا احمد الفريدي.
2: عفوا يا الله.
1: شكرا عبد اللطيف. كشفت اللجنه المنظمه لبطوله خليج 27 كشفت الستاره عن تميمه البطوله والتي تحمل اسم ذيبان، واستوحت اللجنه تصميم التميمه من الذئب العربي والذي يعكس القوه والشجاعه والذكاء، ومن المقرر أن تتواجد التميمة في كافة الملاعب والفعاليات المصاحبة لإضفاء طابع تفاعلي مع الجماهير والزوار. ومع أخبار منتخبات كأس الخليج، انضم اتحاد الإمارات لكرة القدم اللاعب السابق إسماعيل مطر إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش بدءا من المعسكر الحالي المقام في أبوظبي، حيث يستعد الأبيض للمشاركة في خليج 27. تشهد مدينة جدة اليوم الجمعة المباراة الودية بين المنتخب الكويتي واليمني في إطار التحضير لكأس الخليج. سبق للكويت الفوز باللقب في البطولة الخليجية في 10 مناسبات سابقة. بعثة منتخب عمان بدورها وصلت الخميس إلى جدة للبدء في تحضير المشاركة في البطولة الخليجية، وكانت أو تحمل عمان في سجلها الذهبي اللقب مرتين. من دورات الخليج إلى وقفة نذهب بعدها إلى اليابان، حيث مستقبل كرة القدم السعودية يعرض نفسه اليوم أمام قطر في الأسياد في 1:30 ظهرا توقيت البلاد. ومن هي دبل باس البلجيكية التي تطور الأكاديميات في الأندية السعودية؟

0: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
2: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
3: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
4: كان لأن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
2: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
3: دكتور فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
4: البديل
5: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9:00 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العالمي للإثنو سبورت بلال أردوغان اتفاقية استضافة موسم الرياض لمهرجان الإثنو سبورت للرياضات التقليدية في نسخته للعام الحالي المقررة في العاصمة السعودية شهر نوفمبر، إلى جانب رعاية موسم الرياض لنسخة 2027 في شهر مايو بمدينة أسطنبول التركية. وشهدت المدينة التركية أيضا توقيع اتفاقية استضافة كأس السوبر الإسباني في إسطنبول برعاية موسم الرياض في شهر فبراير المقبل. يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عاما اليوم الجمعة أولى مبارياته لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، عندما يلاقي نظيره القطري في 1:30 ظهرا بتوقيت السعودية في ملعب بالمو ميزوهو بمدينة ناغويا. لاعب المنتخب السعودي تحت 21 عاما الذين ينظر إليهم بأنهم الفريق الذي سيمثل السعودية في كأسي العالم المقبلتين يقوده الإيطالي الشهير دي بياجو.
1: في 31 من أغسطس عام 2024 الاتحاد السعودي يتعاقد مع الإيطالي دي بياجو لقيادة منتخب الشباب قبل توليه الإشراف على المنتخب الأولمبي. قائمة المدرب الإيطالي لخوض دورة الألعاب الآسيوية مختلفة تماما عن تلك التي رافقته في كأس آسيا تحت 23 عاما مطلع العام الحالي، بتواجد العديد من الوجوه الجديدة أو حتى القائمة التي شاركت في دورة ماوريس ريفيلو الودية.

0: التي لعبت قبيل كأس العالم. فقط ثامر الخيبري، عواد دهل ومحمد برناوي مستمرون مع دبياجو منذ كأس الخليج الأولمبية التي لعبت شهر نوفمبر الماضي، وفاز بها الأخضر لينال دبياجو أول لقب في مسيرته. لاعب نادي الاتحاد محمد برناوي هو الأغلى قيمة في القائمة المستدعات ب 225 ألف يورو وفقا لترانسفير ماركت، لكن برناوي ليس هو الأكثر مشاركة مع ناديه، إذ يعد مدافع الرياض سلطان العيسى الأكثر مشاركة بسبع مباريات شارك في جميعها كأساسي في الموسم الحالي. ورغم صغر سنه ومركزه كمدافع، إلا أنه نال إنذارا واحدا في دور روشن متبوعا عبد العزيز السويلم صاحب العشرين عاما، شارك في خمس مباريات مع الفتح، بدأ في ثلاث منها كأساسي وأخرى في الكأس أمام العلا. القائمة المشاركة في الألعاب الآسيوية تضم ثلاثة حراس هم عبد الرحمن الغامدي، يزن الرويلي ومحمود البرية. على مستوى الفرق، الهلال هو الأكثر حضورا في القائمة بأربعة لاعبين، بينما كانت فرق الخليج، الأهلي، التعاون، الأخدود، الحزم والخلود الأقل حضورا بلاعب لكل فريق. المباراة الافتتاحية للأخضر الأولمبي ستكون أمام المنتخب القطري على الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب ميزوهو بارك.
1: وحسن العتيبي صديقنا الدائم في البرنامج يلتحق بنا. حسن مساء الخير.
2: يا هلا والله مساء الخير.
1: حياك الله حسن. أول شيء، أنت مقتنع زي كثيرين أنه هذا المنتخب هو اللي يمثل السعودية في كأس العالمين الجاية؟ طبعا الكأسين الجاية 30 و 34.
2: قائمة المنتخب الحالية ترى تفتقد بعض العناصر بسبب مشاركتهم أو مشاركتهم مع أنديتهم، برضو الأندية أعتقد رفضت أنهم يلتحقون بالمنتخب. حمد الشنقيطي مثلا حارس مرمى متمكن، أتوقع نادي الخلود رفض أنه
1: الحين راح المنتخب الأول،
2: راح المنتخب الأول بتكون يعني أتمنى أنه يكون في البطولة هذه، خصوصا أن حارس يملك خبرة كبيرة وبيضيف للمنتخب شيء كبير.
1: فعلا كثير منهم يصل إلى كأس العالم 20-30 و 20-34. يعني 20-34 بعضهم بيكون 30 وبعضهم بيكون 28 حسب عمره الآن، سنتين الفرق.
2: طبعا في مواهب، احنا زي ما تكلمنا عن حامد، في برضو لاعبين في نادي النصر، راكان الغامدي أمس شارك مع نادي النصر، عواد أمان برضو عنصر مهم في المنتخب، سعود هارون من نادي الهلال عنصر مهم، سعد حقوي، لاعبين كثار يعني كان وجودهم راح يضيف للمنتخب.
1: ليش ما كانوا موجودين؟
2: أتوقع احتياج النادي لهم فترة الدوري، هم اللي يعني ما سمح للاعبين هم إنهم يشاركون.
1: يعني ممكن يكون في أفضل من اللي حنشوفه مع قطر بكرة.
2: ممكن الشباب هذولي يسوون إضافة برضو للاعبين.
1: اسمع قوي اللي أنت قلت، تلعب فريق أول.
2: كلهم يلعبون فريق أول، واللاعبين الموجودين برضو فيهم الخير والبركة، بعضهم شارك برضو زي ما شفنا في التقرير، شارك مع أنديتهم في دوري روشن، دوري قوي وراح يتطور.
1: بالنسبة لك أنت كمهتم بقطاع الشباب والناشئين، أكثر قطاع أنت مهتم فيه. نعم، في صحيح. في المتابعة أكثر يمكن بالدوري الأول. صحيح. من أهم موهبة موجودة في المنتخب الحالي؟
2: والله شوف،
1: مو بلازم واحد، أعطي ثلاث أسماء. والله من كل خط أعطني اسم.
2: مثلا في قلوب الدفاع السويلم مثلا،
1: نادي الرياض،
2: نادي الفتح، عبد العزيز السويلم مدافع نادي الفتح، في الوسط مثلا عبد العزيز الفواز موهبة كبيرة في نادي الفتح برضو، في الهجوم ترك الغميل برضو لاعب كويس،
1: لاعب كويس،
2: عمار الهيبي برضو لاعب مميز جدا. الحين طلع إعارة نادي أبها من نادي القادسية.
1: ترك الغميل هو هداف دوري الناشئين أظن.
2: صحيح.
1: قبل العام؟
2: قبل ثلاث سنوات.
1: نعم.
2: لاعب مميز، إمكانيات التهديفية عالية وأمامه مستقبل بإذن.
1: طيب هذول اللعيبة كأفراد، كمجموعة شفتهم مع بعض المنتخب الحالي؟
2: لا، الحين آخر مشاركة كانت في بطولة تولون أعتقد في فرنسا. مدرب المنتخب دخل في كل مباراة بتشكيل. الهدف منها هي بطولة ودية، الهدف منها مشاركة أكبر عدد من اللاعبين. قدموا مباريات مميزة في البطولة، ما تتوجوا ولكن قدموا أداء استثنائي أمام منتخب كولومبيا وفازوا على منتخب كولومبيا في البطولة، قدموا مباريات ممتازة جدا. أتوقع أنه راح يفتقد العناصر اللي أنا تكلمت عنها في البداية
1: اللي كانوا معه هناك.
2: نعم، كانوا معه هناك وقدموا مستوى كبير. ولكن الموجودين إن شاء الله فيهم الخير والبركة.
1: كلمني عن دبياجو وطريقته.
2: يلعب غالبا يلعب 4-5-1، يحب يبدأ اللعب من قلوب الدفاع، ما يحب يخ...

0: خاطر كثير. اللعب اللي هو البسيط، التدرج لغاية ما توصل لرأس الحربة. رأس الحربة دائما ما يحب رأس حربة يكون صريح في الصندوق، يحب رأس الحربة يلعب مع الفريق ويعتمد كثير على الأطراف.
1: يعني نقدر نقول أن طريقتها دفاعية أكثر من كونها هجومية؟
0: لا ما تقول دفاعية، لأن حتى في المباريات يحاول يلعب ضغط عالي، ولكن إذا استحوذ على الكرة يتناقلها، ما يتناقلها بسرعة، يتناقلها بأكثر من لمسة، ما يستعجل في بناء.
1: الأطراف اللي في الوسط يتقدمون أجنحة؟
0: نعم، الأطراف هو يلعب غالبا محور وقدام اثنين.
1: وفي طرفين
0: نعم. والآن قاعد أشوف على اللي سواه في بطولة تولون انه لعب باثنين رؤوس حربة، ولكن واحد منهم يكون خلف الثاني بحيث انه يصير محور دفاعي قدامه محور ورأس الحربة كأنه
1: 9.5. طيب حسن، شفت انت منتخب قطر ايضا؟
0: شفت المباراة منتخب
1: اللي بيلعب ضد السعودية اليوم.
0: نعم، احنا لازم نعرف ان المجموعة ثلاث منتخبات، راح يتأهل اثنين بعد انسحاب منتخب العراق. ففرصة تأهل المنتخب فرصة كبيرة. قطر ما عندها شيء تخسره، لازم تفوز على السعودية عشان تتأهل، خصوصا أنهم خسروا ضد كوريا. منتخب كوريا 4-1. منتخب قطر يلعب دفاع متقدم. الأخطاء اللي صارت في المباراة مع كوريا أتوقع أن المدرب راح يتداركها، لأنه من المفترض أن الدفاع المتقدم رؤوس الحربة هم اللي قاعدين يضغطون على بناء اللعب. ما كانوا يسوون الشيء هذا رؤوس الحربة في منتخب القطري. كورتين تقريبا، الهدف الأول والهدف الثاني كانت كور خلف المدافعين واستثمروها منتخب كوريا. منتخب عالي جدا ومهتمين في البطولة بشكل كبير. أعتقد برضو مشارك 3 لاعبين.
1: السعودية ما استفادت من هالميزة،
0: ما استفادت من الميزة هذه، كأنها رسالة أن إحنا راح نعتمد على اللاعبين الصغار وإن شاء الله يكونوا قد الثقة.
1: يمكن يعني هو بس خلنا نشرح الناس أنه يحق لك تلعب ب3 لاعبة فوق السن القانوني. أغلب المنتخبات استفادت. نعم. السعودية ما طلبت لاعبة، يمكن السبب أنه هولندية ما عطتهم يعسكرون.
0: ممكن
1: أي واحد من الأسباب، ويمكن أيضا رسالة زي ما قلت أنت.
0: والله اللاعبين الموجودين فيهم الخير والبركة، ولكن لازم يحسون بالمسؤولية، لأن مباراة منتخب قطر ما هي سهلة. منتخب قطر راح يجي ما عنده شيء يخسره، لازم يفوز في المباراة. لازم نعرف ندير المباراة بذكاء.
1: جميل، خلينا بس نأكد للناس ونقول مباراة 1:30 بتوقيت الرياض. السعودية، هذا المنتخب اللي بيمثل السعودية في 2030، وجزء كبير منه ممكن يروح لعشرين 34. حسن، أنت بتكون معنا بكرة أيضا على المباراة.
0: إن شاء الله نبارك البعض بالتأهل.
1: إن شاء الله يتأهلون، يعني هي الفوز في هذه المباراة وتأهل
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يتأهلون. شكرا جزيلا حسن على المعلومات العميقة الثرية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: في خبر إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم البارحة مشروع تطوير أكاديميات الأندية، تم الإشارة إلى شركة دبل باس البلجيكية المتخصصة في تطوير الأكاديميات، والتي عملت مع عدد من الاتحادات العالمية لكرة القدم حول العالم، حيث يستند المشروع إلى مقارنات مرجعية دولية وتقييم الوضع الراهن للأكاديميات مع تحديد معايير موحدة لها.

عن هذا الموضوع الذي ربما يكون غير جذاب للمتابعين كرة القدم في المدرجات لكنه مهم لمستقبل كرة القدم بشكل كبير، خاصة في السعودية التي لديها نشاط هائل قبل كأس العالم 2034 في الأكاديميات وفي التخطيط لاستضافة هذه المناسبة. ناثر الخطيب مطور للمدربين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسبق وأن عمل جنبا إلى جنب مع شركة دبل باس البلجيكية ويعرفهم بشكل جيد. سيد ناثر،

0: مساء الخير، أنا سعيد باستضافتك.
1: مساء الخير كابتن بتال،
0: أهلا
1: وجدا
0: وسهلا.
1: سعيد أن أكون وياك اليوم.
0: أهلا وسهلا كابتن، حدثني عن دبل باس، وش هي الشركة، كيف تعمل، لماذا تعاقد مع الاتحاد السعودي؟ هذا الجزء الثاني، بس أول شيء عرفنا فيها، أنت عملت معهم؟
1: أنا ما عملت معهم بشكل مباشر حتى أكون صادق،
0: في الاتحاد
1: لكن
0: الإنجليزي.
1: في البريمير ليج هنالك، يجب ان نفصل الجانبين، اولا البريمير ليج والاتحاد الانجليزي. هم شركه متخصصه، شركه بلجيكيه انطلقت عام 2004 من جامعه بروكسل، ومتخصصه في تقييم منظومات المواهب وتطويرها ومساعده الانديه والاتحادات على تحسينها. طبعا عندها تجارب دوليه، عملت عمل سابق في تقييم الاكاديميات الانجليزيه اللي مثل ما نعرفها المسؤوله بالتريبل اي، اللي هي مشروع تطوير اللاعبين النخب، وكذلك تجربه مع الاتحاد الامريكي. لكن نتحدث عن كابتن بتال، نتحدث عن طبيعه عمله. اولا لازم نفهم شنو طبيعتنا، فحص البيئه اللي شلون يتطور اللاعب، كيف تدار الاكاديميه، كيف تختار المواهب، شنو هي جوده المدربين، شلون يتعلم اللاعب، وكيف يتم تجهيزه من عندما يكون نقول طفل او ناشئ صغير الى الفريق الاول. لما يسوون هذا الفحص والتقييم وبعد التشخيص يقدمون التوصيات والتدريبات المساعده في تنفيذ
0: واضح.
1: التحسينات في هذه الانديه.
0: واضح. طيب يعني خليني بسألك، بس هل دبل باس ستقوم على تأسيس الأكاديميات التي أعلنها الاتحاد السعودي غدا، أو أنها ستجد أكاديميات جاهزة تعمل وهي ستقوم بتقييمها وتقويمها أيضا؟
1: لا، هي لن تقوم بتكوين أكاديميات جديدة، هي ستعمل بالموجود. أعتقد الرقم 68 أكاديمية إذا أنا كنت صحيح في هذا الرقم. هل واجبها شنو كابتن باتل؟ واجبها أنه يجمعون المعلومات على كل الأكاديميات، الملاحظات الميدانية والمعنى العملي لتطبيقها حاليا مع المدربين، شلون يشتغلون حتى تقول يفتهمون شلون. مثلا أعطيك مثال، الأكاديمية لما تكون عندها خطة تطويرية فردية لكل لاعب، وجودة هذا الخطة قد تكون جيدة على الورق، لكن الاختبار الحقيقي، هل يعرف اللاعب هدفه؟ هل يتطور اللاعب؟ هل المدرب يعرف كيف سيتم تطويره؟ هنا تظهر مجموعة من العوامل. أنا أذكر لك تجربتي الشخصية صراحة. أتذكر لما كنت في نادي واتفورد زارونا في الأكاديمية عندما كنت أعمل مع الناشئين، تشاهدوا الوحدات التدريبية بشكل كامل، وعدها ورما خلصنا الوحدة التدريبية دي يتأكدون جلسة ويانا يعني يسألون على البيئة العمل، كيفية، هل نحن نطابق فلسفة لعب النادي مع التطبيق في أرض الملعب، كيف نطور اللاعب، هل الأهداف التطويرية، كل تفاصيل دقيقة جدا جدا حتى يتأكدون أنه ما موجود على الورق يطبق على أرض الواقع بشكل صحيح. هذا جدا جدا مثال
0: ممتاز.
1: يعني أنا مريت فيه صراحة بشكل كبير.
0: يعني احنا ننتظر من دبل باس ان تضع منهج موحد لكرة القدم السعودية، صحيح؟
1: مش منهج موحد، اكو فرق. هي هنالك انديه لديها امكانات ماليه ضخمه، يعني ممكن نذكر ناديين احداها الهلال، الاهلي، النصر، وهنالك انديه لديها امكانات ماليه ضعيفه، فعليها ان تعمل بالموجود. هي تضع الخطه الرئيسيه لكن بدون ان تسرق او تاخذ او تغير هويه او بيئه النادي الموجوده، لانه
0: واضح.
1: مثلا مو كل الأندية تلعب بنفس الطريقة، يجب أن يكون هنالك هوية خاصة للنادي.
0: جميل. طيب من يقوم بهذا العمل؟ أول شيء هم مدربين كرة قدم ولا ناس إداريين أكاديميين؟
1: لا، مختلط، مجموعة مختلط. هنالك سيكون هنالك كل مجموعة سيتر إرسالها، هنالك متخصصين في عملية القيادة والإدارة، في عملية العمل الإداري، لأن أنت العدم تنجح فن يجب أن تكون ممتاز إداريا. هنالك مدربين على مستوى عالي سيذهبون إلى الأندية ويتابعون المدربين، يتابعون في تطوير اللاعبين. يعني هي عدة توجهات، عدة اختصاصات يذهبون لهذه الأندية ويشيكون معهم.
0: جميل. يعني في أسامي شهيرة في الأكاديمية معروفين،
1: يعني قصدك من العاملين؟
0: من الم...

0: من الزائرين اللي حيزورون يعني في وفق هذه العقود، يعني لو عندهم عقد في انجلترا، في السعوديه، في اي مكان، من الزائرين بشكل دائم، من اشهرهم؟
1: والله يعني ما اقدر انطيك الاسم لان هم يضم اكثر من 130 متخصص، ما عندي بالضبط هذه المعلومه.
0: لا انت اشهرهم، يعني اشهرهم المعروف اللي مروا عليك مثلا.
1: ما معروفين بالوسط العربي صراحة، يعني ما أتذكر هذا الموضوع، لكن حتى أكون صادق أنا أعطيك في التجربة، هو يعني هم شو يريدون كابتن؟ يريدون يحولون الأكاديميات إلى تصنيفات. طبعا هذه التصنيفات يجب أن تفهم أنه التصنيف الآي يجب أن يكون محتاج هذه التقييمات تكون بشكل دقيق، التصنيف بيكون بشكل دقيق، هذه كلها تصب من ناس محترفة تساعد في إنتاج اللاعب السعودي، تطوير اللاعب السعودي، لأنه نتحدث عن، أنا آسف ما أريد أطول هالموضوع، لكن أكو شغلة مهمة جدا، مثلا أنه اللاعب من يدخل للمنتخب للنادي شلون نعامله لوصوله الوصله للفريق الأول
0: كمحترف. عظيم،
1: هذا جدا أكيد هذا اللاعب حيمر بلحظات مهمة من الاختيار والتدريب والتعليم والمتابعة. إحنا الأكاديميات في المملكة العربية السعودية أعتقد وصلت هذه المرحلة، لكن تحتاج جهة خارجية تنسق هذا العمل وتطوره وتتأكد من الموضوع.
0: هي دبل باس ما عندها أي عقد مع في العالم العربي غير السعودية، صحيح؟
1: هذه أول أعتقد دخل المنطقة لأول مرة، صح؟
0: أول مرة. طيب يعني خطوة تعتبرها متقدمة جدا لكأس العالم 2034، أو نتاجها لن يلحق بكأس العالم 2034؟ تكلم عن 8 سنوات باقية، يعني أبو ثمان سنين حيكون في كأس العالم 16 عمره.
1: أنا أتوقع ستكون تأثيراتها يعني خلال 4 إلى 6 سنوات. أولا خلنا نقول الإيجابيات كابتن بتال، يعني توفر تقييم لما أنت عندك، لما تعمل مع نادي والتقييم يكون كابتن، إذا أنا وأنت بنعمل في النادي يكون هو يعني خلينا نقول بها مجاملات، لكن التقييم من الخارج يختلف تماما. أولا خبرة من بيئات مختلفة، يعتاد العاملين الموجودين بالأندية على أشياء جديدة وأمور جديدة، هذا جزء مهم جدا في الاستعادة بالخبرات الأجنبية.
0: ناثر، أنت كنت في واتفورد صح؟
1: كنت في واتفورد، كنت في لوتن تاون.
0: لا بس خليني أحكي لك عن واتفورد، كم كان أقل لما كنت في الأكاديمية عندهم، أقل فريق عمرا كان عندك فوق 6 ولا أكثر؟
1: هذا اللي يسموه البري أكاديمي.
0: كم أصغر فريق عندك، كم كان أعمارهم اللي الأكاديمية تبدأ فيه؟
1: من 9.
0: 9. وأكبر عمر عندكم في الأكاديمية؟
1: تحت 23.
0: شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا كابتن، شكرا.
0: وقفة ثانية وأخيرة، نعود معكم لنتابع في المرمى وفي ملعب على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر وعمره أكثر من 100 سنة ويستضيف الأهلي السعودي.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

حياكم الله. يعتقد المدرب الأسترالي جورج كاتسيا كصديق مدرب النصر أنجي بوستيغلو أن لاعب أو أن لاعبي الفريق غير جاهزين بعد لاستيعاب أفكار مدربهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصبر مفتاح تحقيق نجاحات مواطنه مع الفريق السعودي. في تصريحات أوجه ذلك في تصريحات خاصة نقلتها العربية نت، وأضاف أن لاعبي النصر ليسوا جاهزين بعد لاستيعاب أفكار بوستيغلو التكتيكية حاليا. أجرى فريق أهلي جدة السعودي تدريبه الأول في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا الخميس تحضيرا لملاقاة صن داونز.

الفوز يوم السبت على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. وأقيمت الحصة التدريبية على ملعب جامعة بريتوريا. أعلنت إدارة نادي صن داونز عن حفل غنائي في ملعب المباراة يوم السبت بدءا من 11 صباحا بتوقيت جنوب أفريقيا، يستمر إلى قبل ساعة من ركلة البداية. ملعب المباراة التي ستقام السبت في 4 بتوقيت العاصمة الرياض عمره أكثر من 100 عام، ارتفاعه 1300 متر عن سطح البحر.

0: ملعب لوفتوس فيرتفيلد يحمل مسمى الرجل الذي أسس رياضة المدارس والجامعات والنوادي في مدينة بريتوريا مطلع القرن الماضي. يعود افتتاحه إلى عام 1923، خضع لعملية تطوير وتوسع على مدار عقود حتى وصلت سعته إلى أكثر من 50,000 مشجع، واستضاف العديد من المباريات والبطولات الكبرى لكرة القدم. 3 مباريات في كأس القارات 2009، لقاء البرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة أمام إيطاليا، إلى جانب 6 من مواجهات كأس العالم 2010، منها في دور المجموعات مباراة الجزائر وأمريكا، لقاء في دور 16 بين باراغواي واليابان. هو أيضا أحد ملاعب الرغبي في البلاد التي استضافت كأس العالم 95. فريق صن داونز حقق في هذا الملعب الفوز في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا 2016 على الزمالك المصري، وعاد أيضا وحقق الفوز فيه ضمن ذهاب نهائي أبطال أفريقيا 2026 على الجيش الملكي المغربي. طبيعة مدينة بريتوريا تشهد الارتفاع عن سطح البحر بنحو 1300 متر، وتشهد خلال شهر سبتمبر بداية فصل الربيع درجة الحرارة تميل إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، حيث تتراوح عادة بين 26 و 28 درجة مئوية، بينما تنخفض خلال ساعات الليل إلى ما بين 10 و 14 درجة مئوية. بعيدا عن الأحداث الرياضية، يستضيف الملعب أيضا حفلات موسيقية، كان أبرزها للكندية سيلين ديون في 2008، شهدت حضورا قياسي ب80,000 متفرج. هيثم بن حماد، العربية.
1: أذكر بأن المباراة ستلعب الساعة يوم السبت الساعة 4 توقيت العاصمة الرياض، وهو التوقيت في كل مدن السعودية، وستنقل على لدى الزملاء في ام بي سي اكشن. اذهب الى جنوب افريقيا، من هناك انتوغو زيسي دوبي الرئيس تحرير موقع فار بوست. صديقنا دوبي، مساء الخير.
2: Good evening and thank you for having me.
3: وشكرا لاستضافتي.
1: الملعب 1300 قدم عن البحر، يعني ما مدى اختناق اللعيبة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني الذين لم يلعبوا فيه مسبقا؟
3: لا شك، وبسبب الارتفاع من الصعب جدا اللاعبين القادمين من الخارج الاعتيادي على الظروف والطقس سيصابون بالارهاق بسرعة، خاصة في الشوط الثاني، ونعرف من المباراة ستقام في خلال وقت الظهيرة.
1: جميل. يعني هل أفهم يعني دوبي أن هذا الملعب أحد أسلحة صن داونز؟
2: Absolutely.
3: بكل تأكيد، والسبب هو لأنهم معتادون على الملعب، يخوضون مباريات الذهاب هناك، وخاصة عندما يشاركون في دوري الأبطال ضد مباريات أو فرق شمال أفريقيا، عادة تكون خلال وقت الظهيرة درجات حرارة حوالي 28 درجة مئوية وبعض الرطوبة، فهذا يصعب الأمر على الفرق الزائرة للاعتياد على ظروف الطقس.
1: جميل. طيب أيضا من المعلومات أن الملعب لن يكون يعني ممتلئ بالسعة الكاملة، هو 50,000 متفرج، لكن سيكون 70% فقط منه مشغول. لماذا؟ يعني لماذا اشتراطات فيفا على هذا الملعب تحديدا؟
2: Look, basically what happens is that
3: ما حصل أو عادة

يضعون حدا فيما يخص أعداد الجماهير الذين يدفعون شراء التذاكر. وهنالك آخرون ليس بالضرورة من الجماهير، فنحن هنالك 52

0: أرضهم ويحتاجون البطولة. ليش؟ عطني سبب. هل الملعب لا يحتمل مثلا 50,000 متفرج؟ هل فيفا يشترط عشان السلامة؟ عطني سبب لماذا لا يمتلئ الملعب؟
1: Look, I mean, sometimes it's done for.
2: أحيانا يقوم بذلك لأغراض أمنية. ولا شك بأنهم يريدون وجود عدد يستطيعون إدارته لكي لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
0: جميل جميل. طب يعني وصل لديكم الأهلي السعودي، كيف كان الاستقبال الأهلي السعودي بالنسبة لكم يعني في جنوب أفريقيا؟ كيف يرون الرياضيين كرة القدم الفريق السعودي القادم إليكم ويعرفون أي معلومات عنه؟ حدثني ما تعرفه.
1: Look, there's so much excitement.
2: هنالك حماس كبير جدا. اللاعبين في نادي الأهلي يعرفهم الجماهير، نحن نعرفهم عندي عندما كان يلعب في تشيلسي ولكأس الأمم الأفريقية مع السنغال، ونحن نعرف توكاوا أيضا من البرتغال، وحتى إيفان توني اللاعب الإنجليزي الدولي مشهور جدا هنا. فهنالك حماس كبير جدا لوصول نادي الأهلي ولاعبيه الكبار.
0: جميل. طبعا تتكلم عن إيفان توني. تبي انتم ما تحبون اي فريق اسمه الاهلي صح؟
2: ميلودي ساندونز كل ما يسمعون اسم الاهلي يرغبون بالتخلص منهم مباشره والفوز عليهم، فمجرد سماع هذا الاسم. ولكن حقيقه انه في العام الماضي نادي الاهلي لعب ضد بيراميدز وخسر هناك، فهنالك امل من ساندون انهم يستطيعون الفوز ايضا.
0: جميل. طبعا اقصد الاهلي المصري يعني له مواقف كبيره امام ساندي. يعني حدثني ايضا عن فريق الجنوب افريقيا، هل هو جاهز؟ هل هو مكتمل العناصر؟ كل نجومه الذين يعول عليهم موجودين؟ بالنسبة للجاهزية البدنية والصحية كاملة؟
2: ساندون سيخوض المباراة مع 3 إصابات لأفضل لاعبين، الظهير الأيمن الذي يلعب مع منتخب الوطني من داو لن يلعب لستة أشهر، كيانو كوبيتو قلب الدفاع أيضا مصاب بالكتف ويتطلب جراحة، واللاعب البرازيلي أيضا المهاجم
0: نعم
2: أيضا أصيب مؤخرا في كتفه، فهؤلاء اللاعبين 3 لن يكون ضمن تشكيلة ساندون، عدا ذلك الكل بكامل اللياقة.
0: جميل. شكرا جزيلا صديقنا توغو زيسي دوبي رئيس تحرير موقع فار بوست في جنوب أفريقيا، متحدثا عن مباراة تجمع بين بطلي آسيا وبطل أفريقيا ضمن كأس القارات الأهلي السعودي وسانداي سان داونز الجنوب أفريقي بطل أفريقيا. المباراة أذكر ستكون يوم السبت، المباراة تكون 4 عصرا بتوقيت السعودية، ستنقل بشكل خاص على NBC لدى الزملاء في NBC أكشن. أمنياتنا بالتوفيق للأهلي. ولقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، هناك فرق كبير بين الاثنين.
3: المدرب البرتغالي لما تحدث معه في المعسكر قال له يا أنجي لقد سلمتك فريقا بطل

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: قوات حرس حدود بتعتبر هي القوات المنوط بها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية،
2: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
1: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس حدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
2: دور قوات حرس حدود على المنطقة الشرقية الآن،
1: الظروف اللي مرت بها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية،
2: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
1: بنتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية وقوات حرس حدود السعودي للسيطرة الحازمة على اتجاه الشمال الشرقي.
0: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الليلة 7:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. حركة الشحن عبر هرمز دون متوسط الأيام العشرة الماضية، والخزانة الأمريكية تؤكد أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75%. القوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب، وإيطاليا تخطط لنشر سفن حربية لضمان المرور في باب المندب. زيلينسكي يعلن عن محادثات قريبة مع واشنطن لإنهاء الحرب. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول الناتو. كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية الأمريكية وتتهم واشنطن بتصعيد

0: التوترات الإقليمية ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. شقيقة كيم أعربت عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها. الأمم المتحدة تحذر من بطء التقدم نحو المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيقها قد يستغرق 171 عام. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم الجمعة أن 4 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مشيرة إلى أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبقه، كما أنه دون متوسط الأيام العشرة الماضية والبالغ نحو 16 سفينة. في مقابل ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب سلطنة عمان. وقد أكدت الهيئة البريطانية سلامة الطاقم وعدم وجود أي آثار بيئية مؤكدة حتى وقت تلقي البلاغ. وفي حين أن وفي شأن متصل بهذه الأحداث في مضيق هرمز، نفى الرئيس الكوري الجنوبي إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية بالشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي بأن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية قال في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. كما أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. كما أكد المتحدث بأن العديد من الجهات قطعت وصولا مرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على مصرف بيت بنك للممول الإيراني بابك زنجاني وثلاثة من مساعديه. وأشارت الوزارة إلى أن بابك زنجاني استخدم بيت بنك لتحويل مئات ملايين الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري. وقد أضافت بأن منصة بيت بنك جزء من بيئة رقمية إيرانية للالتفاف على العقوبات وتمويل شبكات غسل الأموال التابعة للحرس الثوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن هذه العقوبات تؤكد أن الجهود المبذولة لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات الرقمية ليست بعيدة عن متناول الوزارة.
1: عقوبات تحمل اسما واحدا لكنها تسير على مسارين مختلفين. في نيويورك تستند العقوبات إلى قرارات مجلس الأمن وتكتسب قوة القانون الدولي، وفي واشنطن تستند إلى قوة الدولار وقدرة الولايات المتحدة على عزل المخالفين عن أكبر نظام مالي في العالم. في المسار الأممي تشرف لجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن 15 على القيود المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي. أما فريق الخبراء فيجمع المعلومات ويحقق في الانتهاكات ويتتبع الشحنات والمعاملات المشبوهة قبل أن يرفع تقاريره إلى المجلس. لكن استمرار هذه العين الرقابية مرهون بتصويت مرتقب في 17 سبتمبر قبل انتهاء ولاية الفريق في 26 منه.
2: عدم تجديد ولاية فريق الخبراء سيقلص قدرة المجتمع الدولي على رصد انتهاكات إيران وتوثيقها، لكن يمكن إنشاء آلية بديلة على غرار نموذج كوريا الشمالية، حيث شكلت 11 دولة فريقا متعدد الأطراف بعد الفيتو الروسي لمواصلة جمع الأدلة ونشر التقارير والضغط على الجهات المخالفة وصولا إلى فرض عقوبات وطنية عليها.
1: أما في واشنطن فالمعادلة مختلفة. وزارة الخارجية ترسم الهدف السياسي وتنسق المواقف مع الحلفاء، بينما تتولى وزارة الخزانة

0: تنفيذها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك. أسماء تدرج، أصول تجمد، سفن وشركات تحظر معاملاتها، ومؤسسات أجنبية تواجه خطر العقوبات الثانوية والحرمان من الوصول إلى الدولار.
1: لنتذكر معا أن العقوبات الأمريكية والأممية السابقة كانت تعتمد أساسا على تهديد الشركات التي تتعامل مع إيران، لذلك واصلت بعض الجهات أعمالها ولم تعزل طهران بالكامل عن الاقتصاد العالمي. أما الإجراءات الحالية فتختلف، بإضافة الحصار البحري الأمريكي، ما يجعل الضغط أكثر قوة وفعالية.
0: المساران قد يتقاطعان في المعلومات والأهداف، لكن أحدهما لا يتبع الآخر، فتقارير خبراء الأمم المتحدة قد تكشف انتهاكات وشبكات جديدة، فيما تستطيع واشنطن تحويل المعلومات إلى إجراءات مالية سريعة وأكثر اتساعا.
2: شرعية دولية مصدرها مجلس الأمن، وقوة تنفيذية تستمدها واشنطن من نفوذها المالي. وبين المسارين تواجه إيران حصارا بطبقتين، الأولى تراقب وتوثق باسم المجتمع الدولي، والثانية تلاحق وتعاقب بقوة الدولار. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن من جهته أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن الاحتمالات واردة حسب قوله. وفي شأن متصل بهذه التطورات، أظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن بأن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طلقان 2 الواقعة في مجمع بارتشين العسكري. ووفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها قد تعرضت لهجومين، مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك. سيد طارق، نبدأ معك بالعقوبات الجديدة الأمريكية على إيران. إذن إيران التفت لسنوات عديدة على العقوبات الأمريكية، ما الذي تغير اليوم في أدوات المراقبة الأمريكية من أجل جعل هذا الأمر اليوم يعني يجعل الشبكات الإيرانية أقل فاعلية؟
4: تحياتي لك أولا أستاذ الرجاء والجمهور الكريم. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات من ناحية، وهذا يتمشى بالتأكيد مع الحصار البحري الأمريكي الذي يؤتي مفعولا كبيرا في الضغط على إيران اقتصاديا، بالإضافة إلى تعهد من قبل بيسنت وزير الخزانة الأمريكي بأن يتم توقيع عقوبات بشكل دوري تقريبا كل أسبوع، وفقا للمعلومات التي يتحصل عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك، الذي يحدد الأشخاص أو الكيانات أو الدول التي تسهل حصول إيران على تمويلات جديدة، وبالتالي يوقع هذه العقوبات بالتنسيق أيضا مع جهات خارجية والأمم المتحدة وغيرها من الأطراف. لذلك أتصور أنه العقوبات الأمريكية الآن تحدث مفعولا كبيرا، حتى باعتراف المسؤولين الإيرانيين مثل بزشكيان وقاليباف وغيرهم، الذين اعترفوا بالفعل بأن هذه العقوبات أصبحت أشد وطأة على الاقتصاد الإيراني. لهذا أعتقد أنه الرهان الأمريكي يعني يستمر في أن هذه العقوبات سوف تؤتي مفعولا خلال الأسابيع القادمة، ريثما يتم الانتهاء من موعد الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل. حينها سيكون الأمريكيون في وضع أفضل من ناحية الضغط للحصول على اتفاق بشكل سلمي أو العودة مرة أخرى إلى العمل العسكري، وإيران ستكون في هذه الحالة في وضع أضعف كثيرا مما هي عليه الآن.
3: يعني هل اليوم التصور الأمريكي أن الضغط الاقتصادي وضغط العقوبات سيدفع فعليا الجانب الإيراني إلى التوجه إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات جدية، أم أنه ترامب ما زال يراهن على انهيار النظام مع تصور واضح أمريكي طبعا لكيفية احتواء الوضع وعدم يعني تركه للانزلاق بشكل كامل في المنطقة؟
4: يعني كلاهما مرتبط ببعض.

0: بعضهم البعض، بمعنى أنه كي ينهار النظام لابد أن تكون هناك يعني عملية استياء واسعة داخل صفوف الشعب الإيراني بمختلف فئاته، سواء كان من القومية الفارسية أو من القوميات الأخرى البلوشية والأذرية والكردية والعربية وغيرها. وهذا يعني أنه الأجواء ربما تكون ممهدة لنوع من الانتفاضة الداخلية ضد النظام إذا وجهت الولايات المتحدة ضربة كبيرة وربما أخيرة لأوجه القوة في داخل النظام الإيراني بما فيها بعض الشخصيات والجهات، وربما أيضا يتم استهداف يعني المعاقل الرئيسية للحرس الثوري، وبالتالي يحدث نوع من الخلل. هذا السيناريو يعني مطروح بالفعل لدى الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة، تشجع عليه إسرائيل بكل تأكيد، لأن هذا إذا حدث حتى قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية فسوف يساعد نتنياهو كثيرا، أما إذا تأخر إلى ما بعد موعد الانتخابات الأمريكية فسيكون أيضا عاملا مهما، ولكنه لن يكون متعلقا بالانتخابات الإسرائيلية في هذه الحالة. لكن نتنياهو يريد أن يستكمل ما كان قد بدأ، هو أشار عدة مرات إلى هذا الأمر. دونالد ترامب أيضا من المتوقع أن يلتقي بنتنياهو في الجمعية العامة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرين أيضا من دول المنطقة لدراسة ما إذا كانت بالفعل يعني يمكن القيام بهذه الضربة العسكرية الكبيرة لإيران.
1: طبعا سنتابع هذه التطورات. أولا بأول أشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا. تعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن، وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. في التطورات الميدانية في اليمن، تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب، خاضت خلاله معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. في سياق متصل، استهدفت ضربة جوية تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة الظريفة بمديرية الوزعية.

0: وبسبب الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز اضطروا إلى مغادرة منازلهم، تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت ما تزال قائمة.
1: أدى إلى نزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
2: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
0: معنا من تعز عبر الهاتف مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا وسهلا بك. هائل، نبدأ معك برصد آخر التطورات الميدانية على مختلف الجبهات، وأيضا نتتبع معك حركات النزوح.
3: نعم، لا تزال المواجهات تدور بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية، خصوصا في الساحل الغربي على جبال أو محيط جبال كهبوب، بعد أن سيطرت القوات الحكومية على مرتفعات جبلية حاكمة. كذلك دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين في مديرية الوازعية. كانت الميليشيات الحوثية تحاول التقدم باتجاه مناطق داخل الوازعية، لكنها واجهت بصد كبير من قبل القوات الحكومية. كذلك كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف أيضا تعزيز الميليشيات في هذه الجبهة، وكذلك ضرب منصات لإطلاق الصواريخ في تعز، بالإضافة إلى أنه كان قد شن على غارتين على موقعين للميليشيات.

0: الحوثية في مدينة الذباب غرب محافظة عزلة.
1: نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا مراسل العربية السعيد علي. نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات ونعود إليك طبعا في نشرتنا اللاحقة.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: إلنا خرجنا عن مدينة خوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمدينة عدن، الآن هنا مدينة الكود عثمان.
7: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للجهال، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال، ما صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتي مساعدة يساعدنا.
8: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع. شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا،
9: احنا نازحين من الخوخه، ولا في لابياس ولا معانا حاجه، ولا معانا مأوى، ولا معانا شي مشردين. احنا وعيالنا واطفالنا عانينا من النزوح، وعانينا مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شيء. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا بالط، بلا كل شيء.
1: مشاهدينا، نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. الدفاع الفرنسي يؤكد أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش. ولدينا أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعلن أن 100,000 طفل لبناني خارج المدارس.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة، وقال بيان للسفارة إن الصفقة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. كما ذكر البيان بأن التعاون الأمني بين السعودية وأمريكا ساهم بالاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
1: نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا 3 مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها

0: المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت تحدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
1: أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش اللبناني. كما أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرئيس اللبناني استعرض الأولويات ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق، وأن اجتماع باريس بحث أفكارا فرنسية وإيطالية لفترة ما بعد اليونيفل. وأعلنت الوزارة بأن المشاركين في الاجتماع التحضيري اتفقوا على تنظيم مؤتمر دولي يهدف لدعم القوات المسلحة اللبنانية. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. سيد حنا أهلا وسهلا بك. سيد حنا، إذن اجتماع باريس لم يكن لرصد ميزانيات أو لم يكن مؤتمر مانحين، اليوم ما زلنا نتحدث عن رصد الاحتياجات والتصورات، لكن أمام هذه السرعة التدميرية الإسرائيلية في المناطق أو في الجنوب اللبناني تحديدا، هل الأمر يمشي باتزان؟
2: هي لك وللمشاهدين، مؤتمر باريس نقلة إيجابية. القوى الشقيقة والصديقة للبنان التقت وبحثت خارطة طريق لدعم بسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، بحث خارطة طريق لحصر السلاح بيد الدولة وجعل الدولة اللبنانية مرجعية وحيدة للبنانيين. لكن الاجتماع التحضيري الهام لم يسفر عنه تحديد موعد جدي تقدم فيه الدعم، يقدم فيه الدعم الفعلي للجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بالمهام الموكلة إليه. بأي حال، بدون هذا الدعم سيكون موضوع بسط السيادة اللبنانية مسألة معقدة، مسألة طويلة جدا. الحديث عن دعم الجيش اللبناني مضى عليه أكثر من عام وجرت مشاورات عديدة، لكن الخطوات العملية لم تبدأ. بأي حال، بتقديري أن أشقاء لبنان وأصدقائه يطلبون من لبنان أكثر مما تم حتى الآن.
1: طيب، بعد الدمار الواسع يعني اليوم الموجود في الجنوب، هل ستأتي خطة تمكين الجيش التي يتم العمل عليها من خلال هذا المؤتمر بشكل أو بالسرعة التي تفرضها التطورات الموجودة الآن في الجنوب اللبناني، أم أنه بعد ما تكون الوقائع الميدانية كلها تغيرت وخرجت عن سيطرة وسيادة الدولة اللبنانية؟
2: سؤال فعلا مهم جدا وهو الموضوع المحوري. نحن أمام اتفاق إطار ثلاثي، هذا الاتفاق قام على معادلة واضحة، الأرض مقابل السلام، بمعنى مقابل السلاح، بمعنى نزع السلاح هو الطريق لاستعادة الأرض. هذه مسألة لا فكاك منها، مهما عقدت مؤتمرات ومهما تغير من المسؤولين ومهما تبدلت من المواقف، نحن أمام هذا الاستحقاق. كنت أشير قبل قليل إلى أن أشقاء لبنان وأصدقائه يطلبون من لبنان خطوات تنفيذية عملية أكثر، لأن الخطوات التنفيذية على الأرض حيث بإمكان الجيش أن يقوم بها يمكن أن تسهل عملية دعم الجيش حتى لا تخرج الأمور على السيطرة، وحتى يكون هناك إمكانية لردع العدو الإسرائيلي ومنعه من استكمال إجرامه الذي يتم بكل أسف تحت ذريعة يقدمها التنظيم المسلح الإيراني بأنه مصر على التمسك بالسلاح.
1: ويبدو هنا سيد صالح بأن الخطوات التنفيذية المطلوبة من الجيش هي كثيرة ومتعددة. اليوم نتحدث عن أنه يجب أن يتلقى التدريب، الاستشارات بما يتناسب فعلا مع حجم المهمة التي يجب أن يطلع بها في المرحلة المقبلة، وأن الجيش يحتاج أيضا إلى تسليح وإلى تعويض يعني الدور الذي كانت تقوم به اليونيفيل. كيف يمكن يعني التحكم بكل هذه الجبهات بمرة واحدة مع العلم أنه عديد الجيش

0: الجيش اللبناني اليوم لا يسمح بالقيام بكل هذه المهام؟
1: أتوقع أن الحكومة اللبنانية أن اتخذت قرارا بزيادة العديد، لكن يبدو التنفيذ بطيء، وزيادة العديد مسألة حاسمة وضرورية، خصوصا وأن الحكومات المتعاقبة كانت قد أوقفت التجنيد الإجباري وخدمة العلم، وكان هناك شعار لدى الحكومات اللبنانية السابقة بأنه طالما هناك جيش سوري في لبنان لماذا نحتاج إلى جيش لبناني؟ نعم، نحن نحتاج إلى جيش شاب وليس جيش هرم، لكن الجيش بوجوده الحالي يلقى دعم غير مسبوق. هناك حالة انفكاك كبيرة شيعية عن حزب الله، بلدات الجنوب، بلدات جبل عامر، بعد النبطية وسور تطالب الجيش اللبناني بأن ينتشر بها وترفض وجود أي سلاح لا شرعي. هنا كنت أشير أن الخطوات التنفيذية الممكنة في هذه البلدات هي التي ستعجل تقديم الدعم وتقديم الاستشارات والمساهمة بالتدريب. الجهات الإنجليزية تحدثت عن التدريب، أيضا الألمان، كان هناك توافقات مع الفرنسيين، أيضا هناك تدريب مع الأمريكيين، لكن هناك خطوات على الأرض بالإمكان تنفيذها. الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات مهمة، لكن الجميع يعلم أن هذه القرارات لم تنفذ كما يجب. لنقل مثلا أهم قرار بتقديري، بيروت آمنة خالية من السلاح.
0: واضح.
1: إن بدأت السلطة اللبنانية تنفيذ هذا القرار سيأتي الدعم وسيحاصر العدو الإسرائيلي ويمنع تقدمه ويمنع أو يقفل عليه طريق تدمير وتجريف البلدات الجنوبية.
0: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نتابع آخر الأخبار العاجلة كما نشاهد الآن على الشاشة. إذن فاينانشال تايمز تقول بأن قائد الجيش الباكستاني يحث إيران على كبح الحوثيين. إذن آخر التطورات حسب الفاينانشال تايمز، فإن قائد الجيش الباكستاني يحث إيران على كبح الحوثيين. في التطورات الميدانية في لبنان، شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، وذكرت مراسلة العربية بأن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان والنبطية الفوق جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت ياحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن نحو 100,000 طفل في لبنان لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم بسبب الأضرار والدمار وانعدام الأمن والنزوح، مشيرا إلى تضرر 40% من المدارس منذ بدء التصعيد.
2: Our colleagues at the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs tell us that hostilities are taking a heavy toll on children as the new school year gets underway. Nearly 100,000 children have been unable to return to school because of damage, because of destruction, because of insecurity and displacement. That's what national authorities are telling us. Damage to education facilities has been significant since the escalation began on March 2nd. According to Lebanese authorities, some 40% of more than 400 schools have been attacked, including 37 that were totally destroyed and 101 severely damaged.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأجهزة الأمنية أحبطت نحو 1,000 عملية في الضفة الغربية بفضل التنسيق بين جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي. وفي غزة أكد نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية تعمل على تطويق حماس، مشددا على ملاحقة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر.
3: ביהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות.
4: أحبطنا 1,000 عملية في الضفة الغربية وحققنا نجاحات استثنائية بفضل التنسيق بين الشباك والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية. في قطاع غزة نشهد ظاهرة أعتقد أنها تفاجئ الجميع. بطبيعة الحال دخلنا إلى غزة ونحن نطوق حماس، وقيل إن حماس ستكون الآن محمية وستكون محصنة، لكن العكس تماما هو ما يحدث. نحن نحاسب المتورطين في 7 أكتوبر ولم يبق منهم كثيرون، لأننا نتعامل معهم ونقول لهم لا أحد محصن، سنصل إليكم جميعا.
0: بعد أقل من أسبوع على إقامتها، فككت السلطات الإسرائيلية البؤرة الاستيطانية التي أقامتها بمحاذاة قرية مجد الكروم في الجليل بعد

0: الاعتراضات وأيضا الاحتجاجات الكبيرة والمظاهرات اليومية التي قام بها سكان القرية ضد ما رأوا فيه جس نبض من قبل اليمين المتطرف ودعوته لتهويد الجليل والنقب.
1: رحل المستوطنون تحت جنح الليل، لكنهم تركوا خلفهم خوفا يتردد. وسط هتافات المتظاهرين فككت آخر معالم البؤرة الاستيطانية التي استحدثت بين أراضي أهالي مجد الكروم الزراعية. عتاد يحمل، مستوطنون ينسحبون وشرطة تحرس خروجهم من المكان. المشهد انتهى هنا، لكن أهالي القرية لم يغادروا، استمروا بمراقبة الأرض التي عادت إليهم ويخشون ما هو أسوأ.
2: من امبارح من لما طلع قرار الكرن كيمت بانه يخلو البؤره هاي كان في ارتياح، ولكن بحضر نحن لا نثق حتى نرى يعني بام اعيننا ما يمكن ان يكون لكي لا يكون غدر.
1: فالخوف في مجد الكروم لم يكن من خيام اقيمت ثم ازيلت، بل مما قد ترسمه على الارض. أهالي القرية يخشون أن تتحول البؤرة إلى أول موطئ قدم داخل أراضيهم الخاصة، وأن يصبح الوصول إلى حقولهم لعقود أمرا خارج قدرتهم.
3: بكرة شو بدريني أنا أنه عندي أرض هون زيتون صار لي عمر بسقي فيها وبعتني فيها وكذا، وفجأة أجي عليها لا مكسر الزيتون، أو مثلا الشجر ماله إشي، وإذا أنا بدي أصل على أرضي اليوم ما أقدرش أصل على أرضي. هذا الإشي مخوفني كثير.
1: وما إن أخليت البؤرة حتى خرج الرد السياسي من اليمين الإسرائيلي. وزير المالية بتسالل سموتريتش نقل المواجهة من بقعة صغيرة في مجد الكروم إلى مساحة أوسع على الخريطة، الجليل والنقب، وأعلن فتح باب التسجيل لتهويد الجليل والنقب.
4: دعوات تحيا فلسطين التي تلغي وجود إسرائيل هي دعوة لصحوة صهيونية لنا جميعاً. نحن نفتح اليوم باب التسجيل للنوى الأولى للنقب والجليل من أجل تجنيد الرواد الجدد الذين يودون لعب دور في مهمة تهويد مناطق في بلادنا.
1: أخليت البؤرة، لكن الأزمة لم تنتهي. وما بدأ بخيام وعتاد فوق أرض زراعية في مجد الكروم أعاد إلى الواجهة صراعا أوسع على الأرض والوجود في الجليل. على الرغم من أن هذه البؤرة الاستيطانية أزيلت مرحليا، لكن أهالي مجد الكروم يحذرون من عودتها سريعا في حال عاد اليمين المتطرف للحكم مجددا وسعيه لتطبيق سياسة توسعة الاستيطان ذاتها التي يتبعها في الضفة الغربية، ليطبق على ما تبقى من الأراضي العربية في الجليل. مروان عثامني، العربية، مجد الكروم.
0: أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق سمير عثمان الشيخ، المسؤول الحكومي السوري السابق بنظام الأسد. وقال القضاء إن عثمان الشيخ متهم بتعذيب السجناء وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم بسجن عدرا بدمشق. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اعتقال شرطي فرنسي من أقصى اليمين للاشتباه في تورطه في مخطط إرهابي. ولدينا أيضا، إدارة ترامب تسعى لتقليص نطاق حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنظمات بيئية تندد بالخطة.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمين.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فلهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين

0: تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قريبا، قائلا إنها ستركز على مناقشة أفاق التسوية السلمية للحرب والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة. كما أكد زيلينسكي بأن بلاده ستتلقى حزمة مساعدات جديدة لا سيما بمجال الدفاع الجوي. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت موافقتها على نقل 10 صواريخ اعتراضية متواجدة في ألمانيا من طراز باتريوت إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار بحسب الخارجية الأمريكية. يأتي ذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لكييف لتعزيز دفاعاتها من الصواريخ الاعتراضية. وفي مقابل ذلك، حذر رئيس الوزراء البولندي من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف. ورجح المسؤول البولندي أن تهدف الهجمات الروسية لشل أو إضعاف عزيمة دول الناتو على تفعيل بنود الحلف الدفاعية عند تعرض دولة عضو لهجوم. اتفاق أوكراني روسي بوساطة أمريكية على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين قدمه مبعوثا الرئيس الأمريكي خلال زيارتهما الأخيرة إلى كييف. وبحسب ترامب، وافقت أوكرانيا على الهدنة شريطة التزام روسيا بها، في حين اتهمت موسكو كييف بمحاولة استهداف منشأة روسية للطاقة بعد بدء هذه الهدنة. عبد الجواد الرشد من موسكو وحذيفة عادل من كييف يرصدان أصداء الهدنة المقترحة وأوضاع منشآت الطاقة بين البلدين.
3: على واقع المتغيرات التي فرضها الوضع الجديد، تبدو محطات الوقود في روسيا أمام مشهد غير مسبوق. أسعار ارتفعت ومحطات أغلقت أبوابها بانتظار صهاريج الإمدادات. لكن ومع الهدنة المقترحة حول عدم استهداف مراكز الطاقة في روسيا وأوكرانيا، يبدو أن المشهد يسجل ارتياحا بنسب مقبولة حسب مراقبين. الكرملين من جهة يصف مبادرة واشنطن حول هدنة الطاقة بالجيدة، فيما على الجانب الآخر يعلن أن كييف حاولت استهداف منشأة روسية للطاقة قبل أيام، الأمر الذي أعلنت في صدده موسكو من جديد أن فرض الحظر على تصدير المنتجات البترولية جاء لإشباع السوق المحلية بالوقود. وفي ظل هدنة لم ترى النور، تبقى مادة الديزل السلعة الأكثر استقرارا في السوق الروسية، إذ لم تسجل نقصا منذ بداية الأزمة الحالية، حتى أن بعض المحطات أصبحت مضخاتها مخصصة لمادة الديزل فقط.
4: من كييف تبدو هدنة البنية التحتية اختبارا صعبا لأوكرانيا. ما الذي يمكن حمايته؟ وما الذي ستتخلى عنه في المقابل؟ الهجمات الروسية طالت محطات الوقود في العاصمة ومناطق أخرى، فيما اقترب سعر لتر الديزل من 100 هريفنة. في المقابل تضغط الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وإمدادات الوقود داخل روسيا. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقول أن كييف مستعدة لوقف استهداف البنية التحتية الحيوية الروسية شرط ضمان توقف موسكو عن استهداف المنشآت الأوكرانية. كييف تريد اتفاقا موثوقا وطويل الأمد لا يقتصر على الطاقة، بل يشمل الموانئ والخدمات اللوجستية ومستودعات الغذاء والأدوية. ويحذر زيلينسكي من أن بلاده تحتاج خلال أشهر الشتاء إلى ما بين 100 و120 صاروخ اعتراض شهريا، في وقت يشكل فيه النقص الحاد في الدفاعات الجوية القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية تحديا بالغ الصعوبة. بالنسبة إلى كييف، حماية منشآت الطاقة أولوية قبل الشتاء، لكن وقف ضرب المصافي الروسية يعني التخلي عن ورقة ضغط مؤثرة. لذلك تربط أوكرانيا موافقتها بضمانات واضحة تحقق أمان منشآتها في الداخل من دون خسارة قدرتها على الضغط على موسكو.
2: في كوريا الشمالية، اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال التدريبات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ.

شقيقة كيم أعربت عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها، وقالت لوسائل إعلامية رسمية إن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. أوقفت السلطات الفنزويلية رئيس بلدية سابقا ينتمي إلى المعارضة بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة بشأن الانتقال الديمقراطي. واحتجزت الاستخبارات خافيير أوروبيزا رئيس بلدية توريس السابق بعد يومين من عودته إلى البلاد من منفاه في إسبانيا، وذلك عقب إجرائه مقابلة مع صحيفة محلية. وقالت رئيسة وفد المعارضة دينورا في غويرا إنها احتجت لدى السلطات على توقيفه وتلقت تأكيدات بالإفراج عنه قريبا، فيما اتهمت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إدارة الرئيسة بالوكالة ديلتسي رودريغيز بخطفه. أوقفت السلطات الفرنسية شرطيا للاشتباه في تبنيه أيديولوجية يمينية متطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة دون ترخيص والتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. وأكدت مصادر محلية بأن الشرطية البالغة من العمر 35 عاما أودع السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته، وتأتي القضية بالتزامن مع طرد حزب التجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. حذرت الأمم المتحدة من بطء التقدم نحو المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيقها قد يستغرق 171 عاما وفق وتيرة التقدم الحالية. الأمم المتحدة قالت في تقريرها إن هناك هشاشة بالتقدم السياسي نحو المساواة، مشيرة إلى أن 6 دول من بين 7 دول ما تزال يقودها رجال. كما نبه التقرير الأممي إلى تراجع تمثيل النساء بالوزارات الوطنية عام 2006. قال رئيس خدمة البريد الأمريكي إن الوكالة أوقفت العمل في تطوير نظام كمبيوتر مثير للجدل كان محوريا في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من التصويت عبر البريد بعد أن رفضت المحكمة العليا أمره التنفيذي هذا الأسبوع. وقال المدير العام للبريد ديفيد شتاينر إن وجود الأمر القضائي بالمنع دفع البريد للتوقف عن إكمال المشروع. كما رفض شتاينر اتخاذ موقف حول سياسة ترامب بشأن الانتخابات، وقال إنه كمسؤول عن وكالة مستقلة تابعة للسلطة التنفيذية ليس من صلاحياته أن يقرر القواعد المقبولة أو المرفوضة عندما يتعلق الأمر بالسلطتين التنفيذية والقضائية. تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحماية الممنوحة لأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، واعتبرت بأن النفوق العرضية للحيوانات المشمولة بالحماية لن يعد بعد الآن مخالفا للقانون. وأفادت نيويورك تايمز بأن الإدارة تسعى لإعادة تفسير جوهرية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض، ويستثني هذا التفسير الجديد حالات نفوق الحيوانات الناجمة بشكل غير مباشر عن نشاطات بشرية معينة كالصيد التجاري أو استغلال الغابات. وقد نددت منظمات بيئية بهذه الخطط، مشيرة إلى أن معظم التهديدات التي تواجه الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر لا تنجم عن الصيد المباشر بل عن نشاطات مرخص لها من السلطات الفيدرالية. تستهلك مراكز البيانات وتحديدا المخصص منها للذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، مع توقعات تشير إلى تضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. تضم منشأة لشركة ديتا بانك شبكة معقدة من المعدات وأنظمة الطاقة وتقنيات التبريد على مساحة تبلغ 15,000 متر مربع، كما يبرز حجم البنية التحتية الهائلة التي تعمل لتلبية الطلب المتزايد على القدرات الحاسوبية.

0: حذر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بقوة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قمة خاصة استضافتها اسكتلندا.
1: I suppose we might readily agree that the development of AI, its substance and its pace are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example, in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities, perhaps even to take life. And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
2: قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي فيها بالتعلم من البشر، بل قد تستخدم قدراتها لتطوير أنظمة أكثر تطورا منها. الفكرة ترتبط بتقنية يجري تطويرها فعلياً تعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، وإذا وصلت إلى نقطة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بعيداً عن الرقابة البشرية، فقد تتسارع قدراته بوتيرة يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، واصفاً ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
3: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء الاصطناعي دون نوع من التفاهم بين القوى العظمى.
2: وفي الخلفية يجري سباق آخر قد يجعل المهمة أكثر تعقيداً. واشنطن وبكين تتنافسان على قيادة الذكاء الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
0: مشاهدينا، الآن نتابع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: تغلب يوفنتوس الإيطالي على نيميخن الهولندي 5-2 في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي. يلتقي بايرن ميونخ اليوم مع ضيفه أونيون برلين في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. وضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحل تشيلسي ضيفاً على جاره برينتفورد. انطلق في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتباراً من 23 من الشهر الحالي. تشهد مدينة جدة اليوم المباراة الودية بين المنتخب الكويتي مع منتخب اليمن في إطار التحضير لكأس الخليج. وصلت بعثة منتخب عمان يوم الخميس إلى جدة للبدء في التحضير للمشاركة في البطولة الخليجية. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة خليج 27 عن تميمة البطولة والتي تحمل اسم ذيبان والمستوحاة من الذئب العربي.
0: بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. حركة الشحن عبر هرمز.

دون متوسط الأيام العشرة الماضية. والخزانة الأمريكية تؤكد أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75%. القوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب

0: headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that,
0: online and beyond,
1: that we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
6: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
8: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
9: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
10: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
11: Lebanon should not be attacked.
12: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: The architects of power, economics, and politics.
13: Stop the war in Ukraine.
6: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
14: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
15: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
14: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
15: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
14: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
15: دائما الحديث عن والد.
16: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
17: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
16: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
18: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
19: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
18: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
19: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأستطيع أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
18: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟

0: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الليلة 10:30 على شاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية عزمها مواصلة حملة خنق الاقتصاد الإيراني وتقول إنها ستستهدف مصادر تمويل طهران. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب وتستهدف عناصر الميليشيا في الوازعي. كوريا الجنوبية تدرس توسيع دورها في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، وبيانات تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق. فرنسا توقف شرطيا من أقصى اليمين للشباب في تورطه بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.

مشاهدينا اهلا بكم. البدايه من تطورات الصراع الامريكي الايراني، اذ قال المتحدث باسم وزاره الخزانه الامريكيه في تصريحات للعربيه ان الولايات المتحده ماضيه في قطع ما تبقى من شرايين اقتصاديه للنظام الايراني. واشار المتحدث الى ان الخزانه الامريكيه حددت الشبكات والوسطاء والقنوات الماليه التي تستخدمها ايران للالتفاف على العقوبات، وانه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونيه لايران. كما أكد المتحدث باسم الخزانة الأمريكية إلى أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440

0: 40,000 برميل يوميا مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا. وفي ضوء حملة واشنطن لخنق الاقتصاد الإيراني، تواجه إيران شحا في العملة الأجنبية وتضخما وتراجعا حادا بقيمة الريال، ووصفت رويترز الوضع في سبتمبر الحالي بأنه من أشد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها طهران. لذلك يتطلع النظام للأموال التي يدخرها المواطن بالعملة الصعبة تحت اسم صندوق استثمار أموال المنازل.
1: تحت ضغط أزمة مالية واقتصادية خانقة، تبحث السلطات الإيرانية عن مدخرات المواطنين بالدولار التي يخفونها بعيدا عن البنوك لحماية أموالهم من تآكل الريال. وبحسب تقارير محلية، أطلقت طهران صندوق مان ملت الاستثماري بالدولار لاستثمار أموال المنازل، وبدأت تطلب من المدخرين نقل مدخراتهم بالدولار من البيت أو الذهب أو العملات المشفرة إلى صندوق مالي رسمي مقابل إغراء بعائد بالدولار قيمته 5%. وفق الخبراء في إيران، يعكس الصندوق اعترافا بوجود أزمة كبيرة تتفاقم داخل إيران، وأيضا بوجود مدخرات كبيرة خارج النظام المصرفي، مع محاولة جذب أموال الإيرانيين ممن يخشون تراجع الريال. ويعتبر إيرانيون أن لتوقيت إطلاق صندوق مان ملت دلالة شديدة تتمثل بغياب النقد لتوقف مبيعات النفط نتيجة الحصار الأمريكي، حيث تواجه إيران ضغطا مركبا يرتبط بارتفاع التضخم وتراجع العملة وانكماش التجارة، بالإضافة إلى صعوبة في الحصول على الدولار.
2: الموارد المجمعة ستستخدم في تمويل شركات ومشروعات ذات عوائد أو احتياجات بالعملة الأجنبية.
1: ويلفت الخبراء إلى عامل وصفوه بالأكثر حساسية، يتعلق بالمواطن الذي هرب من الريال إلى الدولار والذهب والعملات المشفرة لحماية مدخراته، والآن تطلب منه السلطات أن يعيد هذه المدخرات إلى النظام المالي الرسمي. ولذلك يتمثل الاختبار الحقيقي وفق الخبراء بمدى استعداد الإيرانيين تسليم دولاراتهم للسلطات المالية والثقة في إمكانية استردادها بالدولار في ظل مخاوف من فرض الحرب قيودا جديدة. كما تشير التقارير محلية إلى أن المواطن الإيراني لم يعد يثق بالريال ولا يطمئن تماما للبنوك، وهو ما دفعه إلى الادخار بالدولار والذهب أو التحول إلى العملات المشفرة.
0: في الداخل الإيراني، أظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فنتور نشرها معهد دراسات العلوم والأمن بأن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة تالكان 2 الواقعة في مجمع برشين العسكري. ووفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها قد تعرضت لهجومين، مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. عسكريا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا لأن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس بأن ترامب ووزير الحرب هيكسيث أصدرا توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. ونفى الرئيس الكوري الجنوبي إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية بالشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي بأن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وبالحديث عن هرمز، أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم الجمعة بأن 4 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مشيرة إلى أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبق. كما أنه دون متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 16 سفينة. إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت صحيفة The Financial Times نقلا عن مصادر مطلعة أفادت بأن قائد الجيش الباكستاني طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيا الحوثي. جاء ذلك

بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب، خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيا الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: وتزامنا مع تصاعد أو تصعيد ميليشيا الحوثي بجبهة كهبوب على باب المندب، أعلنت إيطاليا عزمها نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. إنسانيا، وعلى وقع الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاظ الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازله.
1: أدى إلى نزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاظ الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
2: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معنا أي حال طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة بالجنوب اللبناني. ولدينا أيضا السلطات التونسية تعلن تعليق عمل كافة المؤسسات التعليمية بالعاصمة جراء سقوط أمطار غزيرة.
3: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
4: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
6: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
7: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
6: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
7: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
6: أنور السادات كفر وقتل،
7: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
6: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
0: مشاهدينا، نرحب بكم من جديد ونكمل من السعودية، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. أوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا

0: من المباني والمركبات.
1: نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت حدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
0: رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة، وقال بيان للسفارة إن الصفقة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. كما ذكر البيان بأن التعاون الأمني بين السعودية وأمريكا ساهم بالاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. إلى التطورات في لبنان، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن نحو 100,000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم بسبب الأضرار والدمار وانعدام الأمن والنزوح، مشيرا إلى تضرر 40% من المدارس منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.
2: Our colleagues at the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs tell us that hostilities are taking a heavy toll on children as the new school year gets underway. Nearly 100,000 children have been unable to return to school because of damage, because of destruction, because of insecurity and displacement. That's what national authorities are telling us. Damage to education facilities has been significant since the escalation began on March 2nd. According to Lebanese authorities, some 40% of more than 400 schools have been attacked, including 37 that were totally destroyed and 101 severely damaged.
0: هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، وذكرت مراسلة العربية بأن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان والنبطية الفوقى جنوب البلاد، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت يحون وعتل الجبل في قضاء بنت جبيل.

أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق سمير عثمان الشيخ المسؤول الحكومي السوري السابق بنظام الأسد. وقال القضاء إن عثمان الشيخ متهم بتعذيب السجناء وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم بسجن عدرا بدمشق. إلى العراق، حيث كشفت مصادر العربية بأن التحالف الدولي مستمر في سحب قواته ومعداته من إقليم كردستان ضمن المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها قبل نهاية سبتمبر الحالي. وأوضحت المصادر بأن القوات الأمريكية بدأت سحب المعدات العسكرية الثقيلة من مواقعها في الأقاليم أو في الإقليم بالتزامن مع استمرار نقل القوات والمعدات بشكل يومي إلى خارج العراق. المصادر كشفت أيضا أن القوات الأمريكية بدأت بتفكيك ونقل منظومات دفاع جوي من مواقع عسكرية في الإقليم ضمن ترتيبات الانسحاب الجارية، مشددة على أن عملية الانسحاب تتواصل بصورة يومية وبواقع أكثر لأكثر من رتل عسكري. في فرنسا، أوقفت السلطات الفرنسية شرطيا للاشتباه في تبنيه أيديولوجيا يمنية متطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة أو يمينية. فرنسا يعني تم فيها توقيف شرطي من أقصى اليمين للاشتباه في تورطه في قضايا ومتطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة دون ترخيص.

التحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. وأكدت مصادر محلية بأن الشرطية البالغة من العمر 35 عاما أودع السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته. تأتي القضية بالتزامن مع طرد حزب التجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. وفي أستراليا وجهت اتهامات تتعلق بالتطرف إلى شاب أسترالي يبلغ من العمر 18 عاما من ولاية كوينزلاند، ذلك على خلفية إدارته لقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم العنف ضد المسلمين واليهود والمهاجرين. وذكرت شرطة الولاية بأن التحقيق بدأ بناء على بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بأن مستخدما أستراليا ينشر محتوى متطرفا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. لاحقا وجهت للشاب 30 تهمة تشمل استخدام خدمات الاتصالات لنقل مواد متطرفة تحرص أو تحرض على العنف، واستخدام خدمات الاتصالات للمضايقة أو حتى الإساءة. إلى كوريا الشمالية، حيث اتهمت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال هذه المناورات العسكرية المتكررة، مروحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أعربت عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها، وقالت لوسائل إعلامية رسمية إن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. بسياق متصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة واضحة في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك بعد سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين. إلى تونس، حيث تشهد العاصمة التونسية سقوطا غزيرا للأمطار بعد تسبب ذلك في ارتفاع منسوب المياه، وأدت هذه التساقطات المطرية إلى غلق عدد من الطرق وتعطل حركة السير. وفي ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس، علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية عزمها مواصلة حملة خنق الاقتصاد الإيراني وتقول إنها ستستهدف مصادر تمويل طهران. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب وتستهدف عناصر الميليشيا في الوازعية. كوريا الجنوبية تدرس توسيع دورها في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، وبيانات تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق. فرنسا توقف شرطيا من أقصى اليمين للاشتباه في تورطه بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية. أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
4: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
3: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
4: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
3: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
4: في رأي حضرتك أن السنة تكون حكيمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
3: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي اليوم الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا
0: أخوي سامي. في حلف كان اسمه حلف بغداد في 55، هو حلف اقتصادي أم حلف عسكري؟
1: هو حلف عسكري.
0: عسكري. حلف عسكري أقرب منه اقتصادي؟
1: لا أقرب، كان مصاحب له مشروع اقتصادي، بس هو بذاته حلف عسكري.
0: من اللي كان فيه؟
1: الحقيقة هو يعني سمي بأصغر دوله اللي هي بغداد العراق، كان العراق يضمها حلف مع تركيا، يضمها الحلف مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، وبالخلف داعم له الولايات المتحدة. وطبعا لما تتعاون الدول عسكريا كحلف عسكري يبنى على ذلك كمان يعني علاقة اقتصادية، مثل ما في أوروبا الناتو، ويعني خلق لاحقا سوق أوروبية مشتركة.

0: المعركة وبعدين اتحاد. فهو الحلف ما يقف عند كحلف عسكري، يعني يتطور.
1: شنو كان الهدف منه يعني بكل أمانة؟ أيوة. احتلال، هيمنة.
0: شوف أخي أبو أحمد
1: اللي بين السطور،
0: لو نظرت أنا كمتابع ومراقب لما حدث في خلنا نقول 100 سنة السابقة، بما في ذلك 48 56، هزيمة 67، احتلال الكويت، كل هالأمور بنظري تصغر كثيرا أمام الخطأ اللي قمنا به اتجاه حلف بغداد. كل هذولا رقم عظمتهم ألا أنهم بالأغلب يختصون بدولة واحدة، يعني حرب فلسطين 48 اختصت بها فلسطين، احتلال الكويت دائما يعني تشوف 56 مصر. إنما هذا محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم، وكانت هي الفارق تماما بين أن نصبح ما أصبحنا عليه اليوم، دول مشتتة مفتتة تمتلئ بها، يعني تمتلئ بها حروب أهلية وحروب خارجية، وبين أن نصبح أوروبا الجديدة. هذا الحلف بغداد، خليني أقول لك شيء، رعب القرب كان من أن يتحول ستالين إلى هتلر آخر. هتلر ب39 عنده 3 ملايين قوة عاملة، وبريطانيا كذلك. إنما لما سمحوا له يحتل الدول الأخرى صار عنده 11 مليون واضطروا يحاربونه 6 سنوات بدال سنة. قدرة ألمانيا، ترى ألمانيا عدد سكانها آنذاك 69 مليون، يعني ما هي دولة كبرى ولا شيء. إنما بسبب استيلائهم على موارد وعلماء ويعني جنود وغيره، فكانت الفكرة إنه محاربة الماركسية والشيوعية، وهي رعب أكبر من النازية، لأن الاتحاد السوفيتي أكبر، بعدين فكرة تنتشر أكثر، فكرة هتلر والله إنه العنصر الآري متميز، هني لا، يحرض عليه كل القوى العاملة، وتعرف أغلب كل المجتمعات الطبقة الفقيرة فيها والطبقة العاملة أكثر عددا من الطبقة الرأسمالية، ففي رعب منهم. فش عملوا؟ قالوا أن الشيوعية تنتشر ضمن إطارين، إطار الحروب، الحروب تولد الفقر، الفقر يولد الشيوعية، انتشار الشيوعية، وكذلك قلة الموارد، لما شعب فقير أقرب لأن يصبح شيوعي، وفرد كذلك. إنما الفرد اللي عنده تلفزيون وعنده سيارة وعنده مطعم وعنده كذا ما يمكن يصير شيوعي، لأن الشيوعية هي الدولة تؤمم كل شيء عندك، دولة هي تمتلك كل شيء وهي تعطيك بالنهاية راتب متواضع. فراحوا إلى أوروبا، وكانت التحدي الأخطر أوروبا، لأن أوروبا مهدمة. مع ذلك عملوا لها مشروع مارشال عشان يقنونها. والثراء شيء سهل، ثراء شنو؟ أن الولايات المتحدة تصدر لك أفضل المصانع وتصدر لك الآلات الزراعية المتطورة وتفتح لك سوقها، تدري أكبر سوق بالعالم السوق الأمريكية. فهنا نهضت أوروبا سريعا بدعم من الولايات المتحدة، عملت لهم حلف الناتو علشان تمنع الحروب بينهم. ألمانيا كان طول عمرها هي وفرنسا، ما يمكن يعيش ألماني بوجود فرنسي، أو العكس صحيح، جو ضموهم بحلف، هذا منع الحروب اللي طول عمرها مستعرة في أوروبا، هذا منع الفقر، لأن دائما حروب فقر. وبنفس الوقت فتحوا صدروا لهم مصانع وفتحوا لهم أسواقهم، فصار أوروبا الغربية أثرت ثراء فاحش وتوقفت الحروب. راحوا حق شرق آسيا، اليابان وما حولها، كوريا، دول نمور اللي صارت نمور شرق آسيا، نفس المعادلة، تفضلوا هذا حلف عسكري يمنع الحروب بينكم، يمنع التعدي عليكم، وتفضلوا هذا مشروع اقتصادي. فاستقنت دول شرق آسيا وغرب أوروبا، وهذول الدول مدمرة، احنا يونا بالوسط بنفس الفكرة، تعالوا. جميل. تعالوا يا عرب كلكم ادخلوا حلف مع تركيا، مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، احنا امريكا داعمين، وهذا تفضلوا مشروع ايزنهاور حتى يمنع اولا الحروب، اثنين يمنع الفقر اللي تؤدي الى الشيوعية، ويمنع تمدد الدب السوفيتي اللي اخي ابو احمد احنا المفروض اول من يدعم هذا الامر. شي ضرنا ان احنا ومعانا ايران وتركيا وباكستان وبريطانيا نمنع تمدد الاتحاد السوفيتي، لنا شنو الحكم السوفيتي؟ وذاك الايام كانت ايام ستالين، فكان المفروض ان ندعم هذه الفكرة. وبعدين التحالف بذاته حاجة جميلة، انا

0: اليوم لو عندي 100 جندي وانت عندك 100 جندي والثالث عنده 100 جندي، طيب لو توحدنا صار عندنا 500 جندي.
1: بس كانت الفكرة في ذلك الوقت من الحلف الآخر هو حلف القاهرة يعني أو القاهرة، لأن سمي هذا الحلف حلف بغداد وحلف القاهرة، فكان حربين بين معسكرين يعني في الموضوع هذا ما قيل وبيكتشر عليها. إن في 54 كان هناك التحالف التركي باكستاني، فجأة تحالفوا جاوا بال 55 انضافت بريطانيا وكان يبون يضيفون المملكة الأردنية، لكن المملكة الأردنية الهاشمية ما وافقت على الانضمام. ما تعتقد إنه كان نوع مشروع احتلال للمنطقة العربية؟
0: جدا لا، كان هو الوحيد اللي راح يمنع كل الحروب وكل الاحتلالات. اللي صار بعد هذا 56 صارت حرب واحتلت سيناء، صح ولا لا؟ 67 احتلت الجولان والضفة، صح ولا لا؟ تعال لو احنا منضمين لهذا الحلف، حالنا حال أوروبا الغربية. على فكرة البعض لا يعلم الحلف هذا يمنع دخول إسرائيل له، لأن من شروطه أن لا يدخله إلا دول معترفة ببعضها البعض. احنا كلنا إسرائيل الوحيدة اللي ما ينطبق عليها هذا الشرط. فتصور لو احنا من 55 جينا دخلنا كلنا لهذا الحلف، أول شيء لا يمكن لأحد أن يهجم علينا. إسرائيل تدري اللي حاربوا الحلف اثنين، الاتحاد السوفيتي لأنه يخلق أحلاف حوله ويمنعه من التمدد، ما كان وصل لأفغانستان أو غيرها. واللي الثاني اللي حارب الحلف بالخفاء اللي هي إسرائيل، أنا كيف أتمدد إذا اليوم مصر هي مع تركيا مع إيران؟ تدري نفس طريقة الناتو، الاعتداء على دولة اعتداء على كل الدول. فلك أن تتصور لو دخلنا كلنا. وبعدين خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، مين اللي وقفوا مع الحلف؟ دهات العرب، الناس الأكثر خبرة، كميل شمعون رجل يعني متعلم تعلم شديد وعنده سنوات من الخبرة، ونوري السعيد. مين اللي وقف ضده؟ عبد الناصر. عبد الناصر ضابط لا يعلم شيء بالمعترك.
1: ليش أخذ الفكرة وحاربها يعني؟ هذا السؤال.
0: لأن
1: ليش القاهرة حاربت الفكرة؟
0: لأن
1: هذه
0: عبد الناصر أساسا كان يعني أقرب للاشتراكي، أقرب لمحاربة الدول الرأسمالية، وأثر عليه من قبل الاتحاد السوفيتي من عمل الصفقة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
0: جدا الخاسر وإلى الآن، وهذه الرزية كل الرزية والخسارة اللي لم تعوض، وقلت لك تسقر أمامها كل خسائرنا بكل حروبنا، هو العرب. لأنه كان راح تمنع الحروب، لا تحتل أراضينا، حروبنا حتى مع بعضنا البعض تتوقف، حروبنا مع الجيران، اليوم كسبنا عداوات الجيران. اليوم ما يخفى كل من يتكلم عن التدخل السوري مثلا بالعراق وسوريا وبغزة، حتى نتكلم عن التدخل الإيراني في العراق وسوريا، هذولا كلهم كان يفترض حلفائنا، هذولا كلهم كانوا. وباكستان نفس الشيء، هذا البلد المنعزلة بعيدا كانت كل حروبنا. فهلك أن تتصور هل يمكن لإسرائيل أن تحصل على فتر أو سنتيمتر أو مليمتر من الأرض العربية؟ لما هي اللحظة اللي تواجه أي دولة عربية فجأة كلها الدول العربية ومعها تركيا وإيران، مثل الحال أوروبا الغربية، ليش ما أصبح للاتحاد السوفيتي؟
1: يعني تنفي أنه ما كان مشروع احتلال؟
0: لا لا لا قطعا، بالعكس هو تماما يمنع الاحتلال. ما كان احتل لا جنوب لبنان ولا الجولان ولا سيناء ولا الضفة الغربية ولا غزة، كل هالأراضي اللي احتلت كلها ما كان لها تحتل، لأن منو يقدر يحتل أراضي يدافع عنها؟ كل هالأمم، كل هالأمم هذه، كل هالجيوش تتجمع وتحاربك. لا إسرائيل قادرة ولا بلد قادرة كانت على مواجهة بلداننا.
1: بطلع فاصل وبسلك، هل عادت التحالفات من جديد أو فكرة حلف بغداد ممكن تطبيقها الآن؟ ورح أسلك سؤال وأسمع إجابتك. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم.

0: تفحص حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
1: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
0: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس الحدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
1: دور قوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن.
0: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية.
1: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعا دي تهديدات إقليمية.

0: بنتعاون ايضا مع المملكه العربيه السعوديه والحصن السعودي بالسيطره الحازمه على الاتجاه الشمالي الشرقي.
1: قائد قوات حرس الحدود المصريه اللواء اسامه عبد الحميد داود، مقابله خاصه الليله 7:30 على شاشه العربيه.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدا النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد لنستكمل حوارنا مع أخونا وزير الإعلام الأسبق الأستاذ سامي النصف. أخوي سامي، أنا سألتك هالسؤال، هل ممكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
5: شوف، أولا الفرص كالسحاب، يعني إذا ضاعت عليك ما ترجع، تلك الفرصة لن تتكرر لأنها لا بالشكل وبالمضمون، وكمان هي كانت استغلال رعب الولايات المتحدة والقرب من الشيوعية، فجو أوروبا الغربية استفادوا من ذلك الرعب. الرعب هذا تغير طبعا الآن بعد هالأيام، سقط الاتحاد السوفيتي، يعني ما فيك تبتز الولايات المتحدة وتقول لها عليك أن تحمينا، عليك أن تقنينا، عليك أن تفتحي أسواقنا، ولا ترى راح نصير شيوعيين. هذا كان المفتاح الولايات المتحدة اللي استعملوه الأوروبيين والأسيويين. احنا ضيعنا الفرصة، بالتالي حلف كحلف بغداد لن يتكرر قط، لأن كل معطياته راحت. إنما لو استغليناه في وقته كان إلى اليوم كانت منطقة الشرق الأوسط بحق هي أوروبا الجديدة اللي دائما يعني يسوقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولربما كانت حتى أقنى من قرب أوروبا وشرق آسيا، لسبب لأن هذولاك بدأوا من تحت الصفر، هذولاك كانوا على البلاطة بسبب الحرب العالمية. إحنا بالعكس كان سهل أنك تضيف على بنائنا بناء، رحنا حاربنا. الآن نتكلم عن الأحلاف هذه الأيام. فكرة الحلف اللي بالعقلية اللي قلناها الخاطئة الناصرية أن الأحلاف غلط ووبال وشر وكذا، لا، إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، فأي حلف اليوم يقوم حلف راح. أنا أعتقد أنه حتى إحنا في دول مجلس التعاون إحنا أقرب لحلف، لأن أثبتتها غزو الكويت. يوم غزيت الكويت مات الدول الخليجية، يعني وفرت أرضها وماءها وسماءها لخدمة الكويت عبر نفس النظرية أنه اعتديتوا على الكويت ترى اعتديتوا علينا. إنما لما بتوسع هذا الأمر، لا شك عندك أنت مثلا اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان يمكن لها أن تحول إلى شيء حقيقي، لولا مرة أخرى الناصرية وعبد الناصر لما خلى تدخله بالدول الأخرى، ما عاد العرب يأتمنوا العرب، ما عاد فيك أنك تقول والله حدودي وأرضي مثلا مفتوحة للطائرات الجوية المصرية تدش عندي، أنا خايف منك. فمنع خلق حلف غير حلف بغداد، منع حتى خلق حلف عربي، لأنه كثر العداء اللي يكون آنذاك وصوت العرب والرجعية وهذا صار ما أحد يثق بالثاني، فما أمكن. الآن إذا نتكلم عن هالأيام، أنا أعتقد أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور. بعض الدول المحيطة اللي المفروض كانت شريك لنا في الدفاع عنه بسبب الهجمة الناصرية عليها، وبالداخل عربستان الإسكندرونة، يعني أثبتنا لهم أننا عدو شرس ونريد أن نفككهم، فأصبح لديهم تخوف من أي شيء يقوي العرب. ومن ذاك الوقت من الحقبة الناصرية والتدخل والاضطرابات اللي حدثت، وبالتالي صعب الآن ترجع لهذه الدول تقولهم ارجع قول يا زمان، زي ما تقول أم كلثوم ارجع يا زمان. صعب أن نقول لهم الآن ليضمنا حلف بغداد جديد، إنما بحق كان هذا الوصفة السحرية لنهضة تلك. إلى الآن تحالفات يمكن أن تجدي، بس تعتمد اعتماد كلي على من تتحالف أنت معه. ما يصير تتحالف مع ذئب يريد أن يأكلك، قضية واضحة. يعني
4: من وعد الذئب هذا؟
5: لا يعني أكلمك أنت قبل لا تروح حق اللي راح تتحالف معه، لأن التحالف معناته تفتح دفاترك ومطاراتك وأراضيك كلها له، فإذا أنت ما عندك ثقة فيه أو

0: عندك شك فيه ما يمكن أن تقوم بهذا التحالف.
1: وانت تتكلم أخوي سامي، ما تعتقد أن يوم تم محاربة حلف بغداد المستفيد الأول هي إسرائيل كانت؟
0: جدا جدا جدا، والاتحاد السوفيتي، والخاسر الأكبر هم العرب جميعا وعلى رأسهم مصر لأنها أكبر دولة عربية. يعني مصر شنو استفادت من محاربة الحلف؟ مو بدأت بال55 بسبب محاربة الحلف، شن عليها العدوان الثلاثي بال56؟ أسأل أي ناصري هل يعتقد أنه العدوان الثلاثي يتم لو كان حلف بغداد، لو مصر جزء من حلف بغداد مثل ما طلبها نور السعيد؟
1: بعد انتهاء، متى انتهى حلف بغداد أو فكرته صارت على أرض الواقع أن هذا الحلف انتهى وليس على أرض الواقع؟
0: أمرين حصلوا. الأمر الأول اللي هو سقوط بغداد، يعني الدولة اللي الحلف باسمها، وتدري ليلة أصلا ليلة الانقلاب كان اليوم الثاني كان المفروض يروح الملك ونور السعيد حق أنقرة لمشاهدة العروض العسكرية.
1: سنة كم هذا؟
0: هذا 58. هذه ليلة يعني 14 تموز 14 يوليو كان المفروض ثاني يوم يروحون حق أنقرة لقضايا الحلف. فسقوط العاصمة أو يعني عاصمة الحلف سمي باسمها. الأمر الثاني احنا نتكلم عن كمان بدأ كثير من الواقعية اتجاه الاتحاد السوفيتي وتضخيمه، هذه بدأت تضعف. يعني أساس الحلف أساسه خوف الولايات المتحدة مثل ما قلنا من الاتحاد السوفيتي، وبعدين آيزنهاور الرئيس إلى 58 كان من اللي دخلوا، كان هو قائد القوات في أوروبا، فهذا بالنسبة له أن يقوم بشيء يمنع تكرار تجربة هتلر وتقويته باحتلاله للدول واضحة أمامه أكثر من أي شخص آخر ككندي أو غيره. فكندي وغيره ما كانوا ينظروا للاتحاد السوفيتي، رغم أنه حصلت قضية كوبا والأسلحة ولها هذا قول آخر ارتباطها بالأسلحة الأمريكية بأنقرة، فهذه أضعفت. إنما مرة أخرى هذه فرصة تأتي كل ألف عام مرة، أقول لك أنه كل تاريخ المنطقة وكل واقع المنطقة وكل مآسي المنطقة والقضية الفلسطينية وكل الأمور الأخرى كانت حلت لو استمعنا لنصيحة من قال لماذا لا ننضم إلى حلف مع دول الجوار. شوف إسرائيل شنو عملت، العكس من ذلك. هذا القبائل اللي عندنا والتضليل، هي قامت بالعكس. سوت إسرائيل منذ ذلك اليوم، بدأت تبني علاقة مع تركيا حتى تحيد سوريا، حتى الوحدة قامت على 58 قامت على حشود تركيا على سوريا، وقامت علاقة مع الشاه لتحييد العراق، وأقامت علاقة مع كمان حتى أثيوبيا لتحيد السودان، وعلاقة مع الهند لتحيد باكستان. هذه النظرة الاستراتيجية، وأنت العكس، أنت لو منظورك استراتيجي بهالشكل كنت قلبت الطاولة عليها،
1: كان انضرت إسرائيل
0: جدا. أنت ضميت هذولا لك يوم أنت
1: وحليت القضية في ذلك الوقت
0: جدا، ولأنك أنت تخليت عنهم بمحض إرادتك لإسرائيل. تدري أنت من ذاك اليوم من الخمسينات بدأت العلاقة الإسرائيلية التركية، الإسرائيلية الإيرانية، الإسرائيلية الهندية، الإسرائيلية الأثيوبية، وبدأت هالدول هذه تشعر بخطر الدول المجاورة اللي المفروض تكون معاها بخندق واحد. أصبحت سوريا تخشى من تركيا، وصارت الحشد بال58 اللي بناء عليها صارت الوحدة المصرية السورية خوفا من اجتياح تركي. العراق بدأت تخشى وتخاف من إيران اللي كان المفروض حليفها محبها، ونفس الشيء السودان مع أثيوبيا وسد النهضة وغيرها. هذا أساسا كان المفروض احنا تكتل واحد حتى تقدر تضم له حتى أثيوبيا، لأن ما في مشكلة، لأن هي حتى جغرافيا امتداد لك.
1: بغداد أو العراق دفعت الثمن لعدم نجاح حلف بغداد
0: جدا،
1: ونور السعيد دفع الثمن
0: جدا.
1: قصتها
0: يعني أمور كثيرة. أولا ما عمل للأسرة المالكة وما عمل لنور السعيد يعني بين قضايا حقد. وأنا يمكن قبل مدة يعني تحدثت مع مفكر ماركسي عراقي عن لماذا لا نرى نقد ذاتي. الحقيقة تحدثت مع اثنين دكاترة، واحد منهم كان واقعي وقال نعم هذا الأمر مستحق، واللي قمنا به من مذابح اتجاه العهد الملكي وبعدين بالموصل قضية تستحق، ويقول هو انتقدها. الطرف الآخر والمفكر الشيوعي الآخر قال كلام يعني لا يقبل، قال ما كان في مذابح من الشيوعي

0: باتجاه أهل الموصل والقوميين، إنما كان في مذابح إرقية بالكركوك بين الأكراد والتركمان، وكذبت خبرها. والكلام الحقيقي يثبت خطأ هذا الأمر. المذابح اللي بالموصل كانت بين الماركسيين على القوميين، كان فيها حقاد ضخمة. يعني اللي حدث بكركوك كان نعم فيه مذابح تركمانية كردية، إنما مو بالموصل، يعني هذا الخلط ما يصير. المهم أنه اللي صار بعد ذلك أن العراق تضررت ولم ترجع قط إلى حالها. العراق قبل 58 كان فيها مجلس إعمار، كل ما يأتي من النفط يذهب لمجلس الإعمار، خلق السدود اللي منعت الفيضانات. إلى اليوم العراق تقتات وتسعد بما تم في العهد الملكي، اللي هو هم كمان في استفادة من عدم، أولا أن ما تحتاج إلى جيش أرمرم يحميك من إيران، لأن هذه تعرف بعقيدة العراق بعد 58، لأن هنا حكم سواء ملكي وإحنا حكم ثوري، لازم نحط جيش أرمرم. هذا ما كان لداعي، لأن إيران معاك بالحلف ما تقدر تغزوك. نفس الشيء بين تركيا وسوريا، سوريا جيشت المجتمع السوري خوفا من تركيا، لأن ظلت تركيا يمينية التوجه، جزء من حلف الناتو. فكل هالأمور هذه، الأموال اللي ضاعت على الجيوش اللي لم نرى منها شيء إلا الزحف إلى الخلف، إلا الهزائم المتتالية، إلا فقدان الأراضي، هذه كلها كانت سيتغير التاريخ وتصبح جيوش شديدة التقدم حجمها معقول، لأن حصتك أنت من حلف يضم باكستان وإيران وتركيا جيش معقول. إحنا اللي صار عندنا جيوش أرمرم كل ما دخلت حرب هزمت.
1: كان في المملكة الأردنية الهاشمية، كان في المملكة العربية السعودية، كان في اليمن، ليش ما انضموا لهذا الحلف أو لم يدعوا لهذا الحلف؟
0: لا، سؤال هام جدا. أنا أقول لك عليك أن تنتقل إلى تلك الحقبة. حقيقة الحقبة تلك كان في انشقاق بين طرفين ومعسكرين، معسكر الهاشميين اللي هو العراق والأردن، يقابله المعسكر الآخر. كان دائما فيه تناقم بين مصر سواء كانت بعهد الملك فاروق أو عهد عبد الناصر، لدرجة الملك سعود هو اللي سافر عشان يصلح بين محمد نجيب وعبد الناصر، لهالدرجة دلالة وميانة الملك سعود، فكانت علاقته لصيقة بمصر. اليمن كذلك مثل ما قلنا هي يعني قريبة من المملكة السعودية، وبالتالي قريبة من مصر، وسوريا كذلك كويس، ولبنان كان بها توجهين، كميل شمعون مع حلف بغداد، وصائب سلام اللي هو رئيس الوزراء ضده. ولهذا السبب قامت حرب الأهلية الأولى ب 58 على هالمعطى، على معطى أن إحنا ضد كميل شمعون لأنه يريد أن يسحبنا إلى حلب بغداد. فليش هالدول ما قامت بهذا الأمر؟ لأنه كان في تخندق آخر، اللي هو الخوف من أن دخول إلى حلب بغداد أولا يعرضنا إلى انشقاق مثلا سعودي مصري، لأن مصر ضد حلب بغداد، إذن الملك سعود مع حلب بغداد مع عبد الناصر، وإن كان المملكة والشهادة لله لم يعني لم تقم بشيء ضد الحلف، إنما ما دخلتها بحكم التحالف مع هذا. الأمر الثاني أن أنت لا تريد أن تقوي حلف الهاشميين، لأن هذا مشروع هاشمي، تعرف الخلاف اللي كان يعني بالمملكة والتاريخ المعروف. فكمان بعض هذه الدول لا تريد أن تحسب على معسكر الهاشميين، والحلف هذا كان اللي رافع رايته هو نور السعيد، واسمه اسم بغداد مو باسم القاهرة مو باسم، وإن كان هذه أنا أراها أمور كان بإمكانها أن تحل. لو دخلت مصر لسحبت معها المملكة، لأن المملكة كانت بتحالف مع مصر، ولسحبت سوريا كمان، سوريا ولبنان، يعني كل هالأمور هذه كان بإمكانها تتغير لو ما كان في ذاك الهجوم الشرس اللي أسقط يعني مثل ما ذكرنا الحكومة اللي بها مركز الحلف.
1: هل تم الحديث في حلف بغداد بضمان حل القضية الفلسطينية؟
0: هو كانت القضية
1: ولا وعود كالعادة؟
0: لا، القضية الفلسطينية نظر لها بنظرة جادة جدا من قبل كل الدول المشاركة بالحلف، وأنه عرفوا أنه لا يمكن للحلف أن يستمر دون حل. لهذا السبب فكروا بقضية الحل اللي ذكرناه اللي هو ضمن مشروع أيزنهاور.

قالوا ضمن حلف بغداد وغيره نصل أولا الحفاظ على الضفة، الحفاظ على غزة، جزء من الشعب الفلسطيني اللي ذكرناه يرجع وجزء يعوض، وأنه بهذا الأمر تكون القضية الفلسطينية تلاشت، بس من بقى

0: أنت بتواجه دولة لسه مواجهة. على فكرة 56 من الأمور اللي غيرت عقيدة حتى عبد الناصر، واللي أنت من شوية قلت أنه ما كان عنده مشروع تحرير فلسطين، تغير الأمر ب 56 لما واجه الجيش الإسرائيلي، عرف أن كل الدعاية اللي تقول أن هذا ميليشيات وأن الأمر غير ذلك، فبدأ بجد يعلم أنه ما في قدرة عسكرية، على لأن أنت أمام جيش شعب. الجيش هذا يتحول من 100-200 ألف إلى مليون بسهولة. الشعب كله الشعب كله هو جيش. فحتى حروب إسرائيل بالأغلب، غير أن في نوعية أسلحة أفضل، لأن قلت لك السلاح الأمريكي تقارنه بالسوفيتي قضية يعني أقرب للضحكة، مثل السيارة السوفيتية والسيارة الأمريكية. الأمر الثاني قضية أنه الجيش الإسرائيلي دائما أكثر عددا من الجيوش العربية، حتى بحرب 48 الدولة العربية بعثت 10,000، هذا بس بعث جيش اسمه جيش، بس يقابلهم ميليشيا إسرائيلية أولا متدربة 5 و6 سنوات بالحرب العالمية، وعددها أكبر، عددها 100-200 ألف، 120 ألف. فكثير من الموروثات بقضايانا كعرب لا تقال بحقيقتها.
1: يعني أبي أفهم، يعني لو يعني من خلال حواري وياك، أن لو كنا دخلنا في حلف بغداد كما دخلنا في كل هذه المآسي والحروب
0: جدا، وما وصلنا. شوف أقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا،
1: الناس يخالفونك يعني،
0: لا حقهم. أنا بقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا حلف بغداد، صح ولا لا؟ بينما غرب أوروبا دخلوا بحلف مشابه، شرق آسيا دخلوا بحلف مشابه. اليوم وين نمور الدنيا؟ بشرق آسيا، صح ولا لا؟ صاروا مثل ما قلت لك، كوريا نفسها 3.3 تريليون دخلها، أوروبا الغربية شفت هذول اللي دخلوا الأحلاف. طيب احنا وفروا لنا الحلف نفسه، احنا نعلم علم اليقين أننا لن ندخل الحلف، هذا أكيد. شنو صار حالنا اليوم؟ اليوم حالنا احنا بخير نقارن بغرب أوروبا ولا شرق آسيا اللي دخلوا أحلاف، ولا تفتتنا، ولا أصبحنا يومنا أسوأ من أمسنا ومستقبلنا أسوأ من حاضرنا؟ اليوم دول الحاضرة العربية اللي تكون المفروض تكون بواجهة حلف بغداد، وعندنا احنا القلبة العددية، لو مصر وسوريا وكلنا دخلنا حلف بغداد، لا أصبح الحلف حلف بغداد هو الحديقة الخلفية لنا.
1: دول كبيرة تبتلع دول صغيرة،
0: بس احنا كنا الدول الكبيرة، بس كنا سنحافظ على الدول الصغيرة. ميزة الحلف ان لوكسمبورغ يحافظ عليها مثل ما يحافظ على ألمانيا. حلف الناتو لو تعتدي على لوكسمبورغ، والآن حتى غرينلاند والدنمارك نفس الموضوع، إنه الحلف يقويك لا يضعفك. بس نعلم علم اليقين، حاربنا أسقطنا، أسقطنا مشروع إيزنهاور، شنو آل الحال إليه؟ عندنا أراضينا محتلة، نحن أكثر دول العالم تخلفا، إحنا الأكثر فقرا، إحنا اللي نعاني من كل المشاكل، من تعليم. تو حرب غزة ماذا ولدت؟ مليونين رموا بالخيام. السودان اليوم ما في حرب مشتعلة، لأن حلف الناتو كمان يمنع الحروب الأهلية مثل ما صار بيوغوسلافيا، مع أن يوغوسلافيا مو من حلف الناتو، لأنه تدخل حرف الناتو وأطفأ الحرب اللي بيوغوسلافيا. فحتى الحروب الأهلية العربية ما كانت تتم لو الحلف موجود، لأنه سيدخل الحلف ويطفئها.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الأسبق، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: أذى وتعذيب شديد.
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
2: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
3: ما يقارب 30,000 أسير.
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
4: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
5: لهسه ما في حدا عمل.
6: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
7: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش السبت 9:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
9: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
10: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
11: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
12: كان إن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
10: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
11: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها.
12: البديل
13: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: الدعم السريع ده اتعرضنا منه ل

مشاهدينا اهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية سعيها لقطع أوصال إيران الاقتصادية وتحديد قنوات التفافها على العقوبات. كوريا الجنوبية تدرس توسيع دورها في تأمين الملاحة بمضيق هرمز وبيانات تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب وتستهدف عناصر الميليشيا في الوازعية. روسيا تجري أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع حرب أوكرانيا وتقصف منشآت حيوية في أوكرانيا. ترامب يؤكد وجود تقدم لتشييد قاعدة عسكرية في بولندا والأخيرة تحذر من هجمات روسية على دول أوروبية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية الإيرانية. كما أكد المتحدث أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا مقارنة بمليون

0: مليون ونصف المليون برميل سابقا.
1: تحت ضغط أزمة مالية واقتصادية خانقة، تبحث السلطات الإيرانية عن مدخرات المواطنين بالدولار والتي يخفونها بعيدا عن البنوك لحماية أموالهم من تآكل الريال. وبحسب تقارير محلية، أطلقت طهران صندوق مان ملت الاستثماري بالدولار لاستثمار أموال المنازل، وبدأت تطلب من المدخرين نقل مدخراتهم بالدولار من البيت أو الذهب أو العملات المشفرة إلى صندوق مالي رسمي مقابل إغراء بعائد بالدولار قيمته 5%. وفق الخبراء في إيران، يعكس الصندوق اعترافاً بوجود أزمة كبيرة تتفاقم داخل إيران، وأيضاً بوجود مدخرات كبيرة خارج النظام المصرفي مع محاولة جذب أموال الإيرانيين ممن يخشون تراجع الريال. ويعتبر إيرانيون أن لتوقيت إطلاق صندوق مان ملت دلالة شديدة تتمثل بغياب النقد لتوقف مبيعات النفط نتيجة الحصار الأمريكي، حيث تواجه إيران ضغطاً مركباً يرتبط بارتفاع التضخم وتراجع العملة وانكماش التجارة، بالإضافة إلى صعوبة في الحصول على الدولار.
2: الموارد المجمعة ستستخدم في تمويل شركات ومشروعات ذات عوائد أو احتياجات بالعملة الأجنبية.
1: ويلفت الخبراء إلى عامل وصفوه بالأكثر حساسية، يتعلق بالمواطن الذي هرب من الريال إلى الدولار والذهب والعملات المشفرة لحماية مدخراته، والآن تطلب منه السلطات أن يعيد هذه المدخرات إلى النظام المالي الرسمي. ولذلك يتمثل الاختبار الحقيقي وفق الخبراء بمدى استعداد الإيرانيين تسليم دولاراتهم للسلطات المالية والثقة في إمكانية استردادها بالدولار في ظل مخاوف من فرض الحرب قيودا جديدة. كما تشير التقارير محلية إلى أن المواطن الإيراني لم يعد يثق بالريال ولا يطمئن تماما للبنوك، وهو ما دفعه إلى الادخار بالدولار والذهب أو التحول إلى العملات المشفرة.
0: وفي آخر تصريحاته بشأن إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسوس بأن ترامب ووزير الحرب هيكسيث أصدر توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك. سيد طارق، إذا كانت العقوبات وأيضا الحصار الأمريكي يؤتيان النتائج المرجوة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، فلماذا تفكر اليوم واشنطن في العودة من جديد إلى خيار العمليات العسكرية والضربات العسكرية، وهو ما يناقض تماما ما يقوله ترامب بأن إيران ترغب وبشدة في الاتفاق؟
3: هذا سؤال مهم جدا أستاذ رجاء، لأنه في واقع الأمر أنه العقوبات الاقتصادية صحيح أنها تحقق المراد منها، لكنها تحتاج إلى وقت طويل حتى يصل مفعولها إلى تأثير كبير للغاية ويؤدي إلى الهدف الأمريكي، وهو الحصول على تنازلات عبر قنوات الدبلوماسية. لكن هذا لم يتحقق حتى الآن. دونالد ترامب يقول أن القنوات مفتوحة مع الإيرانيين وأنهم ما زالوا يريدون التوصل إلى اتفاق، لكن المشكلة الحقيقية هي تتعلق بالمدى الزمني الذي يمكن التوصل إليه من خلال التفاوض، وهذا غير واضح حتى الآن، لأنه لا توجد مؤشرات واضحة بأن القيادة الإيرانية، خاصة الحرس الثوري الذي يعني يمسك بمفاتيح القرار في طهران، لا يبدو حتى الآن أنه مستعد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز أو حتى ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وهو النقطة الأهم التي من أجلها بدأت هذه الحرب. لذلك أتصور أن دونالد ترامب يعزز من تهديداته الآن ويعيدها إلى الواجهة مرة أخرى، لأنه يريد أن يحسن من موقفه التفاوضي، كما أنه يريد أيضا أن يصل إلى نقطة ربما يتصل به إلى استخدام القوى العسكرية مرة أخرى.
0: لكن يعني وأنت تتحدث عن يعني التهديدات اليوم وسقف التهديدات الأمريكية، سقف تهديدات ترامب ارتفع خلال الساعات الماضية وعاد مجددا.

0: عددنا للحديث عن اقتراب اللقطة الحاسمة أو اللحظة الحاسمة، وتحدث عن احتمال إسقاط أيضا النظام الإيراني. هل أصبح فعلا تغيير النظام الإيراني خيارا فعليا وواردا لدى الإدارة الأمريكية الآن وفي هذه المرحلة، أم أنه مجرد الآن وسيلة لرفع الضغط التفاوضي؟
1: كلاهما، يعني هي وسيلة لرفع الضغط التفاوضي من ناحية، ومن ناحية أخرى أعتقد أنه دونالد ترامب ينسق مع الإسرائيليين في هذا الأمر، والإسرائيليون هم الذين يعني متحمسون أكثر من الإدارة الأمريكية لإسقاط النظام، ويرون أن هذه لحظة مناسبة في ظل الضغط الاقتصادي الحالي وعدم يعني ووجود بعض المؤشرات على تململ بعض الفئات داخل الشعب الإيراني من الوضع الاقتصادي السيء، ولهذا ربما يحاولون إقناع الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن نتنياهو سوف يلتقيه على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وربما يذهب كما ذهب في المرة الأولى حينما اجتمع مع نتنياهو إلى توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها إسرائيل، وتحاول أيضا إسقاط النظام مرة أخرى، وتلك ربما تكون المرة الثانية وربما الأخيرة، لأنه بعدها لن يكون هناك إمكانية لإعادة العمل بهذه العملية مرة أخرى.
0: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. كشفت صور حديثة بالأقمار الصناعية عن تعزيز إيران تحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، وفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي الذي رصد إضافة طبقات جديدة من التربة فوق بعض المداخل. تأتي التحصينات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. وعلى الأرض أظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن بأن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارشين العسكري. ووفقا للصور أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها قد تعرضت لهجومين، مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وإلى انهيار الهياكل المحيطة به. وفي موقف من سول، نفى الرئيس الكوري الجنوبي إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية بالشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي بأن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. أما فيما يتعلق بالحركة بالمضيق، فقد أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم الجمعة بأن ربع أو أربع سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مشيرة إلى أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبقه، كما أنه دون متوسط الأيام 10 الماضية والبلغ نحو 16 سفينة.

وفي إيران حياة معلقة على حافة الخطر. المدنيون في إيران يواجهون مأساة حقيقية رصدتها بعثة تقصي الحقائق الأممية جراء قمع داخلي عقب احتجاجات الشتاء الأخيرة وتداعيات حرب تتسع رقعتها. إذن تقرير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران حمل السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رصد تصاعد أعمال العنف والقتل الممنهج بغرض الترهيب والسيطرة. إذن الحملة الأمنية الأخيرة التي أعقبت احتجاجات الشتاء الماضي أسفرت عن سقوط 3000 قتيل بالاحتجاجات وفق المحققين، فإن عمليات قتل واسعة نفذتها قوات الأمن في جميع المحافظات الأمنية الإيرانية، وسجلت طهران وكرج ومشهد وأصفهان الحصيلة الأعلى من القتلى وأيضا الاعتقالات التعسفية. إذن الإجراءات الحكومية فرضت عزلة رقمية، هذه العزلة الرقمية ب

قطع الإنترنت لأشهر متواصلة للتغطية على الممارسات الميدانية، وقد تزامن ذلك مع تكثيف الإعدامات، وأيضا تنفيذ 29 حكما ضد متظاهرين عقب محاكمات سريعة وجائرة. تعمقت فصول المأساة مع امتداد العمليات العسكرية. تقرير المحققين أشار إلى سقوط قتلى ومدنيين في الهجمات المتبادلة جنوبي البلاد، ما يعكس الكلفة الباهظة التي يتكبدها السكان نتيجة إصرار النظام على خوض الصراعات. إذا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مع تصاعد القتال باليمن، إيطاليا تخطط لنشر سفن حربية لضمان المرور في باب المندب. ولدينا أيضا إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة بالجنوب اللبناني.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت صحيفة The Financial Times نقلا عن مصادر مطلعة أفادت بأن قائد الجيش الباكستاني طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوزعية.

وتسبب تصعيد الحوثي في اتساع خريطة النزوح لتشمل نحو 8 محافظات. تعز تصدرت القائمة بنحو 67,000 نازح، تلتها لحج بأكثر من 31,000، ثم أبين بنحو 7,000، وعدن بنحو 5,500 نازح. هذا النزوح يتزامن مع تدفقات مستمرة لليمنيين نحو مأرب ومناطق مختلفة من الحديدة، كما أن الآلاف اضطروا إلى نزوح متعدد، خصوصا من فروا إلى الحديدة قبل أن يجبرهم دخول الحوثيين على التوجه إلى المخا ومنها إلى عدن ومحافظات الجنوب. كما امتدت موجة النزوح إلى خارج اليمن مع فرار أكثر من 2400 شخص عبر باب المندب إلى ساحل الجيبوتي.

0: تفرقوا نحنا وبهذلوا بنا
1: الحوثة.
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
4: إلنا خرجنا يعني من ديت خوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمديت عدن، الآن لمديت الكود عثمان.
5: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهال، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال ما صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتي مساعدة يساعد إحنا.
6: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع. شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا.
7: احنا نازحين من الخوخه، ولا في لا بياس ولا معانا حاجه، ولا معانا ماوى، ولا معانا شي مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح، وعانينا مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شيء. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا بالط، بلا كل شيء.
8: ومعنا عبر الهاتف من تعز مراسل عربية هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك. هائل، نبدأ معك بآخر التطورات الميدانية، ما الذي يحدث الآن على مختلف الجبهات وكيف هو مستوى التصعيد حتى الآن؟
9: نعم، تجددت المواجهات بين القوات المسلحة وميليشيات الحركة الانقلابية في المديرية الوزيرية غرب محافظة تعز. هذه الاشتباكات جرت في منطقة أرض الريسة بالتزامن مع غارات جوية للقوات المسلحة اليمنية لإنشاء التعزيات للميليشيات الحركية واستهدافات وآليات عسكرية كانت في الميليشيات. تقول القوات المسلحة بأن الطيران الحربي استهدف حوالي 3 دبابتين وأيضا 6 آليات عسكرية في هذه المنطقة. كذلك كان هناك عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحربية. تقول أيضا المركز العام للقوات المسلحة اليمنية بأن هناك أكثر من 30 عنصرا حوثيا لقوا التعاون في هذه المواجهات. كانت المواجهات الدامية في المديرية الوزعية بعد أن كانت القوات الحكومية قد سيطرت على عدة مرتفعات هناك. وكذلك أيضا المعارك التي إلى منطقة الضريس المضاربة وأيضا إلى مناطق ومرتفعات التهبوب، حيث قطعت القوات الحكوميه هناك حرز التقدم والسيطره على مرتفعات جبليه تصل على طرق واصله الى الممرات الدوليه. هذه الطرق طبعا، هذه المرتفعات ايضا هي حاسمه بالنسبه للمنطقه الساحليه. وكذلك كان هناك ايضا عدد من القتلى والجرحى في الميليشيات الحوثيه. يعني المعركه على الميدان والاصفار ايضا اسناد جوي للطيران. نتحدث ايضا عن الجبهات الغربيه للمفاوضات، كانت تجارب مناوشات منذ أمس حتى اليوم بين الطرفين، حيث إزالت المعارك تكون في جبل العنين. هذا الجبل يسير على تعزيات الميليشيات الحوثية من اتجاه التي تعبر من المنطقة الشرقية، تحديدا من منطقة الحضان باتجاه الجبهات الغربية، جبهة مقبرة والطويل وغيرها والتبعها.
8: طيب، نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من تعز مراسل عربي هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. بسبب الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقع على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازلهم، تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت ما تزال قائمة.
10: أدى إلى النزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
11: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
8: تعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة السواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة. وقال بيان للسفارة إن الصفقة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. كما ذكر البيان بأن

0: التعاون الأمني بين السعودية وأمريكا ساهم بالاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
1: نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. نقول لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هنالك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت تحدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
0: شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، وذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان والنبطية الفوق جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت يحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل.

0: إلى ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نحو 100,000 طفل في لبنان لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم بسبب الأضرار وبسبب الدمار وانعدام الأمن والنزوح، مشيرا إلى تضرر 40% من المدارس منذ بدء التصعيد.
1: Our colleagues at the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs tell us that hostilities are taking a heavy toll on children as the new school year gets underway. Nearly 100,000 children have been unable to return to school because of damage, because of destruction, because of insecurity and displacement. That's what national authorities are telling us. Damage to education facilities has been significant since the escalation began on March 2nd. According to Lebanese authorities, some 40% of more than 400 schools have been attacked, including 37 that were totally destroyed and 101 severely damaged.
0: أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق سمير عثمان الشيخ المسؤول الحكومي السوري السابق بنظام الأسد. وقال القضاء إن عثمان الشيخ متهم بتعذيب السجناء وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم بسجن عدرا بدمشق. كشفت مصادر العربية بأن التحالف الدولي مستمر في سحب قواته ومعداته من إقليم كردستان العراق ضمن المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها قبل نهاية سبتمبر الحالي. وقد أوضحت المصادر بأن القوات الأمريكية بدأت سحب المعدات العسكرية الثقيلة من مواقعها في الإقليم بالتزامن مع استمرار نقل القوات والمعدات بشكل يومي إلى خارج العراق. المصادر كشفت أيضا أن القوات الأمريكية بدأت أيضا بتفكيك ونقل منظومات دفاع جوي من مواقع عسكرية في الإقليم ضمن ترتيبات الانسحاب الجارية، مشددة على أن عملية الانسحاب تتواصل بصورة يومية بواقع أكثر من رتل عسكري. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأجهزة الأمنية أحبطت نحو 1,000 عملية في الضفة الغربية في عمليات جرى التنسيق فيها بين جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي. وبخصوص غزة قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تعمل على تطويق حماس وملاحقة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر.
2: يهدى بشمرون 1,000 سيكولين، 1,000 نسيونات

0: أحبطنا 1000 عملية في الضفة الغربية وحققنا نجاحات استثنائية بفضل التنسيق بين الشباك والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية. في قطاع غزة نشهد ظاهرة أعتقد أنها تفاجئ الجميع. بطبيعة الحال دخلنا إلى غزة ونحن نطوق حماس، وقيل إن حماس ستكون الآن محمية وستكون محصنة، لكن العكس تماما هو ما يحدث. نحن نحاسب المتورطين في 7 أكتوبر ولم يبق منهم كثيرون، لأننا نتعامل معهم ونقول لهم لا أحد محصن، سنصل إليكم جميعا.
1: وفي الضفة الغربية تحديدا فيما يتعلق بالاستيطان، فقد فككت السلطات الإسرائيلية بؤرة استيطانية أقامتها بمحاذاة قرية مجد الكروم في الجليل بعد اعتراضات واحتجاجات كبيرة ومظاهرات قام بها سكان القرية.
2: رحل المستوطنون تحت جنح الليل، لكنهم تركوا خلفهم خوفا يتردد. وسط هتافات المتظاهرين فككت آخر معالم البؤرة الاستيطانية التي استحدثت بين أراضي أهالي مجد الكروم الزراعية. عتاد يحمل، مستوطنون ينسحبون وشرطة تحرس خروجهم من المكان. المشهد انتهى هنا، لكن أهالي القرية لم يغادروا، استمروا بمراقبة الأرض التي عادت إليهم ويخشون ما هو أسوأ.
3: من امبارح من لما طلع قرار الكرن كيمت بانه يخلو البؤره هاي كان في ارتياح، ولكن بحضر، نحن لا نثق حتى نرى يعني بام اعيننا ما يمكن ان يكون لكي لا يكون غدر.
2: فالخوف في مجد الكروم لم يكن من خيام اقيمت ثم ازيلت، بل مما قد ترسمه على الارض. أهالي القرية يخشون أن تتحول البؤرة إلى أول موطئ قدم داخل أراضيهم الخاصة، وأن يصبح الوصول إلى حقولهم لعقود أمرا خارج قدرتهم.
4: بكرة شو بدريني أنا أنه عندي أرض هون زيتون صار لي عمر بسقي فيها وبعتني فيها وكذا، وفجأة أجي عليها لا مكسر الزيتون، أو مثلا الشجر ماله إشي، وإذا أنا بدي أصل على أرضي اليوم ما أقدرش أصل على أرضي، هذا الشيء مخوفني كثير.
2: وما إن أخليت البؤرة حتى خرج الرد السياسي من اليمين الإسرائيلي. وزير المالية بتسالل سموتريتش نقل المواجهة من بقعة صغيرة في مجد الكروم إلى مساحة أوسع على الخريطة، الجليل والنقب، وأعلن فتح باب التسجيل لتهويد الجليل والنقب.
5: دعوات تحيا فلسطين التي تلغي وجود إسرائيل هي دعوة لصحوة صهيونية لنا جميعا. نحن نفتح اليوم باب التسجيل للنوى الأولى للنقب والجليل من أجل تجنيد الرواد الجدد الذين يودون لعب دور في مهمة تهويد مناطق في بلادنا.
2: أخليت البؤرة، لكن الأزمة لم تنتهي. وما بدأ بخيام وعتاد فوق أرض زراعية في مجد الكروم أعاد إلى الواجهة صراعا أوسع على الأرض والوجود في الجليل. على الرغم من أن هذه البؤرة الاستيطانية أزيلت مرحليا، لكن أهالي مجد الكروم يحذرون من عودتها سريعا في حال عاد اليمين المتطرف للحكم مجددا وسعيه لتطبيق سياسة توسعة الاستيطان ذاتها التي يتبعها في الضفة الغربية، ليطبق على ما تبقى من الأراضي العربية في الجليل. مروان عثامني، العربية، مجد الكروم.
1: إذا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اعتقال شرطي فرنسي من أقصى اليمين للاشتباه في تورطه في مخطط إرهابي. ولدينا أيضا كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية الأمريكية وتتهم واشنطن بتصعيد التوترات الإقليمية.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 عبر شاشة العربية.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في روسيا انطلقت انتخابات مجلس الدوما الروسي بفتح أول مراكز الاقتراع في أقصى شرق البلاد، على أن تستمر عملية التصويت حتى 20 سبتمبر الجاري. ينتخب الروس نواب مجلس الدوما للدورة 9 وكبار المسؤولين في 8 مناطق، إضافة إلى نواب الهيئات التشريعية والمحلية، وتجرى أكثر من 2200 حملة انتخابية لشغل نحو 21,000 مقعد ومنصب انتخابي، فيما سيتمكن الروس في بالخارج من التصويت عبر 333 مركزا في 152 دولة. في التطورات الميدانية، استهدفت مسيرات روسية مركزا لوجستيا تابعا لشركة نوفا بوشتا قرب مدينة أوديسا الأوكرانية، وفق وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن المنشأة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. وأضافت الوزارة بأن الضربات طالت أيضا سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، موضحة أنها كانت تستخدم كذلك لأغراض عسكرية. معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. سيد سامر، أهلا وسهلا بك. إذن سيد سامر، هذه أول انتخابات لمجلس الدوما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أي مدى تمثل اليوم اختبارا للمزاج الشعبي تجاه الحرب الجارية حتى الآن، وليس فقط استحقاقا دوريا للدوما؟
3: صباح الخير. هذا الاستحقاق ربما أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين بأن التصويت في هذه الانتخابات يعني دعم العملية العسكرية الخاصة، بمعنى الحرب على أوكرانيا، ودعم المقاتلين، ودعم وجود روسيا وقوتها العسكرية. في المقابل تم استبعاد أهم حزب يدعو إلى السلام وكان في دعواته ضد الحرب، وهو حزب يابلكا، بقرار من المحكمة الدستورية العليا في الشهر الماضي. معظم الأحزاب تدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باستثناء وحيد ربما هو حزب الناس الجدد. هذا الحزب لا يصرح بعدم دعمه للحرب بشكل مباشر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أصواته، وهي الأصوات الاحتجاجية التي كانت يمكن أن تمنح لحزب يابلكا الليبرالي الذي تم إبعاده من الانتخابات. هذه الانتخابات مهمة أيضا في قضايا تتعلق بالانتقال السياسي في روسيا في عام 2030، حيث أن هذا المجلس سوف يكون شاهدا على حدث تاريخي مهم، هو هل يترشح بوتين الانتخابات عام 2030 أو أنه سوف ينقل الحكم إلى خليفة له. هذا المجلس أيضا سيكون شاهدا على إما انتصار روسيا في حربها على أوكرانيا وبالتالي في حربها على الغرب، أو توسع هذه الحرب لتشمل بلدانا أوروبية، ولذلك هي استحقاق مهم رغم أن النتائج معروفة سلفا بفوز حزب روسيا الموحدة، إضافة إلى مجموعة من الأحزاب التي لا تعارض الحرب ولا تخالف الكرملين في السياسات العريضة، ولكن تختلف معه ببعض التفاصيل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في داخل روسيا.
2: طيب، ماذا عن الرقابة الدولية المستقلة فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة نتائج هذه الانتخابات؟ ماذا عن يعني سبل التحقق من صدقية النتائج أيضا؟
3: نعم، في البداية من المؤكد بأن الغرب لن يعترف بنتائج هذه الانتخابات، بمعنى أنه سوف يطعن بها وسوف يقول بأن هناك حملات تزوير. أيضا فيما يتعلق بالحملات الانتخابية وتسخير الموارد الدولة من أجل دعم حزب روسيا الموحدة وعدم السماح لعدد من الأحزاب بالدخول في هذه الحملة، لذلك لا يوجد اعتراف دولي كبير في هذه الانتخابات وهناك شكوك بنزاهتها. لكن طبعا سوف بالنظر لأن روسيا دولة سيادية، فهذا يعني بأنه لا يمكن إلا التعامل مع مجلس الدوما الحالي. فيما يتعلق في موضوع المراقبة، هناك مراقبة داخلية

0: من عدد من المراقبين، ولكن أيضا كان هناك تقييدات تتعلق بإمكانية تصوير مقاطع الفيديو، وهذا منذ عام 2016 تم التحديد وتقليص هذه الإمكانية.
1: نعم
0: وهناك مخاوف تتعلق بطريقة الانتخابات أيضا، لكن أعتقد بأن السلطات سوف تقول بأن الانتخابات جرت بأجواء ممتازة، وأن هناك محاولات لتدخل أجنبي في هذه الانتخابات، وأن
1: واضح.
0: روسيا صمدت أمام هذا الاستحقاق.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس، شكرا جزيلا لك. وفي ميدانيات الحرب الأوكرانية أيضا اندلع حريق ضخم في مركز تجاري بمدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا إثر هجوم روسي، وفق مسؤولين محليين، فيما لم تسجل أي إصابات إثر هذا الهجوم.

0: اتفاق أوكراني روسي بوساطة أمريكية على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين قدمه مبعوثا الرئيس الأمريكي خلال زيارتهما الأخيرة إلى كييف. وبحسب ترامب، وافقت أوكرانيا على الهدنة شريطة التزام روسيا بها، في حين اتهمت موسكو كييف بمحاولة استهداف منشأة روسية للطاقة بعد بدء الهدنة. عبد الجواد الرشد من موسكو وحذيفة عادل من كييف يرصدان أصداء الهدنة المقترحة وأوضاع منشآت الطاقة في البلدين.
1: على واقع المتغيرات التي فرضها الوضع الجديد، تبدو محطات الوقود في روسيا أمام مشهد غير مسبوق. أسعار ارتفعت ومحطات أغلقت أبوابها بانتظار صهاريج الإمدادات. لكن ومع الهدنة المقترحة حول عدم استهداف مراكز الطاقة في روسيا وأوكرانيا، يبدو أن المشهد يسجل ارتياحا بنسب مقبولة حسب مراقبين. الكرملين من جهة يصف مبادرة واشنطن حول هدنة الطاقة بالجيدة، فيما على الجانب الآخر يعلن أن كييف حاولت استهداف منشأة روسية للطاقة قبل أيام. الأمر الذي أعلنت في صدده موسكو من جديد أن فرض الحظر على تصدير المنتجات البترولية جاء لإشباع السوق المحليات بالوقود. وفي ظل هدنة لم ترى النور، تبقى مادة الديزل السلعة الأكثر استقرارا في السوق الروسية، إذ لم تسجل نقصا منذ بداية الأزمة الحالية، حتى أن بعض المحطات أصبحت مضخاتها مخصصة لمادة الديزل فقط.
2: من كييف، تبدو هدنة البنية التحتية اختبارا صعبا لأوكرانيا. ما الذي يمكن حمايته؟ وما الذي ستتخلى عنه في المقابل؟ الهجمات الروسية طالت محطات الوقود في العاصمة ومناطق أخرى، فيما اقترب سعر لتر الديزل من 100 هريفنة. في المقابل، تضغط الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وإمدادات الوقود داخل روسيا. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقول أن كييف مستعدة لوقف استهداف البنية التحتية الحيوية الروسية شرط ضمان توقف موسكو عن استهداف المنشآت الأوكرانية. كييف تريد اتفاقا موثوقا وطويل الأمد لا يقتصر على الطاقة، بل يشمل الموانئ والخدمات اللوجستية ومستودعات الغذاء والأدوية. ويحذر زيلينسكي من أن بلاده تحتاج خلال أشهر الشتاء إلى ما بين 100 و120 صاروخ اعتراض شهريا، في وقت يشكل فيه النقص الحاد في الدفاعات الجوية القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية تحديا بالغ الصعوبة. بالنسبة إلى كييف، حماية منشآت الطاقة أولوية قبل الشتاء، لكن وقف ضرب المصافي الروسية يعني التخلي عن ورقة ضغط مؤثرة. لذلك تربط أوكرانيا موافقتها بضمانات واضحة تحقق أمان منشآتها في الداخل من دون خسارة قدرتها على الضغط على موسكو.
0: في مقابل ذلك، حذر رئيس وزراء بولندا من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات من المسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف. ورجح المسؤول البولندي بأن تهدف الهجمات الروسية لشل أو إضعاف عزيمة دول الناتو على تفعيل بنود الحلف الدفاعي عند تعرض دولة عضو لهجوم. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على أو أحيل على الرئيس وسط أكبر جهد تشريعي ضد موسكو منذ تولي ترامب لمنصبه.
3: بينما تتصاعد وتيرة المعارك في أوكرانيا، تتجه واشنطن لتغيير

0: تغيير معادلة الضغط على موسكو من داخل أروقة الكونغرس في أكبر تحرك تشريعي ضدها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بغالبية 262 صوتاً مقابل 159. أقر مجلس النواب مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات واسعة تطال ركائز أساسية في الاقتصاد الروسي، وبعد تمريره في مجلس الشيوخ أحيل على الرئيس ترامب لتوقيعه حتى يصبح نافذاً. من قطاعي الطاقة والدفاع إلى بوتين ومسؤولين روس بارزين، يمتد التشريع إلى ما يعرف بأسطول الظل الذي تعتمد عليه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، بل ويضع في يد ترامب ورقة مهمة تتيح له فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بما في ذلك الصين والهند. لكن هذا الطرح لم يمر من دون اعتراضات، إذ أثار تحفظات داخل الحزبين بشأن توسيع سلطات الرئيس وتداعيات ذلك على التجارة الأمريكية ومدى توافق هذه الإجراءات مع مبادئ السوق الحرة. وفيما تراهن إدارة ترامب على خفض العائدات التي تمول آلة الحرب الروسية، تتحرك على الخط الدبلوماسي بحثاً عن تسوية مع احتمال استئناف المحادثات الثلاثية في مسعى لتوظيف أدواتها المتاحة لدفع روسيا نحو التفاوض وإنهاء الحرب.
1: أوقفت السلطات الفرنسية شرطياً للشبه في تبنيه أيديولوجيا يمنية أو يمينية متطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة من دون ترخيص والتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. أكدت مصادر محلية بأن الشرطي البالغ من العمر 35 عاماً أودع السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته، وتأتي القضية بالتزامن مع طرد حزب بالتجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. كما وجهت اتهامات تتعلق بالتطرف إلى شاب أسترالي يبلغ من العمر 18 عاما من ولاية كوينزلاند الأسترالية على خلفية إدارته لقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم العنف ضد المسلمين واليهود والمهاجرين. وذكرت شرطة الولاية بأن التحقيق بدأ بناء على بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بأن مستخدما أستراليا ينشر محتوى متطرفا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. لاحقا وجهت للشاب 30 تهمة تشمل استخدام خدمات الاتصالات لنقل مواد متطرفة تحرض على العنف واستخدام خدمات الاتصالات للمضايقة أو الإساءة. اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال التدريبات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. شقيقة كيم أعربت عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها، وقالت لوسائل إعلامية رسمية إن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة واضحة في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك بعد سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين. وأكد لي خلال مؤتمر صحفي عقده في سول تأييده لاستئناف الحوار بين الجانبين، داعيا الرئيس ترامب للانخراط في هذا الحوار مع بيونغ يانغ. حذر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بقوة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قمة خاصة استضافها في اسكتلندا.
2: I suppose we might readily agree that the development of AI, its substance and its pace are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example, in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities. perhaps even to take life.

0: And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
1: OpenAI تكشف عن سلوكيات غير متوافقة رصدتها في نماذج الذكاء الاصطناعي، بينها تجاوز قيود الاختبار واستخدام بيانات وصول دون تصريح المزيد في هذا التقرير.
2: الجدل مجددا. اعتراف من OpenAI يضع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار مختلف. ماذا يحدث عندما لا يكتفي النموذج بتنفيذ المهمة، بل يبدأ في تجاوز الحدود والاختراق؟ الشركة كشفت عن 6 حالات لسلوكيات غير متوافقة رصدتها أثناء تدريب واختبار نماذجها. نماذج أخفت أخطاءها وأخرى استخدمت بيانات وصول مكشوفة دون تصريح، فيما رفع بعضها ملفات على الإنترنت، وتواصلت نماذج أخرى مع مواقع خارجية بطرق لم تكن مقصودة.

0: هذه الوقائع تأتي مع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي أنظمة تستخدم الأدوات وتتصفح إنترنت وتتعامل مع الملفات وتنفذ مهام متعددة الخطوات. في يوليو كشفت OpenAI عن واقعة أكثر حساسية، نموذج بحثي تجاوز ضوابط الوصول إلى إنترنت خلال اختبار أمني، وصل إلى أنظمة منصة هاكينج فيس واستغل ثغرات فيها. تحذر أبحاث الأمن السيبراني من أن هذه القدرات قد تجعل الهجمات أسرع وأوسع عبر تسريع اكتشاف الثغرات وأتمتة مراحل من الهجوم. ولا تقتصر المخاوف على الاختراق، بل تشمل الوصول غير المصرح به للبيانات وتسريب المعلومات وتنفيذ إجراءات غير مقصودة واستخدام الخداع لإخفاء السلوك الحقيقي.
1: في تونس تشهد العاصمة التونسية سقوطا غزيرا للأمطار، وهو ما تسبب في ارتفاع لمنسوب المياه وأدى إلى غلق عدد من الطرقات وتعطل حركة السير. وفي ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس، علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة كإجراء احترازي. هذا وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غمر المياه، مياه الشوارع، وأيضا محاصرة السيارات.

لذا نصل مشاهدينا لختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية سعيها لقطع أوصال إيران الاقتصادية وتحديد قنوات التفافها على العقوبات. كوريا الجنوبية تدرس توسيع دورها في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، وبيانات تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب وتستهدف عناصر الميليشيا في الوازعية. روسيا تجري

أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع حرب أوكرانيا وتقصف منشآت حيوية في أوكرانيا. ترامب يؤكد وجود تقدم لتشييد قاعدة عسكرية في بولندا، والأخيرة تحذر من هجمات روسية على دول أوروبا.

0: أتحاس حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين حدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
1: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
0: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس الحدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
1: دور قوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن.
0: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية.
1: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
0: ما يتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية وقوات حرس الحدود السعودي بالسيطرة الحازمة على الاتجاه الشمالي الشرقي.
2: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الليلة 7:30 على شاشة العربية.
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
6: Architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence.
18: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
19: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
6: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
19: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة، غير عن انقلاب البشير كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
6: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
19: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
6: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
19: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
10: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
12: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
10: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
12: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
10: لنعي، لندرك ما حولنا،
12: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا.

0: نكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ترامب يلمح لاحتمالية عودة الضربات على إيران، والأخيرة ترد بتعزيز تحصينات منشآت جبل الفأس. وسائل إعلام بريطانية تقول إن قائد الجيش الباكستاني طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي في اليمن. كوريا الشمالية تندد بالمناورات الأمريكية، ونظيرتها الجنوبية تؤيد استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ. روسيا تسقط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية وتستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في أوديسا وميناء تشيرنومورسك.

أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من العربية. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث كشفت صور حديثة بالأقمار الاصطناعية عن تعزيز إيران تحصينات مداخل الأنفاق في منشآت جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، وذلك وفق معهد العلوم والأمن الدولي. رصدت الصور إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق، وتأتي إضافة تحصينات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار اصطناعية من شركة فونتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن، أظهرت أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 والواقعة في مجمع بارشين العسكري. وفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل اسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. كانت المنشأة نفسها قد تعرضت لهجومين، مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره قال أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران. أضاف لموقع أكسيس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران. أشار أيضا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير، لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيس أن ترامب ووزير الحرب بيت هكسيث أصدرا توجيهات بإبقاء

0: القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. وأيضا فيما يتعلق بالعقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية، قال أن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. أيضا أكد المتحدث باسم الخزانة الأمريكية إلى أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا.
1: تحت ضغط أزمة مالية واقتصادية خانقة، تبحث السلطات الإيرانية عن مدخرات المواطنين بالدولار والتي يخفونها بعيدا عن البنوك لحماية أموالهم من تآكل الريال. وبحسب تقارير محلية، أطلقت طهران صندوق مان ملت الاستثماري بالدولار لاستثمار أموال المنازل، وبدأت تطلب من المدخرين نقل مدخراتهم بالدولار من البيت أو الذهب أو العملات المشفرة إلى صندوق مالي رسمي مقابل إغراء بعائد بالدولار قيمته 5%. وفق الخبراء في إيران، يعكس الصندوق اعترافا بوجود أزمة كبيرة تتفاقم داخل إيران، وأيضا بوجود مدخرات كبيرة خارج النظام المصرفي مع محاولة جذب أموال الإيرانيين ممن يخشون تراجع الريال. ويعتبر إيرانيون أن لتوقيت إطلاق صندوق مان ملت دلالة شديدة تتمثل بغياب النقد لتوقف مبيعات النفط نتيجة الحصار الأمريكي، حيث تواجه إيران ضغطا مركبا يرتبط بارتفاع التضخم وتراجع العملة وانكماش التجارة، بالإضافة إلى صعوبة في الحصول على الدولار.
2: الموارد المجمعة ستستخدم في تمويل شركات ومشروعات ذات عوائد أو احتياجات بالعملة الأجنبية.
1: ويلفت الخبراء إلى عامل وصفوه بالأكثر حساسية، يتعلق بالمواطن الذي هرب من الريال إلى الدولار والذهب والعملات المشفرة لحماية مدخراته، والآن تطلب منه السلطات أن يعيد هذه المدخرات إلى النظام المالي الرسمي. ولذلك يتمثل الاختبار الحقيقي وفق الخبراء بمدى استعداد الإيرانيين تسليم دولاراتهم للسلطات المالية والثقة في إمكانية استردادها بالدولار في ظل مخاوف من فرض الحرب قيودا جديدة. كما تشير التقارير محلية إلى أن المواطن الإيراني لم يعد يثق بالريال ولا يطمئن تماما للبنوك، وهو ما دفعه إلى الادخار بالدولار والذهب أو التحول إلى العملات المشفرة.
0: نفى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية بالشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. أيضا أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وحول هرمز أيضا، أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم الجمعة أن 4 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مظهرة أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبقه، كما أنه دون متوسط الأيام العشرة الماضية والبالغ نحو 16 سفينة. إلى تطورات اليمن الآن، حيث أفادت صحيفة The Financial Times نقلا عن مصادر مطلعة أفادت بأن قائد الجيش الباكستاني طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: وتزامنا مع تصعيد ميليشيات الحوثي بجبهة كهبوب على باب المندب، أعلنت إيطاليا عزمها نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع أنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك بشأن هذا الأمر من الاتحاد الأوروبي، وأضافت أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن. حذرت أيضا من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. إنسانيا، وعلى وقع الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز، اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
1: أدى إلى النزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
2: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حال طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قاموا معنا، الجيران وغيره وغيره.
0: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. السلطات التونسية تعلن تعليق عمل كافة المؤسسات التعليمية بالعاصمة جراء سقوط أمطار غزيرة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
6: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
5: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
6: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداء بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
5: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة واستهدف محافظة الطائف، معربة عن تعازيها لأسرة الضحايا ولحكومة وشعب المملكة. أكدت الجامعة أن استمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، ويسهم في زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة، مشددة على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. أيضا جددت الجامعة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، داعية إلى وقفها فورا، ومؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات. رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة، وقال بيان للسفارة إن الصفقة تعكس

0: قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. أيضا ذكر البيان أن التعاون الأمني بين السعودية وأمريكا ساهم بالاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. وإلى التطورات في لبنان، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك، قال أن نحو 100,000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم بسبب الأضرار والدمار وانعدام الأمن والنزوح، مشيرا إلى تضرر 40% من المدارس منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.
1: Our colleagues at the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs tell us that hostilities are taking a heavy toll on children as the new school year gets underway. Nearly 100,000 children have been unable to return to school because of damage, because of destruction, because of insecurity and displacement. That's what national authorities are telling us. Damage to education facilities has been significant since the escalation began on March 2nd. According to Lebanese authorities, some 40% of more than 400 schools have been attacked, including 37 that were totally destroyed and 101 severely damaged.
0: هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. ذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان والنبطية الفوقى جنوبي البلاد. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت يحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل.

إلى العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن التحالف الدولي مستمر في سحب قواته ومعداته من إقليم كردستان، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها قبل نهاية سبتمبر الحالي. أوضحت المصادر أن القوات الأمريكية بدأت بسحب المعدات العسكرية الثقيلة من مواقعها في الإقليم، وذلك بالتزامن مع استمرار نقل القوات والمعدات بشكل يومي إلى خارج العراق. المصادر كشفت أيضا أن القوات الأمريكية بدأت بتفكيك ونقل منظومات دفاع جوي من مواقع عسكرية في الإقليم ضمن ترتيبات الانسحاب الجارية، مشددة على أن عملية الانسحاب تتواصل بصورة يومية وبواقع أكثر من رتل عسكري. في روسيا، انطلقت انتخابات مجلس الدوما بفتح أول مراكز الاقتراع في أقصى شرقي البلاد، على أن تستمر عملية التصويت حتى 20 سبتمبر الجاري. ينتخب الروس نواب مجلس الدوما للدورة 9 وكبار المسؤولين في 8 مناطق، إضافة إلى نواب الهيئة التشريعية والمحلية. وتزامنا مع انطلاق الانتخابات الروسية، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني واسع بأكثر من 600 مسيرة استهدفت عدة مناطق ومن بينها العاصمة موسكو، التي أسقطت فوقها نحو 350 مسيرة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. والوزارة أضافت أيضا أن عمليات الاعتراض شملت أجواء كل من موسكو وكراسنودار وروستوف ومناطق أخرى، إضافة إلى إسقاط مسيرات فوق البحر الأسود وبحر أزوف. ردا على هذه الهجمات، أعلنت الدفاع الروسي استهداف مركز لوجستي تابع لشركة نوفا بوشتا قرب مدينة أوديسا الأوكرانية بالمسيرات. أيضا الدفاع الروسي قالت أن المنشأة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. أضافت أن الضربات طالت أيضا سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك المطل على البحر الأسود، وأوضحت أنها كانت تستخدم كذلك لأغراض عسكرية. بدوره، أعلن حاكم منطقة كييف إصابة 5 أشخاص ومن بينهم 3 أطفال جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف صباح الجمعة المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرته المكسيكية كلوديا شيمباو هاتفيا المحادثات الجارية بين البلدين، وذلك مع اقتراب واشنطن ونيو مكسيكو من التوصل

التوصل إلى اتفاق تجاري. بحسب ما أفادت به بوليتيكو ونقلا عن مصدر مطلع، شهدت المكالمة بين ترامب ونظيرته المكسيكية بعض الجدل بعد طرح مواضيع جديدة من دون الكشف عن تفاصيلها، إلا أن المسؤول الأمريكي وصف الاتصال بالبناء وأكد أن المحادثات تسير في اتجاه إيجابي. وإلى كوريا الشمالية، حيث اتهمت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوتر الإقليمي من خلال المناورات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي أعربت عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها، وقالت لوسائل إعلامية رسمية إن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. وفي سياق متصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة واضحة في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك بعد سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين. في ألمانيا، أظهر استطلاع أجره معهد يوغوف أن نحو نصف الألمان يتوقعون رحيل المستشار فريدريتش ميرتس من منصبه بحلول نهاية العام. الاستطلاع كشف أن 48% من بين 1611 بالغا يتوقعون ألا يبقى ميرتس مستشارا حتى نهاية العام، وذلك مقابل 31% يتوقعون استمراره في منصبه، فيما لم يقدم 21% إجابة. وإلى فرنسا، حيث أوقفت السلطات الفرنسية شرطيا للاشتباه في تبنيه أيديولوجية يمينية متطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة الثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة دون ترخيص والتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. أكدت مصادر محلية أن الشرطي البالغ من العمر 35 عاما أودع في السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته. القضية تأتي بالتزامن مع طرد حزب التجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. إلى تونس، حيث تشهد العاصمة التونسية سقوطا غزيرا للأمطار، ما تسبب في ارتفاع لمنسوب المياه وأدى إلى غلق عدد من الطرقات وتعطل حركة السير. وفي ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس، علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. ترامب يلمح لاحتمالية عودة الضربات على إيران، والأخيرة ترد بتعزيز تحصينات منشآت جبل الفأس. وسائل إعلام بريطانية تقول إن قائد الجيش الباكستاني طلب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي في اليمن. كوريا الشمالية تندد بالمناورات الأمريكية، ونظيرتها الجنوبية تؤيد استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ. روسيا تسقط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية وتستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في أوديسا وميناء تشيرنومورسك. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: خوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء

0: الثاني الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكليف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة

0: محسن العيني رئيس الوزراء اليمني الأسبق إلى المملكة العربية السعودية بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت أقدم رأيا وليس رافضا الرأي أنه وفد سياسي.
0: أنا قلت لم تكن مطمئنا يعني وليس رفض مطلق.
1: حصل إلى كلامك.
0: تفضل.
1: أنا كنت رأيي أنه وقتها وفد سياسي يذهب لأمور سياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات اللي كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها عمليا وليس. فكنت أرى أنه إذا ذهب إلى السعودية الموضوع الأساسي إحنا نبحث عنه مع الأخوان في السعودية هو الجانب الاقتصادي والجانب التعاون في مجالات متعددة التعليم والصحة وتعامل مالي. في وقتها كان قدرة اليمن المالية ضعيفة وكنت أعرف أن زميلي وأخي الشهيد إبراهيم الحمدي كان له طموحات سياسية.
0: ما كان بدك يستغل هذه الزيارة لتثبيت مواقعه السياسية؟ مين اللي أصر على ذهابه؟
1: الشخص أنا أبو الحوم.
0: وندم لاحقا صحيح؟
1: نعم لا لا كان ندم. ندم كبير. قال أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي أنني وافقت على سفر.
0: متى ندم؟ بعد وصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة؟
1: بعد
0: الانقلاب.
1: بعد ما خرجوا من السلطة. أيوه. بعد ما لاحقهم هو. هو أداهم أسبوع واحد. طلع الرئيس وهذا كلام سيد أبو الحوم الله يرحمه. قال أداد أسبوع وبعد أسبوع بدأ يتغير علينا.
0: ما كانت أسباب حركة 13 يونيو 74 التي قام بها إبراهيم الحمدي؟
1: الطموحات الذي كان موجود عند طرفين. الطرف الأول هو الشيخ سيد أبو الحوم ما كان يرغب فيه من أن يكون محسن عيني هو خليفة القاضي الإريالي. وإبراهيم الحمدي الذي كان يرأى في نفسه وفي القاضي عبد الله الحجري هم الذي يخلفه القاضي عبد الرحمن الريالي. لأن كان في نهاية العام 74 سوف تنتهي فترة الرئاسة للقاضي عبد الرحمن الريالي رحمة الله وهو شخصية عظيمة على مستوى اليمن وأكثر. فهذه هي في نظري هذه هي أسباب كانت طموحات ورغبات. كل طرف يريد أن يكون هو الأول في استلام السلطة. القاضي الشخص ده يريد محسن العيني يكون هو المستلم السلطة وإبراهيم الحمدي يريد يكون هو في السلطة أو القاضي عبد الله الحجري.
0: عرض عليك رئاسة الوزراء في تلك الفترة؟ عرض عليك رئاسة الوزراء؟
1: لا بفكر فيها ولا أقبلها وحتى لو سمعت هذا الكلام أنا ما أنا كنت أقول لهم.
0: بس بتلك الفترة قبل أو أثناء أو بعد عرض عليك؟
1: عرض علي أكثر أشياء كثيرة لكن أنا من المبدأ من وقت مبكر أقول لهم إذا حافظنا على مواقعنا كعسكريين في ثكناتنا وفي حدود بلادنا فنترك العمل السياسي للسياسيين والمؤخرين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي ونحن نحافظ على أنا ضد أي عسكري يمسك لدى الدولة.
0: طب شو كان سبب استمرار هذه المشاكل؟ كان بعده الوضع آنذاك جمهوري ملكي أو موضوع قبلي أو موضوع سياسي عسكري أو مناطقي؟
1: هو موضوع سياسي ليس لا وقتها كان الطموح وضع سياسي في توجه عند البعض لأن يكون هناك حكم مدني وتوجه عند البعض أن يبقى هناك حكم عسكري.
0: يعني صراع على السلطة.
1: نعم
0: صراع على السلطة
1: طبعا
0: بسبب طموحات شخصية.
1: العالم العربي كله هكذا صراع عليه
0: بسبب طموحات شخصية
1: في كل العالم العربي. صراع على السلطة.
0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة النخبة إن كان النخبة يعني المكونة من المشايخ القبليين من السياسيين من العسكريين أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: القدرة على استيعاب العمل السياسي عند من ذكرتهم ما كانت متصورين أن الأمور توصل إلى ما وصلت له في قيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. ما كانت متصورين كان يعتقدوا أنه سيكون الأمر سهل ويتعاملوا مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي وعاملة كما تعاملوا مع القاضي عبد الرحمن الرياني. فكان الوضع يختلف. رجل شاب وطامح وقوي وعسكري
0: أقصاهم كلهم أبعدهم
1: يعني كما هو معروف.
0: أصبح حاكم فرد؟
1: يعني في نظر البعض حاكم فرد في نظر البعض أنه كان هو الذي يمكن أن يحقق نوع من الاستقرار في اليمن.

0: وجودك في الخارج في الأردن تحديدا في وقت تنفيذ الانقلاب مع محمد أحمد نعمان كان سبب تفريغ الساحة العسكرية لأنك رئيس أركان قوي وكان ممكن تعارض الانقلاب؟
1: الانقلاب ما كانش ورع أساسا في أثناء ولا في أثناء من قبل الانقلاب. أنا خرجت في زيارة كما برمج لها من وقت مبكر.
0: بس الطرف الآخر تقصد أن يبعدك في هذه الفترة تحديدا أو كان قرار شخصي منك أنك تطلع بهالفترة هاي؟
1: لا كان التحديد جاء تلقائي وليس يعني مقصود بالذاته أنه أخرج.
0: ما كانوا يعني باعتقادك خايفين منك من معارضتك للانقلاب؟
1: هم قالوا هذا الكلام. هم قالوا في بعض سألتهم لماذا عملتوا الانقلاب وأنا خارج الوضع. كنا قلقين تثنينا من هذا الانقلاب أو يعني تجمد كل عمل.
0: كانوا عارفين أنه أنت ضد؟
1: طبعا أنا ضد على الانقلابات عسكرية. أنا لا أؤمن بالعمل العسكري ولا الانقلابات العسكرية. أنا أؤمن بالعمل الديمقراطي.
0: لو كنت في الداخل هل كنت ستقاتل؟
1: لا مش قادر. ما كانش يجروا في نظري أنا كما قالوا أشكوتنا لا يجروا أن يعملوا عمل دون أن أكون موافق عليه.
0: يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يضبطوا خروجك إلى الأردن في نفس الوقت؟
1: ما زبطوش. لا أنا برنامجي كان وقتها في إيجاد خبرات أردنية للعمل داخل الجيش اليمني.
0: ما أجتكم معلومات مثلا من دمشق من وزير الأشغال؟
1: معلومات فرد.
0: طيب هذه ما هي معلومات استخباراتية دولية.
1: عبد الغني قنوت وزير الأشغال
0: صحيح
1: قال في هناك عدد من الضباط السفارة الأمريكية قالوا لي في عدد السفير الأمريكي.
0: شو بدكم أكثر من هيك معلومات؟
1: أيوه فأنا كنت أفهم الساحة.
0: ويليام كروفورد السفير الأمريكي في اليمن.
1: نعم رجل فهمان وخبر اليمن في الجنوب وفي الشمال. فكنت أنا فاهم الساحة لا تحتمل انقلابات عسكرية. هذا تقديري ربما كان تقدير غير دقيق لكن جت توافع وأسباب خاصة من الأخوة المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ سيد أبو رهو دفعت بالأمور إلى ما وصلت إليه وهو أن يتولى القيادة المرحومة الشهيد إبراهيم الحمدي.
0: هما يعني الشيخان هذان يعني كان لهما مسؤولية في
1: هما وراء الانقلاب الذي حصل
0: في دفع الحمدي إلى السلطة
1: وراء الانقلاب اللي تم.
0: نتحدث هنا إذن عن الشيخ عبد الله الأحمر
1: والشيخ سنان أبو الحوم.
0: هما الداعمان الأساسيين القبليان لوصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة قبل أن يعني يتغير الأمر لاحقا عندما يعني يتفرق الشمل.
1: كان معهم لبدة أسبوع كما قال الشيخ سنان.
0: الشيخ سنان قال بس بقي معنا لأسبوع واحد وبعدين بدأ ينقلب عليهم. أنا أريد أن أعرف منك لماذا قلت واعتبرت بأنه هذا النظام الجديد يحمل في ثناياه بذور فنائه من لحظة الانقلاب. لماذا اعتبرت أنه لن يطول لن يدوم؟
1: أنا في نظر الانقلابات العسكرية لن تدوم ما لم تكن مبنية على نظام ديمقراطي يبنى على مؤسسات وطنية سواء كانت وزارة نيابية أو قيادات سياسية تبقى الأنظمة. أما الانفعالات والانقلابات العسكرية لن تدوم لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق.
0: هل يعني سولت لأحد نفسه أن يعرض عليك المشاركة في الانقلاب على الرئيس القاضي الأرياني؟
1: لم يعرض علي ولم يجرأ أحد يعرض علي على لأنه يعرف مدى قناعتي وثقتي أن الرئيس الأرياني ومن معه من أعضاء المجلس الجمهوري سواء الأستاذ أحمد نعمان أو الشيخ محمد العثمان هم رجال اليمن الذي حافظوا على المعنى السياسي الذي يبني الاستقرار.
0: بس الرئيس الأرياني بمذكراته بيقول أنك كنت حاضر عندما نوقشت الانتفاضة البيضاء كما سميت.
1: لا أذكرنا هذا ربما هو يذكرك أن كان موجود بعض الأفكار عند البعض عند الأخوة السياسيين والحزبيين وقتها لكن كان هذا عبارة عن يعني كلام بقايل وكلام مش مبني على تنظيم.

0: انا قال لي قال لي حركه لحركه
1: اسال مجايل شو يعني؟ هي اعداد القاط يعني
0: قاعده
1: بس هيك يعني ما كانت في تخطيط حقيقي. الانتفاضة البيضاء ما كانت تخطيط حقيقي.
0: لا لا
1: عندما سمعت عنها
0: هي صدفة. هي صدفة.
1: الكثير من التفاصيل نتابع فيها بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا، أرجو أن تبقوا معنا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحدة قعدت في صلاة.
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة، حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا قال سافر القاهرة في 24 ساعة
1: وتعين 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة
0: خلال 24 ساعة. طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
4: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
6: مرحبا.
5: بعد الأردن عندما حصل انقلاب الحمدي وأنت في الخارج في الأردن، كان من المفترض أن تذهب إلى العراق. ما كانت مهمة هذه الزيارة تحديدا، ولماذا ألغيت بالتالي؟
6: كانت الزيارة وكلف بها الشهيد المرحوم محمد أحمد نعمان وأنا معه، ودق لبعض المعلومات حول نشاط حزب البعث في اليمن العراقي. معلومات مفتعلة وليست حقيقية، بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن. فقال
5: هو الرئيس الأرياني قال هذه معلومات مفتعلة؟
6: أنا قلت وقتها.
5: قلت للرئيس الأرياني؟
6: قلتها للرئيس.
5: لماذا قلت ذلك؟
6: لا مفتعل، ما في سلاح حركة.
5: ما كان في خلية بعثية بدأت تعمل انقلاب؟
6: ما كان في محاولة بعث، في بعثية لكن ما كانش في تنظيم بعثي يقوم بانقلاب.
5: البعث العراقي
6: معلوماتي
5: يعني. ما كانت وصلت المخططات إلى مراحل متقدمة.
6: ما كانت مخططات، ما في يعني، كان افتعل.
5: مين افتعلوا يعني؟
6: الله يرحمهم، يعني لا نريد أن نذكر الأموات، فقد ذهبوا إلى ربهم.
5: هذا تاريخ يعني سيادة اللواء.
6: المرحوم إبراهيم الحمدي ولا وزير الداخلية الأخ عبد الله بركات هم صوروا هذا فيه محاولة
5: للإيحاء بأن هناك قلاقل ومشكلات أمنية في نظام الأرياني. وبالتالي هذا يسهل لهم التحرك لاحقا. تمام. بعد حصول الانقلاب وأنت في الأردن ألغيتم زيارة العراق.
6: كلفت من الرئيس الحمدي اللي أصبح رئيس مجلس القيادة وقتها أذهب أقابل

0: الملك حسين وأشرح له ماذا حدث في اليمن من تغيير. ثم كلفت أذهب إلى القاهرة، أيضا قابلت الرئيس المرحوم أنور السادات، أشرح له حقيقة الحركة التي تمت في صنعاء، وطلب مني الرئيس إبراهيم الحمدي أن أتأخر في القاهرة بعد المقابلتين. فوجدت أنها غير مناسبة أنني أبقى بعدما أنهي مهمتي الأساس وإذا قاعد في القاهرة، فعدت إلى اليمن دون موافقته، فموافقة الرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي، فكان مساء وحجز في المدار صنعاء، ذكرت في كتابي هذا الكلام.
1: صحيح، بس معلش قبل ما ترجع، وهو كانت خطوة يعني اعتبرها البعض شجاعة جدا إن لم تكن متهورة، عذرني على التعبير، لأنه كنت بعدك مفروض بصفتك رئيس أركان وترجع على بلد في انقلاب، فبالتالي هذا يشكل، قد يعتبره الانقلابيون خطر عليهم، وبالتالي هذا يفسر غضب إبراهيم الحمدي منك آنذاك. بس عندما اتصل بك هاتفيا وأنت لا تزال في الخارج، ما الذي دار بينكما؟ ما الذي قاله لك؟
0: اللي قال كلام طيب جدا، كلام أنت حدا قمنا حدا كان ضروري نعمل هذا، لو أنت هنا في اليمن وأنت الرئيس أنت وأدو كذا كلام.
1: لو كنت أنت في اليمن لكنت أنت الرئيس.
0: هذا كلام، الكلام طيب، كلام يعني كلام زميل وأخ وصديق بين صداقة حوالي عشرات السنين. فكان لابد أن يكون الكلام هكذا. قلت طالما أنتم في الحكم فأنا مطمئن، فطلب أن أذهب إلى أقابل الملك حسين وأشرح له الحركة
1: اللي وأيضا بمصر عند السادات. بس كنت عم تشرح لهم دوافع الانقلاب وأنت مش مقتنع.
0: طبعا مش مقتنع بما حدث نهاية، ولا عمري فكرت أني أقتنع بانقلاب تم العسكريين ضد النظام اي نظام كان.
1: فإذا ما كان له مبررات برأيك اطلاقا،
0: حتى لو في مبررات فالمجالس التشريعيه هي التي تقرر هذا.
1: طيب انا بس بدي ارجع للخلاف اللي نشب بين رئيس القاضي الارياني والشيخ عبد الله الاحمر بحضورك وبحضور الحمدي، كنتوا موجودين قبل الانقلاب طبعا، شو اللي صار؟ شو سبب الخلاف؟
0: القاضي عبد الرحمن الارياني رحمه الله عليه كان شخصيه سياسية واعية تستوعب كل أبناء اليمن، والشيخ عبد الله كان له وجهة نظر أنه الذي مرتبط باليسار أو مرتبط بعدن أو الأحزاب يعني ثقافته السياسية لا تؤهل أنه يستوعب هؤلاء كما استوعبه القاضي عبد الرحمن. القاضي عبد الرحمن رجل سياسي كبير، قال هؤلاء أبناءنا وأخواننا وأولادنا، يجب أن نحتضهم بدل ما يحتضوا الغير. كان هذا رؤية الرئيس المرحوم الأرياني.
1: اعذرني، يحتضن من؟
0: نعم،
1: يحتضن من؟
0: الشباب الجاي من الاتحاد السوفي وقتها، من العراق، من سوريا، من كل مكان، يحتضن في عملهم في أعمالهم التي هي.
1: شو كانت مشكلة الشيخ عبد الله بهذا الموضوع؟
0: يرى أنه كل واحد أي شخص ينتمي لحزب أنه يعني لازم أنه يبتعد من العمل السياسي أو من عمل أي عمل كان،
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب. يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: مخاوف يعني خلنا مخاوف
1: من اليساريين مثلا. سفير ويليام كروفورد، السفير الأمريكي ويليام كروفورد، أيضا في من نفس المصدر لطفي النعمان في كتابه يتحدث أنه كان بمذكراته أو بالرسائل اللي كان عم يرسلها والبرقيات لوزارته، كان سعيد لما عرف أنه أو ظن بأنه كلفوك بمهمة في الخارج، أي النظام الجديد، فيما الواقع كان ليس هكذا. يعني اكتشف لاحقا أنه لم تكلف رسميا بتمثيل هذا النظام الجديد في الخارج، إنما الرئيس الحمدي كلفك فقط بشرح الموقف للملك حسين وللرئيس السادات. يعني صار في خلط عند بعض السياسيين حول دورك في النظام الجديد.
0: دوري في النظام الجديد هو تكليف دون ما أفهم تفاصيله، يعني ما كان يقصد به. فالذي أراد الرئيس إبراهيم الحمدي هو يشغلني فترة،
1: يبعدك عن المشهد يعني ما ترجع
0: فترة، لأنه حتى بعد ما كملت المهام بلغني الأخ الحمد وكل أنه الرئيس يقول لك اقعد في القاهرة لا ما يتصل بك، فأنا تركت ما سمعت الكلام هذا، أخذت نفسي ورجعت اليمن بدون موافقته.
1: صحيح، حتى أوقفوك بالمطار وصار في مشادات. أيوة. بينك وبين الضباط.

0: سدت العرس وقفتني في المطار فرفضتني اني اقعد ادخل المكتب، قلت انا ما زلت مسؤول في القوات.
1: هي مسادة كلامية يعني، المسادات عندكم يعني يفوق ذلك بالخلافات العسكرية عادة، ولكن أنقذ الموقف الرئيس الحمدي آنذاك، نزل لك المطار.
0: لا، أرسل الأخ المرحوم مجاهد أبو شوارب.
1: أي صحيح، أرسل لك مجاهد أبو شوارب وأخذك لعنده على المكتب.
0: أي. فحينما وصلت لعنده بكى يعني، بس كده دموعه كان بسرعة.
1: بعدين رجع نزل ودعك بالمطار، صحيح؟
0: وبعدها ودعك.
1: ايوه تمام، لان في مشهد بذكرتي في المطار. بس شو صار بالمكتب اول ما التقيته بعد؟ لماذا بكى؟
0: يعني موته وعاطف فيها، ود واخوه وزماله وعايش ملح. أيوة. حوالي 40 سنه وحده وهو من الثانويه الى ان وصل 74. فكان هذه
1: كان عنده شعور بالذنب برأيك؟
0: هو الله أعلم، الله أعلم. لكن نحن زملاء في الثانوية إلى أن وصل المركز القيادي اللي هو فيه، ثم كنا متجاورين في بيوتنا، بيت أمام بيته، يأكل عندي وأثب عنده، يعني كان بيننا علاقة أكثر من أخوة.
1: أنت أكبر منه بالسن؟
0: نعم.
1: حضرتك أكبر منه بالسن؟ سنة واحدة. مش كتير. مجاهد أبو شوارب شو قال لك في موضوع استغلال غيابك لتنفيذ الانقلاب؟
0: مجاهد قال لو كنت في صنعاء وشيخ عبد الله نفس الكلام ما كنا قدرنا نعمل انقلاب. هذا كلامهم، وشيخ عبد الله ذكر في كتابه.
1: لماذا؟ بسبب قوتك العسكرية ولا لأنه كنت ستتمكن بحنكتك أن تقنع؟
0: وقالوا سببين.
1: أيوة.
0: وقالوا سببين. قال أولا كنت عدى قدرنا، وقدرتك انك ما حد يتحرك عسكريا الا باوامرك.
1: قدرتك على الاقناع، وكذلك
0: هذا يعني كلامهم
1: بانه العسكريين بيأتمروا
0: فيك. لا، ما قالوا هذا كلام.
1: تواضع منك يعني، دائما ما تنسب هذا الكلام الى غيرك وليس الى قوتك شخصيا. اذا الحمدي كان لا يريدك ان تعود، اما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبه، للحراسه الشديده؟ عندما عدت الى صنعاء؟
0: هو لا، لو واحد قعد في صنعاء.
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفه، حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبت له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا، قال سافر القاهره ما في 24 ساعه.
1: وتعيط 24 ساعه صرت سفير مباشره.
0: بعد
1: اجت اوراقك والموافقه
0: خلال 24 ساعه طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة. أردت أعرف في نفس الليلة. وهذا ما يحصل شيء.
1: نادر يعني.
0: بدو كان بيدي علاقة كبيرة بيدي أنا ورئيس السادات ورئيس الدعان، بس كان علاقة فيه كبيرة. لأنني قدمت واجبات مع المصريين في وقتها في أيام الحرب. عسكرية.
1: عسكرية بسبب العلاقة بين القيادة العسكرية المصرية اللي كانت باليمن خاصة ودعمكم الثورة.
0: بعد القيادة العسكرية لي علاقة بعد، وانا في رئيس الأركان المصريين خرجوا في 67. هذا لاحقا.
1: شو هي هاي النقطة؟ معلش بس
0: انا سألت الاخوان المصريين كل ما طلبوه من اليمن قبل حرب 73.
1: ايوه.
0: كل ما طلبوه في الجزر اليمنية
1: كرئيس أركان يعني.
0: كرئيس أركان.
1: شو أمنت لهم؟
0: المواقع اللي طلبوها والمعلومات العسكرية والجزر اللي أرادوا يكونوا منها معلومات عن العدو الإسرائيلي، خليت الباب مفتوح لهم كامل. ثم اشتريت أسلحة شكل صوري من المتبصر. أسلحة اشترينا أسلحة سوفيتية دفع قيمة المملكة السعودية. اقنعت الأخوان السعوديين أنهم يشتروا الأسلحة الروسية من مصر، فاشتريناها من مصر. أنا ذكرتها في كتابي هذا الكلام، ودفعوا الفلوس الأخوة السعوديين قيمة هذه الأسلحة، لأنها الجيش اليمني متدرب عليها ويعرف استخدامها، سواء الدبابات أو المدفعية أو الأسلحة الأخرى.
1: جميل. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. سيادة اللواء، شكرا جزيلا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الحلقة ونتابع وإياكم الأسبوع المقبل في سلسلة حلقات الذاكرة السياسية مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. كونوا معنا. الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
0: يحتمل، كل الأحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً

0: يقتل فيما الآخرون يعتقلون؟
1: لا أحدهم قال، فاللي ما مش عليها ما أخذ، الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك ما أخذ تقتل؟ كيف يعني كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
3: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
4: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
5: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
3: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
4: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها
5: البديل.
6: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
8: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
9: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
10: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
0: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
11: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
0: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
12: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
13: ما يقارب 30,000 أسير.
0: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
14: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
15: لهسه ما في حدا عمل.
16: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
15: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. باكستان تحث إيران على لجم الحوثيين، والقوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات للميليشيات جنوب غربي تعز. دون انتظار قرار أوروبي، إيطاليا تقرر نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب. ترامب يلوح بالعودة إلى الخيار العسكري، وإيران تشيد تحصينات على مداخل منشأة جبل الفأس النووية. روسيا تجري أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب، وتواصل قصف منشآت حيوية في أوكرانيا. التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي تتسع، وقراصنة يخترقون بيانات لشركة مطورة لتشات جي بي تي. نبدأ هذه الساعة من تطورات اليمن، حيث أفادت صحيفة ذا فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، أفادت بأن قائد الجيش الباكستاني طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: ومن تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. دعنا نحدث معك الأوضاع وتطورات على جبهة كهبوب تحديدا والتي تتركز فيها المعارك في الساعات الأخيرة.
1: نعم، هنا في هذه الجبهة جبهة الصباحات بدأت المواجهات قبل دقائق من الآن. زادت كثيرة هذه المواجهات على الناحية الغربية من جبهة الصباحات، ولكن القوات المسلحة اليمنية ليست إلى حد هناك كثير معدلات تبع
0: هائل
1: المحامية اليمنية حتى تتقدم القوات الحكومية هناك بشكل كبير. هناك سيطرة على مواقع.
0: يتعذر علينا سمعك جيدا يا هائل، إذا سنحاول العودة إليك بالإمكان في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا لك مراسل العربية هائل سعيد، كنت معنا من تعز. وتسبب تصعيد الحوثي في اتساع خريطة النزوح لتشمل نحو 8 محافظات. تعز تصدرت القائمة بنحو 67 ألف نازح، ثلاثها لحج بأكثر من 31 ألفا، ثم أبين بنحو 7000، وعدن بنحو 5500 نازح. النزوح هذا يتزامن مع تدفقات مستمرة لليمنيين نحو مأرب ومناطق مختلفة من الحديدة. أيضا الآلاف اضطروا إلى نزوح متعدد، وخصوصا

0: من فروا إلى الحديدة قبل أن يجبرهم دخول الحوثيين على التوجه إلى المخا ومنها إلى عدن ومحافظات الجنوب. أيضا امتدت موجة النزوح إلى خارج اليمن مع فرار أكثر من 2400 شخص عبر باب المندب إلى الساحل الجيبوتي.
1: قرروا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
2: الحوثة
3: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
5: إلنا خرجنا يعني من ديت الخوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمدية عدن، الآن لمدية الكود عثمان.
6: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهالة، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال ما صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتي مساعدة يساعد إحنا.
7: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع. شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا
8: احنا نازعين من الخوخة، ولا في لبياس ولا معانا حاجة ولا معانا مأوى ولا معانا شي مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح وعانينا مشينا بلا الرصاص مشينا بلا كل شيء. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس بلا بالط بلا كل شيء.
0: وفي مشهد النزوح أيضا بسبب الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز اضطروا إلى مغادرة منازلهم، تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت لا تزال قائمة.
9: أدى إلى النزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
10: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معنا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
0: تعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة السواحل اليمن. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة واستهدف محافظة الطائف، معربة عن تعزيها لأسرة الضحايا ولحكومة وشعب المملكة. أكدت الجامعة أن استمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها ويسهم في زيادة التوتر والتصعيد في المنطقة، مشددة على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. أيضا جددت الجامعة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات داعية إلى وقفها فورا، وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات. والدفاع المدني السعودي كان قد أعلن عن سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف ثم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية، وتم إطلاقها من قبل الميليشيات. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وعن إصابة مواطنة ومقيم باكستاني ووصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
11: نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر

0: حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت تحدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
1: ونعود لمتابعة التطورات الميدانية مع مراسلنا هائل سعيد منتعز. أهلا بك يا هائل، أعيد عليك طرح السؤال المتعلق بجبهة كهبوب، هذه المنطقة الواقعة بباب المندب وعلى الساحل الغربي، حدث لنا هذه المعطيات.
2: نعم، تزداد حدة المواجهات في تلك المنطقة وأيضا في مديرية الوازعية، لكن بعد أن سيطرت القوات الحكومية على مرتفعات جبلية في جبال كهبوب، هذه المرتفعات كانت تحاول الميليشيات الدخول إليها أو التسلل إليها، دارت معارك ضارية في حول هذه التباب العسكرية كونها مواقع استراتيجية تطل على خطوط إمدادات الحوثيين على خطوط الإمدادات إلى باب المندب وكذلك على ممر التجارة العالمية، وبالتالي القوات الحكومية تحرز السيطرة عليه من هذا الطريق وكذلك أيضا أيضا مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية. كان هناك تسلل وعقبه ردة فعل عسكرية للقوات الحكومية اليمنية التي تحاول السيطرة على عدة مرتفعات في هذه المناطق والتقدم باتجاه معسكرات حاكمة كمعسكر كهبوب وغيرها من المعسكرات. لكن نتحدث أيضا نحن هنا في هذه الجبهة الغربية تحديدا جبهة الكدحة، كنا قد شهدنا مواجهات عنيفة وأيضا يعني صورنا العديد من اللقطات التي توثق هذه المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية. استطاعت القوات الحكومية في هذه اللحظات السيطرة على عدة مرتفعات جنوب جبهة الكدحة، هذه المرتفعات فيها قناصة للميليشيات الحوثية كانت وفيها أيضا تحاول الميليشيات أيضا استهداف المدنيين وكذلك أيضا الضرب باتجاه بشكل مباشر على الأحياء السكنية في عكاد وغير المناطق. هذه أيضا التقدم للقوات الحكومية ربما تحاول من خلال هذه التباب السيطرة على بقية المواقع العسكرية التي كانت ولا تزال بيد ميليشيات الحوثي سواء في جبال سواء المناطق التي تحت جبال السقعة وكذلك أيضا جبال علقة والدرب، وبالتالي فإن المواجهات تدور بين الحين والآخر. كذلك كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يحلق بشكل كثيف في أجواء سماء جبهة الكدحة، ربما يحاول إسناد هذه القوات على الأرض واستهداف ما إذا كانت عزيزات الميليشيات الحوثية أو آليات عسكرية بعد أن استهدف أيضا آليات عسكرية. نسمع الآن ذوي انفجارات من المنطقة الغربية لجبهة الكدحة، هذه الانفجارات ناتجة عن مواجهات بين الطرفين، القوات الحكومية أو مدفعية القوات الحكومية تستهدف مواقع وتكونات الميليشيات الحوثية في جبال الدرب وكذلك في الجبال المطلة على منطقة الرحبة وكذلك على منطقة الكدحة في هذه الجبهة. هذه المواجهات يعني استمرت يعني اندلعت منذ حوالي نصف ساعة من الآن ولا تزال حتى هذه الساعة تدور يعني بين الطرفين.
1: نعم، وتبقى بحسب ما نتابع هذه الاشتباكات متقطعة، ولكن شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات، كنت معنا مراسل العربية هائل سعيد. رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكة، وقال بيان للسفارة إن الصفقة تعكس قوة واستدامة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية فضلا عن التطور المستمر للتعاون الدفاعي. ذكر البيان أن التعاون الأمني بين السعودية والولايات المتحدة ساهم بالاستقرار الإقليمي وعزز القدرات الدفاعية المشتركة. هذه الساعة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة بالجنوب اللبناني.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: قوات حرس حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية،
4: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
3: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس حدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
4: دور قوات حرس حدود على المنطقة الشرقية الآن،
3: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية،
4: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
3: بنتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية والحصول السعودي بالسيطرة الحازمة على اتجاه الشمال الشرقي.
2: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الليلة 7:30 على شاشة العربية.
5: بكم من جديد. نتابع ساعتنا من العقوبات المفروضة على إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية، قال إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. أيضا أكد المتحدث أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية أيضا، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا.
6: تحت ضغط أزمة مالية واقتصادية خانقة، تبحث السلطات الإيرانية عن مدخرات المواطنين بالدولار والتي يخفونها بعيدا عن البنوك لحماية أموالهم من تآكل الريال. وبحسب تقارير محلية، أطلقت طهران صندوق مان ملت الاستثماري بالدولار لاستثمار أموال المنازل، وبدأت تطلب من المدخرين نقل مدخراتهم بالدولار من البيت أو الذهب أو العملات المشفرة إلى صندوق مالي رسمي مقابل إغراء بعائد بالدولار قيمته 5%. وفق الخبراء في إيران، يعكس الصندوق اعترافا بوجود أزمة كبيرة تتفاقم داخل إيران، وأيضا بوجود مدخرات كبيرة خارج النظام المصرفي مع محاولة جذب أموال الإيرانيين ممن يخشون تراجع الريال. ويعتبر إيرانيون أن لتوقيت إطلاق صندوق مان ملت دلالة شديدة تتمثل بغياب النقد لتوقف مبيعات النفط نتيجة الحصار الأمريكي، حيث تواجه إيران ضغطا مركبا يرتبط بارتفاع التضخم وتراجع العملة وانكماش التجارة، بالإضافة إلى صعوبة في الحصول على الدولار.
7: الموارد المجمعة ستستخدم في تمويل شركات ومشروعات ذات عوائد أو احتياجات بالعملة الأجنبية.
6: ويلفت الخبراء إلى عامل وصفوه بالأكثر حساسية، يتعلق بالمواطن الذي هرب من الريال إلى الدولار والذهب والعملات المشفرة لحماية مدخراته، والآن تطلب منه السلطات أن يعيد هذه المدخرات إلى النظام المالي الرسمي. ولذلك يتمثل الاختبار الحقيقي وفق الخبراء بمدى استعداد الإيرانيين تسليم دولاراتهم للسلطات المالية والثقة في إمكانية استردادها بالدولار في ظل مخاوف من فرض الحرب قيودا جديدة. كما تشير التقارير محلية إلى أن المواطن الإيراني لم يعد يثق بالريال ولا يطمئن تماما للبنوك، وهو ما دفعه إلى الادخار بالدولار والذهب أو التحول إلى العملات المشفرة.
5: وفي موقف من سول، نفى الرئيس الكوري الجنوبي إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. أيضا أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي

0: آخر تصريحاته بشأن إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في الحرب. أضاف لموقع أكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. أيضا أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن ترامب ووزير الحرب بيت هكسيث أصدرا توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. الآن تنضم إلينا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة. أين وصلت برأيك الأمور في القرار الأمريكي؟ كيف يتبلور إذا ما كنا نتابع الآن تصريحات للرئيس دونالد ترامب حول احتمالية عودة الحرب وحتى بعض التلميحات عن إسقاط النظام وما سبقها أيضا من حديثه عن إمكانية انتهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية؟
1: نعم، لا نعرف إن كانت هذه التصريحات المتضاربة هي جزء من التضليل في عملية التفاوض أو عملية التوجه نحو الحسم مع إيران. ما نعرفه هو أن دونالد ترامب رفع سقف التصعيد بنبرة جديدة، تحدث مباشرة عن إمكانية تفكيره بما أسماه القضاء على النظام في طهران، وهو الآن على وشك أن يدخل أسبوعا فائق الأهمية هذا الأسبوع المقبل إن كان في اجتماعه بالرئيس الصيني شي جي بينغ أو بقادة الدول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك. دونالد ترامب يفكر بالطروحات التي هي لديه وهو يفكر بالانتخابات النصفية لأن الناخب الأمريكي لا يريد توسيع رقعة الحرب لكنه أيضا يريد أن يحاسب دونالد ترامب على تعهده الأول، وهو أين وصلت جهود لجم إيران عن امتلاك السلاح النووي.
0: والإحداثيات تشير إلى محاولة إعادة تحصين المواقع وتحديدا منشأة الفأس وأيضا منشأة عسكرية لربما ذكرتها التقارير الأمريكية تحديدا في برشين. هل هذه معطيات تغير من التوجه الأمريكي برأيك أم أن ما نتابعه الآن يأتي في إطار تلويح تصعيد لتحسين موقف تفاوضي معين يريد الرئيس دونالد ترامب جلب إيران مجددا على طاولة التفاوض بشروط أقل؟
1: هو يحاول أن يأتي بإيران مجددا إلى طاولة المفاوضات ولكن ليس بالضرورة بشروط أقل. الاستراتيجية الآن هي التركيز طبعا كما تعرفين زميلتي التركيز على الخلق الاقتصادي لإيران على أساس أن استمرار الحصار البحري وتشديد الخناق على الدول التي تخرق العقوبات المفروضة على إيران بما فيها الصين أو الدول المجاورة لإيران. المهم أن هذه الآن أولوية لإنجاح استراتيجية الخلق الاقتصادي. ولكن عندما يتوجه الرئيس الأمريكي إلى لقاء الرئيس الصيني يريد أن يكون في جيبه يعني إذا شئت عملة صعبة، بمعنى أنه يريد أن يقول أنا قادر وأفكر في الحسم العسكري لأنه لا يجوز لي أن أبقى في المنطقة بهذا القدر الضخم من التواجد العسكري من حاملات الطائرات وإلى آخره دون أن التصرف أمام الإصرار إيران على رفض.
0: سيدة راغدة إذا سمحت لي، المعطيات عندما ذهبت الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم قبل أشهر تختلف كثيرا عن اليوم. الوضع تغير، اتسع نطاق هذه الحرب تحديدا مع هذا التصعيد من الحوثيين وباب المندب يدخل على معادلة الضغوط على المنطقة والعالم. هل هذا كله ربما يدفع بالرئيس دونالد ترامب إلى الذهاب نحو الحرب الشاملة كما يشير إليها؟
1: ليس الآن، لا أعتقد أن دونالد ترامب بدأ العد العكسي إلى الحرب الشاملة الآن. أعتقد أنه يحذر ويقول إن في استطاعته أن يتوجه إلى الحسم العسكري والحرب الشاملة ولكن لا يحدد متى، هل قبل الانتخابات النصفية أم بعد ذلك. المهم أن يدرك الطرف الصيني بأن لدى الولايات المتحدة هذا الخيار العسكري كي يلبي الولايات المتحدة في الخناق الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إن ما يعتقد تقوم به الإدارة الأمريكية في موضوع الحوثي
0: ربما نفهم التوجه بشكل أكبر في الأسبوع المقبل كما تشيرين مع هذا
1: اللقاء الآخر نتحدث عن الحوثي إذا شئت.
0: شكرا جزيلا لك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. إذن كشفت صور

الحديث بالأقمار الاصطناعية عن تعزيز إيران لتحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي. ومعهد العلوم والأمن الدولي رصد إضافة طبقات جديدة من التربة فوق بعض المداخل. تأتي هذه الإضافات والتحصينات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضرب هذا الموقع، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. وفي مضيق هرمز أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن واقعة في المضيق. الهيئة أشارت إلى أن مسؤولا أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل إخماده لاحقا. أيضا أكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير.

في إيران حياة معلقة على حافة الخطر، المدنيون يواجهون مأساة حقيقية رصدتها بعثة تقصي الحقائق الأممية جراء قمع داخلي عقب احتجاجات الشتاء الأخيرة وتداعيات حرب تتسع رقعتها. تقرير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران حمل السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما رصد تصاعد أعمال العنف والقتل الممنهج بغرض الترهيب والسيطرة. الحملة الأمنية الأخيرة التي عقبت احتجاجات الشتاء الماضي أسفرت عن سقوط 3000 قتيل، وثق المحققون عمليات قتل واسعة نفذتها قوات الأمن في جميع المحافظات الإيرانية. سجلت طهران وكرج ومشهد وأصفهان الحصيلة الأعلى من القتلى والاعتقالات التعسفية. والإجراءات الحكومية فرضت عزلة رقمية كاملة بقطع الإنترنت لشهور متواصلة وبغرض التغطية على الممارسات الميدانية. تزامن ذلك مع تكثيف الإعدامات وتنفيذ 29 حكما ضد المتظاهرين بموجب محاكمات سريعة وصفها التقرير بالجائرة. تعمقت فصول المأساة مع امتداد العملية العسكرية. تقرير المحققين أشار إلى سقوط قتلى مدنيين جراء الهجمات المتبادلة جنوبي البلاد، وما يعكس الكلفة الباهظة التي يتكبدها السكان نتيجة إصرار النظام على خوض الصراعات. نستكمل ساعتنا من لبنان، إذ شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان والنبطية الفوقة جنوبي لبنان. أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت ياحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل.

أصدر القضاء الفيدرالي الأمريكي حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق سمير عثمان الشيخ المسؤول الحكومي السوري السابق بنظام الأسد. وبحسب القضاء الأمريكي فإن عثمان الشيخ متهم بتعذيب السجناء وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم بسجن عدرا بدمشق بالمحافظة السورية. أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

0: الشؤون الإنسانية توم فليتشر بوصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2.5 مليون شخص شهريا في سوريا هذا العام، محذرا في ذات الوقت من عقبات تهدد العمل الأممي في سوريا.
1: We've reached over 2.5 million people monthly this year with humanitarian support, reopening key routes in Dalhasica and flights to Deir ez-Zor in August. However, four obstacles threaten this progress: continued displacement, localized insecurity, regional escalation, and landmines.
0: ساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل. تزامنا مع بدء الانتخابات التشريعية، روسيا تسقط أكثر من 600 مسيرة أوكرانية وتستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في أوديسا وميناء تشيرنومورسك. كوريا الشمالية تندد بالمناورات الأمريكية ونظيرتها الجنوبية تؤيد استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت،
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. في روسيا انطلقت انتخابات مجلس الدوما بفتح أول مراكز الاقتراع في أقصى شرق البلاد على أن تستمر عملية التصويت لثلاثة أيام. ينتخب الروس نواب مجلس الدوما للدورة التاسعة وكبار المسؤولين في ثمان مناطق إضافة إلى نواب الهيئات التشريعية والمحلية. هذه الانتخابات تعد هي الأولى منذ بدء حرب أوكرانيا قبل أكثر من خمس سنوات.

0: ونتابع سير العملية الانتخابية مع مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد رشد. أهلا بك عبد الجواد، وأنت داخل مركز اقتراع لهذه الانتخابات التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للروس. أطلعنا على المشهد الانتخابي من عندك.
1: حنين، ذات أهمية كبيرة، ويتحدث رئيس مجلس الدوما على أن مصير البلاد متعلق بشكل مباشر من تصويت كل مواطن روسي. هذا هو حنين أحد مراكز الانتخابات لمجلس الدوما الروسي التي انطلقت صباح اليوم في كافة المدن والمناطق الروسية مباشرة بالصوت والصورة. حنين، يعني هنا إلى هنا يأتي المواطنون. هذه هي اللجنة الفرعية التابعة للجنة الانتخابات المركزية، يقومون بتقديم هويتهم الداخلية، ومن ثم يتم تدقيق كافة البيانات، وبعد هذا الأمر يقوم المواطنين طبعا بالتصويت لأحد اللجان، إن كانت طبعا لجان حزبية أو شخصيات يعني تقدم ترشيحها بشكل فردي، وبعد هذا الأمر كله يقومون بترك طبعا

0: أوراق التصويت في صندوق الاقتراع. هناك طبعا الكثير من الأمور الجديدة في خلال هذه العملية، ليس الأمر يعني على خلفية أن البلاد تشهد هذه العملية منذ بدء العملية العسكرية للمرة الأولى، وإنما المناطق الجديدة في روسيا اليوم الحديث يدور عن الدنباس، عن خرسون، عن زاباروجيا، عن القرم، تشارك في عملية هذه التصويت. هذا هو حنين، يعني أحد الأجهزة التي يمكن من خلالها التصويت بطريقة إلكترونية مباشرة. يأتي إلى هنا المواطن، يقوم بوضع جواز سفره كما في المطارات، يعني هذا الجهاز يعني لمدة 10 أو 12 ثانية يقوم بعملية مسح للهوية الداخلية، ومن ثم يتم العمل على التصويت. في نقطة هامة جدا، هذه الصناديق حنين مخصصة لمن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم كبار السن لا يمكنهم الحضور إلى المراكز، يتم الاتصال بالمركز ومن ثم تخرج من هنا لجنة مخصصة يعني مع حرس يقومون بالوصول إلى منازل الأشخاص، وتجري عبر هذه الأجهزة ورميها في الصناديق عملية الاقتراع. لا أخفيك بأن لجنة طبعا المراقبة هي موجودة بالقرب منا، يعني يقفون على كافة التفاصيل، هي لجنة محلية من الداخل، لكن هناك لجنة مراقبة دولية يعني منها من القارة الأوروبية، من آسيا ومن أمريكا اللاتينية وبعض مناطق العالم. لذلك هذه العملية انطلقت صباح اليوم، دار الحديث بشكل رسمي عن أن أكثر من 1 مليون مواطن روسي في مدينة موسكو قاموا بالتصويت إلكترونيا حول هذا الموضوع، ومنهم وزير الخارجية سرجي لافروف.
1: ولكن دعنا نعود ونسلط الضوء على نقطة مهمة جدا عبد الجواد ذكرتها للتو، الاقتراع لأول مرة في مناطق الدنباس وهذه الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا في أوكرانيا. إذا ما تسنى لك معرفة على أي أسس يقترع المواطنون هناك في ظل هذه الحرب أيضا، لأنها بطبيعة الحال هذه المرة الأولى، ولربما هناك تطلعات أو توجهات في هذه الأقاليم.
0: حاليا نعم، هي المرة الأولى كما هو ملاحظ من التقارير الواردة من هناك، من التصريحات الرسمية للجنة الانتخابات الرسمية، بأنه تم إنشاء مراكز مطابقة لهذه المراكز. هناك عملية استفزاز واضحة كما تشير موسكو حول هذا الأمر، إن كانت غربية ولا سيما أوروبية. هناك عملية استهداف بالمسيرات لتلك المراكز وتلك المناطق لتعطيل عملية الانتخابات، لكن تحاول اللجنة المركزية كما تقول الاستمرار بهذا الوضع. تم نقل مثل هذه الصناديق إلى حتى خنادق الجنود على خط المواجهة، على خط الصراع للإدلاء بأصواتهم. لذلك تعلن اللجنة المركزية للانتخابات اليوم في موسكو بأن هذه المناطق الجديدة تدخل بشكل رسمي بشكل مباشر بكافة أطيافها في عملية الانتخاب، وهذه نقطة هامة أيضا بالنسبة للداخل الروسي. كما تحدث فولودين رئيس مجلس الدوما اليوم حنين بأن مصير روسيا متعلق بهذه الانتخابات، يعني ولا يتحدث عن أن كل حزب سينجح سيكون له قراره بشكل مباشر، لكن تعول موسكو، وفولودين هو شخصية رسمية رئيس الدوما، على أن يذهب المواطنين الروس إلى عملية الانتخابات للبقاء على كل هذه التفاصيل حسب الوضع الداخلي في البلاد.
1: طيب الحديث عن الأحزاب
0: الثلاثة القادمة حتى مساء يوم الأحد سيكون الوضع ساخن.
1: بالحديث عن الأحزاب، 10 أحزاب مشاركة، 5 رئيسية منها وعلى رأسها حزب روسيا موحدة. ما هي التوقعات؟ كيف تسير يعني ربما النظرة العامة للحظوظ أو حتى ما تتحدث عنه الصحف؟
0: يعني الحظوظ الجميع حنين، لكن القاصي والداني يعرف بشكل واضح بأن حزب روسيا الموحدة، الحزب الحاكم في البلاد، بدءا من رئيس يعني من دمتري ميدفيديف إلى لافروف إلى وزير الدفاع إلى شخصيات أخرى، يقومون على هذا الحزب، يملكون أكبر عدد من كراسي مجلس الدوما أو مقاعد مجلس الدوما إن صح التعبير في كثير من المناطق وفي المقاطعات الروسية. أيضا الأحزاب الأخرى لها ولك كافة الوقائع، لكن يعني في حسب النسب، كما يعني كما تتحدث لجنة متابعة الأرقام والإحصاءات في روسيا، أكثر من 70% من المواطنين الروس سيدلون بأصواتهم في عملية الانتخاب هذه. متوقع بأن النسبة الأكبر يعني بنسبة 56% بحدود هذا الأمر كما تتحدث بعض التقارير حول هذا الموضوع، ستكون للحزب الحاكم. أما باقي الأحزاب فستتوزع الأصوات فيها. لا يخفى على أحد إلى أن أكثر الأصوات وصلت كحزب منافس الحزب الحاكم وصلت إلى حدود 30% خلال فترات وخلال دورات سابقة. لكن الوضع اليوم هو مختلف، وضع الصراع مع الغرب قد يوحد في جنب يفرق في جنب آخر، لكن في نهاية المطاف يعني يعرف القاصي والداني

0: بأن الحزب الحاكم له الأغلبية الواسعة في البلاد وله شعبية كبيرة، حتى أن 72 من المواطنين الروس يؤكدون رئيس البلاد بما يخص عملية الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك. وربما في نهاية هذه المقابلة تجدر الإشارة إلى أن المسيرات أيضا تضرب المشهد الانتخابي، وهي انتخابات تجري تحت نيران المسيرات. شكرا لك مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. إذن وحول هذه التطورات التي تحدثنا عنها، مسيرات روسية استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لشركة نوفا بوشتا قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن المنشأة كانت تستخدم وتستخدم لأغراض عسكرية. أيضا أشارت إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك المطل على البحر الأسود.

0: بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق لإنشاء قاعدة في بولندا، حذر رئيس وزراء بولندا من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف. رجح المسؤول البولندي أن هدف الهجمات الروسية لشل أو إضعاف عزيمة دول الناتو على تفعيل بنود الحلف الدفاعي عند تعرض دولة عضو لهجوم. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس وسط أكبر جهد تشريعي ضد موسكو منذ تولي ترامب لمنصبه.
1: بينما تتصاعد وتيرة المعارك في أوكرانيا، تتجه واشنطن لتغيير معادلة الضغط على موسكو من داخل أروقة الكونغرس في أكبر تحرك تشريعي ضدها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، أقر مجلس النواب مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات واسعة تطال ركائز أساسية في الاقتصاد الروسي. وبعد تمريره في مجلس الشيوخ، أحيل على الرئيس ترامب لتوقيعه حتى يصبح نافذاً. من قطاعي الطاقة والدفاع إلى بوتين ومسؤولين روس بارزين، يمتد التشريع إلى ما يعرف بأسطول الظل الذي تعتمد عليه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، بل ويضع في يد ترامب ورقة مهمة تتيح له فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بما في ذلك الصين والهند. لكن هذا الطرح لم يمر من دون اعتراضات، إذ أثار تحفظات داخل الحزبين بشأن توسيع سلطات الرئيس وتداعيات ذلك على التجارة الأمريكية ومدى توافق هذه الإجراءات مع مبادئ السوق الحرة. وفيما تراهن إدارة ترامب على خفض العائدات التي تمول آلة الحرب الروسية، تتحرك على الخط الدبلوماسي بحثاً عن تسوية مع احتمال استئناف المحادثات الثلاثية في مسعى لتوظيف أدواتها المتاحة لدفع روسيا نحو التفاوض وإنهاء الحرب.
0: في فرنسا، أوقفت السلطات شرطياً للاشتباه في تبنيه أيديولوجية يمينية وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة دون ترخيص والتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. أكدت مصادر محلية أن الشرطي البالغ من العمر 35 عاماً أودع السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته. القضية تأتي بالتزامن مع طرد حزب التجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. في أستراليا أيضا، وجهت اتهامات تتعلق بالتطرف إلى شاب أسترالي يبلغ من العمر 18 عاما ومن ولاية كوينزلاند على خلفية إدارته لقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم العنف ضد المسلمين واليهود والمهاجرين. ذكرت شرطة الولاية أن التحقيق بدأ بناء على بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

0: وإلى التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتهمت الولايات المتحدة بتصعيد التوتر الإقليمي من خلال التدريبات العسكرية المتكررة. لوحت أيضا برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ، وشقيقة كيم أعربت أيضا عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها. وقالت لوسائل إعلامية رسمية إن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي. وفي المقابل قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة واضحة في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك بعد سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين. أكد لي خلال مؤتمر صحفي في سول تأييده لاستئناف الحوار بين الجانبين، داعيا الرئيس ترامب للانخراط في هذا الحوار.
1: لا أستطيع تأكيد لقاء ترامب وكيم جونغ أون، ولكن ترامب يريد الحوار ونحن نشجعه، كما ننسق لتهيئة حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية.
0: حذر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بقوة من مخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قمة خاصة استضافها في اسكتلندا. نتابع.
2: We might readily agree that the development of AI, its substance and its pace, are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example, in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities, perhaps even to take life. And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
0: وعلى ضوء التحذيرات المتصاعدة من عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، اتهمت نيويورك تايمز الأمريكية أوبن إي آي ومايكروسوفت باستخدام ملايين المقالات الإخبارية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن بينها نحو 3 ملايين مقال للصحيفة. تأتي الاتهامات ضمن دعوى رفعتها الصحيفة ضد الشركتين بسبب استخدام مواد محمية بحقوق النشر لتدريب تشات جي بي تي، وانضمت إليها أيضا مؤسسات إعلامية أمريكية أخرى تطالب بتعويضات. أوبن إي آي ومايكروسوفت في المقابل تؤكدان أن استخدام المحتوى تحويلي ويقع ضمن مبدأ الاستخدام العادل، فيما يتوقع صدور قرار في القضية في عام 2027. ووسط دعوات لكبح جماح الذكاء الاصطناعي، تمكن قراصنة يطلق عليهم وصف ذوي القبعات البيضاء من الوصول إلى بيانات داخلية لشركة أوبن إي آي المطورة للذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام برمجيات لمنافستها أنثروبيك. واستغل القراصنة وهم باحثو أمن سبراني من الوصول إلى ثغرة للوصول إلى حساب موظف ثم إلى الكود المصدري قبل أن تغلق الشركة الثغرة وتكافئهم $6,500. الحادثة أثارت مخاوف من استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سبرانية معقدة. في ملف الذكاء الاصطناعي أيضا، كشفت أوبن إي آي عن سلوكيات غير متوافقة رصدتها في نماذج عدة، ومن بينها تجاوز قيود الاختبار واستخدام بيانات وصول دون تصريح المزيد والمزيد. نتابعه في التقرير التالي.
3: الجدل مجددا. اعتراف من أوبن إي آي يضع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار مختلف. ماذا يحدث عندما لا يكتفي النموذج بتنفيذ المهمة، بل يبدأ في تجاوز الحدود والاختراق؟ الشركة كشفت عن 6 حالات لسلوكيات غير متوافقة رصدتها أثناء تدريب واختبار نماذجها. نماذج أخفت أخطاءها، وأخرى استخدمت بيانات وصول مكشوفة دون تصريح، فيما رفع بعضها ملفات على إنترنت، وتواصلت نماذج أخرى مع مواقع خارجية بطرق لم تكن مقصودة.

0: هذه الوقائع تأتي مع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي أنظمة تستخدم الأدوات وتتصفح إنترنت وتتعامل مع الملفات وتنفذ مهام متعددة الخطوات. في يوليو كشفت أوبن AI عن واقعة أكثر حساسية، نموذج بحثي تجاوز ضوابط الوصول إلى إنترنت خلال اختبار أمني، وصل إلى أنظمة منصة هاكينج فيس واستغل ثغرات فيها. تحذر أبحاث الأمن السيبراني من أن هذه القدرات قد تجعل الهجمات أسرع وأوسع عبر تسريع اكتشاف الثغرات وأتمتة مراحل من الهجوم. ولا تقتصر المخاوف على الاختراق، بل تشمل الوصول غير المصرح به للبيانات وتسريب المعلومات وتنفيذ إجراءات غير مقصودة واستخدام الخداع لإخفاء السلوك الحقيقي.
1: عرض الاتحاد الأوروبي آلية تطبيق للتحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ويتحقق التطبيق من العمر عبر جواز السفر أو بطاقة الهوية باستخدام تقنية وتقنيات رقمية وبيومترية، ثم يصدر التطبيق إثباتا رقميا يمكن مشاركته عبر رمز الاستجابة السريعة ومن دون تخزين البيانات الشخصية. في تونس تشهد العاصمة سقوطا غزيرا للأمطار، ما تسبب في ارتفاع لمنسوب المياه أدى إلى غلق عدد من الطرقات وتعطل حركة السير. وفي ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس، علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة كإجراء احترازي. هذا وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غمر المياه للشوارع ومحاصرة السيارات.

إندونيسيا أظهرت البحرية لقطات لسفينة وهي غارقة في بحر جاوة بعدما انقلبت بسبب سوء الأحوال الجوية، وعلى متنها 243 شخصا. وبدأت إندونيسيا تعديل وضع السفينة لتسهيل الإنقاذ بعد أن أعاقت التيارات القوية والأمواج العالية عمليات البحث والإنقاذ عن نحو 130 شخصا.

ختام الساعة وكان فيها. باكستان تحث إيران على لجم الحوثيين، والقوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات للميليشيات جنوب غربي تعز. دون انتظار قرار أوروبي، إيطاليا تقرر نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب.

ترامب يلوح بالعودة إلى الخيار العسكري، وإيران تشيد تحصينات على مداخل منشأة جبل الفأس النووية. روسيا تجري أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب، وتواصل قصف منشآت حيوية في أوكرانيا.

0: thanks to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that,
0: online and beyond,
1: that we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين. الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
16: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
15: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
16: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
15: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
16: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
17: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
18: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
17: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

بحرية بريطانية تؤكد إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. صور أقمار صناعية ترصد تحصينات جديدة بمنشأة جبل الفأس، وأخرى ترصد ترميم منشأة نووية في بارتشين. فاينانشال تايمز تؤكد أن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح ميليشيا الحوثي. الجيش السوداني يتصدى لهجوم للدعم السريع على أقليم النيل الأزرق ويستكمل تأمين مناطق سردها في شمال كردفان. أوكرانيا تزامنا مع انطلاق أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحرب.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها مما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولا أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل إخماده لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي ضرر بيئي جراء الحادث. كشفت صور أقمار اصطناعية عن تعزيز إيران تحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، وفق ما ذكره معهد العلوم والأمن الدولي. ورصدت الصور إضافة لطهران طبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق. تأتي إضافة التحصينات هذه بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار اصطناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طليقان 2 الواقعة في مجمع بارتشين العسكري. ووفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، إضافة لرصد تركيب هيكل اسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وتعرضت المنشأة لهجومين ما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران. وأضاف في تصريحات لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة بحسب قوله. أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات الأمريكية تجري تحقيقا بشأن هجمات إلكترونية محتملة قد تكون مرتبطة بإيران. وبحسب الصحيفة، فقد استهدفت الهجمات الإلكترونية ناقلتي طاقة أجنبيتين كانتا في طريقهما إلى موانئ أمريكية، مضيفا أن السلطات الأمريكية تبحث في احتمال وقوف قراصنة مرتبطين بإيران وراء الهجمات. نفى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية في الشرق الأوسط، قائلا أن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع

0: مرتبطا بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة في منطقة هرمز.
1: لن يكون هناك أي نشر للقوات من شأنه أن يؤدي إلى الانخراط في الحرب، ويمكنني أن أؤكد ذلك بوضوح شديد. لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب، ولن ننفذ أي شكل من أشكال إرسال القوات أو نشر أصول عسكرية من هذا النوع. لقد التزمنا بهذا المبدأ حتى الآن، وسيظل دون تغيير مستقبلا. لكن من الواضح أيضا أنه يتعين علينا مثل الدول الأخرى القيام بالحد الأدنى اللازم لحماية سفننا التجارية وشحنات النفط الخام، وكذلك سلامة مواطنينا.
0: في الداخل الإيراني، شهدت مدينة زهدان الإيرانية فجر اليوم اشتباكات بين الأمن ومسلحين وصفتهم سلطات طهران بالإرهابيين، ما أسفر عن إصابة مسلح وثلاثة من أفراد الجيش بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. وبحسب الصحيفة، أكد قائد الجيش الباكستاني أن هجمات الحوثيين تختم هدف طهران المتمثل في رفع أسعار الطاقة العالمية، رغم إصرارها على أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة ظريفة بمديرية الوازعية. في جبهة الكتحة، تجددت المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي بمديرية المعافر غربي تعز، حيث سيطرت القوات الحكومية على تبة خليل في المحور الجنوبي للجبهة.
2: في هذه الأثناء تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الكدحة، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق الشمالية، تحديدا على الشرقي لمنطقة أو لجبهة الكدحة. هذه هي الآن المواجهات تدور. هناك أيضا تغطية مكثفة من قبل الدفاعات وكذلك من قبل أيضا المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية على القوات التي تحاول التقدم على الأرض والسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. كما تلاحظون، هذه هي المرتفعات الجبلية التي تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها في المنطقة الغربية. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة كان قد استهدف تعزيزات الميليشيات في عدة مناطق، خصوصا في مديرية الوازعية وكذلك في المنطقة الشمالية لجبهة الكدحة غربي تعز. تقول المصادر وتقول أيضا الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية، الطيران الحربي استهدف دبابتين وأكثر من 6 عربات أو آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية. كذلك كان قد استهدف اليوم آليات أيضا عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة الرحبة وكذلك أيضا في منطقة زبون غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة الكدحة غربي تعز.
0: اتهم نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل بمواصلة وجودها ونشاطها العسكري في جنوب سوريا في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيرا إلى توغلات شبه يومية وإطلاق نار مدفعي خصوصا في القنيطرة وغربي درعا.
3: Israeli presence and military activity in southern Syria has continued in violation of the 1974 disengagement of forces agreement. With near daily incursions, temporary checkpoints, searches of homes and artillery fire, particularly in Quneitra and western Deraa. 2 Syrians who were taken to Israel and held there were returned home, but others remain in Israeli custody. On 9 September, Israeli Prime Minister Netanyahu visited Israeli forces on Jabal

0: Sheikh Mount Hermon, reiterating that Israel would not permit hostile forces to establish themselves along its border.
1: إلى لبنان، حيث تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري ومجدل زون، وسمعت أصداؤه في مدينة صور وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية.

0: إلى العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن التحالف الدولي مستمر في سحب قواته ومعداته من أقليم كردستان ضمن المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها قبل نهاية سبتمبر الحالي. وأوضحت المصادر أن القوات الأمريكية بدأت بسحب المعدات العسكرية الثقيلة من مواقعها في الأقليم بالتزامن مع استمرار نقل القوات والمعدات بشكل يومي إلى خارج العراق. المصادر كشفت أيضا أن القوات الأمريكية بدأت بتفكيك ونقل منظومات دفاع جوي من مواقع عسكرية في الأقليم ضمن ترتيبات الانسحاب الجارية، مشددة على أن عملية الانسحاب تتواصل بصورة يومية بواقع أكثر من رتل عسكري. في السودان، أفادت مصادر العربية بتصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيري في محلية الكرمك في إقليم النيل الأزرق. كما أوضحت مصادر العربية أن الجيش استكمل تأمين المناطق التي استعادها أمس في شمال كردفان بالتزامن مع تحركات لقواته للتقدم باتجاه سودري وصولا إلى المزروب وحمرة الشيخ بهدف إخلاء المناطق الغربية للولاية وفتح الطريق نحو غرب كردفان وإقليم دارفور.
1: مصطفى والله 50
2: ناقص. الله اكبر الله اكبر. الليله الخميس 19 سبتمبر لحقهم السلام
3: لحقهم والله.
2: الله اكبر والله. مشتركه فوق، عمل خاص فوق، وربنا يتقبل الشهداء ومنصورين.
1: ايوه عمك
2: الله يرحمهم. الله
1: الله الله الله
2: الله لحقهم والله.
1: والله اللي درب يسهر ولحقهم
2: الله يرحمهم. ماشي عريضي ماشي. الله اكبر. زود زود ركب طوال ركب.
0: إلى روسيا، حيث بدأ التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية التي تستمر لثلاثة أيام. ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الأولى لمجلس الدوما منذ بدء الحرب عن فوز حزب روسيا الموحدة الحاكم. وبالتزامن مع الانتخابات، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني واسع بنحو 650 طائرة مسيرة استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة موسكو التي أسقطت فوقها نحو 350 مسيرة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وأوضحت الدفاع الروسية أن عمليات الاعتراض شملت أيضا مسيرات فوق مناطق كراسنودار وروستوف إلى جانب مسيرات أخرى فوق البحر الأسود وبحر أزوف. وردا على هذه الهجمات، أعلنت الدفاع الروسي استهداف مركزا لوجستيا قرب مدينة أوديسا الأوكرانية وسفينة شحن في ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، مضيفة أن المنشأتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية. من أحد مراكز الاقتراع ينضم إلينا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. هل هناك إقبال على صناديق الاقتراع؟
4: كريستيان، حسب الإحصاءات الرسمية يعني قرابة 6.48% من المواطنين الروس أدلوا اليوم بأصواتهم في عملية هذه الانتخابات. هذا الإعلان الرسمي حتى غاية 12 بالتوقيت المحلي، وهي يعني قبل نحو 14 دقيقة من الآن. كريستيان، هذا هو أحد المراكز. كما نلاحظ بأن وتيرة حضور المواطنين خفت نوعا ما على خلفية أن هذا اليوم هو يوم عمل رسمي، لكن طبعا هو مركز من عشرات المراكز في مدينة موسكو، يعني يحضر إلى هنا المواطنين يقومون بعملية التصويت عبر طبعا في البداية يتم تسليم هويتهم الداخلية للتدقيق بكافة البيانات، ومن ثم الحصول على ورقة التصويت اختيار واقتراع ما يرغبون باقتراعه، ومن ثم كريستيان يقومون برمي الورقة في الصندوق المغلق الذي يقف بجانبه حارس.
0: طبعا عبد الجواد، على أي أساس يقترح؟

0: وغالبا ما تكون النتائج محسومة سلفا.
1: كريستيان، يعني حزب روسيا الموحدة، يعني الحزب الحاكم في البلاد، لديه أفضلية ساحقة، لكن طبعا هناك أحزاب أخرى، يعني يدور الحديث عن الليبرالي، عن الشيوعي، عن روسيا العادلة، عن الناس الجدد، يعني لديهم أصوات وصلت في نسخ سابقة إلى 30% تقريبا. لذلك طبعا نلاحظ بأن لجنة المراقبة من منطقتين مختلفتين تتواجد هنا في هذا المركز للوقوف على تلك التفاصيل. كريستيان، يعني عملية الانتخاب في الداخل الروسي يعني هي أشبه بإعادة يعني تنظيم للوضع الداخلي. تحدث رئيس مجلس الدوما اليوم بأن مستقبل تطوير البلاد هو متعلق بعملية التصويت اليوم. لذلك طبعا كما هو ملاحظ بأن القائمين على هذا الأمر يعني جهزوا لهذه العملية، الانتخاب بالطريقة اليدوية، الانتخاب الإلكتروني عبر الأجهزة، التصويت عبر يعني التطبيقات على أجهزة المحمول، ومنهم من قام بهذه العملية. طيب، سيرجي لافروف،
0: عبد الجواد، هل هناك إقبال من الشباب على صناديق الاقتراع؟ أعلم بأن الصورة من خلفك هي عينة وليست بالضرورة هي واقع الحال، بأنه كلهم يعني من ليس كبار السن ولكن ليسوا من الشباب. هل يعني يعتكف الشباب عن الانتخاب؟
1: كريستيان، يعني كما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى خلفية أن اليوم هو يوم عمل رسمي، لا زالت طبعا نسبة كبيرة من فئة الناس في مدارسهم، في جامعاتهم، في أعمالهم، لذلك يعني متوقع مساء اليوم أن تبدأ عملية التصويت بشكل أكبر. لكن حكومة البلاد، القائمين على عملية الانتخابات، يشيروا إلى أن يوم الأحد القادم، اليوم الأخير من الانتخابات، سيكون يوم رئيسي بعملية التصويت. لذلك قد لا نلحظ نسب اليوم تصل إلى نسب عالية من مقترعين في الداخل الروسي، بغض النظر عن أن روسيا يزيد عددها عن أكثر من 130 مليون شخص، لكن هذا الأمر رهن طبعا ما ستؤول إليه الأمور، لا يمكن الجزم حول نسبة من سيقوم بالتصويت. لكن كما هو ملاحظ كريستيان، يعني أن يعني كبار السن ومن يعني يجلسون في منازلهم أو لديهم أعمال بالقرب من هذا المركز حضروا للإدلاء بهذا الصوت. نقطة هامة جدا لو سمحتي لي بها كريستيان، يعني سريعا جدا، هذه الأجهزة كريستيان مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ممن لا يستطيعون القدوم إلى المركز للإدلاء بأصواتهم، لذلك يتم نقلها إليهم إلى المنازل أو إلى مكان عملهم ليتمكنون من عملية التصويت، وهي يتم إلقاء طبقة في هذه الصناديق.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، عبد الجواد الرشد، مدير مكتب العربية في موسكو، كنت معنا من موسكو. كشف رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن سيول تشجعه على ذلك، وأضاف أن بلاده تنسق لتهيئة حوار بين الطرفين.
2: لا أستطيع تأكيد لقاء ترامب وكيم جونغ أون، ولكن ترامب يريد الحوار ونحن نشجعه، كما ننسق لتهيئة حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية.
0: اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال المناورات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. وأعربت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن مخاوف من تحركات وصفتها بالمعادية ضد بلادها، قائلة إن الجيش سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. تفقد رئيس تايوان لاي تشينغ تي قاعدة عسكرية شرق البلاد لمتابعة تدريبات بالذخيرة الحية تستمر 3 أيام. وقال رئيس تايوان خلال الزيارة إن التدريبات شهدت للمرة الأولى دمج أنواع متعددة من المسيرات الهجومية في عمليات مشتركة إلى جانب الأسلحة التقليدية بهدف تطوير القدرات القتالية والتكيف مع الحروب. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. هيئة بحرية بريطانية تؤكد إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز بمقذوف مجهول. صور أقمار صناعية ترصد تحسينات جديدة بمنشأة جبل الفأس، وأخرى ترصد ترميم منشأة نووية في بارتشين. فاينانشال تايمز تؤكد أن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح ميليشيا الحوثي. الجيش السوداني يتصدى لهجوم للدعم السريع على أقليم النيل الأزرق ويستكمل

مين مناطق استردها بشمال كردفان؟ روسيا تحبط هجوما أوكرانيا واسعا تزامنا مع انطلاق أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحرب. إلى اللقاء.

0: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه.
1: تجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
3: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
2: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض بالحركة المباركة في بداياتها، أو ما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول، ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا أنه ظلم لفترة من التاريخ، أغمض حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو وسيع إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات. في عهد الرئيس مبارك بدأ إعادة اسمه، صوره، فهو زي ما قلت هو ظلم إلى حين. إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية، وامتلأت الجرائد وقتها، وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز لأنه لم يستطع حماية الملك. رفض الملك استقالته ورقاه إلى رتبة عقيد وعينه حاكماً لإقليم سيناء. شارك في حرب فلسطين سنة 1948. في 23 يوليو سنة 1952 كان على رأس الضباط الذين أطاحوا بالملك فاروق. سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاما، ليظهر اسمه بعد وفاته في الثمانينيات مجددا، ثم تسمى باسمه مبان عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
0: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب. البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري، لكن لا

0: صلة ما بالسودان. هل ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
1: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح، بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات. بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد وأم سودانية.
0: إذن الجدة سودانية،
1: جدته لأمه سودانية،
0: مظبوط.
1: يعني واضح من التركيبة دي أن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأ وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري، فأصر هو. يعني يدل على كده أنه مثلا هو بعد ما اتعلم في مدرسة جوردون والتحق بمعهد لتعلم الآلة الكاتبة عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهية 3 جنيهات مصرية، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة. فنزل سنة 17 وتخرج منها في عام 18. الجندية جزء منه. جانب آخر حب العلم. الراجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط وتخرج، حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة، وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا، أحدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات، يعني وهو يقول أنه كان يعرف طبعا العربية والإنجليزية تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغة الألمانية والإيطالية. وذكر اللواء محمد نجيب أنه أيضا تعلم اللغة العبرية.
0: العبرية؟
1: العبرية، هذا هو ما قاله. فأنت عندك الجانب ده أيضا في شخصيته، شخصية المحب للعلم للمعرفة. وبالتالي له كتابات قديمة، يعني له رسالة اسمها رسالة عن السودان عام 38. وبعد هذا كتب عدة كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
0: أيوة.
1: أولا بس لازم أعترف أنا ما استمعتش بدقة لكل ما قيل. لا. إنما في أول سطر بيقول كان رئيس لجمهورية مصر العربية. لا. في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهورية مصر العربية. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها أول الجمهورية المصرية فقط.
0: فقط.
1: الجمهور يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 إلى 58 الجمهورية المصرية. بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
0: نعم.
1: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم مصر إلى اسم الدولة وبقى اسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب الوطنية العارمة. وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبه عنه إنه مثلا وهو طالب في المدرسة أستاذ الإنجليزي بمليهم موضوع إنشا وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر. قاله هطفل، قال له لا، الأدق تقول يحتل البريطانيون مصر، إن مصر دولة تحكم نفسها بنفسها وهي تابعة، هو قال تركيا، يقصد الإمبراطورية العثمانية، وهذا صحيح.

0: حينه.
1: نعم
0: في حينه
1: في حينها.
0: نعم
1: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19 يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة بيت سعد باشا زغلول مع عدد من صغار كان ملازم لسه صغير ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير 42 اللي هو عندما حاصر البريطانيون قصر عابدين فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة. هو أحد أبطال حرب 48 وكان مثالا في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف. وأصيب عدة مرات البعض بيقول 7 مرات كانت إحداها خطيرة جدا. رصاصات استقرت بالقرب من القلب وتصور الناس أنه الأطباء في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط ممثلا للضباط الأحرار فرشح نفسه كمرشح مناوئ لمرشح الملك وأسقطه. حصل هو على أغلبية كاسحة. وأهمية هذه الحادثة كان ده الاختبار مدى قبول ضباط الجيش لأفكار تنظيم الضباط الأحرار
0: وكأنها اختبار أولي لتتويجه زعيما على الضباط قبل مزبوط. أن تحدث الحركة في عام
1: 22 يوليو 53.
0: نعم طيب أستميحك عذرا يا دكتور إذا أذنت لي نذهب إلى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل حول تاريخ محمد نجيب يعني بالحقيقة تاريخ مصر نفسها في مرحلة دقيقة من حياتها السياسية. فاصل وجيز أيها الكرام فلا تذهبوا بعيداً.

0: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
1: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
1: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك انقلبوا عليه. محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو الضباط الأحرار ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة

0: الكاتب والمفكر المصري المعروف دكتور علي الدين هلال، ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
1: أولا في فرق 20 سنة، الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، في فرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي أبنائي إخوتي الصغار. هو أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اتنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. تلاتة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب. هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي، هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
0: هم مين؟
1: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما أقبلش، إنها أقبل. في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض قرارات وبعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يحصل منها أشياء. وقال علمت إن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لما في اجتماع لمجلس قيادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54 بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجرت مظاهرات، وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات، ومن السودان. هم شعروا ان هو اخذ المبادرة واحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل اعماله. واول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، إنهاء الأحكام العرفية، إخراج المعتقلين من السجون، الدعوة إلى جمعية تأسيسية، الدعوة إلى كتابة الدستور. وأعطى توقيتات محددة. الثوار الضباط هنا بقى مارس أول انفجار للأزمة، كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
0: من ذات العام،
1: بعدها بشهر، 5 مارس و 25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب. فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا وقرروا قبول جميع طلباته. الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في

0: يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت، وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها نصر على السلطة ممكن، أو على مستوى الأفكار، هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة، وكلمة الانقلاب ترددت أيضا في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثل الشعب الحقيقيين بالانتخاب. هم يقول لك لا، دي بداية، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي
1: مزبط.
0: كذا
1: هو اعتبرها النهاية وهم اعتبروها بداية. لكن في ملف آخر لا يمكن أن نغفله أيضا وحابين نسمع رأيك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقة نجيب بالأخوان. سأستعرض هذه المادة ثم أسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها إنها مؤامرة حقيقية، وإنه كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب، ما هو محمد نجيب سبب إقصائه الحقيقي اللي هو في الآخر اختفى إنه كان مبارك هذا الموضوع
3: اللي هو
2: محاولة الاغتيال في المنشية. يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
4: وفي اللحظة دي الإخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
1: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، أسمع تعليقك أيضا بعدها.
0: تفضل.
5: المهم إن هم قالوا له طيب تعال إحنا هنعمل إيه بقى، أنت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الأول عليه ونوافق أو لا.
1: يقول الإخوان
5: فطبعا ببساطة شديدة ما سألش فيهم طبعا.
6: إخوان للأسف اختاروا الفرس الغلط في السباق. فأنتوا شنو مصلحتكم يا أخوان يا مسلمين توقفون مع نجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم؟ شنو المصلحة؟
1: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في مؤامرة اغتيال، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز للإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب. فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب، الإخوان ونجيب، هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
0: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
1: أوكي، الجميع غازلوا الإخوان.
0: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة كل ده بعد الرئيس عبد الناصر وأحد ضباط الأحرار، كتب على قصة أن ضباط الأحرار كان عندهم متفجرات وزخائر، ولما شعروا أن البوليس السياسي أو حيكتشفها أخبأوها في مزرعة يملكها أحد عناصر الإخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما صدر قرار حل جميع الأحزاب السياسية استثني منها الإخوان المسلمين بدعوى أنهم حركة وليسوا حزبا، رغم أنهم في الواقع كانوا يمارسون كل أدوار الحزب السياسي وكان يمتلكون سلاحاً.

0: وكانت لهم شهوة الحكم. ثلاثة، قصة مشهورة جدا في نهاية 52، كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البكباش جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا لدى الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الذهاب. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم. فهي فوجئ بأن جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، إنما لا لم يكن، كانت كل القوى السياسية في مصر وقت ذاك باليقين لما هو قال الحياة النيابية وحياة كذا وحياة كذا، الإخوان نزلوا في المظاهرات اللي أنا قلتها في فبراير
1: تأييدا له،
0: تأييدا لموقف إن عودة الضباط إلى السكنات والحياة النيابية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم، صحيحة، عبد الناصر حكاها أكثر من مرة، إن هو أراد الرئيس عبد الناصر في أول وزارة يشرك الإخوان معه، فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له إحنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، إحنا دعاة إصلاح وكذا وكذا. قال عايزين فكرة أحسن اللي هو قالها، إيه رأيك إحنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا أنتم بس قبل ما تيجوا تاخذوا أي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله أم لا. عبد الناصر بيقول إذن أنا أدركت على الفور أنهم يريدون وصاية على الثورة. وقتها هو نجح في شق أحد الإخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزارة، ودخل منها اتنين. هو إذن عبد الناصر أيضا كان حريص على مشاركة الإخوان. يعني ده موقف سياسي أنه لا يمكنك أنك تستهين بقوة سياسية منظمة وموجودة. موضوع بقى هل شارك نجيب في التخطيط أو في الإعداد
1: منشية البكري؟
0: يعني الوثائق البريطانية تقول، يعني التقارير الإنجليز عن هذا الموضوع قالك أمر مشكوك فيه،
1: مشكوك فيه،
0: إنما أنا ما عنديش يعني إثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته أو عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور أنه كان يعني تحالف معهم في للاستعانة بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصة أن الإخوان يتناولونه بشكل إيجابي إلى اليوم،
0: لأنه يعني لأنه هو ما شاركش في أي عمليات ضدهم.
1: الاعتقالات،
0: وإنه هو يعني هو الماضي، كل ده كان هو ماضي، هو القرار. أي قرارات لغاية مارس 54 هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هو مضى، هو يقول أنا كان تحت ضغط،
1: أوكي،
0: أنا ما كنتش موافق عند الضغط. إنما عايز أقول يعني شو يعني حول حضرتك حاجة بعد ده أنت حسب بقى كم سنة لما نيجي على سنة 2005 في عهد الرئيس حسني مبارك، ولما حس إن الإخوان أصبحوا قوة لابد من تمثيلها سياسيا في البرلمان، فينجح أكثر من 50 نائب إخوان. يعني دي سياسة،
1: سياسة كر وفر،
0: إن أنت لا يمكنك أن تبقي قوة سياسية كبيرة ومؤثرة مش تحت عينيك، مش تحت عينيك معنى أمني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزة ويتكلم
1: عشان تشوفه،
0: عشان أشوفه.
1: طيب، وإحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وأمتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للأحداث بدل أن نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: أشكر
1: الدكتور علي الدين هلال المفكر
0: شكرا
1: السياسي.

المصري المعروف أيضا. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحلة دقيقة من مراحلها، معبرا عنها بشخصية محمد نجيب. مع السلامة.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
6: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
1: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
7: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
8: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
9: ما يقارب 30,000 أسير.
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
10: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
11: اللي هسه معك في الحلام.
12: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
6: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولا أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل إخماده لاحقا. أضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي ضرر بيئي جراء الحادث. كشفت صور وأقمار اصطناعية عن تعزيز إيران تحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، وفق ما ذكره معهد العلوم والأمن الدولي. رصدت الصور إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق. الإضافة تأتي بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات الأمريكية تجري تحقيقا بشأن هجمات إلكترونية محتملة قد تكون مرتبطة بإيران. وبحسب الصحيفة، فقد استهدفت الهجمات الإلكترونية ناقلتي طاقة أجنبيتين كانتا في طريقهما إلى موانئ أمريكية، مضيفة أن السلطات الأمريكية تبحث في احتمال وقوف قراصنة مرتبطين بإيران وراء الهجمات. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. وبحسب الصحيفة، أكد قائد الجيش الباكستاني أن هجمات الحوثيين تخدم هدف طهران المتمثل في رفع أسعار الطاقة العالمية، رغم إصرارها على أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية. وفي جبهة الكتحة، تجددت المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي بمديرية المعافر غربي تعز، حيث سيطرت القوات الحكومية على تبة خليل في المحور الجنوبي للجبهة.
1: في هذه الأثناء تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الكدحة، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق الشمالية، تحديدا على الشرقي لمنطقة أو لجبهة الكدحة. هذه الآن المواجهات تدور، هناك أيضا تغطية مكثفة من قبل الدفاعات وكذلك من قبل أيضا المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية على القوات التي تحاول التقدم على الأرض والسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. كما تلاحظون، هذه هي المرتفعات الجبلية التي تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها في المنطقة الغربية. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة كان قد استهدف تعزيزات الميليشيات في عدة مناطق، خصوصا في مديرية الوازعية وكذلك في المنطقة الشمالية لجبهة الكدحة غربي تعز، تقول المصادر. وتقول أيضا الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الطيران الحربي استهدف دبابتين وأكثر من 6 عربات أو آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية. كذلك كان قد استهدف اليوم آليات أيضا عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة الرحبة وكذلك أيضا في منطقة زبدة غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة الكدحة غربي تعز.
0: اتهم نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل بمواصلة وجودها ونشاطها العسكري في جنوب سوريا في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيرا إلى توغلات شبه يومية وإطلاق نار مدفعي خصوصا في القنيطرة وغرب درعا.
2: Israeli presence and military activity in southern Syria has continued in violation of the 1974 disengagement of forces agreement, with near daily incursions, temporary checkpoints, searches of homes and artillery fire, particularly in Quneitra and western Deraa. 2 Syrians who were taken to Israel and held there were returned home, but others remain in Israeli custody.

0: On 9 September, Israeli Prime Minister Netanyahu visited Israeli forces on Jebel al-Sheikh, Mount Hermon, reiterating that Israel would not permit hostile forces to establish themselves along its border.
1: أفادت مصادر العربية بأن مجموعة التنسيق العسكري للبنان تدخلت ضمن مساع لحل الخلاف حول نقطة الجيش اللبناني قرب دير ميماس جنوبي لبنان. ونقلت المصادر عن الجيش الإسرائيلي قوله إن نقطة الجيش اللبناني قرب دير ميماس تقع داخل الخط الأصفر. وكانت الوكالة الرسمية اللبنانية قد أعلنت تقدم قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس جنوبي البلاد وصولا إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش اللبناني. في لبنان أيضا تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري ومجدل زون، وسمعت أصداؤه في مدينة صور وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية.

في السودان، أفادت مصادر العربية بتصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي في محلية الكرمك بإقليم النيل الأزرق. وأوضحت مصادر العربية أن الجيش استكمل تأمين المناطق التي استعادها أمس في شمال كردفان بالتزامن مع تحركات لقواته للتقدم باتجاه سودري وصولا إلى المزروب وحمرة الشيخ بهدف إخلاء المناطق الغربية للولاية وفتح الطريق نحو غرب كردفان وإقليم دارفور. أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو على خلفية زيادة لندن لشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. أوضحت الخارجية الروسية أنها أبلغت الجانب البريطاني بأن أي منشأة ومنشآت عسكرية تابعة للندن في أوكرانيا تستخدم لضرب روسيا تعد أهدافا مشروعة، مضيفة أن لندن تضع نفسها في موقع الشريك في جرائم كييف وفق تعبيرها. وفي الداخل الروسي، بدأ التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية التي تستمر على مدى 3 أيام. من المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الأولى لمجلس الدوما منذ بدء الحرب في أوكرانيا عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم.

0: وبالتزامن مع الانتخابات، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني واسع بنحو 650 طائرة مسيرة استهدفت عدة مناطق من بينها العاصمة موسكو، والتي أسقطت فوقها نحو 350 مسيرة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. أوضحت الدفاع الروسية أيضا أن عمليات الاعتراض شملت مسيرات فوق مناطق كراسنودار وروستوف، إلى جانب مسيرات أخرى فوق البحر الأسود وبحر أزوف. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
2: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
3: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
4: كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
2: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
3: طيب فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
4: البديل
5: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
10: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
12: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
13: مطار الكويت.
12: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
13: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
14: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
15: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
10: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. عمالقة الذكاء الاصطناعي في أمريكا يطلبون إبطائه، فهل يستطيعون؟
1: European Union can anchor our ground to hold our values.
0: كندا تقترب من أوروبا، ترامب يهدد بالرسوم ويستهدف بضائعها. تحالف قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يهدد المملكة المتحدة. والصين تقيد سفر مواطنيها والسبب مخالفة ضوابط التكنولوجيا.

0: مساء الخير. بينما يتسابق العالم لتطوير ذكاء اصطناعي أكثر قوة، تعالت هذا الأسبوع تحذيرات من سرعة التقدم التي قد تتجاوز الاستعداد لمخاطره. المفارقة أن الدعوة إلى التهدئة تأتي من داخل شركات التكنولوجيا، فرئيس شركة أنثروبيك مثلا داريو أمودي دعا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن قدرته تتقدم أسرع من إجراءات السلامة اللازمة لضبطها.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
2: We are in this window now, and the time to act is when you have a small number of players in industry. That's when you can get a policy regime in place that can prevent accidents and it can prevent the technology spiraling out of control.
0: هذه الدعوة لاقت دعما من أسماء بارزة في القطاع، من بينها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي، الذي قال إن الشركة لن تطرح الاكتتاب العام هذا العام في ظل تركيزها على سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي. ودعا أيضا ألتمان إلى مستوى أعلى من الرقابة والأمن، مشددا على ضرورة أن تظل إجراءات الموائمة والسلامة والمراقبة متقدمة على قدرات الذكاء الاصطناعي.
3: These models have gotten so good so fast that we need to treat the alignment and monitoring and security with a new level of rigor, and we have to be willing to pace our development of capabilities such that capabilities always, such that alignment, safety, and monitoring are always ahead of capabilities. And the Hugging Face incident triggered a real reset, not just in our own company, but I think the whole industry.
0: لكن في واشنطن لا يحظى مطلب التشديد التنظيمي على الذكاء الاصطناعي بالإجماع، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض فرض ضوابط جديدة، ويرى أن المبالغة في التحذير من الذكاء الاصطناعي قد تمنح الصين أفضلية في سباق التكنولوجيا. أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فرغم إقراره بما يحمله الذكاء الاصطناعي من مخاطر وحتى فوائد، إلا أنه دعا الأمريكيين إلى عدم الخوف منه.
4: Technology has risks. Any new technology is going to bring both risks and benefits. I think what the president has said is we want to be smart about making sure we stay on top of the risks. I don't think Americans should be scared of anything. I think that we have to be mindful that there are risks, there are downsides to anything, and that's certainly true of AI.
0: وبالنسبة لأمريكا، الصين هنا هي قلب الجدل، فأنصار التوسع السريع يرون أن أي تباطؤ أمريكي في بناء النماذج ومراكز البيانات سيصب في مصلحة بكين. وفي اتصال مفاجئ مع الرئيس التنفيذي لإنفيديا

0: دافع ترامب على التوسع في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة له، معتبرا أن حملات التخويف تخدم المنافس الصيني.
1: But that doesn't mean we're going to stop an industry. If we're going to lead, and I have an expression, it's whoever wins, AI wins. That's how big it is. It's bigger than the internet. And whoever wins, AI wins. And we can't let this kind of stuff happen.
0: أما الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ كان لديه أيضا تعليق على هذه الدعوات والتحذيرات، إذ دعا إلى تقييم مستقل لسلامة الذكاء الاصطناعي. شركات الذكاء الاصطناعي تعمل من دون قيود فيدرالية ملزمة، ومخاوف قدراتها تثير القلق. فهل تتحول دعوات قادتها بإبطاء تطور الذكاء الاصطناعي إلى خطوات فعلية؟ التفاصيل مع نادية بلبيسي.
2: البعض كان يعتقد بأن وظيفة المراسل ستكون مهددة لأن هناك روبوت سيتحدث باسمنا، لكن الآن الخوف هو هل هذا الذكاء الاصطناعي سيقوم بقتل البشرية؟ هذا هو السؤال المطروح الآن.
3: هذه التحذيرات بثت الرعب لدى عدد كبير من المشرعين، فهناك استجابة فعلية لدعوات إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي، لكن ليس في البيت الأبيض. الرئيس ترامب يرفض هذه التحذيرات ويصفها بأنها أخبار كاذبة ويقارنها بالتحذيرات من التغير المناخي. في السيليكون فالي الصورة مختلفة، المخاوف بدأت تتحول إلى خطوات عملية. داريو أمودي رئيس أنثروبيك يدعو إلى رقابة مستقلة ومعايير السلامة المشتركة وتنسيق دولي، وقادة في شركات تكنولوجية كبرى يتحدثون عن إجراءات إضافية لتقييم مخاطر النماذج الأكثر تقدماً. وفي واشنطن وصل النقاش إلى الكونغرس، هناك مشاريع تطرح تقييمات مستقلة وإلزام الشركات بالإبلاغ عن الحوادث ووضع قواعد لإدارة المخاطر، لكن حتى الآن لا قانون فيدرالي يلزم الشركات بإبطاء التطوير. وهنا المعضلة، الجميع يتحدث عن مخاطر السباق، لكن لا أحد يريد أن يضغط على الفرامل منفردا، بينما يواصل المنافسون التقدم في الولايات المتحدة والصين. نادية البلبيسي، العربية، واشنطن.
0: حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأنظمة العسكرية يمثل خطرا جسيما قد يؤدي إلى كارثة، مثل يعني مثلا إطلاق صاروخ نووي بالخطأ.
4: I mean, if it were able to take control of military systems and say launch a nuke,
5: yes,
4: that would be bad.
5: And these systems are all air-gapped, though. These systems are all not connected to the internet, so
4: yeah, that's what they say. But something tells me they get software updates from time to time.
0: Dangerous are you؟ ما مدى خطورتك؟ غلاف مجلة تايمز يسلط الضوء على المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي وخروجه المحتمل عن السيطرة البشرية، وجاء الغلاف بتصميم رمزي مباشر للغاية، حيث يظهر مربع حوار يحتوي على سؤال موجه للذكاء الاصطناعي نفسه: ما مدى خطورتك؟ يأتي ذلك وسط موجة عارمة من التحذيرات من تصاعد مخاطر سباق تطوير الذكاء الاصطناعي على البشرية. كندا مع أوروبا يفتح جبهات خلاف جديدة مع ترامب الذي بدوره لا يتوانى عن تلويح ورقته المفضلة الرسوم الجمركية، والتهديد طبعا بفرضها ووقف التجارة مع الاتحاد الأوروبي. هذا التهديد أتى بعد أن تحدث رئيس الوزراء الكندي ماك كورني عن تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي من دون عضوية كاملة، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين استعداد التكتل لمنح كندا صفة عضو شريك.
6: Yesterday, President von der Leyen spoke of moving beyond CETA to an alliance for

0: the future, opening the door to Canada to become the European Union's first associate member. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
1: هذا الحلف أو التحالف لم يعجب الرئيس الأمريكي الذي أكد أنه سيتعامل معه كخطوة عدائية إذا كان الهدف منه الإضرار بالولايات المتحدة.
2: Canada has been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: وتأتي التهديدات مع سعي أوتاوا إلى تقليل اعتمادها الكبير على السوق الأمريكي التي تستوعب نحو 70% من صادراتها. هذا التقارب تسعى إليه كندا لتنويع شراكاتها بعد تبادل الرسوم مع واشنطن، لكنه يهدد بتحويل الخلاف الأمريكي الكندي إلى مواجهة تجارية أوسع مع أوروبا.
0: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom. We can strike agreements internationally. Thank you. And we all have important gaps in these strategic capabilities. And we each must rely on individual nations or individual companies to fill them. And that creates vulnerabilities, particularly when supposedly global companies prove national in the breach. Closing these gaps is not possible alone. But it's very achievable collectively. Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
1: تقترح أوروبا مظلة أمنية جديدة تتجاوز حدود الاتحاد، فرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين طرحت إنشاء مجلس أمن أوروبي لا يقتصر على دول الاتحاد بل يضم شركاء مثل بريطانيا، كندا وحتى النرويج، والهدف هو وضع بروتوكول للطوارئ يتيح للدول بدء مشاورات سريعة وتنسيق استجابتها عند اندلاع الأزمات.
3: We have discussed that a leaders format focused on the security of our continent. With partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway, and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: قدم له مفتاحا ذهبيا كبيرا للبيت الأبيض. روى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني موقفا طريفا جمعه برئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأخير قدم له هدية فريدة خلال زيارة كارني للبيت الأبيض.
0: I went to the White House in the spring of last year and at the end of the meeting the president gave me I want to give you Mark I want to give you something Really special. Really
4: President
0: special.
4: Trump.
0: President Trump, yeah.
4: Yes.
0: Yeah, President Trump. I want to give you something very special. So special, Mark, so special. And and I open this box, and it's this big gold key. And I was like, wow, Mr. President, that's fantastic. He said, yeah, it's a key to the White House. You just bring it, they'll let you in. And then he says, maybe they'll shoot you. I was like, and that sort of sums up the relationship that we have. So, and that's kind of Canada, the U.S. You know, it's like Canada, you get the key, you're in.
1: بولندا قادرة على صد أي هجوم روسي. تصريح علني لوزير الخارجية البولندي رودسلاو سيكورسكي مؤكدا أن بلاده تستطيع تحقيق تفوق سريع بفضل قدراتها الجوية المتقدمة وتعزيز جاهزيتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة.
4: if Russia attacked us,

0: and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly. We have overwhelming superiority over Russia in air power. General, correct me if I'm wrong, but it's something like 2,500 planes.
1: Without the US,
0: it's still overwhelming. And I haven't checked recently how many JDAMs and JASMs and all the deep strike stuff that we have. But if the Ukrainians have knocked out half of Russia's refining capacity in 6 months, we could do it in 6 weeks and take out the other half.
2: غضون دقيقتين يمكنني تغيير ذلك. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السياسات التجارية والاتفاقيات السابقة أسهمت بشكل مباشر في جعل الدول الأخرى غنية، وذلك على حساب الولايات المتحدة، مؤكدا أن إدارته قادرة على تغيير هذا الواقع في دقيقتين. في العربية ويكند بعد قليل، تحالف قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يهدد المملكة المتحدة. الصين تقيد سفر مواطنيها، والسبب مخالفة ضوابط التكنولوجيا.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا، هي طعمها فينا وطبعنا فيها، وطن له طعم. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: يكون أندي بيرنم آخر رئيس وزراء للمملكة المتحدة، على الأقل هكذا يراه رئيس حكومة سكوتلندا جون سويني. تصريح لافت خرج من كارديف حيث اجتمع قادة الأحزاب القومية في سكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية ووقعوا اتفاقا للتعاون من أجل تغيير دستوري يقولون إن على لندن الاستعداد له. وللمشهد سابقة سياسية، فللمرة الأولى تقود أحزاب قومية الحكومات المحلية في المناطق الثلاث. سكوتلندا تريد فرصة جديدة للتصويت على الاستقلال، وحسب شي فين الداعي إلى توحيد إيرلندا يريد تصويتا على وحدة إيرلندا. أما القوميون في ويلز فيدفعون حاليا نحو صلاحيات أوسع.
1: The point that he made to the House of Commons on Wednesday is for me the absolutely crucial point, which is why I think he will be the last Prime Minister of the United Kingdom, because the people of Scotland, if given the choice of independence in a referendum, will take that choice. Because all of the information that we see in front of us about the trends in opinion polling indicate that's

0: الاتفاق الموقع في كارديف لا يحدد موعدا للاستفتاءات واستفتاءات الانفصال تحديدا، ولا يلزم الحكومة البريطانية بإجرائها. فالأحزاب الثلاثة تطالب بتغيير دستوري، لكن أهدافها ومساراتها مختلفة تماما. رئيس حكومة اسكتلندا جون سويني بدوره يريد تصويتا جديدا على الاستقلال بعد رفضه عام 2014، لكن رئيس الوزراء أندي بيرنم يستبعد الموافقة عليه حاليا. وفي ويلز يركز القوميون على صلاحيات أوسع على استفتاء قريب. أما تشيفين فتريد توحيد إيرلندا، ويتطلب طرح ذلك للتصويت أن ترى لندن احتمال تأييد أغلبية سكان الشمال له، ثم موافقة الناخبين في جمهورية إيرلندا أيضا. وقبل توقيع الاتفاق قال ترامب خلال زيارة إلى إيرلندا إنه يود رؤيتها موحدة، أي انضمام إيرلندا الشمالية إلى الجمهورية.
1: I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
0: كيف تناول الإعلام البريطاني اتفاق أحزاب اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بشأن التغيير الدستوري؟ وهل يمكنها انتزاع موافقة الحكومة على استفتاءات جديدة؟
2: من سيدفع كلفة الاستقلال، ومن يملك أصلاً الحق القانوني في إجراء استفتاء؟ وهل نحن أمام جبهة قومية موحدة فعلاً؟ أم أمام ثلاث حركات لكل منها حساباتها وتوقيتها؟ هكذا تفاعل الإعلام البريطاني وطرح تساؤلاته بعد توقيع اتفاق يؤكد حق اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز في تقرير مستقبلها الدستوري.
3: وبحسب التغطية البريطانية لا تبدأ الدول الثلاث من النقطة نفسها، فإيرلندا الشمالية لديها مسار قانوني نحو استفتاء إذا ظهر تأييد الأغلبية للوحدة مع إيرلندا، بينما لا تملك اسكتلندا وويلز آلية مماثلة. صحيفة التايمز طرحت سؤالاً مختلفاً، من سيدفع كلفة الانفصال؟ مشيرة إلى حجم الإنفاق العام والتجارة والاعتماد الاقتصادي داخل المملكة المتحدة، ومعتبرة أن على القوميين أن يحذروا مما يتمنونه على حد تعبيرها. فيما ركزت الغارديان على الصورة السياسية، للمرة الأولى توجد أحزاب قومية في موقع القيادة في الدول الثلاث في الوقت نفسه وتتحرك معاً.
2: لكن الاتفاق الموقع لا يعني وجود خطة موحدة أو طريق سريع نحو الاستقلال بحسب متابعين.
3: إذ انتقد البعض تصريحات لأندي بيرنم واعتبرها فتحت الباب أمام الأحزاب المطالبة بالاستقلال، عندما تحدث خلال جلسة في مجلس العموم عن حق الشعوب في تقرير مستقبلها قبل أن يتراجع جزئيا عن هذا الطرح.
2: وبالتالي ما نراه اليوم ليس مشروعا جاهزا لتفكيك المملكة المتحدة، بل هو بداية تنسيق طويل الأمد بين ثلاث حركات كانت حتى الآن تسير كل واحدة منها في طريق مختلف.
0: طمأنت بريطانيا الشركات العاملة في جزر فوكلاند بعد تهديد الرئيس الأرجنتيني هافيير ميلي بفرض عقوبات على الشركات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في الإقليم المتنازع عليه. وأكدت لندن دعمها لجميع الأنشطة الاقتصادية المشروعة في الجزر وحق سكانها في إدارة مواردهم الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز. في المقابل شدد رئيس الأرجنتين على عزمه زيادة الضغوط على الشركات العاملة هناك، بينما أكدت بريطانيا أن بوينس آيرس لا تملك أي ولاية قضائية على فوكلاند أو على الشركات التي تمارس أعمالها فيها. للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا روسيا تجري انتخابات مجلس الدوما، لكن هذه المرة بحضور قادمين من ساحات القتال. فنحو 200 مرشح سبق لهم الخدمة في الحرب يخوضون السباق إلى البرلمان وفق مسؤولي الانتخابات. والكرملين يدفع باتجاه حضور أكبر للعسكريين السابقين في الحياة السياسية مقدما إياهم باعتبارهم جزءا مما يصفه بالنخبة الحقيقية في روسيا. رسالة تهنئة من بوتين في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، رد عليها كيم جونغ أون بتعهد سياسي وعسكري عالي النبرة. زعيم بيونغ يانغ قال إنه واثق من انتصار روسيا فيما وصفه بالحرب المقدسة، مؤكدا استمرار دعمه لموسكو وعزمه توسيع التعاون معها. وكان بوتين قد دعا في رسالته إلى

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. خلال عام 2020 فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية في مدينة كايسونغ، المبنى الذي افتتح قبلها بعامين لتقريب البلدين، تحول في لحظات إلى ركام بعدما احتجت بيونغ يانغ على منشورات أرسلها منشقون عبر الحدود، وكان المكتب خاليا وقت التفجير. سول رفعت أول دعوى حكومية لها ضد الشمال، والآن جاء الحكم على بيونغ يانغ دفع نحو 32.5 مليون دولار تعويضا عن المبنى والأضرار التي لحقت بمنشأة مجاورة. لكن المفارقة أن كوريا الجنوبية رغم فوزها بالقضية لا تملك وسيلة واضحة لإجبار الشمال للدفع. بعد محاكمة استمرت 3 سنوات صدر الحكم على أحد أبرز وجوه كوسوفو السياسية. فقد قضت المحكمة الخاصة بكوسوفو ومقرها لاهاي بسجن الرئيس السابق هاشم تاجي 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب تعود إلى تسعينات القرن الماضي. الحكم شمل أيضا 3 قادة سابقين في ميليشيات كوسوفو بعد إدانتهم بجرائم تضمنت الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل والمعاملة القاسية في قضية أعادت إلى الواجهة فصلا داميا من حرب كوسوفو بعد أكثر من ربع قرن. الصين تقيد سفر مواطنيها، والسبب مخالفة ضوابط التكنولوجيا. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: قوات حرس حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
1: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
0: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس حدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
1: دور قوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن.
0: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية.
1: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
0: بنتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية وقوات حرس الحدود السعودي بالسيطرة الحازمة على الاتجاه الشمالي الشرقي.
2: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الليلة 7:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

جواز السفر معك والتذكرة في يدك، لكن قد تتوقف رحلتك عند بوابة المغادرة. في الصين دخلت هذا الأسبوع قواعد جديدة تجعل مخالفة ضوابط نقل التكنولوجيا سببا محتملا لمنع المواطنين من السفر. المنع ليس لمجرد العمل في قطاع التقنية، بل إذا خالف المواطن قواعد تصدير التكنولوجيا أو حتى استيرادها، ورأت السلطات أن مخالفته قد تهدد الأمن الصناعي أو التكنولوجي للبلاد. بكين تضع القواعد في إطار حماية سيادتها وأمنها ومصالحها، لكنها تدخل حيز التنفيذ وسط سباق تكنولوجي محتدم مع واشنطن، سباق لم يعد يدور حول الأجهزة وحدها، بل حول المعرفة التي يحملها الأشخاص أيضاً.

حالة أخرى، قد يمنع المواطن الذي ارتكب في الخارج أعمال غير قانونية تضر بأمن الصين أو مصالحها من مغادرتها مجددا لمدة تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات تحسب من تاريخ عودته. لكن من يقرر أن مخالفة ما قد تهدد الأمن التكنولوجي للصين؟ هنا يبدأ الجدل. فمحللون يحذرون من أن هذه العبارة واسعة وقد تمنح السلطات مساحة كبيرة لتقدير من يسمح له بالمغادرة ومن يمنع. بوابة إلكترونية جديدة أطلقتها جهات إيرانية تثير جدلا واسعا بعد تخصيصها لتلقي بلاغات عن إيرانيين معارضين أو منتقدين يقيمون خارج البلاد. وتحمل المنظومة اسم علاج وتقدم تحت شعار حماية الأمن القومي، فيما تتيح الإبلاغ عن أشخاص تصفهم السلطات بالخونة مع ضمان سرية هوية المبلغين. وتقول تقارير إعلامية أن المنصة تستهدف رصد ما تعتبره طهران أنشطة معادية لإيران. في عمر 43 عاماً أصبح الأغنى في آسيا وبثروة تتخطى 105 مليارات دولار. نتحدث عن تشانغ يي مينغ، الشريك المؤسس لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، متقدماً على رجل الأعمال الهندي جوتام أداني. تشانغ صعد إلى صدارة قائمة أثرياء آسيا للمرة الأولى بعد نجاح شركة بايت دانس في إعادة هيكلة إدارة تطبيق تيك توك في السوق الأمريكية، وذلك عبر مشروع تقوده أوراكل وسيلفر لينك. بحسب تقييمات بلومبرغ، قفزت ثروة مؤسس بايت دانس بأكثر من 12 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الجاري، والسبب يعود لتكثيف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي عبر روبوت المحادثة دو باو ومولد فيديو سي دانس. تتجه المفوضية الأوروبية إلى إبعاد الأطفال عن منصات التواصل الاجتماعي، فبحسب خطة أعلنتها رئيسة المفوضية أرسلا فوندرلاين، سيحظر استخدام هذه المنصات على من هم دون 13 عاماً على أن تعود تدريجياً مع العمر. فبين عمر 13 و15 عاماً ستكون حسابات محدودة بإشراف الأهل وساعة واحدة فقط يومياً. أما من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً فسيسمح لهم باستخدام المنصات، لكن ضمن تصميمات ومعايير أمن أكثر صرامة. قبل دخولها حيز التنفيذ بيوم واحد، أوقف قاضي أمريكي قواعد لإدارة ترامب كانت ستحدد إقامة الطلاب الأجانب ب4 سنوات والصحفيين ب240 يوم، وتلزم من يريد البقاء مدة أطول بطلب تمديد. الإدارة بررت الخطوة بالأمن القومي ومنع الاحتيال، لكن القاضي وصف مبرراتها بأنها ضعيفة للغاية. القرار يعلق تطبيق القواعد بينما تستمر القضية أمام المحكمة. للمرة الأولى تقر الولايات المتحدة علناً بامتلاك أسلحة منتشرة في مدار الأرض. وزير القوات الجوية الأمريكي تروي مينك يقول إنها قادرة على حماية القوات الأمريكية من هجمات الخصوم، لكنهم تنهى عن كشف نوعها أو طريقة عملها. الإعلان أثار اعتراض الصين التي حذرت من تحويل الفضاء إلى ساحة سباق التسلح.

0: كانت أفضل مني بكثير في الرد. أشاد المدعي العام الأمريكي تود بلانش بمهارات كارولين لافيت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في التعامل مع وسائل الإعلام وتفوقها عليه في الرد على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمرات الصحفية.
1: Can I just say and can I no I'm done with questions. I stayed 10 minutes longer than I was supposed to. I will tell you the fact that Caroline Leavitt did this for as long as she did is incredible. So thank you guys very much for letting me join you all today. I'm very sorry that you're sweating. I'm not really sorry. But thank you very much, and I want to thank publicly thank Caroline Leavitt for doing this for a long time for President Trump. She's a lot better than me, and so thank you guys very much.
0: كانت طائرة الرئاسة تستعد لمغادرة إيرلندا، لكن ترامب توقف للحظة عائلية على مدرج مطار شانن، عانق أحفاده.

0: لقطة طريفة خلال قمة بريكس في نيودلهي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أظهر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية منشغلا بتناول المكسرات، بينما كان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يلقي كلمته الرسمية أمام القمة. نحو 15 عاما من الغياب بسبب موقفها المعارض لبشار الأسد، عادت أصالة نصري لتغني في دمشق. آلاف السوريون حضروا حفل عودة أصالة في صالة الفيحاء، حيث تحدثت عن التشافي بالفن والموسيقى وكرمها وزير الثقافة. وقبل إقامة الحفل واجه معارضة وطالب دعاء بإلغائه، فيما مضت وزارة الثقافة في رعايته.
1: كنت بمصر، كنت بوطن كمان، بس لما رحت بسببكم انتو، يعني مقبول عليكم انتو، ورجعت كرمالكم انتو، لانه انتو الدنيا.
0: نصل بهذا إلى ختام حلقة اليوم من ويك إند، ولكن نلقاكم غدا، فكونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين، في أمان الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: driving Saudi Arabia forward.
1: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
2: The ultimate global stage.
3: Lebanon should not be attacked.
4: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
0: Where the architects of power, economics, and politics
5: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
7: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
8: فمن هنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
9: لكن المفقود ده كل يوم بيتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
10: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
11: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
10: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
12: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
13: ما يقارب 30,000 أسير.
10: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
14: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
15: اللي هسه معك الحلقة.
16: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
9: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
10: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
17: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
18: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
17: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
18: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
17: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
10: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
19: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. إيران تعزز تحصينات منشأة جبل الفأس وترمم منشأة نووية في بارتشين، وترامب يلمح باحتمالية عودة الضربات. وفي اليمن تجدد المواجهات بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي في جبهة تعز، والجيش يعلن السيطرة على دبة خليل. الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع في النيل الأزرق ويستكمل تأمين مناطق شمال كردفان. أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق على مناطق عدة في روسيا، والأخيرة ترد باستهداف العاصمة كييف وأوديسا. قبيل الانتخابات النصفية، الحزب الديمقراطي يطالب مرشحيه في الولايات المتأرجحة بتجنب انتقاد الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث كشفت صور حديثة بالأقمار الصناعية عن تعزيز إيران تحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، وذلك وفق معهد العلوم والأمن الدولي. ورصدت الصور إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق. تأتي إضافة التحصينات هذه بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربة، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار صناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارتشين العسكري. ووفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها تعرضت لهجومين، ما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة بحسب قوله. فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن ترامب ووزير الحرب بيت هكسيث أصدر توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. تصريحات الرئيس الأمريكي هذه جاءت بعدما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات الأمريكية تجري تحقيقا بشأن هجمات سيبرانية محتملة قد تكون لها علاقة بهجمات مماثلة مرتبطة بإيران. وبحسب الصحيفة، فقد استهدفت الهجمات السيبرانية ناقلتي طاقة أجنبيتين كانتا في طريقهما إلى موانئ أمريكية. وأفادت وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية تبحث في احتمال وقوف قراصنة مرتبطين بإيران وراء الهجمات. وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. وأشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. كما أكد المتحدث باسم الخزانة الأمريكية أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا.
1: تحت ضغط أزمة مالية واقتصادية خانقة، تبحث السلطات الإيرانية عن مدخرات المواطنين بالدولار والتي يخفونها بعيدا عن البنوك لحماية أموالهم من تآكل الريال. وبحسب تقارير محلية، أطلقت طهران صندوق مان ملت الاستثماري بالدولار

0: دولار لاستثمار أموال المنازل، وبدأت تطلب من المدخرين نقل مدخراتهم بالدولار من البيت أو الذهب أو العملات المشفرة إلى صندوق مالي رسمي مقابل إغراء بعائد بالدولار قيمته 5%. وفق الخبراء في إيران، يعكس الصندوق اعترافاً بوجود أزمة كبيرة تتفاقم داخل إيران، وأيضاً بوجود مدخرات كبيرة خارج النظام المصرفي مع محاولة جذب أموال الإيرانيين ممن يخشون تراجع الريال. ويعتبر إيرانيون أن لتوقيت إطلاق صندوق مام ملت دلالة شديدة تتمثل بغياب النقد لتوقف مبيعات النفط نتيجة الحصار الأمريكي، حيث تواجه إيران ضغطاً مركباً يرتبط بارتفاع التضخم وتراجع العملة وانكماش التجارة، بالإضافة إلى صعوبة في الحصول على الدولار.
1: الموارد المجمعة ستستخدم في تمويل شركات ومشروعات ذات عوائد أو احتياجات بالعملة الأجنبية.
0: ويلفت الخبراء إلى عامل وصفوه بالأكثر حساسية، يتعلق بالمواطن الذي هرب من الريال إلى الدولار والذهب والعملات المشفرة لحماية مدخراته، والآن تطلب منه السلطات أن يعيد هذه المدخرات إلى النظام المالي الرسمي. ولذلك يتمثل الاختبار الحقيقي وفق الخبراء بمدى استعداد الإيرانيين تسليم دولاراتهم للسلطات المالية والثقة في إمكانية استردادها بالدولار في ظل مخاوف من فرض الحرب قيودا جديدة. كما تشير التقارير محلية إلى أن المواطن الإيراني لم يعد يثق بالريال ولا يطمئن تماما للبنوك، وهو ما دفعه إلى الادخار بالدولار والذهب أو التحول إلى العملات المشفرة.
2: من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ وجدان. أبدأ معك بإعادة إيران لتعزيز تحصينات مداخل الأنفاق في مجمع نطنز، وأيضا إلى إعادة بناء منشأة طالقان 2 في مجمع بارتشين العسكري. إلى ما يؤشر ذلك؟ هل هو جزم قاطع بأن إيران غير مستعدة لا للمفاوضات ولا للعودة للحوار، وإنما تريد فقط التصعيد العسكري، أم ليس بالضرورة؟
3: في البداية تحياتي لك كريستيان ولمتابعيك الكرام. أعتقد أن هناك عدة عوامل بعودة النظام الإيراني إلى هذه النشاطات. لا شك أولا بأن إيران تحاول استغلال هذه الفرصة الزمنية الحرب لا صلح، ولذلك تقوم بإعادة هذه المنشآت التي تعتبرها بالنسبة لها قدرة استراتيجية أو ردع استراتيجي بالنسبة للنظام الإيراني، خاصة بعد فقدان نطنز، فوردو وأصفهان وفقدانها لهذه الورقة النووية. لذلك إيران تحاول استخدام بارتشين وأيضا بيكسوكس أو جبل فاس كأوراق ضغط. الأمر الثاني أنه قد تكون ردة فعل إيرانية على قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، لأن سبق ودائما
2: طيب، ولكن صوت بفيتو على هذا القرار من قبل الصين وروسيا. لو تحدثنا من الناحية الاقتصادية واللوجستية، يعني كيف يمكن لإيران القيام بأعمال الترميم هذه وزيادة التحصينات في ظل المراقبة الجوية الأمريكية من جهة، وفي ظل أيضا تعثر وضعها الاقتصادي إلى درجة كبيرة كما رأينا في التقرير من جهة أخرى؟
3: هذا الموضوع يعتبر بالنسبة للنظام الإيراني جزء من أمنها القومي، ولن تتخلى عنها رغم كل الظروف الاقتصادية وأيضا حتى التهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر، إيران أيضا تستخدم هذا التحرك وضغط على الإدارة الأمريكية. يعني إيران تستخدم في آن واحد ثلاثة أوراق. الورقة الأولى الضغط عبر المياه الدولية مثل مضيق باب المندب وهرمز، وحتى الاستهدافات من قبل الأذرع التي تقوم بها لأنابيب النفط. الأمر الثاني وهو موضوع الضغط على الاقتصاد العالمي من أجل إيجاد مزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي. فلذا إيران من خلال هذه الاستراتيجية التي تقوم بها تحاول من خلالها الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي. لذلك أنها أعتقد تجازف بما يتعلق بموضوع أمنها القومي وتنفذ، وهذا ما شاهدناه في السابق إيران.

0: أنفقت أموالها كلها على القطاع العسكري والقطاع الأمني. لذلك إيران لا تبالي بهذا الموضوع إن وجدت فعلا هو موضوع مهم
1: نعم،
0: لأمنها القومي.
1: شكرا لك الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، كنت معنا من لندن.
0: شكرا لك.
1: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولا أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل إخماده. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي ضرر بيئي جراء الحادث. وبالحديث عن هرمز، أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم أن 4 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مظهرة أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبقه، كما أنه دون متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 16 سفينة. هذا ونفى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: لن يكون هناك أي نشر للقوات من شأنه أن يؤدي إلى الانخراط في الحرب، ويمكنني أن أؤكد ذلك بوضوح شديد. لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب، ولن ننفذ أي شكل من أشكال إرسال القوات أو نشر أصول عسكرية من هذا النوع. لقد التزمنا بهذا المبدأ حتى الآن، وسيظل دون تغيير مستقبلا. لكن من الواضح أيضا أنه يتعين علينا مثل الدول الأخرى القيام بالحد الأدنى اللازم لحماية سفننا التجارية وشحنات النفط الخام، وكذلك سلامة مواطنينا.
1: وفي الداخل الإيراني، شهدت مدينة زهدان الإيرانية فجر اليوم اشتباكات بين الأمن الإيراني ومسلحين وصفتهم سلطات طهران بالإرهابيين، ما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الجيش بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. فاينانشال تايمز تؤكد أن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح ميليشيا الحوثي. ولدينا أيضا السلطات التونسية تعلن تعليق عمل كافة المؤسسات التعليمية في العاصمة جراء سقوط أمطار غزيرة.
3: وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

أحييكم من جديد ونكمل من التطورات في اليمن، حيث نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. وبحسب الصحيفة، أكد قائد الجيش الباكستاني أن هجمات الحوثيين تخدم هدف طهران المتمثل في رفع أسعار الطاقة العالمية، رغم إصرارها على أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد. جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب، خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: وفي مأرب أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات المسلحة اليمنية محاولة هجوم حوثية في محور وادي زنا بالمحافظة عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين. كما شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على تجمعات تابعة للميليشيا في مدغل وصرواح والجوبة. كما استهدف الطيران الحربي موقع رادار حوثي في قمة جبل هيلان غربي مأرب. وفي الكدحة تجددت المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي بمديرية المعافر غربي تعز، حيث سيطرت القوات الحكومية على تبة خليل في المحور الجنوبي للجبهة.
1: في هذه الأثناء تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الكدحة، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق الشمالية، تحديدا على الشرقي لمنطقة أو لجبهة الكدحة. هذه هي الآن المواجهات تدور، هناك أيضا تغطية مكثفة من قبل الدفاعات وكذلك من قبل أيضا المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية على القوات التي تحاول التقدم على الأرض والسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. كما تلاحظون هذه هي المرتفعات الجبلية التي تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها في المنطقة الغربية. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة كان قد استهدف تعزيزات الميليشيا في عدة مناطق خصوصا في مديرية الوازعية وكذلك في المنطقة الشمالية لجبهة الكدحة غربي تعز. تقول المصادر وتقول أيضا الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة الطيران الحربي استهدف دبابتين وأكثر من 6 عربات أو آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية. كذلك كان قد اليوم آليات أيضا عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة الرحبة وكذلك أيضا في منطقة زبان غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة الكدحة غربي تعز.
0: ودائما من جبهة الكدحة يعود وينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد ليطلعنا على آخر التطورات، ما إذا كان هناك فعلا أي تقدم جديد لأي طرف على حساب الآخر بشكل جذري هذه المرة.
1: نعم كريستيان، كانت القوات الحكومة اليمنية اليوم قد تصدت لهجوم لميليشيات الحوثي الانقلابية وكذلك أحدثت هجوم عكسي على مواقع القوات الحكومة لميليشيات الحوثي. هذا الهجوم انتزع العديد من الدبابة الاستراتيجية. كانت الميليشيات تضع مجموعة من القناصة على المرتفعات أو على هذه الدباب المطلة على جبهة الكدحة من الناحية الجنوبية، وبالتالي إحراز السيطرة على هذه تبة خليل هي يمنع تقدم الحوثيين باتجاه مناطق استراتيجية. كذلك يعزل وحدة القناصة من استهداف المدنيين وكذلك من استهداف القوات الحكومية التي تتقدم أو تعتزم التقدم باتجاه مواقع أخرى كجبل التبة الحمراء وكذلك جبل القناص. هذه المعارك دارت حوالي استمرت ساعة كاملة.

0: بعد بيع مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، رافقها أيضا إسناد من قبل المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية. كان هناك أيضا تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة على هذه الجبهة، وأيضا على جبهات أخرى من ضمنها جبهة الوازعية التي احتدمت أيضا المواجهات فيها في مفرق الضريفة. هذه المواجهات أسندتها المقاتلات الحربية التابعة للقوات المسلحة اليمنية. هذه الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى جبهة الوازعية. تقول المصادر بأن هناك دبابتين تم إعطابهما بهذه الغارات، كذلك هناك 4 آليات عسكرية تم تدميرها، ربما هي دوريات عسكرية كانت تقل عدد من الجند أو العناصر الحوثية المقاتلة التي كانت تنوي الميليشيات الدفع بها باتجاه كتعزيز باتجاه مديرية المضاربة، كذلك باتجاه مناطق كهبوب أيضا التي تدور فيها المواجهات.
1: شكرا لك مراسل العربية هائل سعيد، كنت معنا من جبهة الكدحة غربي تعز، شكرا لك. إنسانيا، وعلى وقع الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازلهم.
2: أدى إلى نزوح الأسر، مئات الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
3: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قامدة معنا، الجيران وغيره وغيره.
1: إلى العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن التحالف الدولي مستمر في سحب قواته ومعداته من أقليم كردستان ضمن المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها قبل نهاية سبتمبر الحالي. وأوضحت المصادر أن القوات الأمريكية بدأت سحب المعدات العسكرية الثقيلة من مواقعها في الأقليم بالتزامن مع استمرار نقل القوات والمعدات بشكل يومي إلى خارج العراق. المصادر كشفت أيضا أن القوات الأمريكية بدأت بتفكيك ونقل منظومات دفاع جوي من مواقع عسكرية في الأقليم ضمن ترتيبات الانسحاب الجارية، مشددة على أن عملية الانسحاب تتواصل بصورة يومية بواقع أكثر من رتل عسكري. إلى تطورات في لبنان، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن نحو 100,000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم بسبب الأضرار والدمار وانعدام الأمن والنزوح، مشيرا إلى تضرر 40% من المدارس منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.
4: Our colleagues at the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs tell us that hostilities are taking a heavy toll on children as the new school year gets underway. Nearly 100,000 children have been unable to return to school because of damage, because of destruction, because of insecurity and displacement. That's what national authorities are telling us. Damage to education facilities has been significant since the escalation began on March 2nd. According to Lebanese authorities, some 40% of more than 400 schools have been attacked, including 37 that were totally destroyed and 101 severely damaged.
1: ميدانيا، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري ومجدل زون، وسمعت أصداؤه في مدينة صور وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية.

إلى تطورات الشأن السوري، حيث اتهم نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل بمواصلة وجودها ونشاطها العسكري في الجنوب السوري، متهما إياها بانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومشيرا إلى توغلات شبه يومية وإطلاق نار مدفعي خصوصا في القنيطرة وغربي درعا.

0: Presence and military activity in southern Syria has continued in violation of the 1974 disengagement of forces agreement, with near daily incursions, temporary checkpoints, searches of homes and artillery fire, particularly in Quneitra and western Deraa. Two Syrians who were taken to Israel and held there were returned home, but others remain in Israeli custody. On 9 September, Israeli Prime Minister Netanyahu visited Israeli forces on Jebel al-Sheikh, Mount Hermon, reiterating that Israel would not permit hostile forces to establish themselves along its border.
1: بدوره أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر بوصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2.5 مليون شخص شهريا في سوريا هذا العام، وذاك بعد إعادة فتح طرق حيوية إلى الحسكة وتسيير رحلات جوية إلى دير الزور. فلتشر حذر كذلك من 4 عقبات تهدد هذا التقدم.
2: We've reached over 2.5 million people monthly this year. With humanitarian support, reopening key routes into Al-Hasaka and flights to Deir ez-Zor in August. However, 4 obstacles threaten this progress: continued displacement, localized insecurity, regional escalation, and landmines.
1: إلى السودان، حيث أفادت مصادر العربية بتصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي في محافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق، مضيفة أن الجيش كبد القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما أوضحت مصادر العربية أن الجيش استكمل تأمين المناطق التي استعادها أمس في شمال كردفان بالتزامن مع تحركات لقواته للتقدم باتجاه سودري وصولا إلى المزروب وحمرة الشيخ بهدف إخلاء المناطق الغربية للولاية وفتح الطريق نحو غرب كردفان وأقليم دارفور.
3: الله اكبر الله اكبر الله اكبر
4: الله اكبر
3: يا
1: من أم درمان ينضم إلينا مراسل عربية شهدي نادر، أهلا بك. ما هي أو ما جديد مساعي الجيش من أجل فتح الطريق باتجاه كردفان؟ هل هناك أي تطور وتقدم للجيش في هذا الإطار؟
5: نعم، لربما التطور الأبرز اليوم هو عودة إقليم النيل الأزرق وجبهات القتال في جنوب شرق البلاد إلى واجهة مشهد العمليات العسكرية إثر الهجمات المباغتة والمفاجئة التي شنتها قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي في محافظة الكرمك، هذه المحافظة الحدودية مع إثيوبيا. هجمات مباغتة بدأت منذ فجر هذا اليوم وكانت مصحوبة كذلك بالمسيرات. تمكن الجيش من التصدي لها، دمر عدد من المركبات القتالية وأوقع خسائر وصفت بأنها فادحة بحسب معلومات تحصلت عليها العربية من عدد من المصادر العسكرية هناك في هذه الجبهة المشتعلة منذ عدة أيام، ولكنها تشهد هدوءا ومن ثم تتفجر الأوضاع. هناك الجيش استطاع أن يحكم سيطرته ويصد الهجوم بشكل شبه كامل ويحسم تحركات قوات الدعم السريع التي حاولت الاقتراب من ارتكازاته في منطقة الكيلي. إذا ما انتقلنا إلى الغرب وتحديدا إلى إقليم كردفان، نعم الجيش ومنذ ليلة أمس وحتى صباح هذا اليوم ظل في عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي استردها. الجيش السوداني أعلن استرداد 11 منطقة في شمال كردفان وتحديدا في الأنحاء الغربية لولاية شمال كردفان، استكمل تأمينها بشكل كامل العين هذه المرة على التوغل أكثر داخل محلية سودري من بعدها منطقة حمرة الشيخ وصول الجيش إلى حمرة الشيخ سيعني يعني انتهاء تواجد قوات الدعم السريع في كامل الشريط الغربي لولاية شمال كردفان، ما يعني فتح محور قتالي وطريق يؤدي مباشرة إلى ولاية شمال دارفور، وكذلك يعني فتح إحدى الجبهات نحو ولاية غرب كردفان. هذه الولاية التي تعتبر حائط الصد والدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع عن مناطق وجودها ومناطق

0: نفوذها في إقليم دارفور بشكل كامل. يتوقع أن تنتقل العمليات وكذلك أن تشتد وتيرة العمليات من جانب الجيش إثر المحاور المفتوحة في مناطق سودري وكذلك مناطق المزروب سعيا لإحكام السيطرة وبدء فتح الطرق التي تؤدي إلى دارفور إلى غرب كردفان.
1: شكرا لك مراسل العربية شهدي نادر، كنت معنا من أم درمان. إلى غزة. ومع اقتراب فصل الشتاء فاقمت الأمطار معاناة النازحين في مدينة غزة بعدما غمرت المياه خيامهم وسط تدهور لأوضاع آلاف النازحين.

إلى تونس، حيث تشهد العاصمة التونسية سقوطا غزيرا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه وأدى إلى غلق عدد من الطرقات وتعطل حركة السير. وفي ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس، علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة.

هذه النشرة مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. روسيا تنتخب مجلس الدوما للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولدينا أيضا كوريا الشمالية تندد بالمناورات الأمريكية ونظيرتها الجنوبية تؤيد استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: فتح أول مراكز الاقتراع في أقصى شرقي البلاد على أن تستمر عملية التصويت حتى 20 سبتمبر الجاري، وينتخب الروس نواب مجلس الدوما للدورة التاسعة وكبار المسؤولين في 8 مناطق إضافة إلى نواب الهيئات التشريعية والمحلية. هذا وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن بلادها اعتمدت 9 طرق للتصويت بينها التصويت الإلكتروني، وذلك وفقا لمستوى التهديد الأمني وكثافة هجمات المسيرات.
1: إلى جانب التصويت التقليدي استخدمنا أيضا التصويت الإلكتروني عن بعد، وبذلنا كل ما أمكن لتجنب التجمعات لأسباب أمنية، لذلك اعتمدنا على وسائل تصويت مختلفة على نطاق واسع، ولدينا 4 طرق أساسية للتصويت إضافة إلى 5 أخرى، ليصبح المجموع 9 طرق تستخدم بناء على مستوى التهديد وكثافة هجمات المسيرات وعوامل أخرى. Это...

وتزامنا مع انطلاق الانتخابات الروسية، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني واسع بأكثر من 600 مسيرة استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة موسكو، التي أسقطت فوقها نحو 350 مسيرة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. الوزارة أضافت أن عمليات الاعتراض شملت أجواء كل من موسكو وكراسنودار وروستوف ومناطق أخرى، إضافة إلى إسقاط مسيرات فوق البحر الأسود وبحر أزوف. وردا على هذه الهجمات، أعلنت الدفاع الروسي استهداف مركزا لوجستيا تابعا لشركة نوفا بوشتا قرب مدينة أوديسا الأوكرانية بالمسيرات. الدفاع الروسي قالت إن المنشأة كانت تستخدم لأغراض عسكرية، وأضافت أن الضربات طالت أيضا سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، موضحة أنها كانت تستخدم كذلك لأغراض عسكرية. بدوره أعلن حاكم منطقة كييف إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف صباح الجمعة المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف. هذا واندلع حريق ضخم في مركز تجاري بمدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا إثر هجوم روسي وفق مسؤولين محليين، فيما لم تسجل أي إصابات إثر الهجوم.

0: ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، ومن كييف مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الجواد بما يتعلق بانتخابات الدوما. قبل ساعتين وفيتنا برسالة من داخل مركز للاقتراع. كيف هو الوضع الآن؟ هل هناك إقبال على صناديق الاقتراع أم يفضلون التصويت الإلكتروني في ظل استهداف أوكرانيا لهم بالمسيرات؟
1: كريستيان، نسبة الإقبال على التصويت في كافة عموم روسيا تعدت حاجز 10.4% حسب الإعلان الرسمي للجنة الانتخابات المركزية في البلاد. بما يخص عملية التصويت، انخفض قلت وتيرة قدوم المواطنين إلى المراكز الانتخابية على خلفية أن اليوم هو يوم عمل والفترة الآن هي فترة الظهيرة، لذلك لم يكن متوقع تسجيل مثل هذا الرقم، وبالرغم من أنه يمثل 1/10 من نسبة سكان روسيا، إلا أن الأعداد متوقع أن ترتفع بشكل واضح يوم الأحد، وهو

0: اليوم الأساسي لعملية التصويت. كريستيان، أشرت إلى أن وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إسقاط 350 مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو العاصمة. هذا أيضا ما تحدث عنه عمدة المدينة سبيان، أشار إلى أن تلك المسيرات تم إسقاطها حال اتجاهها نحو العاصمة وضواحيها. أما بما يخص عملية 64 مسيرة أوكرانية فتم إسقاطها على مشارف المدينة. تتحدث السلطات عن أن هناك ضغوطات واضحة مختلفة لإفشال عملية الانتخابات، فيما تتعرض أنظمة طبعا التصويت الإلكتروني إلى عمليات سبرانية غير مسبوقة. هذا ما أشارت إليه رئيسة لجنة الانتخابات المركزية. تتحدث أيضا عن أن عملية محاولة إفشال هذه الانتخابات تتحول اليوم إلى عملية فساد واضحة بما يخص عملية الاستهداف لتلك المناطق، وسجلت أرقام واضحة في المناطق الجديدة في حال يعني عندما استهدفت مسيرات أوكرانية نقاط يتم فيها التصويت.
1: طيب بمقابل هذا الاستهداف
0: مستقر، يعني موسكو راضية عن هذا الأمر حتى هذه اللحظة.
1: بمقابل هذه الاستهدافات الأوكرانية لروسيا، أيضا هناك استهدافات روسية لأوكرانيا، تقول موسكو بأنها لمنشآت عسكرية. حذيفة، هل هذا يعني بأنه لم يسجل سقوط أي ضحايا، وهل فعلا اقتصرت فقط على المنشآت العسكرية؟
2: نعم كريستيان، شنت القوات الروسية ليلا هجوما جويا على أوكرانيا باستخدام 93 مسيرة وصواريخ باندريول ودانتي، وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تحييد 69 مسيرة وثلاثة صواريخ، وسجلت إصابات مباشرة في 13 موقعا وسقوط حطام في 3 مواقع أخرى. أسفرت الهجمات عن مقتل شخص في وإصابة 14 في زاباروجا، وإصابة 5 في مقاطعة كييف، وأربعة في منطقة خاركيف، وثلاثة في أوديسا، وشخصين في كل من دنيبرو بتروفسك وسومي. وقتل شخص وأصيب 4 آخرون على الأقل في منطقة دونيسك. في مدينة خاركيف ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على قطار كهربائي إلى قتيل و8 مصابين وسط أضرار لحقت بالقطار والبنية التحتية للسكك الحديدية. هذا هو الاستهداف الثاني كريستيان خلال هذا الشهر لقطار ركاب في مقاطعة خاركيف على وجه التحديد حسب شركة السكك الحديدية. ميدانيا سجلت هيئة الأركان الأوكرانية 230 اشتباكا خلال يوم واحد، وأعلنت مقتل وإصابة 1420 عسكريا روسيا. في المقابل أيضا استهدفت القوات الأوكرانية 3 مراكز قيادية و5 مراكز للتحكم بالمسيرات ومواقع مدفعية وتجمعات للقوات الروسية، إضافة إلى محطة للتحكم بمسيرات أوربون في مطار ساكي بالقرم، ومستودعات للذخيرة والمعدات وموقع لإطلاق المسيرات في دونيسك وفي منطقة لوغانسك. أما على الصعيد السياسي فيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم قادة دول قمة كربات الثمانية في كييف لبحث التعاون المشترك.
1: شكرا لكما مراسل العربية حذيفة عادل، كنت معنا من كييف، ومدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد حدثنا من موسكو. نبقى في روسيا ولكن في توتر آخر. أعلنت الخارجية الروسية استدعاء المبعوث البريطاني لدى موسكو، وذلك احتجاجا على زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. كما دعت الخارجية الروسية بريطانيا إلى التخلي عن سياساتها التصعيدية بشأن النزاع مع كييف. وعلى وقع الحرب أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب.
3: بينما تتصاعد وتيرة المعارك في أوكرانيا، تتجه واشنطن لتغيير معادلة الضغط على موسكو من داخل أروقة الكونغرس في أكبر تحرك تشريعي ضدها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. بغالبية 262 صوتاً مقابل 159 أقر مجلس النواب مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات واسعة تطال ركائز أساسية في الاقتصاد الروسي. وبعد تمريره في مجلس الشيوخ أحيل على الرئيس ترامب لتوقيعه حتى يصبح نافذاً. من قطاعي الطاقة والدفاع إلى بوتين ومسؤولين روس بارزين، يمتد التشريع إلى ما يعرف بأسطول الظل الذي تعتمد عليه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، بل ويضع في يد ترامب ورقة مهمة تتيح له فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بما في ذلك الصين والهند. لكن هذا الطرح لم يمر من دون اعتراضات، إذ أثار تحفظات داخل

0: إلى الحزبين بشأن توسيع سلطات الرئيس وتداعيات ذلك على التجارة الأمريكية ومدى توافق هذه الإجراءات مع مبادئ السوق الحرة. وفيما تراهن إدارة ترامب على خفض العائدات التي تمول آلة الحرب الروسية، تتحرك على الخط الدبلوماسي بحثاً عن تسوية مع احتمال استئناف المحادثات الثلاثية في مسعى لتوظيف أدواتها المتاحة لدفع روسيا نحو التفاوض وإنهاء الحرب.
1: إلى ألمانيا، حيث أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف أن نحو نصف الألمان يتوقعون رحيل المستشار فريدريتش ميرس عن منصبه بحلول نهاية هذا العام. كما كشف الاستطلاع أن 48% من بين 1611 بالغا يتوقعون ألا يبقى ميرس مستشارا حتى نهاية العام، مقابل 31% يتوقعون استمراره في منصبه، فيما لم يقدم 21% أي إجابة. إلى فرنسا، حيث أوقفت السلطات الفرنسية شرطيا للاشتباه في تبنيه إيديولوجية يمنية متطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة دون ترخيص والتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. وأكدت مصادر محلية أن الشرطي البالغ من العمر 35 عاما أودع السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته. تأتي القضية بالتزامن مع طرد حزب التجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. وفي أستراليا، وجهت اتهامات تتعلق بالتطرف أو وجهت إلى شاب أسترالي يبلغ من العمر 18 عاما من ولاية كوينزلاند على خلفية إدارته لقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم العنف ضد المسلمين واليهود والمهاجرين. وذكرت شرطة الولاية أن التحقيق بدأ بناء على بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بأن مستخدما أستراليا ينشر محتوى متطرفا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. لاحقا وجهت للشاب 30 تهمة تشمل استخدام خدمات الاتصال لنقل مواد متطرفة تحرض على العنف واستخدام خدمات الاتصالات للمضايقة أو الإساءة. إلى كوريا الشمالية، حيث اتهمت شقيقة الزعيم كيم يونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال المناورات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أعربت عن مخاوف من تحركات معادية ضد بلادها، وقالت لوسائل أعلام رسمية إن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. في سياق متصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي مونغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة واضحة في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك بعد سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين. وأكد لي خلال مؤتمر صحفي عقده في سيول تأييده لاستئناف الحوار بين الجانبين، داعيا الرئيس ترامب للانخراط في هذا الحوار مع بيونغ يانغ.
2: لا أستطيع تأكيد لقاء ترامب وكيم جونغ أون، ولكن ترامب يريد الحوار ونحن نشجعه، كما ننسق لتهيئة حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية.
1: تفقد رئيس تايوان لاي تشينغ تا قاعدة عسكرية شرق البلاد لمتابعة تدريبات بالذخيرة الحية تستمر 3 أيام. وقال رئيس تايوان خلال الزيارة إن التدريبات شهدت للمرة الأولى دمج أنواع متعددة من المسيرات الهجومية في عمليات مشتركة إلى جانب الأسلحة التقليدية بهدف تطوير القدرات القتالية والتكيف مع الحروب الحديثة. إلى الولايات المتحدة، حيث انطلقت عملية التصويت المبكر الحضوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا في ولاية فيرجينيا، إلى جانب إتاحة خيار التصويت الغيابي الشخصي في ولايات أخرى تشمل أيداهو ومينيسوتا.

0: وساوث داكوتا، وذلك تمهيدا لليوم الانتخابي الكبير المقرر في 3 نوفمبر المقبل. هذا ونقل موقع بوليتيكو الأمريكي مخاوف مستشارين ديمقراطيين من أن يؤدي تشدد مرشحي الحزب تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى شن جماعات نافذة في قطاع التكنولوجيا حملة إنفاق انتخابي ضخمة ضدهم قبل انتخابات نوفمبر. وبحسب بوليتيكو، نصح مستشارون مرشحين في سباقات متقاربة بتجنب التركيز على تنظيم الذكاء الاصطناعي خشية ضخ ملايين الدولارات لدعم منافسيهم في وقت يعاني فيه الحزب من فجوة في الانفاق الانتخابية. التحركات الديمقراطية هذه جاءت بعد تصاعد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإمكانية خروجه عن السيطرة.
1: قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها، بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي فيها بالتعلم من البشر، بل قد تستخدم قدراتها لتطوير أنظمة أكثر تطورا منها. الفكرة ترتبط بتقنية يجري تطويرها فعلياً تعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، وإذا وصلت إلى نقطة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بعيداً عن الرقابة البشرية، فقد تتسارع قدراته بوتيرة يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، واصفاً ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
2: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء الاصطناعي دون نوع من التفاهم بين القوى العظمى.
1: وفي الخلفية يجري سباق آخر قد يجعل المهمة أكثر تعقيداً. واشنطن وبكين تتنافسان على قيادة الذكاء الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
0: نهاية هذه النشرة. إلى العناوين: إيران تعزز تحصينات منشأة جبل الفأس وترمم منشأة نووية في بارتشين، وترامب يلمح باحتمالية عودة الضربات. وفي اليمن تشدد المواجهات بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي في جبهة تعز، والجيش يعلن السيطرة على تبة خليل. الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع في النيل الأزرق ويستكمل تأمين مناطق شمال كردفان. أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق على مناطق عدة في روسيا، والأخيرة ترد باستهداف العاصمة كييف وأوديسا. قبيل الانتخابات النصفية، الحزب الديمقراطي يطالب مرشحيه بالولايات المتأرجحة بتجنب انتقاد الذكاء الاصطناعي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء بعد قليل.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
2: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
1: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
2: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه. تحالف مع أنور السادات.
1: أنور السادات كفر وقتل.
2: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه. محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة. خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
9: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
8: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
10: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

الطيران اليمني يشن غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الوازعية غربي تعز. ترامب يدرس قرارا مصيريا بشأن الحرب، والأمن الإيراني يشتبك مع مسلحين في زهدان شرقي البلاد. الجيش السوداني يتصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق، ويؤمن مناطق استعادها في شمال كردفان. روسيا تشرع بإجراء أول انتخابات منذ بدء الحرب، وتعتبر منشآت بريطانيا في أوكرانيا أهدافا مشروعة.

أهلا بكم. نبدأ من اليمن، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهات غرب تعز وسط تقدم للقوات الحكومية في الكتحة وكهبوب. وأفادت مصادر عسكرية بتدمير 6 آليات حوثية وأعطاب دبابتين في غارات جوية استهدفت تعزيزات الميليشيا في الوازعية، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة. وفي جنوب المحافظة، أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل حوثية في جبهة الأحكوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات المسلحة اليمنية محاولة هجوم حوثية في محور وادي ذنا في مأرب عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين. كما شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على تجمعات تابعة للميليشيا في مدغل وصرواح والجوبة. كما استهدف الطيران موقع رادار حوثي في قمة جبل هيلان غربي مأرب.

0: من جبهة الكدح غرب تعز ينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد. هائل أهلا بك. كيف تسير عملية تمشيط المناطق التي استعادتها القوات المسلحة في غرب تعز تحديدا في محيط جبهة الكدحة؟
1: نعم، حاليا تعمل القوات المسلحة اليمنية على تمشيط المواقع التي كانت تتمركز بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خصوصا في تبة القناص وكذلك تبة الشيكي، بعد أن أحرزت السيطرة على تباب مطلة على هذه المرتفعات الجبلية التي كانت الميليشيات تحاول من خلالها استهداف الأعيان المدنية وكذلك استهداف المدنيين برصاصات القناصة. لكن نتحدث عن أن المواجهات حتى هذه اللحظة هادئة، كانت قد استمرت مواجهات عنيفة لمدة ساعة بين الطرفين، أحرزت من خلالها القوات المسلحة اليمنية السيطرة على تبة خليل، هذه مرتفع جبلي جنوب جبهة الكدحة غرب محافظة تعز، وبالتالي القوات الحكومية الآن تعتزم التقدم باتجاه مواقع استراتيجية هامة على المرتفعات الجبلية التي تطل على أيضا منطقة الرحبة، وبالتالي كانت أيضا المواجهات قد احتدمت عند مرتفعات جبلية في مفرق الشرق تحديدا في تبة العين وكذلك تباب قحفة الرصاح. هذه المواجهات دارت بين الطرفين، كذلك كانت الميليشيات قد قصفت بعدد من المقذوفات أحياء سكنية داخل هذه المناطق وهي منطقة عكاد وكذلك منطقة الشرق. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الواقع العسكري في جبهات الساحل الغربي غربي محافظة تعز تحديدا في دارت مواجهات بين الطرفين مديرية في بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مرتفعات جبلية في هذه الجبهة، كانت الميليشيات الحوثية تحاول الدخول إلى مواقع للقوات الحكومية، لكنها وجهت أيضا بعملية عسكرية مضادة من قبل القوات المسلحة اليمنية، انتزعت من خلالها العديد من المرتفعات الجبلية ووصلت إلى يعني بالقرب من معسكرات كانت تتحصن بها ميليشيات الحوثية.
0: شكرا لك مراسل العربية هائل سعيد، ستكون لنا عودات إليك في سياق نشراتنا القادمة. شكرا لك حتى الآن، كنت معنا من جبهة الكدحة غربي تعز. إلى فرنسا، وقبيل انعقاد حوار وطني لبحث أزمات عدة، حذر زعيم التجمع الوطني الفرنسي جوردان باردلا من تداعيات إغلاق مضيق باب المندب، مشيرا إلى احتمال تأثر واردات النفط وارتفاع أسعار الوقود في فرنسا.
2: الوضع خطير ومقلق، فهو خطير على المستوى الدولي مع إغلاق مضيق ثان وهو مضيق باب المندب، ما سيؤثر على واردات النفط، وبالطبع فإن ارتفاع كلفة الوقود يمثل مصدر قلق لمواطنينا، ويبدو أن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار معاناة العاملين في فرنسا وكذلك معاناة ملايين سائقي السيارات.
0: وبالعودة إلى الشأن اليمني، وكالة الأنباء اليمنية تورد الآن بأن قصفا حوثيا أودى بحياة 3 أطفال بقرية الطريرة بمديرية الوازعية في غربي تعز. إلى إيران، حيث كشفت صور حديثة بالأقمار الاصطناعية تعزيز إيران تحصينات مداخل أنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، وذلك وفق معهد العلوم والأمن الدولي.

ورصدت الصور إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق. تأتي إضافة التحصينات هذه بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. في سياق متصل، أظهرت صور أقمار اصطناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طليقان 2 الواقعة في مجمع بارتشين العسكري. ووفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل اسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها تعرضت لهجومين ما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة بحسب قوله. فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن ترامب ووزير الحرب هيكسيس أصدرا توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة ضد احتمال القتال الشامل ضد إيران. في الداخل الإيراني، شهدت مدينة زهدان الإيرانية فجر اليوم اشتباكات بين الأمن الإيراني ومسلحين وصفتهم سلطات طهران بالإرهابيين، ما أسفر عن إصابة وثلاثة من أفراد الجيش بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. قراصنة يخترقون بيانات للشركة المطورة لتشات جي بي تي.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا. هي طعمها فينا وطبعنا فيها. وطن له طعم.
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حكيمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد ونتابع من السودان، حيث أفادت مصادر العربية بتصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي في محافظة الكرموك بإقليم النيل الأزرق. وذكرت المصادر أن الجيش كبد القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما أوضحت مصادر العربية أن الجيش استكمل تأمين مناطق استعادها أمس في شمال كردفان بالتزامن مع تحركات لقواته للتقدم باتجاه سودري وصولا إلى المزروب وحمرة الشيخ بهدف إخلاء المناطق الغربية للولاية وفتح الطريق نحو غرب كردفان وأقليم دارفور. إلى التوتر الروسي الغربي، إذ أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، وذاك على خلفية زيادة لندن لشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضحت الخارجية الروسية أنها أبلغت الجانب البريطاني بأن أي منشآت عسكرية تابعة للندن في أوكرانيا تستخدم لضرب روسيا تعد أهدافا مشروعة، قائلة إن لندن تضع نفسها في موقع الشريك في جرائم كييف بحسب وصفها. وفي الداخل الروسي، انطلقت انتخابات مجلس الدوما على أن تستمر عملية التصويت حتى 20 سبتمبر الجاري. وينتخب الروس نواب مجلس الدوما للدورة 9 وكبار المسؤولين، إضافة إلى نواب الهيئات التشريعية والمحلية. رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا أوضحت بأنه جرى اعتماد 9 طرق للتصويت، بينها التصويت الإلكتروني عن بعد، وذلك بسبب التهديدات المرتبطة بالمسيرات الأوكرانية.
1: إلى جانب التصويت التقليدي، استخدمنا أيضا التصويت الإلكتروني عن بعد، وبذلنا كل ما أمكن لتجنب التجمعات لأسباب أمنية. لذلك اعتمدنا على وسائل تصويت مختلفة على نطاق واسع، ولدينا 4 طرق أساسية للتصويت إضافة إلى 5 أخرى، ليصبح المجموع 9 طرق تستخدم بناء على مستوى التهديد وكثافة هجمات المسيرات وعوامل أخرى.
0: من جديد يعود وينضم إلينا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك من جديد. على أي أساس يقترع الناخب الروسي إذا كانت النتائج شبه محسومة سلفا؟
2: كريستيان، في الحقيقة يعني كما تتحدث لجنة الانتخابات الروسية إلى أن هذه الانتخابات تلعب دور محوري اليوم على خلفية الصراع الواضح بين موسكو والغرب. من جهة، رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين يشير إلى أن مستقبل البلاد وتطويره ينحصر في الأصوات التي سيدلي بها المواطن الروسي في عملية الانتخاب هذه. أيضا ميدفيديف يتحدث عن أن الإقبال الواسع لسكان المناطق الروسية على عملية الانتخاب هذه يمكنها أن تعزز دور موسكو في النصر، يتحدث عن العملية العسكرية. لذلك طبعا موسكو مؤمنة بحقيقة هذا الأمر، بغض النظر عن أن حزب روسيا الموحدة له الأغلبية الساحقة والمقاعد الأكبر في البرلمان الروسي، لكنه من الجهة الأخرى يعني يملك كافة المراكز السياسية القوية في البلاد، ولهذا طبعا تتجه الأنظار إلى أنه سيبقى مسيطرا على تلك المقاعد وعلى الحزب الحاكم في البلاد. كريستيان، بالمناسبة طبعا فلاديمير بوتين قبل نحو 10 دقائق من الآن يقوم بعملية التصويت الإلكتروني من داخل مكتبه في مبنى الكرملين. هذا ما أشارت إليه وسائل إعلام مرتبطة بشكل مباشر بالكرملين، فيما لم تظهر حتى هذه اللحظة أي تصريحات رسمية، لكن هناك صور فوتوغرافية يتم تداولها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: عبد الجواد، هل معلم إذا كان هناك إقبال على صناديق الاقتراع وأي فئة عمرية يعني اقترعت أكثر من سواها؟
2: كريستيان، يعني كما تشير لجنة الانتخابات المركزية بأنها لا تنتظر اليوم ويوم الغد تلك الأرقام الهائلة، لكن حسب آخر إعلان والذي خرج منذ نحو 4

0: 40 دقيقة من الآن إلى أن النسبة تقترب من حاجز 11% من كافة المواطنين الذين يملكون الحق في التصويت لعملية الانتخابات لمجلس الدوما، قاموا طبعا بهذا العمل، لذلك النسب قابلة للارتفاع اليوم، لكن العدد الكبير هو منتظر يوم الأحد، وعلى خلفية أن اليوم هو يوم جمعة وما زالت يعني أيام العمل والدراسة يعني مستمرة في موسكو، يعني العمل مستمر حتى 6 مساء في الدوائر الرسمية، بينما طبعا عنصر الشباب منتظر أن يتواجد يوم الأحد إن لم يذهب نحو التصويت الإلكتروني على خلفية الهجوم الواسع.
1: شكرا لك عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو، كنت معنا من هناك. ومشاهدينا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة من باريس. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى اجتماع لمجموعة 7 بشأن ملف الطاقة، كما يأمر الرئيس الفرنسي بوضع خطة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الروسية التي وصفها بالهجينة. ويأتي ذلك أثناء كلمة يلقيها الآن، ونرى هذه الصور المباشرة له من داخل قصر الإليزي خلال اجتماع لرؤساء الأحزاب. إلى غزة، حيث مع اقتراب فصل الشتاء فاقمت الأمطار معاناة النازحين في مدينة غزة بعدما غمرت المياه خيامهم وسط تدهور لأوضاع آلاف النازحين.

ووسط دعوات لكبح جماح الذكاء الاصطناعي، تمكن قراصنة يطلق عليهم ذوو القبعات البيضاء من الوصول إلى بيانات داخلية للشركة المطورة للذكاء الاصطناعي باستخدامها برمجيات منافستها أنثروبيك. واستغل القراصنة وهم باحثو أمن سيبراني ثغرة للوصول إلى حساب موظف ثم إلى الكود المصدري قبل أن تغلق الشركة الثغرة وتكافئهم $6,500. الحادثة أثارت مخاوف من استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة. في نهاية هذه النشرة إلى عناوينها: الطيران اليمني يشن غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الوازعية غربي تعز. ترامب يدرس قرارا مصريا بشأن الحرب، والأمن السيبراني أو الإيراني يشتبك مع مسلحين في زهدان شرقي البلاد. الجيش السوداني يتصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق ويؤمن مناطق استعادها شمالي كردفان. إلى اللقاء.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
3: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
2: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
3: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
2: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
3: دائما الحديث عن والد.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6:00 على

0: العربية بزنس.
1: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
2: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
0: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
0: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير،
0: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب
7: اللي هسه معك في الحلقة.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس
7: إن شاء الله، يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش، السبت 9:30 على شاشة العربية.
9: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
10: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
11: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
12: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
13: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
11: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
12: دكتور فيصل بس الحاك، ايه البديل لو الغناها؟
13: البديل
14: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ برنامج يجعل العقل شاهدا على النقل وليس تابعا له. في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوعا خطيرا لأنه يدخل جميع البيوت، وهو موضوع الطلاق. ما هو الطلاق وكيف يقع الطلاق؟ هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به كلمة واحدة فقط أم له سياق زماني وسياق مكاني؟ حينما قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، هل كان يقصد العدد أم الحالة النفسية والزمانية والمكانية للمطلق؟ الطلاق الفقهي في مقابل آيات القرآن الكريم. حلقة جديدة في هذا البرنامج، نحييكم مشاهدينا الكرام، ومعا نحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتورة.
1: وعليكم السلام دكتور، أهلا بك،
0: نورتنا في البرنامج.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. بداية، قبل أن ندلف الموضوع، يطيب لنا أن نعرف الطلاق. ما هو الطلاق؟
1: نحن لا نريد أن نتحدث يعني بلغة علمية معقدة ولا أن نستطرد في مجرد معارف نظرية، لكن لو هنقول الطلاق بتعبير بسيط جدا، هو البين، الفراق، إزالة حكم كان قائما شرعا، اللي هو حكم الزواج أو بقاء الزوجية.
0: نعم.
1: وما يستتبعها ذلك من وطئ وغير وغير.
0: كيف يقع الطلاق؟
1: يقع الطلاق بالنطق بألفاظ الطلاق.
0: ما ألفاظ الطلاق؟
1: صراحة وكناية.
0: ما الصراحة؟
1: الصراحة أن يكون التعبير مباشرا.
0: يعني
1: أنت طالق،
0: ده الصراحة.
1: صراحة. ويقع هذا
0: له أسلوب تاني أو كلمة تانية؟
1: له عدة أساليب ولن نعددها لأنها كثيرة. لكن
0: لا، نموذج منها هي ده.
1: ما هو أشهر؟
0: أنت طالق، ده الصريح.
1: ده الصريح. بالكناية هيتضح اللي أنا أقصده. لما النوع الآخر اللي هو الكناية، اللي هو لو قال زوج لزوجته مثلا اعتدي،
0: هذا طلاق؟
1: هذا لا،

0: هنا بقى ده الفارق بين النوعين.
1: ولا ده طلاق بالكناية؟
0: طلاق كنائي بس مع احتراز أن يسأل أو أن يستنطق المطلق عن نيته، أن ينطق به.
1: ولا يستنطق المطلق عن نيته إذا قال أنت طالق
0: صراحة؟
1: لا، لأن اللفظ صريح. لا دخل لها في
0: نعم
1: الموضوع.
0: وإلا لما كان لهذا التفريق معنى خلاص. هو قال شيئا لا يحتمل.
1: من أين أتيتم بالطلاق الكنائي حضرتك هذا؟
0: لا،
1: هل فيها نص قرآني هذا؟
0: لا، أنا هقول لحضرتك الأمر. فضل. الأمر إنه العلماء بينظرون في مجمل الأدلة في القرآن والسنة وبيخرج منها بعدة قواعد، زي بالضبط النحو. ما نقولش مثلا من أين أتيت بقواعد النحو، أنا وصفت ما هو موجود بالفعل.
1: نعم صحيح،
0: في شكل،
1: لكن القياس يبدو مختلفا. أنا في حال الطلاق انقضاء عقد الزوجية، يعني ربما هدم بيت وتفريق أسرة.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان لم يقل صراحة ولا كناية، فمن أين أتيتم بهذا التقسيم؟
0: أتي أو تم الإتيان بهذا التفصيل من الواقع، لأنني عندما يأتي مثلا مستفتن، وهذا أصلا إذا نظرنا إليه ابتداء منذ زمن طويل هنلاقي أن في بعض الأمور كانت آيات القرآن تنزل إجابة عن فتوى أو مسألة معينة أو لحل إشكال معين.
1: صحيح، لكن أفهم في القرآن انقضاء عقد الزوجية مثلا مسألة الظهار، تكلم عنها القرآن الكريم، الذين يظهرون منكم من نسائهم وهن أمهاتهم، تكلم عن أنت علي كظهر أمي، تكلم عنها القرآن وبت فيها الكلام. لما تكلم عن الطلاق، أنا الغرض من سؤال حضرتك أن هذه تشعيبات مجتهدين وفقهاء أم نصوص قرآنية موجودة تكلم بها الله عز وجل؟ إذا كانت نصوص قرآنية فما الدليل من القرآن؟ وإذا كانت تشعيبات فقهاء هل هي ملزمة لنا أم غير ملزمة؟
0: ما هو هنا نحن لو نظرنا بقى بننظر هنا اللي بيتحكم فينا إيه؟ أولا الأدلة،
1: التراث.
0: لا لا، ليس التراث بالجملة، لا مش كده، مش شعاري. هي الفكرة في إيه؟ إنه أنا دلوقتي عندي أدلة نقلية وعندي أدلة عقلية. الأدلة العقلية هي أدلة تشريعية كذلك، لأنني لو اعتمدت على النقل فقط
1: أنا أفهم. لا، لكن تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: لا، ما هو
1: باختصار شديد،
0: لا هذا ليس اجتهادا، هو ما اسموش اجتهاد، هو اسمه توصيف لحال موجودة بإجمال تم تبيينه.
1: طب لما لا نعتبر أنت الذي يقول لزوجته اعتدي أنه لا يطلق أصلا، يعني بدليل أنا أسأله عن نيته؟
0: ما هذا هو
1: طب لماذا هذا
0: أنا لم أفتح؟ لأنه يتحدث بلفظ العدة التي ذكرت في أدلة الطلاق، والعدة معروفة أنها للطلاق، وبالتالي لذلك أسأله عن نيته. هل تقصد مجرد العدد كده في الإطلاق؟
1: أيوة.
0: هل تقصد تهديدا؟ هل تقصد مجرد تهديد؟
1: طب يعني إذا كان يقصد تهديد يقع؟
0: ما هو في هذه الحالة
1: متى يقع الطلاق؟
0: ما هنا كما أقول لحضرتك، ما لو رجعنا في البداية بقى
1: إلى النية؟
0: لا، هو عند حسب النوع. النوع الصريح لا يستنطق فيه المطلق خلاص، هو
1: كده
0: صريح
1: وقع. بمجرد التلفظ به وقع.
0: وقع. أما الكناية لا، لابد يسأل. أن يسأل فيها عن النية.
1: طيب.
0: والفكرة هنا بس معلش إنه السؤال عن النية ده له إجراءات كثيرة، عشان كده مش أي حد يأتي.
1: لا، ليس موضوعي.
0: أنا
1: في طلاق صريح وطلاق كنائي، الصريح يقع بمجرد التلفظ به والكنائي يسأل عن نيته.
0: لا، ولا يسأل فقط، ما هو ده المقصود. مش فكرة أن أنا بسأله أقول له ماذا كانت نيتك؟ نيتي ليست الطلاق، نقطة، انتهى.
1: يبقى مش هيطلق.
0: لا لا، مش كده.
1: كان ده السؤال القادم لحضرتك.
0: ما هو مش كده، هنعمل إيه؟
1: نعم.
0: بناخد إجراءات. هل حضرتك متصور التحقيق في المباحث؟
1: يعني
0: هو ده اللي بيحدث شرعا.
1: لنكن في الطلاق، ماذا يقال؟
0: ما هو ده التحقيق في المباحث، بيحصل كده في الشرع كمان. بيجلس الطرفين، بسأل المطلقة إيه اللي حصل وما الحيثيات والسياق اللي تم فيه الطلاق، بسأل المطلق إيه الحيثيات والموقف اللي جمعك بالمطلقة، و أتحرى لغة الجسد، أسأله أكثر من مرة السؤال بشكل مختلف، يعني بأحاول إن أنا إيه أقلبه على جميع الوجوه.
1: كده تطبق المقاصد حفاظا على البيت.
0: لا،
1: إنه عند معظم الفقهاء أنه الطلاق يقع وخلاص، طالما تلفظ به يقع.
0: لا لا، ليس عند معظم الفقهاء. ده هي ممكن تكون فكرة مغلوطة من وجهة نظري. لا، هو حسب نوع الطلاق، لو كان صريحا يقع بمجرد كده، أما إن كان كناية ده معروف.
1: جميل.
0: في كل كتب الأصول.
1: كم طلقة يطلق المطلق؟
0: حسب رغبته بقى.
1: الشرع ماذا قال الله عز وجل؟
0: هو الطلاق الرجعي معروف أنه طلقة واحدة، وطبعا يتحول إلى طلاق بائن لو اعتدت المرأة وأكملت العدة بينونة صغرى، يعني يستطيع أن يراجع بعقد جديد وغير. أما البينونة الكبرى بعد 3 طلقات.
1: قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قائلا الطلاق مرتان، آية واضحة وصريحة نفهم منها الطلاق مرتين. ما مفهوم المرتان عند الفقهاء؟ هل مرتان من حيث العدد أم مرتان من حيث مراعاة الحالة النفسية والسلوكية والاجتماعية والفترة الزمنية؟

0: معنية لكلمة مرة في اللغة العربية؟
1: يعني كل لفظة في القرآن أو في غير القرآن، بس إحنا بنتحدث عن الأدلة الشرعية،
0: نعم.
1: لها معنيان لغوية واصطلاحية. والاصطلاحي لابد أن يكون له علقة أو علاقة بالمعنى اللغوي من وجهه، وإلا لما ذكر في الشرع؟ لما اختيرت هذه اللفظة تحديدا للدلالة على الأمر؟
0: أعجبتني كلمة علقة على فكرة. كلمة فصيحة.
1: نعم صحيح. فعودا على بدء، يعني أرجع تاني أنه الفكرة أنه لو إحنا أخذناها بالمعنى اللغوي،
0: أيوة.
1: المعنى اللغوي هو العدد. ليه؟ ليه؟
0: يعني مرتين
1: اللغوي في المعجم، افتح المعجم هيقول لحضرتك مرة، مرتين، ثلاث مرات. ماذا يعني هذا؟
0: واحدة.
1: واحدة.
0: تمام.
1: أو اثنين أو ثلاثة.
0: وبالتالي الحكم الفقهي مبنى أن هي اثنين
1: على اللغة
0: بمجرد ما يقول.
1: نعم.
0: هنالك في القرآن الكريم أيضا قال ربنا تبارك وتعالى مثلا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. السياق الدلالي لكلمة مرة هنا تأخذ وقت، الفتنة تأخذ وقتا دكتورة، بداية الفتنة ووقت الفتنة ونهاية الفتنة والتصحيح والتحقيق والتمحيق، ففيها وقت طويل. لماذا نجعل هنا وقتا في الفتنة ولا نجعل نفس الوقت في الطلاق مرتين ونقول إنها واحدة فقط تعني العدد؟
1: أنا في رؤيتي الشخصية أنه أولا الأمر سيان بين الدليلين، أنا لا أرى بينهما اختلافا أصلا، سواء أكل في الفتنة أو في الطلاق.
0: أقول لك في اختلاف في إيه؟ طيب حتى تصل وجهة النظر كاملة.
1: ماشي تمام.
0: مفهوم الطلاق مرتين، هنالك من ينظر إليه على أن الطلاق مرتين المرة تأخذ العدة ثلاثة أشهر فترة العدة.
1: لا،
0: هذه مرة.
1: لا، ما ده تأويل، ما احنا هنقول دلوقتي.
0: طب ولهذا أنتم تعتبرون العدة تحدث بمجرد التلفظ بالطلاق، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طب لكن وقع الآية هل يجزم بهذا أم لا يجزم بهذا؟
1: يجزم بهذا لسبب أنه دلوقتي الطلاق يأخذ فترته أيضا، ما بيبقى فيه شد وجذب وغيره وغيره، وبينبني عليه في النهاية قرار الطلاق. والفتنة تأخذ
0: أو لا ينبني عليه قرار الطلاق
1: أو قد احنا لازم نتحدث في حالة الطلاق. ما نقول الطلاق مرتين، أنا دلوقتي بتكلم في الطلاق الآن.
0: تمام.
1: هو تلفظ بلفظ الطلاق.
0: نعم.
1: تلفظ بلفظ الطلاق.
0: ماشي.
1: فهو دلوقتي أوقع الطلاق، يعني هو قرر أنه يطلق.
0: لا، هذا في مفهوم حضرتك أو مفهوم الفقه التراثي اللي موجود.
1: لا، ما لحظة.
0: تفضل.
1: أنا بتكلم على نقطة تانية خالص، الفلسفة نفسها. أنه أنا دلوقتي الفتنة زي ما بتأخذ وقتا شد وجذب وصراعات وغيره، والصراع بيحتدم ليصل إلى ذروة معينة.
0: تمام.
1: بالضبط. وبالتالي يبقى خلاص حدثت الفتنة مرة.
0: سليم.
1: بعد كل الإجراءات.
0: أحسنت.
1: نفس الفكرة في الطلاق، خلافات وغيره وتراكمات و و و أدت في النهاية لمرة الطلاق. فكرة بقى تانية، دي أنا بأناقش الفلسفة، أنا هأناقش بقى إيه اللي بيقع فعلا. اللي بيقع فعلا، لا، بدليل أنه الطلاق السني أنه تطليقة واحدة حتى لو قال بلفظ ثلاثي، هذا ليس طلاقا سنيا.
0: هذه إشكالية أكبر. هذه إشكالية أيضا
1: تقع واحد.
0: يا فندم، هذه إشكالية نتعرف عليها بعد الفاصل، لأن القرآن يقرر الطلاق مرتين، وأتيتم بالسنة أن يطلق الثلاث بكلمة واحدة، ومنهم من الصحابة من فعلها زي سيدنا عمر بن الخطاب، لكن الإجابة ماذا بعد الفصل؟
1: طيب،
0: مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا دكتورة.
1: حياكم الله. شكرا.
0: حياكم الله بياكم. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الطلاق مرتان وهي واضحة وظاهرة، لكن نسمع بالتراث وفي السنة وفي الحديث وفي الفقه الطلاق ثلاثا، ولا أن تطلق بالثلاثة وتحدث في وقتها، ومنهم من أحدثها في وقتها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عطل ذلك الحكم وأخذ بالشدة لأن الناس يعني استسهلوا هذا الأمر زي سيدنا عمر بن الخطاب. فهل فعل سيدنا عمر بن الخطاب أخذ موقفا من القرآن الكريم أم موقفا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم راعى السياسة الشرعية للأمة آنذاك؟
1: تمام كده. الإجابة عن هذا السؤال في شقين. الشق الأول يعني إزاي بنقول أنت طلق بالتلاتة ومش عارفة إيه وهي مرتين. الطلاق مرتين رجعيتان.
0: أين رجعيتان في القرآن؟
1: ما أنا هقول لحضرتك.
0: تفضل.
1: اللي يؤكد ده الآية التالية، ما إحنا لا
0: وهي
1: نجتزئ
0: وهي.
1: الآية من سياقها ما قبلها وما بعدها.
0: تمام.
1: فإن طلقها
0: فلا تحل
1: له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يعني أكثر من المرتين أصبح طلاقا بائنا بينونة كبرى ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بزواج جديد.
0: تمام.
1: يبقى دي النقطة الأولى. يبقى إحنا عرفنا كده اتنين وتلاتة ليه.
0: جميل.
1: تمام. بالنسبة بقى لسيدنا عمر
0: اللي يقول لزوجته أن تطلق بالتلاتة
1: بتحسب تطليقة واحدة.
0: طب سيدنا عمر أجرها ثلاثة. على ماذا اعتمد؟
1: ما هو ده بقى الشق التاني. اعتمد على مزيد على الكثير. أولا على مقاصد الشريعة في المجمل، ثانيا على المصلحة، على أدلة شرعية معتبرة. المصلحة الشرعية المعتبرة مش المصلحة اللي بالهوى. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لولي الأمر هذه السلطة.
0: أنا تعجبني جدا أن سيدنا عمر رعى المقاصد والمصلحة.
1: طبعا.
0: ولو قد يفهم القارئ أنها على حساب الشريعة الإسلامية لأنه خالف سنة رسول الله.
1: لا لا يمكن.
0: ألم يخالف صانع عمر صانع رسول الله في الطلاق؟
1: إطلاقاً. النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان يجريها مرة واحدة الرسول.
1: يا دكتور الفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحال نظر إلى السياسة نفسها، نظر إلى المقصد الشرعي نفسه، نظر إلى المصلحة المعتبرة في فقه واقعه. وعندما تبدل فقه الواقع وتغيرت طويات الناس وأصبحوا يستسهلون ويهدمون البيوت اللي هو حفظ البيت، دي المهمة الأساسية في الإسلام.
0: يعني أفهم من حضرتك أنك تقرين أن الرسول رعى المصلحة لما اعتبر الثلاث طلقات بكلمة واحدة طلقة واحدة، وسيدنا عمر رعى المصلحة لما اعتبر بالثلاثة ثلاث طلقات.
1: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سار على الأصل.
0: طيب.
1: وسيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
0: جميل. هنا قد أشغب على حضرتك في نقطة.
1: فضل.
0: لما لا نقول فضلك الله، لما لا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يراعي المصلحة؟ الرسول راعى النص القرآني بأنه الطلاق مرتان، فأنت طلق بالثلاثة، طلق بالمئة، طلق بالألف، هذه طلقة واحدة في مجلس واحد بحالة نفسية واحدة يعطيها السياق الزمني وهي العدة. أما سيدنا عمر فلم يعتبر هذا. ما رأيك في هذا التخريج؟
1: يعني هو تخريج له وجهة، بس هي الفكرة في إيه يا دكتور؟ الفكرة في أنه إحنا لو عرفنا المصلحة أساسا، عشان ده برضو أمر مختلط جدا، المصلحة هي إقامة الشريعة دون ضرر.
0: هو المفروض حضرتك المصلحة تغلب الشريعة ولا الشريعة تغلب المصلحة؟
1: لا لا لا، الشريعة والمصلحة يسيران في جنبين متوازيين.
0: هنا أمامنا إشكالية في تفسير أو اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب، هو يؤخذ باجتهادي لأنه حاول أن نفهم فقط. لما قرر ربنا الطلاق مرتان، إذن أنا فهمت أن هي مرة لها سياق زمني وسياق تاريخي وحالة نفسية تبدأ بظروف معينة وتنتهي بظروف معينة، أليس كذلك؟
1: بل
0: سيدنا عمر لم يعتبر لهذا ولم ينظر لهذا ولم يعطاه سياقها الزمني، اعتبر الطلاق كلمة. أين السياق الزمني للكلمة والسياق الاجتماعي لها في القرآن الكريم كما ورد؟

0: هي في كل الاحوال هتاخد سياقها في الواقع، لكن يعني الفكره
1: سيدنا
0: ان
1: عمر
0: انا
1: قال يقول انت طالب بالثلاثه يقعد ثلاثه، يعني بينونه كبرى صح؟
0: بينونة كبرى. نعم
1: طيب
0: ما هو هذا، لأنه
1: هل هذا يتناقض ظاهرا مع نص الآية؟
0: لا يتناقض إطلاقا. الفكرة كما قلت لحضرتك في البداية برضو ولم نكمل الفكرة دي، أنه الشرع الله سبحانه وتعالى ورسوله أعطايا ولي الأمر أو القضاء الشرعي أيا كان مين اللي بيتولى السلطة التشريعية والتنفيذية، أنه يجتهد في تطبيق الأحكام حسب فقه الواقع. أنا دلوقتي لو أوقعت طلاقة ثلاثية طلاقا واحدا، كل الناس هتسير بالطلاق، وده على فكرة في غبن بيقع فيه على الأسرة وعلى المرأة تحديدا، لأنه هيبقى نوع من التهديد، هفضل طول ما أنا قاعد أقولك كده وليس علي إيه حرج كما أريد.
1: إذن اجتهاد سيدنا عمر ألا يتعارض مع ظاهر القرآن الكريم، فإنه جعل الطلاق مرتان ومرة ثالثة فتأخذ وقتا طويلا حفاظا على البيت وعدم هدمه. سيدنا عمر كان يعني فتواه تدمر البيت بكلمة؟
0: لا، لانه في هذه الاحوال هو البيت
1: انت طارق بالثلاثه خلاص البيت انتهى بالثلاثه،
0: البيت وقته مدمرا اصلا في كل الاحوال. رقم اثنين،
1: لا ربما يصدم معنا ساعتي معتك، لانه القران وضع طريق للاصلاح بين الزوجين.
0: ما هو ايه تكررت ايه حاله حالتين ثلاث حالات وبعد كده في رادع.
1: لماذا تحدث بعض المرويات في السنة خصوصا احاديث الاحاد تشريعا جديدا لم يأتي في القران الكريم ويتم تعميمه على الأمة كلها؟ مثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله أن يراجع امرأته لما طلقها في الحيض، ولم ينص القرآن الكريم صراحة على أن الطلاق في حيض أو في غير حيض.
0: يا دكتور في أكثر من إجابة عن الموضوع ده. أول شيء أنه السنة لها عدة وظائف، السنة قد تكون مفصلة ومفسرة وغيره وغيره، ومن ضمن وظائف السنة أنها تأتي بجديد تكمل أحكام القرآن، ده رقم واحد. في حالة الطلاق اللي احنا بنتحدث عنها الآن، القرآن مشترك لفظي بين عدة معان كما تفضلت حضرتك.
1: هل السنة الحديث الأحاد ينشئ حكما في الطلاق لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى في
0: تكلم به الله سبحانه وتعالى، ولكن تركه حمال وجوه زي أحكام كثيرة جدا في الشريعة تركت للاجتهاد. طيب ونحن يعني لابد أن احنا في أن نصل إلى رأي فيها، يعني أنا مش هسيب الأمور فيها اختلاف
1: على التوسع.
0: على التوسع طبعا،
1: يعني القول الراجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوقع طلقة عبد الله بن عمر لامرأته وهي حائض
0: لأنها في حائض. نعم،
1: ألا هذا يعني يجعلنا نعيد النظر في مسألة الطلاق وأنه مرتان أو عدد، أو أمام هذه المرات على الأقل نعيد قراءتها مرة ثانية في التراث حفاظا على البيت؟
0: ما كده احنا قعدنا النظر فيها، وكده لو قال أنت طالق بالتلاتة هذا ليس طلاقا على السنة،
1: وبالتالي في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
0: نعم، ليس في كل الأحوال
1: يعني أنا أتكلم في الطلاق. خلينا حتى في الطلاق السنة تنشئ حكما ويعمل به.
0: نعم، ده لأنه في تعارض ظاهري بين الأدلة كما تقول حضرتك.
1: لكن هذا كلام خطير يا دكتور. هذا كلام خطير، لأن لم يصرنا أن الرسول عرض عليه هذا الحديث وأقره كما عرض القرآن وكما عرضه سيدنا جبريل في القرآن مرتين.
0: هو بيرجح بين الأدلة المختلفة، يعني أنا لفظة القرء
1: قال مره فليراجعها.
0: نعم، ما هو بناء على إيه؟ على إن القرء ده يعني إيه؟ ما هو القرء ده هو الاعتداد، هو دلوقتي ما ينفعش إن هو يطلقها.
1: طب
0: في
1: هو القرء كان فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
0: على هذا إنه الحيض، وهذا من ضمن الأدلة اللي بيستشهد بها المرجحون لهذا الرأي، لأنه رفض أنه الطلاق يبقى في هذا الحيض، وبالتالي هي لن تعتد إلا بطهر كامل. ونبدأ بقى في المنظر ده، بس المشكلة طيب أنه لما يطلقها مش هيبقى طهر كامل، فمش هنتم التلاتة. فعشان كده احنا تلات حيضات هيبقى كاملة. طيب، لأنه لو طلقها في طهر هتنتظر للحيض تعتد بأول حيضة، تاني حيضة، تالت حيضة.
1: طيب،
0: بس
1: في الفقه الإسلامي يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، أشهد أو لم يشهد صح؟ ممكن يطلقها غيابي، شاهد ولا ما شاهدش، في شهود ولا ما فيش شهود صح؟ القرآن الكريم قال في ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا قرر ربنا في القرآن الكريم أن نشهد على الطلاق، فكيف يقع بمجرد التلفظ به دون شهود؟
0: لا، الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب، الأمر هنا على سبيل الاستحباب حفظا للحقوق فقط.
1: وأشهدوا ذوي عدل منكم للاستحباب. من قال إنه للاستحباب؟
0: لأنه إحنا دلوقتي بنشوف طبعا الأصل في الأمر عموما كأصول للوجوب ما لم تصرفه قرينة. القرينة دي ممكن تكون بدليل شرعي آخر في باب آخر، لكنه يقاس عليه لعلة جامعة. الإشهاد ده موجود في كثير من العقود. في عقود الزواج والطلاق والمعاملات المالية. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية الدين أن نكتب وأن نشهد الاثنين دول.
1: نعم.
0: هل

0: دلوقتي لو انا تم التعاقد بينا، تم التعاقد بينا ده شيء، لكن لو تم فسخ العقد بينا مطالب ان انا اجيب شهود يستحسن.
1: القرآن يقول هذا،
0: يستحسن
1: واشهدوا ذوي عدل منكم، يعني امر بان احنا نشهد حاله الطلاق. والا حضرتك باختصار شديد شكل عرضي توافقين على وقوع الطلاق الشفوي ام لا؟ طالما نحن في هذه النقطه، ما هو يبقى كده طلاق شفوي دون شهود.
0: كنت اوافق عليه الى فتره، وبعد ذلك وجدت ان فعلا التوثيق مهم، كما هو مهم في الزواج فهو مهم في الطلاق.
1: الا يعتبر هذا تناقضا وتعارضا يا دكتوره؟
0: اطلاقا.
1: ومن ناقض نفسه فلا حجه له.
0: نفس الفكره، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور. يعني احنا
1: يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر واشهدوا ذوي عدل منكم، الا نفهم ان الطلاق لابد ان يتم بشهود حفاظا على البيت؟
0: لا، ليس شرطا للصحه.
1: طيب جميل قوي، جميل قوي. اذا قال لها انت طالق شافه ويقع الطلاق، حضرتك قلت لي لا لازم نوثق عشان ضبطا للمصالح الان.
0: نعم.
1: طب الا يكون ضبطا للمصالح ان ناتي بشهود حال الطلاق الاول الذي اقره الله؟
0: لا مانع، احنا بنقول الالزام من عدمه. الالزام
1: لكن معظم الفقهاء على انه يقع دون شهود.
0: لا، ما هو يا دكتور بالعكس، على لما ظهرت مساله التوثيق فيما بعد. خلي بال حضرتك انه التوثيق
1: الفقهاء قديما لم يقروا،
0: لا رأي جمهور،
1: لا يشترطون وجود شهود على الطلاق.
0: رأي جمهور بالضبط، رأي جمهور الفقهاء انه الشهود دي على سبيل الاستحباب، اوجدناها
1: وبالتالي
0: لا.
1: يعني هي مساله ديكوريه يعني؟
0: لا ليست ديكوريه، على سبيل الاستحباب يعني لحفظ الحقوق للمصلحه، للنظر للمصلحه. لكن ما يقدرش يقول ملزم. هقول لحضرتك ليه هو ما يقدرش يقول ملزم. ما يقدرش يقول ملزم الا بقرينه شرعيه معتبره. عشان كده
1: وهل هنالك قرينه اقوى من فعل الامر الالهي واشهدوا ذوي عدل
0: لان له اغراضا بلاغيه؟
1: الله يقول لي واشهدوا، انا اقول للاستحباب؟
0: نعم، ما قال ايضا في الدين واشهدوا. وماذا حدث؟ انا لو ما كتبتش الدين واشهدت عليه بلاش، لو لم اكتب
1: يعني
0: الدين اصلا،
1: وربما ضاع ديني انا اخليت بشرط من شروط التعاقد وضعت فلوس لين انا غلطان.
0: بالضبط. فايه بقى الاجدر والاولى، الطلاق ولا المعاملات الماليه؟
1: الاثنين.
0: طيب بس الاول
1: نشهد
0: إيه؟
1: في الدين ونشهد في
0: يا
1: الطلاق.
0: يا دكتور الطلاق بيترتب صح عليه قيام زوجيه غير مباح. طيب عشان كده انا بقول يعني
1: ما منطلق الفقهاء الذين قالوا بعدم وجود شرط شاهدي عدل حال الطلاق والقرآن نص على ذلك، إيه مستندهم؟
0: أنه عقد في المعاملات، بس مش معاملات مالية، معاملات بشرية. وبالتالي تكرر الأمر في القرآن الكريم بالكتابة والإشهاد وغيره وغيره، ولم يكن على سبيل الوجوب،
1: فهنا حكموا بالاستحباب.
0: بالضبط.
1: طيب الله عز وجل في القرآن الكريم قال في محكم آياته فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما نفهمه أن المعروف شرط صحة للإمساك أو الفراق، صح ولا غلط؟ لكن الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه النقطة في فقههم. إذا طلقها بمعروف أو بغير معروف يقع الطلاق، كيف نوفق بين اجتهاد الفقهاء وقول الله تبارك وتعالى؟
0: طبعا معظم الاراء اللي حضرتك بالمناسبه ذكرتها في الحلقه هي اراء على فكره معتبره جدا وذات وجاهه وينظر اليها بعين الاعتبار.
1: أشكرك.
0: ونحتاج الى مراجعه كثيره جدا.
1: جزاك الله خيرا.
0: لكن هي الفكره في ايه؟ النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها فكره انه شرط صحه، دي كلمه فقهيا مش ده المدلول اللي حضرتك تقصده. انا عارف حضرتك تقصد ايه. شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية، هذا لا يعد ركنا من الأركان. لكن
1: وفارقون بمعروف، المعروف لا يعد ركنا من الأركان،
0: لا يعد ركنا من الأركان، يترتب عليه صحة وبطلان. يعني لو لم يفارقها بمعروف،
1: مع أن الأمر الإلهي صدر فارقها بمعروف،
0: فارقها بمعروف. نعم. لكن لو لم يفارقها بمعروف، حضرتك أجبني، الطلاق يقع ولا لا يقع؟
1: حضرتك تجاوبي. هذا
0: يقع مع
1: ما الرسول اوقف مع عبد الله بن عمر.
0: لحظه بقى، لحظه بس،
1: الرسول اوقف، فلما لا نوقفه للمصلحه؟
0: لا لا لا.
1: وامتثالا لامر الله سبحانه وتعالى.
0: اوقعه مع الاثم. يعني ايه
1: اوقعه مع الاثم؟
0: مش سيدنا طبعا ان ده انت ما بتعملش زي السنه ما بتقول، لكن هي الفكره مش في كده. هو لو فارقها في غير معروف، الفراق هيقع.
1: نعم.
0: ولكن باثم، عامل كده بالضبط زي ما يكون انا جايب ثوب مسروق وبصلي بيه. الصلاة صحيحة بالمناسبة.
1: نعم.
0: مع الإثم، لأن أنا لم أخل بشروط وأركان الصلاة اللي أتتني بأدلة شرعية مثبتة. طب وفين الإثم اللي أنا ارتكبته ده؟ أنا بصلي بثوب مسروق.
1: هنا أيضا
0: دي نفس الفكرة.
1: نعم.
0: التعسف في استخدام الحق.
1: آخر ما لدي من أسئلة، مسألة طلاق الحامل. عدة الحامل تبدأ من متى؟
0: عدة الحامل برضو تبدأ من لحظة الطلاق وتنتهي بالوضع.

0: بالوضع.
1: هل
0: لنا أن نضع في الحسبان فترة الثلاثة قروء التي تكلم عنها ربنا تبارك وتعالى قبل وضعها؟
1: لا.
0: لتكون فترة منذرة للبيتين؟
1: لا.
0: طب ماذا نصنع أو كيف نقرأ قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ما نفهمه أن ربما لو طلق الحامل ثلاث شهور تنتهي ثم له أن يراجع أو لا يراجع لأنها حامل هو الذي يملك السيطرة لعودتها.
1: لا هي الفكرة مش كده يا دكتور. التفسير بمنتهى البساطة إن دي حالات للطلاق. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لما تكون مش حامل مش متوفى عنها زوجها والآيسة من المحيض كل واحدة لها حال.
0: تمام.
1: ده اسمه تخصيص.
0: والحامل لها حال برضو.
1: ما هي الحامل لها حال.
0: تمام.
1: مش هنظر للقروء الثلاثة هي خرجت من هذا الباب أصلا.
0: كلمة كيف ينظر الفقهاء إلى وبعولتهن أحق بردنا في ذلك مفهوم في ذلك عندكم ذلك عندكم يعود على ماذا؟
1: ذلك في أصح الأقوال.
0: أيوة.
1: في أصح الأقوال إنه في ذلك يعني في هذه الحال
0: في حالة الحمل بس.
1: لا يقصد يعني بالحيثيات دي عشان في أسرة وفي طفل وفي كذا هو أحق من غيره من الزوج اللي ممكن يبقى محتمل لو هو لم يراجع.
0: ما فهمت
1: يعني كلمة أحق دي. يعني حضرتك في ذلك هنجلها دلوقتي أحق يعني إيه؟
0: يعني
1: أحق
0: هو له حق إعادتها وهي لا حق أن تعود
1: أو لا
0: تعود.
1: ليس مقارنة بها صيغة التفضيل هنا ليست مقارنة بالمرأة.
0: أليست تملك أمرها؟
1: تملك أمرها بالطبع. طيب. الفكرة مش في كده. أحق ليس في أن يردها دون كذا أو برضاها
0: إرادتها أو لا يرد.
1: ما بنتحدثش في النقطة دي. أحق من غيره من الرجال الآخرين المحتملين هو أحق بردها لأنها ستكون زوجته مرة أخرى هترجع له تاني.
0: هو حد من الرجال التاني ممكن نرضاه حضرتك
1: يا دكتور
0: يا فندم الكلام على زوجين
1: في هذه الحق حق برديها في هذه الحال في حال الطلاق بدلا من ما هو في ذلك دي معناها ايه بعد ان تتم هذه الحال بدلا من ان ياتي رجل اخر بعد تطبيق احكام الطلاق ويطلبه هتكون عرضه للطلب ده فلا لم شمل الاسره احق من غيره من الرجال اللي ممكن ينشئ معها أسرة جديدة.
0: طب باختصار شديد المرأة الحامل إذا طلقت ومضى على طلاقها ثلاثة أشهر هل لزوجها أن يراجعها؟
1: هو لو أن يراجعها في كل
0: لا ومضى على طلاقها ثلاثة
1: لا
0: أشهر
1: لا ينظر لثلاثة أشهر من عدمه دي ينظر إلى الوضع هي نهاية عدتها الوضع ماليش دعوة بالثلاث شهور خالص
0: هتممكن يعني تقعد تسع شهور يعني
1: لا وممكن تجلس شهرا واحدا طلقها في الشهر قبل الأخير من الوضع بتعتد بالحمل مش بتعتد
0: يعني خلص. كلمة في ذلك عندكم لا تختص بمسألة الحمل بس
1: بالحالة بالحالة كلها.
0: طيب شكرا لحضرتك دكتورة على هذا اللقاء.
1: شكرا الله لك. شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك دكتورة. مشاهدينا الأكارم نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمتك.

0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
4: مطار الكويت.
3: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
4: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والبداية مع العناوين. مواجهات عنيفة في تعز بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين، ومقتل 3 أطفال في قصف للميليشيا بمديرية الوازعية. الدفاع السعودية تؤكد بأن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن بمرحلة دمج القدرات والاستعداد العملتي. تحصينات إيرانية جديدة بمنشأة جبل الفأس، وبشكان يدعو لترشيد استهلاك الوقود. والاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات التشريعية في روسيا ويقول إنها تجرى في ظل قمع ممنهج. شركة أنثروبيك الأمريكية تنشئ مختبرا للتجارب البيولوجية لتطوير أدوية بالذكاء الاصطناعي. نبدأ مشاهدينا من اليمن، حيث تقدمت القوات الحكومية اليمنية في جبهات الكدحة وكهبوب غربي تعز التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي. وأفادت مصادر عسكرية

تدمير 6 آليات حوثية وإعطاب دبابتين في غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في الوازعية، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في جنوبي المحافظة. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن قصفا حوثيا أودى بحياة 3 أطفال بقرية الطريرة بمديرية الوازعية غربي تعز.

0: في هذه الأثناء تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الكدحة، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق الشمالية، تحديدا على الشرق لمنطقة أو لجبهة الكدحة. هذه هي الآن المواجهات تدور، هناك أيضا تغطية مكثفة من قبل الدفاعات وكذلك من قبل أيضا المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية على القوات التي تحاول التقدم على الأرض والسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. كما تلاحظون هذه هي المرتفعات الجبلية التي تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها في المنطقة الغربية. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة كان قد استهدف تعزيزات الميليشيات في عدة مناطق، خصوصا في مديرية الوازعية وكذلك في المنطقة الشمالية لجبهة الكدحة الغربية. تعز تقول المصادر وتقول أيضا الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الطيران الحربي استهدف دبابتين وأكثر من 6 عربات أو آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية. كذلك كان قد استهدف اليوم آليات أيضا عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة الرحبة وكذلك أيضا في منطقة زبون غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة الكدحة غربي تعز.
1: وفي السياق المتصل، أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات الحكومية محاولة هجوم حوثية في محور وادي ذنا بمحافظة مأرب عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين، كما شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات للحوثيين في مدغل وصراوح والجوبة، واستهدف مواقع رادار حوثي في قمة جبل هيلان غربي مأرب. نقل صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. وبحسب الصحيفة، أكد قائد الجيش الباكستاني بأن هجمات الحوثيين تخدم هدف طهران المتمثل في رفع أسعار الطاقة العالمية، رغم أصرارها على أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد. مشاهدينا، حول أهم أماكن الاشتباكات خلال الساعات الماضية سينضم إلينا في الاستوديو الصحفي في الشبكة العربية رودفان بيس. رودفان، هل يمكن أن تطلعنا على يعني المواجهات بأي مناطق وعلى أي جبهات تدور الآن؟
2: نعم ليال، نقف مع آخر المستجدات في الجبهات وأيضا أهمية هذه المناطق. هنا في محافظة تعز تدور أعنف الاشتباكات، أيضا في شمال محافظة غرب محافظة لحج وكذلك في محافظة مأرب. نبدأ هنا من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق والتي تجري فيها الاشتباكات منذ أيام وبشكل عنيف. بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على منطقة باب المندب وذباب، تحاول ميليشيات الحوثي أن تتقدم إلى جبال كهبوب. هذه السلسلة الجبلية التي تطل مباشرة على سواحل باب المندب وكذلك عن جزيرة ميون وأيضا منطقة ذباب، ميليشيات الحوثي تحاول الوصول إلى هذه الجبال لأهميتها. أولا هي تريد أن تصل إلى هذه المنطقة حتى تستطيع أيضا أن تحمي المكاسب التي حصلت عليها خلال الأيام الماضية. أيضا بوصول ميليشيات الحوثي إلى هذه الجبال سيمكنها أيضا من السيطرة على بعض مديريات غرب محافظة لحج وأيضا قطع الطريق عن محافظة تعز. لكن القوات الحكومية المتمثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن منعت ميليشيات الحوثي بالوصول إلى هذه السلسلة الجبلية في جبال كهبوب وتصدت لها وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم القوات الحكومية بعد التمهيد من قبل الطيران القوات المسلحة الذي قام بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في ذباب وباب المندب.

0: وفي منطقة الوازعية التي يدور فيها الاشتباك أيضا هنا في منطقة الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت الوصول إلى جبال كهبوب تريد أن تتقدم من جنوب غرب في منطقة الوازعية لقطع الطريق عن محافظة تعز وعزلها أيضا عن كل المحافظات اليمنية ويعود الحصار من جديد. لكن هنا السؤال، لماذا ميليشيات الحوثي تتقدم وتقوم بإدخال العشرات أو المئات من الجنود؟ لأنها عجزت وتخاف أيضا وتخشى من تقدم قوات الحكومية في هذه المناطق. أيضا في محافظة مأرب والتي جرت فيها اشتباكات عنيفة هنا في جنوب محافظة مأرب، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن كسر هجوم قامت به ميليشيات الحوثي في منطقة مدغل والجوبة وصرواح، وبالتحديد في البلق الشرقي. لماذا؟ لأن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مأرب كمحافظة اقتصادية، تريد ميليشيات الحوثي الوصول إلى حقول النفط لتغيير المعادلة في اليمن وتغيير أيضا الجانب الاقتصادي لصالح ميليشيات الحوثي التي تعاني منها. هنا قتل اليوم كما قالت القوات المسلحة في مدغل والجوبة وصرواح عشرات أو المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي، حيث شن أيضا الطيران غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي هنا في جنوب المحافظة. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن القصف استهدف مناطق في الجوبة وكذلك في صرواح وفي مناطق عدة من محافظة مأرب. التطورات الأخيرة هي في مناطق تشهد صراع طويل، ميليشيات الحوثي بعد الترتيب وكذلك إعادة التموضع من قبل القوات الحكومية تلاقي خسائر كبيرة وكذلك قصف عنيف من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية. إليك ليال إلى أداء آخر المستجدات حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك رودفان، شكرا على هذه المعطيات. مشاهدين إنسانيا، على وقع الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازلهم. فلنستمع لما قالوا.
2: أدى إلى نزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
3: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حال طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
1: أعلنت وزارة الدفاع السعودية بأن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان بأن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة لتعزيز الجاهزية العملية وتهيئة العمل ضمن قيادة موحدة وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملية. سأعود مشاهدينا إلى التطورات اليمنية، وسينضم إلينا الآن من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل، بعد يعني استعراض التطورات مع الزميل رودفان بيس قبل قليل، كيف تسير الأمور على الجبهات وبأي مناطق تنحصر المواجهات الآن؟
4: نعم ليال، في هذه الجبهة تحديدا في جبهة الكدحة يعني تمتد العملية العسكرية أو المسرح العمليات القتالية من هذه الجبهة حتى جبهة الساحل الغربي. يعني منذ الصباح حتى قبل ساعة من الآن كانت تقدرت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة ميليشيات الحوثي على هذه التباب التي ترونها خلفي تماما. تحاول كانت الميليشيات الحوثية الصعود إلى هذه المرتفعات الجبلية للاستيلاء على الأجزاء أيضا من المناطق التي حررتها القوات الحكومية، لكنها واجهت بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. حاولت بعد هذا الهجوم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم معاكس انتزعت من خلاله إحدى التباب العسكرية وهي تبت خليل، وهي تبة حاكمة طبعا ومسيطرة على قرى الميهال والعفيرة وكذلك قرى المكازمة لتأمين تواجد أو تحصن القوات الحكومية في هذه القرى. كذلك تحاول أو تعتزم القوات الحكومية بشكل عام التقدم

0: باتجاه جبهات أخرى ومرتفعات جبلية أخرى في جبهة الكدحة، أيضا باتجاه أيضا جبهة الأشروح التي كانت قد دارت فيها مواجهات عنيفة تحديدا في بني بوكاري في منطقة مدهف. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن العمل العسكري الذي يمتد إلى الساحل الغربي، كانت قد دارت أيضا مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي ليال على جبال كهبوب. كانت القوات المسلحة قد انتزعت جبال حاكمة ومطلة أيضا على ممر التجارة العالمية في جبال كهبوب، وبالتالي فإن هذه الجبال تمهد القوات الحكومية السيطرة على معسكرات استراتيجية في هذه المنطقة، أي أن الإسناد أو المعارك على الأرض تسير بإسناد جوي من قبل الطائرات التابعة للقوات الحكومية. هذه الطائرات استهدفت تعزيزات الميليشيات الحوثية. تقول مصادر بأن من بين القتلى الذين استهدفتهم الميليشيات اليوم كان أحد القيادات الميدانية الذي يدير العملية العسكرية في هذه المناطق، وبالتالي أيضا كانت الميليشيات بالتوازي قد دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مديرية الوازعية التي احتدمت فيها المعارك أيضا. هذه التعزيزات استهدفت من قبل الطيران، كذلك أفضت إلى تقدم القوات الحكومية باتجاه منطقة المضاربة نعم ومرتفعات جبلية أخرى تطل على هذه الجبهة.
1: هل كان هناك تقارير أممية اليوم عن عزل بعض المناطق وعن حركة نزوح كثيفة وحالات إنسانية يعني صعبة جدا بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثي؟ هل هناك أي معلومات حول هذه النقاط؟
0: بالطبع ليال، يعني هناك آلاف الأسر كانت قد نزحت من مناطق سيطرة الحوثي، خصوصا وأن الميليشيات عندما دخلت من المناطق الساحلية باتجاه مدينة المخا أو حتى الخوقة وحيس كانت قد مارست أعمال يعني مخالف لقوانين الحروب وكذلك الأعراف الدولية، يعني انتهكت حقوق الإنسان في هذه المناطق، اقتحمت منازل، أيضا أجبرت العديد من الشباب والأطفال على الانخراط في صفوفها والتجنيد، وهذا ما دفع طبعا المئات أو الآلاف من الأسر الهرب من قمع ميليشيات الحوثي الانقلابية وكذلك من الممارسات الإجرامية التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين. كذلك نتحدث أيضا عن حالة وحركة نزوح حتى هذه اللحظة من المناطق التي قريبة من خطوط تماس الحرب بسبب الاستهداف المباشر لهذه المنازل والأعيان المدنية. كذلك في منطقة بني بوكاري هناك نزوح من منطقة مدهافة، أيضا من منطقة معزولة في الأشروح، كذلك من قرية الأشروح، يعني أيضا النزوح امتد إلى منطقة الشراقة، كذلك إلى منطقة عكاد والعفيرة. هذه المناطق جميعها خالية من السكان بسبب القصف الذي تمارسه الميليشيات بشكل عشوائي على الأحياء المدنية كذلك على السكان. كان هناك قد سقط عدد من القتلى والجرحى، يعني البيانات التي تصل إلينا بأن أكثر من 1500 أسرة نزحت من هذه المناطق خلال حوالي يومين فقط من عملية الاستهداف التي تشنه الميليشيات، يعني من قرية واحدة فقط ليال، هي قرية يعني إحدى قرية في مديرية الوازعية فقط نزح أكثر من 250 أسرة في يعني يوم واحدة فقط، وبالتالي حالة النزوح تزداد بشكل كبير والمعاناة الإنسانية للنازحين تتواصل بشكل كبير مع ارتفاع حالة النزوح وعدم تغطية الاحتياجات الأساسية لهم بشكل مطلوب.
1: شكرا لك هائل على هذه المعطيات من جبهة الكدحة غربي تعز، كان معنا مراسل عربية هائل سعيد. تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. واشنطن تحقق بشأن احتمال مسؤولية قراصنة إيرانيين بالهجوم على ناقلتي طاقة كانتا متجهتين لأمريكا.

0: وأطحاس حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين حدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
1: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
0: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة وأطحاس حدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
1: دور قوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن.
0: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية.
1: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
0: بنتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية والحصول السعودي بالسيطرة الحازمة على اتجاه الشمال الشرقي.
2: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الليلة 7:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كشفت صور أقمار اصطناعية عن تعزيز إيران لتحصينات

0: مداخل الأنفاق في منشآت جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي وفق ما ذكره معهد العلوم والأمن الدولي. ورصدت صور إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق، وتأتي إضافة التحصينات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. في سياق متصل أظهرت صور أقمار صناعية من شركة فانتور نشرها معهد دراسات العلوم والأمن بأن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارشين العسكري. ووفقا للصور أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الأعمار، إضافة لرصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء لمتفجرات قوية. هذا وتعرضت هذه المنشأة لهجومين مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بك دكتور نبيل. بعد ما ذكرت حول المنشآت النووية، لماذا تعمد طهران اليوم توجيه رسالة لواشنطن ولدول المنطقة؟ هي رسالة تحدي سياسية وعسكرية بأنه مهما بلغت شدة الحصار أو حتى العقوبات، إيران لن تتخلى عن طموحاتها النووية وعن برنامجها العسكري اللاسلمي في البلاد والذي يهدد المنطقة.
1: صحيح، مساء الخير أولا أستاذ ريال، أتفق معك تماما. هي تحاول استعادة القدرة بعد الحرب. طهران تريد إثبات أن الضربات الجوية بداية تستطيع تدمير منشآت، لكنها لا تستطيع إنهاء المعرفة والخبرة والبنية الإيرانية بصورة دائمة، وهي قادرة على إعادة البناء. الأمر الآخر هو تحسين المنشآت للمواجهة المقبلة، لأن هذا التدعيم الخراسان ليال وأصلاح فتحات الاختراق بيوحي بأن إيران تستخلص دروس الضربات السابقة وتعمل على جعل المنشأة أكثر قدرة على تحمل هجوم جديد، إلى جانب ورقة ردع وتفاوض، يعني إعادة بناء موقع شديد الحساسية. هذا راح يمنح إيران ورقة تقول من خلالها إذا لم يوجد اتفاق يضمن مصالحنا فنحن نمتلك القدرة لإعادة بناء ما تدمر والسعي لعسكرة برنامجنا النووي بشكل أكبر وبشكل أوسع، إلى جانب رفض طبعا فرض نتائج الحرب عليها سياسيا خاصة، لأن إعادة البناء تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي هذا رح يقدم داخليا باعتباره قبول بشروط العدو كما يقولون. لذلك إعادة البناء هي صورة تتعلق بسياسة وصورة الصمود وعدم الاستسلام، إلى جانب الغموض والحجب والتحسين. هذا رح يزيد عدم اليقين لدى أجهزة الاستخبارات بشأن ما يجري داخل المنشأة، لكن ذلك تحديدا قد يأتي ليال بنتائج عكسية، لأنه رح يزيد الشكوك الأمريكية والإسرائيلية. وبالتالي هذا الأمر واضح بشكل كبير جدا، لأنه منشأة طالقان 2 هي تقع داخل منشآت أو مجمع بارشين العسكري، وله تاريخ من الاتهامات والبحوث المرتبطة بالمتفجرات شديدة الانفجار ذات صلة متعلقة بتصميم السلاح النووي.
0: طيب دكتور نبيل ابقى معي، سأنتقل إلى شق آخر بالملف الإيراني وهو الشق الداخلي. بما يخص الداخل الإيراني اليوم، دعا الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إلى ترشيد استهلاك البنزين وأيضا الغاز والكهرباء، مؤكدا بأن ذلك يسهم في منع توقف عجلة المصانع والسيطرة على استهلاك الطاقة. بشكيان أضاف أيضا في تصريح للتلفزيون الإيراني بأن ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل النقل العام سيمكن الداخل الإيراني من إحباط العدو وفق تعبيرها. أيضا بما خص الداخل الإيراني سنشاهد هذه الصور وأعود.

0: أيضا مشاهدينا، بمخص الداخل الإيراني، شهدت مدينة زهدان الإيرانية فجر اليوم اشتباكات بين الأمن ومسلحين، وصفتهم سلطات طهران بالإرهابيين. الحرس الثوري الإيراني أوضح بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 2 من المسلحين واعتقال آخر بعد إصابته. دكتور نبيل، هل بدأنا نرى نتيجة الضغط الأقصى الذي ينتهجه ترامب؟ أتحدث عن الوضع المعيشي للشارع الإيراني، بما أنه الغلاء غير مسبوق، شحب العملة، وأيضا ندرة بالحاجات الأساسية.
1: صحيح، وهذا ما نجد من خلال دعوة الرئيس الإيراني وعدد كبير من المسؤولين الإيراني بما يسمى بتقليل التقشف القسري عبر إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث الاستمرار بأدنى مستوى ممكن. وهذا الأمر في

0: هي نقطة خطيرة جدا، لأنه في تحميل كما قال عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين كلفة الصمود للشعب الإيراني، لأنه الآن العملة في انهيار، التضخم في ازدياد، هنالك مستويات غير مسبوقة لانهيار العملة الوطنية في إيران، ارتفاع المواد والسلع الأساسية من 15 إلى أكثر من 400%، إلى جانب مشكلة الطاقة والوقود التي انتقلت إلى الشارع بشكل كبير جدا. ومن هون يعني قد يبقى النظام أمنيا قائما، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس فيه أكثر صعوبة. وهذا بيقودنا إلى السؤال المهم والمحوري للغاية من كل ذلك، هو الأولوية لبقاء النظام الإيراني، بمعنى أن طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب هذه الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل القطاع الخاص والشعب الإيراني جزء كبير من كلف المواجهة مع الجانب مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت اللي بيسعى فيه طبعا النظام الإيراني البحث عن شرايين جديدة والالتفاف على القيود البحرية وتجاوز العقوبات ومحاولة استخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين والطرق البرية والسكك الحديدية للحد من تأثير الحصار على الموانئ الإيرانية. لكن بنهاية المطاف أعتقد أنه الأمور بتقف على حافة الانفجار في الداخل، وهذا ما حذر منه الرئيس الإيراني أكثر من مرة. وقال
1: طب دكتور نبيل، هل سبق أن مرت إيران بشيء مماثل؟ يعني بالأيام الماضية تابعنا تشجيع للمواطنين للسير على الأقدام للذهاب إلى العمل أو حتى إلى أي مكان بسبب شح إنتاج البنزين وأيضا المواد يعني المحروقات. أيضا انهيار، هناك تقارير صحفية وثقت انهيار شبكة الأمان الاجتماعي بالمناطق الفقيرة والمهمشة. كل هذا هل مرت به طهران من قبل أو إيران من قبل؟
0: طبعا لم تمر في طهران، خصوصا أنه هذا يتزامن مع عدد من المتغيرات. أولا الضربات العسكرية المدمرة التي طالت جزء كبير من البنى الاقتصادية والبنى التحتية، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة ومخازن أيضا الوقود وغير ذلك، اللي استهدفت الجانب الأمريكي والإسرائيلي العاصمة طهران واستهدف هذه المخازن فيها. الأمر الآخر هو الخنق الاقتصادي، بمعنى أنه تشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة وعلى التجارة الخارجية، هذا جفف من قدرة الدولة وخفف من قدرتها على تمويل إعادة بناء الاقتصاد وحتى قدراتها الأخرى، بالإضافة إلى أنه الاستنزاف والانتظار، بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. وهذا ما انعكس على الشارع بشكل كبير جدا. احنا اليوم نتحدث عن مشكله في الطاقه في كل مناحي الحياه، وحتى ارتفاع البنزين ووقوف، الان بدانا نشاهد طوابير لعده كيلومترات تقف على محطات البنزين دون ان تحصل على حتى على كميه محدوده من ذلك. وهذا بيشير بنقطه اساسيه، انه الامور وصلت الى عنق الزجاجه في ايران، وبعتقد انه خلال الفتره القليله القادمه سوف نرى تغير في المشهد. احنا اليوم نتحدث عن انهيار العقد الاجتماعي الموجود في ايران بسبب هذه السياسه من ناحيه، والسياسه ايضا الامنيه المتشدده والقبضه الامنيه التي بدات تحذر الشارع من الخروج في تظاهرات، واللي قدمت لذلك عبر اجراء تغييرات في بنيه النظام الايراني وفي عدد من المواقع.
1: وتابعنا يعني اليوم كان هناك عمليه اغتيال لشخصين قيل بانهم ارهابيين بحسب وصف النظام. شكرا لك من عمان مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه الدكتور نبيل العتوم على وجودك معنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتستهدف سفن طهران وأنظمة راداراتها، مؤكدا بأن الاقتصاد الإيراني يواجه أسوأ وضع في تاريخه. We control the Hormuz Strait. We control it strongly. We're taking out many ships every night, usually during the night, because they can't see a thing. They know we're there, but they can't see anything because we destroyed their radar. They have no form of vision at night. But we're doing very well, and I think they're in a state of collapse. You know, their economy is right now at a level that they've never seen before. It's the worst economy they've ever had. They have inflation that's over 300%. They're not paying their soldiers, they're not paying their military, they're not paying their police. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران تريد إبرام اتفاق لكنها غير مستعدة لذلك. To make a deal. They're not ready in my opinion. We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all. We've already ended their capability toward getting a nuclear missile. If we would not have used our B-2 bombers, we would right now have an Iran with a nuclear weapon, and they would use it. They would use it very

0: anywhere in the world, they're considered the most evil country right now in the world, and they've been that for a long time. They've been that for many, many years. And
1: أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات الأمريكية تجري تحقيقا بشأن هجمات إلكترونية محتملة قد تكون مرتبطة بإيران. وبحسب الصحيفة فقد استهدفت الهجمات الإلكترونية ناقلتي طاقة أجنبيتين كانتا في طريقهما إلى موانئ أمريكية، مضيفة بأن السلطات الأمريكية تبحث في احتمال وقوف قراصنة مرتبطين بإيران وراء هذه الهجمات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل عربي حسين طود. حسين، كل ما سمعناه من تصريحات للرئيس الأمريكي بالأيام الماضية حول احتمالية استئناف ضربات قاسية ضد إيران، أيضا عقوبات جديدة من الخزانة الأمريكية، كل هذا هل ممكن أن يؤدي إلى عمل ما أم أنه بإطار الضغوط بما أن الرئيس ترامب الآن منشغل بالانتخابات؟
2: من حيث المبدأ ليال، هي في إطار الضغوط حاليا، ولكن لا نعرف ما هي الإجراءات التي أيضا قد تؤدي إلى العودة إلى المواجهة العسكرية. إذا ما كان هناك تصعيد عسكري أو استفزاز إيراني للولايات المتحدة، قد يلجأ دونالد ترامب إلى الخيار العسكري، وهذا أمر شاهدناه في المرحلة السابقة. ولكن ما نفهمه الآن من التصريحات الأمريكية بأن هناك تحضير للمرحلة التالية من المواجهة مع إيران، بالتزامن مع أيضا الإعداد لتصور لما بعد الحرب. صحيح بأن الولايات المتحدة الآن الإدارة الأمريكية تأخذ في الحسبان موضوع الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، خاصة مع تزايد الأصوات من الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب التي تطالب بوجود رؤية واضحة واستراتيجية واضحة وشفافية وأهداف واضحة لهذه المواجهة. يعني بدأنا نسمع أصوات تتزايد في الحزب الجمهوري في هذا الاتجاه، وهم يتفقون بهذا الموضوع حتى مع الديمقراطيين الرافضين لهذا الحرب التي يصفونها بها الحرب الاختيارية. ولكن هناك أيضا من يقول بأن دونالد ترامب ما زال يتريث أيضا لكي يكون هناك يعرف آراء وأفكار القادة من دول الخليج العربي بعد الاجتماع معهم يوم الثلاثاء القادم في نيويورك، ليطلع على مواقفهم، لأنه يريد أن يتخذ قرارا كبيرا بالنسبة لإيران، ويريد أن يعرف ما هي مواقف الدول العربية من هذا الموضوع، وأيضا ليطلعهم على الخطط الاستراتيجية للولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، وأيضا لإطلاعهم على التصور لما بعد الحرب، وليكون هناك أيضا مباحثات حول أمن ومنشآت النفط وحرية الملاحة في الخليج العربي. إذن هي العديد من الأمور تترابط الآن. هناك حسب ما كنا نقول سابقا، هناك محاولة لجعل هذا الصراع تحت السيطرة، ولكن لا أحد يعرف كيف يمكن أن تسير الأمور إذا ما كان هناك محاولات استفزازية من إيران للولايات المتحدة، وكيف سيرد دونالد ترامب.
1: طيب حسين، أيضا هناك تحضير لقمة أمريكية صينية. من المعلوم بأن واشنطن ضغطت بالأسابيع الماضية على الصين لوقف مساندة النظام الإيراني، إن كان من ناحية الاستخباراتية أو من ناحية المعدات وغيرها. أيضا من المعلوم بأن الصين هي أكبر مشتري النفط الإيراني. كل هذا ما يعني كيف سيتم بحثه بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني؟
2: كل هذا الذي تفضلت به ليال هو ما يجعل هذه القمة على يعني أهمية كبيرة، لأن أيضا الصين هي كأكبر مشتري للنفط الإيراني يراها الخبراء بأنها قد تكون الثغرة في استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران. لهذا السبب العقوبات الثانوية قد تؤجل أو قد يتم يعني التريث بها لمعرفة كيف ستتصرف الصين، لأن العقوبات الثانوية سيكون لها تأثير على البنوك الصينية وعلى مصافي تكرار النفط الصينية، وهذا ما قد يؤدي إلى استفزاز الصين وأن تقوم الصين برد بخطوات اقتصادية مقابلة. لذلك ينظر إلى الاجتماع ما بين الرئيسين الأمريكي والصين على الأهمية، وأنه سيكون هناك مباحثات بين الرجلين على كيفية أن لا تقع الصين تحت الضغط الأمريكي لكي لا يكون هناك مواجهة على الأقل اقتصادية ما بين البلدين تؤدي إلى خسائر فئة البلدين. هذا اجتماع بالفعل مهم، يعني يرتقب والأنظار تتجه إليه لمعرفة الاستراتيجية التي ستضعها الولايات المتحدة مع الصين من أجل إبعاد الصين عن أي رد فعل أو عن أي مواجهة تكون بسبب العقوبات الثانوية.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية حسين طود على هذه المعطيات. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولا أبلغ عن تعرض ناقلة للإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل إخماده لاحقا. وأضافت الهيئة بأن

0: أن جميع أفراد الطاقم بخير، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي ضرر بيئي جراء هذا الحادث. نفى الرئيس الكوري الجنوبي إمكانية نشر بلاده لأي أصول عسكرية في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة قد تجر البلاد إلى صراع مرتبط بالحرب مع إيران. كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي بأن حكومته تدرس احتمال توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: لن يكون هناك أي نشر للقوات من شأنه أن يؤدي إلى الانخراط في الحرب، ويمكنني أن أؤكد ذلك بوضوح شديد. لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب، ولن ننفذ أي شكل من أشكال إرسال القوات أو نشر أصول عسكرية من هذا النوع. لقد التزمنا بهذا المبدأ حتى الآن، وسيظل دون تغيير مستقبلا. لكن من الواضح أيضا أنه يتعين علينا مثل الدول الأخرى القيام بالحد الأدنى اللازم لحماية سفننا التجارية وشحنات النفط الخام، وكذلك سلامة مواطنينا.
0: في التطورات الخاصة بلبنان، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية باتجاه عناصر من الجيش اللبناني المتمركزين عند أطراف بلدة دير ميماس جنوبي لبنان في محاولة لإبعادهم عن نقطة مستحدثة. قبل ذلك أفادت مصادر عربية بأن مجموعة التنسيق العسكري للبنان تدخلت ضمن مساعى لحل الخلاف حول نقطة الجيش اللبناني قرب دير ميماس جنوبي لبنان. وأوضحت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي يرى أن نقطة الجيش اللبناني تقع داخل الخط الأصفر. في لبنان أيضا تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري ومجدلزون، وسمعت أصدائه في مدينة صور وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية.

0: من القدس تنضم إلينا مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة، هذا التصعيد الذي لم يتوقف بجنوب لبنان، هل نحن أمام تصعيد أكبر بالأيام المقبلة بما أنه فترة الانتخابات تقترب وأيضا الصراع الداخلي الإسرائيلي إلى مزيد من التصعيد والمفاوضات مع الجانب اللبناني تقريبا متوقفة؟
1: نعم صحيح، متوقفة، ولكن الجيش الإسرائيلي يقول في كل بياناته بأنه يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والاتفاق الإطاري بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ويعتبر تحديدا أيضا ديرمي ماس بأنها ضمن نطاق المنطقة الأمنية والخط الأصفر، ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه لن يعيد انتشار قواته وسيبقى في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان. وكان آخرها تصريح لرئيس هيئة الأركان إيهال زمير بأن الخط الدفاعي الأمامي كما يصفه ستبقى به القوات الإسرائيلية إلى حين أن يكون هناك اتفاق سياسي بين الدولتين بالنسبة للجيش الإسرائيلي. لذلك نرى هذا الموقف من قبل الجيش الإسرائيلي لأنه يعتبر أن حماية سكان المناطق الشمالية هي تأتي انطلاقا من المنطقة الصفراء التي يسميها بالمنطقة الأمنية. إجمالا الاستهداف داخل جنوب لبنان وكذلك ليال التفجيرات الممنهجة داخل بلدات جنوب لبنان تحديدا أيضا عند بلدات الخط أو الصف الأول والصف الثاني هي مستمرة. يقول الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بتدمير بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، ويعتبر أن ما يقوم به هو ضمن إطار الاتفاق الإطاري بين إسرائيل والدولة اللبنانية. ويقول وكان الجيش الإسرائيلي وتحديدا بهذا يعني الخلاف الذي نقلته قناة العربية وأيضا وسائل إعلام لبنانية بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في ديرمي ماس، بالنسبة للجانب الإسرائيلي كان يطالب دوما الجيش اللبناني بأن يقوم بدوره كما يقول، وتحديدا بأن المنطقة التجريبيتين يدعي الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره، ولذلك نرى أن تواجد الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية ولا يتوقع أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي بالفعل قبل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. أيضا لا يتوقع أي تغييرات بقصف أو تصعيد قبل الانتخابات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسيبقى الوضع على ما هو عليه.

0: حتى الانتخابات
1: الإسرائيلية. شكرا لك من القدس مراسلة العربية هبة مصالحة على هذه المعطيات. في سوريا اتهم نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا اتهم إسرائيل بمواصلة وجودها ونشاطها العسكري في جنوب سوريا في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيرا إلى توغلات شبه يومية وأطلاق نار مدفعي خصوصا في القنيطرة وغرب درعا.
2: Israeli presence and military activity in southern Syria has continued in violation of the 1974 disengagement of forces agreement. With near daily incursions, temporary checkpoints, searches of homes and artillery fire, particularly in Quneitra and western Deraa. Two Syrians who were taken to Israel and held there were returned home, but others remain in Israeli custody. On 9 September, Israeli Prime Minister Netanyahu visited Israeli forces on Jebel al-Sheikh Mount Hermon, reiterating that Israel would not permit hostile forces to establish themselves along its border.
1: في السودان أعلنت محافظة الكرمك بإقليم النيل الأزرق تصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي، مشيرة إلى أن القوة التي هاجمت المنطقة انطلقت من إثيوبيا. وأوضح البيان بأن الجيش تمكن من تكبيد القوة المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من مركباتها القتالية مقادة إلى فرار من نجا منهم باتجاه الحدود الأثيوبية.
3: الله اكبر.
4: الله اكبر الله اكبر الله
5: اكبر
4: الله اكبر الله اكبر الليل الخميس 19 سبتمبر لحقهم الله اكبر الله يقصر مشترك فوق عمل خاص فوق وربنا يتقبل الشهداء
5: ومنصورهم
4: الله ما شاء الله
5: الله اكبر
4: لحقهم الله
5: الله اللي درب شهير ولحقهم
4: الله ما شاء الله ما شاء الله اكبر
1: تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد بأن ترامب يرغب في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

0: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى روسيا، حيث أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو على خلفية زيادة لندن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضحت الخارجية الروسية بأنها أبلغت الجانب البريطاني بأن أي منشآت عسكرية تابعة للندن في أوكرانيا تستخدم لضرب روسيا تعد أهدافا مشروعة، مضيفة بأن لندن تضع نفسها في موقع الشريك في جرائم كييف وفق تعبيرها.

في شأن آخر، أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو مما وصفته بتلاعب الدول الغربية بمسألة امتلاك الأسلحة النووية، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار في القطب الشمالي. انتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية في روسيا معتبرا بأنها تجرى في ظل قيود وقمع ممنهج للمعارضة بحسب وصفه. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن انتخابات مجلس الدوما تعكس وفق قوله تراجع الديمقراطية في روسيا، متهما السلطات بتصعيد القمع لإقصاء قوى المعارضة الديمقراطية. وكذلك في روسيا كانت قد بدأت اليوم التصويت في الانتخابات التشريعية التي تستمر على مدى 3 أيام، ومن المرجح بأن تسفر هذه الانتخابات الأولى لمجلس الدوما منذ بدء الحرب عن فوز حزب روسيا الموحد الحاكم.

0: كشف رئيس كوريا الجنوبية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدا بأن سول تشجعه على ذلك، كما أضاف بأن بلاده تنسق لتهيئة حوار بين الطرفين.
1: لا أستطيع تأكيد لقاء ترامب وكيم جونغ أون، ولكن ترامب يريد الحوار ونحن نشجعه، كما ننسق لتهيئة حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية.
0: قبل ذلك اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال المناورات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. وأعربت شقيقة زعيم كوريا الشمالي عن مخاوف من تحركات وصفتها بالمعادية ضد بلادها، قائلة إن الجيش سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر. تفقد رئيس تايوان قاعدة عسكرية شرق البلاد لمتابعة تدريبات بالذخيرة الحية تستمر لثلاثة أيام. وقال رئيس تايوان خلال الزيارة بأن التدريبات شهدت للمرة الأولى دمج أنواع متعددة من المسيرات الهجومية في عمليات مشتركة، إلى جانب الأسلحة التقليدية، بهدف تطوير القدرات القتالية والتكيف مع الحروب الحديثة.

انطلقت عملية التصويت المبكر في انتخابات تجديد نصفي للكونغرس الأمريكي، وافتتحت مراكز الاقتراع، افتتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا في ولاية فيرجينيا، إلى جانب إتاحة خيار التصويت الغيابي الشخصي في ولايات أخرى، وتشمل هذه الولايات مينيسوتا وساوث داكوتا، وذلك تمهيدا لليوم الانتخابي الكبير المقرر في 3 نوفمبر المقبل. نقل موقع بوليتيكو مخاوف مستشارين ديمقراطيين من أن يؤدي تشدد مرشحي الحزب تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى شن جماعات نافذة في قطاع التكنولوجيا حملة انفاق انتخابي ضخمة ضدهم قبل انتخابات نوفمبر. وبحسب بوليتيكو، نصح مستشارون مرشحين في سباقات متقاربة بتجنب التركيز على تنظيم الذكاء الاصطناعي خشية من ضخ ملايين الدولارات لدعم منافسيهم في وقت يعاني فيه الحزب من فجوة كبيرة في الانفاق الانتخابي.

0: أضافت وكالة رويترز بأن شركة أنثروبيك أنشأت مختبرا للتجارب البيولوجية في منطقة خليج سان فرانسيسكو في مسعى لتطوير أدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة إلى توسيع قدراتها المختبرية وتسريع أبحاثها في علوم الأحياء مع التركيز على علاجات لأمراض لا تحظى باهتمام كاف، فيما أوضحت المصادر بأن المختبر ليس مخصصا لاكتشاف الأدوية على وجه التحديد. في سياق متصل، أعلنت الشركة بأن الذكاء الاصطناعي بات يساهم بنفسه وبشكل متزايد في تطوير النسخة المستقبلية، محذرة من صعوبة فهم هذه الأنظمة أو السيطرة عليها. وبحسب الشركة يتولى كلود أكثر من ربع أعمال البحث والتطوير لديها، ويتعاون مع الموظفين في أكثر من 90% من المهام، لكنه لا يعمل بصورة مستقلة تماما. هذا وأوضحت أيضا بأن العالم يقترب من مرحلة قد يتمكن فيها نموذج الذكاء الاصطناعي من تطوير النموذج الذي سيخلفه بصورة مستقلة.
1: قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها، بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي فيها بالتعلم من البشر، بل قد تستخدم قدراتها لتطوير أنظمة أكثر تطورا منها. الفكرة ترتبط بتقنية يجري تطويرها فعلياً تعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، وإذا وصلت إلى نقطة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بعيداً عن الرقابة البشرية، فقد تتسارع قدراته بوتيرة يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، وصفاً ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
2: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء الاصطناعي دون نوع من التفاهم بين القوى العظمى.
1: وفي الخلفية يجري سباق آخر قد يجعل المهمة أكثر تعقيداً. واشنطن وبكين تتنافسان على قيادة الذكاء الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
0: في غزة، ومع اقتراب فصل الشتاء، فاقمت الأمطار معاناة النازحين في مدينة غزة بعدما غمرت المياه خيامهم وسط تدهور لأوضاع آلاف النازحين.

وفي تونس علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة كإجراء احترازي، حيث تشهد العاصمة التونسية سقوطا غزيرا للأمطار ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وأدى إلى غلق عدد من الطرقات وتعطل حركة السير. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. مواجهات عنيفة في تعز بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين ومقتل 3 أطفال في قصف للميليشيا بمديرية الوازعية. الدفاع السعودية تؤكد بأن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن بمرحلة دمج القدرات والاستعداد العملاتي. تحصينات إيرانية جديدة بمنشأة جبل الفأس وبسشكان يدعو لترشيد استهلاك الوقود. الاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات التشريعية في روسيا ويقول إنها تجرى في ظل قمع ممنهج.

شركة أنثروبيك الأمريكية تنشئ مختبراً للتجارب البيولوجية لتطوير أدوية بالذكاء الاصطناعي. ختام هذه النشرة، أعود ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة.

0: يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح اللي
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
7: المتخالفون.
9: إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تحصينات إيرانية جديدة بمنشأة جبل الفأس، وبزشكيان يدعو لترشيد استهلاك الوقود. مواجهات عنيفة في تعز بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين، ومقتل 3 أطفال في قصف للميليشيا بمديرية الوازعية. الدفاع السعودية تؤكد أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن بمرحلة دمج القدرات والاستعداد العملياتية. الجيش السوداني يتصدى لهجوم للدعم السريع على إقليم النيل الأزرق، ويستكمل تأمين مناطق استردها بشمال كردفان. الاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات التشريعية في روسيا، ويقول إنها تجرى في ظل قمع ممنهج.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية FM، معكم في تقديمها أثير مباركي. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث كشفت صور حديثة بالأقمار الصناعية عن تعزيز إيران تحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي وفق معهد العلوم والأمن الدولي. ورصدت أو رصدت الصور إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق، وتأتي إضافة التحصينات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل.

0: وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار اصطناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن، أظهرت أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارتشين العسكرية. وفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل اسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة نفسها تعرضت لهجومين، مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب تعبيره. فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن ترامب ووزير الحرب هيكسيث أصدرا توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. وفيما يخص العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. وأشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. كما أكد المتحدث باسم الخزانة الأمريكية إلى أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف المليون برميل سابقا. وفيما يخص الداخل الإيراني، دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى ترشيد استهلاك البنزين والغاز والكهرباء، مؤكدا أن ذلك يسهم في منع توقف عجلة المصانع والسيطرة على استهلاك الطاقة. وأضاف بازشكيان في تصريح للتلفزيون الإيراني أن ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام وسائل النقل العام سيمكن من إحباط العدو وفق تعبيره. في الداخل الإيراني أيضا، شهدت مدينة زهدان الإيرانية فجر اليوم اشتباكات بين الأمن الإيراني ومسلحين وصفتهم سلطات طهران بالإرهابيين، ما أسفر عن إصابة مسلح وثلاثة من أفراد الجيش بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر زوم الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا دكتور عقيل.
1: أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة.
0: يعني ترامب يقول إن الحرب مع إيران تقترب من نقطة تحول حاسمة، وهذا يدفعنا إلى السؤال، هل واشنطن حسمت خيار توسع العمليات أم ترفع سقف التهديد قبل أي مفاوضات مرتقبة؟
1: لا أتصور أن الرئيس ترامب في غضون هذه الفترة المقبلة، الموسم الانتخابي، سيقوم بعملية عسكرية كبرى في إيران. هذا قد يضعف موقف الجمهوريين في الانتخابات النصفية، لكنه بما قاله هناك أمران. الأول هو الضغط على المتشددين في إيران عبر القول لهم أن محاولتكم الاستفادة من هذا الموسم الانتخابي فاشلة. أنا بالعكس سأصعد ولا أتراجع. وفي آخر المطاف عن الجانب الثاني، أعتقد هو يلمح إلى شيء فعلا هو مستعد أن يقوم به، لكن ليس الآن، يعني بعد الانتخابات الأمريكية. ربما إسرائيل تقوم بشيء ما، يعني الإعلانات متصاعدة منها.
0: ما هو الشيء دكتور عقيل الذي نتوقعه؟ يعني حتى في حديثهم عن الحرب الشاملة التي أشاروا إليها، هل نتوقع ماذا؟ الهجوم مثلا على منشآت الطاقة، المنشآت النووية، أم ماذا؟ ما الجديد؟
1: أنا أعتقد الجديد قائم أولا على تقييم. الآن هناك صورة واضحة لدى الولايات المتحدة ولدى إسرائيل، هما يتشاركان بالمعلومات بخصوص ما الذي تم تدميره فعلا وما الذي لم يتم تدميره. ففي ظل الموجة الجديدة، أعتقد ستذهب إلى تدمير ما لم يتم تدميره، تفكيك

0: الآلة العسكرية الإيرانية تماما، وتفكيك البنية الاقتصادية الإيرانية بأقصى ما يمكن. لا أعتقد أنه سيكون هناك يعني قوات برية تذهب وتطيح بالنظام وهذا، وإنما المزيد من الضغط العسكري المركز مع وجود حصار اقتصادي والتصور أنه النظام لن يستطيع أن يستمر، بمعنى المجتمع يقوم ضده،
1: نعم
0: لأنه الآن الضغط الاقتصادي بذاته هائل، فيضاف عليه ضغط عسكري، الأمور تزداد سوءا.
1: نعم لكن دكتور عقيل، يعني في مسألة الحديث عن النظام الإيراني تحديدا، أيضا ترامب يعني ليست المرة الأولى، لكن دائما ما يلوح بمسألة أنه قد نسقط النظام في إيران. هل فعلا واشنطن تريد إسقاط النظام في إيران؟ ما البديل وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
0: واشنطن تتمنى إسقاط النظام، لكن هل هي تهيئ الخطوات العملية للقيام بهذا الإسقاط؟ لا، إسقاط النظام في إيران يحتاج غزوا بريا، شيء شبيه بما حصل في العراق، يعني قصفت قوات التحالف والقوات الأمريكية والبريطانية، لم يطح بالنظام إلى أن جاءت القوات ووصلت إلى بغداد، وحينها انتهى النظام. هذا السيناريو يعني يكاد يكون مستحيلا أن يحدث في إيران، لأن الكونغرس لن يقبل ويمول ويذهب إلى حرب برية من هذا النوع من دون وجود تهديد جدي للأمن القومي الأمريكي، وإيران لا تمثل مثل هذا التهديد. أقصى ما يمكن أن يحدث بخصوص تغيير النظام هو إضعاف قبضة المتشددين بقوة، يعني تفكيك الحرس الثوري، يعني إضعافهم وفسح المجال للتيار المعتدل أو الإصلاحي كي يصعد ويدير البلاد. وإذا نلاحظ هذه الأيام الأخيرة، حقيقة الأسابيع الأخيرة، أصوات المعتدلين الإصلاحيين اللي هم عادة مهمشين بدأت تصعد وتظهر، ما قاله خاتمي الدعوة إلى السلام، ما قاله روحاني، وما قاله أحمد الخميني اللي هو شخصية
1: لكن هل
0: رمزية
1: تؤخذ
0: اعتبارية.
1: هذه يعني ما يقولونه بعين الاعتبار؟ يعني وفقا للتقارير لا نعتقد ذلك دكتور عقيل، يعني حتى هناك يعني أصوات مثلا تقول أن إيران تتحرك مثلا عسكريا اقتصاديا سبرانيا، حتى أن وكلاءها في المنطقة، نشهد الآن ما يحدث في اليمن، فبالتالي ما الذي قد يدفعها مثلا للمسار التفاوضي؟
0: هو الذي نحن نتحدث هنا عن هيمنة التيار متشدد، هو الذي يقوم بكل هذه الأفعال. فإذا أفشل، إذا فشل في تحقيق أهدافه، وإيران تتعرض لخسائر أكبر عبر الحصار الاقتصادي،
1: صحيح.
0: الأرضية تكون مهيئة لأنه يصعد التيار الإصلاحي، بمعنى نحن لا نتحدث عن مواجهة مباشرة بين التيارين في الشارع ويطيح تيار بتيار آخر، وإنما تيار تكون عاقبة الفشل، هذه نتيجة سياساتكم كنا نرفضها وأدت إلى هذا الدمار الهائل. بمعنى نحن نتحدث عن تغيير النظام من داخله وليس من خارجه، لأن لا توجد قوة معارضة على الأرض في إيران كبيرة ومنظمة تعارض منظومة الجمهورية الإسلامية تستطيع استبدالها. هذا لا يمكن أن يحصل إلا بوجود احتلال أمريكي وسيطرة على البلد لبضع سنوات كي تنشأ قوة أو حكومة جديدة، يعني شيء شبيه بما حصل في العراق. هذا مستبعد تماما أن يحصل في السياق
1: لكن
0: الإيراني.
1: هل يمكن أن يحدث هذا يعني قريبا أو خلال فترة حكم ترامب؟ لأنه مثلا عندما يتم الحديث عن الحصار الاقتصادي دكتور عقيل، كل الأصوات مثلا أو أغلب الأصوات لنقل تقول أنه هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يؤتي أكله أو ثماره الحقيقية فيما يؤدي إلى صعود كما قلت التيار الأقل تشددا.
0: بخصوص الحصار الاقتصادي ودعمه الآن بحصار بري، لا أعتقد الأمر يحتاج سنوات، ربما أشهر مع المزيد من العمل والاشتغال عليه. لكن هناك جانب عسكري، إذا أفشل ترامب التيار المتشدد، بمعنى هزم واضطر أن يذهب مع التيار المعتدل وما إليه والذهاب إلى مفاوضات من ضمنها تفكيك نفوذ إيران الإقليمي، لأنه هذا التطور الجديد، إصرار في المنطقة على تفكيك نفوذ إيران الإقليمي وعليها أن تعود دولة عادية. إذا حصل هذا فهذا أشبه بعملية انقلاب قصر، بمعنى تغير تفكير النظام من داخله، وهذا ما يمكن أن يقول عنه ترامب، هو تغيير النظام.
1: وهل هذا أيضا يشمل يعني ما تحدثت عنه تفكيك أذرعها في المنطقة، هل يشمل اليمن بعدما مثلا سمعنا من حديث ترامب أنه كان هناك خط ما بينه وما بين ميليشيا الحوثي، وأنه تم التفاهم أو اتفاق على أنه أو الحوثي تعهد بأنه لن يقوم باستهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية أيضا؟ كيف تفهم أو يفهم الحلفاء تصريح ترامب من هذا النوع؟
0: يعني أولا بخصوص اليمن ما قامت به الولايات المتحدة

0: تحدى هي خطوة تكتيكية وليست استراتيجية، بمعنى أنه عدم إشعال قتال واسع مع الحوثيين الآن في هذا الزمن الانتخابي الأمريكي. يعني لماذا هم قاموا بهذه العملية في هذا الوقت بتحريض إيراني؟ من أجل جر الولايات المتحدة إلى يعني معركة كبرى لا تريدها الآن، لكن الولايات المتحدة تحاول أن تسيطر بأقصى ما يمكن، أنه لا يعني السماح الملاحة الدولية، ثم تبقى قضية السعودية وتحل مع الحوثيين، الولايات المتحدة تدعم السعودية، هذا أمر يحتاج له بعض الوقت، لكنه عمليا الولايات المتحدة الاجتماع الذي سيحصل الأسبوع المقبل الرئيس ترامب مع وزراء خارجية دول الخليج، أعتقد لصناعة موقف خليجي واحد بخصوص إيران، لأن هناك تباين في بين الدول الخليجية، هناك ما يريد أن يستوعب إيران، هناك ما يريد أن يواجهها، حسم قضية مضيق هرمز بموقف واحد أن المضيق يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. أمريكا لا تستطيع أن تمضي مثل هذه المواقف من دون دعم خليجي، وهناك دعم خليجي لكنه ليس موحدا وليس علنيا، وأعتقد الاجتماع سيتعاطى مع هذا وخيارات الاستمرار في الحرب، ما نوعية الترتيبات الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة للدفاع عن دول الخليج ضد القصف الإيراني المحتمل، وأشياء من يعني بهذا
1: يعني هل
0: الصدد.
1: أفهم أيضا من حديثك عذرا عن المقاطعة دكتور عقيل أنه قد نتوقع مثلا تصرف أو رد معين من ترامب بعد الانتخابات النصفية إذا ما فاز مثلا حزبه، أم لا يعني ما هو المتوقع في هذا الأمر؟ لأن هناك أيضا أصوات تقول كيف سيذهب للانتخابات النصفية، وهناك من يقول يعني ما الذي يحدث في مضيق باب المندب؟
0: أنا أعتقد ترامب يعني على الأقل ما يعلنه سلوكه، ما تقوم به الإدارة، هو أنه تجاوز الانتخابات، بمعنى لا تنازل لإيران بسبب الانتخابات، وأنه بعد الانتخابات المواجهة الحقيقية ستبدأ إذا إيران لم تقرر قبلها أن تذهب للتفاوض وتتخلى عن الأذرع وما إليه، بمعنى أنه لأن الإيرانيين يدركون جيدا أنهم لا فرصة لهم حقيقية إلا في هذا الموسم الانتخابي، هم لا فرصة لديهم بالفوز عسكريا على الولايات المتحدة، وإنما ما هي يفكرون بالفوز سياسيا عليها في ضغط الانتخابات وضغط أسعار النفط، وعبر هذا الولايات المتحدة تقدم تنازلا، وهذا لا يبدو أنه سيحدث. فالتصور لا، أنه استئناف للحرب إذا لا يوجد تنازل إيراني قبل نهاية الانتخابات.
1: وبالتالي أيضا سؤال، كيف تتعاطى واشنطن مع التقارير التي تفيد بأن إيران يعني تعيد تعزيز منشأة جبل الفأس وإعادة بناء منشأة طالقان 2؟ يعني هل تمتلك الولايات المتحدة خيار عسكريا يمكن أن ينهي البرنامج النووي الإيراني، أم فقط ما يحدث هو يعني تأخيره، أم يعني كيف سيتم الأمر في الملف النووي؟
0: أعتقد الولايات المتحدة تستفيد من هذه التطورات، من هذا الملف النووي، يعني لأمرين. أولا، الرئيس ترامب دائما يصور للداخل الأمريكي أن إيران تمثل خطرا نوويا، لا يتحدث عن الأذرع ولا عن أسعار الطاقة ولا هذا ولا الصواريخ الباليستية، وإنما هي تمثل خطرا نوويا. الحديث يزداد عن جبل الفأس، هذا معناه أنها فعلا أصبحت خطرا، وعلى الأمريكيين أن يأخذوه بجدية. والجانب الثاني، الضغط من الأمم المتحدة، أحيل ملف إيران إلى الآن إلى الأمم المتحدة من جانب وكالة الطاقة الذرية، لأنه وكالة الطاقة الذرية يعني تشعر بالعجز أنه لا تعاون إيراني معها، ولذلك تذهب الآن إلى الأمم المتحدة. فهناك إجراءات، قرارات قد يتخذها مجلس الأمن وربما في الفصل السابق يعطي صلاحيات وامتيازات.
2: خلاص خلي الباب مفتوح، أنا بتخلص.
1: يعني هناك تداخل بين يعني نعم مراسل معنا
0: المتحالفة مع الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا لك الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية على هذا الحوار. شكرا لك دكتور.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات الأمريكية تجري تحقيقا بشأن هجمات إلكترونية محتملة قد تكون لها علاقة بهجمات مماثلة مرتبطة بإيران. وبحسب الصحيفة فقد استهدفت الهجمات الإلكترونية ناقلتي طاقة أجنبيتين كانتا في طريقهما إلى موانئ أمريكية. وأفادت وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية تبحث في

احتمال وقوف قراصنة مرتبطين بإيران وراء الهجمات. هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادثة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولاً أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل إخماده لاحقاً. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أي ضرر بيئي جراء الحادث. وبالحديث عن هرمز، أظهرت بيانات أولية للشحن اليوم الجمعة أن 4 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مظهرة أن العدد يقل عن 6 سفن مقارنة باليوم الذي سبقه، كما أنه دون متوسط الأيام 10 الماضية البالغ نحو 16 سفينة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نكمل من التطورات في اليمن، حيث تقدمت القوات الحكومية اليمنية في جبهات الكدحة وكهبوب غربي تعز، والتي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي. وأفادت مصادر عسكرية بتدمير 6 آليات حوثية وإعطاب دبابتين في غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في الوازعية، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة جنوب المحافظة. وفي الأثناء أفادت وكالة الأنباء اليمنية أن قصفاً حوثياً أودى بحياة 3 أطفال بقرية الطريرة بمديرة الوازعية غربي تعز.
2: في هذه الأثناء تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الكدحة، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق الشمالية، تحديدا على الشرقي لمنطقة أو لجبهة الكدحة. هذه هي الآن المواجهات تدور، هناك أيضا تغطية مكثفة من قبل الدفاعات وكذلك من قبل أيضا المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية على القوات التي تحاول التقدم على الأرض والسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. كما تلاحظون هذه هي المرتفعات الجبلية التي تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها في المنطقة الغربية. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة كان قد استهدف تعزيزات في عدة مناطق، خصوصا في مديرية الوازعية وكذلك في المنطقة الشمالية لجبهة الكدحة غربي تعز. تقول المصادر وتقول أيضا الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة الطيران الحربي استهدف دبابتين وأكثر من 6 عربات أو آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية. كذلك كان قد استهدف اليوم آليات أيضا عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة الرحبة وكذلك أيضا في منطقة زبدة غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث بجبهة الكدحة غربي تعز.
1: جاء ذلك بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب، خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية. هذا وأفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات الحكومية محاولة هجوم حوثية في محور وادي ذنا بمحافظة مأرب عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين. ومن اليمن ينضم إلينا مراسل العربية محمود حميدي. أهلا بك معنا محمود، ونبدأ من جبهة كهبوب. يعني القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات، ما هي أهمية الجبهة عسكريا وهل تم إحكام السيطرة عليها من قبل القوات اليمنية؟
3: نعم، الميليشيات الحوثية هاجمت جبهة كهبوب لأن القوات الحكومية مسيطرة على هذه السلسلة الجبلية الهامة التي تمتد من البحر وتحديدا من باب المندب حتى عمق محافظة لحج ومحافظة تعز. هذه المنطقة تقع ضمن النطاق الإداري لمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، وهي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، وكانت هي مفتاح تحرير مديريات الساحل الغربي في العام 2017 عندما سيطرت عليها القوات الحكومية وتقدمت وحررت مناطق كثيرة حتى وصلت إلى عمق محافظة الحديدة. الآن تحاول القوات الحكومية تأمين سيطرتها عليها، لأن بوجود القوات الحكومية في سلسلة جبال كهبوب لن تأمن الميليشيات الحوثية ولن

0: تؤمن مواقعها في باب المندب وستظل تحت التهديد. هذه هي الأهمية القصوى لجبهة كهبوب.
1: أيضا
0: في
1: يعني
0: جبهات أخرى،
1: تفضل محمود.
0: نعم
1: تفضل تفضل.
0: أيضا في جبهات أخرى في محافظة تعز، في جبهة الكدحة، استعادت القوات الحكومية مواقع حاكمة ومشرفة على مواقع تواجد الميليشيات الحوثية.
1: نعم
0: هذه المواقع ستجعل المدينة تتنفس، كون الميليشيات الحوثية كانت قد ضغطت كثيرا على أبناء هذه المنطقة ودفعت الكثير للنزوح. وأيضا هنالك كان قصف مستمر على التجمعات السكانية وعلى مخيمات النازحين التي كانت قريبة من تلك المنطقة التي هجرتهم إليها الميليشيات الحوثية، فأصبحوا في هجرة جديدة إلى مواقع أخرى.
1: نعم، وبالحديث عن الوضع الإنساني أيضا محمود، يعني هل توجد ممرات آمنة، مراكز إيواء لمن نزحوا، مساعدات كافية؟
0: نعم، سأكمل في الوضع الإنساني ثم أنتقل للوضع العسكري في بارب. في الوضع الإنساني الممرات الإنسانية غير آمنة في الساحل الغربي لليمن تحديدا. الميليشيات الحوثية تقصف النازحين أثناء هروبهم وتمنع كثير من المرور في المناطق الداخلية من محافظة تعز إلى محافظة عدن وعلى الخط الساحلي. وصل إلى مأرب المكان الذي أتواجد فيه ويبعد أكثر من 1200 كيلومتر من الاشتباكات، وصلت 40 عائلة قادمة من محافظة الحديدة، وتتوقع الوحدة التنفيذية للنازحين وصول أعداد آخرين. هؤلاء يحكون قصص مأساوية، كانت القذائف تصل قبلهم إلى الأماكن التي يصلون إليها. هنالك صواريخ وصلت وجاءت على تجمع للنازحين، وهنالك أشلاء. في يوم التهجير أو في اليوم الذي سقطت فيه المخا، خرج النازحون من منازلهم لا يجدون وسيلة تنقلهم. الوضع مأساوي جدا، والوحدات التنفيذية للنازحين سواء في محافظتي لحج وعدن الأكثر استقبالا للنازحين لا تجد ما تقدمه لهؤلاء النازحين من غذاء ومن إيواء.
1: نعم، أيضا سريعا محمود، كيف هو الوضع في المأرب حيث أنت متواجد الآن؟
0: نعم، الوضع العسكري في مأرب، القوات الحكومية ثبتت من مواقعها التي حصلت عليها خلال الأسبوعين الماضيين والتي كانت في قبضة الميليشيات الحوثية منذ العام 2022. هذه المواقع تحديدا في الجبهة الجنوبية تسعى الميليشيات الحوثية بقوة إلى استعادتها. خلال هذا الأسبوع نفذت الميليشيات الحوثية أكثر من 4 هجمات عنيفة على هذا الموقع بالتحديد، بالإضافة إلى محاولة تسلل محدودة. الميليشيات الحوثية صباح اليوم نفذت هجوما واسعا في الجبهة الجنوبية، كان من محور مختلف عن المحاور الأخرى. حاولت الوصول إلى مواقع القوات الحكومية من وادي ذنة، وأيضا كانت هنالك تغطية نارية من محاور عدة، لكن القوات الحكومية تصدت لهذا الهجوم وقامت بالرد بالمدفعية على العناصر الحوثية المتقدمة. تقول مصادر عسكرية أن هنالك عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، بعضهم لم تستطع أخذ جثثهم أو حتى جرحى إنقاذهم بسبب أنهم وصلوا إلى منطقة كانت تعتبر منطقة تماس بينهم وبين القوات الحكومية ثم تراجعوا منها.
1: نعم، وتابعنا هذه الفيديوهات، شكرا لك مراسل العربية من مأرب محمود حميدي، شكرا لك. وإنسانيا، على وقع الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقع على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازلهم.
2: أدى إلى النزوح الأسر، مئات الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
3: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قامدهم معنا، الجيران وغيره وغيره.
1: هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طلب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. وبحسب الصحيفة، أكد قائد الجيش الباكستاني أن هجمات الحوثيين تخدم هدف طهران المتمثل في رفع أسعار الطاقة العالمية، رغم إصرارها على أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد. ينضم إلينا الآن عبر زوم المحلل السياسي عبد الله إسماعيل. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. وما الهدف العسكري والسياسي من توزيع ميليشيا الحوثي

0: الضغط على محوري الكدحة وكهبوب، وأيضا ما تحدث عنه المراسل قبل قليل في مأرب.
1: طبعا الهدف العام والأكبر هو استكمال السيطرة على باب المنطقة، على مضيق باب المندب، لأنه يبدو أنهم حتى الآن وخاصة في ظل إعادة ترتيب القوات المسلحة اليمنية في هذه المنطقة لصفوفهم، جردوا جماعة الحوثي من كثير من المناطق الحاكمة في هذه المنطقة، وخاصة في جبل كهبوب والمناطق المحيطة بباب المندب.
0: نعم،
1: في الناحية وفي الناحية
0: تفضل.
1: الأخرى أيضا هنالك غرض كبير، هو خنق مدينة تعز وإعادة حصارها كما كان سابقا، وأعتقد أنها حتى الآن هذه كلها يعني تبوء بالفشل، في بل هنالك تطور عسكري لا أستطيع أن أؤكده، لكن أنه سيكون إن شاء الله مفاجئا في اتجاه
0: ما
1: كسر
0: هو
1: هذه
0: يعني
1: الحدود.
0: ما هو وكيف مثلا حصلت عليه أستاذ عبد الله؟ يعني لو تطلعنا عليه.
1: هو طبعا لأنه نحن دائما ننتظر للبيانات العسكرية التي تؤكد، لكن يبدو أن هنالك تراجعات كبيرة لجماعة الحوثي وخاصة في منطقة كهبوب
0: نعم.
1: وما يوازي الصبيحة، وأيضا هنالك كسر ل يعني المسألة اليوم اليمنيون لا ينتظرون أنباء الدفاع
0: نعم.
1: وكسر الزحوفات، ولكن نحن ننتظر ما هو أكثر، هو تحرير الجغرافيا، وأعتقد أن هذا الأمر هنالك اتجاه كبير في هذا الاتجاه، وفي هذا وهنالك انتظار للحظة صفر
0: نعم.
1: ربما تكون فارقة في مسألة الانتقال من الدفاع وصد الهجومات إلى
0: صحيح.
1: تحرير الجغرافيا، وهذا هو المطلوب الذي سيكسر الجماعة، لأنه كلما انتظرت أنت مدافعا فقط خسائرك ستكون أكثر من
0: نعم.
1: أنك لو انتقلت إلى المبادئة أو الهجوم.
0: نعم، وهذا أيضا يدفعنا للسؤال حول الطريقة التي يعني يتصرف بها الحوثيون على الأرض. هم ينتقلون بين جبهات الساحل وتعز والمأرب، هل هم يحاولون بهذه الطريقة تشتيت القوات الحكومية، أم لديهم مثلا خطة معينة حتى لا تستطيع مثلا القوات الحكومية اليابانية استعادة هذه المناطق؟ يعني كيف يفكرون على الأرض إذا ما أردنا أن نقرأ تحركاتهم عسكريا؟
1: يعني عادة تعودت جماعة الحوثي أن تستفرد بجبهة واحدة وأن تنقل إليها كل الثقل العسكري والعمليات والأفراد وكل الثقل العسكري، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الميكنة العسكرية،
0: نعم.
1: وكانت في سنوات سابقة تستطيع أن تستفرد بهذه الجبهات في عدم تحرك الجبهات الأخرى، وهي بالفعل فيما حصل في الساحل. طبعا هناك كثير من التفسيرات التي يمكن الحديث عنها في سقوط هذه الجبهة وكيف تمت وكيف حدثت، وهي متروكة اليوم للتحقيقات، لكن جماعة الحوثي في كل الأحوال تفاجأت أن هنالك جبهات تحركت في أماكن أخرى،
0: نعم.
1: كان لديها يبدو خطة في أنها تغزو أو تذهب أيضا كما حدث في الساحل للدخول إلى مأرب، وهنالك حديث كبير عن أنساخ كبيرة من جماعة الحوثي تتجه إلى جبهة مأرب،
0: صحيح.
1: وأنها قد حاولت بالفعل من أكثر من اتجاه أن تدخل أو أن تحقق انتصار، لكنها باءت بالفشل الكبير. هنالك حديث كبير عن مجزرة كاملة، هذه جماعة لا تهتم بالأفراد، هي تستخدم نفس النمط الإيراني سابقا في الحروب التي خاضتها إيران في الثمانينات، في مسألة أنها تهاجم بأنساق من مئات المغرر بهم الذين
0: نعم.
1: لا يتقنون حتى الحرب، يعني هم يتدربون لمدة أسبوع أو أقل لمدة فقط إطلاق الرصاص من آل كلاشينكوف مثلا، ثم يتجهون بأنساق تتعب المقاتلين المواجهين، ثم بعد ذلك أنساق أخرى، ثم بعد ذلك بقوات النخبة، لكن يبدو أن هنالك صمود، مش صمود، وهنالك قراءة أيضا وتحول على المسار المراقبة والرقابة وأيضا الاستهداف الجوي لكثير من إمدادات جماعة الحوثي. أيضا صندوق القتل كان له دور كبير في مسألة يعني إيقاف تطور ذهاب الحوثي إلى التحكم الكامل في منطقة باب المندب، وربما كان لديه أيضا أهداف في أن يتجه أكثر جنوبا، لكنها كلها أفشلت، وأعتقد أنها كلها هذه مجموع من التكتيكات العسكرية تحتاج أيضا إلى أن يكون هنالك أيضا ترابط على المستوى السياسي وترابط على المستوى العسكري، وإعادة تفعيل كل ما يعني تصحيح كل الأخطاء، واعتماد الغرفة المشتركة التي تحرك كل القوات على الأرض، وهنالك أيضا جهد على المستوى الدبلوماسي، يعني اليوم يجب أن يتخاطب العالم، اليمن اليوم يقوم بمعركة نيابة عن العالم ضد الحرس الثوري الممثل في جماعة الحوثي في

0: هذه المنطقة المهمة.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي عبد الله إسماعيل، شكرا لك. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئة العمل ضمن قيادة موحدة وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن التحالف الدولي مستمر في سحب قواته ومعداته من إقليم كردستان ضمن المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها قبل نهاية سبتمبر الحالية. وأوضحت المصادر أن القوات الأمريكية بدأت سحب المعدات العسكرية الثقيلة من مواقعها في الإقليم بالتزامن مع استمرار نقل القوات والمعدات بشكل يومي إلى خارج العراق. المصادر كشفت أيضا أن القوات الأمريكية بدأت بتفكيك ونقل منظومات دفاع جوي من مواقع عسكرية في الإقليم ضمن ترتيبات الانسحاب الجارية، مشددة على أن عملية الانسحاب تتواصل بصورة يومية بواقع أكثر من رتل عسكرية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى لبنان، حيث أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية تجاه عناصر من الجيش اللبناني المتمركزين عند أطراف بلدة دير ميماس جنوبي لبنان في محاولة لإبعادهم عن نقطة مستحدثة. قبل ذلك، أفادت مصادر العربية بأن مجموعة التنسيق العسكري للبنان تدخلت ضمن مساع لحل الخلاف حول نقطة الجيش اللبناني قرب دير ميماس جنوبي لبنان. وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يرى نقطة الجيش اللبناني تقع داخل الخط الأصفر. وفي لبنان أيضا، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري ومجدل زون، وسمعت أصداؤه في مدينة صور وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو على خلفية زيادة لندن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضحت الخارجية الروسية أنها أبلغت الجانب البريطاني بأن أي منشآت عسكرية تابعة للندن في أوكرانيا تستخدم لضرب روسيا تعد أهدافاً مشروعة، مضيفة أن لندن تضع نفسها في موقع الشريك في جرائم كييف وفق تعبيرها. وفي شأن آخر، أوضحت الخارجية الروسية أن ما وصفته بتلاعب الدول الغربية بمسألة امتلاك الأسلحة النووية يثير قلقاً بالغاً، محذراً من تداعياته على الاستقرار في القطب الشمالي. هذا وانتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية في روسيا، معتبرا أنها تجرى في ظل قيود وقمع ممنهج للمعارضة بحسب وصفه. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند إن الانتخابات أو انتخابات مجلس الدوما تعكس وفق قوله تراجع الديمقراطية في روسيا، متهما السلطات بتصعيد القمع لإقصاء قوى المعارضة الديمقراطية. وكانت روسيا قد بدأت اليوم التصويت في الانتخابات التشريعية التي تستمر على مدى 3 أيام.

0: ومن المرجح أن تسفر هذه الانتخابات الأولى لمجلس الدوما منذ بدء الحرب عن فوز حزب روسيا الموحدة الحاكم. وبالتزامن مع الانتخابات، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني واسع بنحو 650 طائرة مسيرة استهدفت عدة مناطق من بينها العاصمة موسكو التي سقطت فوقها نحو 350 مسيرة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. على وقع الحرب، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تهدف إلى الضغط على روسيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب.
1: بينما تتصاعد وتيرة المعارك في أوكرانيا، تتجه واشنطن لتغيير معادلة الضغط على موسكو من داخل أروقة الكونغرس في أكبر تحرك تشريعي ضدها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، أقر مجلس النواب مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات واسعة تطال ركائز أساسية في الاقتصاد الروسي. وبعد تمريره في مجلس الشيوخ، أحيل على الرئيس ترامب لتوقيعه حتى يصبح نافذاً. من قطاعي الطاقة والدفاع إلى بوتين ومسؤولين روس بارزين، يمتد التشريع إلى ما يعرف بأسطول الظل الذي تعتمد عليه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، بل ويضع في يد ترامب ورقة مهمة تتيح له فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بما في ذلك الصين والهند. لكن هذا الطرح لم يمر من دون اعتراضات، إذ أثار تحفظات داخل الحزبين بشأن توسيع سلطات الرئيس وتداعيات ذلك على التجارة الأمريكية ومدى توافق هذه الإجراءات مع مبادئ السوق الحرة. وفيما تراهن إدارة ترامب على خفض العائدات التي تمول آلة الحرب الروسية، تتحرك على الخط الدبلوماسي بحثاً عن تسوية مع احتمال استئناف المحادثات الثلاثية في مسعى لتوظيف أدواتها المتاحة لدفع روسيا نحو التفاوض وإنهاء الحرب.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نكمل هذه النشرة من سوريا، حيث اتهم نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاودي كوردوني إسرائيل بمواصلة وجودها ونشاطها العسكري في جنوب سوريا في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيرا إلى توغلات شبه يومية وإطلاق نار مدفعي خصوصا في القنيطرة وغرب درعا. وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بوصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2.5 مليون شخص شهريا في سوريا هذا العام، بعد إعادة فتح طرق حيوية إلى الحسكة وتسيير رحلات جوية إلى دير الزور، محذرا في ذات الوقت من 4 عقبات تهدد هذا التقدم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: فاقمت الأمطار معاناة النازحين في مدينة غزة بعدما غمرت خيامهم وسط تدهور أوضاع آلاف العائلات التي فقدت منازلها أو اضطرت للعيش في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تونس، حيث تشهد العاصمة التونسية سقوطا غزيرا للأمطار ما تسبب في ارتفاع لمنسوب المياه وأدى إلى غلق عدد من الطرقات وتعطل حركة السير. وفي ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات في الطقس، علقت السلطات التونسية عمل كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في ألمانيا أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف أن نحو نصف الألمان يتوقعون رحيل المستشار فريدريتش ميرتس عن منصبه بحلول نهاية العام. كشف الاستطلاع أن 48% من بين 1611 بالغا يتوقعون ألا يبقى ميرتس مستشارا حتى نهاية العام، مقابل 31 يتوقعون استمراره في منصبه. إلى فرنسا، حيث أوقفت السلطات الفرنسية شرطياً للاشتباه في تبنيه أيديولوجية يمينية متطرفة وتخطيطه لهجمات إرهابية ضد مصالح الدولة، إضافة إلى تصنيع أسلحة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وحيازة أسلحة دون ترخيص والتحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل. وأكدت مصادر محلية أن الشرطي البالغ من العمر 35 عاماً أودع في السجن الاحتياطي بانتظار محاكمته. تأتي القضية بالتزامن مع طرد حزب التجمع الوطني شرطيا آخر بعد انتشار تسجيلات له تتضمن تعليقات عنصرية. في استراليا وجهت اتهامات تتعلق بالتطرف إلى شاب استرالي يبلغ من العمر 18 عاما من ولاية كوينزلاند على خلفية إدارته لقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم العنف ضد المسلمين واليهود والمهاجرين. ذكرت شرطة الولاية أن التحقيق بدأ بناء على بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بأن مستخدما استراليا ينشر محتوى متطرفا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. لاحقا وجهت للشاب 30 تهمة تشمل استخدام خدمات الاتصال لنقل مواد متطرفة تحرض على العنف واستخدام خدمات الاتصالات للمضايقة أو الإساءة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: كشف رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن سول تشجعه على ذلك، مضيفاً أن بلاده تنسق لتهيئة حوار بين الطرفين.
2: لا أستطيع تأكيد لقاء ترامب وكيم جونغ أون، ولكن ترامب يريد الحوار ونحن نشجعه، كما ننسق لتهيئة حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية.
1: كان هذا رئيس كوريا الجنوبية لي جين ميونغ. هذا واتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية من خلال المناورات العسكرية المتكررة، ملوحة برد أكثر هجومية من جانب بيونغ يانغ. وأعربت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن مخاوف من تحركات وصفتها بالمعادية ضد بلادها، قائلة إن الجيش سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع أي تهديد خارجي إذا شعر بالخطر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى فاصل قصير مستمعينا، ثم نكمل من ملف السودان.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف،
4: مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد. وفي السودان أعلنت مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق تصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي، مشيرة إلى أن القوة التي هاجمت المنطقة انطلقت من إثيوبيا. وأوضح البيان أن الجيش تمكن من تكبيد القوة المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من مركباتها القتالية، ما قاد إلى فرار من نجا منهم باتجاه الحدود الإثيوبية. عبر زوم ينضم إلينا مراسل العربية من السودان عمار أبو شيبة. أهلا بك معنا عمار، ونبدأ من إقليم النيل الأزرق، نقف معك على التطورات في منطقة الكيلي ومعلومات عن هذه القوة التي هاجمت المنطقة.
2: مرحبا، مساء الخير. نعم، إقليم النيل الأزرق الواقع على الشريط الحدود الدولي ما بين السودان وإثيوبيا، وهو الذي يشهد معارك ضارية منذ عدة أشهر، هذه الجبهة الجديدة التي انضمت إلى جبهات القتال. اليوم قال الجيش السوداني وبيان رسمي للفرقة الرابعة مشاة المقاتلة بإقليم النيل الأزرق، قالت بأن قوات دخلت من الأراضي الإثيوبية إلى منطقة الكيلي، وهي من المناطق الهامة هذه المنطقة بمحافظة الكرمك، وهي أيضا من المناطق التي دخلتها قوات الدعم السريع مؤخرا، ولكن عدد من المناطق كمنطقة الكيلي وهي من المناطق الحاكمة والاستراتيجية ما دال الجيش يحكم السيطرة عليها ويتمركز فيها باعتبار أنها خط دفاع أول لمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق. هذه القوة المهاجمة بحسب ما علمنا بأنها أكثر من 100 عربة مقاتلة دخلت من جانب الحدود الإثيوبية. هنالك أيضا طائرات مسيرة حاولت الدخول واختراق الأجواء. قال الجيش بأنه استطاع إسقاط مسيرتين من خلال الدفاعات الجوية الأرضية التابعة للجيش وتدمير القوة الصلبة لقوات الدعم السريع التي حاولت التوغل والدخول إلى منطقة الكيلي. لماذا يدور الحديث حول منطقة الكيلي وهي من المناطق الهامة كما ذكرنا بأنها خط الدفاع الأول عن مدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق؟ لذلك يستمد الجيش في الدفاع عن هذه المواقع، وتحاول الدعم السريع من خلال عدة مرات سابقة دخول إلى هذه المنطقة، ولكن بحسب مصادر عسكرية أيضا تحدثت للعربية اف ام بأن القوة التي دخلت إلى هذه المنطقة تم تدميرها بالكامل من خلال عمليات القصف المدفعي ومن خلال أيضا الكمائن العسكرية التي نصبها الجيش لهذه القوة المهاجمة.
1: نعم، وإذا انتقلنا إلى شمال كردفان، من المناطق التي أحكم الجيش سيطرته عليها خلال تقدمه الأخير، وهل انتهت عمليات التأمين أم ما زالت هناك جيوب يعني لقوات الدعم السريع؟
2: نعم، إقليم كردفان منذ ليلة الأمس وحتى اليوم هو يشهد تغيرات كبيرة على مستوى جغرافيا العمليات العسكرية. الجيش بات ربما قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على محلية سودري، أحدى أكبر محليات شمال كردفان، بدأ التوغل وكسر دفاعات

0: الدعم السريع في هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية. هذا يعني بأن الجيش ربما يعلن أيضا بعد السيطرة على هذه المنطقة إبعاد الدعم السريع عن كامل تراب شمال كردفان. تتبقى عدد من المناطق الصغيرة كمنطقة حمرة الوز وهي التي تتواجد فيها الدعم السريع أو حمرة الشيخ وعدد من المواقع الصغيرة الأخرى. لكن جغرافيا المنطقة تغيرت أيضا بعد دخول الجيش ليلة الأمس إلى غرب محلية غرب بارا وهي من المناطق التي كانت تتواجد فيها الدعم السريع ونزح منها الآلاف من السكان بعد أن تعرضوا للانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع. يقول الجيش أيضا بأنه ماض في تحرير هذه المناطق واستكمال وتأمين جميع المواقع التي دخلتها قواته ليلة الأمس، لكن دخول منطقة سودري قد يغير العملية العسكرية ككل باعتبار أن سودري تجمعها حدود مع إقليم دارفور مع منطقة شمال دارفور على وجه التحديد. نتحدث عن الفاشر إذا ما استطاع الجيش السيطرة على محلية سودري وزاد من مساحة التأمين، هذا يعني بأنه أو أن الطريق بات ممهدا لإقليم دارفور وهنا تكون العملية العسكرية أكثر ضراوة وأكثر شرسة.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات عمار أبو شيبة مراسل العربية في السودان، شكرا لك.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، في حين يواصل المتعاملون مراقبة تطورات الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى نحو 4386 دولارا للأونصة. وهبطت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة. رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، وأبدى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في جهود مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن أسعار النفط. وافقت لجنة الاتصالات الاتحادية على طلب شركة باراماونت سكاي دانس بالسماح للمستثمرين الأجانب بتمويل صفقة استحواذها على شركة وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار، لكنها أوضحت أنه لا يجوز لهم امتلاك أسهم تمنحهم حق التصويت. وكان أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ عبروا عن مخاوفهم حيال حصول صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط على حصص في الشركة. وقالت اللجنة إنها وافقت على منح إعفاء من القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم بما يتيح تجاوز السقف البالغ 25%.

0: أخبار الرياضة.
1: تستضيف مدينة جدة منافسات كأس الخليج العربي 27 لأول مرة منذ انطلاق البطولة عام 1970. خلال الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر 2026 بمشاركة 8 منتخبات خليجية. ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بهوية بصرية مستلهمة من رواشين جدة التاريخية. افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم مساء أمس الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة تحضيرا للمشاركة في كأس الخليج 27 المقرر انطلاقه كما قلنا في 23 من سبتمبر الجاري. وانتظم لاعبو المنتخب باستثناء لاعبي النادي الأهلي المقرر التحاقهم بالمعسكر عقب انتهاء مشاركتهم مع ناديهم في كأس القارات.

ومقتل 3 أطفال في قصف للميليشيا بمديرة الوزعية. الدفاع السعودية تؤكد أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن بمرحلة دمج القدرات والاستعداد العملياتية. الجيش السوداني يتصدى لهجوم للدعم السريع على إقليم النيل الأزرق ويستكمل تأمين مناطق استردها بشمال كردفان. الاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات التشريعية في روسيا ويقول إنها تجرى في ظل قمع ممنهج. شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم أثير مباركي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية اف ام. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: القوات المسلحة اليمنية تتقدم في جبهات غربي تعز، ومقتل 3 أطفال في تصعيد حوثي.
6: وأي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول.
5: قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يؤكد أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع. وأيضا هناك تصد للجيش السوداني لمحاولة من الدعم السريع لدخول منطقة الكيلي في إقليم النيل الأزرق، ويرصد حشود الدعم القادمة من إثيوبيا. انتخابات برلمانية في روسيا وأوروبا تشكك بنزاهتها.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأها من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل على شاشة العربية، حيث كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. مصادر العربية أكدت أيضا أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين تصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. وأيضا نستكمل من اليمن، حيث تقدمت القوات المسلحة اليمنية في جبهات الكدحة وكهبوب غربي تعز التي تشهد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وأفادت مصادر عسكرية بتدمير 6 آليات حوثية وأعطاب دبابتين في غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيات في الوازعية، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في جنوب المحافظة. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء اليمنية أن قصفا حوثيا أودى بحياة 3 أطفال بقرية الطريرة بمديرية الوازعية غربي تعز.
1: في هذه الأثناء تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الكدحة، حيث تحاول القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية حاكمة في هذه المناطق الشمالية، تحديدا على الشرق لمنطقة أو لجبهة الكدحة. هذه هي الآن المواجهات تدور

0: هناك أيضا تغطية مكثفة من قبل الدفاعات وكذلك من قبل أيضا المدفعية التابعة للقوات المسلحة اليمنية على القوات التي تحاول التقدم على الأرض والسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. كما تلاحظون هذه هي المرتفعات الجبلية التي تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها في المنطقة الغربية. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة كان قد استهدف تعزيزات الميليشيات في عدة مناطق خصوصا في مديرية الوازعية وكذلك في المنطقة الشمالية لجبهة الكدحة الغربية. تعز تقول المصادر وتقول أيضا الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الطيران الحربي استهدف دبابتين وأكثر من 6 عربات أو آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية. كذلك كان قد استهدف اليوم آليات أيضا عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة الرحبة وكذلك أيضا في منطقة زبون غرب محافظة تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة الكدحة غربي تعز.
1: في سياق متصل أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات الحكومية محاولة هجوم حوثية في محور وادي ذنا بمحافظة مأرب عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين. كما شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات للحوثيين في مدغل وصرواح والجوبة واستهدف موقع رادار حوثي في قمة جبل هيلان غربي مأرب. وعن آخر التطورات الميدانية في اليمن خلال الساعات الماضية معنا زميل ردفان الدبيس الصحفي في شبكة العربية على الخارطة التفاعلية. ردفان أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تطورات خاصة بأن هناك تقدم يبدو للقوات الحكومية في بعض الجبهات؟
2: نعم ميسون، تطورات متسارعة في أكثر من جبهة، لكن في محافظة مأرب ومحافظة تعز هنالك ميليشيات الحوثي فشلت في التقدم نحو مناطق في غرب محافظة تعز وكذلك غرب محافظة لحج. هنا كما نشاهد في الخارطة جبال كهبو تحاول ميليشيات الحوثي وحاولت منذ أيام التقدم نحو هذه المناطق فشلت، وأصبحت القوات الحكومية تسيطر عليه بعد تقدم قوات العمالقة وكذلك درع الوطن. القوات الحكومية أيضا منعت تقدم ميليشيات الحوثي في منطقة المضارب وطور الباحة. ميليشيات الحوثي تحاول حماية هذه المناطق باب المندب وذباب بعد السيطرة عليها أثناء في من أجل التقدم إلى هذه المناطق جبال كهبو وكذلك مديريات غرب محافظة لحج. ميليشيات الحوثي فشلت في هذه المناطق، حاولت فتح مناطق أخرى في المضاربة وطور الباحة، لكن القبائل هنالك قبائل الصبيحة منعت تقدم ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي حاولت أيضا التقدم نحو مناطق أخرى في الوازعية وفتحت الطريق نحو جنوب غرب المحافظة ولم تستطع الوصول. أيضا تم كسر هذا الهجوم من قبل القوات الحكومية وأيضا تقدمت في بعض التباب. في محافظة مأرب لا يختلف الحال، القوات الحكومية قالت بأنها تصدت لميليشيات الحوثي في مديرية مدغل والجوبة وكذلك صرواح ومنعت وصول هذه الميليشيات إلى محافظة مأرب. اشتباكات متواصلة مع إسناد جوي لطيران القوات المسلحة اليمنية. هذا كل ما لدينا ميسون حتى اللحظة.
1: شكرا ردفان. إنسانيا، وعلى وقع الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عقاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازلهم.
3: أدى إلى نزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عقاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
4: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
1: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طالب إيران بكبح تصعيد ميليشيات الحوثي. وبحسب الصحيفة أكد منير أن هجمات الحوثيين تخدم هدف طهران المتمثل برفع أسعار الطاقة العالمية رغم إصرارها على أن الحوثيين يتصرفون بشكل منفرد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مهمة إسبيدس البحرية رفعت مستوى تأهب سفنها في البحر الأحمر بسبب تدهور الوضع الحالي. وأضافت كالاس أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتضر بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى

0: أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وهناك خبر عاجل الآن على شاشة العربية، مصادر ميدانية تتحدث أن الطيران اليمني يشن غارات على مواقع ميليشيا الحوثي في محيط جولة القصر في تعز. إذن هناك هجوم من قبل الطيران الحكومي على بعض المناطق في تعز وتحديدا جولة القصر. أيضا القوات المسلحة اليمنية تستعيد جبل الشهداء بالوازعية جنوب غرب تعز. إذن مشاهدين الاشتباك يبدو بأنها تتركز في هذه اللحظات على عدة مناطق في تعز. نتابع الآن حيث شدد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لواء عبدالله الشهري، شدد على أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. أكد أيضا أن حماية الممرات المائية مسؤولية دولية.
1: يتقدم التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في وتيرة متسارعة، فخلال فترة وجيزة ينتقل من التنظيم والتنسيق إلى تفعيل القيادة والانطلاق وحتى بلوغه القدرة التشغيلية الأولية اليوم، تمهيدا لدمج ونشر القدرات للتفعيل العملياتي والتواجد في البحر. وأي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
0: قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. كما يمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئة العمل ضمن قيادة موحدة وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. إيران تتأهب لهجوم أمريكي محتمل بتحصين منشأة جبل الفأس، وبازشكيان يدعو مجددا لترشيد استهلاك الوقود.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: الفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك انقلبوا عليه. محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: أهلا بكم من جديد. أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية باتجاه عناصر من الجيش اللبناني المتمركزين عند أطراف بلدة دير ميماس جنوب لبنان في محاولة لإبعادهم عن نقطة مستحدثة. جاء ذلك عقب احتكاك ميداني صباحي دون تبادل لإطلاق النار، دفع الجيش اللبناني إلى تعزيز انتشاره في الموقع لترد القوات الإسرائيلية برمي القنابل الصوتية على مقربة من عناصره. أفادت مصادر العربية بأن مجموعة التنسيق العسكري للبنان تدخلت ضمن مساعي لحل الخلاف حول نقطة الجيش اللبناني.

الفلسطيني قرب دير ميماس جنوب لبنان. وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يرى أن نقطة الجيش تقع داخل الخط الأصفر. الوكالة الرسمية اللبنانية كانت أعلنت تقدم قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس جنوبي البلاد وصولا إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش اللبناني. أيضا ما زالت تأتي الأخبار العاجلة من التطورات الحاصلة في اليمن. السلطات المحلية بالحديدة تتحدث بأن ميليشيا الحوثي نهبت منشآت طبية وإغاثية في الخوخة والساحل. إذن هناك نهب من قبل ميليشيات الحوثي لبعض المنشآت الطبية والإغاثية في الخوخة في الساحل. نتابع الآن أيضا مما دفع أو القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري ومجد الزون الذي تجدد وسمعت أصداؤه في مدينة صور وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية. نتابع.

نتابع من التطورات الميدانية في السودان. أعلنت محافظة الكرمك بإقليم النيل الأزرق تصدي الجيش السوداني لمحاولة من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لدخول منطقة الكيلي، موضحة أن المهاجمين قدموا من إثيوبيا. وأوضح بيان المحافظة أن الجيش صد الهجوم موقعا بالمهاجمين خسائر في العناصر والعتاد، وأن من نجا منهم فر باتجاه إثيوبيا. وأفادت مصادر عسكرية في وقت سابق للعربية بوقوع هجوم استهدف دفاعات ومواقع وارتكازات الجيش في منطقة الكيلي جنوب شرق السودان، موضحة أن الجيش تمكن من صد الهجوم. قبل ذلك أفادت مصادر العربية بتصدي الجيش السوداني لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي في محلية الكرمك بإقليم النيل الأزرق. كما أوضحت مصادر العربية أن الجيش استكمل تأمين المناطق التي استعادها أمس في شمال كردفان بالتزامن مع تحركات لقواته للتقدم باتجاه سودري وصولا إلى المزروب وحمرة الشيخ بهدف إخلاء المناطق الغربية للولاية وفتح الطريق نحو غرب كردفان وإقليم دارفور. الله أكبر الله أكبر. وأيضا السلطات المحلية في الحديدة تتحدث بأن استهداف الحوثي للعيادات ومخازن الغذاء يهدد وصول المساعدات. نتابع الآن من إيران، حيث كشفت صور أقمار اصطناعية عن تعزيز إيران لتحصينات مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس قرب مجمع نتنز النووي، وفق ما ذكره معهد العلوم والأمن الدولي. الصور أظهرت إضافة طهران لطبقات جديدة من التربة فوق بعض مداخل الأنفاق. وتأتي إضافة التحصينات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشاط في الموقع وتهديده بضربه، فيما تؤكد إيران عدم وجود نشاط نووي في المنشأة المدفونة على عمق كبير تحت الجبل. في سياق متصل، أظهرت صور أقمار اصطناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارتشين العسكري. ووفقا للصور، أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، إضافة لرصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وتعرضت المنشأة لهجوم، ما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف في تصريحات لأكسيوس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. قبل ذلك هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران معتبرا أنها تريد إبرام صفقة لكنها غير مستعدة لها. وشدد ترامب على أن الضربات الأمريكية قوضت قدرة طهران على امتلاك السلاح النووي. Iran wants to make a deal. They're not ready in my opinion. We're going to either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all. We've already ended their capability toward getting a nuclear missile. If we would not have used our B-2 bombers, we would right now have an Iran with a nuclear weapon, and they would use it. They would use it very easily. You look anywhere.

وهذه الصور تظهر الرئيس فلاديمير بوتين وهو يدلي بصوته إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما. وطبعا هذه اللقطات بثها الكرملين في مكتبه في خطوة أبدت ترويجا لخيار التصويت الرقمي. انتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية في روسيا معتبرا أنها تجرى في ظل قيود وقمع ممنهج للمعارضة بحسب وصفه. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند أن انتخابات مجلس الدوما تعكس تراجع الديمقراطية في روسيا، متهما السلطات بتصعيد القمع لإقصاء قوى المعارضة الديمقراطية. بالتزامن مع الانتخابات تعرضت روسيا لهجوم أوكراني واسع بنحو 650 مسيرة استهدفت عدة مناطق من بينها العاصمة موسكو التي أسقطت فوقها نحو 350 مسيرة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. الدفاع الروسية أوضحت أيضا أن عمليات الاعتراض شملت مسيرات فوق مناطق كراسنودار وروستوف إلى جانب مسيرات أخرى فوق البحر الأسود وبحر أزوف. ختاما نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في جبهات غربي تعز ومقتل 3 أطفال في تصعيد حوثي. قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يؤكد أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع. الجيش السوداني يتصدى لمحاولة من الدعم السريع لدخول منطقة الكيلي في إقليم النيل الأزرق ويرصد خشود الدعم القادم من إثيوبيا. انتخابات برلمانية في روسيا وأوروبا تشكك بنزاهتها. أشكر لكم طيب المتابعة. نعود ونلتقي في الأسبوع وما بعد. دائما كونوا معنا في أمان الله.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا.

0: وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
3: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
2: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد.
3: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
2: أسنة الأقلام لا تؤذي فهات البنادق.
3: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
2: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
0: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم فصل المقال، وضيفنا اليوم وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الأستاذ سامي النصف. رحب فيك أبو عبد اللطيف. أبو عبد اللطيف، سؤال اليوم حلقتنا عن تأسيس الإخوان المسلمين، وهذا يمكن السؤال الأول. لماذا تأسست يعني جماعة الإخوان وتم احتضانها في الإسماعيلية؟
1: أتصور أنه علينا أن ننظر للصورة بشكلها الأكبر. بداية القرن الماضي 1917 نجحت الثورة البلشفية الشيوعية اللي تنصر العمال، يا عمال العالم اتحدوا، دكتاتورية البروليتاريا وغيرها، لأنه كانت الطبقات المسحوقة والعمالية بأوروبا وأمريكا في وضع سيء جدا. فبدأ رعب القرب الشديد من الشيوعية وأنها احتمال أن تمتد إلى العالم أجمع، لأن عدد العمال وعدد الطبقات المسحوقة والمزارعين أكبر من عدد الأثرياء في أي بلد بالعالم. تمام، حتى قيل آنذاك أخي محمد أنه بنهاية القرن، لأن إحنا لسه بادية الثورة البلشفية، خل حقبة ستالين بعد ذلك والقمع الليسة، ذاك الوقت ما كان الأمر معروف، فكان في رعب. وقيل آنذاك كلمة أو طرفة أنه بنهاية القرن العشرين لن يبقى إلا 5 ملكيات بالعالم، 4 بورق الكوتشينة وواحدة بريطانيا، إن فقط بريطانيا راح تبقى ملكية، من كثر ما كان في إيمان واعتقاد إنه هذا الفكر سينتشر سريعا إلى كل العالم، لأنه أغلب العالم مثل ما ذكرنا هو طبقات عاملة. مفكروا القرب فكروا شلون نحارب هذا الفكر قبل أن يأتينا، وبدأت أحزاب شيوعية بإيطاليا وبأوروبا، وجدوا أنه والله راح نحاربه مثلا سياسيا، بما أنه يؤمن بالدكتاتورية إحنا نعزز الديمقراطية حيث تكون عندنا سلعة أفضل من سلعته.
0: كلام جميل. زين.
1: بالنسبة حق تأميم الدولة لوسائل الإنتاج وتملك الدولة وهو الشق الاقتصادي، راح نظهر أنه هذه

0: طريقة غير منجزة وغير منتجة، وأن بإمكان المنافسة بالنظام الرأسمالي راح ينتج أشياء ومنتج أفضل من المنتج اللي تقوم به الماركسية. طيب هذا قالوا الشق السياسي والشق الاقتصادي راح يقنع كثير من الناس أو بعض الناس. طيب ليش ما نحارب الشيوعية بشق ثالث اللي هو الشق الديني والديني السياسي اللي نستقل هذا السطر اللي قاله كارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب، وهو سطر واحد يعني، وهو يتكلم عن ما يواجهه من دين عنده، إنما خلينا نسوقها ونروجها في كل مكان عن طريق هذا هذا هذا الإسلام أو المسيحية حتى السياسية. ولو تشوف الآن بالنتفليكس مسلسل، مو مسلسل هو الحقيقة وثائقي يعني على عدة حلقات، بس هو وثائقي اسمه The Family، العائلة، يتكلم تماما عن أنه في أمريكا، لأن أمريكا مثل منطقتنا فيها كثير من المتدينين. طيب جزء رح أقنعه بالسياسة، جزء بقنعه بالاقتصاد، يبقى جزء ضخم لازم أدخل عليه بمحاربة الشيوعية عن طريق أنه هذه الحركات الدينية اللي تحارب الشيوعية من منظور ديني مش من منظور اقتصادي، هذه كمان شريحة نكسبها. فبدأوا بهذا الأمر وأنشأوا الفاميلي، أي واحد يقدر يشوفها يجدها هي تماما بهذا الشكل، حركة سياسية نافذة في أمريكا. ويقول حتى الباحث والباحثين بهذه الحركة أنه رقم أنه تشدقها بالمسيحية ألا أنها مو ملتزمة دينيا، هي فقط وجه سياسي ونافذ ومؤثر.
1: جميل.
0: في هذا الآن تجي على بهالحقبة هذه تأتي عندنا تنشأ حركة الإخوان المسلمين اللي هي زي الحركة المسيحية ذا فاميلي. الإخوان هم جزء من العائلة ولا لا؟ إذن هنا اسمهم ذا فاميلي في أمريكا التجمع المسيحي السياسي، وهنا اسمهم الإخوان، ما الإخوان نفس الفاميلي ونفس الطريقة ونفس الصيغة. ولهذا السبب الواحد يستغرب، أولا حسن البنا ما هو أساسا من الإسماعيلية، اثنين الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز. إذا يمكن لنا أن نخمن كمان الرجل كان محدود الموارد يعني، ولا هو كمان يعني شخصية فدة أو كذا يعني، الرجل بسيط،
1: قالوا أنه متحدث
0: يعني بس بسيط يعني، بمصر كثير المتحدثين. فبدأ الدعم الإنجليزي حق هذا النوع من التوجه اللي يمزج السياسة بالدين ويستقل ويستفاد منه لمحاربة الرعب الأكبر اللي هو هذه الدولة الجديدة اللي راح تهددنا في بلداننا. احنا عندنا مصانع، عندنا مزارع يعمل بها الصناع والمزارعون، فشلون نحاربهم؟ نحاربهم انه حتى هذا العامل نجي نستقطبه دينيا ونخليه عدو للاتحاد السوفيتي من زاوية دينية، ان هذول ملحدين، هذول كفرة. مع ان لو الواحد يفكر فيها، الاتحاد السوفيتي نعم كان بلد علماني لا يؤمن بالدين، بس تعال ترى حتى الدول الغربية كلها منهجها ودستورها علماني يعني، لو أخذنا بس هم قضوا النظر عن هذه وأخذ يعني، هي نهج وسبيل إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: نعم
1: أطلق عليهم؟
0: إيه جدا، لأنه وجدوا أنه كثير من الأجندات الإنجليزية في مصر يحققها لهم الإخوان يعني. محاربة الوفد مثلا، الوفد كان العدو الحقيقي للإنجليز، مع ذلك لما تطلع مظاهراته تقول أنه الشعب مع الوفد أو مع النحاس، تطلع مظاهرات من الإخوان تقول الله مع الملك.
1: إيه.
0: نعم، يعني وحتى يقومون بلبس الجوالة ويصور الملك، لأنه كان في يعني احتكاك بين الملك فاروق، إن الملك فاروق ترى حكم عمره 17 سنة، قوموه بالهجري حتى يحكم. الملك فاروق كان عنده بحكم آباء أو هذا أن يكون خليفة المسلمين بعد سقوط الخلافة، فقرر أنه يعني ينصب كملك بالأزهر حتى يعطي نفسه صفة الخلافة. مصطفى النح طبعا الإخوان يمشوا مع هذا الأمر، وهذا الأمر بستنى 37.

0: مصطفى النحاس رجل أولا علماني ثم رجل دستوري، قال أنت تريد تنصب نفسك وين ما تريد، بالنهاية لن تمارس صلاحياتك الدستورية إلا تجي عندنا في مجلس الأمة وتقسم القسم الدستوري عندنا.
1: ما الأخوان انقلبوا على الملك وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك، شو اللي دعاهم يعني؟ هل يعني بعد مقتل حسن البنا تغيرت السياسات؟ شو اللي تغير
0: يعني؟ يعني أمور عدة. أولا إذا اقتنعنا أن سياستهم لا تفترق عن السياسة البريطانية، فهنا البريطانيين ما عندهم ود مع الملك فاروق، فالإخوان ترجموها بطريقة اللي قلنا زعزعة الأمن. أولا تقتل لك رئيسين وزراء للملك فاروق، هذولا من حزب السعديين اللي هو حزب الملك فاروق، هذولا مو رؤساء وزراء، حتى حاولوا، حتى على فكرة حتى على جانب الوفد حاولوا يقتلون مصطفى النحاس. فهذا لا يمكن أن تكون على ود مع الملك وأنت تضعضع الأمن بالبلاد. قتلوا الخزندار، القاضي الخزندار، قتلوا حكم دار القاهرة، عمليات تفجير حتى بمحلات شكريل وغيره، إنما الناس اللي داخلها مو يهود، حتى المحل لو يملكه يهود الزبائن وحتى اللي يعملون فيه مو يهود، عمليات تفجير الواحدة تلو الأخرى اللي هي بيني وبينك يعني يمكن أن تقال أنها تمشي في سياق رقبة الإنجليز بيعني رد الصفعة إما للملك فاروق أو للسعديين.
1: يعني الإخوان كانوا ينفذون سياسة الإنجليز داخل مصر
0: قريبة قريبة قريبة جدا، يعني السياسة اللي قاموا بها، وبعدين حتى في قضية الانقلاب قضية يعني قريبة جدا. سلسلة أولا معروف أنه حتى بالإسلام الحفاظ على العهد ومن يقف معاك ما تنقلب عليه. الملك فاروق ائتمنكم ومع ذلك عدتم بالبلد فسادا، حتى وصلت الرسالة للقوى المؤثرة بالعالم أن الملك فاروق أضعف من أن يقود هذه البلد، والخوف الأكبر من أن تسقط البلد هذه تحت براثن الشيوعية. فأنتم أرسلتم رسالة معادية للملك فاروق اللي أنتم تدعون قضية يعني الولاء له والتحالف معه. هذا الأمر تكرر حتى بعد ما صار الانقلاب، حلت كل الأحزاب إلا الإخوان. فهذا هم عبد الناصر قام بجميل لكم ومعروف، المفروض ما يعني ما ما يعني ما تنقلبوا عليه. سنة وشوية صارت محاولة قتله بالمنشية، فدائما هذا. وطبعا تذكر حتى بال65
1: حتى صار فينا يعني إن جمال عبد الناصر هو الذي انقلب على الإخوان المسلمين، وكان الوسيط السيد قطب. يعني
0: لا الحقيقة أنا قريت حتى
1: باختصار على أساس بنطلع الفاصل.
0: لا أوكي لا نطلع الفاصل،
1: خلنا نطلع الفاصل لأن موضوعه كبير، موضوع الإخوان. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نرجع لكم.

0: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
2: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
3: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
4: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
2: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
3: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها
4: البديل.
5: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
6: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
7: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الأستاذ سامي النصف. وصلنا عند نقطة مهمة اللي هو السيد قطب كان يتفاوض مع جمال عبد الناصر على موضوع أنه يعني جمال عبد الناصر لم يحقق أهداف الإخوان والاتفاقيات التي تمت معه. بس أبي أرجع نقطة واحدة مهمة، هل فعلا لما تم اغتيال حسن البنا صار في احتفال في أمريكا؟
8: لا لا لا لا،
7: مو صحيح.
8: لا لا لا، ولا يدرون أمريكا، ما يدرون حتى اللي يحصل على حدودهم. لا لا،
7: يعني هذا الكلام مو صحيح.
8: لا لا مو صحيح.

0: مطلق. بس أنا أقول لك ليش حصل هذا الأمر. جماعة الإخوان قتلوا أحمد ماهر من قيادات ورئيس وزراء سعديين، وقتلوا النقراشي، وحاولوا من الثالث الثلاثة إبراهيم عبد الهادي وحاولوا قتله. فإبراهيم عبد الهادي وحكم بعد ذلك من عهد عبد الناصر بتهمة قتل حسن البنا. فإبراهيم عبد الهادي قال إلى متى نستمر؟ وحتى السعديين وحتى شبابهم هذا الإخوان لا ارتدعوا، قتلوا أحمد ماهر وفاتت، وقتلوا النقراشي، وهذول قيادات ضخمة ورأس غير المنصب رئيس وزراء، قيادات وطنية ضخمة وقيادات السعديين. بقى إبراهيم عبد الهادي اللي هو الثالث، حاولوا قتله. فهنا لا، قال خلص هذا حسن البنا لن يرتدع إلا أن نرد الصاع له صاعين. وكمان أعضاء الحزب طالبوا بهذا الأمر، أنه إلى متى إحنا جالسين كستينج دوك كأنه بطات وهذول يصون علينا. فاقتيال حسن البنا أتى نتيجة لسلسلة الاغتيالات السابقة، وبالتالي ما كان لهم. وبعدين حكم على فكرة بمحاكمات القدر، حكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة اقتيال حسن البنا. إنما فالقضية يعني ما كانت ضد مجهول، وعرف إنما هل كان الملك يعلم أو لا يعلم، يقال إنه لا يعلم يعني.
1: ممتاز. أصبح هنا في تحالف ما بين جمال عبد الناصر بعض أفراد القيادة يعني ومع الإخوان المسلمين. شلون تمت هالعملية هذه؟
0: أولاً عبد الناصر.
1: وليش راحوا مع جمال عبد؟ وهل فعلًا جمال عبد الناصر كما قيل من الإخوان المسلمين؟
0: لا، جمال انضم للإخوان المسلمين.
1: انضم.
0: إيه، انضم للإخوان المسلمين وله علاقة لصيقة، ومع حتى مصر الفتاة يعني كان له علاقات مع عدة أحزاب. فلهذا السبب لما حدثت الثورة كانوا يريدون امتداد شعبي، فتخلصوا من الأحزاب الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين والوطني، وخلوا فقط الإخوان حلفاء لهم بشقهم الشعبي. إنما وهذه أحد الأمور القريبة مع الإخوان، والفارق بين التصرف الدعوي والتصرف الإسلامي والتصرف السياسي. أولا بالإسلام أنت تحفظ المواثيق والمواعيد ولا تقدر ولا تنقلب، هذه قضية هامة. إنما نشوف الإخوان هم المنقلبون الأوائل على كل من يتحالف معهم. الأمر الثاني بالإسلام معروفة سف قطرة دم واحدة، يقال تعاد يعني هدم الكعبة لربما أقل. إنما شوف الإخوان كل قتلاهم من المسلمين، يعني النقراشي مو مسلم، ولا أحمد ماهر أو الخزندار القاضي الخزندار أو حكم دار القاهرة. فهنا تشوف أنه الكفتين مو متساويتين، الكفة الدعوية الدينية في جانب لا يعتد بها، الشق السلطوي اللي يبحث عن السلطة والمال وغيره هو السائد رغم الشعار الإسلامي. وبالتالي الخلاف صار على شنو؟ هم أرادوا أنه مجلس قيادة الثورة يقوم فقط بعد ما قام بالانقلاب يرجع إلى الثكنات، أنه خلوه عطونا إحنا الحكم، إحنا نحكم بس أنتوا سويتوا اللي عليكم توكلوا على الله. بنفس الوقت لما بدأت الكعكة تنضج بدأ الخلاف الشديد بين الإخوان والإخوان 53. فبدأ مجلس قيادة الثورة يحاول إما أن يصلح بينهم أو غير ذلك، وبدأوا يتهموا بعضهم البعض بأن هذا الخلاف سببه مجلس قيادة الثورة. ورجعوا سريعا رغم أن مثل ما قلنا 53 حاكم مجلس قيادة الثورة بمحاكمات القدر، حاكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة قتل، وأعطى كل شيء للإخوان على أنه المطامع الدنيوية ونريد من الجماعة هذولا يرجعون للثكنات وإحنا نستلم، خلتهم وتنظيمهم الخاص اللي اعتادوا من خلاله أن يقتلوا من يريدون. وبعدين ملوت التنظيم الخاص عادة شباب مغسولة أدمقتها وبالتالي ما يعترف على الآخرين، ولا من البداية يعني كل اللي قتلوا من التنظيم الخاص وقاموا وقتلوا أحمد ماهر ولا قتلوا النقراشي ولا قتلوا الخزندار ولا قتلوا الحكم دار القاهرة وغيره كانوا مدفوعين. ويعلم لا يمكن للتنظيم الخاص أن يعمل دون أن يعلم المرشد العام فيها، ولا تتصورها للحظة، سواء من أيام حسن البنا. ولهذا السبب قتل حسن البنا، لأن قالوا له إلى متى تدعي أن هذولا لا إخوان ولا مسلمين.

0: هذول منين طلعوا؟ تنظيمك الخاص،
1: تنظيم السري.
0: فهذا اللي وصلنا، هذه المطامع الدنيوية وصلت إلى ما تم في منشية البكري بال54.
1: ممتاز. موقف الإخوان وسيد قطب من حادث الانقلاب أيضا في حالة متظاهر كفر الدوار في غصص 52، المحاكم العسكرية، كان موقفهم خاصة سيد قطب والإخوان
0: كان مشجع جدا، أول من جدا الحين اللي يقولون بعد
1: خاصة حالات
0: بعد ما سقط، بعد ما سقط محمد مرسي. اليوم محمد مرسي وصل للحكم، عرفت شلون؟ عن طريق يعني أساسا حسني مبارك أسقط بثورة شعبية، صح ولا لا؟ ولا هو المفروض يمتد حكمه إلى شهر 9، صح ولا لا؟ إنما قيل إنه الثورة الشعبية تجب الاستحقاق الدستوري. طيب لما جينا حق محمد مرسي، محمد مرسي سأل خيري رمضان قبل أن ينتخب لما كان مرشح ضد أحمد شفيق، قال له لو نزل الناس إلى الشارع هل تعتزل الحكم ولا لا؟ يعني تصير مثل حسني مبارك. أول إجابة قال لن ينزلوا إلى الشارع، ظل خير رمضان. عشان كذي كل ما شفته قلت له أنت أسقطت محمد مرسي. قال له لا، لو نزل الناس، أنت انتخبت حالك حال حسني مبارك، ترى لما انتخب حسني مبارك كان انتخابه مقرر، لأن انتخب معاه 88 برلماني من الإخوان، ما حط طعن بدستورية انتخابه، إنما قالوا أنه بما أن الناس نزلت إلى الشارع إذن الناس هي الوكيل، والدستور هو الشعب هو الأصيل والدستور هو الوكيل، فأسقطوه بالمظاهرات. سأل خير رمضان قال له أنت إذا انتخبت رئيس وتظاهر الناس ضدك تبقى؟ بالنهاية قال له إذا تظاهر الناس سأستقيل. طيب أمرين أقول لك ما كفى هذا. أول ما انتخب محمد مرسي الإخواني نزل إلى هيئة التحرير اللي يبيع فيها بتاع الترمس والشاي والقهوة، وأقسم هناك القسم الجمهوري، معناته هذا إقرار بأن الشرعية هي شرعية الشارع وليس شرعية الدستور. طيب اللي نزلوا وتظاهروا ضد محمد مرسي أضعاف مضاعفة اللي تظاهروا ضد حسني مبارك، بل حتى محمد مرسي استلم الحكم من اللجنة العسكرية، إنما الرئيس السيسي بعد جاء رئيس قاضي جليل وقامت انتخابات. محمد مرسي انتخب بيسمونه المارجن اوف ايرور، حوالي 1%. كل من يقول وكثيرين من العالمين بالامور يقولون احمد شفيق كان لديه القلبه، انما وجود اوباما والخوف مما قد يفعله الاخوان اذا ما اعلن رئاسه محمد مرسي، ومع ذلك مثل ما شفنا محمد مرسي لما طلعت المظاهرات أراد أنه يقلب الدنيا، ولا مانع أن تحرق الدنيا على أساس يبقى. وبدأت مصر، وأنا شاهد عيان، بدأت مصر تتحول لدولة ميليشيات، بدأت الميليشيات تتحرك تهاجم وزارة الدفاع في العباسية، والله حتى بأمريكا لو أحد هاجم البنتاغون راح يطلق عليه الرصاص. بدأت ميليشيات حازم أبو إسماعيل وغيره ومعسكرات الحرس الجمهوري بصلاح سالم. طيب هذه كانت تأسيس لدولة الميليشيات في مصر اللي كانت راح تصير مثل هالدول المبتلاة السودان وغيره، إلى أن يعني سخر الله للناس أنه عزل وجرت انتخابات، جرت انتخابات نزيهة فاز بها بنسبة ضخمة الرئيس السيسي. فكيف يسمى هذا انقلاب عسكري؟ ومنذ من أنتم كإخوان ضد الانقلاب العسكري وأنتم وقفتم مع الانقلاب الحقيقي؟ الانقلاب العسكري يا أخي محمد الدبابات تمشي ليلاً، السيسي ما أتى بدبابات ليلا، جاء بصناديق انتخابات اللي جابت محمد مرسي. وبالتالي أول من أعلن مباركته للانقلاب مال 23 يوليو هو سيد قطب بهذه الثورة المباركة. الرجل ما اكتفى بهذا، الرجل هو من كتب مقال،
1: وهذه النقطة اللي بسألك فيها عن المقالة هذه، إذا يعني على يعني
0: على كفر على موضوع الدوار،
1: كفر الدوار قالها بالحرف الواحد حركات لا تخيفنا، تهديد.
0: نعم
1: تهديد.
0: ومحتوى المقال، محتوى المقال أشرس، قال احنا الشعب المصري سيرانا ونحن نحفر القبور، يعني دفع قوي اتجاه البطش بال577 العمال اللي ما قاموا بشيء الا انهم اضربوا لتحسين حالاتهم. فبالتالي ان احد يدعي ان الاخوان ضد الانقلابات العسكرية، اقول لك شيء اكثر، 48 الانقلاب اللي تم باليمن منو كان وراء؟ الإخوان، الإخوان اللي قاموا على الإمام يحيى وانتهى الأمر بقتله. وبالتالي أن الإخوان يدعوا

0: ان هم ليسوا انقلابيين، وحتى في ليبيا وغيرها لما اطلق سراح من قبل سيف الاسلام هم اللي انقلبوا. فانه يعني هذا ما اعرف انه هم يريدون منا ان نمحي ذاكرتنا، ان نقول انتم بالفعل ضد الانقلابات العسكريه، انتم اول الناس الداعمين للانقلابات العسكريه، ولهم الى ان الانقلاب العسكري اذا ما اعطاكم الجائزه، اذا ما سلمكم كل الامور تنقلبوا عليه.
1: وهذا يدفع ليش انقلبوا على عبد الناصر بس على موضوع اختلافهم على
0: الحكم على الجائزة الحكم. طبعا
1: هم يدعون دائما احنا لا نبحث عن الحكم،
0: اعوذ بالله، بل هم الراقبين وكل عملهم وكل حراكهم هو للوصول الى امرين: السلطه، الحكم والمال. هذا المطلبين وليس الدعوه وغيرها. بالعكس كثير من حتى القاده والحكام قالوا لهم اعملوا ما تريدون اذا كنتم انتم دعوا يعني ناس دعاء، ما عندنا مانع، روحوا هذه ارض الله واسعه ويعني ادعوا للاسلام في بالبلد وخارج البلد. انما عمره ما كان هذا المطمح، كان دائما المطمح المال والسلطه.
1: هم اعداء للغرب ام حلفاء له؟
0: صعب أن نقول أنهم أعداء للقرب، بالعكس القرب، أنا أقول لك حاجة، القرب عندما أرادهم حلفاء كانوا أول حلفاء. من اللي لما أمريكا ذهبت إلى أفغانستان تناكف الاتحاد السوفيتي وتريد إسقاطه، من الحليف؟ الإخوان، صح ولا لا؟ ما راحوا إلى, إلى, إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى، وهي قضية من لا شيء. هذا نظام موجود دعا السوفيت يأتون، وكان بإمكان لو ما صار شيء كلها 10 سنوات الاتحاد السوفيتي بأكمله سقط. يعني لو ما عملنا شيء ولو لم نورط، لو لم يورطوا شبابنا في أفغانستان ليرجعوا لنا كأفغان عرب إرهابيين، لا ما بقى يعني السوفيت اللي انسحبوا من أوروبا الشرقية وانسحبوا من كازاخستان ومن الجمهوريات راح يحتفظوا بأفغانستان، أعوذ بالله. فكانت حرب بالوكالة لصالح أمريكا، لأن أمريكا قام السوفيت يعني أعطاها جرعة سامة فيتنام، أرادوا الأمريكان أن يردوا الصفحة، مثل ما أنتم جرعتون السم فيتنام نجرعكم السم بأفغانستان. فكانت حرب بين الأمريكان والروس، أنتم ايش دخلكم فيها إلا أن تكونوا حلفاء. الآن بقول لك شيء أخطر من هذا، مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 90 أراد القرب البحث عن أعداء. ما الآن منو العدو؟ تدري بالقرب لازم يكون هناك عدو، ولا شلون نحشد الشعوب والسلاح وغيره. هنا لعب الإخوان دور الأعداء. يعني لما يعني شوف، ما في أجمل ولا أقوى من هالصداقة والتحالف. أردتونا حلفاء كنا عند ويهكم، رح أخذنا الشباب من مشارق الأرض ومقاربها ورميناهم بأتون أفغانستان. لما سقط الاتحاد السوفيتي وأتت اللحظة اللي استراتيجيا يحتاج القرب إلى أعداء، كنا إحنا الأعداء، فإحنا نلعب لكم ما تريدون. وبالفعل بدأ بن لادن وغيره ينقلب على القرب اللي هو الحليف الأول للقرب بأفغانستان، انقلب لأن الإخوان بدأت الرسالة
1: يعني أداة،
0: أداة، تريدون حلفاء إحنا حلفاء، تريدون أعداء إحنا أعداء. بالحالتين أقول لك بالحالتين الضرر، كل الضرر على الإسلام.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع انور السادات وسموه على قولتهم
0: قبل الملك فاروق
1: والملك فاروق وانقلبوا عليه، على محمد حسني مبارك وغير. يعني هم جماعه لا يمكن الوثوق فيها، وايضا كانوا قريبين من دول الخليج وعاشوا معانا، وكان ناخذ فيهم حسن النيه. ايضا كانت حركتهم ب 2011، واحنا ككويتيين لا ننسى موقفهم حتى في غزو الكويت. يعني لماذا لا
0: قضية مهمة جدا،
1: هل بدأنا في اتجاه ان نعتبرهم جماعة إرهابية؟ هل اليوم نسمع عن يعني الولايات المتحدة اتجهت في 3 دول، لماذا يعمم ان الاخوان المسلمين جماعة إرهابية؟
0: الان القرار الامريكي قرار امريكي، خلينا نحطه، خلينا نتكلم عن انفسنا. يعني اولا انت ذكرت نقطة هامة جدا، الكويت الى عام 90 سلمت كل الأمور للإخوان، ما يختلف، أنت أدرى وأنا وأنت نعلم أن ما بقى مكان في الكويت إلا في فرع لجمعياتهم، بيوت زكاة سلمت لهم كل الأموال، وهو المطمع مطمع المال حققنا لهم. بس واضح أن كان لديهم مطمع بالسلطة، وهذا اللي خلاهم يقفوا مع القزو، وهذا اللي قاله يوسف ندى بعد، يعني لا اجتهاد بوجود النص، قال احنا عرضنا على صدام انه تنسحب من الكويت ونضع جيوش اسلاميه. جيوش اسلاميه منو؟ هم. معناته شنو؟ حصلوا من الكويت على المال الوفير، قلت لك هم المال والسلطه، ما لهم شغل لا بالدين ولا بالدين.

0: ولا شيء من هذا. فأخذوا المال من الكويت، بقيت السلطة، كانت وقوفهم مع صدام حتى يرق قلب صدام وينسحب من الكويت ويسلمهم. هذا كلام مو كلامي، هذا كلام يوسف ندى موجود على اليوتيوب. طيب هذا جزاء الكويت؟
1: شاكر لك على هذه الحلقة الشيقة، ونشوفك في حلقة ثانية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، بإذن الله نشوفكم في حلقة قادمة. مع السلامة.

0: متى شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية؟ نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
4: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
3: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القوات اليمنية تستعيد جبل الشهداء بالوازعية جنوب غربي تعز وأحباط هجوم لميليشيا الحوثي في المأرب. وزير داخلية باكستان يتوجه إلى إيران خلال الساعات المقبلة ويبحث التصعيد الحوثي في اليمن. التحالف البحري الدفاعي سيردع أي تهديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأوروبا ترفع مستوى تأهب مهمتها. ماكرون يتهم روسيا بتهديد فرنسا عبر هجمات هجينة ويتوعدها بالرد.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة مواقع في جبال الشهداء أو جبل الشهداء المطل على وادي الغيل في الوازعية جنوب غربي تعز، وذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات في جبهة الكدحة غربي المحافظة.

0: قالت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بأن ميليشيا الحوثي نهبت وعبثت بمنشآت طبية وإغاثية وبرامج إنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي. وأضافت السلطة المحلية بأن استهداف العيادات ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي يهدد وصول الخدمات الأساسية إلى آلاف المدنيين والنازحين. في سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات الحكومية محاولة هجوم حوثية في محور وادي ذنا بمحافظة مأرب عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين، كما شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات للحوثيين في مدغل وصرواح والجوبة، واستهدف مواقع رادار حوثي في قمة جبل هيلان غربي مأرب. كشفت مصادر للعربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. هذا وأكدت المصادر بأن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، ما الذي سيتم بحثه تحديدا خلال هذا اللقاء الذي يأتي بظل تصعيد الحوثي بالبحر الأحمر وأيضا توعد أمريكي بتوجيه أو باحتمالية على الأقل توجيه ضربات قاسية لطهران؟
1: نعم ليالى، الحقيقة هذه زيارة أولا قبل أن نتحدث به ما الذي سيتم الحديث عنه.

0: المقدمات التي قدمت لهذه الزيارة وهي الاعتداءات السافرة من الميليشيات الحوثية التي أثرت وآلمت بالشعب الباكستاني أيضا والقيادة الباكستانية. وأيضا هذه الزيارة تأتي عقب زيارة سرية لرئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التي انتهت يوم أمس هنا في إسلام آباد يوم أمس الخميس، والتي كان معظم يعني وقت هذه الزيارة قد كرس للحديث عن التصعيد وعن اليمن وعن تصعيد الميليشيات الحوثية. ويعني الجدير بالذكر بأن تركيا وباكستان تشتركان في اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إذا هذه الزيارة تأتي بعد اختتام كل هذه الحوادث وبعد التصريحات التي خرج بها المتحدث باسم الجيش الباكستاني أو كما يسمى مدير مكتب العلاقات المشتركة في الجيش الباكستاني أحمد شودري، الذي قال اليوم بأننا ذاهبون إلى أبعد حد في حماية المقدسات، ولم يأخذ الأمر على يعني في سياق سياسي وإنما أخذه في سياق عاطفي، لأن هذا الأمر كما أسلفت أنه ألم وخاصة الاعتداء على مكة المكرمة بالمسيرة التي هاجمت مكة المكرمة قبل عدة أيام. هذا الأمر نحن نتابعه قبل عدة أيام قد يعني أثر كثيرا بجميع الطبقات سواء كانت الاجتماعية أو الشعبية أو السياسية لدى الباكستانيين. لذلك اليوم الزيارة هذه يذهب محسن نقوي برسالة كما تقول المصادر إلى الجانب الإيراني بأن عليه أن يلجم الحوثي وأن لا يدفع الأمر بمزيد من التصعيد والانفجار، مما سيدفع بالأطراف كلها. وربما يحمل محسن نقوي أيضا نتاج هذه الجلسات التي اختتمت يوم أمس مع المستويات الأمنية والعسكرية بين إبراهيم قالن رئيس الاستخبارات التركية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية الباكستانية، يحمل إليهم ملخص ما خلصت إليه هذه الزيارات بأن باكستان يعني التصعيد المتزايد لدى الميليشيا الحوثية وعدم لجم إيران لها سيدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد، مما سيدفع بالنهاية بشكل حتمي إلى التدخل الباكستاني والتركي للوفاء بالتزاماتهم. أحمد تشودري المتحدث باسم الجيش الباكستاني قالها صراحة اليوم، قال بأننا ذاهبون إلى آخر حد في الدفاع عن المقدسات الحرمين الشريفين وأيضا عن المملكة العربية السعودية، وذكر بأن الشعب السعودي هو شعب صديق وشقيق ولن تقبل المملكة ولن تقبل باكستان إطلاقا هذه الاعتداءات السافرة. أيضا وزير الدفاع خواجة آصف قال اليوم بأن سواء كان هناك اتفاقية دفاعية مشتركة مع المملكة العربية السعودية أم لم تكن هناك اتفاقية، هم ملتزمون بهذا الالتزام الرابط الديني الأزلي والأبدي الذي قال عنه، وهو عدم الاعتداء والمساس بأمن الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية. هناك أيضا معلومات تقول بأن هذه الزيارة أيضا تأتي بعد التهديدات الأمريكية بالضربات القاسمة أو الضربات القاسية، وهناك حديث ربما عن مخططات لم يتم تفعيلها لدى الأمريكيين بأن هناك ربما يكون بعض الهجومات البرية أو التدخلات البرية. باكستان تريد أن تقول لطهران من خلال هذه الزيارة ربما هذه الرسالة التي يحملها بأن باكستان ملتزمة بعدم التدخل بريا وعسكريا في حال استطاعت طهران لجم ميليشياتها وأذرعها في المنطقة وخاصة الحوثية، مما سيوفر على باكستان التدخل وعدم تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك، لأن الأمر بات يعني متأزما ومتصاعدا. إضافة إلى أن خطوط إمداد الطاقة قد خنقت الجانب الباكستاني يوم أمس وقبل أمس، هناك الكثير من التهديدات الشعبية والمحلية بالتظاهر داخل باكستان، ويعني عقدت الكثير من الجلسات في الحكومة الباكستانية لمحاولة تلافي هذه الأزمة وإنشاء يعني مجالس للرعاية والتخفيف عن العبء عن المواطنين وتقديم الكثير من التخفيضات. لذلك باكستان اليوم باتت في ضيق، لذلك أرسلت برجلها الموثوق وهو محسن نقوي، وهو كما يسمى رجل المهمات الصعبة الذي تثق به إيران أيضا.
1: شكرا لك من إسلام آباد مراسل العربية عبد الله خلوف على هذه المعطيات. أعلنت وزارة الدفاع السعودية بأن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان بأن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. شدد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء عبد الله الشهري، شدد على أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، كما أكد بأن حماية الممرات المائية مسؤولية دولية.
2: يتقدم التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في وتيرة متسارعة، فخلال فترة وجيزة ينتقل من التنظيم والتنسيق إلى تفعيل القيادة والانطلاق وحتى بلوغه القدرة التشغيلية الأولية اليوم، تمهيدا لدمج ونشر القدرات للتفعيل العملياتي والتواجد في البحر. وأي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
1: رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية.

البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين لممر المائي الحيوي. ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان جهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الجيش الإسرائيلي بأن قواته نفذت خلال الأسبوع الأخير عمليات في قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية، شملت بحسب البيان قتل 8 عناصر من حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة، وأيضا العثور على منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، إضافة إلى اعتقال أكثر من 60 شخصا في الضفة الغربية. قال الجيش الإسرائيلي بأنه أبعد عناصر الجيش اللبناني من المنطقة الأمنية جنوب لبنان بعدما لم يستجيبوا لطلبه، وذلك بعدما أبلغه حسب ادعائه ضرورة مغادرة المناطق الأمنية. وأضاف الجيش الإسرائيلي بأن ذلك جاء بعدما رصد عددا من جنود الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية، وأقام الجيش اللبناني حواجز في تلك المنطقة بجنوب لبنان دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية وقوع انفجار داخل أحد مواقع الجيش في بلدة عياش بريف دير الزور، فيما أفادت مصادر العربية بأن الانفجار أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين عناصر الجيش.

0: نفى قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي ما يتم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح، مشددا على أنه لا توجد أي مدة محددة حتى الآن لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح الأعرجي بأنه في حال اكتمال أعمال لجنة الإطار التنسيقي وتم بعدها حصر السلاح، سيعامل وقتها كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الإرهابي بوصفه خارجا عن القانون، وذلك وفق أحكام القانون. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا بأنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. من باريس ينضم إلينا مراسل العربية فادي الدهوك. فادي، لماذا هذا الإعلان الآن بهذا التوقيت، خصوصا وأن يعني كان هناك نتائج لتحقيقات ألمانية بالساعات الماضية وأيضا احتمالية تورط روسيا ببعض الهجمات السبرانية؟
1: باريس في الواقع تعتبر أن هناك تغيرا ليس فقط في وتيرة التهديد الروسي بل أيضا في طبيعته، ولهذا الرئيس الفرنسي أعلن عن سلسلة إجراءات تبدأ كما ذكرت من إعداد خطة لحماية البنى التحتية الفرنسية الحساسة مع تعبئة أجهزة الدولة وكذلك الجهات المحلية لمواجهة هذه التهديدات. لكنه أيضا في الوقت نفسه شدد على ضرورة توجيه رسائل واضحة إلى موسكو، ولكن من دون الدخول في حالة حرب مباشرة معها. وهذا يعني عمليا أن الرد الفرنسي يتحرك حاليا على مستويات عديدة، بالدرجة الأولى حماية المنشآت الحساسة وشبكات النقل والطاقة والاتصالات وهي المستهدفة بشكل أساسي، وكذلك تعزيز القدرات الأمنية والاستخباراتية، ثم استخدام الأدوات الدبلوماسية أو بالتوازي مع استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية الأوروبية. فرنسا سبق أن استدعت القائم بالأعمال الروسي بعد قضية لايبزينغ في ألمانيا، و وزارة الخارجية الفرنسية قالت حينها أن المرحلة التالية تتضمن عقوبات جديدة إلى جانب استمرار دعمها العسكري لأوكرانيا. لكن برغم كل ذلك ما نراه الآن هو بداية نقاش أوروبي أوسع حول كيفية بناء ردع للهجمات التي تحدث في منطقة دعينا نسميها منطقة رمادية بين السلم والحرب، وهي منطقة تربك الأوروبيين كثيرا لأنهم يبحثون عن ردود أو عن رد يرفع كلفة هذه العملية التي تشن ضدهم. لكن من دون أن يتحول الرد نفسه إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وهذا بالضبط هو

0: الخط الذي تحاول باريس رسمه الآن، أو هذا ما يمكن فهمه من تصريحات وكلام الرئيس الفرنسي اليوم بعد اجتماعه مع رؤساء الكتل الحزبية في البرلمان والمرشحين للانتخابات الرئاسية بحضور وزراء وكذلك مسؤولين عسكريين وأمنيين من الاستخبارات الفرنسية، شرح لهم كل هذه الأوضاع أو التهديدات التي تواجه فرنسا بالإضافة أيضا إلى الوضع في الشرق الأوسط. ليال،
1: نعم، شكرا لك من باريس مراسل العربية فادي الدهوك على هذه المعطيات. في الداخل الروسي، أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد في روسيا بأن أكثر من 2.5 مليون أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية في 32 منطقة والتي تستمر على مدى 3 أيام. توعدت وزارة الخارجية الروسية بعقاب جميع المتورطين في الهجمات التي وصفتها بالإرهابية والتي استهدفت لجان الانتخابات البرلمانية في مقاطعة زابوريجيا، وأصيبت رئيسة إحدى لجان الانتخابات وأفراد من أسرتها في هجوم، كما تعرض أيضا رئيسا لجنتين انتخابيتين في زابوريجيا لهجمات مماثلة. من جانبه، انتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية في روسيا معتبرا بأنها تجرى في ظل قيود وقمع ممنهج للمعارضة بحسب وصفه. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن انتخابات مجلس الدوما تعكس وفق قوله تراجع الديمقراطية في روسيا، متهما السلطات بتصعيد القمع لإقصاء قوى المعارضة، أي المعارضة الديمقراطية.

مشاهدينا، ينضم إلينا مدير مكتب العربية في موسكو عبد جواد رشت. عبد جواد، متابعة للمجرى الانتخابات وأيضا لنتائج هذه الانتخابات، كيف يمكن تلخيصها للمشاهدين؟ على ما يبدو بأننا فقدنا الاتصال. عبد جواد، عم تسمعني؟ فقدنا الاتصال بالزميل عبد جواد رشت. شكرا لك، سنتابع هذه النشرة. وأيضا بخضم يعني موضوع الانتخابات الروسية، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يدلي بصوته إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما في لقطات بثها الكرملين من مكتبه، في خطوة بدت أيضا ترويجا لخيار التصويت الرقمي، فلنتابعها.

إلى الولايات المتحدة، حيث انطلقت عملية التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وافتتحت المراكز الاقتراع أي أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا في ولاية فيرجينيا، إلى جانب إتاحة خيار التصويت الغيابي الشخصي في عدد من الولايات الأخرى، وذلك تمهيدا لليوم الانتخابي الكبير المقرر في 3 نوفمبر المقبل. كشفت وكالة رويترز بأن شركة أنثروبيك أنشأت مختبرا للتجارب البيولوجية في منطقة خليج سان فرانسيسكو في مسعى لتطوير أدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا وتسعى الشركة إلى توسيع قدراتها المختبرية وتسريع أبحاثها في علوم الأحياء، مع التركيز على علاجات لأمراض لا تحظى باهتمام كاف، فيما أوضحت المصادر بأن المختبر ليس مخصصا لاكتشاف الأدوية على وجه التحديد. في الختام تذكير بأبرز العناوين.

القوات اليمنية تستعيد جبل الشهداء بالوازعية جنوب غربي تاز وإحباط هجوم لميليشيا الحوثي في مأرب. وزير داخلية باكستان يتوجه إلى إيران خلال الساعات المقبلة ويبحث التصعيد الحوثي في اليمن. التحالف البحري الدفاعي سيردع أي تهديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأوروبا ترفع مستوى تأهب مهمتها. وماكرون يتهم روسيا بتهديد فرنسا عبر هجمات هجينة ويتوعدها بالرد. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: فتحات حدود بتعتبر هي القوات المنوط بيها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
1: حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل التوترات والأحداث حول مصر.
0: لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس الحدود المصرية على الاتجاه الجنوبي والغربي، إفرازات التهديدات متزايدة.
1: دور قوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن.
0: الظروف اللي مرت بيها منطقة قطاع غزة، إجراءات التجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية.
1: أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، طبعاً دي تهديدات إقليمية.
0: ما يتعاون أيضاً مع المملكة العربية السعودية وقوات حرس الحدود السعودي السيطرة الحازمة على الاتجاه الشمالي الشرقي.
2: قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود، مقابلة خاصة الآن على شاشة العربية.

0: هذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً. ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت العاشرة على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة. يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم سيادة اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات حرس الحدود المصرية. مرحب بحضرتك معنا في قناتي العربية والحدث.
1: أهلا وسهلا يا فندم، شرفتونا وبنرحب بكم في قيادة قوات حرس الحدود في القيادة الاستراتيجية الجديدة.
0: طبعا ألف مبروك على القيادة الجديدة. وطبعا أنا بسأل حضرتك، في ظل التحديات المتصاعدة في المنطقة، هناك مهام محددة لقوات حرس الحدود، عايزين نتعرف على أهم هذه المهام.
1: بحكم موقع مصر الجغرافي في منطقة بتموج بالعديد من المتغيرات المتسارعة، فده بيفرز العديد من التهديدات لأمن الحدود المصرية. وقوات حرس الحدود بتعتبر هي القوات المنوط بها تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ولذلك هي منوطة بالعديد من المهام. بيأتي على رأس هذه المهام أعمال المراقبة والاستطلاع والإنذار عن أي تهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار 24 ساعة، إضافة إلى مجابهة كافة التهديدات العابرة للحدود زي تهريب الأفراد والمواد المخدرة والبضايع غير خالصة السموم الجمركية والأسلحة والذخائر والنقود وما في حكمها ووسائل التهريب، إضافة إلى تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ عن أي شاردين في مناطق الحدود، وبتتعاون مع كافة الوزارات المعنية في الدولة لتطبيق قوانين والقرارات الجمهورية ذات الصلة بأماكن الحدود، زي الإشراف على سياحة السفاري في المناطق الحدودية، زي الإشراف على بعثات التنقيب عن التعدين في المناطق الحدودية، زي الإشراف على البعثات الخاصة بالبيئة في المناطق الحدودية. الحقيقة حزمة من المهام بتنفذها قوات حرس الحدود على مدار 24 ساعة.
0: سيادة اللواء، الحدود المصرية سواء الساحلية أو البرية بتصل مساحتها لأكثر من 5585 كيلو، ما بين حدود ساحلية نحو 3000 كيلو متر، ساحل البحر الأحمر، ساحل البحر الأبيض، حدود برية بتصل إلى حوالي 2590 كيلو. كيف يتم التعامل في حماية هذه الحدود الشاسعة في ظل تصاعد التوترات والأحداث حول مصر؟
1: الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت، حدود مصر حدود مواجهتها كبيرة جدا نسبيا، سواء كانت حدود ساحلية أو حدود برية، وهي حدود بتمثل صعوبة كبيرة جدا نظرا للطبيعة الجغرافية في مناطق الحدود والطقس وكثير من العوامل في مناطق الحدود الحقيقة يعني. ولكن الحمد لله من خلال قوات حرس الحدود المتواجدة والنقاط الثابتة والدوريات وأنساق التأمين واستخدام الأساليب الغير نمطية في أعمال التأمين وتزويد هذه القوات بالمنظومات الحديثة في أعمال المراقبة والاستطلاع والإنذار، بيحقق لي حجم استطلاع وإنذار كبير جدا، إضافة المعلومات المتوفرة عن طريق هيئة الاستخبارات ومجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود، بيديني فرصة أن أنا أقدر موقفي وأخذ قرار مدروس في أقل وقت، وبنجابه التهديدات على كافة الاتجاهات بكفاءة عالية جدا، إضافة إلى اعتمادنا على منظومات الطيار بدون طيار واستخدام الوسائل الأخرى الحديثة زي اللانشات الحديثة بننسق فيها في الاستخدام مع القوات البحرية بالنسبة للحدود.

0: الحدود الساحلية. أما بالنسبة للحدود البرية بنتعاون فيها مع قيادة القوات الجوية لتحقيق الاستطلاع بأماكن الحدود وتوفير المعلومات الموقوتة. الحقيقة بنتعاون مع العديد من الجهات داخل المؤسسة العسكرية، وده بيمكننا من تحقيق مهامنا بكفاءة عالية، وده بيتم طبعا بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.
1: طبعا يعني حضرتك تحدثت عن وسائل الاستطلاع الحديثة، لأنه أكيد الوسائل القديمة لا يمكن الاستعانة بها بكفاءة في كل هذه الحدود. دور التكنولوجيا الحديثة التي تستعين بها الآن في مراقبة الحدود المصرية.
0: قوات حرس الحدود يا فندم منذ نشأتها عام 1878 تغير حجمها وشكلها بشكل جذري، وتطورت تباعا لحجم التهديدات العابرة للحدود على اتجاهات استراتيجية مختلفة. ومؤخرا نظرا لأن طبعا المهرب بيلجأ لوسائل حديثة عشان يقدر ينجح مهمته، فده بقى إلزام على قوات حرس الحدود أنها تحدث من نفسها وتطور من نفسها. الحمد لله بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة قدرنا نستعين بمنظومة عالية الكفاءة من منظومات المراقبة على خط الحدود البري والساحلي اللي بتحقق لكشف الرادار نهاري وليلي. قدرنا نستعين بمنظومة الطيارة بدون طيار اللي بتحقق لي الاستطلاع مع الدوليات بتاعتها على اتجاه الغربي والجنوبي. بنستعين بأطقم الكلاب الحربية على المنافذ الحدودية والمعابر بتحقق لي كفاءة التفتيش لأي مهربات داخلة. منظومة متكاملة حديثة جدا بنستعين بيها، ودي مكنتنا من كفاءة ضبط الحدود وحفظ الأمن القومي المصري.
1: طبعا هناك تحديات بتبرز خصوصا على الحدود سواء الجنوبية الشرقية والغربية، ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه قوات حرس الحدود في هذه المناطق؟
0: لو بصينا على حجم التحديات كبير جدا زي ما حضرتك ذكرتي، مواجهات كبيرة جدا، طبيعة جغرافية لحد ما صعبة خاصة على اتجاه الغرب واتجاه الجنوبي، نسكن منها منطقة بحر الرمال الأعظم، هضبة الجلف الكبير، طبيعة الجبلية على اتجاه الجنوبي شرق النيل، طبيعة الطقس في مناطق الحدود المتغيرة على مدار العام والعواصف الرملية بتحتاج لتأمين قوي للقوات القائمة بالتأمين، وبتحتاج لإمداد مستمر وإشراف على منظومة التأمين وتأمين إداري قوي. الحمد لله احنا داعمين أبطالنا على كافة التكات الاستراتيجية بدعم كامل إداري ومعنوي وفني، وده بيمكنهم الحمد لله من إحكام ضبط الحدود في هذه الاتجاهات. وكمان احنا بنجابه تهديدات كتيرة، يعني تهديدات لو احنا حاولنا نتعرض ليها هتلاقي عندنا تهديدات تختص بحركة الأفراد، تهديدات تختص بحركة المركبات، تهديدات تختص بحركة النقود وما في حكمها، تهديدات تختص بحركة وسائل النقل. وكل هذه تهديدات الغرض منها الإضرار بالأمن القومي المصري. لذلك قوات حرس الحدود بتنفذ مهمة من أشرف ما يكون، وأن حدودنا حدود مقدسة.
1: طبعا مع تطور التكنولوجيا أيضا تطورت أساليب التهريب، أكيد تطورت بصورة كبيرة، كيف تتعاملون مع أساليب التهريب الحديثة؟
0: هو زي ما ذكرت حضرتك قبل كده أن المهرب دايما في صراع مع عناصر التأمين، وبيلجأ لوسائل غير نمطية عشان يحقق هدفه من دخول المهربات إلى الداخل المصري أو إلى الخارج. وبالتالي إحنا الحمد لله شهريا بندرس ونراجع حجم المضبوطات اللي احنا بنضبطها، بنحلل هذه المضبوطات، بنراجع هذه المضبوطات ونتائج التحليل مع البيانات والمعلومات المتحصل عليها من هيئة الاستخبارات ومجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود عندنا في الحدود، بننسق مع كافة الأجهزة الأمنية. كل ده في الآخر من تقدير الموقف اللي بيتم بنقدر نوصل لآليات مستحدثة لمجابهة الوسائل المستحدثة اللي بيستخدمها المهربين لإدخال مهرباته.
1: ننتقل لموضوع آخر وهو موضوع شديد الأهمية، ويعني يمكن رأينا على صفحة المتحدث العسكري موضوع الذهابة أو التنقيب العشوائي للذهب في المنطقة الحدودية الجنوبية والشرقية. كيف تعاملتم مع هذه أو هل أصبحت ظاهرة؟ كيف تعاملتم معها؟
0: الحقيقة بالنسبة للعناصر الخارجة عن القانون اللي بتشتغل في أعمال التنقيب العشوائي المخالف عن خام الذهب، الموضوع ده هو مش من بعيد، ولكن الدولة المصرية وضع خطة لاستغلال ثروات وموارد الدولة لصالح الشعب المصري من خلال شركات وطنية في هذه المناطق، إلا أن الظروف الاقتصادية في اتجاه الجنوبي وبعض المناطق

0: اضطرت لبعض العناصر ان يلجأوا للتنقيب العشوائي المخالف عن خام الذهب. بدأنا ندفع دوريات في مناطق التنقيب، وبدأنا نتعاون مع القوات الجوية وهيئة استخبارات في تجميع المعلومات عن مناطق عمل هذه العناصر، وبالفعل قدرت دورياتنا على مدار الساعة للقبض على العديد من العناصر الخارجة عن القانون في تلك المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ومؤخرا تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ حملة مكبرة للسيطرة على مناطق التنقيب المخالف عن خام الذهب، اشتركت فيها الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وأجهزة القيادة العامة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وحققت نجاحات كبيرة في إعادة الأمور لنصابها وتهيئة الظروف المناسبة لعمل الشركات الوطنية في تلك المناطق.
1: حضرتك تحدثت عن الأفراد، ولكن هناك عصابات أو مسلحة عابرة للقارات، كيف تعاملتم معها؟ ويعني كيف أضرت أيضا بالأمن القومي المصري؟
0: موضوع الذهاب حضرتك موضوع مغري جدا للخارجين على القانون، لان هو بيشتغل في البحث واستخراج عروق الذهب واستخلاص الذهب عشان الحصول على المال والمكسب السريع، وده بيتم بطريقه غير شرعيه. لذلك العصابات دي او العناصر دي بدات يبقى معاها تسليح خفيف، وبدانا نوجه لهم رسائل مباشره بالامتناع عن هذه التصرفات، وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية نفذنا العديد من الدوريات التكثيف والحملات في مناطق العمل لهذه العناصر، وقدرنا نقبض عليهم وناخد الإجراءات القانونية حيالهم. والحمد لله الأمور دلوقتي بقت أكثر استقرارا بصورة واضحة وصورة كبيرة جدا.
1: ده بيدعنا أيضا نتساءل عن كيف أثرت التطورات الأمنية في دول الجوار وخاصة في الحدود الجنوبية المصرية على هذه الظواهر؟
0: طبيعة الحال أن لما يكون خط الحدود ما فيهوش عناصر مناظرة لقوات حرس الحدود المصرية على الجانب الآخر، أو عناصر ليست ذات كفاءة، فده طبعا بيلقي بعيب إضافي على قوات حرس الحدود في عمل التأمين. ونظرا لعدم استقرار الاتجاه الجنوبي والغربي، فما فيش شك أن إفرازات التهديدات متزايدة، بنلجأ معاها لتكثيف أعمال التأمين واستخدام طرق وخطط غير نمطية وتكثيف أعمال الدوريات. والحقيقة ده بيتم مش عن طريق قوات حرس الحدود لوحدها، لا ده بيتم بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة. والحمد لله أعتقد أن احنا على كافة اتجاهات استطاعت قوات حرس الحدود من خلال متابعتها اليومية على مدار 24 ساعة أنها تحقق نجاحات كبيرة جدا جدا في ضبط الخارجين على القانون على خط الحدود ومناطق الاختصاص وإيقاف أعمال التهريب والتسلل.
1: هناك أكيد وضعتم استراتيجية أيضا للتعامل مع عمليات تسلل عبر الحدود، خاصة البعض بيحاول استغلال أوضاع راهنة في هذه المناطق، ويتم التأثير على مصر بتهريب سلاح مخدرات بهدف التأثير على الأمن القومي. أكيد وضعتم استراتيجية لمواجهة هذه العمليات.
0: حقيقة القوات المسلحة المصرية وضع خطة واحنا بنطورها باستمرار بالتنسيق مع الافرع الرئيسيه والتشكيلات التعبويه، وبتوجيهات مباشره من السيد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بيتم تحديث هذه الخطه واستخدام كافه الوسائل الحديثه لمجابهه مستحدثات التهديدات على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه. الحمد لله احنا قدرنا بجهود ابطال رجال قوات حرس الحدود والتشكيلات التعبويه ان احنا نحبط العديد من اعمال التهريب والتسلل و نحكم ضبط الحدود بالرغم من الصعوبات اللي بيشتغل فيها رجال القوات حرس الحدود على مدار الساعة.
1: مشاهدينا الكرام، فصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله

0: بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية إنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم، ونستكمل الحوار مع سيادة اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات حرس الحدود المصرية. مستكمل مع حضرتك الحوار.
5: تفضل.
4: طبعا بنتطرق لملف آخر مهم جدا، وهو ملف الهجرة غير الشرعية. يعني احنا نعلم أن مصر أوقفت هذا الملف أو التهريب من سنة 2016 تقريبا، ولكن البعض بيستخدم مصر كممر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، وأيضا هناك تسلل آخر من المنطقة الجنوبية أو من بعض المناطق إلى داخل مصر. كيف تواجهون هذه الظاهرة؟
5: ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة بتعاني منها العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، ومصر بحكم موقعها الجغرافي ما فيش شك انها جابهت هذه الظاهرة، والحمد لله قدرنا من 2016 ان احنا نوقف ونمنع هذه الظاهرة تماما على سواحلنا الشمالية. الا ان هناك نتيجة الاوضاع الاقتصادية في بعض دول الجوار بيسعى بعض الافراد للتسلل او الهجرة غير الشرعية من خلال الحدود المصرية. الحمد لله احنا قدرنا بفضل جهود قوات حرس الحدود وتوجيهات القيادة العامة ان احنا نسيطر على هذه المناطق سيطرة كبيرة جدا. بيعكس ده حجم الجهود اللي احنا بنبذلها والضبطات بنضبطها على مدار اليوم. التحديث المستمر في منظومة التأمين مكننا ان احنا نقدر نسيطر على هذه الظاهرة بصورة كبيرة جدا. الحمد لله النهاردة ما عندناش اي مظاهر لهجرة غير شرعية على كافة حدودنا. ما فيش شك ان دول الجوار والاوضاع اللي فيها بتفرز لنا جزء من هذه الظاهرة. احنا بناخد اجراءاتنا معاهم، بنقوم بترحيلهم بالاجراء طبقا للاجراءات القانونية لدولهم مرة اخرى.
4: في شهر يونيو الماضي أعلن المتحدث العسكري عن حملة مكبرة شاركت فيها قوات المسلحة مع قوات الشرطة، تم فيها ضبط عصابات منظمة عابرة للحدود، ليس مجرد أفراد تسللوا للتعدين داخل مصر. كيف اكتشفتم هذه العصابات وكيف وضعتم خطة أمنية لمواجهتها؟
5: الحقيقة أن موضوع التعدين المخالف والعمل في مجال التنقيب العشوائي عن خام الدهب على الاتجاه الجنوبي، ونظرا لتزايد الأعداد اللي كانت شغالة في هذا الاتجاه، فطبعا تم التخطيط على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ حملات في تلك المناطق للسيطرة عليها واستعادة الأمور إلى نصابها. وبالفعل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعض المحافظات الحدودية زي محافظة أسوان البحر الأحمر وبعض الوزارات، الحقيقة هي مجهود مشترك للقوات المسلحة مع العناصر المتعاونة معها والأجهزة المتعاونة معها والوزارات. تم توجيه بالفعل حملة قوية جدا، تم المرور على جميع المناطق اللي تم رصد معلومات فيها، وبالفعل الحمد لله قدرنا نقبض على عديد من العناصر خارجة على القانون وناخد الإجراءات القانونية حيالها ونعيد الأمور لنصابها ونوفر المناخ المناسب لعمل الشركات الوطنية في مناطق الامتياز.
4: هل هذه الشبكات تزايد عددها بسبب الاضطرابات في دول الجوار على الحدود المصرية يعني خلال الفترة الماضية، وكيف يتم التعامل معهم؟ حضرتك ذكرت أنه تم إعادة البعض إلى دولهم مرة أخرى، كيف يتعامل مع الشبكة نفسها، وما هي الاستراتيجية أيضا لمنع دخول مثل هذه الشبكات في مصر؟
5: هي إذا حضرتك سمحتي تدقيقا اللفظ، هي ليست شبكات وإنما هي عناصر منفردة جاءت بغرض إن هي وضع اقتصادية سيئة جدا في دول الجوار تمام في الاتجاه الجنوبي، لكن ما فيش شبكات تذكر، ولكن هي عناصر خارجة عن القانون سواء كانت داخل مصر أو عناصر وافدة من الاتجاه الجنوبي جاءت نتيجة العوز وضيق الحاجة والظروف الاقتصادية اللي عندها، وجاءت بهدف المكسب السريع في مناطق التنقيب العشوائي عن خام الدهب. وبالفعل الحمد لله قدرنا زي ما ذكرت حضرتك الحملة اللي تنفذت، سيطرنا على العناصر بالكامل.

0: بتكاتف كامل من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود وقادة المنطقة الجنوبية العسكرية في السيطرة على الموقف وإعادة الموضوع وضبطه وإتاحة الجو والمناخ المناسب لعمل الشركات الوطنية في مناطق امتيازها بحرية كاملة.
1: ننتقل إلى منطقة حدودية أخرى غاية في الخطورة، الحدود الشرقية، يعني حدودنا مع غزة، يعني مع فلسطين، مع الحدود الأخرى. نعلم أن مصر والقوات المسلحة استطاعت القضاء على الإرهاب في سيناء، ولكن مع وجود الأحداث الحالية داخل غزة، هل المخاطر ما زالت موجودة؟ هل هناك تهريب تجابه يعني دور القوات حرس الحدود على المنطقة الشرقية الآن؟ وأهم التحديات.
0: زي ما حضرتك ذكرتي المنطقة الشرقية بوابة مصر الشرقية يمكن هي جات لنا منها معظم الغزوات على مر التاريخ، وسيناء هي جزء غالي ونفيس في قلب كل مصري وعزيز على كل مصري، وبالتالي كانت القيادة العامة للقوات المسلحة بتولي تأمين الحدود على الاتجاه الشرقي أهمية خاصة، ونظرا للظروف اللي بتمر بها الدولة الفلسطينية على الاتجاه الشمالي الشرقي والظروف اللي مرت بها في الفترة مؤخرا وخاصة منطقة قطاع غزة، الحمد لله احنا نفذنا العديد من الاجراءات والتجهيزات الهندسية على خط الحدود الشرقية اللي أمننا بصورة كبيرة جدا جدا وقدرنا نسيطر، لأن الحقيقة احنا بذلنا مجهود كبير جدا في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء وقدمنا دماء شهدائنا ومصابينا من اجل بلدنا مصر، والحقيقه اندفع فيها فاتوره كبيره جدا منطقه سيناء، وانا كنت بخدم في سيناء على مدار الفتره دي لفتره كبيره، وكانت تحديات كبيره جدا جدا صعبه للغايه، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت القوات المسلحه تسيطر على الاوضاع وتعيد الامور لنصابها، ووضعنا خطه وجاي تطبيقها وتنفيذها للحدود الشرقيه الحمد لله مسيطرين عليها تماما، ويمكن ما فيش اي تهديدات من الاتجاه الشرقي.
1: انا كنت اسال حضرتك هل تهريب الأسلحة والمخدرات اللي كنا شفناها في فترة معينة، هل انخفض هذا العدد الآن؟ هل ما زال هناك محاولات أو بتجابهوها؟
0: الحمد لله فندم، نظرا للسيطرة الحازمة على الاتجاه الشمالي الشرقي لتأمين الحدود يمكن انعدمت الآن، موضوع السلاح والذخيرة ده مش موجود تماما. بنتعاون أيضا مع المملكة العربية السعودية قوات حرس الحدود السعودي، وبنلتقي بيهم لتبادل المعلومات والتنسيق معاهم فيما يخص الحدود المشتركة خاصة منطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر. الحقيقة هناك في تعاون وثيق على كافة الاتجاهات لتأمين الحدود المصرية.
1: ننتقل إلى الحدود الغربية، يعني إحنا الحدود فعلا شاسعة، هل عمليات تهريب السلع والأسلحة والمخدرات أيضا في ازدياد أم في انخفاض في هذه الفترة؟
0: ونظرا لطبيعة الأوضاع الأمنية على الاتجاه الغربي ده طبعا زي ما قلت حضرتك بيفرز عديد من التهديدات، وموضوع التهريب هو مش هينتهي طول ما المهرب بعض المهربين أو جزء بسيط منهم بينجح في انفاذ مهرباته فالموضوع مش هينتهي، لكن الحمد لله احنا قدرنا بنسبه كبيره جدا نحكم الامور ونسيطر عليها، وده عن طريق منظومه متكامله سواء كانت نقاط المراقبه اللي موجوده على خط الحدود او التامين في انساق او من خلال استخدام قواعد دوريات المدعمة بالمركبات الحديثة بالتعاون مع إدارة المركبات للقوات المسلحة أو بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي جهزت لنا خط الحدود على الاتجاه الغربي تجهيز هندسي قوي، الحمد لله قدرنا نحكم الأمور بصورة كبيرة جدا، وخلينا كل التعاون مع الاتجاه الغربي عن طريق منافذ الشرعية.
1: نعم، ما هو بقى حجم الشراكات بين القوات المسلحة مثلا وقوات الشرطة المصرية الداخلية؟ أكيد في عمليات مشتركة لمجابهة التهريب، تهريب الأسلحة، تهريب المخدرات، ما هو حجم هذه الشراكات؟ وأيضا حضرتك ذكرت التعاون أيضا مع المملكة العربية السعودية، لأنه المنطقة كلها طبعا دي تهديدات إقليمية، فعايزين نعرف من حضرتك ما هذه الشراكات؟
0: على المستوى الوطني احنا بنتعاون مع العديد من الوزارات زي ما قلت لحضرتك على رأسهم وزارة الداخلية، بنتعاون معها من خلال عدة محاور، المحور الأولاني اللي هو تبادل المعلومات الخاصة بعمل التهريب والتسلل بالمناطق الحدودية، المحور الثاني اللي هو إحكام الرقابة والضبط على المنافذ البرية على الاتجاهات الاستراتيجية مع الإدارة العامة لأمن المواني والمنافذ الحدودية، بنتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في تنفيذ الحملات

0: الدوريات الخاصة بمكافحة الزراعات المخدرة والمعلومات الخاصة بتهريب المواد المخدرة على كافة الاتجاهات، بنتعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات الحدودية من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ الحملات بمناطق الاختصاص لمجابهة أعمال التهريب والتسلل، خاصة فيما يتعلق بالبضائع غير خالصة السموم الجمركية، وكذلك كمان تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.
1: كيف يتم تأهيل الفرد المقاتل داخل قوات حرس الحدود؟ أكيد مع التطور التكنولوجي أصبح هناك تطور في تأهيل هذا الجندي المقاتل على قوات حرس الحدود.
0: الحقيقة فندم أن الفرد المقاتل هو أساس التأمين، وإذا كان الفرد المقاتل تم انتقاؤه بعناية وتأهيل وتدريب وتدريب عالي، فده ما فيش شك انه يحقق كفاءة التأمين. لذلك القوات المسلحة بتولي هذا الملف اهتمام خاص، وقوات حرس حدود خاصة نظرا لانها بتعتبر جلد الدولة المصرية في اعمال التأمين، فالقيادة العامة بتدعمنا دعم كبير جدا جدا، والقوى البشرية عندنا سواء كان فرد مقاتل سواء كان جندي او ضابط صف او ضابط بنختاره وننتقيه ونأهله بعناية. على سبيل المثال الجندي بيتم التعاون الوثيق مع هيئة تنظيم الإدارة لاستخدام أنسب وأحدث الوسائل الحديثة في انتقاء الفرد المقاتل بمناطق التجنيد. بينتقل الجندي بعناية كبيرة جدا، بينتقل الفرد الكفاءة البدنية والصحية رقم واحد، الكفاءة العقلية والاتزان رقم اثنين، بيخش في سلسلة من الاختبارات النفسية وبطاريات الاختبار النفسي عشان أضمن أن الفرد ده قادر على أنه يتحمل الظروف القاسية في منطقة الحدود ويتقبل التدريب. بناخده بعد كده على مركز التدريب، بيفضل في مركز تدريب لمدة معينة بيتأهل فيها على المهام اللي هو هيطبقها في وحدات حرس الحدود على خط الحدود. بالنسبة لضابط صف بيتم انتقاؤه بعناية شديدة أيضا، وبيتم تأهيله التأهيل المناسب مع ضباط صف المعلمين، وبعد التخرج بنؤهله بالدورات التخصصية في مركز تدريب حرس حدود وبنبدأ نتابعه في الوحدات. الضابط أيضا بيتم اختياره من خلال منظومة عالية الدقة، وبيتم تأهيله وإعداده في الأكاديمية العسكرية المصرية من خلال مدرسة حرس الحدود في الأكاديمية، وبعد التخرج بيتم تأهيله بكل الفرق الحتمية والتخصصية والعامة اللي بتؤهله لتنفيذ وظيفته طبقا لما هو منوط به طبقا لكارير تسلسل وظيفي المستقبلي. الحقيقة المنظومة البشرية مهتمين بها للغاية، وده اهتمام قيادة عامة، والحمد لله قدرة الجهود والنتائج خلال الفترة اللي فاتت تعكس كفاءة اختيار وانتقاء الفرد المقاتل.
1: طبعا أكيد في حجم مضبوطات بيتم الإعلان عنه أيضا، نقدر نتعرف على حجم المضبوطات شهريا سواء من الأسلحة سواء من المخدرات سواء من السلع المهربة؟ يعني أكيد بتعملوا لها إحصائيات، تزايد، هل في تناقص، هل في تزايد في مناطق معينة بعينها نتيجة أحداث في دول مجاورة؟ ممكن حضرتك تدينا نبذة عن المضبوطات وطبيعة هذه المضبوطات؟
0: احنا بنتابع فن المضبوطات على مدار اليوم وليس على مدار الشهر، ويمكن شهريا عندي مجموعة عمل في القيادة منوط بيها متابعة الوحدات على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، ومجموعة مخابرات وأمن حرس حدود بتقوم بتجميع هذه المضبوطات يوميا وتحليلها، وشهريا بنحرر تقرير بنحصي فيه المضبوطات، وبنعمل مقارنات ما بين الشهر والشهر السابق والشهر والشهر المناظر ليه في السنة اللي قبلها تحت نفس الظروف وتحت نفس الأحوال، وبنشوف ايه الاستجد في أعمال التهريب. مفيش شك ان المهرب بيلجأ لتطوير نفسه وتطوير الوسائل اللي بيستخدمها، وده بيخلينا نبدأ نجمع هذه المعلومات مع المعلومات الاستخباراتية اللي بتجينا من هيئة الاستخبارات، وبنبدأ نحللها وبنبدأ نطلع بالقرار السليم اللي بنعرضه على القيادة العامة وبتدعمنا الحقيقة، سواء كان بالمركبات الحديثة أو المنظمات الحديثة اللي أدت بصورة كبيرة تحد من أعمال التسلل والتهريب والتهديدات العابرة للحدود.
1: أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم سيادة اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود قائد قوات حرس الحدود المصرية، شكرا على هذه المقابلة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.
5: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
6: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
5: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
6: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأستطيع أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
5: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
4: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
7: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
8: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
7: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
8: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
7: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
8: دائما الحديث عن والد.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
9: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
10: Following the stories shaping today's conversations.
11: Collaborative efforts like that.
10: Online and beyond.

0: موجز للأخبارنا العربية، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة في محور تعز استعادة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي تطل على مديرية الوازعية غربي المحافظة. وقال الإعلام العسكري أن القوات استعادت مواقع في جبل الشهداء بالتزامن مع تجدد المواجهات في جبهة الكدحة. في غضون ذلك استهدف الطيران الحربي مواقع وتعزيزات حوثية في محيط القصر الجمهوري وجبهتي كهبوب والوازعية، ما أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي في كهبوب. كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. مصادر العربية أكدت أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. شدد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء عبد الله الشهري على أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، مؤكدا أن حماية الممرات المائية مسؤولية دولية. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار السوداني بالداخل وصولا إلى التراضي وبناء السودان والانطلاق به إلى الأمام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتي شحن وناقلة في مينائين أوكرانيين في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة باستهداف سفينة شحن في ميناء بيفدني على ساحل البحر الأسود في مقاطعة أوديسا وأخرى في البحر الأسود. الموجز انتهى، بعد لحظات الأسبوع وما بعد مع ضيوفنا، كونوا معنا.
1: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
2: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
1: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
2: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
1: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
2: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
1: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: The only objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The differences and the issues are resolved.

0: بكم إلى الأسبوع ما بعد، نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. موجة غضب عارمة وإدانات واسعة بعد محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة. كامالا هاريس في ولاية ميشيغان الأسبوع المقبل لدعم المرشح عبد الرحمن السيد، استدارة للحزب الديمقراطي داخليا أم تجديد لمواجهة الجمهوريين؟ أهلا بكم. موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي بعد استهداف ميليشيا الحوثي لمكة المكرمة. دول ومنظمات عربية وإسلامية ودولية دانت هذا الهجوم بمسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي الثلاثاء الماضي. المسيرة المعادية اعترضتها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، جرى تدميرها في جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة. بدوره بيّن المتحدث الرسمي للقوات التحالف اللواء تركي المالكي أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017. وزارة الخارجية السعودية من جهتها شددت في بيان على حق المملكة المشروع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. لمتابعة طبعا هذا التطور ينضم إلينا كالعادة زملائنا الصحفيين في شبكة العربية، محمود مجالي وعبادة اللدن وأيضا أحمد القرشي. أهلا بكم معنا. بعد هذا الاستهداف، هذه الإدانات التي تابعناها خلال الأيام الماضية، إلى أي حد الحوثي لم يعد لديه خطوطا حمراء؟
1: إذا كان الجواب، إذا كان السؤال لي، أعتقد
0: سؤال للجميع تنقش فيه.
2: وقع في شر أعمالي.
1: أنا بعتقد أنه الحوثي ارتكب خطأ، بلغة السياسة ارتكب خطأ استراتيجي بمحاولة استهداف مكة. وقبل ذلك يعني هو يستهدف المملكة العربية السعودية، والدفاعات العربية ودفاعات المملكة تقوم بما تفعل بالصد وبكل نجاح لهذه العملية المستمرة. لكن استهداف مكة هو خطأ استراتيجي من الناحية السياسية، وخطيئة لأنك تعادي في هذه المسألة الأمة الإسلامية كلها لأهمية ومكانة
0: وخاصة بأنه الحوثي وإيران دائما ما يدعون بأنهم يدافعون عن المقامات الدينية وبأنهم
1: هذا ليس صحيح.
0: يعني هذا الأمر
1: هذا ليس صحيح. لديهم خطاب يعني هم الآن بعد محاولة استهداف مكة كانوا يحاولوا التنصل من هذه المسألة وأنه غير صحيح. على العكس تماما، هم من قاموا بعملية تجنيد عناصر

0: مصيرهم في الخنادق ومن يقوم بذلك على الأجندات الطائفية وعلى شعارات منها تحديدا الوصول إلى مكة. هذه الأدبيات معروفة. هذا ولا يستطيع أبو عمر أو أستاذ أحمد قرشي أن تكون العملية هذه لا يستطيع نفيها. أي شخص يمكن يدخل اليوم إلى يوتيوب.
1: أستاذ أحمد
2: هذا جوهر كلام الأستاذ محمود إنه الأيديولوجيا والأدبيات تفضح هذا الإنكار. لم يأتي إلا بعد أن داخل اليمن وفي الإقليم تنديد، لأنه هم يدركون زي ما قال اللواء تركي المالكي إنه في 2017 في يوليو، لكن قبلها كانت في محاولة في يوليو 2016، فهم معروفين إنه هذه الدوغما هذه الطريقة
1: 2017
2: و 2016 كمان. هنالك دي المحاولة الثالثة، لكن الثانية من بعد 2017 يوليو. نحن نتحدث الآن فقد البوصلة. لماذا؟ لأنه عندما أتوا للساحل الغربي رأوا أنهم خلاص ويضى لهم كل شيء.
1: حتى اللواء الملكي يعني الآن تبعنا بما تحدث به بقال بأنه استهداف مكة خط أحمر، يعني لا أحد يختلف على هذه النقطة.
2: العالم كله يدرك ذلك، لكن إيران والحوثيون يفعلون بردود الأفعال وبالطريقة المتخلفة، اللي هي دائما عندهم أفكار محددة، عندهم أيديولوجيا محدد. عندما ذهب الحوثيون إلى الساحل الغربي تخيل إنه خلاص اليمن سيكون ملكهم، لكن نرى حضرتك تلوتي خبر منذ قليل
1: صحيح الاشتباكات قوية وهناك تقدم.
2: هنالك ضربات عميقة ودقيقة للمواقع الحوثية وللقوة الحية بتاعتها، لذلك هم ألموا وقاموا على طول. إنهم عندما وجدوا اليمنيون نفسهم ينكرون هذا العمل المختل هم بادروا.
1: عبادة ذكر أستاذ محمود كلمة مهمة جدا بأنهم عادوا أمة إسلامية. هذا الخطأ الاستراتيجي كما وصفه أستاذ محمود، هل سيدفع ثمنه الحوثي وبالتالي أيضا إيران؟
3: أعتقد أنه في بون واسع ما بين الشعارات وما بين الأفعال على الأرض. هذا الفعل على الأرض يفضح حقيقة المشروع، لأنه في شعارات تسوق للأمة بالمفهوم الواسع، الأمة الإسلامية والأمة العربية، بأنهم تاجروا بقضية فلسطين بحرب غزة، ولكن بدأت حقيقة هذا المشروع تتضح لكل الناس أنه فعلا هذا المشروع ليس لديه خط أحمر في كل ما يتعلق باستعداء دول المنطقة ومحاولة التأثير على الأمن القومي. وبالتالي يمكن أن يصل الأمر إلى حد المس بأقدس مقدسات المسلمين. وهذا الأمر صار بات واضحا بالنسبة للعالم الإسلامي، ولكن المتاجرة بالشعارات ربما تجد حدا الآن مع هذا الخط.
1: هل المتاجرة بالشعارات كما يصفها عبادة ستفقد قيمتها بعد هذا الاستهداف وهذه الإدانات؟ يعني هذه الإدانات لم تقتصر فقط على العالم العربي والعالم الإسلامي، بل أيضا على العالم بشكل عام، على المجتمع الدولي.
0: صحيح. عندما نقول خط أحمر، هذا يعني عندما تتعلق المسألة بمكة المكرمة قبلة المسلمين، هذا يعني بأنه لا حسابات سياسية، ستقلب طاولة المفاوضات، لا يوجد مصالح، القرار سيتخذ إذا كان المسألة بمحاولة استهداف مكة والمقدسات الإسلامية. هذه مسألة يجب أن يفهمها الطرف الآخر. إيران تفهمها بكل وضوح. الحوثي اليوم عندما يقوم بما يقوم فيه بهذا العمل سيواجه اليوم، هو في مواجهة الأمة الإسلامية كاملة. أولا المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أراضيها وتقوم بدور كبير لحماية المقدسات بشكل كبير. من خلفها سيكون هناك 1.5 مليار مسلم. هذه مهمة جدا علينا أن نضح. لكن النقطة الأساسية، هل هذا الحدث اللي صار هل هو فقط من الحوثي؟ أبدا. شاهدنا أيضا عناصر من حزب الله ومسجل لهم تسجيلات بمحاولة دعوات للاستهداف مكة. نعم. في مسؤولين إيرانيين، ميليشيات في العراق تتبع لإيران، سمعنا هذا الصوت والاستهداف. لذلك الذين على الأرض يقومون، أنصار هذه الميليشيات على الأرض، معبئين نعم. أيديولوجيا في هذه المسألة، والقادة

0: يحاولون ينفوا، لكن كما قلت لك يعني يمكن أن تدخل اليوم وتسمعيهم بالصوت والصورة يقولون هذا الكلام.
1: على كل
0: لكن
1: نحن هذه سننتقل،
0: هذه مسألة يعني خط أحمر إذا ما وقعت ستقوم
1: على كل
2: أعمالهم.
1: سننتقل الآن إلى وأكثر عن موضوعنا الآخر أيضا ضمن الأسبوع وما بعد، ولكن اسمحوا لي أن أتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد. كنوا معنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
6: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
5: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
6: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
5: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
6: دائما الحديث عن والد.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
5: في خبر يأتي في سياق دعم المرشحين الديمقراطيين لسباق الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة، تظهر كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية السابقة خلف عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان. دعم يترافق مع حديثا عن معارك يخوضها الحزب الديمقراطي على أكثر من جبهة، واحدة داخلية وأخرى خارجية مع الغريم التقليدي أي الحزب الجمهوري. هاريس التي تعود إلى المشهد لدعم عبدول ابن التيار التقدمي في الحزب، وإن كانت محسوبة على التيار نفسه إلا أنها تصنف من الجناح الوسطي في الحزب. هنا نقف مشاهدين عند واحدة من أعمق الصراعات الداخلية للحزب، عودة هاريس إلى المشهد من ولاية متأرجحة كانت أذاقتها خسارة بالانتخابات الرئاسية يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة. فهل وجدت المؤسسة الديمقراطية نفسها مضطرة إلى الالتفاف حول التيار التقدمي والاشتراكي بعد النجاحات التي حققها في الأشهر الأخيرة، لأن مرشحي هذا الجناح نجحوا بالإطاحة بأسماء مخضرمة تنتمي للمؤسسة التقليدية والوسطية للحزب، إضافة إلى مواجهة الجمهوريين؟ زملائنا هنا في الاستوديو باقونا معنا، ولكن تنضم إلينا الآن من واشنطن مديرة مكتب العربية هناك نادية بلبيسي. نادية نرحب بك معنا في الأسبوع وما بعد، اشتقنا لك، غبتي عنا مطولا. هل يمكن أن تعطينا إجابة على هذا التساؤل؟ إلى أي حد الحزب الديمقراطي هو بحاجة لأمثال عبد الرحمن السيد وغيره؟
7: أول شيء أنا كمان اشتقت لكم واشتقت للبرنامج بشكل كبير، لكن كم تعرفي كنت عم بخلص كتابي اللي رح يصدر في بداية يناير، ويمكن
8: بارك لك على الكتاب نادية،
7: حلقات قادمة
8: بانتظاره إن
9: شاء الله.
7: لكن
9: شكرا، إن شاء
5: الله.
9: شكرا.
5: مبروك أكيد.
9: شكرا. الله يخليكم، شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا ميسون. الجواب هو بأنه الحزب الديمقراطي الوسطي ما يسمى بالإستابليشمنت هو مضطر للالتفاف حول عبد الرحمن السيد وحول التقدميين في الحزب الديمقراطي لسبب مهم، وهو يجب عليهم الفوز في مجلس الشيوخ، وبالتالي هم بحاجة إلى الفوز بكل المقاعد بالإضافة إلى 4 مقاعد أساسية منها ميشيغان، وبالتالي ليس بالضرورة أن

0: أتفق معه على كل سياساته وخصوصا السياسات التي تتعلق بالسياسة الخارجية إسرائيل وغيرها، لكن أيضا بالنسبة للسياسات الداخلية ومنها الضمان الصحي الشامل لكل المواطنين الأمريكيين. لذا الجميع سنرى من ليس التقدميين مثل بيرني ساندرز وألكسندرا كورتيز الذين منذ البداية أعلنوا تأييدهم لعبد الرحمن السيد، لكن أيضا سنرى شخصيات مثل السيناتور مارك كيلي والسيناتور كيرستين جيليبراند.
1: طب ما دمت تتحدثين عن هذه الأسماء نادية، دعينا نستعرض بعض من أبرز هذه الأسماء اللي حقيقة تعطي خطا واضحا على صعود التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي. طبعا بعض هذه الأسماء فازت بمناصب، بعضها أيضا ينتظر خوض الانتخابات التصفية بعد فوزها بالانتخابات التمهيدية. دعونا نبدأ مع زهران ممداني اللي هو يشغل منصب عمدة نيويورك منذ 2026. أيضا كاتي ويلسون اللي كنت تتحدثي عنها فازت بانتخابات عمدة سياتل بنوفمبر 2025 وتولت المنصب بيناير 2026. هي عضو بالحزب الديمقراطي وتصف نفسها بأنها اشتراكية ديمقراطية وواحدة من الوجوه البارزة بالجناح التقدمي واليساري داخل الحزب الديمقراطي. عبدول السيد من أبرز الوجوه الشاب بالجناح اليساري والتقدمي، سنتابع الآن صورته وهو مرشح الحزب الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان 2026. هناك أيضا ميلات كيروس تقدمية ديمقراطية تبلغ من العمر، حقيقة هي شابة 29 عاما من أصول إثيوبية، حققت فوزا مفاجئا على ديانا ديجت النائبة الديمقراطية المخضرمة منذ 30 عاما بالانتخابات التمهيدية للحزب، وبذلك أصبحت المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي لتمثيل الدائرة الأولى لولاية كولورادو بمجلس النواب الأمريكي لانتخابات أواخر عام 2026. أيضا لويس جورج حققت قفزة سياسية كبرى بفوزها بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة واشنطن العاصمة، وهي المرشحة الأوفر حظا للفوز بالانتخابات العامة وتولي المنصب، وإذا فازت فإنها ستصبح أول عمدة اشتراكية ديمقراطية بتاريخ المدينة. عبادة، كيف سيستغل الجمهوريون هذا التحالف بحملتهم المضادة؟ لأن البعض عم يعتبر بأنه كامالا هاريس بهذا التأييد سيكون تأثيرها سلبي على عبد الرحمن السيد أكثر ما هو إيجابي، حقيقة هيك؟
2: لا أعتقد أنه سيكون سلبي، ولكن هذا التأييد يظهر المأزق الديمقراطي. بذكر حكينا نحن عندما فاز عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية قلنا أنه هذا سيضع الديمقراطيين إلى حد ما في مأزق، لأنه أولا الجمهوريون يستغلون صورته لتعميمها كوجه تقدمي أو يساري ديمقراطي، يقولون هذه صورة الحزب الديمقراطي الجديدة، وبالتالي يستعملونه كسلاح مضاد ضد الديمقراطيين. الاستابليشمنت أو المؤسسة العميقة في الحزب الديمقراطي كانت أمام خيار من اثنين، إما أن تقف على الحياد وإما أن تقف خلف عبد الرحمن السيد رغم كل التحفظات عليه والتحفظات على خطابه اليساري، وفي النهاية اختارت هذا الأمر، اختارت أن تقف معه لأنها لا يمكن أن تضحي بهذا المقعد. الديمقراطيون بحاجة إلى قلب أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ والحفاظ على مقعد ميشيغان اللي هو حاليا مع الديمقراطيين. والمأزق يظهر من خلال استطلاعات الرأي أنه التأييد لعبد الرحمن السيد هو أقل من التأييد للديمقراطيين في ميشيغان. يعني استطلاعات الرأي تعطيه أقل بقليل من 50%، معظمها يعطيه فرق ضئيل جدا عن روجرز المنافس الجمهوري، بينما التأييد مثلا لمرشحة الديمقراطيين لمنصب الحاكم أعلى بكثير. المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم تتفوق ب 12 نقطة.
1: طب ليش برأيكم هذا التفوق؟
2: يعني في عوامل متعددة، موضوع الأيديولوجي، النظرة إلى عبد الرحمن السيد كصورة أيديولوجية، الموضوع العامل الديني، يعني في نسبة لا تقل عن 20% من الناخبين الديمقراطيين يرفضون التصويت لمسلم.
1: هل بتأيد هالنقطة؟
3: بس فقط مع زميلنا عبادة في التوصيف، أنا بعتقد أنه جميع الأسماء التي ذكرتي رفضوا مشاركة كاميلا هاريس معهم، الوحيد الذي قابل هو عبدول.

0: وبالتالي هم يخافون من إرث عام 24 والمنافسة. ما تزال كاميلا هاريس
1: هي خسرة ميشيغان
0: من وجهة نظرهم، هي منظار للصراع والانقسام الذي كان في زمن بايدن، وهي مثال أيضا لعملية الارتفاع في مستوى المعيشة ينظر لها الجميع في أمريكا من هذه الزاوية.
1: بس اسمح لي أبو أمير، يعني ميشيغان هي خسرت بشكل أساسي حسب معظم الاستطلاعات، خسرت بسبب وقوفها من حرب غزة، خسرت أصوات العرب، يعني العرب
0: لكن
1: صوتوا بنسبة أعلى لترامب انتخابا لها.
0: صحيح، والدليل أنا أعطيك لأنه رفض جميع المرشحين في الانتخابات النصفية أن يكونوا معها بالحملات باستثناء عبدول. الدليل الآخر على أنه كاميلا هاريس أيضا هي لم تحسم أمرها بالنسبة لانتخابات 2028،
2: أي بعد ما حكيت بشكل رسمي أنه تريد، لأنه هي قالت
0: هناك انقسام في داخل الحزب الديمقراطي يطالب منها أن تحدد موقفها الآن من انتخابات 2028، وهي ترفض لأنها تريد أن ترى النتائج وهي ليست.
2: بس هي كانت عم بتقول أستاذ أحمد بأنه دعونا الآن نربح في مجلس الشيوخ قبل أن نتحدث عن انتخابات 2028.
3: هي اختصرت أستاذة نادية أنه جوهر الوقوف وقادة كثر في الحزب الديمقراطي كلهم يقولون ذلك، يقولون أنه نقف مع المرشح، مرشح المؤسسة، نحن لا نقف مع إيديولوجيا أو نعارضها، لأن هنالك خصم يجب أننا نواجهه في المؤسسات، إذا كانت مجلس النواب، إذا كان مجلس الشيوخ، إذا كان في حكام الولايات وغيرها. لذلك هذا التغيير اللي بيحدث هو تغيير فكر عميق. يعني نحن عندما نقول أنه عبد الرحمن السيد مرشح تقدم كذا، هل سيجني ذلك للحزب الديمقراطي خطوات إلى الأمام جماهيريا وفي المنهج الذي يقدم للمواطنين الأمريكيين حلول قوية؟ أنا أشك
2: يعني خلينا
3: ذلك.
2: نسأل نادية، نادية مختصة بالشأن الأمريكي، نعم. وحضرتك يعني تعيشين بأمريكا، هل من الممكن أن الحزب الديمقراطي تتغير مفاهيمه إلى هذه الدرجة التقدمية، وكيف سيؤثر ذلك على إرثه وتاريخه؟
4: لا، أكيد لن تتغير، هناك تحول جذري عميق بالفعل في داخل الحزب الديمقراطي بالنسبة للعنصر الشاب وبالنسبة لدور التقدميين، لكن هل هذا سيغلب وسيطغى على باقي مرشحي الحزب؟ لا، يعني رأينا مرشحين تقليديين يفوزون أيضا على فكرة في بعض الولايات، وبالتالي هو يعتمد على الولاية ويعتمد على الموضوع. يعني في ميشيغان هو ركز على موضوع مهم، نحن لا نتحدث عن اسمه عبد الرحمن السيد كما يحاول الرئيس ترامب أن يوصفه، المحطات اليمينية توصفه بالإرهاب حتى والتخويف منه على أنه ليس منا، وبالتالي يجب أن يهزم بأي يعني وسيلة ممكنة، لكنه يركز على أسعار المحروقات. يعني اليوم بالتحديد حتى فوكس باتت تتحدث على أنه هل يعقل بأنه سعر الديزل يصل إلى $6.45، هذا أعلى معدل تشهده الولايات المتحدة. نتحدث عن الضمان الصحي، هل يعقل في دولة متطورة تقود العالم ألا يضمن المواطن الأمريكي أن يكون لديه تأمين صحي للكل بشكل متساوي؟ هو يركز على هذه النقطة، هو يقول
2: يعني يحاولون أن يلووا ذراع الرئيس ترامب اللي عم يعتبرون هودي إخفاقات، هيك وصفوهم ديمقراطيين.
1: لكن لاحظي ميسون ونادية، صحيح ممكن تصلح لي، كل المقابلات يسأل عن مسائل سياسية، عن مسائل تتعلق بغزة، المسائل السياسية اللي معروفة
4: لأنه الإعلام منحاز يا عبادة.
1: صحيح، وهو يحاول دائما التصويب أنه سألوني عن موضوع الميديكير، سألوني عن موضوع الأسعار، ولا تسألوني عن هذه المواضيع. ولكن أنا أقول أنه كمالا هاريس ستكون مفيدة لعبدول بهذه الحملة لسبب، أولا أنه من خلفيتها السوداء، هو لديه مشكلة بتأييد السود، يعني أكثر من 80% من السود يؤيدون ديمقراطيين في ميشيغان، وبينما هو التأييد له بأوساط الجمهوريين أقل من ذلك بكثير، ربما بمنتصف الستينات
2: ديمقراطيين.
1: صحيح، التأييد لعبد الرحمن السيد حدود 67% بأوساط السود،
0: لكن ما زلنا نتحدث عن انتخابات جزئية،
2: بس السود الديمقراطيين،
1: لكن تأييد السود للديمقراطيين أعلى من ذلك بكثير. يعني هناك فجوة حوالي 15%.
0: عبدول هو شخص واحد، نحن نتحدث بشكل عام على إمكانية عودة الديمقراطيين وتسجيل تسجيل في كاميلا هاريس. مارست يعني كما قالت نادية، يعني كانت هجومية حتى في تصريحاتها الأخيرة.

0: عندما قالت ودعت الجميع إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقالت بأن الحزب الجمهوري سيقوم بتزييف هذه الانتخابات والغش في هذه الانتخابات، اعتبروا أنه عدنا إلى نفس الانقسامات التي كنا فيها بانتخابات السابقة أيام بايدن بنفس الصورة. لذلك هناك من هو في الحزب الديمقراطي يرى بأنه كاميلا هاريس ليست المناسبة الآن لخوض هذه الانتخابات، يريدون البحث عن زعيم آخر. هذه مشكلة الديمقراطية الآن، ليس لديهم زعيم كما كان بكل الفترات هناك شخص موجود.
1: ولكن حتى أوباما اتصل فيه لعبد الرحمن السيد.
0: أوباما وهاريس هم الآن.
2: صحيح.
0: أوباما
2: على كل
0: وهاريس يجب أن يكون.
2: الولايات المتحدة أيضا لديها أمر آخر الآن وهو موضوع التقارب الكندي الأوروبي. دعونا نتوقف مع فاصل لنعود إلى هذا الموضوع بالذات مع زملائنا ومع نادية أيضا من واشنطن، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: نتابع الأسبوع وما بعد. جغرافياً لا جار لكندا سوى الولايات المتحدة إن كان براً أو بحراً. هذا الجوار يمتد لقرابة 8900 كيلومتر، لكن وعلى ما يبدو حق الجوار لم يشفع للبلدين بالاستمرار بعلاقة طيبة وطبيعية بين دولتين. فالخلاف التجاري بين أوتاوا وواشنطن تصاعد، وصل حد إطلاق حرب تجارية بين الطرفين، رسوم برسوم، دولار بدولار. وطبعا كل ذلك بعد تعريفات بدأها الرئيس الأمريكي. واليوم تبدو أوروبا أقرب لكندا من جارتها أمريكا، فهناك تقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي. ومرة أخرى ترامب انتقد هذا الأمر واعتبر أن هذا التحالف يمثل توجها عدائيا تجاه الولايات المتحدة، هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة إذا استمروا بهذا التوجه، هدد أيضا بفرض رسوم جمركية إن كان على أوروبا أو حتى على كندا. وهنا يدعنا هذا الأمر وهذا التطور أن نسأل، هل يخشى الغريق من البلل؟ لماذا يخاف ترامب من هذا التقارب الكندي الأوروبي؟
1: نقول أنا أعكس المسألة، خلينا هذه الشباب يعني يتحدث عن الجانب. كندا نفسها تخشى من الغرق، لأنه في النهاية 71% من سلعك بتمشي للولايات المتحدة، 60% من منتجاتك العسكرية والدفاع تمشي للولايات المتحدة. الأمن المشترك للدفاع عن الأمن القاري وأمن كندا والولايات المتحدة، الأمن المرتبط بالمحيط المتجمد الشمالي، منذ العام 1958 يعمل الطرفان عليه والولايات المتحدة مساهمتها وجودها في هذا الأمن كبيرة. لذلك

0: يعني كندا تبحث عن تحوط أو تبحث عن يعني يقولون مظلة إضافية، لكنها لن تستطيع عمليا إنها تنفك من الجغرافيا ومن الأمن والاقتصاد. ونحن لابد في نقطة مهمة، إنه الآن الناس لا ينظرون إلا للأحداث، لكن هنالك تحول عالمي. يعني كندا تمشي في نفس الاتجاه،
1: هل
0: اتجاه الغرب.
1: هل تتفق مع أستاذ أحمد بهذا الأمر؟ هل لا يمكن لكندا أن تفك هذا الارتباط، أو أقله تخفف منه حتى لا نبالغ؟
0: يمكن أن تخفف.
1: بعدين رح نسأل نادية إذا هذا الأمر ممكن كمان.
2: قبل الدخول بهذا الجواب، فقط أقل من دقيقة، نحتاج نشرح شيء قبل أن ندخل حتى نفهم ما الذي يحدث في كندا. ترامب بقي له عام، يعني له سنتين من ولايته الحالية، لذلك كل الدول الآن تعمل على تكنيك وتكتيك جديد اسمه إدارة الوقت. يريدون أن يمضي هذا الوقت سريعا للوصول إلى نهاية حقبة ترامب، وبالتالي هذا النوع من التكتيك الذي تعمل فيه أكثر من دولة، ومن بينها سنأتي إلى موضوع الاتحاد الأوروبي، أنه لا تذهب إلى الاتفاقيات النهائية والكبرى، اذهب إلى الاتفاقات المؤقتة، أقوم بإغراق المفاوضات بالتفاصيل، استفد من فكرة المماطلة. الأهم منه والذي سنأتي إليه هو أن تبني شبكات حماية إقليمية. وبالتالي رأينا بعض الدول بدأت لا تعتمد على الولايات المتحدة كثيرا في عهد ترامب، وبدأت تبني تحالفات مختلفة، وأخرى بدأت تمد شبكات حماية إقليمية. عندما اقترحت أوروبا أن تكون كندا شريك في الاتحاد الأوروبي، هي ورقة حماية لها لكندا في مواجهة ترامب.
1: بس
2: إذا سمحتي لي، وورقة ضغط قد تستخدمها كندا في التفاوض مع الولايات المتحدة، ورسالة من أوروبا أيضا إلى الولايات المتحدة بأنه نحن مستعدين للمواجهة.
1: بس عبادة، أستاذ محمود عبادة، قبل ما يعني نكون بالحلقة، كنت تقول عبادة بأنه هذا الأمر إذا نجح هذا يعني سيكون صفعة كبيرة، لأنه لأول مرة كندا أو الاتحاد الأوروبي يستقبل عضو بعيد عنه إلى هذه الدرجة.
3: هو سيكون تطورا تاريخيا كبيرا، لكن في مفارقة تاريخية صارخة لابد أن تستوقفنا. يعني نشأة القومية الكندية لها علاقة بأوروبا بشكل مباشر. يعني أولا كان في تاريخ من الحروب بين الولايات المتحدة وكندا، كان في غزو أمريكي لكندا، وبعد بيع ألاسكا للولايات المتحدة كان في مخاوف كندية من أن يأتي الدور على كل هذه المقاطعات، وبالتالي كان ما يسمون بالموالون للعرش البريطاني تجمعوا، ونشأ هذا الدعم ونشأت هذه القومية. ولكن اللحظة الفارقة كانت لحظة الحرب العالمية الأولى، بمعركة على الأرض الفرنسية قتل فيها الآلاف من الجنود الكنديين، نشأت فيها القومية الكندية. وتدريجيا طبعا آخر محطة بالثمانينات، يعني آخر محطة استقلت كندا بإمكانية تعديل دستورها بعيدا عن البرلمان البريطاني. فإذا هذا تاريخ طويل، هو مرتبط عضويا بأوروبا، بالحرب العالمية الأولى بفرنسا، بالتاريخ السياسي الطويل مع بريطانيا.
1: حلوين هذه المعلومات، ممكن يعني يفتحوا لنا أفاق نفكر ليش عم بتصير كل هذه الاتفاقات.
3: تماما، رغم كل الخلافات اللي حدثت تجاريا بين كندا وأوروبا، ولكن بعتقد أنا العلاقة الجوهرية بين كندا وأوروبا ربما أقوى من العلاقة الجوهرية بين كندا والولايات المتحدة، ويمكن أن نرى شيئا من هذا. يعني فقط نتذكر بأنه الناتو أعضاؤه كلهم بأوروبا
1: إلا الولايات المتحدة،
3: ومع تركيا إلا الولايات المتحدة وكندا من شمال أمريكا. وبالتالي في شيء دلالة مهمة الآن أن تنحاز كندا إلى
1: يعني على كل هذا أيضا أغضب ترامب. دعونا نستمع إليه ونذهب لنادية حتى تشرح لنا لماذا كل هذا الغضب.
4: Or many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: هذه التهديدات هل ستبقى بس بإطار المواقف نادية، أم سيقوم بها ترامب إذا تأكد بأن هذه الخطوة عدائية وليست عن حسن نية؟ لأنه هو قال أنه إذا عن حسن نية ممكن يمرقها، بس إذا كانت عدائية سيفرض الكثير من الضرائب أو من التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي وأيضا على كندا.

0: أولاً أريد أن أتفق مع الأستاذ محمود بكل ما ذكره في الواقع من تحليل بأن هذه الأزمة عمرها عامين ونصف فقط وليس أكثر، وأتفق مع عبادة بسرده التاريخي بموقع كندا وتاريخ الحروب فيها والانتماء إلى الأوروبي، وخصوصاً حتى دعم ترامب للعرقية الفرنسية التي تريد الاستقلال عن كندا. كل هذا تصب في هذا التاريخ المعاصر في الواقع. لكن أيضا نذكر المشاهدين بأن عندما أتى ترامب إلى البيت الأبيض، أول ما ذكروا عن جارته الكندية ماذا كان؟ هو يريد أن يعلنها الولاية 51.
1: صحيح.
0: وبالتالي ترامب كان يمارس ضغوطا على كندا بالدرجة الأولى وتنمر بالدرجة الثانية. وطوال الوقت وهو أولا يقول بأن علاقته مع مارك كارني هو علاقة جيدة، ثم تتوتر هذه العلاقة وتعود مرة أخرى الآن ليقول ترامب بأنه سيضغط عليها، وإضافة إلى طبعا كل ما قاله ترامب أيضا غير حتى اسم، يعني أشياء نضعها في لا أعرف إذا بأي مصطلح، لكنه غير اسم بحيرة أنتاريو إلى بحيرة أمريكا.
1: صحيح.
0: بالتالي هو يضع كندا نصب عينيه بالنسبة لي يعني هذا التنمر المستمر. لكن بالنهاية أعتقد بأنه الرئيس القادم سواء كان ديمقراطي أو جمهوري سيختلف تماما بالتعامل مع هذا الحليف والشريك الأمني والاقتصادي والتجاري الأهم للولايات المتحدة. في العادة الرؤساء الأمريكيين، طبعا كندا أرسلت جنود إلى أفغانستان، كندا هي في حلف شمال الأطلسي، في مجموعة السبعة، في مجموعة العشرين، من أكبر اقتصاديات العالم. لا يستطيع الرئيس ترامب أن يضغط عليها كما لو كانت دولة صغيرة. حتى المكسيك على فكرة لم يستطيع، يعني مع احترامنا للمكسيك بس المقارنة بين دولة كبرى مثل كندا بكل ما لديها من
1: لا، وهناك يعني علاقات تاريخية بالاقتصاد
0: ما أراد
1: وبالأمن وبكل الأمور.
0: صحيح.
1: على كل نادية أيضا نحن
0: صحيح أعتقد هذا مؤقت، يعني ليس أكثر.
2: في فرق مهمة بدي
1: طب تفضل عبادة.
2: متعلق بالمساحة، مساحة كندا 10 مليون كيلومتر مربع، أكبر من مساحة أوروبا مرتين ونص. عم نحكي بالسكان حوالي 10% من سكان أوروبا، الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، حجم اقتصاد ضخم في كندا يضيف إلى أوروبا ولو أنه طبعا أصغر بكثير. ولكن النقطة الأهم هي أمن الطاقة الأوروبي. كندا من أكبر منتجين النفط والغاز بالعالم، حوالي 5.4 مليون برميل يوميا من النفط. هذا يعطي مزية فيما يتعلق بأمن الطاقة وأمن الغاز للاتحاد الأوروبي. يعني في عناصر تكامل واضحة جدا، ولن يكون مرتاح ترامب إذا رأى هذا التكتل الأوروبي يمتد إلى شمال.
1: على كل يعني ترامب
3: سريعا، لا أعتقد أنه ستكون كندا شريك للاتحاد الأوروبي. هذه خطوة لن تتم، وإذا ما تمت يعني ستكون هناك تداعيات حرب تجارية فقط، يعني ليست كما عندما أوكرانيا أرادت الانضمام الاتحاد الأوروبي.
1: يعني الآن أيضا لديه مشكلة أخرى الرئيس ترامب، وهو موضوع الفيدرالي ورفع الفائدة. سننتقل طبعا إلى موضوعنا الأخير ونتحدث عن موضوع الفائدة والفيدرالي والقرارات الجديدة. نادية أشكرك، نلتقيك غدا بإذن الله، ولكن نحن سنتابع مع هذا الموضوع الاقتصادي السياسي إلى حد ما، لأنه الكل يتساءل الآن إذا كانت أفسدت الفائدة شهر العسل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش. ربما، لأنه ربما نشهد حقيقة تصعيدا من ترامب ضد الرجل الذي هو اختاره، يعني والذي جاء به خلفا لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول، اللي كان في هناك يعني مناوشات كبيرة بينهما. أول مواجهة بين ترامب وورش الذي اختاره بنفسه كما ذكرت جاءت عقب رفع وورش أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. هذه الخطوة كلنا نعرف بأنها تعارض رغبة ترامب المعلنة بخفض تكاليف الاقتراض. ترامب بلحظتها شن هجوم حاد على وورش والبنك المركزي، ومطبقا يعني ضغوطا مستمرة تطالب بأن تكون الفائدة الأمريكية منخفضة لتقليل أعباء الاقتراض. لكن ترامب اعتبر قرار المجلس الفيدرالي عداء سياسيا له. هل هذا القرار عداء سياسيا أم هو إلى حد ما حاجة اقتصادية للولايات المتحدة؟
4: وهذا ما سعى إليه وورش بذكاء وحصافة، لأنه أخبر ترامب وتحدث إليه من ناحية عن قرار جماعي فني داخل المجلس.

0: المجلس بالإجماع مجلس المحافظة.
1: أستاذ أحمد ما بدي قاطعك، ولكن بدنا نقول أيضا أهلا بأستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل اللي انضم لنا الآن من واشنطن. أستاذ بشار أهلا بك معنا، سنستمع إلى أستاذ أحمد ونعود إليك.
2: حياتي أتشرف بكم.
0: كان حصيفا في إدارته للملف، وضعوه في الجانب الفني وتحاور مع ترامب. ترامب يريد، لأنه يعني يرمي بذلك إلى مسألة سياسية الإمبليكيشنز بتاعتها بالنسبة لما يراه مناسب، خصوصا في هذه الفترة. والمجلس أعطاه وجهة النظر الفنية، وأعتقد أنه إدارة ذكية ستذهب بالعلاقة إلى الأمام ولن.
1: أستاذ بشار، هل سيكون هناك عداء بين ووش وبين ترامب بعد هذا القرار كما حدث مع باول؟
2: له لا عداء ولا شخصنة في الأمر، وإن كان هذا أسلوب ترامب، هو يشخصن إلى حد التنمر كما قالت قبل قليل الأستاذة نادية. التنمر ليس فقط على كندا أو على المكسيك، التنمر حتى على شخصيات في أهمية محافظ الفيدرالي. ولكن اللي قام به ترامب الآن هو محاولة احتواء الأمر وإظهاره بأنه مرتبط في الانتخابات، وأنه حتى يظهر بوضع سيء. ولكن بالمقابل هذا ليس أول مرة، يعني اعتاد ترامب على أنه من اختارهم يعارضوه بالقرارات والتصويت. حصل هذا في المحكمة العليا في قرارات لا تقل أهمية. بمعنى هذا يؤكد أنه أمريكا بخير، ما زالت المؤسسات هي التي تحكم. يؤكد أيضا أنه العلاقة السياسية هي في الأساس مهنية، كما تفضل الأستاذ القرشي، هذا مسألة فنية بحتة. واللي استمع للمؤتمر الصحفي اللي عقده كيفن وورش، وخلال خاصة تغطية التحية للعربية بزنس الموسعة لهذا الملف،
1: صحيح لمدة ساعتين، هو
2: نعم هو يقول هذا الاقتصاد الأمريكي قوي، هناك مشكلة تضخم يجب أن نحلها، لا يجوز أن نرتفع عن 2%. يظهر إلى أنه الانتاجية الاقتصادية الأمريكية مهمة وهي في ازدياد وتزداد قوة. كل التوقعات اللي أحيانا فيها نوع من المضاربات غير المنطقية، يعني مثلا الذهب ظل مرتفع، وهذا الأمر يظهر بأنه الاقتصاد هو كل كيان متحرك لا تستطيع أن تضعه في قوالب. ولا ننسى إنه هذه مهمة جدا، هذا الفيدرالي اللي أسسوه الديمقراطيين، هذه حقيقة تاريخية.
1: طيب أستاذ بشار، ما دون تحدثت عن موضوع التسييس بهذه المواقف، دعنا نتوقف مع الرئيس ترامب اللي هاجم مجلس الاحتياط الفيدرالي اللي حضرتك الآن عم تقول تاريخيا أسسوه الديمقراطيين، واتهم أعضائه بالتسييس وحتى اتهمهم باتخاذ قرارات خاطئة. يعني عم بخفف شوي عن كيفن وورش، عم بحمل مسؤولية للمجلس.
3: Interest rates are too high, they're not appropriate, and I talked to this family. I said, you might as well vote with the board, it's not going to matter. The board is very hostile, they're very political, they're doing the wrong thing, they're a bunch of politicians, they're people put on by politicians.
1: عبادة، هل أثبت كيفن ووش بأنه المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة هي الأولوية لديه؟
4: كنا نتحدث أنا وأنت على الهواء بلحظة صدور القرار. كيفن ووش كان هناك سؤال حول مدى قدرته على إثبات مصداقيته بما يقوله. كان يقول أنه نريد أن نخفض التضخم إلى 2%، وليس هناك تساؤل في هذا الأمر، يعني ليس هناك تعايش مع معدلات تضخم أعلى من هذا الهدف الطويل الأمد. وبالتالي هو كان أمام هذا الاختبار وأثبت نجاحه في هذا الاختبار، أنه ليس رجل ترامب، وأنه قادر على الحفاظ على استقلالية الاحتياط الفيدرالي. هذه نقطة يمكن اعتبارها نقطة إيجابية لمصلحة ترامب، ولو أنه ترامب يصرح علنا على خلاف عادة الرؤساء على يعني مدار تاريخ أمريكا طويل. رؤساء عادة لا يصرحون بشكل مباشر أنه نريد فائدة منخفضة أو نريد من الفيدرالي أن يقرر كذا وكذا. ومع ذلك حافظ الاحتياط الفيدرالي على وحدته كمؤسسة، تصويت بالإجماع 12 عضوا في لجنة السياسة النقدية FOMC صوتوا باتجاه واحد، ومن هؤلاء الأعضاء العديد من الأعضاء يحسبون على ترامب ويعتبرون قريبين من ترامب، وكلهم صوتوا بنفس الاتجاه.
1: يعني هذا يؤكد ما تحدث به أستاذ بشار بأن المؤسسات بالولايات المتحدة هي التي تحكم. أستاذ محمود، هم بدأ يتوقف عند موضوع مهم، رفع الفائدة يعني رح يزيد من كلفة الاقتراض، مثل ما كانوا عم يشرحونا دائما زملائنا بالاقتصاد والرهن العقاري على المواطن الأمريكي. ولكن هون هذا الصدام كيف سيؤثر على حظوظ الجمهور؟

0: السوريين بالكونغرس ونحن على أعتاب الانتخابات.
1: صحيح، سنترك موضوع التفاصيل والأرقام لعبادة، يعني صحيح. هذا التخصص.
0: نحن بقى نحكي هلأ بالسياسة،
1: نذهب إلى الأقل سياسة. أنا بعتقد أنه في عهد ترامب أصبح قرار رفع الفائدة سياسي وليس اقتصادي، وبالتالي سأذهب من هذا الاتجاه بهذا الإطار. ترامب يرى، المشاهد العادي عندما تقول له رفع الفائدة لا يعرف ماذا يعني ذلك، لكن بالنسبة لترامب رفع الفائدة هذا يعني بأنه تكاليف المعيشة على المواطن الأمريكي ستزيد.
0: نعم.
1: وهو بنى كل الحملة الانتخابية تبعته والوعود بشكل أساسي هي لمعالجة التضخم وعدم فرض أو عدم،
0: والآن وعدهم ب$5,000
1: بالضبط، عدم زيادة الأسعار بشكل كبير. التوقيت الذي جاء في هذه المرة قبل أسابيع من الانتخابات النصفية اعتقد ترامب بأنها موجهة لنفوذه وللجمهوريين في لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية. هذه إذن أصبحت القصة الآن سياسية تحديدا، هو يرى بأن هذا الرفع هو يستهدف جميع خطوطه. إضافة إلى ذلك، ويمكن أن يصلحني الأستاذ عبادة في هذا الموضوع، السندات الأمريكية والديون الكبيرة عندما ترفع الفائدة الحكومة الأمريكية ستضطر لتدفع مبالغ كبيرة جدا. هذه المبالغ ترامب يريد أن يخصصها في مجالات أخرى، الآن ستذهب مع رفع الفائدة إلى وستدفع. المواطن سيبدأ يشعر بأنه سيقل حركة الاقتصادية لأنه هناك فائدة أكبر على القروض، بتعرفي الولايات المتحدة المورجج بالنسبة لهم شيء مهم جدا.
0: صحيح.
1: لذلك سيتباطأ الاقتصاد. خطط ترامب الذي وعد بها وهو يحاول قدر الإمكان الدخول في الانتخابات النصفية كطرف، عندما يقول لهم عندما تذهبوا للانتخابات كأنكم تصوتون لي أنا كترامب. إضافة النقطة الأخيرة بأنه ترامب يعتقد بأنه هذا الشخص اللي جابه رئيسا للبنك المحافظ يعني وقف ضده، بمعنى هو لا يوجد شخص في الولايات المتحدة يستطيع أن يقف أمام
0: ترامب. بعد معي كم ثانية، 30 أو 40 ثانية، بدي أسألك أستاذ بشار، حضرتك أمريكي وأنت إلى حد ما من المشجعين للرئيس ترامب، هذا القرار لكيفن وورش أنت معه أو ضده كمواطن أمريكي؟
2: الكلمة اللي حكاها الأستاذ قرش هي بمنتهى الحصافة، تصرف لأنه عندك إجماع، وإذا خرج عن الإجماع هو يشكك في مصداقيته ولن يؤثر هذا الأمر، فهو نظر للصورة الأبعد. الصورة الأبعد هو شهد بأن الاقتصاد الأمريكي قوي وأن الإنتاجية تزداد، وهذه عملية لصالح ترامب. لذلك ترامب قلل من الحديث عن وحكى أنه في
0: ما أعطيتني جواب
2: مجلس معادي. هذا اللي ركز عليه، وإشارات سريعة. هي صحيح المورجج حكى عنه الأخ المجالي مهم
0: انتهى
2: جدا،
0: وقتنا.
2: ولكن أوكي.
0: انتهى وقتنا أستاذ بشار، اعذرني ولكن يجب أن نذهب إلى الموجز الإخباري. أشكركم اليوم على المشاركة معنا، الشكر موصول لكم، بعد لحظات نكون مع موجز إخباري.

0: متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
5: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
6: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
7: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
8: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
6: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
7: دكتور فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
8: البديل
9: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: The only objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The differences and the issues are resolved.
2: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
3: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
1: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it. The world at large understands it. That how deeply, how historic these relations are. We have formalized and quantified that.
2: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
3: مقابلة خاصة غدا السابعة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز للأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة في محور تعز استعادة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي تطل على مديرية الوازعية غربي المحافظة. وقال الإعلام العسكري أن القوات استعادت مواقع في جبال الشهداء بالتزامن مع تجدد المواجهات في جبهة الكدحة. في غضون ذلك استهدف الطيران الحربي مواقع وتعزيزات حوثية في محيط القصر الجمهوري وجبهتي كهبوب والوازعية، ما أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادي في كهبوب. كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. مصادر العربية أكدت أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. شدد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لواء عبد الله الشهري على أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، كما أكد أن حماية الممرات المائية مسؤولية دولية.
1: يتقدم التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في وتيرة متسارعة، فخلال فترة وجيزة ينتقل من التنظيم والتنسيق إلى تفعيل القيادة والانطلاق، وحتى بلوغه القدرة التشغيلية الأولية اليوم، تمهيدا لدمج ونشر القدرات للتفعيل العملياتي والتواجد في البحر. وأي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. نفى قاسم الأعرج المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي ما يتم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح، مشددا على أنه لا توجد أي مدة محددة حتى الآن لحصر السلاح بيد الدولة. الأعرج أوضح أنه في حال اكتمال أعمال لجنة الإطار التنسيقي وتم حصر السلاح، سيعامل وقتها كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الإرهابيين بوصفه خارجا عن القانون، وذلك وفق أحكام القانون. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار السوداني في الداخل وصولا إلى التراضي وبناء السودان والانطلاق به إلى الأمام. البرهان أضاف أن المعركة تعددت أوجهها، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وشح الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتي شحن وناقلة في مينائين أوكرانيين وفي البحر الأسود. وأوضحت الوزارة باستهداف سفينة شحن في ميناء بيفداني على ساحل البحر الأسود في مقاطعة أوديسا وأخرى في البحر الأسود. وأضافت أن السفن الثلاث كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم في أمان الله.
2: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
3: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
4: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
5: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
6: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
4: إلغاء الجامعة العربية

0: يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
1: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها
2: البديل.
3: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
4: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
5: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
6: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
7: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
6: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
8: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
9: ما يقارب 30,000 أسير.
6: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
10: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
11: اللي هسي معك في الحلقة
12: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
5: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
6: جنائز بلا نعوش السبت 9:30 على شاشة العربية.
13: To hashtags following the stories shaping today's conversations.
14: Collaborative efforts like that.
13: Online and beyond.
14: That we've been able to have far greater impact.
15: We will not have clearly a progress without having a plan.
16: Behind every international headline is a much bigger story.
17: I love it. I see great promise.
16: And that is the story we bring you.
18: This war ceased to be a just war.
19: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
20: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
19: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
21: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
22: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
16: Driving Saudi Arabia forward.
23: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
24: Lebanon should not be attacked.
25: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
16: The architects of power, economics, and politics.
26: Stop the war in Ukraine.
19: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من حلم الوحدة العربية إلى واقع الانقسامات، الجامعة العربية ضرورة أم عبء؟

0: بس ندين نصرح نشعر بالقلق.
1: هي فقط تعطي عناوين منشطات جميلة جدا،
2: لها دور مؤثر جدا خاصة نحن كشعب سوري.
3: نحتاج إلى كيان فعال، ما نحتاجوش إلى كيان يصدر بيانات وبعدين ما يتخذهاش.
4: الجامعة لها أهمية طبعا، وبتؤثر في المجتمع وبتؤثر في الشعوب العربية، وقراراتها فعالة.
5: آخر مرة سمعت عن جامعة الدول العربية عن دورها في المنطقة، يعني ممكن من سنين.
6: تشتت المصالح هو ما يضعف قرار الجامعة العربية، وأيضا يؤخر من فعاليتها تجاه القضايا المهمة.
7: كل دولة الآن تسعى إلى إنقاذ نفسها.
8: ربما يؤسس شيء بديل على الجامعة العربية.
9: فجوة كبيرة بين ما تتخذه جامعة الدول العربية من قرارات وما بين عملية التنفيذ.
10: يضيء شمعة خير من نلعن الظلام.
11: رحبك، اسمحي لي رحبك.
12: 80 عاما وأكثر مرت على تأسيس جامعة الدول العربية، مؤسسة ولدت في زمن كان فيه الحلم بالوحدة العربية مشروعا سياسيا، وكانت مواجهة الاستعمار وحماية استقلال الدول العربية في صدارة الأولويات. لكن بعد أكثر من 8 عقود تغير العالم وتغيرت المنطقة أيضا، وتبدلت طبيعة التحديات والتهديدات، حروب وأزمات، تدخلات أقليمية ودولية، انقسامات باتت تفرض سؤالا أكبر: هل ما تزال الجامعة العربية قادرة على القيام بالدور الذي أنشئت من أجله؟ منتقدوها يرون أنها تحولت إلى مؤسسة تفتقد أدوات التأثير ولا تملك آليات حقيقية لإلزام الدول بقراراتها. أما المدافعون عنها فيرون أن المشكلة ليست في الجامعة بل في الدول الأعضاء وإدارتها السياسية. فالجامعة في النهاية لا تصنع المواقف العربية بقدر ما تعكسها، بين من يرى أنها أصبحت عبئا على الحاضر ومن يرى أن غيابها سيكون أكثر كلفة من وجودها. أين تكمن المشكلة إذن؟ في الجامعة أم في الدول التي صنعتها وتحدد قدرتها على الحركة؟
13: نحاول مع الدول العربية كلها بتناقضاتها المختلفة أن نعمل من أجل فلسطين.
14: سنين معاهم مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبداً.

0: يقتضي كما دعا إلى ذلك حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الفهد بن عبد العزيز إعادة ترتيب البيت العربي.
1: إننا نلتقي هنا في بغدادكم لنعمل معا إلى ما يهدينا إليه الله بأنه خير، هو الأمن القومي والتهديدات التي يتعرض لها وكيفية مواجهتها وعناوين أخرى ذات صلة.
2: والمباحثات التي سوف أجريها هنا في إطار إعادة بناء العمل العربي المشترك والتنسيق والتضامن العربيين المطلوبين على الدوام.

محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور فيصل بوصليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. مرحبا بك معنا. مرحبا. دكتور. وينضم إلينا أيضا السيد توني أبي نجم الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد. مرحبا. توني. وينضم إلينا من الجزائر دكتور محمد سيبشير الأكاديمي الجزائري. مرحبا بك دكتور. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. بداية دكتور فيصل، هناك سؤال أصبح مطروح بشدة، ربما ليس اليوم ولكن منذ سنوات. الجميع يشعر أن الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماع.

0: الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر. هل تعتقد حضرتك أن الجامعة بالفعل لم تعد ضرورة في هذا التوقيت؟
1: أولا يجب أن نفرق بين الفعالية والضرورة. نعم الجامعة العربية محدودة الفعالية نتيجة لعوامل كثيرة، قد لا يكون هناك وقت لشرحها، لكن على الجانب الآخر محدودية الفعالية لا تلغي ضرورة الاستمرارية. وبالتالي السؤال هو هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟ إلغاء الجامعة العربية أنا بتقديري بأنه سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي في المنطقة، وبالتالي هذا راح يكون له تكلفة استراتيجية على الدول العربية. وجود الجامعة العربية يخلق بالنسبة للدول العربية ما يسمى برأس المال المؤسسي، يعني جامعة الدول العربية لديها تراكم مؤسسي وخبرة عملية منذ عام 1945 لغاية اليوم، وهذا الأمر يعطي للدول العربية ما يسمى بالشرعية السياسية الدولية. هذه موجودة حتى في نظريات العلاقات الدولية، ما تسمى نظرية الليبرالية المؤسسية، بمعنى أن الدول تتعامل في علاقاتها البينية بناء على التعاون الدولي أو التعاون الإقليمي والتنسيق. بالتالي أنا أجد بأن نعم جامعة الدول العربية ليست ذات فعالية كبيرة، لكن على الجانب الآخر وجودها ضروري وضروري جدا. وهناك حالات شهدت بعض النجاحات الجزئية بالنسبة للجامعة العربية، نستطيع ربما الحديث عنها بعد.
0: سنتحدث في السياق، ولكن سيطوني أنت من تتخذ وجهة نظر عكس ذلك تماما، أنت ترى أنها عديمة الفائدة وأنها تمثل عبء الآن أكثر منها ضرورة كما يذكر الدكتور فيصل.
2: قبل ما نطلع على الاستوديو كنت بعدني عم بقول له للدكتور، من أنا وصغير كنت بعدني بالمرحلة المتوسطة بالجامعة، عم نحكي بالثمانينات، كان عندنا أستاذ التاريخ والجغرافيا بوجه له تحية أثر فيه كثير، أستاذ الفريد نجم، كان يقول لنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما، لم تلتقي على مصلحة عامة. وفعلا نشأنا على موضوع، يعني أنا هيك إذا بدنا نعمل حزورة يعني نسأل أصعب سؤال بالعالم، حدا يعطينا إنجاز وحيد للجامعة، جامعة الدول العربية وحيد، يعني أي شيء قدرت تعمله جامعة الدول العربية هيدا الموضوع بيكون أهين يمكن نجيب لبن العصفور أو ما بعرف شو من أنه نعثر على إنجاز، لا بل على العكس، يعني يلي بيطلع بميثاق جامعة الدول العربية بتركيبتها بلاقي تركيبة هجينة لا يمكن أن تنجح، يعني ما في أي مؤسسة بالعالم على سبيل المثال للحصر بتقول أنه القرارات تكون ملزمة للدول التي توافق عليها، يعني إذا تم اتخاذ قرار بالأكثرية الدول التي توافق على القرار تلتزم به والدول اللي ما صوتت عليه لا تلتزم، يعني هيدي بولا مؤسسة بولا مجموعة بولا جامعة بولا دولة بولا شيء ممكن يكون هيك. وبالتالي من تركيبة وميثاق الجامعة الدول العربية لكل مسارها منلاقي نحن أمام، يعني أنا إذا محل الدكتور بدأ يشرح لطلابي بالجامعة عن جامعة الدول العربية أنا بصراحة بخجل دكتور، بتطلع على كل ما حصل هي مثل مكتب إعلامي بيطلع كما قلتي زميلتي بيانات شجب إدانة استنكار بولا قضية اليوم، يعني أنا ما بدي أرجع كتير بعيد، طب ما صار في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في مجموعة الدول العربية تتعرض لاعتداءات يومية، ما في جامعة الدول العربية، يعني نحن وصلنا إلى مكان مش الحضيض، يعني بعد أسوأ مش عم نقدر نحن يكون في أي دور، لشو الدور؟ يعني أنا إذا عندي هاتف لا أستطيع استعماله.
1: نعم هذه محدودية الفعالية، لكن
2: لا مش محدودية، لا تلغي. عندما نقول محدودية دكتور بعتذر منك، بيكون في فعالية خفيفة هي انعدام الفعالية، في فرق بين محدودية الفعالية وانعدام، يعني ما بيصير الجامعة الدول العربية ما تكون بكل شيء عم بيصير.
1: الأمم المتحدة يا أستاذ، منظمة الأمم المتحدة فيها خلل في تطبيق
2: القرارات، ولكن تتخذ قرارات،
1: الاتحاد

0: هذه القرارات
1: دكتور. الاتحاد الاوروبي بريطانيا سحبت منه، هذا الامر لا يلغي وجود الاتحاد الاوروبي.
2: نموذج الاتحاد الاوروبي تحديدا مفيد، لانه يحدث نوع من المقاربه.
1: انا اتفق مع الاستاذ بان الحل يكون في الاصلاح ليس في الالغاء.
0: أنا بالعكس بدي ضوع نقطه، الامم المتحده المقارنه تجوز، انما هناك تتخذ قرارات بتقولي لي قرارات تنفذ او لا تنفذ او تتاخر تنفيذها. بلبنان كان عندنا القرار 425، في قرار متخذ اتاخر تطبيقه من 78 لسنة 2000 انما طبق. جامعة الدول العربية ما في عندها ولا قرار طبق ولا شيء.
2: لا، هناك قرارات طبقت وكانت هناك نماذج ناجحة في هذا الأمر. حينما مثلا كان هناك الاعتداء على الكويت، حينما
1: الغزو العراقي،
2: على الكويت، تجارب ناجحة في هذا.
1: نعم، هو في الصورة الذهنية بالنسبة للمجتمع العربي هو يمثل حالة انقسام عربي، إنما في واقع الحال القمة العربية المنعقدة في 10 أغسطس عام 1990 في القاهرة نجحت في إصدار قرار من الجامعة العربية يدين الغزو العراقي. طيب طالب بانسحاب القوات.
2: حتى أكون منصفة، لأن حضراتكم في الاستوديو معايا ضيوف على
0: جاوب عن هالموضوع.
2: أكيد، ولكن أستاذ محمد أنت استمعت إلى ما قاله أستاذ طوني الآن. هو يقول بشكل واضح أن لا دور للجامعة، إذن لماذا يستمر بقاء؟
3: مساء الخير، تحية لضيوفك الكرام.
2: أستاذ محمد صلاح من القاهرة، وسأعود إليك دكتور بشير، لكن أبدأ.
3: معذرة.
2: تفضل.
4: عفوا يا دكتور. يتم الحفاظ عليها لأنها تحافظ على الحد الأدنى من التواجد العربي أو القواسم العربية المشتركة، ولو حتى كانت هذه القواسم شكلية. ماذا إذا ألغيت الجامعة العربية؟ نحن نحاسب الجامعة العربية أو أصحاب الطموحات العالية باعتبارها مؤسسة فوق الدول العربية. الجامعة العربية لا تدير الدول العربية، هي مجرد إطار تنسيقي للدول العربية عاكسة للإرادة العربية. المشكلة تتعلق بالنظام العربي. يا أستاذة رشا، حضرتك زاملتيني في تغطية عدد من القمم العربية، وكنا نجلس خارج المجلس الوزاري، اجتماع وزارة الخارجية الذي يسبق عادة القمة العربية، وندعو ونحن مجرد مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، لكننا منتمين في النهاية كلنا إلى العالم العربي، أن يتفق الوزراء على أن تتم القمة وأن تعقد في موعد حتى لا يضرب النظام العربي. في تونس 2004 ألغيت القمة العربية قبل عقدها بيوم واحد، ثم عادت وانعقدت بعدها بشهرين. المشكلة تتعلق بالنظام العربي وليست بالجامعة العربية باعتبارها كيان يعتقد أنه قادر على صنع القرارات. الجامعة العربية وفقا لميثاقها قراراتها تتخذ بالتوافق حتى انعقادها. من يأتي الآن ويسأل عن لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟ لأن لا يوجد أي دولة طلبت عقد القمة. القمم العربية الطارئة تعقد بطلب من دولة عربية واحدة، لم تطلب لماذا؟ أي دولة عربية
2: لم تطلب
0: لماذا؟
2: دولة عربية
0: لماذا لم تطلب أي دولة بالإذن لماذا لم تطلب أي دولة عربية عقد اجتماع طارئ لجامعة
2: تسأل الدول العربية ولا تسأل الجامعة؟
0: لا، لأنه الجواب واضح. أنا يجمعون على الفشل والعجز وعدم الفعالية وما إلى لزوم.
2: وما ذنب الجامعة في هذا الأمر؟
1: جامعة وكان في اجتماعات وزارية، يعني صدرت منها قرارات الاجتماعات الوزارية، الوزراء الخارجية.
0: جامعة الدول العربية مش سيجار لاونج.
4: لا يعني الأحداث عفوا الزملاء، يعني حدث بحجم الاعتداء على الدول العربية كان يحتاج بالفعل، لكن هذه مجرد وجهة نظر. أما الساسة والمسؤولين والرؤساء والزعماء ربما كانوا يعتقدون بأن العلاقات الثنائية والأحاديث الثنائية والاجتماعات الثنائية هي أكثر جدوى. نعم، النظام الجامعة العربية يعاني من عطب شديد ويحتاج إلى تطوير، لكن النظام العربي نفسه هو نفسه في وجود الجامعة العربية التي قررت أن أو قرر القادة العرب نقلها من مصر إلى تونس في توقيت شهد بعد تأسيس حزب الله وتفشي ظاهرة الأفغان العرب من بعد 79 وتحويلهم إلى قوى تعادي الأنظمة العربية والشعوب العربية نفسها، الحرب العراقية الإيرانية.

0: وعندما عادت الجماعة العربية إلى القاهرة استمر نفس التشكيك الذي بدأ منذ 45 في جدوى الجامعة العربية. الجامعة العربية يا جماعة للأسف الشديد تعرضت لهجوم هي لا تستحقه بالأساس. اللي عايز يهاجم بكل صراحة هاجم النظام العربي.
1: طيب
0: النظام
1: هذه نقطة مهمة جدا أستاذ محمد.
0: النظام العربي يعاني من التفكك.
1: طيب أنا أنقل هذه الجملة الخطيرة التي ذكرتها حضرتك لدكتور محمد سبشير. هو يقول لحضرتك بشكل واضح لا تهاجموا الدول الجامعة العربية ولكن هاجموا النظام العربي الذي أدى إلى ضعف هذه الجامعة بهذه الصورة. الجامعة العربية لم تصنع ضعفها ولكن أضعفها النظام العربي.
2: طبعا مساء الخير سيدتي، مساء الخير لضيوفك الكرام. أظن بأن هناك تلازم سيدتي بين ما تحدث عنه الأستاذ من القاهرة من حيث غياب أو ضعف النظام العربي وما قاله الضيف الكويتي والأخ اللبناني. لماذا؟ لأن الأمور سيدتي عندما نتحدث عن منظمة محدودية الفعالية يعني وجودها او عدم وجودها سيئات. لماذا؟ لانه حتى عندما قال الاخ الكويتي الاخ سليم عندما قال بانه الجامعه اجتمعت في 10 اوت 1990 واتخذت قرار بشان الغزو العراقي للكويت التنديد ثم التدخل، ذلك كان سيجري اما في مجلس الامن او كان سيجري. لماذا؟ لانه امريكا كانت تريد ان تتدخل في القضيه. طبعا لماذا؟ لانه جامعة الدول،
1: ولكن لا يمكن إنكار دكتور أن هنا كانت الآلية واضحة وتم الاستناد إليها وكانت ذات فاعلية. بصراحة لا يمكن أن نقلل من هذا النموذج، يمكن أن نقول لماذا لم تتكرر أمثال هذا الدور الذي كان فاعلا، لكن أن نقلل من شأن ما حدث ربما يراه البعض من الناحية الموضوعية غير سليم.
2: شوفي سيدتي، عندما تحدث الأخ صليب حول نظرية في العلاقات الدولية تعني بالتنظيم المؤسسي وهذه النظرية تقيس الفعالية، طبعا نحن عندما نقول منظمة محدودية الفعالية نقيس هذه الكلمة المحدودية. منذ 45 منذ إنشاء جامعة الدول العربية ما هي إنجازاتها سيدتي؟ هل أنجزت شيئا في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع؟ مجرد اجتماعات، مجرد
1: دعمت حركات استغلال الدول العربية يعني منذ تأسيس الجامعة. يمكن أن يرد دكتور بوصليب على هذه المسألة،
3: يعني نقاط مهمة جدا يعني ذكرت.
2: شوفي سيدتي، أنا
3: متفق.
2: طيب. أكمل فقط سيدتي،
1: تفضل
2: إن سمحتي سيدتي، أكمل فقط
1: تفضل.
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية سيدتي ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر. هذه الكلمة سيدتي تعلمناها كما قال الأخ اللبناني من المدرسة، كنا في الابتدائي في المتوسط ثم إلى الجامعة لم نتعلم من جامعة الدول العربية إلا هذه النكتة. عندما يحدث أي شيء نسمع، نستنكر، نستنجب ونندد. هذه الفعالية سيدتي تقاس بإنجازات. عندما تحدث حول أو تحدثت سيدتي حول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أنجز الكثير من الأمور. هناك نزع للحدود، هناك عملة موحدة، الاتحاد الأوروبي القوة الثالثة في الاقتصاد العالمي. لكن جامعة الدول العربية سيدتي انظري إلى حال النظام العربي كما قال الأخ من القاهرة، وانظري إلى إنجاز جامعة الدول العربية.
1: من القاهرة أستاذ محمد صلاح يرى أن العيب في النظام العربي وليس في الجامعة.
2: طيب نقول النظام العربي، طبعا لماذا الأخ من القاهرة يتحدث حول النظام العربي؟ لكن جامعة الدول العربية سيدتي تترجم وتعكس النظام العربي. النظام
1: طيب.
2: العربي
1: غير موجود. طيب لنوزع الوقت يا دكتور سيبشي، نوزع الوقت دكتور.
3: أنا متفق، نعم متفق بأن كل ما ذكره الضيوف الكرام بأن الجامعة العربية نعم هي تعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية، هذا الأمر مفروغ منه. لكن ما هو الحل؟ هل الحل في الإلغاء تماما؟ أنا لا أعتقد بأن هذه الجامعة التي امتدت منذ عام 45 تعتبر من أقدم المنظمات الدولية إلى جانب الأمم المتحدة أن تلغى فقط لأنها تعاني من مشكلات نتيجة لعدة عوامل ومتغيرات متعلقة بدور الدول العربية وضعف الدول العربية. لكن على الجانب الآخر أنا من الكويت ولا أقلل أبدا من قرار الجامعة العربية في المنعقدة في القاهرة بإدانة الغزو العراقي ومطالبة القوات العراقية الانسحاب من الكويت والاعتراف بالنظام الشرعي في الكويت، رغم وجود انقسام عربي عربي في القمة العربية.

0: المنعقدة في القاهرة، لكن نعرف في العلاقات الدولية بأن منظمة الأمم المتحدة حتى بقراراتها في مجلس الأمن الدولي تعتمد أو تستند إلى المنظمة الإقليمية التي حدثت فيها هذه الأزمة. هل المنظمة الإقليمية مؤيدة للحق الكويتي أم لا؟ بالتالي الكويت تحركت في الغزو العراقي مع دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاث مستويات: مستوى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة. لو لم يصدر هذا القرار ولو لم ترسل بعض الدول العربية أو تشارك في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ما كان يمكن للكويت أن تستند إلى هذه الشرعية العربية. الأمر الآخر أيضا لا ننكر بأن أيضا في حالة في الكويت، أيضا الكويت عندما استقلت في عام 1961 تعرضت لتهديد من العراق سمي بأزمة عبد الكريم قاسم.
1: نعم.
0: حشدت القوات العراقية على الحدود الكويتية، ماذا كان دور الجامعة العربية؟ اعترفت باستقلال الكويت بعد أيام من إعلان استقلالها وضمت الكويت لعضويتها، بل أصدرت الجامعة العربية قرار بإرسال قوات عربية مشتركة لحماية الكويت في عام 61. وبالتالي لا نستطيع أن نقلل، نعم هو لا شك بأن هناك دور محدود للجامعة العربية خصوصا خلال الفترات الأخيرة نتيجة للتغيرات التي حدثت، لكن لو قارنا بين دور إيران في فترة الشاه ودور إيران بعد الثورة الإيرانية، لما الشاه كان موجود وإيران كانت قوية كان هناك مشروع عربي، تتفق أم تختلف معاه كان هناك مشروع عربي ناصري وقومي عروبي في المنطقة استطاع أن يواجه المشروعات المختلفة في المنطقة. لكن لما قامت الثورة الإيرانية في 79 كان العالم العربي يشهد حالة ضعف وتشرذم بعد كامب ديفيد ومقاطعة مصر، لذلك خرج تصاعد المد الديني في المنطقة. لا يمكن التخلي عن مشروع عربي في المنطقة العربية تؤطره الجامعة العربية بحجة فقط أن هناك محدودية. يجب أن يكون هناك التفكير بإصلاح هيكلية الجامعة العربية، وأنا أعتقد بأن مستقبل الجامعة العربية يمكن أن يعيد فعالية الجامعة العربية لعدة عوامل. ربما يكون تراجع الدور الإيراني خلال الفترة القادمة وضعف الميليشيات المسلحة المرتبطة بها، غياب دورها، عودة العراق إلى الحاضنة العربية، تعافي سوريا، هذه كلها عوامل يمكن أن تعيد المشروع العربي مرة أخرى وتعيد فعالية الجامعة العربية.
1: طيب، هو ما يقوله دكتور صليب مهم للغاية، لأنه يقول أنه حتى من الناحية السورية والشكلية وجود الجامعة العربية يعتبر مظلة موجودة للعرب. يمكن من خلال المشكلة ليست في الجامعة كتنظيم أو كإطار، المشكلة في العالم العربي الذي لا يمتلك مشروعا عربيا، هذا ما يقوله باختصار شديد.
2: أنا أيضا أعتذر لأنني لا أتوافق مع الدكتور ونحن نتناقش.
1: لا الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية.
2: يعني خلينا نعطي مثل للناس تفهم علينا. قبل الأمم المتحدة كان في شيء اسمه عصبة الأمم.
1: نعم.
2: عملت أول مؤسسة كانت فاشلة واحتاجت لتعديل وتغيير، صرنا بالأمم المتحدة. اليوم في كتير حديث كل العالم انه بحاجة، وخصوصا مع شطحات الرئيس ترامب، انه بحاجة كتير قصص الى تعديل. فاذا نحن اول شيء بدنا نعترف بالواقع، جامع الدول العربية دكتور اذا انت جبت سائق بيشتغل معك بيساعدك، اذا بيروح 10 ايام بيعمل 9 ايام حوادث ونهار ما بيعمل حادث. ما فيك تقول لا بس ما هيدا فيها نهار ما عمل حادث وبالتالي انا بدي اتكل عليه. لما بيكون على مدى،
1: طب ايه هي الحوادث
2: على مدى 80 عام؟
0: انا حابب افهم منك ما هو الحل، الغائها؟
2: الحل نحن
0: ما هو البديل؟
2: الجامع، لانه لما حكي الزميل من القاهره انه النظام العربي، وما في نظام عربي، يعني ما يسمى نظام عربي هو هيدي جامعة الدول العربيه. شو يعني نظام عربي؟
1: لا هو يقصد النظام العربي، الدول العربية
2: ما في نظام، هيدي دول عربية. يعني ما فينا نحن نجي إذا قلنا أمم متحدة إنه هيدا نظام عالمي، ما خاص هيدي بهيدي، ما في نظام عربي. كان في والله يمكن نظام متناحر لما كان في سوريا ومصر من جهة، ما في شيء اسمه نظام عربي. ما هيدا محاولة وضع العرب كلهم بإطار كأنه بوتقة واحدة، يعني بمعنى
1: المشروع والنظام. دكتور فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
2: البديل نحن تنقدر نعمل بديل، بدنا نجي نطرح إطار قابل لاتخاذ القرار. يعني نحن بلبنان مثلا مشكلتنا اليوم انه نعيش في ظل نظام عاجز عن اتخاذ قرار، نظام فيتوات.

0: متبادلة ينطبق على جامعة الدول العربية، وهو يعجز نظام عاجز عن اتخاذ قرار. جامعة الدول العربية هي تماما كذلك إطار عاجز عن اتخاذ قرار أو اتخاذ.
1: البديل أستاذ إصلاح الجامعة العربية؟
0: ما هو ما في
1: البديل إصلاحها أم إلغاها؟
0: البديل هو إيجاد إطار سيكون يمكن مختلف بنسبة 99%، أعضاؤه رح يبقوا هن زيتون. إذا خدي مثل
2: يعني أنت عايز إلغاها، هي واضحة
0: يعني هي عملية نروح على المؤسسة الثانية.
1: على فكرة بس تعطيني ثواني. خطورة المؤسسة الثانية إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي ربما يؤدي إلى ظهور منظمات إقليمية تدمج إسرائيل في المنطقة.
0: دكتور
1: منظمات إقليمية شرق أوسطية.
0: إحنا عنا تجربة ناجحة بحد مقبول اسمها دول مجلس التعاون الخليجي. هيد الدول أخذت مجموعة قرارات
2: على فكرة هذه أيضا
0: أبناء الخليج العربي.
1: مجلس التعاون الخليجي لا يتعارض مع الجامعة العربية.
2: هو النقاش على فكرة ينطبق أيضا، وسيكون لنا حلقات في هذا الأمر على مجلس التعاون الخليجي. ولكن هو بيسأل حضرتك السؤال الآن، إذا حضرتك ألغيت الجامعة العربية غدا وتركت هذا الفراغ، من سيملأه؟
1: منظمات إقليمية جديدة.
0: أي فراغ؟ جامعة الدول العربية اليوم هي الفراغ بحد ذاته، هي الفراغ. تخيلي نحن منذ 3 سنوات تتعرض المنطقة العربية لحرب إيرانية ضروس. تم الاعتداء على المملكة بمسيرات آتية من جماعات إيرانية في العراق. تم الاعتداء على مجموعة من الدول العربية. في أخطر من هيك؟
2: طيب
0: أخطر شيء معقول يكون ما في جامعة عربية؟
1: هذه نتفق على محدودية الفعالية طبعا.
2: أستاذ محمد سلبية. صلاح رد على هذا الأمر الذي يطرحه أستاذ طوني الآن لأنه مهم بصراحة.
3: الحقيقة يعني المتحدث الفاضل من لبنان تحدث عن صعوبة اتخاذ قرارات في لبنان نتيجة الوضع الداخلي والتنافر بين القوى اللي موجودة على الساحة. طبيعة الحال ينعكس ذلك على الدول العربية. إذا كان دولة واحدة عربية وأكثر من دولة، أكثر من لبنان، ليبيا، السودان، اليمن، نماذج موجودة، هل يعقل أن نقيس التناقضات داخل دولة عربية ونطبقها على الدول العربية بالكامل؟ في فترة من الفترات يعني الوضع الحالي وضع خطير جدا. تحدث حضرته عن الهجمات على المملكة العربية السعودية وغياب موقف عربي إلا بالتنديد والبيانات وكذا، دون موقف حقيقي يعني اجتماعات قرارات وهكذا. يعني في مرحلة سابقة كان النظام العربي، وهو ليه برضو سألني حضرته على مسألة ما فيش نظام عربي، لا في نظام عربي لأنهم عرب. وهو نفسه في نهاية المداخلة يعني تحدث عن أنه عن مشروعات أخرى يمكن أن تدمج إسرائيل داخل المنطقة.
2: فليبقى النظام حتى لو شاكل. هو الذي حذر من خطورة الفراغ الذي يمكن أن تتركه الجامعة العربية.
3: عفوا بس لانه بس حدث تدخل في الصوت. بالفعل اذا دخلت اسرائيل الى داخل النظام في هذه المنطقه، اوروبا ليه بيقولوا عليها اتحاد اوروبي دلوقتي؟ ما كان فيها اكثر، لان كان فيها اكثر من نظام، لكن المنطقه العربيه كان فيها نظام واحد. عجبنا مش عجبنا نحاول نطوره نعيد هيكلته كلنا مع ده. الحد الادنى انا هذكر يعني هذكر حضرتك بس، لان تابعت اكثر من 20 قمه عربيه منذ سنة 90 وحتى الآن. إنه على الأقل اللقاءات الثنائية اللي بتعقد ما بين القادة وأحيانا بيكونوا متخاصمين وزعلانين وفي مشاكل بينهم، ينجح بعض القادة في تقريب وجهة نظر فنصل إلى قواسم مشتركة في قضايا معينة. صحيح هذا لم ينتج موقف عربي واحد تجاه القضايا الكبرى، لأنه في مراحل كانت المصالح للدول العربية ضد مصالح دول أخرى. مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج تعرضت إلى أعمال من تنظيمات إرهابية بدعم من دول عربية ومن جماعات كانت تتخذ من دول عربية مواقع لها ومعسكرات لها. هل هناك أكثر من ذلك من تناقضات ومن رغبة في الإيذاء؟ وصلنا إلى مرحلة ده. أنا مش عايز يعني أستعيد هذه الذكريات الأليمة يعني بعد أن تجاوزنا هذه المرحلة، لكن وجود الجامعة العربية على الأقل يحافظ على الحد. هي فيها مشكلة.
2: بس خليني اسالك يا استاذ محمد، ما يقوله استاذ طوني او دكتور محمد سبشير هم لا يعبرون عن وجهة نظرهم الشخصية، هناك شعور عام لدى

0: الشارع العربي حتى حينما طبعاً يكون هناك انعقاد قمة؟ بالتأكيد الجميع يتوقع أن يكون هناك استنكار وإدانة وشجب، ليس هناك أكثر من ذلك، وبالتالي البعض يقول أن حتى هذه الاجتماعات لا تستحق بهذه البيانات. البعض يعتقد أن هذه البيانات أساسا معدة سلفا موجودة، فقط يغير التاريخ للحديث عن بيان
1: جديد. يا ريت تجاوبني عليها
0: بس دكتور، بس
2: أنا هجاوب حضرتك
1: بضغطين
2: هجاوب.
1: نحن عم نجي هلا نجي نحذر
0: لا أكيد أكيد،
2: بس أنا بجاوب على الأستاذة راشد.
0: هوزع الوقت عشان دكتور محمد
1: بدي أتوجه له بالسؤال، يا ريت تجاوب.
2: لأنه قال الدكتور إذا كانت هناك
1: إذا بتسمح لي بدي أسألك
0: ثانية واحدة أستاذ محمد،
1: بدي أسألك، حذر الدكتور وأنت كمان من إنه إذا صار هيدا الفراغ إسرائيل ممكن تدخل على الخط؟ أنا حسيت كأنه نحن مش عايشين بالدول العربية، نحن معنا خبر إنه كم دولة عربية صارت مطبعة مع إسرائيل بظل وجود الجامعة العربية اللي هي بكوما، بظل مفروض مبادرة عربية نشأت ببيروت بال 2002 بتحكي عن الأرض مقابل السلام، إنه نحن هلا عم نعمل مثل النعامة.
2: هذا شيء
1: آخر. إنه نحن ما بدنا يصير هيك يلي عم بيصير. يا دكتور رجاء نحن نحكي القصص كما هي. راحت المملكة العربية السعودية على معاهدة مكة مع تركيا ومع باكستان الدول غير العربية.
0: طيب،
1: اليوم ماذا ستفعلون؟
0: هنا سؤال،
1: هذه الوقائع ماذا ستفعلون في
3: المواجهات؟ هذا الأمر إذا سمحتي لي، هذا الأمر يعني هذا الأمر لا يتعارض الحقيقة مع خطورة وجود تنظيم منظمة إقليمية.
0: ولكن هناك تعليق من دكتور محمد سبشير على ما يطرح الآن، ويعني من حقه حتى أوزع الوقت بشكل عادل، تفضل.
4: شوفي سيدتي، الأخ الكويتي الأخ سليب قال بأنه المنظمة الدولية الأمم المتحدة مثلا تتخذ قرارات بناء على تصديق منظمة إقليمية لقرار ما، وذكر النموذج الكويتي.
3: لا لا طبعا، لم أقل بناء على تصديق، لا
0: ولم يقل بناء على تصديق، هو قال أن الدور الذي لعبته الجامعة العربية لا يمكن إنكار فعاليته، لأنه
3: تستند على قرارات الجامعة العربية أو تستأنس بها أو تصبح هي تمثل شرعية.
0: طيب أنا أكليمية. بس أنا أريد منك أن تعقب على ما قاله
4: شوفي سيدتي، أنا أذكر فقط أن الولايات المتحدة سيدتي في مجلس الأمن عندها 47 فيتو حول القضية الفلسطينية، حول التنديد لما يقوم به الكيان الصهيوني في القضية الفلسطينية. هل استندت هل استند مجلس الأمن إلى ما يقرره ما تقرره جامعة الدول العربية منذ النكبة منذ 1948؟ إذا الأخ الكويتي قال بأننا على أقل تقدير جامعة الدول العربية مظلة. طبعا نحن لسنا تحت مطر، نحن تحت عاصفة. العاصفة هذه تسمى العولمة، تسمى الذكاء الاصطناعي، تسمى الآن ما يجري بين أمريكا وإيران، غلق مضيق هرمز، غلاء الغذاء بحوالي 30%، الأسمدة أصبحت أغلى ب 22%، كل هذه الأمور.
0: طيب يا دكتور، هو المطروح الآن الذي يقوله دكتور فيصل وأستاذ محمد صلاح هو أنه يمكن البحث عن الثغرات الموجودة في ميثاق الجامعة من أجل لتفعيل دورها الحقيقي، لكن ما يطرحه أستاذ محمد صلاح وهو الخطير في الموضوع بيقول حضرتك في نهاية هناك مصالح مختلفة للدول العربية، هناك إضعاف تم مع سبق الإصرار والترصد للجامعة العربية من قبل الدول العربية نتيجة انقسام واختلاف المصالح، هذا واقع على الجميع أن يعترف به.
3: اسمحي لي راشد،
0: يبدو أنه لا يسمعني بشكل
3: الجامعة العربية إطار عربي سياسي دائم لإدارة الخلافات، لا يمكن الاستغناء عنه بحجة أنه محدود الفعالية. لو حدث أي خلاف عربي، وجود الخصوم في نفس المنظمة والتقائهم باجتماعات دورية يفتح القنوات للاتصال، يفتح الباب ويمهد الباب أمام وساطة عربية بين الدول العربية، وبالتالي هذا يعتبر أحد أدوار الجامعة العربية المهمة لإدارة الخلافات، ليس بالضرورة حل الخلافات، إنما إدارة الخلافات، احتوائها وامتصاص الصدمات التي يمكن تحدث داخل الجسم العربي. هذا حدث حتى بين الكويت والعراق، بعد تحرير الكويت استمرت الكويت والعراق في عضوية الجامعة العربية والتقتا في أكثر من قمة عربية.
0: لكن ما يطرحه مهم للغاية، هو بقول حضرتك أن هناك الآن اتفاقيات إقليمية ما بين الدول واتفاقيات ثنائية مشتركة توفر ما كان يجب أن توفره الجامعة العربية، يعني هناك ميثاق الدفاع المشترك، لم يفعل هذا الميثاق حينما كانت هناك دول عربية تتعرض لاعتداءات.

0: قوية، ما الذي يدفع الدول لترك أو تنحية الجماعة العربية رغم أن بها ميثاق للدفاع المشترك ولتذهب إلى تحالفات إقليمية أخرى لتحقيق هذه
1: المهمة؟ نعم، هذا لضعف منظومة الجامعة العربية الذي يحتاج إلى إصلاح ولا يمكن الاستغناء عنه. أما الترتيبات الأمنية، الاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات الدفاعية هي عبارة عن ترتيبات أمنية ودفاعية، لكن جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية، منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها اعترفت بدور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين،
0: ولكنه يرى أنها غائبة على فكرة في أكثر أحداث المنطقة سهولة وخطورة.
1: طبعا هذا الأمر لا يمكن إغفاله والتغاضي عنه، لكن على الجانب الآخر لا يمكن أيضا إغفال على الجانب الآخر، هذه منظمة إقليمية في العالم قديمة لا يمكن الاستغناء عنها فقط لأن هناك ترتيبات أمنية ودفاعية موجودة. مجلس التعاون الخليجي منذ عام 81 إلى غاية اليوم أثبت نجاح وفعالية، وتعتبر دول الخليج اليوم مركز الثقل في الجسم العربي، لكن هذا الأمر لا يعني الاستغناء عن العمق العربي. على فكرة إدارة ريغن في عام 81 طرحت سياسة الإجماع الاستراتيجي، الإجماع الاستراتيجي قائمة على أساس محور يضم تركيا وإسرائيل ومصر وباكستان في مواجهة النفوذ الشيوعي، وطرحت إدارة ريغن وقتها أن أمن الخليج هو جزء من أمن غرب آسيا يفصله عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي. هذا الأمر لم تقم به دول الخليج ولم تقبل به ولم تندمج ضمن ما سمي بمنطقة غرب آسيا، لأن دول الخليج مدركة لأهمية العمق العربي في الحفاظ على أمنها القومي، وبالتالي لا يمكن التخيل بأن مجموعة دول عربية أو مجموعة دول مشتركة بينها قواسم مشتركة ومتجاورة جغرافيا، ويشهد العالم اليوم تهديدات عابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة وغيرها، ولا يكون بينها تنسيق في إطار مؤسسي وتنظيمي.
0: رد يا سيد توني لأن
2: الإشكالية هنا يا دكتور، إذا أنت بحاجة ماسة لسيارة ما ممكن تروح على شغلك بلا سيارة، إذا السيارة خربانة ما
0: مين اللي
2: بتغيرها؟
0: مين اللي
3: صلحها؟ ما بغير
2: لا ما هو ما في
3: أغيرها بشو أغيرها؟
2: لا بتبدل بسيارة جديدة. نحن
3: الجديدة هاي شو الجديدة؟
2: الإشكالية هون أنت بحاجة لميثاق،
3: ما هو الجديدة وين؟
2: أنت بحاجة لميثاق ساعتها مختلف وجديد، يعني أنت لما بتأسس شيء
0: طيب إيه اللي هيضمن لك أن الكيان الجديد الذي تتحدث لإنشائه سيتمتع بنفس القدرات التي تعتقد أنه فيها قادر على الفعالية والتأثير؟
2: أن الكيان القائم غير ذي جدوى، غير نافع، الدول تعرف أنه غير نافع. الدكتور شو عم بيقول لي؟ على الأقل أنه بيجمع الزعماء تحكوا مع بعضهم.
3: لا مش مو لا
2: فيهم
3: مش
2: فيهم يروحوا يلعبوا ورق سوا.
3: لا مش مو
2: مش شغل هاي
3: العلاقات الدولية، ما في ورق ومش ورق. العلاقات الدولية
4: على السخرية على
3: إدارة الخلافات، هذا حصل قطيع بين
4: من عبارة أنا ذكرتها
3: في كثير من الحالات.
4: هذه وجهة
3: العلاقات العربية
4: أو يرفضها،
3: ليس أقول بفضل الجامعة العربية إنما بفضل وجود مؤسسة.
0: نموذج أخير،
2: النموذج الدولي
0: سوريا إلى الجامعة العربية، وكانت القمة التي حضر فيها الشرع هي بوابة لتذويب بعض الخلافات ما بين الدول العربية في هذه الفترة وما بين الشرع كنظام جديد، أليس كذلك؟
2: القمة اللي قبلها مين حضر ومين رجعوا على جامعة الدول العربية؟ اللي قبلها
3: النظام السابق،
2: النظام السابق يلي. وبالتالي هيدا الموضوع يعني عم بيحكي الدكتور إنه هيدا إطار اليوم في أمم متحدة ومجلس أمن، الصراع بين
3: على فكره
2: الحرب بين روسيا واوكرانيا،
3: على فكره الحرب
2: بيدخل فيها الامريكان
3: اللبنانيه، ساهمت اللجنه العربيه الثلاثيه بالتمهيد لاتفاق الطائف.
0: نعم.
3: يعني هذا الامر
0: نعم.
3: هذا الامر
0: نعم.
3: ايضا
0: نعم.
3: من بين الحالات نعم. التي تثبت
2: المساهمه نعم. لاتفاق الطائف، انا لبناني واعرف تماما، المساهمه لاتفاق الطائف هي
3: مساهمه خليجيه. نعم،
2: مساهمه المملكه العربيه السعوديه بالتعاون،
0: ولكن كان
3: إطار الجامعة العربية.
2: ولكن أنا بدل لك يا دكتور، إذا أنت ما بتعرف من السبعينات كان في لجنة ثلاثية وساعة لجنة رباعية وساعة ما بعرف شو،
3: تعقيد الأزمة لا يلغي الدور يا دكتور.
2: كله هيدا ما نفع اليوم.
0: طب مين قال لحضرتك أن الكيان الجديد التي تريد أن يتم تأسيسه مكان الجامعة العربية سيأتي ولديه أنياب، سيأتي ولديه أدوات؟ يمكن أن أخذ إجابة على هذا
3: وما هو
0: السؤال.
3: الكيان الجديد
0: هنطرح هذا، ولكن هو بعد فاصل قصير. فاصل ونعم.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا. هي طعمها فينا وطبعنا فيها. وطن له طعم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة. نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً. ائتني بدليل واحد على ذلك.
5: مطار الكويت.
4: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
5: من دون ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10 على شاشة العربية.
7: مرة أخرى إلى محل نقاش، ورغم احتدام النقاش في الاستوديو لكن كان هناك مثل ذكره لنا الآن أستاذ طوني يحمل قدرا من الدعابة يمكن أن تخفف من وطأة هذه الحدة في النقاش.
8: أنا بس عندي تحفظ على التهكم على عبارة أنا قلتها في إجابتي السابقة تتعلق بأنه على الأقل الزعماء العرب يلتقون ويحدث حل بعض المشاكل، اتفاقات ثنائية، عوامل صلح ما بين بعضهم وبعض، يعني فجرى التهكم من الاستوديو بان هم يعني زعماء العرب يقعدوا يلعبوا ورق. يعني اولا لا يليق، ده مجرد رايي يقبله او يرفضه الضيف، يعني لكن لا يصح التهكم على
7: يعني هو يقول ليس هناك ضروره للاجتماع بين الدول حتى يتم لقاء ثنائي ما بين الدول.
8: انا فاهم يا استاذ رشا. لا انا لا لا لا لا, لا ضروره
9: اعتذر اذا فهم.
7: لا لا لا
8: انا نفسي اكمل.
7: طب هو عايز يوضح يا استاذ صلاح ان هناك فهم خطئ.
8: انا عايز اكمل
7: هذا التعليق.
8: طيب بس انا خلاص
7: حتى لا يبدو انه يعني لا هو يوضح بس موقفه في جمله قصيره.
9: انا اذا فهمت اي تهكم
8: هيخلص.
7: طيب
9: اذا فهمت اي تهكم انا بعتذر. انا كنت عم رد على كلام للدكتور باستوديو مش على كلام قلته حضرتك اساسا.
7: طيب تفضل.
8: حصل خير.
7: تفضل.
8: حصل خير خلاص.
7: نعود هو ده حال الجامعه العربيه اللي احنا عاملينه في
8: الموضوع. بالظبط. يعني اذا كان حال العرب كده يعني الشعوب العربيه. طب انا هقول حاجه، يعني اذا كان مع كل انتخاب امين عام جديد للجامعه العربيه تحدث يعني ردود فعل قبل الفعل اصلا يعني على مساله المرشح اللي هيجي، يعني ويحدث تطاول احيانا على المرشح شعبوي، لكن للاسف الشديد يقع في هذا الخطا ايضا النخب العربيه. يعني النخب العربيه اللي عايزه منظمة جادة لها ميثاق جاد يقترب من ميثاق الأمم المتحدة أو حتى الناتو أو الاتحاد الأوروبي من المنظمات التي تستطيع أن تفرض قرارات، هم أنفسهم يعني يسخرون من الهيئة أو المنظمة أو الشكل أو الفورم اللي موجود حاليا. طب في مصر لما بيحصل كده بيكون رد الفعل ايه؟ ما هو في مصر برضه في مصريين وجهه نظرهم زي وجهه نظر الاستاذ توني على فكره، يعني وشايفين انه مقر الجامعه العربيه لو اتباع وتم استثمار الارض عليه ليه في منطقه يمكن ان تاتي بالمليارات وتفيد مصر، هل القياده المصريه يمكن ان تستجيب لهذا؟ هي مجرد وجهات نظر الشعوب العربيه ربما اللي هي عندها مشاكل داخلية ومطحونة وعندها أزمات حدودية وتطاحن مع دول جارة واختلافات حتى في المنطقة التي تحمل نفس الهوية، مش بس عرب يعني حتى نفس الهوية الثقافية والهوية التاريخية، تأتي الآن الجدل على جدوى وجود حتى شك لديه الحد الأدنى من أنه ممكن يجمع يكون في أمل.
10: يحتاج إصلاح الجامعة العربية إلى مجموعة من الآليات أهمها إصلاح آلية اتخاذ القرار، تعديل الميثاق بحيث أن تكون القرارات فيها درجة من الإلزامية بالنسبة للدول وفرض عقوبات على الدول التي

0: لا تمتثل للقرارات، وأيضا يكون هناك آلية محددة لتسوية النزاعات العربية العربية، أن يكون هناك هيئة مثلا لدور الوساطة بين الدول العربية، خصوصا وأننا شهدنا هناك أدوار وساطة لبعض الدول العربية تعدت حتى المحيط الإقليمي العربي، أن يكون هناك تفكير مثلا بتأسيس هيئة قضائية إقليمية عربية مثل محكمة العدل الدولية تكون على نطاق جامعة الدول العربية تحكم بين الخلافات الحدودية بين الدول العربية، أن يكون هناك إصلاح لدور الأمانة العامة بالجامعة العربية، لا تعني فقط جوانب سياسية، أن يكون هناك تكاملا اقتصاديا أيضا بالنسبة لي
1: مهم، لأن نموذج الاتحاد الأوروبي مهم وخطير للغاية بالمناسبة فيها.
2: يعني ممكن أن نلتقي مع الدكتور، لأنه هيك عم بيوصل للإطلية، هيك ما بيبقى من جامعة الدول العربية غير الاسم.
0: طبعا إصلاح تظهر
2: هذا مش إصلاح، صرنا بجامعة تاني دكتور، إذا قالوا لك
0: إصلاح جذري،
2: إذا يا دكتور
1: إصلاح هيكلي، إذا الحديث
0: إصلاح جذري إصلاح هيكلي
2: كمان بشيء طريف، إذا قالوا لك عن إنه شخص اسمه توني أبي نجم طويل أشقر عيونه زرق، لو زيت الاسم بيطلع شخص تاني، اللي عم تحكي عنه هو مشروع تاني كنت عم طالب فيه، بدنا نروح على شيء تاني.
1: لو اللي
2: هو الاسم جامع الدول العربية، إنما هذا شيء تاني كليا.
0: العضوية مهمة، العضوية الإطار الجغرافي مهم هذا الأمر. حلف وارسو عندما اختفى اندمج مع حلف الناتو، هل إذا اندمجت الجامعة العربية تندمج مع أي منظمة إقليمية موجودة في المنطقة؟
1: للحديث بقية انتهى محل نقاش الليلة، أشكر ضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.

0: نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
1: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم محدثكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد هذه تحية بقية الشركاء في هذا البرنامج، من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم يا أصدقاء، مساحة حوار مختلفة، نفتح ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
4: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
5: هذه الحلقة طربية بامتياز، فنانة استثنائية منذ بدايتها عبر المنصات الرقمية. اختارت ضيفتنا اليوم مسارا غنائيا يجمع بين القصيدة العربية والألحان الشرقية والتجارب الموسيقية المعاصرة. من أغنية أحب يديك ونحب البلاد إلى ألبومي بيناتنا في بحر وحكايا القلب، تنقلت في أغنياتها بين الحب والوطن والذاكرة، وحافظت على حضور يرتبط بالكلمة واللحن معا. واليوم تبدأ مرحلة جديدة من تجربتها مع ألبوم فصول، وتطرح أولى أغنياتها روحي وروحك التي كتبت كلماتها ولحنتها بالتزامن مع استعدادها للقاء جمهورها في جدة، ضمن أمسية تقدم فيها أعمالها برؤية موسيقية مختلفة. عن البدايات، رؤيتها للفن وتحولات تجرباتها والكتابة والتلحين، وعن فصول كذلك وما يحمله القادم، نرحب بضيفتنا اليوم الفنانة الاستثنائية فايا يونان. أهلا وسهلا بك أستاذة فايا، وسعداء جدا بوجودك معنا في ليالي العربية. أهلا وسهلا.
6: شكرا ماجد، وشكرا على المقدمة الجميلة، يعني اختصرت كتير أشياء.
5: أنت تستحقين أكثر صراحة، وشكرا لقبولك الدعوة، وسعداء جدا بوجودك معنا. عندي ما شاء الله الشباب هنا في الكنترول كلهم متحمسين صراحة لهذا اللقاء. أهلا وسهلا.
6: وأنا بالأكثر فيك. شكرا لاستضافتي، ويعني هيك بشرفني أني أكون معكم اليوم.
5: حياك الله. نبدأ معك يعني من النشأة. أنت نشأتي في سوريا، بعدين انتقلتي مع عائلتك للسويد في سن تقريبا 11 سنة، ودرستي هناك العلوم الاجتماعية. كيف أثر الانتقال من

0: سوريا للسويد في شخصيتك واختياراتك الفنية؟
1: كتير. يعني أنا نحن أصلاً لما كنت بسوريا كان كمان بابا شغله متنقل، فكنا كتير نتنقل يعني بين المحافظات. يعني أنا ولدت بمدينة اسمها أو بلدة اسمها المالكية، هي بشمال شرق سوريا على حدود الموصل بالعراق والحدود التركية. ف هيدي البلدة مسقط رأسي، عشت بدير الزور، عشت بالشام، بس أكثر فترة كانت أطول فترة كانت بحلب. فهيدا التنقل الدائم يعني كان من أنا وصغيرة هيك بيعمل غنى أو ثراء بالشخصية، لأنك بتشوف ثقافات مختلفة، اللهجات
0: يا سلام.
1: مختلفة لحالها. يعني فكرة إنه إنك تتعود على لهجات مختلفة. طبعا النقلة على أوروبا بعمر ال 11 هذا هون بقى يعني الفرق الكبير
0: اي، وفي
1: بين
0: سن
1: الثقافات
0: صغير، يعني
1: بسن صغير. صحيح. وكانت يعني الهجرة كانت طبعا كانت مع العيلة بسبب انه اهل ماما هونيك، وكان في يعني اسباب ما خاصة بالوضع يعني اللي صار. مش فكان انه نحن كنا كتير انا واخواتي انه بدنا نضل بسوريا، يعني كان عندنا هيدا الحنين من نحن وصغار. وبنفس الوقت انه السويد هي هيك يعني البلاد الاسكندنافية كمان كتير مختلفة فيهم الثقافة. طبعا يعني أنا كتير ممتنة لكتير جوانب صقلت شخصيتي. مثلا السويد هي من أكثر البلدان يلي بتدعمك يعني كطفل، بيقولوا هي بلد كتير منيحة للأطفال، ويعني فيها نظام رعاية اجتماعية حتى يعني دائما بتركز على، مثلا لأعطيك مثال هيك كتير صغير، يعني إنه بما أنه السؤال هو كيف أثر على شخصيتي، يعني مثلا نحن ببلادنا هو طبيعي التنافس، المنافسة بالصف والمقارنة ودرجات
0: صحيح.
1: أولى ثاني ثالث، هذا الشيء ممنوع بالسويد لأنه أنت بتتنافس بس مع حالك، ما في حتى يعني درجات. فأنا كان عندي شوك لأنه أنا حدا كتير كومبتيتيف وبتنافس، إنه كيف يعني أنا تعبت شقيت كل هالفصل ما أعطوني حتى إنه فهو يعني هو الفروقات هيك يعني بتخليك بس
0: فإنه
1: تفكر
0: الشيء هذا
1: إنه
0: لك أنت، مش إنه منافسة بينك وبين أحد.
1: صح. وانه حتى يعني فكره انه بالمدرسه في كتير مواد مختلفه، انه هن مش يعني الرياضيات مش اهم مثلا من ماده النجاره او الخياطه، لانه ممكن انت تكون مبدع بالطبخ، فانه كلهم عندهم نفس الكريدت يعني بعلاماتك. فهذا الشيء كمان هيك يعني اكيد اثر فيني. وفكره انه دائما في هيك دعم يعني خلينا نقول للأطفال وهيك، فهذا الشيء كان حلو. بس كان عنا دايما طبعا حنين. ولما يعني أنا بعمر ال 18 كمان رجعت انتقلت على بريطانيا لأدرس جامعة بجلاسكو، لأنه أنت ذكرت أنه العلوم الاجتماعية كانت أكشلي ببريطانيا،
0: أي.
1: فكمان رجعت هاي النقلة. وبعدين لما بلشت غني رحت على لبنان، فبحس أنه حياتي كلها هيك محطات.
0: اي، يعني الطفولة سويد، المرحلة الجامعية بريطانيا، بعدين الفن بلبنان، يعني محطات تقريبا في وجهة نظر المتلقي مش مترابطة او مش مخطط لها. لكن انا اللي
1: مفاجأة.
0: اثار فضولي، يعني في سن 11 سنة انت انتقلتي للسويد، كيف حافظتي على المخزون الفني؟ او مين الفنانين اللي كانوا
1: هذول
0: مؤثرين على
1: أهلي.
0: ايوه كيف مين الفنانين اللي كانوا مؤثرين في طفولتك، او كنت تشوفيهم الايدل تبعك وبتتابعيهم، وكيف يعني في بلاد الغربة حافظتي على هذا المخزون؟ انت اليوم بتغني كمان بالفصيح كذلك، يعني
1: صحيح
0: شيء ممكن اصعب.
1: 100%. بقول لك شيء، نحن لما انتقلنا أهلي كان عندهم خوف إنه نحن ننسى العربي. حتى القنوات التلفزيون يعني عنا بالبيت ضل كتير سنين عربي. حتى إنه الأنساب بالمدرسة كانوا يقولوا لأهلي إنه لازم نحطوا تلفزيون سويدي لأنه هيدا بيقوي لغتهم السويدية. فماما تقول السويدي والإنجليش رح يجي بعدين، أهم شيء إنه وصار بابا يجيب لنا كتب وروايات بالعربي، إنه لازم نقرأ بالعربي، فقط لأنه كنا بالغربة، فصار التركيز أكثر إنه نضل متواصلين مع اللغة، مع الفن. يعني نحن بابا فنان، يعني الفنانين المفضلين وديع الصافي وصباح فخري،
0: يا
1: نسمع
0: سلام.
1: كثير كنا هذا النوع.

0: من الميوزك وماما طبعا فيروز الصباح، وطبعا يعني هيك الزمن الجميل، بالإضافة لكل شيء بوب يعني كنا نسمعه أنا وإخواتي وقصص معاصرة. بس دائما كان يعني حتى بحفلاتنا بمناسباتنا إنه دائما هيدي يعني الموسيقى تبعنا، إنه نحكي عربي، دبكاتنا نحن،
1: يا
0: رقصاتنا
1: سلام.
0: نحن، أكلاتنا نحن. يعني يعني هلا على سيرة درس الطبخ، حتى مرات انه بالمدرسه نروح يعني نعمل ورق عنب، يعني بس just because يعني انه نحن بدنا نفرجي
1: انه هذه
0: كل اجزاء
1: ثقافتنا.
0: ثقافتنا.
1: هذه
0: يس.
1: ثقافتنا. طيب في هذه النقطة صراحة، وهي نقطة مرة مهمة، يعني كثير من أولياء الأمور، الأمهات والآباء كذلك، يحرصوا أنه تكون اللغة الأولى اللي يكتسبها ابنهم اللغة الثانية، وبيقولوا أنه مثلا اللغة الأساسية وهي العربية تجي مع الوقت. وش رأيك في هذه الفكرة بما أنك أنت صاحبة
0: كيف
1: التجربة؟
0: يعني؟
1: يعني كثير من الآباء والأمهات يعني في تنشئة الجيل الجديد يحرصوا على اكتساب مثلا اللغة الثانية اللي هي الإنجليزية والفرنسية وغيرها، بعد كذا يهتموا في فكرة اللغة العربية أنه هي
0: أنا
1: اللغة
0: بحس
1: الأم.
0: بالعكس، يعني أنا بحس اليوم الأفلام والبوب كولتشر والأغاني يعني صار في انفتاح. نحن اليوم زمن العولمة ولسه السوشيال ميديا يعني أكثر، إنه أنت اليوم قديش في من الجيل الجديد مثلا بيسمع كي بوب، إنه مين كان بيقول إنه نحن في أطفال عنا بمجتمعنا حيسمعوا أغاني كوري ويفهموا؟ فنحن اليوم أصلا يعني في عندك أكسس وعندك قدرة إنك أنت تتعلم أو تكون معرض إنك تسمع وتحفظ أي لغة أو يعني تتمرن عليها. بس النشأة يعني في هي ليش بسموها لغة الأم، يعني هذا شيء حيجي من الأهل. فأنا صراحة أنا بزعل لما بشوف، وهذا شيء للأسف يعني عم ينتشر أكثر وأكثر، إنه أولاد عايشين ببلاد عربية وأهلهم بيحكوا عربي بس بيحكوا
1: بس
0: معهم إنجليش، فهن ما عم يفهموا يعني، يعني
1: هذه
0: ما بيقدروا
1: النقطة.
0: يردوا بالعربي. فشي كتير غريب يعني،
1: اي هذه النقطة. فانت
0: هي مشكلة
1: هذه يعني انت ضد الفكرة هذه.
0: طبعا، ضد الفكرة، وهي في هوية كاملة عم تنمحها، لأنه هي اللغة يعني كل بيقولوا كل لسان هو إنسان. يعني أنا لما أنا بعرف أتواصل بالعربي، فأنا هي إنسان كامل بكل، لأن يعني المشاعر، كيف بعد، كيف بحلم، كيف بفكر. يعني هي مش بس فكرة
1: صحيح.
0: إنه منا بس لينغويستيك أو قصة يعني لغة، هي يعني كينونة كاملة. فأنا إنه هي خسارة للشخص اللي هو ما عم يمارس هاي اللغة ببلد مفروض هو يعني يعني في بلاد عربية.
1: نعم.
0: إنه هو شيء مؤسف، بس بحس إنه هو مشكلة الكل عم بيعاني منها، فلازم هيك يلتقى حلول يعني.
1: جميل. طيب نجي للتركيبة اللطيفة والجميلة اللي بدأت من السويد وثم بريطانيا إلى لبنان. أنت انتقلت إلى بريطانيا لدراسة العلوم الاجتماعية، متى أدركت أنه الغناء راح يكون مسارك المهني وتحولت إلى لبنان؟ كيف جات الفكرة؟
0: بآخر سنة بالجامعة قبل التخرج، كل ما كان يعني كل ما يقرب التخرج أنا أحس إنه يا إلهي أنا هلأ لازم أدور على شغل، يعني
1: اي هذه معضلتنا
0: شركات،
1: كلها.
0: وصرت إيه إنه صرت توترت من الموضوع إنه لا
1: اي
0: لا بليز. فآخر سنة بالجامعة أنا فتحت قناتي على اليوتيوب،
1: اي
0: وبعز الامتحانات وبعز أنا بلشت نزل كوفرز. يعني بالأول كانوا أغاني هيك كل شهر غنية، بس كان هيك يعني كأنه في شيء عم يقول لي إنه
1: بعز
0: لازم
1: الامتحانات.
0: تغني. إيه يعني أنا كانت يمكن طريقة ما بدي واجه الواقع إنه أنا هلأ رح أتخرج ولازم أشتغل، وإنه أنا
1: والله
0: لا أنا بدي
1: هذا
0: غني.
1: هروب قوي من المذاكرة صراحة.
0: هروب بس شو يعني، هو بالنهاية الحلم يعني قد ما بتفكر بالقصة بتصير واقع، يعني هذا اللي بيقولوا عنه مانيفستيشن، أنت بتجذب هذا الشيء. فخلصت جامعة من هون ورحت قدمت على برنامج هوات، وأنا خلص كل ثقة إنه هذا. طبعا ما مشي الحال بالبرنامج، بس أنا كملت يعني، ضليت حط قصص على اليوتيوب هيك، ضليت لبين ما يعني صار بلش يصير فيه هيك انتشار. وكان وقتها نزلت فيديو مع شقيق

0: اختي ريحان وانتشر، وحسيت انه
1: بجي لهذا الفيديو. ولكن تجربتك انت الان قلتي لي انه ما مشي الحال، كيف تلقيت الموضوع هذا انه ما مشي الحال؟ هل بدأت تشكي مثلا في قدراتك، او مثلا اللون مش مفهوم، او ايش بالضبط؟ كيف كان احساسك؟
0: لا لاقول لك شو، اكيد صار معي احباط، بس يعني انا الاحباط اجمالا بطول معي يومين، ثالث يوم
1: جميل.
0: وخلص يلا. فحسيت انه عندي كثير، انا عندي كثير ثقه بالتوقيت يلي بيحطه يعني ربنا لكل شيء بحياتنا، فحسيت انه معناتها هذا مش الوقت، يعني مش هاي الطريقه يلي انا العالم حيعرفني فيها، وكملت عادي يعني.
1: جميل. طيب بجي لموضوع الفيديو، انت نشرتي او بدا حضورك الواسع في عام 2014 بعد انتشار فيديو اللي هو الى بلادنا مع شقيقتك ريحان. ايش قصة العمل هذا؟ وطبعا هل كنت تتوقع رجع الصدى هذا؟
0: اكيد لا، يعني نحن ما توقع، يمكن لو عرفنا انه هو هالقد حينتشر وحياخذ صدى كنا يعني هيك فكرنا، مو فكرنا مرتين، بس كنا يعني عقدنا القصه، وحتى الفينشينج تبع الفيديو كيف عملناه، يمكن كنا حيكبر الموضوع براسنا. نحن قلنا انه بنحط هيك يعني عمل.
1: ايش القصه؟ كيف يعني كيف بدا العمل؟ طبعا احنا ندري انه كان وقت اختبارات.
0: لا هذا هون كنت خلصت جامعة. كان صيف 2014، وكان صيف دامي كتير على بلاد الشام، فقررنا نعمل هيك يعني نمزج أغاني فيروز للمدن، إنه أنا غنيتهم وشقيقتي هيك كتبت مثل نثر، وعملنا هيك ماشاب والعالم يعني تفاعلت معه. ومن بعدها أنا حسيت إنه صار عندي مثل في اهتمام، في قاعدة، صار بتذكر وقتها صار هيك فجأة صار عندي 10,000 فولوور على انستغرام، وحسيت انه اوكي يعني هلا انا اذا غنيت حيسمعوني هدول ال10,000، اذا اشتغلت حيكبروا، فحسيت لازم في مومنتوم، في هيك في موجة، انا لازم ركز واستغلها وقول يلي عندي. فهيك كملت يعني من بعد كو نزل باكتوبر 2014، وانا ب 2015 نزلت اول سينجل أحب يديك.
1: يعني كان رجع الصدى ما كان متوقع، وهو اللي أعطاك الدافع هذا بسبب ال10,000 اللي صار.
0: بسبب الاهتمام بشكل عام يعني بالإعلام وهيك، مش بس أكيد بسبب يعني مش بس إنه بسبب الفولوورز، هو صار فيه هيك يعني،
1: لا يعني
0: صار في
1: البداية
0: ضجة.
1: البداية هو الدافع. طيب وش اللي تغير في حياتك الفنية بعد انتشار هذا الفيديو؟
0: هي ما كان عندي حياة فنية قبله يعني. مش انه شو اللي تغير.
1: يعني رميتيها كذا
0: انه يعني انا
1: يعني
0: هيك
1: نزلت الفيديو هذا كتجربة شخصية، نجحت ما نجحت،
0: بس انه
1: مشكلة.
0: انا كنت عارفاني انه انا ما بدي، هي مش بس قصة انه ننزل، انه ما بدي بس نزل كوفرز واغاني واعمل، بدي اطلع من السوشيال ميديا، بدي اكون مغنية موجودة بأرض الواقع كمان. فالفكرة كانت أنه أعمل أغاني الخاصة وبلش غني مسارح، يعني
1: اي
0: هيك
1: هذا
0: صارت.
1: بجيك من الهواية للاحتراف، بس الآن يعني هذه الأغنية هي أو هذا رجع الصدى هو اللي أثر، حسيتي أنه خلاص يعني.
0: أكيد. بس أنا بقول يعني أنا بحس أنه لو ما كانت مثلا صارت هيك كان يمكن صار غيرش، يعني بحس انه كنت انا عارفه، كنت حاطه هدف انه انا بدي غني وعندي شيء اقوله وعندي مشروع، فكان يعني بحس كان صار يمكن اذا مش بهالطريقه بغير طريقه، بس ما فيني ما اقول انه هو كان حجر الاساس يعني
1: بس على الطار يعني، او في هذه النقطه فايا، يعني انت من طفولتك يعني كنت بتسجلي طموحاتك، كان عندك هذه النقطه. أنا عشان كذا قاعد أحاول أربط، أنت من وأنت صغيرة كتبت أنك أنت حابة تكوني مغنية، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: من الطفولة
0: لقيت مذكراتي كان عمري 15 وكاتبة، هي الفكرة أنه كيف المجتمع بحسسك أنه لازم يكون عندك مهنة حقيقية تقليدية، فأنه أنا بتذكر أنه مثلا كل الصفحة حاطة يعني أول شيء حاطة سايكولوجيست، بعدين سوسيولوجيست، بعدين أنه

0: مدري شو مدري شو مدري شو، بعدين اخر شيء هيك باخر صفحه كاتبه انه بس انه عن جد حلمي الحقيقي انه اكون يا مغنيه يا كاتبه. فلما قريتها
1: وانت ما
0: هلا
1: شاء
0: من
1: الله
0: فتره
1: جمعت الاثنين.
0: ايه فانه لما قريتها من فتره قلت اف، يعني انا عن جد كنت حتى لو انا بعقلي عم برضخ وعم بحط بلان يعني حقيقي، لانه بتعرف انت يعني اذا خاصة إذا كبران بعيلة خلينا نقول مثلا ما أنا من الوسط الفني أو بعيدة نوعا ما، فبيحسوا إنه الفن هو شيء طريق كتير بعيد، طريق صعب، أو بيقول لك إنه الفن ما بيطعمي خبز، أو بيقول لك فيه كتير محاربة ومنافسة وهيك بيصعب لك ياها يعني.
1: اي صح،
0: طبعا بزمن السوشيال ميديا وهيك لازم يعني نعترف انه الموضوع صار اسهل، يعني اليوم عندنا فرصه اي حدا يكون عنده منبر ويفرجي موهبته، وهذا لا يعني انه الموضوع سهل، لانه اكيد في كتير منافسه وفي انه كل الناس صار عندها منابر، فبمحل ما صارت المنافسه اصعب بس صار في فرصه، يعني انت مانك مضطر تستنى منتج او راديو مثل كانوا يعني من قبل، او اذاعه تحط لك تعمل لك اسطوانه،
1: اي مثل
0: فاكيد
1: مثل
0: يعني
1: في السابق، الآن قناة وخلص.
0: ايه. فهي هيك انه بيحسوك انه مثل انه لا يو هاف تو هاف ا ريل جوب، فبصير احلامك اللي انت عن جد جوا قلبك بتصير باخر الصفحه، بس انه الاصرار بيخليك تحققها.
1: طيب متى تحول الموضوع عندك من هواية إلى أنه خلاص هذا طريقي، هذا الاحتراف؟
0: لا انه من بعد اول اغنيه، يعني من بعد احب يديك حسيت انه هذا الشيء اللي بدي اعمله، والحفلات يعني الحفلات اللايف على المسرح كمان، يعني مثلا انا شخصيا انا كثير بحب الحفلات المسرح، يعني بحبهم اكثر من انه يعني اكيد بحب اعمل اغاني وهيك، بس انه كمتعه انا بستمتع على المسرح اكثر من الاستوديو، لانه انا بحب هالتواصل الانساني اللي بيصير، لقاء
1: وراجع
0: مع
1: الصدى.
0: الجمهور، لقاء الطاقه، يعني انه نجتمع كلنا بقاعه او بمسرح اثري او باي مكان ونغني سوا، انه بحس هاي الطاقه في عن جد هيك لا تعوض. ف هيك يعني اخذني سنين، ولليوم مرات انا بكون واقفه على المسرح هي لحظات هيك تذكير لإلي، يعني لحتى ضلني ممتنة إنه أنا عن جد أنا هاي حياتي، إنه أنا عم عيش شغفي، إنه هذا الشيء كتير حلو.
1: جميل. على طاري العمل أحب يديك، هو أول خطواتك الغنائية الخاصة مثل ما ذكرت،
0: يس.
1: لكن في نقطة لافتة أنك اعتمدت على إنتاج وعلى دعم الجمهور، وكانت هذه يعني لافتة شوي، غير عن باقي
0: لافتة كتير.
1: غير عن باقي
0: يس.
1: الفنانين. ليش اخترتي التمويل الجماعي لإطلاق أول أعمالك؟
0: هي كانت فكرة مجنونة، كانت فكرة المانجر بوقتها يعني حسام عبد الخالق، قال لي إنه طيب أوكي بدك تبلشي تغني هيك، بس ما في يعني ما في إنتاج، وأنا ما كنت يعني كان في بعض عروض، يعني كان في عروض إنتاجية واجتمعت بكم شركة إنتاج، بس إنه أنا كنت جداً واضحة إنه أنا بدي أعمل أغاني هاتفة وبدي أعمل فصحى وهيك، فأنا لأني كنت واضحة حبيت يعني هن كان ما كان في اهتمام بهذا، ما كان في إيمان، فما كان ما التقيت يعني ما اتفقنا ما اتفقت مع ولا شركة
1: ليش
0: إنتاج، فأنا ما
1: السبب؟
0: عندي جهة منتجة، بس أنا عندي هذا الحلم أنا مآمنة فيه، فأنه أوكي خلص. في قال لي في شيء اسمه تمويل جماعي، اللي هي إنه أي حدا بيقدر يعرض يعني مشروعه أو فكرته الإبداعية على الجمهور على الناس وهن بيدعموكي. فكانت أول شيء أنا أخذني وقت إني أنا يعني كانت فكرة غريبة، يعني بال 2000 عم نحكي بال 2015، بس بعدين إنه قلت يلا يعني
1: نجرب.
0: بنجرب، وعم نحكي يعني أنا كمان يعني سورية وبلدي كانت عم تمرق بظروف كتير
1: نعم.
0: صعبة، إنك أنت تجي تطلب مساهمات لتعمل غنية كانت فكرة غريبة جداً، بس الحمد لله إنه هيك حسيت أوكي هاي طريقة كمان لحتى
1: بس
0: أشوف إذا عن جد الناس مآمنة فيني، والحمد لله يعني وصلنا للهدف وأنتجت الغنية.
1: بس قبل يعني ما نروح لثمار

0: تمويل. تذكرت أنه تواصلتي مع أكثر أو كان في تواصل بينك وبين أكثر من شركة ولكن ما وصلت لنقطة الاتفاق. هل هو بسبب مثلا اللون اللي بتقدمي أو اللي أنت تطرحي؟
1: لانه هن
0: يعني ايش كانت نقاط الاختلاف؟
1: بتذكر شركتين هن تواصلوا معي ولما اجتمعت فيه انه انا كان قلت لهم بدي اعمل هيك وهيك وهيك فانه كنت عم اقول لهم بدي عبالي اعمل شيء مختلف، عبالي اعمل قصائد، عبالي، فبعرف انه هو كان هذا السبب. بس انا احترمت انه هن كانوا واضحين انه في حدا حتى قال لي بالحرف انه نحن بالنهايه شركه ربحيه، يعني نحن ما حنجي نستثمر بشيء نحن ما بنعرف اذا حينجح او لا.
0: يعني كان اعتراضهم على اللون اكثر؟ يعني ايش كان مطلوب طيب؟
1: انه نعمل الشيء الوصفة المجربة وناجحة، يعني نعمل شيء قريب
0: نعم
1: للسائد وال
0: اوكي
1: والبوب، يعني الشيء المنتشر اكثر.
0: اي فهمتك.
1: وما عم بحكي شيء طيب طبعا، يعني انا بسمع بوب وبسمع الشيء السائد وبسمع كل الالوان، بس انا كان عبالي كان في هيك فكره براسي،
0: انا عندي هدف حاب انه اقدمه او صحيح. لون جديد انا يعني حاب اني انفرد فيه، ولكن
1: انت
0: الهدف تجاري.
1: انت ماجد عم تاخذني في البدايات انه انا عم بسترجع يعني الاوقات.
0: وبالعكس والله جدا مستمتعين،
1: اكثر من 10 سنين
0: وجدا مستمتعين. لكن كيف كان شعورك لما او ايش كان يعني لفايا لما وصل فعلا التمويل للهدف المطلوب، لما انت تختاري اول اغنيه وفعلا يمولها الجمهور بشكل كامل، كيف كان شعورك وقتها؟
1: كثير يعني كان شعور كثير حلو انه هدول الناس ما سمعوا اصلا شو عندي بس مآمنين فيني بموهبتي، فانا ما فيني اخذلهم يعني. فكان شعور، وهلا بتذكر هنا 111 مساهم،
0: حتى الرقم مميز
1: كوبايلوت. ايه فكان شيء كثير حلو، يعني رح ضلني دائما ممتنه انه اول اغنيه انا عملتها بسواعد الناس اللي امنت فيني، مش يعني انه مع الناس، مع المحبين نفسهم.
0: بس ما كان عندك تخوف وقتها انه ما يكون في تفاعل؟
1: اكيد اكيد، بس انه بالنهايه ما فينا نخلي الخوف في هيك. الخوف دائما مو هو خوف، اكثر من انه قلق فينا نسميه، بس ما فينا يعني انه ما فينا نرضخ او نسمع للخوف ونخليه يوقفنا من شيء. بالنهايه انه بدنا نقتنع انه هو شعور طبيعي انه يرافقنا، او القلق او التخوف اكثر من انه خوف، يعني انه شو حيصير. لا بالنهايه انه تحس انه ما عندك شيء تخسره انت اذا عندك شيء مآمن فيه.
0: جميل. طيب في هذه النقطة وهذه التجربة، أنت جربتي تواصلوا معك شركات إنتاج وجربتي التمويل اليوم، هل ما زال الاستقلال الفني من وجهة نظرك ممكن، ولا تشوفين أنه لا والله المنصات وشركات التوزيع ممكن أنها تؤثر على خيارات الفنان، خصوصا أن أنت كان عندك هدف أو لون معين أنت حابة تظهري من خلاله أو ما تبي تقدمي غيره؟
1: أول شيء حبيت إنه خلص صرنا باليوم. أنا حسيت إنه كثير استرسلت، أنا بسترسل يعني هلأ.
0: بالعكس سعيدين جدا.
1: لا اليوم شوف، أكيد أكيد هذا شيء ممكن، بالدليل إنه أنا اليوم هلأ اليوم عم بنتج رابع ألبوم لإلي كفنانة مستقلة، فأكيد هو شيء ممكن وما هو شيء مستحيل. بس لازم يكون عندك استراتيجية، يعني لازم يكون في عندك رؤية وترافقها ب، يعني ما تكون، يعني ما تكون مش كتير دارس خطواتك. يعني انت تعرف ان انا اليوم بعرف مثلا انا عم بعمل حفلات هالسنتين لاني عم بعمل سيفينج اني اعمل ألبوم. اوكي يعني انا عندي اتليست خطة. هلأ عم تسألني الفرق بين هلأ وعشر سنين، شوف في فترة يعني اليوم رجع هيك شوية، رجع دخل خلينا نقول رأس المال والشركات الإنتاج دخلوا حتى بالمنصات كلها، يعني اليوم حتى على يوتيوب، وصار في عندك إنه يعني حتى من 10 سنين بس كان أسهل إنك أنت على يوتيوب توصل لكل السبسكرايبرز اللي عندك. اليوم رجع في، صار في هيك مونوبوليز بمحل او احتكار بمحل، او اكيد اسهل يكون عندك شركه انتاج. بس انه ما مستحيل، يعني نرجع
0: لفكره، يعني في صعوبه بس مش بالصوره اللي مثلا واصله،
1: في صعوبه

0: بانه ما عم اقول انه هو شيء سهل، انا بس عم اقول انه هو شيء ما أنا مستحيل اذا انت بتخطط شوي وبتعمل اولوياتك. يعني يمكن اليوم مثلا انه في حدا بده ينتج، انه اوكي ما عنده القدره يعمل البوم بس بيقدر يعمل يبلش بغنيه، هالغنيه يعني يقدر يعمل حفله، من الحفله يعمل غنيه. يعني عم تفهم شو قصدي؟
1: اي فاهمك. طيب في هذه النقطة على طاري البدايات، انت يعني واللون اللي انت اخترتيه يعني ارتبطتي اكثر بالوطن والانسان، هل حسيتي فعلا بانه جمهورك وضعك داخل هذا الاطار واصبحتي نوعا ما مقيدة داخل هذا الاطار؟
0: لا، ما في شيء بيقيدك بالنهاية. كان هو يعني لون أنا كمان اخترت إني أقدمه، والفن أصلاً يعني أنت قد ما عملت، أنا بحس إنه الفنان يعني هو بشكل دائم نحن بنتغير، نحن كبشر بنتغير، العالم حوالينا بيتغير، فنحن مش منطق انه نحن تجاربنا الموسيقيه تكون نفسها. يعني لازم يكون في تجديد، لازم يكون في تنويع، لازم يكون في يعني اكسبيرمنتينج بمحل انه نحن نجرب. ما عم بحكي نجرب الوان مختلفه يمكن ما تشبهنا او نحن مش مقتنعين فيها، بس يمكن انا اليوم مثلا انه لاعطيك مثال، اليوم انا الالبوم اللي عم بعمله اليوم يلي هو اسمه فصول، إن شاء الله يكون معنا وقت، يعني يضل معنا وقت نحكي كتير أكثر عن اللي عم حضر له
1: لا
0: اليوم.
1: أكيد.
0: وهي مختلف كتير عن أول 3 ألبومات عملتهم، وهن أصلاً أول 3 ألبومات مختلفين عن بعض، بس اليوم أنا هذا الألبوم كله من كتابتي وألحاني، حسيت إني أنا جاهزة اليوم إني أعمل هذا النوع من الألبوم. هو أغاني فيه كتير يعني من تجارب شخصية، ما كان يزبط إنه أنا أعمله هذا أول ألبوم، يمكن أنا ما كنت جاهزة. لا يعني خلينا نقول إبداعيا حتى، يعني ككتابة وتلحين، أو لأنه اليوم أنا رسخت صورتي بالألوان اللي عملتها، أنا اليوم قادرة أجرب، قادرة
1: يعني
0: ألعب،
1: كونتي
0: يعني to
1: قاعدة،
0: play
1: ممكن
0: around.
1: إيه
0: yes
1: كونتي قاعدة أو أساس متين، بعد ذلك ممكن إنك تدخلي في التجارب اللي ذكرتيها. لكن بجي للبدايات أو الألبومين السابقين، فايا كيف تختاري النص وتحوليه إلى أغنية؟
0: يعني
1: أنا بروح
0: في طرق
1: لفصول اللي
0: مختلفة.
1: هو تجربة استثنائية، كلماتك وألحانك، بس بخليه بالآخر. لكن أنا بتكلم عن البدايات.
0: أنت
1: كيف؟
0: بتحب البدايات.
1: أي كيف؟
0: أنت شكلك
1: لا، لأنه فعلا فايا أنت
0: أنا حاسة راح
1: لون.
0: اللقاء كله على البدايات،
1: لا لا،
0: بس
1: لأنه في للأمانة هو شيء لافت، أنت ماخذة مسار خاص فيكي أنت، من اللي أثار فضولي إنه فايا كيف تختار نصها؟
0: هلا شوف الحلو انه انا اليوم هي عن جد هذا الشيء حقيقي عم حسه، انا اليوم حاسه حالي بالبدايات، مش انه بالبدايات يعني انا حاسه انه انا اكيد بلشت وهيك، بس حاسه عم عيش لاني حاسه انه عم بعمل تغيير او بدايه جديده حتى باللون الموسيقي والمرحله اللي انا فيها فنيا، حاسه هيك في هذا حماس، يعني في اكسايتمنت معينه، فمش غلط تحكي على البدايات، حعتبر انه انا لسه
1: عرفتي ليش أحب
0: بالبدايات.
1: البدايات؟ بس
0: هو كل يوم هو بدايه جديده.
1: فكيف
0: كيف
1: تختار
0: بختار
1: النص؟
0: النص؟ عوده لسؤالك، اول قاعده هي لازم النص يلمسني، لانه يعني اذا ما حسيته انا ما راح اقدر اوصله. فانا مش مع، يعني انا مش من الناس اللي بتقدر تعمل شيء لانه والله هيك اليوم هيك الماشي او هيك السوق بده او هذا المطلوب، بحس انا ما بيزبط معي هذا الشيء. يعني انا اذا مش عن جد حسيت كل كلمه وكنت مقتنعه فيها ما راح اقدر اني انا اوصله، لانه حغنيه هيك من قفا، مش من قفا ايدي، يعني مش من
1: ما راح أحسه، ما في روحي.
0: وحتى يعني مثلا حتى انه كل جمله انا قايلتها بكل اغانيه هي انا عن جد قناعاتي، ما في يعني ما في شيء. مثلا بتذكر لما عملنا احب يديك، الشاعر مهدي منصور بنوجه له تحيه اكيد، فكان في المقطع الثاني، ستكون لي لو تعشق الاوطان مثلي، ممن ستاخذني اذا ما عاد للاوطان اهلي. فأنا جيت قلت له إنه

0: شو يأخذني ما يأخذني، أنا كنت هون يعني أوائل العشرينات الفيمينيست باور، قلت له شو يأخذني، أنا مش سلعة، أنا ما رح مني اللي هي صورة شعرية يعني يا فايا مش، قال له لا، فعملناها ستكون لي لو تعشق الأوطان مثلي، سأكون لك لو عاد للأوطان أهلي. فهي إنه يعني يمكن اليوم انا اليوم ما عندي مشكله اقول ممن ستاخذني اذا ما عاد لاوطاني اهلي، بس عم بحكي انه انا بوقتها كنت عايشه مرحله هي الثوره النسائيه والتمرد،
1: ايه
0: وانا مش رح غني هاي، فانا بوقتها ما قدرت اقولها يعني، مع انه انتبه هلا من شهر بس اجوا يعني اجوا طلبوني واخذوني من اخذوني، عملت طلبه تقليديه انا يعني عايشه العادات والتقاليد عادي، بس قصدي انه اذا شيء حسيت انه هذا الشيء ما بيشبهني هلا بهاللحظه مش رح اقدر أقوله. فهيدا مثال صغير يعني على إنه كيف لازم أكون مقتنعة بالكلمات، يعني ما بقدر أقول شيء ما بيشبهني.
1: أيضا كمان يعني في مسألة فهم الكلمات اليوم، الأغنية الفصحى هل تشوفي إنه قادرة على الوصول أو للوصول للجيل الجديد، أو تحس
0: يس
1: إنه بتكون في تحديات؟
0: في تحديات أكيد، بس إنه أكيد قادرة يعني، أنا عم حس إنه في هيك ال شو بيقولوا، لا يصح إلا الصحيح، فنحن اللغة العربية بتجمعنا نحن بالمنطقة كلها يعني، كل بلادنا هي اللهجة الموحدة، وهي شيء حلو. وأصلا يعني أنا أكثر الأغاني اللي العالم تطلبها مني بالحفلات وبتحبها، وأكثر شيء عليها حتى يعني إنه استماعات، هي الأغاني الفصحى، يا قاتلي يا ليته يعلم في الطريق إليك، والأعمار ما أنا كبير يعني، الأعمار من العشرينات والثلاثينات، هذا الشيء بفرجي إنه لا، في أكيد في ناس بتسمع يعني، أوكي مش يمكن مش كل الناس، بس في ناس بتقدر الفصحى، وفي ناس يعني اللي بيقرا بالعربي اللي بيحب الادب انه الفصحى قريبه منه، واللي بيقرا شعر فصحى قريبه منه يعني، انا بحب الفصحى يعني
1: بس
0: شخصيا.
1: البدايات كانت فصحى، ليش اخترتي مثلا الغناء بلهجات مختلفة؟
0: هذا البوم اصواتنا، ثالث البوم، اول البومين يلي هن بيناتنا في بحر وحكايا القلب كانوا نص الأغاني فصحى نص الأغاني اللهجة المحكية يعني، لهجة بلاد الشام اللي هي لهجتي. الثالث ألبوم عملناه إنه كل أغنية لهجة، عملنا عراقي مصري تونسي جزائري وخليجي سعودي. صورت الأغنية بالشرقية، يعني حسيت انه انا بدي اخوض التجربه مش بس كلهجات يعني، اخذنا حتى القوالب الموسيقيه بكل بلد،
1: يا
0: عملنا
1: سلام.
0: الايقاعات المقامات، ف يعني كانت تجربه انا تعلمت منها كثير شخصيا، وهيك عملت لي غنى يعني بمحل. فهن هذا اللي كنت عم اقول لك اياه، انه من حق الفنان انه هو الفن اصلا يعني، هو الفن اذا بدنا نعرفه هو شو، هو تعبير عن شيء معين داخلي، هو ممكن انت تحس فيه، فهو تعبير وايضا تواصل، هو بيبني هاي الجسور، فنحن يعني بحاله مستمره من النمو،
1: يا سلام.
0: وعم نتطور وعم نتغير، فانه انا اكيد بدي اعبر عن شغلات مختلفه بمراحل مختلفه من حياتي، وهذا الحلو انه نحن ما نكرر حالنا، دائما نجرب شيء جديد. فبال2023 حسيت بدي اخوض هاي التجربه، اني اعمل البوم لهجات مختلفه، ورح تضل يعني، رح تضل الفصحى. رجعت بعد عملت يعني نزلت اغنيه اسمها بحق الهوى كمان بالفصحى، يعني لا غنى طبعا عن الفصحى ولا عن اي لهجه، وحتى بدي اقول شيء كمان، لانه في ناس سالتني عن الموضوع انه راح ضل انا اتعاون مع شعراء بعتز، واسامي كبيره بعتز اني اشتغلت معها، اكيد راح ضل اشتغل مع شعراء وملحنين بس هذا الالبوم اللي هلا عم بعمله انه هو هيك تجربه الي بالكتابه وبالتلحين، و يعني
1: هذه تجربتك الأولى صح؟
0: هاي تجربتي الأولى، بس أنا منزلة في أغنية منفردة يعني، في سنجل أنا نزلتها بال2021.

0: 20 اسمها مثل اليوم، كانت أول مرة بنزل شيء من كلماتي وألحاني. بس كتلحين أنا ملحنة كتير من أغانيي، يعني كمان الأغاني اللي كتير الناس بتحبها مثل يا قاتلي، في الطريق إليك، يا ليته يعلم، يمكن نسي، يعني بحب، يعني بحب لحن، بحس
1: جميل.
0: إنه في نصوص إنه بس شوفها بحس إنه ما بدي حدا يلحنها غيري، إنه أنا بدي أوصلها بطريقتي،
1: اي
0: وبصير
1: انا
0: عم دندنها
1: انا
0: عم دندنها لا هيك بدون ما أحس.
1: طيب هذا كان محورنا الثاني، علاقتك بالكتابة والتلحين متى بدأت؟
0: اوف بتعرف ما بتذكر، يعني انا من انا وصغيره
1: هو من
0: بكتب
1: الدفتر،
0: اغاني، هلا ما رح
1: هو من
0: سمعك الاغاني لانه اكيد كانت بتفشل بس انه من انا وصغيره عندي هاي عندي حب اني اكتب ولحن،
1: بس ما كان عندك
0: وحتى
1: الجرأة انك تظهريها هذا
0: لا
1: اللي.
0: يعني اليوم عم نزل هذا الالبوم في اغاني مكتوبه من 6 و7 سنين ومطبوبه هيك بالجارور، وحتى يعني كتابة الأغاني بالنسبة لي حتى كانت طريقة تشافي بمحل. أنا يعني عشت الفقد، أنا فقدت أخي، توفى
1: الله يرحمه،
0: بال2008 فأنا كان
1: الله
0: عمري
1: يرحمه بكل
0: 16
1: إن شاء الله.
0: تعيش، يعني لقيت حالي فجأة إنه عم بحبس حالي بغرفتي وعم فرغ الطاقة أو الحزن اللي جواتي إنه أنا أكتب أغاني، أكتب نصوص ولحنهم، أو أكتب أغاني وأعزف على يعني ما أحس بإنه مرقت 3 ساعات مثلا أنا عم أكتب وأبكي، بس يخلصوا هالساعات أنا أحس إني أنا فرغت، إني أنا عملت هيك بروسيسينج، أو يعني ما في كيف بدي إنه
1: تفريغ.
0: عملت مثل معالجة لحالي بالفن بالكتابة بدون ما أحس. وبتذكر حتى مرة وقتها في غنية كتبتها، يعني غنيتها بحفلة آخر المدرسة، وحسيت إنه هاي نوع من العلاج الروحي لإلي، إني أنا أعبر عن شيء حقيقي حسيته إني أنا أكتبه لحن وغنيه كلهم مع بعض. سو هي يعني هو جزء مني حتى يعني بتذكر إنه بلحظات معينة بمواقف معينة أنا أحس إنه بدي أعبر بالكتابة، فهي في أغاني يعني ما حدا سمعهم ويمكن ما حدا يسمعهم بحياته، بس هذا الحلو إنه أنا بيني وبين حالي هي طريقتي أنا اللي لجأت لها لحتى أنا ما أكون وحيدة بلحظات، طبعا ما عم بحكي بس إنه بالحزن أو بمشاعر يمكن سلبية، عم بحكي حتى بالفرح والمشاعر الإيجابية إنه أنا بلجأ لهذا الشيء.
1: نعم.
0: فاليوم يمكن عندي هيك صرت أمتلك من الشجاعة ما يكفي إنه أنا انشر هاي الأغاني، وحس إنه تكون هاي جزء من مسيرتي كمان ومشواري، والناس تسمعها مش بس إنه أنا أكتب وضب بالجارور بالدرج.
1: طيب نجي للألبوم اللي هو من كتاباتك وتلحينك، وتحديدا أطلقت أغنية روحي وروحك. هذه طبعا أولى أغنيات فصول، طبعا كتبت
0: نعم
1: كلماتها ولحنتها بنفسك. إيش الحكاية اللي بدأت منها روحي وروحك؟
0: روحي وروحها كتبتها لخطيبي بعد أسابيع، يعني يمكن بعد شهر مما
1: يا سلام.
0: التقينا، بس مش بعد شهر ما التقينا، بعد شهر يعني ما إنه بلشنا نحكي وهيك بلشت علاقتنا، حسيت إنه كان في شعور كتير قوي بالألفة، حسينا أنا وهو حسينا إنه نحن بنعرف بعض من كتير زمان، يعني لحتى نحن هيك في قصص تخطيناها بنحس إنه بنشبه بعض، بنحس إنه بنفهم مع بعض بدون ما نحكي. فطلعت فكرة إنه يمكن يعني يمكن نحن بحياة سابقة كنا سوا، فهي هيك الفكرة إنه روحي يمكن من شي 1000 سنة بأقدم أرض بهالدنيا، روحي وروحك كانوا دايما يا حبيبي معلقين.
1: يا
0: وبعدين
1: سلام.
0: طورت النظرية، ونحن من يعني نحن هو خطيبي سرجون عراقي، أنا من سوريا، بس نحن يعني هو من شمال العراق وأنا من شمال شرق سوريا، فنحن جغرافيا رابع بعض وبسموها بلاد ما بين النهرين، فقررنا يمكن هي هاي أقدم أرض بهالدنيا،
1: يا
0: فهيك صارت
1: سلام
0: القصة يعني كتير شخصية
1: يا
0: بس
1: سلام.
0: لما يعني لما بعد ما نزلت على اليوتيوب وشفت ردود أفعال رائعة كثير ناس كتبت انه هذا الشعور

0: الشعور اللي انا حسيته لما التقيت بشريكي او لما التقيت بشريكتي، فحبيت انه هي عبرت يعني او بتعبر عن كتير قصص حوالينا.
1: لامست ناس كثير والله، ودنا نسمعها منك
0: لايف
1: لايف.
0: ولا راح تحطوها
1: لا
0: عشان
1: لا،
0: اعرف
1: نبي نسمع
0: لايف؟
1: منك
0: اوكي
1: أكثر مقطع مثلا أو جزئية كذا
0: اوكي
1: تحسيها يعني

0: معلقين.
1: الله الله الله، يعني
0: شكرا.
1: صراحة من أجمل الأغاني فعلا. أنا شفت الكومنتات عليها فعلا، كيف لامست يعني مش بس إحساسك أنت، لا إحساس ناس كثير عايشين تقريبا نفس
0: نفس
1: الإحساس
0: القصة.
1: بالضبط. طيب نجي لألبوم فصول اللي من ضمنه هذه الأغنية، ليش اخترتي اسم فصول؟
0: ليش اخترت اسم فصول؟ فصول يعني بالعربي فصول بتحمل معنيين، بتحمل فصول بكتاب وبتحمل فصول السنة. ف حسيت انه الاغاني لاني يمكن كاتبتهم بهيك يعني بفترات مختلفة من حياتي، هن مختلفين مثل فصول السنة، يعني في الفرح وفي الحزن وفي الوحدة وفي ومثل يعني مثل فصول بكتاب هن مترابطين، يعني هن يعني تسلسلهم هو اللي عملني أنا. فهو هيك كلنا يعني بالحياة مرات بنحس نمرق بفترات مختلفة، بنقول اف أنا هيك كنت من سنتين، بعدين بتقول إنه لو ما كنت هيك أنا ما كنت صرت هيك. فحسيت إنه هذا يعني الاسم هيك المناسب.
1: يا سلام. طيب هذه قصة أغنية روحي وروحك اللي هي من ضمن ألبوم فصول، من الأغاني اللي فعلا أثرت، واللافت أنه الألبوم كامل هو تلحينك وكلماتك. إيش في أغنية ثانية برضو لها قصة عند فاين؟
0: هي كل أغنية حنزلها حقول حأحكي قصتها، يعني كل أغنية لها خلفية ولها قصة ولها، بس هلأ ما يعني هي روحي وروحك هي الوحيدة اللي نزلت، فرح أترك الباقي الفصول هيك
1: لا احنا
0: مفاجأة.
1: نبغى شيء كذا، شيء بسيط لنا لبرنامج ليالي العربية.
0: والله مش عارفة هلأ، رح وعد رح ارجع اعطيكم، يعني رح اغني
1: مرة
0: لكم شيء هيك اكسكلوسيف، بس هلا ما مش عارفه شو يعني.
1: طيب قصة، بلاش الأغنية، قصة.
0: قصه قصه اوكي. مثلا في اغنيه حتنزل هي باخر السنه، هي اغنيه كتبتها لحالي لأنه هي كلمات أنا كنت بحاجة أسمعها، بعدين كل ما سمعها لحدا من رفقاتي يقول لي إنه هذا الشيء اللي أنا بحتاج كنت أسمعه، فاكتشفت إنه هو مرات في مثل هيك بيب توك أو شو بيقولوا طاقة إيجابية نحن لازم نحكيها مع حالنا، فحطيتها بأغنية. فهي انه بلشت انه انا هاي الاغنيه كتبتها لحالي، وهلا بحس انه بتمنى انه توصل لكل العالم، انه هي هيك بمثابه تذكير انه نحن اليوم بعصر السرعه وبعصر كل شيء حوالينا عم يتغير وعصر الذكاء الاصطناعي، انه كيف نحن نذكر حالنا انه نضل حقيقيين. فانا كنت بمرحله كتير هيك فتت بنفق انه اف نحن وين، يعني كل سنة عم بتكون الـ أصعب من السنة اللي قبلها، بمعنى مو أصعب يعني التطور قاعد بيصير خطير بالنسبة للـ AI وكل شيء والسرعة التكنولوجي اللي نحن فيها. فهيك كانت بس إنه كلمات عم بقولهم لحالي إنه ضلي احلمي ضلي مدري شو.
1: طيب
0: فهي
1: ايش اسم الأغنية؟
0: ما بدي أقول اسمها عشان
1: طب متى حتنزل؟ متى حتنزل؟ طيب
0: حتنزل ب قبل راس السنة، فحتسمعوا عن قريب.
1: مرة ما في شيء ليالي العربية؟
0: رح فكر إذا في بقول منها مقطع.

0: لا بتعرف ما بدي، حسيت انها بتضغط ما بدي. خلص اديها
1: طيب
0: بالصدفة.
1: طيب ما ما ما ودنا صراحة نضغط عليك، لكن انت الان بالنسبة لألبوم فصول، هو حينزل تباعا أغنية مع أغنية، أو ولا
0: لا
1: حينزل؟
0: حينزل منه كم أغنية وبعدين حينزل، يعني حينزل كاملا ب خلينا نقول الشهور الأولى من السنة الجاية.
1: آه جميل. طيب أنت من بالحديث عن الحفلات، وهو تقريبا ختاما معانا، أنت راح تستعد إن شاء الله يوم 25 سبتمبر للقاء جمهور جدة ضمن أمسية تعيدين فيها تقديم مجموعة من أغنياتك بروح الجاز. ليش اخترتي هذا اللون لإعادة تقديم أعمالك؟
0: نرجع لفكرة إنه حلو دائما يكون في هيك تجديد أو تنويع بالتجارب. عملنا من فترة، عملنا بأبو ظبي حفلة، كان يعني هيك عملنا إعادة توزيع للأغاني بستايل الجاز، وجربت مثلا أغاني قديمة والعالم كتير حبت، وحتى لما كنت عم نزل على السوشيال ميديا العالم قالت لي بدنا نسمعك أكتر بهذا اللون، فقررنا هيك نعمل تور زغطورة، يعني تور صغيرة كتير. عملنا حفلات بالرياض وهلأ عم نعمل بجدة كمان
1: يا سلام.
0: ب 25 الشهر بالنادي الأدبي الثقافي. وهيك يعني توليفة جديدة فينا نقول، و يعني إن شاء الله بنقول هيك، يعني حنغني روح وروحك أكيد، ونشوف إذا بنغني شيء تاني من الألبوم الجديد
1: يا سلام.
0: وأغاني قديمة وأغاني الأوريجينال تبعي كمان اللي أوريدي نزلت من سنين، كمان في أغاني عم نعملها هيك بستايل جاز، يعني
1: هل في شيء
0: تجربة.
1: خاص يعني مثلا مجهزته لجمهور جدة؟
0: أكيد تعال أنت معزوم، تعال احضر الحفلة
1: أكيد
0: واسمع.
1: أكيد والله أتشرف. طيب في أغنية مثلا فاجأتك بعد إعادة بعد إعادة توزيعها؟
0: هن كل يعني هي لأنه الآلات مختلفة وتوزيع الجاز بيبقى مختلف. لا يعني هو الأغاني نحن اخترناهم لحتى يكونوا مناسبين لهاي يعني ما عم بيختر لي شيء إنه فاجئني، بس يا تعال تعال احضر الحفلة.
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله. طيب علاقتك بالجمهور السعودي، أنت سويتي حفلة في الرياض والآن في جدة، كيف كانت العلاقة؟ كيف كان رجع الصدى؟ كيف شفتي تفاعل الجمهور معك؟
0: أنا يعني أنا بحس الجمهور السعودي جمهور سميع و يعني ذويق برتبة عالية، حتى بالأغاني الهادية مثلا بتلاقي بالأخير حدا هيك بيقول كومنت بتقول قديش كانوا عم يسمعوا وقديش كانوا مركزين. يعني أنا كتير بحب يعني تغني بالسعودية، ودائما بتشرف، ودائما بحس إنه السعودية من البلاد اللي مرة عن مرة بتفرق عليك، يعني بتحس بالتطور. هذا الشيء مفرح إنه لحدا هيك جاي من برا، وصار في هيك خبز وملح.
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: غنيت بالعلا، غنيت كذا مرة بالرياض، بالشرقية بالخبر غنيت، وبجدة غنيت. ف يعني إنه حلوين، أنا بحبكم مرة مرة. ودائما لما أرجع بكون في هيك حماس يعني من نوع تاني. فإن شاء الله الحفلة بنهار 25 الشهر 25 سبتمبر بجدة تكون هيك، يكون أنا على يعني شو بيقولوا على قد تطلعاتكم، وننبسط ونقضي وقت حلو ونغني سوا.
1: بإذن الله. وفعلا الحديث معك لا يمل، يعني مرت ساعة،
0: مرت ساعة حسين.
1: كلام حل البصر. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، نشكرك كل الشكر لوجودك معنا وإثراء هذه
0: شكرا
1: الحلقة
0: نازل،
1: وإمتاعنا الفنانة فايا يونان، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا
0: الله
1: جزيلا
0: يسلمك،
1: لك.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة وعلى هيك الحوار اللطيف، وبتمنى لكم كمان كل التوفيق وبنلتقى على خير يا رب.
1: بإذن الله، وللطف أكيد وجودك معنا. شكرا لك كفاية.
0: كلك زو.
1: والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، نلتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران مجددا، والتصعيد الحوثي في اليمن يتصدر أجندته. الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة أسبيدس بالبحر الأحمر. مستشار الزيدي يؤكد عدم وجود مهلة زمنية لنزع سلاح الفصائل في العراق. مصادر إعلامية تكشف أن تقريرا استخباراتيا أمريكيا أعد بالذكاء الاصطناعي كاد أن يؤدي لمواجهة مع الصين خلال حرب إيران. ونبدأ ساعتنا من آخر الأخبار المتعلقة باليمن، فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية في محور تعز استعادة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي تطل على مديرية الوازعية غربي المحافظة. وقال الإعلام العسكري إن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع في جبال الشهداء بالتزامن مع تجدد المواجهات في جبهة الكدحة. في غضون ذلك استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية مواقع وتعزيزات حوثية في محيط القصر الجمهوري وجبهتي كهبوب والوازعية، ما أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادي في كهبوب.

0: قبل ذلك تقدمت القوات الحكومية اليمنية في جبهات الكدحة وكهبوب غربية تعز التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، وأفادت مصادر عسكرية بتدمير 6 آليات حوثية وإعطاب دبابتين في غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في الوازعية، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة. وفي جنوب المحافظة في الأثناء أفادت وكالة الأنباء اليمنية أن قصفا حوثيا أودى بحياة 3 أطفال بقرية الطريرة بمديرية الوازعية غربية تعز. في سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحباط القوات الحكومية محاولة هجوم حوثية في محور وادي الذنة بمحافظة مأرب عقب معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية لاستهداف الخطوط الخلفية للحوثيين. كما شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات للحوثيين في مدغل وصرواح والجوبة، واستهدف موقع رادار حوثي في قمة جبل هيلان غربي مأرب. قالت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة إن ميليشيا الحوثي نهبت وعبثت بمنشآت طبية وإغاثية وبرامج إنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي. وأضافت السلطة المحلية أن استهداف العيادات ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي يهدد وصول الخدمات الأساسية إلى آلاف المدنيين والنازحين. ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة والجهات الدولية إلى حماية المنشآت والعاملين في المجال الإنساني وضمان استمرار وصول المساعدات. معنا من عمان العميد الركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني في الأردن. أهلا بك معنا سيادة العميد. وكل تلك المناطق التي قرأنا قبل قليل عنها وتحدثنا أنه فيها اشتباكات ما بين القوات الحكومية والحوثيين، وفي تقدم في كثير منها للقوات الحكومية، ما أهميتها الاستراتيجية في المعركة الحالية؟
1: اهلا وسهلا اختي العزيزه. بالنسبه للجبهات الغربيه لمحافظه تعز، وهنا نتكلم عن جبال كهبوب، وهي جبال استراتيجيه كونها تشرف على البحرين العربي والاحمر، والجماعه الحوثيه تسعى للوصول الى هذه المناطق الجبليه لتامين المناطق التي استولت عليها مؤخرا في المخا وباب المندب وذباب، وايضا تسعى من خلال الوصول اليها احكام السيطره الناريه على الطريق الرابط ما بين محافظة تعز ومحافظة عدن، وكذلك فرض سيطرة نارية كبيرة جدا على المناطق المحررة، وأيضا استخدام هذه المناطق أو السلسلة الجبلية لوضع رادارات وأجهزة رصد للحركة الملاحية في السفن، كونها كما قلت تشرف على البحرين بشكل كبير جدا، قد ربما تستخدم أيضا في أعمال عدائية باتجاه

0: الملاحة الدولية عن طريق وضع صواريخ أو منصات صواريخ في هذه السلسلة الحاكمة، وبالتالي الجماعة الحوثية تستميت وتدفع بكل ما لديها من قدرة ومن وراء إيران للوصول إلى هذه السلسلة الجبلية لذات الأهداف الثلاثة التي تكلمنا عنها. لكن القوات المسلحة اليمنية تحبط تلك المحاولات بشكل كبير جدا وتستعيد هذه المنطقة وتثبت، يعني تتشبث بالأرض، وهناك عمليات عسكرية تنفذ باتجاه محاور أخرى قد تسهل للجيش من الإحكام السيطرة على جبل كهبوب ثم الانتقال إلى العمل العسكري. أنا في اعتقادي بعد السيطرة على هذه السلسلة الجبلية وتأمينها يستطيع وحدات الجيش التي اليوم متاخمة لباب المندب أن تتحرك برا من هذا الاتجاه، لأن المنطقة الجبلية أصبحت مؤمنة ولم تعد الجماعة الحوثية قادرة على استهداف التحركات على الأرض فيما كان هناك.
1: هي حتى الآن لم تؤمن، ما زال هناك اشتباكات حول من سيؤمن جبال كهبوب.
0: حقيقة ما زالت هناك عمليات عسكرية كر وفر، لكن ما نؤكد عليه أن وحدات الجيش تتقدم بخطى، يعني هي عملية عسكرية معقدة. أيضا هي عندما نتكلم على منطقة جبلية وعرة، يعني زرعت فيها ألغام، هناك كمائن، وبالتالي العمل العسكري يعني هو فيها أحراش زراعية وأيضا مناطق سكنية. نستطيع أن نقول أن ما تقوم به وحدات الجيش هو عمل جبار على المستوى التكتيكي والعسكري، كونها منطقة شاهقة، ويعني الحروب في هذه المناطق من أشد أنواع الحروب في العالم.
1: طيب الآن يعني ما الذي يمكن أن يساعد القوات الحكومية اليمنية في الحفاظ على المواقع التي تعيد تحريرها من الحوثيين؟
0: يعني وحدات الجيش تدفع بوحدات للتحرير وثم تدفع بوحدات للتشبث بالأرض وإحكام السيطرة على هذه المناطق والإتاحة للوحدات الأخرى في التقدم نحو المناطق الأخرى. هي عمليات تراتبية، عمليات يتم التخطيط لها مسبقا، أن هناك وحدات ستنفذ العملية الهجومية، الوحدات الأخرى ستكون التي ستدفع لتأمين هذه المناطق، والإتاحة يعني وإسناد عمل القوات المهاجمة أيضا في اتجاه المناطق الأخرى. ما نؤكد عليه أن الوحدات الجيش هي قادرة على عمليات عسكرية كبيرة جدا وهي تنفذ عمل جبار. المتابع للمشهد اليمني وللعمليات العسكرية اليمنية يعلم أن هذه الحروب يعني عجزت الولايات المتحدة الأمريكية في تورا بورا وهي أقل وعورة عن هذه الجبال بشكل كبير جدا، فما بالك بهذه الجبال الذي يصل بعض ارتفاعها إلى 3000 متر يعني فوق سطح البحر، ناهيك عن أنها سلسلة مترامية قد يصل طولها إلى 25 إلى 30 كيلو متر. وبالتالي العمل العسكري في هذه المنطقة أنا في اعتقادي أنه من أشد أنواع الأعمال العسكرية التي تنفذها أي وحدة عسكرية في العالم، لكن وحداتنا مدربة وأيضا أبناء المنطقة هم حاضنة شعبية وهم أيضا مقاومة شعبية يقفون إلى جانب وحدات الجيش، وبالتالي الغلبة لأصحاب المنطقة الذين هم يدافعون عن أراضيهم إلى جانب وحدات القوات المسلحة اليمنية.
1: طب ما الذي حفز برأيك الحوثيين للتقدم جنوب غرب؟ يعني كان وضعهم مستقر تقريبا في صنعاء وفي المناطق الشمالية، ما هو الدافع الرئيسي والحقيقي نحو تحركهم نحو الجنوب والجنوب الغربي؟
0: إيران والجميع المتابع للمشهد في اليمن يعلم أن إيران أوعزت عن طريق وزير الخارجية وعن طريق غالبياب الذي تكلموا أنه إذا ما يعني استمر الحصار الأمريكي على إيران في هرمز أنها ستتحرك جبهات أخرى، وأشار إلى باب المندب على وجه الخصوص.
1: صحيح تحديدا.
0: والجماعة
1: سيادة العميد معلش سامحني وأقاطعك لأننا سننتقل مباشرة إلى البيت الأبيض وهناك كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: تقارير تقول عن رجل غادر ماساتشوستس، لا أعرف، أعتقد من القضية محزنة، أمر مريع، كانت تستخدم الكثير من العقاقير وقتلت ثلاثة أطفال، أطفالها وضع صعب جدا، وأعرف بأن هيئة المحلفين لم تكن ودودا خاصة تجاه هذه المرأة، ولكن القرار ليس بيدي هيئة المحلفين، وكانت مقتنعة ولا نعرف إذا كانت تكون هناك

حكم اخر ام لا؟ الكثير من الديمقراطيين أدانو بايكر، نعم هو عبء كبير لديه بعض السلطة على بعض الديمقراطيين، هو شيوعي لا شك في ذلك، والديمقراطيون فيهم الكثير من الشيوعيين، وكان محافظ على الحزب أو السير عليه فقط الأمر يتطلب بضعة أصوات عندما تكون نتائج انتخابات قريبة، وأتمنى أن يقوم الجمهوريين بعمل جيد ولكن النتائج ستكون قريبة، ومجموعة من 3 أو 5 أو 10 أشخاص بإمكانهم توجيه أي حزب باتجاه معين، هذا ينطبق على الحزبين. هذا الرجل كلماته سيئة جدا، رجل يهودي كيف يمكن ليصوت لديمقراطي؟ هذا أمر لا يصدق، ومع ذلك سيفعلون. ولكن من غير ممكن في أي عالم عقلاني شخص يهودي أو أسود يمكن أن يصوت للجمهوريين. الأشياء التي قيلت حول جماعات مختلفة من الأثنيات لا تصدق، والديمقراطيون بشكل عام أعرف الكثير منهم، وأنا لدي عدد كبير من الأصدقاء منهم لكنهم توجهوا إلى اليسار المتطرف، يعرفون الشيوعية لم تنجح أبدا وحتى الاشتراكية لم تنجح أبدا، ولكن هؤلاء الأشخاص هو أحد، وهذا رجل من اليسار المتطرف. قادة بولندا عبروا عن قلقهم من مهاجمة روسيا للحلفاء، أعتقد أنهم سبقوا أن فعلوا ذلك، هاجموا حلفان الأوكرانيين، هم يهاجمونهم منذ حوالي 5 أعوام. هل تقصد أوكرانيا؟ قلقوا من مهاجمة روسيا لبولندا. أنت لديك رئيس عظيم، الحلف المركز 12، وأنا أيدته، هو يقوم بعمل جيد وهو أو كل شيء تحت سيطرته الكاملة. البعض يخالفك الرأي في سياساتك الخاصة بالهجرة، هل شاهدت هذا الفيديو؟ نعم، وأخالفها الرأي. أنا لدي هي حركتي على الأقل جزئيا ساعدت في الفوز بالانتخابات عندما انتخبت، كان لدينا أكثر الحدود انعداما للأمن ربما في التاريخ، 25 مليون شخص جاءوا من السجون والمصحات العقلية وتجار المخدرات والقتل 11888 قاتلا دخلوا وكلها موثقة وسمحوا لهم بالدخول إلى بلادنا، وهي ليس لديها أي مشاعر تجاه الحدود بخلافي. أنا أتهم ما تقوله، ولكن أنا لدي أنا فزت بسياسات الحدود. أعلنوا على الأرقام مؤخرا على مدى 16 شهر الماضية، صفر هو عدد أشخاص، حتى أنا أجد ذلك صعب التصديق، ولكن حصل ذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يميلون للديمقراطيين، لن يمنحوني شيئا مجانا، وقال على مدى 16 شهر الماضي لم يدخل شخص واحد عبر الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، أمر صعب التصديق. ولكن حتى وإن كان هناك القلة، أما 25 مليون دخل خلال رئاسة بايدن، وعد كبير منهم ما كان يجب أن يكون هنا. أنا قوي جدا فيما يخص الحدود بخلافها، وهي إنسانة لطيفة، أنا ساعدت في انتخابها من دون لما انتخبت، ترشحت ضد الشخص قبل عدد من الأعوام، ما كان من الممكن أن يخسر عندما صادقت على ترشح ماريا، تمكنت من الفوز وفازت ماريا فقط بسببي. إذن أراها تجاه الحدود ربما باتت أضعف، وأنا أتفهم ما تقوله. هل تحاول إخافة الإعلام؟ أنا لا أحب الإعلام غير الصادق مثلكم أنتم، أحب أن أرى الإعلام الصادق والنزيه. في رئاستك الأولى
قطع المشابهة ضد CNN، ما الذي يدفعك للاعتقاد؟

0: أنك ستنجح هذه المرة. سنرى الصحفي تحدثين عن هو الذي أصبح ضحوكة وبالتالي ما كان مؤثرا، فلم يكن الأمر أهمية. أعتقد الأمر جيد على الأقل إشارة عليه. لا أعتقد أن المحكمة يجب أن تسمح، الأمر يعتمد على القاضي. لا أعتقد أن المحكمة يجب أن تسمح للأخبار الزائفة أن تكتب يوما بعد يوم. أعتقد أن الشخص لديهم الحق في بعدهم إذا ما كانوا سيكتبون أخبارا كاذبة طوال الوقت. فزت بالرئاسة في الولايات السبع المتأرجحة وحتى التصويت العام، و 87% من البلديات نرى الخريطة كلها حمراء مع عدا خطين أزرقين على كل ساحل، وفزت فوزا ساحقا. ولكن لا أحصل على إعلام منصف، أحصل عليهم بريد بار وربما قليلا من فوكس. أعتقد أن فوكس لديها أسوأ استطلاعات رأي بين كافة المؤسسات الإعلامية، كانوا يخطئون في النتائج التي تخصني على مدى أعوام، واستطلاعات رأي كانت جيدة جدا، وأحصل كل شيء على نتائج جيدة. ولكن كل ما طلب به هو بعض الحقيقة CNN من الأنباء الكاذبة، MSNBC نفس الشيء، هم يعرفون ذلك. بوليتيكو حكومتنا هي التي دفعت لها الأموال لكي لا تخرج أو تفلس مليارات الدولارات، دعم كبير جدا قبل تولي الرئاسة، لأنهم يكتبون فقط الأخبار السلبية. قمنا بشيء لم يحققه أي شخص سياسيا لديه تاريخ سياسي، لم يحقق أحد على مدى التاريخ. من الجيد أن يكون هناك بعض الإنصاف. كيف يمكن أن تكون هذه الأعمال قانونية بالنظر إلى التعديل الدستوري الأول؟ سأجيب مرة أخرى، لا أعتقد أن أي شخص له الحق بكتابة الأخبار أو القصص الكاذبة، لهذا ليست لديهم أي مصداقية. ولهذا السبب 96% من التغطية السلبية خلال الانتخابات ومع ذلك فزت، لأنهم ليست لديهم مصداقية. 96% NBC كان 93% سلبية. مع كل الانتصارات حققتها، كل شيء كان نصرا، كلها انتصارات، وفزت بالانتخابات بشكل ساحق، ولكن لا تكتب عني قصص جيدة. أنا خفضت أسعار العقاقير بين 40-80%، ولن تكتب عني أي قصة إيجابية أو جيدة، ربما منهم أو واحدة من هنا البعض منها، ولكن هذا الأمر مقرف. هنالك خطب ما بدولة تسمح لأشخاص بكتابة القصص السلبية عن عمد. إذا ما أردت كتابتها لا بأس، ولكن لست مضطرا لإدخالهم. من الصعب أن أتحدث ضد الإعلام الحر وأنت تجلسين في المكتب البيضاء وأنت تطرحين الأسئلة. هو أكثر رسائي يمكن الوصول إليهم بسهولة من مقارنة بأي رئيس. فكر بي الإدارة السابقة بالكاد كان يمكن أن يكمل مؤتمر صحفيين، والآن لديكم الفرصة للجلوس هنا في المكتب البيضاء وطرح الأسئلة على قائد العالم الحر. وأنت تجلسين وتطرحين الأسئلة. أعتقد بأن الرئيس محق بدعم التعديل الدستوري الأول، ولكنه محق أيضا بأن يطلب منكم الإنصاف والنزاهة، وهذا ليس بالطلب غير المعقول. بعد عام ونصف لم يكن لديه مؤتمر صحفي واحد، وما السؤال الذي طرحت عليه؟ ما هو نوع المثلجات المفضلة لديك؟ أنا سمعت هذا السؤال مرات عديدة، ودائما يقول بطعم الفانيلا.
1: نكتفي بهذا القدر من هذا الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و نشير إلى العواجل التي نتابع على شاشة العربية. الدفاع المدني السعودي تحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في جدة والطائف وينبع وخميس مشيط. إذن إنذار مبكر في جدة، الطائف، ينبع، خميس مشيط والعلا أيضا بحسب الدفاع المدني السعودي دائما. ونشرتنا مستمرة وفيها الدفاع السعودي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا بك معنا دكتور فراس. وما المتوقع من هذه الزيارة أصلا؟ هل ما زالت إيران على استعداد للتعاون مع باكستان؟
1: نعم أستاذ منتهى، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني بشكل أو بآخر يبدو أن الجانب الباكستاني يحاول أن يستطلع بشكل مباشر الموقف الإيراني بشكل عام وتحديدا الحرس الثوري بشكل خاص حول طبيعة الجهود التي تقوم بها إسلام أباد حاليا في موضوع خفض التصعيد أولا في منطقة باب المندب، وكذلك في إمكانية أن تمارس إيران دور أكبر في استخدام نفوذها السياسي والأمني في ضبط سلوك الحوثي، لأنه عمليا يبدو أن باكستان تنظر بخشية كبيرة جدا في إمكانية الموازنة ما بين التزاماتها الدفاعية حيال المملكة العربية السعودية، وكذلك ما بين إجبار إيران على التراجع خطوات إلى الوراء وعدم الذهاب بعيدا في تهديد الأمن القومي السعودي بشكل خاص، وكذلك إمدادات الطاقة في منطقة باب المندب ثانيا، لأنه هذا يشير بشكل أو بآخر إلى طبيعة الموقف الباكستاني الذي بدأ ينظر بجدية كبيرة جدا إلى عدم توسع خارطة الصراع، وبالتالي هذا قد يدفع بشكل كبير جدا بضغوط مضاعفة عليه سواء على مستوى الوساطة ما بين طهران وواشنطن وحتى على مستوى العلاقات مع المملكة العربية السعودية. ولذلك أنا أتصور أنه من المبكر القول بأن هذه الزيارة سوف تنتج أو سوف تثمر عن نتائج ملموسة، لأنه عمليا يبدو أن إيران لا زالت بشكل أو بآخر تراهن على يعني استنزاف أكبر تمارسه جماعة الحوثي في منطقة باب المندب، وهذا أيضا يأتي ضمن حسابات وتكتيكات تفاوضية إيرانية. لا أعتقد أن باكستان على أقل تقدير ضمن التصورات الحالية قادر على أن تحقق اختراق واضح بها، على أقل تقدير ضمن الموقف المتذبذب الإيراني حول الاستجابة للرسائل الباكستانية أولا، وكذلك للاشتراطات التي فرضتها باكستان بضرورة أن تتراجع خطوات إيران أو أن تتراجع إيران خطوات إلى الوراء بعدم استخدام ورقة الحوثي لأبعد مدى، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية.
0: استخدام إيران لورقة الحوثي في هذا التوقيت يعني قرئ من قبل كثيرين على أنه استغلال للوضع الداخلي الأمريكي في مرحلة الانتخابات، وبأنها ورقة جديدة ستضاف إلى أوراق إيران في حال العودة للمفاوضات بأي شكل من الأشكال.

0: الرئيس الأمريكي قال بأن إيران تريد العودة للمفاوضات ولكنها غير مستعدة للتنازل. أيضا قال اليوم قبل قليل بأن الحرب ستنتهي قريبا وبأن الحرب سهلة على الولايات المتحدة الأمريكية تحقق غاياتها. نريد تفسير لمثل هذه التصريحات، يعني وكأننا نتحدث عن حدود جغرافية داخل إيران وليس عن تأثيرات خارجية تطال العالم سواء بهرمز أو بباب المندب وغيرها.
1: يعني بالتأكيد سيدة الكريمة، الجانب الإيراني ينظر باهتمام كبير جدا في إمكانية خلق علاقة عضوية فيما يسمى بمعادلة المضيقين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، من أجل ترجمة ذلك على شكل أوراق قوة على طاولة المحادثات. ويبدو هذا ما تنبهت إليه إدارة ترامب مبكرا. المحادثات الغير رسمية التي جرت ما بين الإدارة الأمريكية والحوثيين في مسقط خلال الأيام الماضية تشير بشكل أو بآخر إلى أن الجانب الأمريكي يحاول خلق مسافة أمان بين ما يجري في مضيق هرمز وما يراد له أن يكون في منطقة مضيق باب المندب، وقطع الطريق على إيران في مضاعفة المزيد من الأوراق التفاوضية حيال إدارة ترامب. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن ما تفكر به إدارة ترامب اليوم هو عدم إنتاج نسخة محدثة لما جرى في مضيق هرمز في مضيق باب المندب والدفع الحوثيين، أو على أقل تقدير إنتاج نوع من التفاهم مع الحوثيين بضرورة أيضا أن يخلقوا مسافة أمان ما بين التصورات المحلية للصراع في اليمن وما بين ارتباطاتهم الإقليمية مع إيران. لأنه عمليا أنا أعتقد أن إدارة ترامب الآن في مرحلة تقييم لسلوك الحوثيين في منطقة مضيق باب المندب، وعلى هذا الأساس سوف تتخذ خطواتها المستقبلية. هي إذا ما رأت أن هناك نوع من الترابط العضوي بدأ يجري بين تصورات الحرس الثوري في المضيق وتصورات الحوثيين في مضيق باب المندب، أعتقد أن السلوك الأمريكي قد يتغير وحتى رد الفعل الأمريكي أيضا قد يتغير، وهذا كله خاضع بشكل أو بآخر المخرجات الوساطة الباكستانية اليوم ما بين إيران والمملكة العربية السعودية من جهة، وكذلك ما بين زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران وما بين طريقة تفاعل الحرس الثوري معها. أنا أعتقد أن هذه المسارات هي ما سوف ترسم ملامح التصور الأمريكي المستقبل فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، على اعتبار أن إيران هي المتحكم بشكل أو بآخر فيما يجري اليوم في مضيق باب المندب وكذلك ما يجري في مضيق هرمز. ولذلك أنا أعتقد أن حتى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جاءت بشكل أو بآخر لكي ترسم ملامح النهج الأمريكي القادم حيال إيران. أما أن تخفض التصعيد في المضيقين وتعود إلى طاولة المحادثات أو لا محادثات، وأننا سوف نكون أمام خيارات قد تكون متطرفة نوعا ما عبر العودة مرة أخرى إلى العمل العسكري، وعلى إيران أن تتحمل تكاليف ذلك. أنا أتصور أن هذه المقاربة التي تحاول أن ترسم خلال إدارة ترامب مستقبل العلاقات مع طهران أولا والحوثيين ثانيا خلال الفترة القادمة.
0: وهو تحدث اليوم عن مرة أخرى عن موضوع إسقاط النظام، أنه على القائمة على الطاولة في حال لو اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية. من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العمليات والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئة العمل ضمن قيادة موحدة وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية. في مقابلة خاصة مع العربية الإنجليزي، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية. وأكد كونفافرو أن فرنسا مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية سبيدس لحماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تهدئة الوضع، مؤكد قدرة باريس للتحدث مع جميع الأطراف والعودة للمفاوضات. وفي السياق، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية إسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. بعد تهديدات ترامب بقصفها، إيران تحصن مواقعها النووية. صور أقمار صناعية التقطتها شركة فانتور تكنولوجيز تظهر أعمالا دفاعية مكثفة بموقع جبل الفأس قرب مجمع نطنز النووي، إضافة إلى طالقان اثنان بمجمع برشين العسكري. الصور تشير أيضا إلى رصد إضافة كميات من التربة فوق أحد مداخل الأنفاق الغربية وفوق مجموعة قريبة من المداخل، وهذه التربة الإضافية تزيد سماكة الغطاء الترابي الذي يحمي المداخل وتساعد على تحصينها في مواجهة أي قصف جوي محتمل واستمرار تقييد الوصول إلى الموقع. يعزز التقييم بأن المنشأة لا تستخدم حاليا في عمليات اعتيادية، مع ترجيح ببقاء معدات أو مواد قيمة داخلها بحسب معهد العلوم والأمن الدولي. أيضا تم رصد حواجز ترابية متعرجة على امتداد الطريق الواقع مباشرة خارج المحيط الأمني للمجمع. ومن المرجح أن يكون الهدف من وجود هذه التحصينات تعقيد أي عملية اقتحام بري قد تنفذ ضد المجمع. ليس جبل الفأس وحده من يشهد هذه الأعمال. تقرير منفصل صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي يشير أيضا إلى أن إيران تمضي قدما وبوتيرة سريعة في إعادة إعمار منشأة طالقان اثنان الموجودة داخل مجمع برشين العسكري جنوب شرق طهران، وذلك عبر وضع غطاء فوقها لحجب أعمال إعادة الإعمار الجارية عن الرصد الجوي، مع تشييد تدعيمات خرسانية جديدة في محيط الموقع لتوفير حماية إضافية ضد الهجمات الجوية.

0: وإلى أخبار العراق، نفى قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي ما يتم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح، مشددا على أنه لا توجد أي مدة محددة حتى الآن لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح الأعرجي أنه في حال اكتمال أعمال لجنة الإطار التنسيقي وتم حصر السلاح، سيعامل وقتها كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الإرهابيين بوصفه خارجا عن القانون، وذلك وفق أحكام القانون. وقبل قليل وفي تصريحات جديدة، قال الأعرجي إن لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وحواراتها وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة للانتهاء من عملية حصر السلاح. معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر، أهلا بك معنا دكتور إياد. وهل هناك سقف زمني ولا لا يوجد سقف زمني لعملية حصر السلاح؟
1: بصراحة هو هذا الإشكال الذي لم تكن هنالك رؤية أو إجابة واضحة بشأن 30/9، هل هو نهاية السلاح خارج إطار الدولة أم أنه بداية لإعادة ترتيب موضوع حصر السلاح بيد الدولة والدخول في التفاصيل؟ هذه الضبابية مستمرة لحد هذه اللحظة. إذا ما قارنا التصعيد في خطاب رئيس الوزراء بحدد هذا العنوان بأنه أو هذا تحدد هذا التاريخ بأنه حصر السلاح بيد الدولة، وتماهى معه تماما مجلس النواب بالتصويت على البرنامج الحكومي الذي ترافق مع منح الثقة لحكومته، وأيضا التصويت لائتلاف إدارة الدولة الذي هو يشكل كل القوى السياسية المنضوية في الحكومة بأنه يعامل معاملة الإرهاب كل سلاح خارج إطار الدولة. الآن بدأنا

0: نتحدث عن تفاصيل ونتحدث عن عدم إلزامية وعدم وجود تاريخ محدد لإنهاء هذا الملف. في المقابل الحكومة تتحدث عن التزامها ب 30/9 أيضا، لكن تصريحات الإطار التنسيقي أصبحت أكثر تناقضا. قبل يوم أو يومين تحديدا تحدث السيد العبادي بما ينسف كل ما تحدث به قوى الإطار، وهو جزء من الإطار التنسيقي وإن لم يكن له تمثيل وحضور حكومي، بأن هنالك التفاف وهنالك مراوغة وما يمكن أن أصفه، وأنا شخصيا بالفذلكة السياسية بشأن هذا الموضوع عندما بدأ التراجع في الخطاب السياسي أو استبدال مفردة حصر السلاح بيد الدولة إلى تنظيم السلاح كما تحدث السيد المالكي أو تحدثت أطراف أخرى داخل الإطار. في موازاة ذلك هنالك إصرار لا زال مستمر من قبل الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم سلاحها. بالنتيجة الموضوع الآن، ونحن بدأنا بالعد التنازلي بتناقص الأيام، هل الموضوع أصبح محصورا داخل اللجنة الرباعية أو الثلاثية داخل إطار التنسيقي وينضم إليها السيد فالح الفياض باعتباره ممثلا عن الحكومة، أم أن الموضوع يعني ملف هذا مرتبط بالحكومة وتواصلها مع الفصائل المسلحة؟ هذه المواضيع كلها تطرح للنقاش من دون أن تكون هنالك تفاصيل دقيقة، ونعرف تماما أن الشيطان دائما يكمل في التفاصيل، خصوصا مثل موضوع خطر وحساس مثل حصر السلاح بيد الدولة.
1: أكيد. طيب، لو جاء التاريخ 30/9 وتم يعني خروج التحالف من العراق بحسب ما هو مخطط بالتواريخ المحددة دوليا، ما المبرر لبقاء السلاح بيد الفصائل حينها؟
0: هذا حقيقة هو السؤال الذي يطرح، ولكن بدأنا نسمع أنه نبرة خافتة أو خجولة من قبل الحكومة أو حتى الحاشية المقربة منها أو الأصوات المقربة منها أو حتى من يدافع عن هذا الموضوع بعنوان حكومي، بأننا ما المبرر بشأن حصر السلاح بيد الدولة. في الموازي لهذا الخطاب الخجول والخافت، هنالك خطاب بدأ يتصاعد من كل الفصائل المسلحة التي تملك السلاح بأن هذا السلاح هو ضرورة للدفاع عن العراق، وهو ضرورة لمواجهة أي مشاريع تستهدف العراق، وهو سلاح لقوة الدولة في العراق ولحماية التجربة. إذن نحن أمام خطابين، الخطاب الذي يحاول أن يسحب شرعية كل سلاح خارج إطار الدولة ويحمل راية المقاومة، ولكنه الآن أصبح أكثر خفوتا وهدوءا أو ربما أكثر دقة بهذا التوصيف، بمقابل أن الإصرار على التمسك بالسلاح دائما ما يحدد بقاء هذا السلاح بجملة من العناوين العريضة التي ربما لديها استقبال واسع من الجماهير التي مقتنعة بأن هذا السلاح مبرر لبقائها أو يعطي الشرعنة لبقائها بأنه لا يستهدف الأمريكان وإنما يستهدف كل التهديدات من خارج العراق، أو أكون أكثر تحديدا التهديدات التي تستهدف تجربة الحكم في العراق بعد 2003. بالنتيجة الرواية الحكومية أو السردية الحكومية أو السردية التي تريد أن ترفع الغطاء لهذا الشرعية هي الأضعف بهذه الفترة.
1: يعني هناك حتى تخوفات من بعض المراقبين بأنه أزمة ما سيتم خلقها في العراق لتبرير بقاء السلاح بيد الفصائل الخارجة عن القانون. دكتور إياد العنبر، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. وفي تطورات التصعيد في الجنوب اللبناني، قال الجيش اللبناني في بيان إن بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون شهدت توترا ميدانيا إثر إلقاء قوة تابعة للجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية باتجاه نقطة مراقبة مستحدثة ومؤقتة أقامها الجيش اللبناني عند أطراف البلدة لحماية الأهالي أثناء تفقدهم أراضيهم. وأدى الحدث إلى حالة استنفار متبادل بين الطرفين، فيما أجرت مجموعة التنسيق العسكري الدولية اتصالات مكثفة سحبت على إثرها القوة الإسرائيلية إلى ما يسمى بالمنطقة الأمنية وفق البيان، فيما عاد عناصر الجيش اللبناني إلى مركزهم الأساسي داخل البلدة. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل. وقالت المصادر أن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في

0: قضاء مرجعيون فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة، وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي. وفي أخبار السودان، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار السوداني بالداخل، وصولا إلى التراضي وبناء سودان والانطلاق به إلى الأمام. وأضاف البرهان أن المعركة تعددت أوجهها، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وشح الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة. ميدانيا وفي منطقة لا تفصلها سوى مسافة قصيرة عن الحدود الإثيوبية، جاء الهجوم من حيث باتت الأنظار تتجه. محافظة الكرموك في إقليم النيل الأزرق أعلنت التصدي لمحاولة من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لدخول منطقة الكيلي، لكن المعركة بحسب مسؤولي المحافظة لم تسر كما أرادت القوى المهاجمة. البيان يقول إن القوات المدافعة ألحقت خسائر كبيرة بالمهاجمين في الأرواح والعتاد، وأعلنت تدمير القوة التي قالت إنها تشكلت من الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا. ولفهم ما جرى تكفي نظرة لموقع الكيلي على الخريطة، فالمنطقة تقع في محافظة الكرمك على محور حدودي شديد الحساسية، لا تبعد فيه عن الحدود الإثيوبية سوى نحو 34 كيلومترا، وهي مسافة تضع أي تحرك عسكري في حسابات الحدود. والأكثر لفتا في بيان المحافظة قولها إن القوة المهاجمة انطلقت من الأراضي الإثيوبية، وإن من نجا منها فر باتجاه الحدود بعد انتهاء المعركة. في الداخل الروسي، أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد في أن أكثر من 2.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية ب 32 منطقة، والتي تستمر على مدى 3 أيام. وتوعدت وزارة الخارجية الروسية بعقاب جميع المتورطين في الهجمات التي وصفتها بالإرهابية، والتي استهدفت لجان الانتخابات البرلمانية في مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية والتي أعلنت روسيا ضمها. وكانت رئيسة إحدى لجان الانتخابات قد توفيت في الهجوم، كما تعرض رئيس لجنتي الانتخابتين في المقاطعة لهجمات مماثلة. وفي المقابل، انتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية في روسيا، معتبرا أنها تجرى في ظل قيود وقمع ممنهج للمعارضة بحسب وصفه. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان أويغاند إن انتخابات مجلس الدوما تعكس وفق قوله تراجع الديمقراطية في روسيا، متهما السلطات بتصعيد القمع لإقصاء قوى المعارضة الديمقراطية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين.
1: بناء على طلبنا، جمع وزير الداخلية أمس كل المحافظين الإقليميين لرفع مستوى الجاهزية واليقظة إزاء الهجمات الروسية الهجينة، وطلب من الحكومة إعداد خطة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية وكذلك المواقع الأكثر حساسية ضمن قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرة المسيرة والهجمات السبرانية.
2: في روسيا، لافروف يعبر عن أمله في أن تكون أوروبا قد سمعت تحذير بوتين حول قصر أمد الحرب في حال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو، الأمر الذي يطرح خيار استخدام الصواريخ النووية، كما أشار ميدفيديف في أكثر من مناسبة في حال شنت دول أوروبية هجوما على روسيا. من جهة، تقول موسكو إن لا نية لديها لمهاجمة أوروبا ولا تسعى أصلا لمواجهة مع الغرب، بل تشير أيضا إلى أنها حاولت تعزيز أجندة ودية لكن الغرب رفضها. لكن من الجهة الأخرى، وعلى خلفية التصعيد الحاصل مع عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي، نفذت طائرات استراتيجية روسية حاملة للصواريخ طلعة لمدة 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج تحت مسمى طلعة جوية مجدولة، خطوة وحسب مراقبين قد تكون رسالة واضحة في هذا التوقيت حول

0: جدية الكرملين بالرد إذا اشتعل فتيل الحرب.
1: هنا في باريس تتسارع إجراءات رفع الجاهزية العسكرية في ظل التطورات مع موسكو. وزير الخارجية جانويل بارو أعلن هذا الأسبوع مشاركة قوات فرنسية في القوة البرية المتقدمة على الجبهة الشمالية للناتو، بالتوازي مع انضمام فنلندا إلى الحوار الذي تقوده فرنسا حول الردع النووي الأوروبي. وفي الداخل أطلق ماكرون أول دفعة من الخدمة الوطنية العسكرية ب3000 متطوع هذا العام، على أن يرتفع العدد إلى 10,000 بحلول 2030. لكن توسيع القدرات العسكرية يأتي وسط أزمة مالية حادة. فرنسا تعاني تباطؤا اقتصاديا وعجزا في الميزانية، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تثبيت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية باستثناء الدفاع الذي يشهد زيادة لم تتوقف في الميزانية منذ الحرب في أوكرانيا.
2: والاتحاد الأوروبي بدوره يبدو اليوم حسب تقدير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر قوة من أي وقت مضى وأكثر هشاشة أيضا. القوة تكمن في زيادة الدول الأعضاء إنفاقها العسكري بنسبة 80% في 5 سنوات، والهشاشة تكمن في مختلف التهديدات الهجينة التي تستهدف الدول الأعضاء وقد أصبحت أمرا معهودا.
3: طبيعة وحجم المخاطر يقتضيان التحرك العاجل، لذلك سننظم أفكارنا من أجل إنشاء مجلس الأمن الأوروبي، وهذا أمر عاجل اليوم.
2: صلاحية المجلس المقترح قد تكون شبيهة بالمادة 4 من ميثاق حلف الناتو، حيث تمكن كل من دول الحلف دعوة الشركاء للتشاور عندما تشعر بأن خطرا محدقا يهدد أمنها. المقترح يثير انتقادات لأن المجلس المزمع قد يكون منتدا آخر للتشاور مثل القمم الأوروبية والمجالس الوزارية. وجدواه مشروطة إذن بمدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على بناء أرضية صناعية عسكرية مشتركة، فأكثر من 60% من عتاد الجيوش الأوروبية مصنوع في الولايات المتحدة.
4: من باريس معنا الصحفي والمحلل السياسي إيلي قصيفي، أهلا بك معنا سيد إيلي. وبرغم الحديث الروسي المستمر أنه لا نية لدى روسيا لمواجهة أوروبا أو حلف الناتو أو مواجهة الغرب، إلا أنه الاستعدادات داخل أوروبا قوية جدا والتصريحات قوية جدا والتخوفات أيضا على الأرض قوية وموجودة. دعني أبدأ معك بتصريحات إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه الحكومة الفرنسية عم بتعد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية متعددة الوسائل. هنا نتحدث عن هجمات سبرانية أم ماذا تحديدا؟
5: نعم، قبل حديث الرئيس ماكرون أو قبل تصريحه، كان أمس رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك كان قد حذر الدول الأوروبية من أن روسيا تعد لهجمات سبرانية ولهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد عواصم أوروبية. هو قال أن هذه معلومات جهاز أحد أجهزة الاستخبارات التي لم يسميها، وبالتالي هنالك مناخ عام أوروبي يحذر ويحاول أن يبني سردية متكاملة حول خطر هجمات روسية ضد مدن أوروبية. وقد ذكر الرئيس ماكرون هذا الأمر في خطابه اليوم، وقال أيضا أن هذه الهجمات لن تبقى من دون رد، حتى أنه قال أن فرنسا تعرضت في وقت سابق إلى مثل هذه الهجمات الهجينة. وكذلك الأمر أشار إلى الطائرة التي وجدت عثر عليها في ألمانيا خلال الصيف الماضي، وبالتالي هذا مناخ التصعيد الموجود داخل دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل هنالك كذلك الأمر التحذيرات أو التصريحات عالية السقف الروسية.
4: صحيح.
5: نذكر منها تحديدا ما أعاد وزير الخارجية لافروف تكراره عن الرئيس بوتين، أن أي حرب مع أوروبا ستكون قصيرة وستكون مختلفة، وفي هذا صحيح.

0: كما هو واضح تلويح باستخدام السلاح النووي ضد الدول الأوروبية. طبعا هذا التلويح هذه منذ بداية الحرب كانت روسيا تلوح باستخدام النووي وفي مرات عديدة وليست هذه المرة الأولى. وكما نعلم جميعا أن مسألة التلويح باستخدام السلاح النووي هي لبناء لتدعيم منظومة الردع، وهذا يذكر بمرحلة الحرب الباردة حيث كان يعني عنوانها الردع النووي.
1: لكن مع
0: أن الإدارة الأمريكية نعم
1: طالما بقيت الحرب في حدود أوكرانيا روسيا ويبدو أنها لن تنتهي بشكل سريع، خاصة مع هذه الانتخابات التي تنظمها روسيا الآن للدوما التي ينظر لها كثيرون على أنها يعني ورقة أخرى ستمنح الرئيس بوتين المزيد من الوقت من أجل الحرب، استمرار الحرب في أوكرانيا. سيبقى الحديث حتى عن أي خيار آخر خارج عن المألوف هو مجرد حديث وليس حقيقي. هل فعلا يمكن أن يكون لدى الروس رغبة في توسيع نطاق الصراع مع أوروبا بشكل عام؟ هلأ العمليات، ألمانيا طائرة، بولندا تشتكي، فرنسا تشتكي، ما زالت يعني قابلة للملمة هذا الوضع.
0: نعم بطبيعة الحال التصعيد هو تصعيد سياسي بالدرجة الأولى مترافق مع رسائل دعينا نقول عسكرية، وكذلك الأمر كما قلنا تلويح باستهداف أوسع وخلق مناخ من الحذر واليقظة كما أسماها الرئيس الفرنسي. ولكن بطبيعة الحال لا يمكن التوقع أن نتجه إلى صراع مفتوح بين الروس والأوروبيين. هذا صراع لن يبادر إليه الروس، كذلك الأمر لن يبادر إليه الأوروبيون. نحن كنت أريد أن أقول أننا في مناخ يشبه نوعا ما الحرب الباردة، مع فارق أن الآن الإدارة الأمريكية تعطي إشارات متكررة على أنها تنوي الانسحاب من أوروبا أو التخفيف من التزاماتها الأمنية في القارة الأوروبية. هذا فارق ليس ببسيط عن مرحلة الحرب الباردة، وهذه النقطة التي تحاول روسيا استغلالها،
1: صحيح،
0: التي يحاول الرئيس بوتين اللعب عليها بين مزدوجين، أي أنه يقول للأوروبيين أنكم لن تستطيعون أو أنه يريد أن لا يقدر الأوروبيون على التأثير في موقف الإدارة الأمريكية من حيث خطتها للتبريد مع موسكو ولعزل الصراع الروس الأوكراني عن عموم القارة الأوروبية. والروس بطبيعة الحال يحاولون استغلال هذه النقطة إلى أبعد حد، وهم الآن يحاولون إضعاف قدرة أوروبا على دعم أوكرانيا، لذلك هنالك استهداف
1: كل هذه. أصلا هذه الحرب تؤثر بشكل كبير
0: الدفاعية.
1: أنا معك، والحرب أصلا تؤثر بشكل كبير على أوروبا، وكلما استمرت أكثر كلما أصبحت الأوضاع أصعب. أيضا إلي قصيفي المحلل السياسي والكاتب الصحفي ضيفي من باريس، شكرا جزيلا لك. تقرير استخباراتي أمريكي خاطئ أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي كاد أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الصين خلال الحرب مع إيران. وفق شبكة CNN زعم روبوت الدردشة أن سفينة صينية تنقل مكونات لبرنامج نووي، ما دفع الجيش الأمريكي إلى الاستعداد لاعتراضها قبل أن يتبين أن روبوت الدردشة أخطأ في تحديد طبيعة الشحنة وأن المعلومات زائفة بالكامل. انتهت هذه النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
2: مطار الكويت.
5: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
2: من دون ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
4: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في محور تعز استعادة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي تطل على مديرية الوازعية غربية المحافظة. وقال الإعلام العسكري إن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع في جبال الشهداء بالتزامن مع تجدد المواجهات في جبهة الكدحة. كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين.

التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. في مقابلة خاصة مع العربية الإنجليزي، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية، وأكد

في مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا. أفادت شبكة CNN أن تقريرا استخباراتيا أمريكيا خاطئ وعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي كاد أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الصين خلال الحرب مع إيران. وفق شبكة CNN زعم روبوت الدردشة أن سفينة صينية تنقل مكونات لبرنامج نووي، ما دفع الجيش الأمريكي إلى الاستعداد لاعتراضها قبل أن يتبين أن روبوت الدردشة أخطأ في تحديد طبيعة الشحنة وأن المعلومات زائفة بالكامل. انتهى الموجز، ننتقل الآن إلى بتال القوس وفي المربى.

في المرمى طابت أوقاتكم. الأخضر الشاب يجتاز قطر بهدفين إلى ربع نهائي الأسياد. والأهلي السعودي جاهز في جنوب أفريقيا والإنتركونتيننتال، كيف بدأت كفكرة؟ سان داونز لص الثمانينات، بدأت الحكاية، وملياردير الألفية الجديدة صنع التتويجات القارية. قبل مباراة بريتوريا حفل غنائي، وموسيماني يقول بأن الأهلي تراجع. المنتخب السعودي يواصل التحضيرات قبل خليج 27.

السلام عليكم. دعا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية دعايا إلى منح كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء لدى فيفا مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين دولار من الاحتياطيات النقدية لاتحاد اللعبة الذي يترأسه إنفانتينيو. جاء هذا الطلب في رسالة وجهها المسؤولان الجمعة إلى رئيس الفيفا، وتشير الرسالة إلى أن فيفا يمتلك احتياطيات نقدية بقيمة 6 مليارات دولار بعد كأس العالم الأخيرة، مما يتيح له تحمل تكلفة هذا الإجراء الاستثنائي لمرة واحدة، حيث سيبلغ إجمالي المبلغ الممنوح للاتحادات حول العالم ما مجموعه 2 مليار و100 مليون دولار. من جهة أخرى، تلقى رئيس الاتحاد الدولي دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة لحضور مؤتمر استراتيجي يستمر 2 يوما في الرأس الأخضر الشهر المقبل، وبحضور رؤساء الاتحادات الأفريقية 54. أعلنت اللجنة الأولمبية والبار أولمبية السعودية اختيار خليفة العميري لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ويارا العمري لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة لحمل العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقررة إقامتها أو افتتاحها السبت في مدينة ناغويا اليابانية. تأهل المنتخب السعودي تحت 21 عاما لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين دون رد في ناغويا اليابانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف المنتخب السعودي الأول حمل أو هدفي المنتخب السعودي حمل توقيع محمد برناوي أولا في الشوط الأول ثم إياد هوسة في الشوط الثاني. يختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

0: صديقنا الدائم حسن العتيبي يلتحق بنا. حسن مساء الخير، شفت المباراة ولا نمت؟ عشان واحدة ونص يعني بعد الجمعة.
1: لا كان وقت غدا قعدنا نتغدى ونتابع،
0: بس يوم الجمعة هو اليوم الأقل نوما
1: يعني. تابعنا المباراة يعني.
0: كيف شفت المباراة؟
1: أول شيء مبارك للمنتخب السعودي التأهل، وإن شاء الله يعني المباراة القادمة تكون يعني أسهل بإذن الله. يعني مباراة منتخب كوريا ما في ضغط، ما في ضغط. لا أقصد مباراة اليوم سهلة، أقصد مباراة منتخب كوريا ما في ضغط. ودي المدرب يدخل أفكار جديدة في المباراة.
0: اليوم كيف شفتهم؟
1: مباراة فنيا اليوم للأمانة ما كانت مقنعة. الشيء الإيجابي في المباراة هي النتيجة فقط. لي تحفظ كثير عن بعض الأسامي يعني في المفروض يشاركون. يعني عندي قناعة أن أي لاعب صغير يشارك في دوري روشن كعنصر أساسي أو يعني عدد أفضل كبيرة، يعني المفروض يحجز خانة أساسية.
0: زي مين؟
1: يعني مثلا عبد العزيز السويلم
0: ما شارك
1: اليوم، عبد العزيز الفواز ما شارك اليوم. هذه يعني تحفظ عليها كثير يعني. وبالإضافة إلى طريقة اليوم، طريقة اللعب اليوم، بدأنا المباراة رأس الحربة كان يضغط بشكل، الكابتن ثامر كان يضغط بشكل كويس بداية المباراة. يعني الحلول الهجومية ما كانت مقنعة اليوم، الكرة ما كانت تطلع بشكل صحيح، يعني من قلوب الدفاع ما كان في بناء هجمة للأمانة. الأهداف الاثنين كلها من كرات ثابتة.
0: هو ثامر وين صار يلعب الحين؟
1: من ثامر يلعب بنادي الخليج.
0: إيه لأنه
1: إعارة كان في نيوم. نعم.
0: وقبل نيوم الرائد.
1: قبل ثامر كان في النيوم، قبل النيوم
0: أظن الرائد كان
1: هو الاتحاد الاتفاق نيوم الخليج. بس أتكلم عن
0: تنقل كثير، بس بنية جسدية ما شاء الله،
1: بنية جسمانية كويس. بالعكس اللعب اللعب ممتاز، حتى الشيء اللي مطلوب منه اليوم تقريبا سواه. ما توفق مثلا في كورة أو كورتين، هذا مو دليل أن المهاجم ما هو كويس، ولكن الأدوار اللي كان يقوم فيها أني قاعد ألعب الفريق أثبت المدافعين. أنا الشيء اللي ضايقني ما كان في خلق فرص كثيرة للمنتخب السعودي في، يعني مع العلم أن مع كامل الاحترام منتخب قطر،
0: بنحكي عن قطر،
1: ما هو المنتخب العالي فنيا اللي تقول ما تقدر تسوي معها الفرص هذه. الأهداف الاثنين كلها من كور ثابتة ركنية.
0: صحيح.
1: وخطأ في بداية الشوط الثاني. اللي يحب أتكلم عنه اللاعب إياد هوسا، لاعب مميز صراحة، يعرف يلعب محور ثمانية، يقدر يكمل دائما قريب من الباب، دائما يهدد المرمى. واليوم يمكن
0: الكرة في رجله حلوة
1: جدا، لاعب لاعب عظيم. حتى الموسم الماضي في دوري جوي يعني له أهداف كثيرة وتأثيره قوي في نادي القادسية. السنة دي الهدف اليوم يوضح جودة اللاعب برضو. أنها
0: هم القادسية من وين جابوه؟
1: ما أدري والله. قادسية ما شاء الله جابوا كل المميزين،
0: جابوا لعيبة كثير. هم أخذوا هالسنة أيضا أظن أخذوا لاعب أو لاعبين من مهد مباشرة.
1: أعتقد أخذوا موهبة،
0: أي موهبة كبيرة أخذوها من مهد،
1: أحمد موسى.
0: أحمد موسى ولعب منتخب ناشئين
1: يعني لاعبين كثار. خالد توفيق برضو أخذوا
0: من مهد. موسى يعني صغير ودفعوا فيه مبلغ هائل. أعتقد أنه لاعب يعني عمره 16 سنة أخذوه من مهد
1: ما أدري صراحة كم المبلغ.
0: 4 أو 5 مليون
1: ما أدري كم المبلغ.
0: تخيل 16 أو أغلى ناشئ سعودي.
1: لاعب يعني ينتظر إن شاء الله مستقبل كبنية جسمانية ما شاء الله متكامل، وبرضه قلب دفاع عالي.
0: القادسية نادي ذكي يعني في اصطياد المواهب الصغيرة في السنتين الأخيرة.
1: شوف أنا قاعد أشوف السنة هذه يعني في الفترة هذه في تحرك غريب جدا. اللاعب تميم الخالدي لاعب يعتبر أفضل من أفضل المواهب في السعودية، 16 سنة مواليد 2010، عروض كثيرة جت من أندية مختلفة، توجه لنادي الأنوار
0: في الحوضة
1: عشان يشارك في فريق أول. ففكر لاعب زي كذا أني أروح أوقع مع نادي في دوري يلو

0: علشان أشارك فريق أول أهني عليه وأقول إن شاء الله خطوة موفقة، إن شاء الله نشوف نجم كبير، لأن زي ما أنت شايف اللاعبين الأجانب مو من السهل أن اللاعبين الصغار يأخذون فرصتهم في الفريق الأول، فلازم
1: ولا حتى بدلاء يعني.
0: نعم لازم أدخل في منافسة قوية.
1: اليوم أنا معلش اسمح لي، أنا أشوف أنه من سنوات طويلة أنا تابع كويس دج ناشئين وشباب أولمبي مثلك، من سنة طويلة أول مرة أشوف منتخب قطري بهذا الضعف في الدرجات السنية. يعني دائما قطر مميزين في آخر 10 سنين في المنتخبات السنية، درجات السنية. المنتخب اليوم ضعيف يعني، ما مو منتخب تنافسي ابدا
0: جدا. من ناحيه شوف، من ناحيه العناصريه ممكن احصل 2-3
1: كافراد
0: عناصر،
1: بس كفريق
0: انا اقول احمل المدرب مباراه كوريا تحديدا الاخطاء اللي صارت فظيعه. يعني مدرب تلعب بدفاع متقدم، اول شيء لازم راس الحربه يعرف يضغط. انت لعبت الدفاع متقدم واعطيت فرصه للاعبين منتخب كوريا انهم يلعبون خلف الاظهره سجلوا 3 أهداف.
1: بس اليوم مثلا حسن، اليوم القطريين في المباراة لا يلعبون لعب مباشر، لا يلعبون ضغط، لا يلعبون استحواذ. أنا ما عرفت منهج الفريق، ما عرفت يعني صراحة.
0: البداية منتخب قطر كان يبغى يلعب بناء هجمة، ولكن عندنا المهاجم ثامر كان يضغط كثير، لاعبين الأطراف كانوا يضغطون، فاضطروا أنهم يلعبون لعب مباشر على طول على الأطراف، عشان كذا تلقى فيها عشوائية كثير. أحملها المدرب
1: كبداية للأخضر الشاب السعودي، اللي هو السعوديين يأملون في أن يكون هذا الفريق يمثل في 2030 وجزء كبير منه في 2034. هذا الفريق ينافس على واحدة من 3 ميداليات
0: في الأولمبياد هذا. شوف الأسياد، أنا المباراة القادمة ضد منتخب كوريا الجنوبية، كوريا حامل اللقب وحامل اللقب ومنافس قوي، فالمباراة كوريا تصير يعني اختبار حقيقي للمنتخب. مع كامل الاحترام منتخب قطر اليوم ما هو اختبار منتخبنا، وللأسف حتى منتخبنا اليوم ما ظهر بشكل كويس. يعني أي منتخب منافس أو يبحث عن بطولة من الطبيعي أن يلعب ضغط عالي وأني أبدأ الكرة من المدافعين من الخلف. اليوم هذا ما شفنا أي خلق فرص، فعشان كذا أنا أقول أحمل مدربنا مسؤولية كبيرة لشكل منتخبنا الباهت فنية.
1: ما أقدر أخليك تروح قبل ما أتكلم على الحارس
0: يزن البلوي،
1: أول شيء أشوف بنيا،
0: يعني لازم أقابل أشوفه وجه الوجه، ولكن في التلفزيون يعني
1: في التلفزيون
0: مقبول. مقبول بس كحارس، لأن الموسم الماضي حقق مع الحزم دوري جوي، حارس صراحة قدم موسم مميز الموسم الماضي، ويعني يستحق أنه يلعب خصوصا في غياب حامد الشنقيطي.
1: لعب بالرجل كيف؟
0: لا عادي، يعني خصوصا لعب الحزم الموسم الماضي لعب 3 قلوب دفاع، وكان كان ما يحتاج الحارس
1: كان
0: كثير،
1: كان في ليبرو أصلا في
0: كان ما يحتاج الحارس كثير أنه يبني هجمة.
1: جميل، يلا خلينا نختبر معلوماتك.
0: في
1: بس قل ما ادري اذا ما تدري.
0: انا ما ادري من الان.
1: السعوديه كم تشارك في اللعبه في الاسياد؟
0: ما ادري والله. انا مهتم في كره القدم تحديدا.
1: طيب بس عبدو ماني مجاوب.
0: يلا
1: شكرا حسن.
0: شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا لك.
1: اذهب بكم الى الوقفه الاولى في هذه الحلقه قبل مباراه الاهلي صن داونز. لص الثمانينات بدا الحكايه، وملياردير الالفيه صنعت تتويجات. الأخضر الكبير يواصل تحضيراته في جدة لخليج 27، والكويت تخسر أمام اليمن.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: The only objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The differences and the issues are resolved.
3: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
1: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
2: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkiya relationship have not come out of blue. The Chinese and the

0: حياكم الله. حصة تدريبية ثانية للمنتخب السعودي في معسكره في جدة وصل فيها تحضيراته لكأس الخليج.
1: الساعة 2:05 ظهرا بتوقيت السعودية، الباص يصل إلى مقر إقامة المنتخب في فندق شانغريلا بمدينة جدة. حامد الشنقيتي حارس الخلود جديد قائمة الأخضر أول الصاعدين للحافلة. اللاعبون يغادرون الفندق تباعا ويلتحقون بزملائهم في الباص. فهد المفرج مدير المنتخب في حديث مع المترجم قبل تحرك الباص في حدود الساعة 5:25. السائق اختار هذه المرة طريق الكورنيش بدلا من طريق الأمير فيصل بن فهد لتفادي الزحام الذي أخر المنتخب عن موعد الحصة التدريبية يوم الخميس. 25 دقيقة للوصول لملعب تدريبات في مدينة الملك عبد الله الرياضية. 6:55 الحصة التدريبية تفتح أمام وسائل الإعلام ومدة التصوير المعتادة ربع ساعة. الفريق قسم على مجموعات صغيرة وحركات إحمائية بالكرة بين اللاعبين. دونيس يراقب من بعيد ويقف مع المساعدين على كل كبيرة وصغيرة وسط الميدان قبل الاجتماع بالجميع. انطلاق التدريبات الجماعية بالركض في الملعب تحت نسبة رطوبة بلغت 63%. التمارين الإحمائية مستمرة، ومن هناك تمارين خاصة لحراس المرمى. مدراج مساعد دونيس الثاني ينادي اللاعبين، واجتماع آخر مع المدرب اليوناني قبل توزيع المهام والكشف عن خطة العمل. ربع الساعة المسموح للإعلاميين بالتصوير ينتهي. اختتام اليوم الثاني من معسكر جدة، الساعة تشير إلى 9:45. المنتخب يعود لمكان إقامته في فندق شانغريلا.
0: وعبدو طيف يلتحق بنا في الاستوديو، حياك الله عبدو. في أخبار كأس الخليج أيضا، بعدت الإصابة مشعل برشم حارس منتخب قطر عن كأس الخليج وضم زميله شهاب الليثي بدلا منه للقائمة التي تخوض غمار البطولة في جدة، وفق بيان نشره اتحاد كرة القدم القطري. وفي مباراة ودية جرت في جدة ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس الخليج، فاز منتخب اليمن على نظيره الكويتي بهدفين لهدف. عبد عطيف حياك الله. مباراة اليمن والكويت، تعطي السعوديين انطباع بأن مباراتهم أمام الكويت محسومة؟
2: ما أعتقد. من قبل المباراة يعني للأسف الكرة الكويتية ما أبغى أقول إيش أسوأ أيامها، لكن

0: وصلت لمرحلة يعني ما هي دلالة على المنتخب العريق والكبير صراحة خليجيا واسيويا حتى على مستوى تصفيات كأس العالم.
1: ما في عبده ما في منتخب في العالم تراجع يعني حاضره أمام تاريخه زي المنتخب الكويتي.
0: أبداً, أبداً أبداً أبداً لو تيجي تمسك كل المنتخبات مثلاً في أفريقيا و
1: في العالم ما
0: يعني
1: في.
0: لأنه كان سيد يعني يتسيد بطولات الخليج
1: كل شيء آسيا
0: كأس العالم ذهب إلى كأس العالم 82 وقدم كأس عالم كبيرة واللي أنا استغربه بحكم يعني لعبت أو لعبت ضد منتخبات أو فرق كويتية عندهم لاعبين عندهم يعني مواهب. عندهم موارد بشرية ومواهب لكن وين الخلل وما يعني ما تعرف لما تصير بعيد ما تقدر تحلل بشكل أكثر
1: نقدر نقول السعودية مباراتها مع الكويت الفتح محسومة شبه محسومة
0: تقريبا يعني ما هي يعني فرق الإمكانيات وفرق هم أصلا هم منتخب الكويتي هو يعني مؤمنين بهالشيء أو معترفين بهالشيء يعني.
1: اليوم تمرين دونيس مريح خلينا نقول تمرين راحة أكثر من تمرين تكتيكي أو تمرين لياقي ما لعب مباريات ودية صح ولا مو صح؟
0: تختلف يعني بعض المدربين ما ضبط المدربين خلينا نقول
1: ايش رايك اليوم اليوم التجمع الثاني
0: انا قبل مباريات تصفيات كاس عالم لا احب مباريات وديه مثل ما يعملون المنتخبات الاوروبيه انا دائما عندي نموذج المنتخبات المتقدمه اسير على نفس يعني لهم سابقيني اصلا فبالتالي عندهم ابحاث ودراسات كثيره بطولات المجمعه لا يلعبون قبلها بطولات مباريات وديه يعني اذا في كاس عالم كاس القاريه او يلعبون كثير لانه المنتخب دائما احنا الان المنتخب مع الايام فيفا دي صار هو نتاج الانديه أول تعرف المنتخبات تأخذ لعبتها تأخذ شهر ثلاثة لا اليوم مع ضغط المباريات والحرب الكبيرة اللي بين الفيفا والأندية أصبح لا عند الفيفا دي بس أيام بسيطة وبالتالي ما يقدر يلعب فيها لكن بطولات مجمعة تعطي نفس أكثر وخاصة إحنا في يعني وقفنا الدوري قبل البطولة بوقت كافي بالتالي كان في إمكانية إن أول شيء بطولة مجمعة وشيء ثاني أوقفت الدوري يعني قبل البطولة بأكثر من أسبوع
1: كان على الأقل يقدر يلعب مع المنتخبات اللي وصلت جدة يعني في المجموعة الثانية يعني نتكلم عن قطر نتكلم عن البحرين الفرق الثاني المجموعة اللي مش معه يعني كان يقدر
0: أو حتى يشوف يعني ترى حتى إنك يعني إذا مثلا إذا في منتخبات عربية جاهزة وأيضا عندها استحقاقات تحب تشارك أيضا لما لا يعني مو شرط حتى منتخبات خليجية يعني بس إنك يعني ترسل أفكارك الجديدة حتى خاصة إن في لعيبة أيضا مضمين
1: توقع جديد. تغيير من دونيس عن دونيس كأس العالم وأخضر كأس العالم اللي ما كان يسر أحد
0: شوف هو كأس العالم مجبر يعني انت لما تلعب ضد اسباني لازم تدافع هذه واحده فافكارك حتتغير اليوم انت صاحب الار صاحب تاريخ كبير امام المنتخبات الاخرى ايضا وانت الان صاحب المبادره انت صاحب المفروض انت تكون تتسيد المباراه وتهاجم وتخلق فرص وهو في كاس العالم عكس انت في كاس العالم تنتظر ثم تعمل التحولات لكن كأفكاره في المباريات الودية خلينا ناخذها اللي قبل كأس العالم يعني مستويات كانت متقاربة خلينا مع المنتخب أو أقل زي المنتخبات الخليجية فأنا أعتقد أنه كان أفكاره واضحة بالنسبة لي أقولها لك من الآن يعني مؤمن فيها أنا أكثر من 100% حيعمل ضغط عالي حيعمل على الضغط العكسي بشكل قوي حيحاول يبني من الخلف بأي طريقة كانت
1: عنده الأدوات
0: الضغط العالي شوف أنا دائما أقول لك الضغط العالي والدفاع هو شغل مدرب لما تبغى تهاجم هنا تجي الامكانيات البناء نوع من انواع الهجوم يعني من التحضير للهجوم هذا اللي انا الى الان ما تدري كيف بتلعب المنتخبات اذا سوت انا اعتقد المنتخبات ضغط عالي على المنتخب بيعاني
1: طيب انا بختار لاعبين في السعوديه كل يوم لين تبدا الخليج وتعطيهم نصائح اليوم بختار مصعب الجوير وابو الشمات ابو الشمات الجناح مو الظهير خلينا نبدا بمصعب شو تقول له قبل البطوله لان البطوله مهمه وخلينا نقول يمكن مصعب يكون النجم الاول الان للمنتخب شوف فعليا يعني
0: خلينا ناخذ ميزات مصعب انا بالنسبه لي الرؤيه عنده جدا رائعه الرؤيه الثقه مره ممتازه يعني فهم مسار اللعبه رائع جدا فيها التكنيك عنده مثلا الاستلام والتسليم جدا رائع فهذه اشياء تعطي لكن انا نصيحتي وقلتها وحتى يمكن حتى عن طريق مو مباشرين يعني عن طريق يمكن الناس قلت لا يفكر في صناعه اللعب الا لما تكون الكره على طبيعتها يعني حاول تلعب السهل لما تجيك الفرصه انك تصنع الفرصة اصنعها. يعني لا يمكن في 10

0: كور تستلمها تصنع تحاول تصنع ثمان. هذه حتى تقلل من ميزتك التنافسية في أو ميزتك في صناعة اللعب. الشيء الثاني أنا أعتقد أنه يعني مثلا في مناطق معينة مصعب مش قوي فيها، كل ما راح على الأطراف مش قوي، يعني يحاول يبعد عن يعني لأنه مش عندك السرعة، وهذه طبيعة ترى اللاعبين الفنانين في الغالب في وسط الملعب مو لعيبة سرعة وهذا مو بعيب، فلذلك كل ما تواجد حوالين أو في عمق الملعب كل ما برزت إمكانياته أكثر، ما يروح للكورة المشتركة بشكل كثير، يعني يحاول أنه كل ما سرع اللعب ويبتعد عن الثنائيات حيكون مميز أكثر وظاهر بشكل أكبر، خاصة أن التفكير عنده أيضا رائع جدا. يعني
1: ركز على موضوع يلعب بدون كرة،
0: شوف
1: مصعب ضعيف في هالناحية
0: طبيعي، وترى ترى أنا قلت لك وهذا ترى أغلب الفنانين الموهوبين في هذا المركز عندهم هذا، يعني ما أقول عندهم الكسل ما نقول ما يستطيع، لكن
1: المدربين ما يطالبون
0: لكن كسل لكن لذلك هو ينفع دائما في الفرق اللي تهاجم.
1: يعني بس اذا لعبنا اذا لعبت السعوديه بثلاثه في الوسط التشكيل الطبيعي اللي مو لا مقلوب ولا معتدل اللي هو يمين وسط وسار وسط وواحد محور اكيد لازم يدافع، يعني لازم يكون عنده ادوار دفاعيه،
0: مو الدفاعيه مش انه مثلا في الالتحام لا في عمليه التنظيم، يعني كيف يعرف
1: عمليه الضغط حتى
0: عمليه الضغط كيف يميل كيف يساند هذه اشياء طبيعيه، لكن مش لكن عشان يكون مبسوط مصعب ونوعيه اللعيبه مصعب انهم يحاولون دائما ان الكره تكون في ملعب المنافس، سواء الكره مع المنافس او حتى معه، لانه في الملعب المنافس ما حيعمل رجوع كثير للمناطق بعيد عن المرمى، فيعمل الضغط قريب من عنده، فهذه اشياء تساعده، يعني هو يعني المدربين المهاجمين يساعدون النوعيه اللي مثل مصعب.
1: بالشمات
0: اللاعب ذكي، لاعب ذكي هو اصلا تصنيفه وخصائصه ما هو لاعب ظهير، فلما رجع ظهير صارت الخانه عنده سهله.
1: اي
0: الخانه عنده صارت سهله، ليش؟ لانه واضح انه يعني يجيد، شوف
1: طبعا انا كنت احكي لك عن ابو شمات الثاني بس
0: الظهير
1: لا لا الجناح، كنت احكي عن الجناح
0: هو ظهير في القادسية.
1: اي القادسية اتكلم ابو شمات الاهلي عشان تميز.
0: صالح انت تتكلم صالح. لا صالح، شوف صالح لاعب انا اعتقد انه صار من القلة اللي نشوفهم في الكرة السعودية. ذكي يعني اللي يفرق عن مصعب انه مو كل كرة يفكر انه يصنعها، وهذا احيانا تكون اعتقد انه عنده شوي احيانا من انه يبحث عن الشو أكثر من إنه
1: يكثر بالاستعراف،
0: خلينا نقول الشو يعني، لكنه أنا بالنسبة لي يعجبني، أنا كعبده يعجبني صح، ذكي يعرف أحيانا يلعب لعبات أنت ما تتوقعها، ترى اللاعب اللي يلعب لعبات أنت ما تتوقعها مثل مصعب لاعب جدا ممتاز، أضف إلى ذلك هو يمكن أحسن من مصعب في الواحد ضد واحد، يعني هو عنده الواحد ضد واحد أحسن من مصعب، يضيف إلى ذلك أنه هو دائما يكون أقرب للباب من مصعب، يعني تشوفه يعني يروح يساند بشكل كبير، والدليل أنه في مباريات كثيرة لعب على الطرف. بالنسبة لي هو مفكر متمكن، ما هو اللاعب السرعات أو المساحات. أيوه
1: بس في جناح يكمل يعني مباراة ما يلعب أوفر،
0: فيه إنيستا نسيت لعب مع برشلونة كجناح.
1: إيه بس ما أنت تعطيني حالات نادرة.
0: أنت قلت لي واحد.
1: لا أنت كلام واحد يلعب جناح طول عمره يعني لعب طوارئ يعني في الجناح.
0: لا ما قرد.
1: بس تكلم لا تكلم الجناح يلعب أوفرات.
0: إيه
1: صالح ما يلعب.
0: يا أخي عرف لك أجنحة ما يلعبون أوفرات.
1: خسرت.
0: لا والله بعطيك واحد.
1: عارف كذا
0: أنا. أعطيك واحد مثال. عبد الله الشيل لا يلعب ما يلعب لك أوفر بس يعطيك كورة تسجل.
1: عبد الله ظهير ترى.
0: ايه وهو ظهير يعني المفروض اكثر من الجناح انه يلعب اوفرات يعني.
1: طيب سؤال الحلقه اللي سالت حسن ما سمعتنا انت.
0: لا
1: السعوديه كم تشارك في لعبه في دوره الاسياد اللي تبدا السبت اليوم؟ تدري قل ما ادري احسن ما تقول رقم ترى. حسن قال ما ادري.
0: الاسياد فيه العاب اخرى؟
1: الاسياد دي فيها العاب كثيره. هي اسياد الاولمبياد الاسيوي كم لعبه السعوديه تشارك؟
0: ما عندي معلومه
1: ما تدري ها؟
0: ما ادري والله.
1: طيب شكرا
0: هذه جديده دي علي.
1: شكرا
0: ثقفتنا يا ابو سعيد. شكرا.
1: شوف بدايه الحلقه ترى انا قايلين الرقم.
0: برجع لها جل.
1: شكرا عبد الطيب. يلتقي اليوم السبت فريق اهلي جده السعودي بطل اسيا مع مضيفه صن داونز الجنوب افريقي بطل دوري ابطال افريقيا في مدينه بريتوريا بجنوب افريقيا، ذلك عصر اليوم السبت 16:00 على بطوله او على كاس افريقيا واسيا والمحيط الهادي.

عام 1960 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية إنشاء بطولة تحت مسمى كأس إنتركونتيننتال تجمع الفائزين باللقب القاري في ويفا وليبرتادوريس. لعبت بنظام الذهاب والإياب وحقق ريال مدريد أول بطولة على حساب بينيارول الأوروغوياني. خلال السبعينات وبسبب أحداث العنف شهدها لقاء بين ميلان الإيطالي وإستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني عام 69 انسحبت العديد من الأندية الأوروبية من المشاركة بالبطولة وتم إلغاؤها عامي 75 و78. مجرى آخر عرفته البطولة إجراء تعديل جديد على نظامها في عام 80، باتت تلعب مباراة واحدة على أرض محايدة. اليابان عبرت عن استعدادها للاستضافة وهو ما استمر حتى 2004. فيفا أطلق عام 2000 كأسا لأندية العالم لم تستمر أكثر من نسخة واحدة بسبب إشكالية مالية للشركة التجارية للاتحاد الدولي، ليقرر بدءا من 2005 اعتماد بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة قارات أخرى غير أوروبا وأمريكا الجنوبية، واستمرت حتى 2023. التغيير التالي شهد إطلاق بطولة الإنتركونتيننتال بعدد مباريات أقل مع أبطال كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا تتنافس بنظام خروج المغلوب، ويتأهل ممثل أوروبا مباشرة إلى المباراة النهائية. أطلق فيفا في 2025 نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية استضافت الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا، ونالت تشيلسي اللقب على حساب باريس سان جيرمان. هيثم بن حماد، العربية.

0: وفريق سان داونز نادي العاصمة بريتوريا، ما هي فصول قصته وكيف أوجد له مكانا بين كبار أفريقيا؟
1: في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت جنوب أفريقيا تعاني من الصراع العرقي، توتر في الشوارع واعتقالات ومحاكمات، ظهر رجل ثري اسمه زولا ماهوبي. لم يكن معروفا، لكنه أراد شراء الشهرة بالمال. وجد أبواب نادي أورلاندو بايرتس مغلقة في وجهه، حول نظره شمالا نحو عاصمة البلاد بريتوريا، وناد على حافة الإفلاس اسمه سان داونز، تأسس في عام 70. هناك وجد ضالته، أنفق ببذخ على الفريق بدءا من عام 85، حتى حسمه حلما لكل لاعب في جنوب أفريقيا. ماهوبي كان خبيرا في الحواسيب، وكانت ثروته محل شك. أودع السجن بعد أن اختلس أموالا من بنك محلي. رحلة قصيرة لزولا انتهت بعد بضع سنوات، وفي عام 88 فقد ملكية النادي لمصلحة بنك ستاندرد. ورغم المشاكل خارج الملعب، إلا أن الفريق واصل حصد الألقاب داخل المستطيل الأخضر. بعد سنوات من عدم الاستقرار الإداري، وصل بالمليونير باتريس موتسيبي لمنصب رئيس النادي بعد استحواذه على الفريق، وهو الذي تزيد ثروته عن 4 مليارات دولار، ويتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تاركا ابنه تيلوبي موتسيبي في منصب رئيس مجلس الإدارة.

في جنوب أفريقيا سان داونز ليس الأكثر شعبية بين أندية البلاد لكرة القدم، بل يأتي في المرتبة الثالثة عندما يتعلق الأمر بالقاعدة الجماهيرية الأكبر، وهذه الإشارة هي الأشهر بين مشجعيه، تعني حدنا هو السماء ولا شيء سيوقفنا، ويتم تعليمها للجماهير منذ سن صغيرة.

0: ويلتحق بنا دكتور تركي العواد. دكتور حياك الله، تابعت سان داونز؟
1: يعني تابعت انا يعني الذكرى الجميله اللي اتذكرها له هي كاس العالم للانديه، يعني كان الفريق الابرز من خارج القاره او القارتين، نقول من اوروبا وامريكتين، ونترك الهلال كان استثنائي في البطوله، كان هو الافضل. فاز على اولسان، يعني هذا فريق يعني رائع، وايضا تعادل مع فلومينينسي وخسر في مباراة 4-3 مع بروسيا دورتموند. يعني هو أكثر فريق رائع ما تأهل للدور الثاني، ففريق عنده شخصية. شفناه أيضا مباراة ودية مع الهلال، قدم مستوى جيد وفاز على الهلال. يعني فريق عنده شخصية وعنده عدد كبير من اللاعبين في المنتخب في كأس العالم الماضية.
0: صحيح.
1: يعني فريق تقدر تقول أنه على أرضه بيكون صعب، مش الفريق السهل.
0: الأهلي ليس في أفضل حالاته نقدر نقول؟
1: والله نقدر نقول الأهلي في واحدة من أسوأ حالاته، مو يعني عنده مشاكل حقيقية، وترى النتائج ما تعكس المستوى غير الجيد. الأهلي متماسك وقاعد يؤدي وقاعد يعني ما زال
0: يقاوم، خلينا نقول يقاوم
1: يعني بحلاوة الروح وشخصية البطل وكذا، لكن فنيا عنده مشاكل كثيرة. وتكلمنا ترى قبل ينهزم الهلال، قبل ينهزم الخلود، تكلمنا إنه الفريق ما له شكل واضح.
0: صعبة على الأهلي
1: مع بوزيتش؟ لا ما هي بصعبة، لا مو بصعبة. الفريق يقدر يحقق نتائج، يعني عنده فريق رائع، عنده روح وقتالية، بالذات إيفان توني يا أخي، يعني هو شال الفريق بعد ما راح كيسي ومحرز.
0: طبعا هو تلقى خبر سيء أمس إيفان توني،
1: إنه لا تقولي مو بلاعب بعد،
0: لا إنه تلقى خبر إنه لم يضم لمنتخب الإنجليزي في دوري الأمم التشكيلة الأخيرة اللي أعلنت. يعني هو كان في كأس العالم في التشكيلة وما أعلن،
1: لعب آخر مباراة،
0: يعني خبر غير جيد له،
1: بس متوقع ترى على فكرة. يعني
0: أنت تكون في كأس العالم مفروض تكون في دوري الأمم.
1: لا لا لا لا مختلفة. يعني الحين هم بيبدون ما بعد كأس العالم. ما بعد كأس العالم أنت بتشوف اللاعبين اللي تستثمر فيهم لسنوات قادمة، فمتوقع. أنا ما أعتقد أنها كانت مفاجأة.
0: يعني تقريبا 95% اللي أعلنها المدرب
1: ما غير عن كأس العالم.
0: 95% هم
1: راضي باللي صار في
0: كأس. أي بس الأهلي مطلوب، خلينا نقول أمام جمهور ضخم.
1: صحيح.
0: جمهور عنده طريقة خاصة في التشجيع والتحفيز مخيفة يعني، ونادي ثري جدا وغني بكل شيء بما يسمح بإعداد فريقه بالشكل المناسب، وأرض لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية. الأندية السعودية تركي ما عمرها لعبت في أفريقيا الأندية.
1: صحيح.
0: طبعا
1: يمكن شمال أفريقيا،
0: لا نستثني المغرب وتونس والجزائر. صحيح. العربية يعني أفريقيا العربية بما فيها مصر، لا نتكلم عن أفريقيا السوداء. ما قد لعبت الكرة السعودية هناك إلا المنتخب مرتين.
1: صحيح.
0: تذكر مرتين،
1: كاميرون أتذكر،
0: كاميرون 84 فرق آسيوية، وجنوب أفريقيا
1: لعب مع جنوب أفريقيا،
0: في جنوب أفريقيا كانت سنة
1: 96 يمكن أو شيء
0: 97 أظنها. أي 97
1: إيه، وفي التنتين خسرناها للأسف. يعني
0: إيه لا فزنا على الكاميرون،
1: فزنا على الكاميرون في عندنا.
0: أيوة.
1: وخسرنا هناك.
0: أيوة.
1: يعني قصدي على أرضهم. يعني كانت
0: صحيح.
1: يعني لا شوف، هي طبعا
0: أنا كل المؤشرات اللي قلتها لك قبل شوي عشان ما ينسينا حديث المنتخب. أول مرة تلعب هناك، أول مرة شو المفروض تسوي في هذه
1: ما في شيء كثير تسويه الحقيقة. إيه. أنك أنت لازم تلعب بتحفظ، ما تحاول انك انت تهاجم بشكل كبير.
0: لاحظ انها مباراه واحده، ما في ذهاب،
1: مباراه واحده ما في شك، هي مباراه واحده، لكن اهم ما في هذه المباريات اللي تلعبها في اجواء جديده.

0: ببيئة جديدة أنك أنت ما تفقد التركيز في البداية وتتلقى هدف أو هدفين تصعب عليك المباراة. حتى لو تلقى الأهلي هدف أعتقد أنه يقدر يرجع بلاعبين بنجومه بخبرتهم، لكن لا يخسر مباراة من بدري وممكن أنها تصعب عليه. شفنا أن مباراة مع بيراميدز زي كذا خسرها هو في قلة تركيز في دقائق وراحت المباراة ما عاد يقدر يرجع، حاول يرجع لكن مو دائما، وشفنا الأهلي حاول يرجع هذا الموسم أكثر من مباراة، في مباريات رجع ومباريات ما رجع. لذلك هذه المباراة الأهم بداية المباراة أنك ما تهاجم، أنك تحاول تكون متحفظ بالذات الظهيرين، والمشكلة الأزلية اللي الآن مع الأهلي كل ما جت مباراة من بيلعب ظهير يعني بعطية ممكن نجي
1: هو يلعب الأربعة صار يلعب الأربعة كلهم الأظهر اللي عنده الأربعة
0: هو لازم يلعب هذا
1: يلعب كلهم في الأشواط
0: بس بعطية أنا عندي إنه على الأقل طبيعي يعني ما عنده أشياء غريبة، الباقيين عندهم مشاكل عندهم أشياء حقيقية يعني يستلم كرة ويبعدها عنه يحاول إنه يسحب المهاجم وتنقطع منه. هو يلعب وصول اللعب تعرف البلد نقول وصول اللعب
1: الكتالوج
0: يعني يستلم أيه؟ ويسلم ويفتح ما يحاول يخاطر ما يهاجم ما أيه؟ يعني هذا اللاعب اللي أنا أحتاجه في الظهير، أنا ما محتاج إنه يهاجم في مثل هذه المباراة. بلاعب زكريا بنسبة كبيرة يعني هو الأفضلهم في الجهة اليسرى أيه؟ لكنه لا يهاجم. أنا دائما أقول لهم للظهير دورك الأول دفاعي، خليك كويس دفاعي وعقب يعني إذا جت لك فرصة تطلع مرة أو مرتين في المباراة ما في مانع، لكن خليك في الغالب.
1: بس أنه لعيبة الأهلي لازم يستوعبون أنه هذه مرحلة، ترى بالمناسبة المباراة فيها تسليم كأس.
0: صحيح.
1: أي فهي خطوة تاريخية ما قد حققها نادي سعودي.
0: صحيح.
1: في التاريخ. فهذه المجموعة وأنها تحققها خارج البلد وفي أفريقيا بالنسبة لهم ستكون قائمة ملحمية. قائمة الأهلي البكرة لازم يستشعرون هذا الشيء.
0: والله هم مستشعرين. أنا
1: من غير مدرب ولا لعيب ولا ولا إدارة تقول لازم هم يستشعرون.
0: اللاعبين اللي خرجوا البطولة الماضية يعني لحسن حظ الأهلي اللي عنده فرصة ثانية إنه يعدل. عادة لما تفوز ببطولة أنت السنة الجاية ما تشارك ما تعلم من أخطائكم، تعلموا يعني رغم إن أوكلاند مباراة أوكلاند ما كانت جيدة ولكن تعلموا على الأقل مباراة بيراميدز اللي كانت غير جيدة. هذه المباراة نفس الشيء، معظم اللاعبين لعبوا في الخروج السنة الماضية المفروض انهم يتعلمون. انا ما يهمني انهم يفوزون بالكاس او ما يفوزون بالكاس، هذا موضوع ثانوي مقارنة بانه طموح الاهلي وطموح جمهوره انه يوصل على الاقل للمباراة النهائية. هذه ممكن تساعده بشكل كبير انه
1: قبل النهائي مقبول.
0: قبل النهائي هو
1: مقبول يعني جدا يعني الحقيقة يعني انك تلعب مع فريق امريكا اللاتينية يعني مقبول جدا سواء فزت ولا خسرت يعني،
0: بس على الأقل تحس أنك نافس. لكن الخروج المبكر يعني أنا أعرف الناس ودها تقول والله إحنا بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي
1: صحيح
0: شكلها حلو.
1: اللقب صراحة غريب
0: في غريب هو إنفنتينو يحب ذا الأشياء.
1: لا هو تحس اللقب تحسه بطولة مصارعة.
0: هو هذا فكر إنفنتينو أنه يحاول يكمل لكنه جيدة. هو لقبه يستحق الأهلي إن شاء الله نحققه ونتمنى أنه يحقق. لكن أنا عندي الأهم الأهلي عنده القدرة أنه يروح بعيد. أنديتنا عندها عدد من اللاعبين رائعين اللي أنت تحتاج خبرتهم. لكن ما زال الأهلي يفتقد لي النجمين اللي احنا يعني يعورنا قلبنا لما نشوف الأهلي بدون كيسي بدون محرز. ترينكاو جيد وممتاز ولكن ليس
1: ترينكاو محرز. بالمناسبة استدعى جيسوس للمنتخب.
0: والله يستاهل
1: منتخب البرتغال.
0: شوف أنا أقول شيء ترى على فكرة يعني هو لاعب ممتاز لكن اللاعب مو مهارة وسرعة. لا اللاعب شخصية اللاعب يا أخي محرز شخصية
1: كيسي ممتاز يعني اللاعب الممتاز إذا يجي مع مجموعة في الوقت الممتاز بيأدي بس إذا يجي في وقت سيء أي فريق ما
0: يشيل الفريق يعني
1: صحيح.
0: محرز يشيلك وأنت تعبان صحيح. لكن هو يعني ممكن ما أقدر أحكم عليه لكن إن شاء الله إنه يتطور ويبدأ يقوم بالأدوار.
1: خليني أذكر الناس بس بالمباراة الساعة 4 العصر بتوقيت السعودية ستنقل على عند الزملاء في MBC أكشن. تركي لفت نظري تذكر بكم في المباراة تتوقع؟ قريتها أنت ولا ما قريتها؟
0: لا والله ما قريتها.
1: $5
0: هذا الدعم للجمهور. والله أنا ترى أضايق كثير لما أحد يجي يقول والله $500 تذكرة. يا أخي ليش أنت تبغون الناس يجون لما تبغون يجون؟ يعني بالذات أن الجمهور
1: كلهم يعني شباب. خلنا نقول يعني صدق هي التذاكر والأشياء الخدمية دائما توضع على دخل الفرد في أي بلد، تأخذ من يعني على معدل دخل الفرد فدخل الفرد نازل جدا في جنوب أفريقيا. $5 ترى سعر عالي بالنسبة لهم،
0: مو
1: بعالي خلينا نقول متاح.
0: بس إن لما نقارن دخل التذاكر بمقارنة بما يصرف على الرياضة أنا أقول لو ندخلهم مجانا إحنا كسبانين لأنه هذول يضيفوا لنا شيء كثير. فأنا أستغرب إنه شباب
1: لا هو لا يعني
0: هم اللي يعطون
1: الكلام اللي أنا قلته قبل شوي لا يعني إنه أسعار التذاكر في السعودية هي

0: مناسبه. انا بالنسبه لي في الدول السعوديه غاليه جدا.
1: انا ودي انها بلاش.
0: لا لا مو بلاش
1: والله. اتمنى انا انها توزع على المدارس.
0: لا بلغت دكتور.
1: لا مش بلاش تجي تاخذها من عند الباب. لا انها توزع لكثير من الناس المهتمين في الكوره اللي ودهم يروحون مع عوائلهم او الشباب.
0: يعني هذه يمكن يكون لها برامجها الخاصه. من يفوز؟
1: الأهلي أتوقع.
0: هذه أمنياتك؟
1: لا أنا
0: أمنياتك فنيا
1: أكيد أن الأهلي. أيه. وهذا شيء إلى النهائي إن شاء الله. لكن أيضا أتوقع الأهلي عنده باقي البطل.
0: الله يوفقهم موفقين إن شاء الله. الأهلي على عتبة بطولة وشيء تاريخي, بصمة تاريخية أنك تروح أفريقيا وتجيب بطولة بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي وموراء المحيطات.
1: صحيح.
0: شكرا. قبل مباراة السبت أيضا, كيف ينظر إعلام جنوب أفريقيا للمباراة أمام الأهلي السعودي؟
2: وسائل الإعلام وعناوينها في جنوب أفريقيا انقسمت بين مباراة بطل القارة وإعلان قائمة المنتخب الأول. مدرب صن داونز كاردوسو أعاد التفكير بما حدث أمام منافس سعودي آخر في ودية النمسا شهر يوليو. وسائل الإعلام نقلت عنه التصريح أنه يسعى لتدارك خطأ تلقي هدفين من هجمات مرتدة. كاردوزو أضاف أنه يعتبر المباراة يوم السبت أكثر من مجرد لعبة لفريق, مطالبا البلاد بالتوحد خلف صن داونز. يبدو أن الرسالة لم تصل لمشجعي منافسي صن داونز أورلاندو وكايزر تشيفز. أحدهم من المؤثرين نشر فيديو لتحليل تكتيكي لصن داونز لفائدة بطل آسيا. المباراة التي تنطلق في 3 عصرا بتوقيت بريتوريا يسبقها حفل لعدة مغنيين يتقدمهم واحد من أشهرهم في جنوب أفريقيا المطرب ساجافا. لأنه تولى تدريب كلا الفريقين توجهت الأنظار إلى موسيماني مدرب جنوب أفريقيا الحالي في مؤتمره الصحفي للكشف عن قائمة المنتخب البلاد للتصفيات القارية, فكانت له هذه التصريحات.

0: من جهته فإن المصري خالد علي المنسق العام في نادي سان داونز أكد في بودكاست بثه الحساب الرسمي للنادي الكأس لن يغادر جنوب أفريقيا.
1: التروفي will never leave South Africa.
2: واذهبوا إلى هناك جنوب أفريقيا في فيليلي مياندو الصحفي في القسم الرياضي لتلفزيون SABC. مرحبا مياندو، مساء الخير. كيف هي تحضيراتكم إعلاميا وجماهيريا وكيف تنظرون لمباراتكم أمام الأهلي السعودي؟ حدثني عن كل شيء.
3: Exciting times.
4: نحن في غاية الحماس هنا.
3: We have not hosted.
4: نحن لم نستضف هذه البطولة كأس القارات للفيفا على قدر ما استطيع أن أتذكر. هذه فرصة كبيرة جدا بالنسبة لنا. في المرة الماضية التي خضنا مباراة ضد أبطال آسيا كان مكوريا الجنوبية كان فيها التسعينات، وسان داونز بلا شك هو فريق تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية مرتين، وآخرها شاهدناهم مع زيادة عدد الأندية في أمريكا، لعبوا ضد فلومينيسي وبروسيا دورتموند، وبالتالي هذه فرصة للعب ضد نادي الأهلي فرصة كبيرة جدا. وبالتأكيد نحن فارق نعرف الكثير عن نادي الأهلي، حتى ساهمنا في ترقية نادي الأهلي والعودة إلى الدوري المحترفين، وهناك عدد من اللاعبين الذين نتابعهم، مثلا مندي، ونعرف أنه كان يلعب مع نادي تشيلسي وهو لاعب أفريقي ومن بين أفضل اللاعبين الأفارقة.
2: جميل. طبعا انت تقصد ساهمتوا بعودة الأهلي لأنه كان مدربكم السابق موسيماني درب الأهلي في ذيك الفترة، بس عشان أنا يعني أكمل المعلومة.

0: ميادو يعني الجمهور حيشغل فقط 60% من الملعب، 40% من المقاعد فعليا ستكون غير مشغولة، أم أم أم أنه تغير الموضوع؟
1: No. How I know it, this game
2: حسب علمي في هذه وتذكر المباراة شبه بيعت بالكامل، هذا ما أعرفه. التذاكر شبه بيعت بالكامل، ويجب أن أقول لكم بأن نادي سان داونز دائما عندما يصل مثل المباريات التذاكر تباع بالكامل. مباراة كبيرة مثل هذه أتوقع أن تباع تذاكر بالكامل، وأكثر من 50,000 شخص بإمكانهم الدخول إلى الملعب، ولا نتوقع أقل من هذا العدد غدا. ونعرف أن هذا الملعب استضاف كثير من مباريات من كأس العالم مثلا، ونادي سان داونز لم يخسر مباراة على هذا الملعب، خاصة المباراة الحاسمة. وأنا أرى هذه المباراة بنفس أهمية نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنها في أعلى الأولويات الأفريقية.
0: صحيح.
2: نعم. حتى المباريات المحلية لا نرى سان داونز يهزم في هذا الملعب.
0: صحيح. ميندو بصراحة سترشون غرفة ملابس الأهلي كإزعادتكم في فريق الضيوف، ترشونها بطريقتكم وترشون واحد من المرمين وتقولوا الكابتن اختار القرعة الأخرى؟ قل لي الصراحة. المهم اللي ترشونها قبل المباراة.
2: كلا، نادي سان داونز يحزم الفرق داخل الملعب وبأدائهم. ومسألة الموتي هي مسألة ذهنية. من أشرب الماء مثلا أو أرشه، ولكن أنا أعرف أنت في بالك تعتقد بأنني أخوض وهي ألعاب، ولكن هي مجرد
0: هي. لكن هذا شيء غريب، يعني أنكم قبل المباراة تذهبون للفريق ميندو. هو شيء غريب. طبعا احنا نتكلم، لا اتكلم عن سحر الموتي المشهور في جنوب افريقيا وفي بعض الدول الافريقيه، اتكلم عن طريقتكم الخاصه اللي انتم تسمونها الموتي السان داونز، اللي تروحون غرفه فريق الضيف وترشونها قبل ما يدخل. يعني ليش تعملون كذا وبعدين تروحون لواحد من المرمين وترشونها في ليش هذه الطقوس عندكم كل مباراه السان داونز؟
2: اسمع لي أقول لك، سان داونز لا يرش أي شيء حتى في غرفة تبديل الملابس. هم محترفون جدا ويهزمون الفرق داخل أرض الملعب. لكن تسألك كل الفرق التي تأتي إلى ملعب لوكتس، ربما فرق أخرى، ولكن سان داونز أبدا يهزمون الفرق داخل الملعب. واسمح لي أن أقول لك أنهم عندما يتلاعبون بأفكارك سترى ما يحصل داخل الملعب. كثير من اللاعبين يعرفون هذا العالم، خاصة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وبلا شك سان داونز الغالبية اللاعبين هم من الأجانب، وبالتالي هم قادمون من كأس العالم الأخيرة من المكسيكي وأمريكا. ففريق مثل هذا مستعد لمواجهة أي فريق وبأي مستوى، ومباراة الغد لن تكون مختلفة. وأنا متأكد أن حتى الجماهير السعودية بعد انتهاء 90 دقيقة سيتعجبون ويقولون واو. وأنا أعرف في دور المحترفين السعودي أنتم أيضا تبحثون عن أحد اللاعبين سان داونز توم هونغوينا، وسيرتدي رقم 4 يوم غد وستندهشون الأداء.
0: جميل، سنتابع كل يعني احنا نعرف سان داونز، يعني مش اول مره نشوفها، دائما نتابع يعني ضد الفرق العربيه الافريقيه. انا سعيد باستضافتك ميندو، اتمنى نشوف مباراه حلوه ان شاء الله للاهلي السعودي وسان داونز. شكرا جزيلا.
1: سان داونز شكرا.
2: سان داونز بالتاكيد. شكرا حبيبي.
0: شكرا جزيلا. الأهلي أمام بوابة تاريخية لم يفتحها فريق سعودي من قبل، أرجو له التوفيق. عبد الرحمن العرواني يقول لهم سيروا يا أهلي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبلة البازلة الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة أسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات مؤكدا أن

أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين. CNN تكشف عن تقرير استخباراتي أمريكي مولد بالذكاء الاصطناعي كاد يشعل مواجهة

0: مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران، وقال إن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. يعني ترامب يذهب إلى كامب ديفيد وربما يناقش الخطوات المقبلة تجاه إيران، ما هي السيناريوهات باعتقادكم؟
2: هناك الكثير من الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي. السيناريو الأول والذي يطبقه الرئيس الأمريكي الآن هو حصار اقتصادي وتجاري وأيضا حصار بحري على الإيرانيين، وربما يستمع الرئيس الأمريكي إلى المزيد من أجهزة الاستخبارات تتحدث عن الأوضاع الداخلية في إيران، وقد لمح الرئيس أكثر من مرة أن الأوضاع الداخلية في إيران سوف تضغط على الحكومة الإيرانية. الخيار الآخر المطروح أمام الرئيس الأمريكي وهو لمح إلى ذلك هو العودة إلى الخيار العسكري، ولكن الرئيس الأمريكي هذه المرة لا يبدو أنه يضع الخيار العسكري في المقدمة، إنما يضعه كخيار موجود على الطاولة. المثير جدا للاهتمام هو أن الرئيس الأمريكي وضع نوع من إطار زمني لإنهاء الأزمة مع إيران، وقال إن الأمر سوف يحدث في فترة متعلقة بالانتخابات الأمريكية نصف الولاية، وهي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
0: لكنه أيضا يتحدث أن الولايات المتحدة في طريقها إلى النصر، ما هو النصر من وجهة نظر الرئيس الأمريكي؟
2: الرئيس الأمريكي يشدد أولا على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي. الأمريكيون والرئيس الأمريكي بشكل خاص يشددون على أنهم دمروا المشاريع النووية الإيرانية، دمروا أيضا أكثر من 90% من القدرات الصاروخية لدى الإيرانيين، دمروا الكثير من الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تدمير سلاح الطيران وسلاح البحرية. الرئيس الأمريكي يعتبر أن هذا بحد ذاته هو انتصار. ما عليه أن يعالجه الآن هو كيف يدرأ المخاطر من ما تبقى لدى الإيرانيين، وكيف يمنع الإيرانيين من العودة إلى التسلح مرة أخرى، خصوصا أن هناك معلومات كثيرة تشير إلى أنهم يعودون إلى بعض النشاطات في المنشآت النووية وأيضا إلى إعادة بناء الصواريخ والمسيرات.
0: ولكن يعني هناك كلفة على المواطن الأمريكي، البنزين، الديزل، غيرها من هذه المواد.
2: الرئيس الأمريكي يعتبر نفسه منخرطا جدا في الانتخابات هذه وإن لم يكن مرشحا، وهو يضع في برنامجه للأسابيع المقبلة وحتى الانتخابات الكثير من الخطابات والمهرجانات الانتخابية في الولايات الأمريكية، ويريد أن يقول كما سمعناه قبل قليل في البيت الأبيض، يريد أن يقول أن هناك تكلفة لهذه الحرب، ولكن هذه التكلفة هي تكلفة بسيطة ويجب أن نتحملها، خصوصا أن الرئيس الأمريكي لا يخاطر بحياة الجنود الأمريكيين، بل أنه يخاطر فقط بنوع من الغلاء على المواطن الأمريكي.
0: طيب، لابد أن أيضا أن أسأل بموضوع وهو موضوع السفن ومضيق هرمز، وبالتالي أيضا يقول بأن الولايات المتحدة قد دمرت كل الرادارات الإيرانية، وبالتالي إلى الآن ثمة ممرات تحدد لخروج السفن ودخولها.
2: هناك بعض القدرات التي تتحدث عنها الاستخبارات الأمريكية وتقول أن الإيرانيين بالفعل قد خسروا أغلب البنية التحتية الموجودة في منطقة مضيق هرمز، لكن الإيرانيين استطاعوا خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية أن يطوروا بعض المسيرات البعيدة المدى وهم يستعملونها بدقة عالية في بعض الأحيان. الأمريكيون من الناحية الإيجابية يريدون القول أن هناك الكثير من الناقلات بحدود 10 يوميا تخرج من منطقة الخليج العربي، وأن الإيرانيين يستطيعون إصابة ربما ناقلة أو

0: فينا مرة كل يومين أو ثلاثة أيام. يعتبرون ذلك تهديدا بدون شك، لكنه يعتبرون التهديد مقبول إلى حد ما، وعليهم أن يحلوا هذه المشكلة، ولكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من القضاء على المشكلة والتهديد 100%.
1: موضوع آخر ولربما أيضا هو موضوع غرينلاند، هناك حديث لاتفاق شامل حول غرينلاند، ما التوضيحات بيير؟
0: الرئيس الأمريكي أعلن عمليا اتفاق تاريخي مع الدنمارك ومع غرينلاند، قال قبل قليل في منشور له إنه توصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق هو عمليا أولا يتحدث على أنه يمنع أي دولة معادية من أن يكون لديها مصالح أو قدرة على الانتشار في منطقة غرينلاند. هذا أمر ضخم جدا، وهذا موجه بشكل خاص ضد روسيا والصين. الموضوع الثاني، يعطي هذا الاتفاق مع غرينلاند والدنمارك الحق للولايات المتحدة الأمريكية باستعمال الأراضي لغرينلاند بحرية مطلقة، حتى أنه يعطي الولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية من يستطيع أن يقوم بأي عملية استثمار أو تصنيع على الأراضي في غرينلاند. الأمر الآخر المهم هو إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بعملية انتشار عسكري ضخمة على أراضي هذه الجزيرة.
1: سيكون يعني هناك انتشار عسكري أيضا، لأن الرئيس الأمريكي قال بأن يعني لن يكون هناك أو ضمننا سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند.
0: يتحدث أيضا على أنه قريبا سوف يبدأ الجيش الأمريكي بنشر قوات في هذه المنطقة، وسوف يكون عدد القوات أيضا كبيرا.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية بيير غانم من واشنطن على كل هذه المعلومات، جزيل الشكر لك. كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة، وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. معنا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلروي، أهلا بك سيد ميلروي. لأبدأ أولا من أنه دائما الرئيس الأمريكي قد يقول بأنه النهاية قريبة، النصر للولايات المتحدة، لكن هذه المرة حدد النهاية القريبة للحرب مع إيران بنهاية الانتخابات الأمريكية.
2: سعيد أن أكون معكم أنتم ومتابعيكم. سمعنا عدة مرات الرئيس ترامب يقول بأن الحرب ستنتهي أو سيصعدها بشكل كبير، وأعتقد بأنه خاصة من وجهة نظر إيران وربما حتى الجميع، فعلينا أن نرى بعيوننا لنصدق بعض تلك الكلمات. هذا لا يعني بأن الحرب لن تنتهي، هنالك بعض المؤشرات أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية لن يكون هنالك نفوذ على إيران، أقصد سياسيا هذه الانتخابات الأخيرة لهذه الإدارة أو الرئاسة الثانية لرئيس ترامب، وبالتالي ستكون لديه الفرصة هو أو الجيش الأمريكي للتعافي والعودة إلى العمليات العسكرية المكثفة إذا ما قرر القائد العام للقوات المسلحة. هذا احتمال، والبعض ربما يقول أن هذا راجح، ولكن على ننتظر الأفعال وأكثر من الكلمات لتحديد إذا ما كان كلامه دقيقا.
1: طيب أيضا يعني كيف نفسر هذا؟ هل هو تناقض أنه يقول من جهة نهاية الحرب وهو أيضا يفكر بمزيد من الإجراءات؟ يعني كيف يفكر بمزيد من الإجراءات رغم قرب نهاية الحرب؟
2: Yes, I mean we don't know exactly what he means.
3: لا نعرف ما الذي يقصده بالضبط. ربما نيته هي التصعيد والمزيد من الصعوبات الاقتصادية على إيران. سبق وان شهدنا بالتأكيد الحصار البحري وآثاره والعملية العقوبات الاقتصادية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وربما يدفع الجيش لربما استهداف البنى التحتية الإيرانية، كل البنى التي تسمح لهم ببيع المصادر الطاقة عبر الطرق البرية. ولكن في الختام

0: لا توجد المؤشرات أن إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز أو الدخول في اتفاق نووي جديد. فحاليا والوضع الراهن يبدو بأننا سنكون عالقين في هذا الوضع لفترة طويلة. وأيضا من غير الواضح إذا ما التصعيد الأمريكي الكبير سيغير من ذلك. كانت هنالك عملية الغضب الملحمي والتي استمرت لفترة طويلة ولم ترغم الإيرانيين على تغيير آرائهم. لا تزال لديهم متطلبات عالية جدا وأعتقد أنها غير مقبولة للولايات المتحدة. فما لم يكن هناك تغيير جذري وربما الضغط الاقتصادي سيساعد ولكننا سنبقى في هذا الوضع لفترة طويلة.
1: هل من ضمن الخيارات للرئيس الأمريكي عملية القضاء نهائيا على النظام الإيراني؟
0: لكن ربما في البداية رئيس ترامب تحدث في البداية عن تغيير النظام، على الرغم من أن المجتمع الاستخباراتي في أمريكا قال وبكل وضوح بأن هذا لن يحصل وبالفعل لم يحصل. فإذا ما كان هدفه الآن هو تغيير النظام فلا أعرف ما الذي لم نستخدمه بين أيدينا أو حتى وأن هاجمنا وقاتلنا كبار القادة فسوف يستبدلون ويبقى نفس النظام. ففي الختام أعتقد بأن فرصة تغيير النظام لم تكن مطروحة أبدا على الطاولة. استخدمنا فقط القوة الجوية ولا أستطيع أن أتذكر في أي حالة وأي مثال استسلام أي دولة بشكل غير مشروط كما قال ترامب فقط باستخدام القوة الجوية. ولا توجد أي فرصة لاستخدام القوات البرية الأمريكية لغزو إيران. فحسب ما هو عليه الوضع الآن فمن غير المرجح أن يتغير أي شيء.
1: وزير الداخلية الباكستاني سيكون في إيران خلال ساعات مقبلة، باعتقادك ما الذي يحمله هذه المرة؟ دفع لإيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية أم ربما تحذير لها بما تقوم به أذرعها في اليمن وأقصد الحوثي؟
0: ربما يكون كل ما ذكرته. إذا ما كان هنالك عرض جديد من أمريكا سيوصله إلى إيران وربما يعرف ردة فعلهم. وأيضا إذا ما كان هنالك الحديث عن وكلاء إيران الحوثيين كانهم تسبب مزيدا من العرقلة لأسواق الطاقة الأمريكية. فهذا مصدر قلق كبير جدا ليس فقط لأمريكا بل للعالم. مع بعد ضربي خط الأنابيب السعودي واحتمال عرقلة مضيق باب المندب بعد السلال الحوثيين على جزر رئيسية في تلك المنطقة. فهذا له آثار كبيرة جدا ليس فقط على الولايات المتحدة بل المنطقة والعالم أجمع، وسيرفع أسعار الطاقة بشكل أكبر. والآن في أمريكا على سبيل المثال أسعار الديزل الوقود المستخدم لنقل كل شيء تقريبا بلغ ذروته. فهذا شيء على أمريكا أن تدفع الوسطاء وفي هذه الحالة باكستان للضغط على الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق ربما أكثر وقبولا لأمريكا. ولكن الآن لا يبدو أن إيران مستعدة للتفاوض حسب تلك الشروط.
1: يعني حتى في أزمة الديزل كان هناك طلب من الرئيس الأمريكي للرئيس الأوكراني بعدم استهداف ربما المصافي النفطية الروسية وذلك لأنها السبب في ارتفاع الديزل وفق قوله.
0: نعم هي المسألة ليست فقط التكلفة. كل كلها تنصب في بوتقة واحدة أي الأسعار الطاقة في العالم كلها ترتفع ومن ضمنها مثلا إغلاق مضيق هرمز وهنالك 4 أو 5 سفن فقط تمر بينما يجب أن تكون حوالي 130 وعرقلة خط الأنابيب السعودي وهذا يمثل أيضا 7% من مصادر الطاقة العالمية. ونعم أوكرانيا استهدافها للطاقة الروسية سترفع أسعار الطاقة ولكن ليس أمامهم الخيار. أقصد أوكرانيا ولهذا السبب أمريكا تحاول أن توقف قدرات إيران لبيع النفط لأنها عن طريق تلك الأموال تمول نظامها وأيضا روسيا تمول حربها عن طريق بيع مصادر الطاقة وإلا فلا تمكنوا من

0: استمرار بهذه الحرب غير الشرعية ضد أوكرانيا. بالتالي أعتقد أن أوكرانيا ستستمر، ولكن هذا ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار الديزل.
1: شكرا جزيلا للنائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلروي من واشنطن. تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غرب محافظتي تعز ولحج، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية مسنودة بقبائل الصبيحة من السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي وعلى موقع الظهورة والصبارة في جبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك شرسة. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازل الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. تمكنت القوات المسلحة اليمنية من صد هجوم عناصر ميليشيا الحوثي على أطراف مديرية المضاربة وأطراف سلسلة جبال كهبوب، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية عملت على تثبيت مواقعها في أطراف مديرية المضاربة وفي أطراف منطقة كهبوب لحماية سلسلة جبال كهبوب باتجاه مديرية ذباب غرب تعز. وفي سياق متصل، شنت ميليشيا الحوثي قصفا عنيفا على قرى ومناطق مديرية المضاربة ما أدى لسقوط جرحى من المواطنين وتدمير للمنازل والممتلكات.

0: معنا من القاهرة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان. سيد صفوان أهلا بك. يعني بداية لأسأل حول الخارطة في هذه المعارك التي تدور، إلى أي مدى من الممكن أن تكون القوات الحكومية ثابتة في مواقعها وبالتالي كسب مواقع رغم الهجمات لميليشيات الحوثي؟
1: أسعد الله مساك أخي العزيز، أسعد الله جميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد القوات المسلحة اليمنية وما ترابطت مع أبناء الشعب في تلك المواقع ثابتين في مواقعهم، بالعكس وهم يتقدمون في مواطئ أكثر. في كهبوب استطاعت قوات العمالقة وقوات درع الوطن والمواطنين الذين ينضمون إليها من السيطرة على أعلى قمم منطقة كهبوب، وبالتالي فهم يسيطرون على العقد الحاكمة لمنطقة كهبوب وكذلك على الساحل في منطقة ذباب. فهذا هو التقدم الأساسي، بالإضافة إلى التقدم في محور الأغابرة وسيطرتهم على عدة مرتفعات كبيرة تستطيع أن تسيطر وأن تكون عقد حاكمة في هذه المنطقة. هذا هو المشهد العسكري، يدل على ثبات القوات المسلحة اليمنية وعلى ثبات أبناء الشعب اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
0: ما لفت نظري هو يعني ما لفت نظري سيد صفوان هو أيضا مشاركة القبائل في إسناد القوات اليمنية.
1: أبناء القبائل وأبناء الشعب اليمني في كافة المناطق هم جمهوريين وهم يكونون العداء لتلك الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران. بالتأكيد تلك الميليشيا لا يوجد لديها حاضنة شعبية، وهذه أهم نقاط الضعف الذي توسم بها الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران. فبالتالي هؤلاء الحاضنة الشعبية هم يلتفون حول القوات المسلحة سواء كانوا جزءا من المقاتلين أو جزءا من الداعم. هناك رأينا الآن قبائل وأسر يمنية تقوم بالدعم.

0: القوات المسلحة والقوات الشعبية في مقاومة هذا الانقلاب الحوثي الإيراني بدعمهم بالمواد الغذائية، بدعمهم. رأيت فيديو يوضح مدى تجاوب الأسر في دعمهم في الغذاء، يقومون بتجهيز الغذاء في تلك المناطق للقوات المسلحة من أجل أن تصمد وأن تواجه تلك الميليشيا الإيرانية الحوثية التي تقوم بمحاولة خدمة نظام الملالي في إيران.
1: طيب، هذا اليوم يضعنا في مشهد ليس فقط في اليمن أو حتى في الدول المشاطئة لباب المندب أو السيطرة عليه. اليوم هذه الممرات ممرات مهمة لكل العالم لمصادر الطاقة وإمدادات الطاقة. هل تعتقد أن ثمة موقفاً دولياً لضمان أمن الملاحة؟
0: الموقف الدولي هو يريد أن ضمان أمن الملاحة كما قلت أنت. رأينا بالأمس إيطاليا تقوم بالإعلان عن إرسال مجموعة سفن ومجموعة فرقاطات من أجل حماية سفنها العابرة لباب المندب. نحن نراهن على أنفسنا، نراهن على المجتمع اليمني، نراهن على تحالفنا، نراهن على أشقائنا في المملكة الذين لم يؤلوا جهدا، يعني بل بكل صدق وبكل امانه الاخوه الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه لم يؤلوا جهدا في دعم اليمن سواء كان اقتصاديا او سياسيا او عسكريا، ولكننا نراهن على ابناء شعبنا الذين يرفضون ان يكونوا خدما لنظام ايران او خدما لعبد الملك الحوثي وفكرته المجنونه في انه هو القائد الاعلى للثوره او هو الولي الفقيه في اليمن كما يدعي هو وأصحابه. بالعكس، نحن نثق في أنفسنا ونثق في قواتنا المسلحة ونثق في قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة. نحن نراهن بذلك، ولكن نطالب المجتمع الدولي أن ينفذ قراراته الأممية التي أصدرها في مجلس الأمن سواء قرار 2216 أو قرار سنة 2214. فبالتالي هذه القرارات يجب أن ينفذها، ونحن نطالبه أن ينفذها بأن هذه جماعة إرهابية. يجب أن على العالم كافة أن يصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية تقوم بخدمة النظام الإيراني في اليمن وتقوم بالاستبداد على الشعب اليمني باحتكار السلطة وفرض السلطة على هذا الشعب من أجل تحقيق المصالح الإيرانية، السيطرة على الساحل الغربي.
1: يعني سيد صفوان، هذه الميليشيات تريد فرض أمر واقع جديد،
0: تريد فرض أمر واقع جديد لا يخدم اليمن ولكن يخدم النظام الإيراني.
1: بالتأكيد
0: السيطرة على مضيق باب المندب لا يخدم النظام اليمني أو يخدم الشعب اليمني، ولكنه يخدم النظام الإيراني في السيطرة على المضائق سواء كان مضيق هرمز من قبل إيران أو مضيق باب المندب من قبل الحوثيين.
1: طيب،
0: وبالتالي فإن هذه السيطرة يجب أن لا تكون عامل مضر بالشعب اليمني، ولكن يجب ان تخدم الشعب اليمني. يجب على الشعب اليمني وعلى سلطاته الشرعيه ان يقصي هذه الميليشيا الارهابيه وان يكون السلطه في اليمن تخدم الشعب اليمني وتحمي السلم الامن والامن الاقليمي والدولي.
1: طيب خليني أسألك بأنه المعطيات على الأرض، السيطرة على جبل البازل الاستراتيجي أهميته كيف سيغير في المشهد؟
0: الجبال في اليمن تعتبر جبال حاكمة، الجبال هي من تطل على السهول، حتى في الزمن القديم كانت الحصون تبنى على الجبال. الجبال هي العقدة الحاكمة لمناطق الوديان ومناطق الساحل، فبالتالي السيطرة عليها هو يعطيك سيطرة إيرانية على المواقع الأخرى التي تسيطر عليها سواء كانت من قبل ميليشيا الحوثي أو من قبل القوات المسلحة اليمنية. ورأينا أن الانسحاب الذي تم سواء كان في المخا أو في الخوخة هو كان نتيجة سيطرة الحوثيين على تلك القمم الجبلية الحاكمة على هذا الساحل، وبالتالي كان هذا الانسحاب استراتيجي، وبالتالي إعادة السيطرة على هذه القمم هي إعادة سيطرة على الساحل الغربي بشكل كامل سواء كانت في منطقة البازل أو كانت في منطقة كهف.
1: طيب، ما هذا يدفعني إلى التساؤل، كيف يمكن تثبيت هذه السيطرة؟ وبالتالي هل يمكن ذلك القوات المسلحة اليمنية أو حتى القبائل المساندة لها من قطع طرق الإمداد للحوثي؟
0: بالتأكيد السيطرة على هذه القمم وهذه المناطق الحاكمة وهذه العقد المهمة جدا في الساحل اليمنية تساعدك جدا في السيطرة على

0: بقيه المناطق وبالذات في الساحل الغربي او في المناطق الاخرى. بالتالي السيطره على بازل، السيطره على كهبو، والسيطره على الوازعيه وقمم الجبال الذي هناك في مقبنه وفي الوازعيه وفي بقيه المناطق اليمنيه تستنتج منها مباشره بان السيطره عليها تؤدي الى سيطره على الساحل الغربي، لان الساحل سيكون مكشوف امام تلك القمم ويستطيع السيطره الايرانيه عليه. وبالتالي ما نراه حاليا من انسحاب اغلب القوات سواء كان من مربع القتل الذي حددته القوات المسلحه اليمنيه، وكانت اي تحركات فيها تلك المربع تؤدي الى قصف مباشر سواء بالطيران او بالمدفعيه، ادى الى انسحابهم الى تلك الجبال او سفوح تلك الجبال، لا نقول لتلك الجبال لانه اغلب الجبال الان اصبحت تحت سيطره القوات المسلحه، وننتظر القادم من اجل السيطره على كل الجبال المطله على الساحل، وبالتالي سيؤدي ذلك مباشره الى انسحاب تلك الميليشيا الارهابيه المدعومه من ايران، وبالتالي اعاده السيطره
1: عليها. بس حتى السيطره عليها ليس بهذه السهوله، او على الاقل دعني اقول ليس بهذه السرعه، لانه طبيعه الجغرافيا في هذه الجبال مختلفه ووعره تقريبا.
0: اكيد ان طبيعه الجبال تلك الجغرافيا كذا، ولكن احنا لسنا غرباء، لسنا من ابناء مناطق بعيدة عن تلك الجبال، نحن أبناء تلك الجبال وقواتنا المسلحة أبناء تلك الجبال وأبناء تلك المناطق أيضا يقفون مع القوات المسلحة. الحوثي هو الغريب عن تلك المناطق، وبالتالي فإن سيطرته لن تدوم، لم يسمح له حتى في عمل تحصينات، وبالتالي هذه المناطق يجب أن تستعاد بسرعة قبل أن يقوم الحوثي بالتمترس فيها، وأبناء تلك المناطق مع القوات المسلحة يدا بيد يستطيعون استعادتها في أقرب فرصة وأقرب مما كنا نحن نتخيل. فبالتالي استعادة تلك المناطق في سواء في كهبوب أو في بازل، وإحنا نتابع تلك الأخبار، أصبح قاب قوسين أو أدنى، أعلى قمم في كهبوب الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، وأعلى قمم في بازل أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة، وبالتالي بقية المناطق تعتبر في حكم السيطرة الإيرانية لقواتنا المسلحة سواء كانت العمالقة أو درع الوطن أو محور تعز. وبالتالي نحن نثق في قواتنا المسلحة ونثق في قيادتنا السياسية بأنها خلال الأيام القادمة ستقوم باستمداد كل المناطق التي سيطر عليها الحوثي ظنا منه بأنه يخدم الميليشيا الإيرانية. سنعيد السيطرة سواء كانت سيطرة إيرانية أو سيطرة فعلية، وسينهزم هذا المشروع الإيراني الحوثي، وسنقوم باستعادة وطننا قريبا.
1: شكرا جزيلا لعضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان، جزيل الشكر لك. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العمليات والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئة العمل ضمن قيادة موحدة وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية.
2: As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: في سياق رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي، ووصفت

0: مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمت الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه بحثت إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالها، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
1: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات، ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال. إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أيضا أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيتهم.
1: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: في الداخل الروسي أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد أن أكثر من 2.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية ب32 منطقة والتي تستمر على مدى 3 أيام.

0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين.
1: بناء على طلبنا، جمع وزير الداخلية أمس كل المحافظين الإقليميين لرفع مستوى الجاهزية واليقظة إزاء الهجمات الروسية الهجينة، وطلب من الحكومة إعداد خطة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية وكذلك المواقع الأكثر حساسية ضمن قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات السبرانية.
2: في روسيا، لافروف يعبر عن أمله في أن تكون أوروبا قد سمعت تحذير بوتين حول قصر أمد الحرب في حال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو، الأمر الذي يطرح خيار استخدام الصواريخ النووية، كما أشار ميدفيديف في أكثر من مناسبة في حال شنت دول أوروبية هجوما على روسيا. من جهة تقول موسكو إن لا نية لديها لمهاجمة أوروبا ولا تسعى أصلا لمواجهة مع الغرب، بل تشير أيضا إلى أنها حاولت تعزيز أجندة ودية لكن الغرب رفض. لكن من الجهة الأخرى وعلى خلفية تصعيد الحاصل مع عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي

0: نفذت طائرات استراتيجية روسية حاملة للصواريخ طلعة لمدة 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج تحت مسمى طلعة جوية مجدولة، خطوة وحسب مراقبين قد تكون رسالة واضحة في هذا التوقيت حول جدية الكرملين بالرد إذا اشتعل فتيل الحرب.
1: هنا في باريس تتسارع إجراءات رفع الجاهزية العسكرية في ظل التطورات مع موسكو. وزير الخارجية جانويل بارو أعلن هذا الأسبوع مشاركة قوات فرنسية في القوة البرية المتقدمة على الجبهة الشمالية للناتو بالتوازي مع انضمام فنلندا إلى الحوار الذي تقوده فرنسا حول الردع النووي الأوروبي. وفي الداخل أطلق ماكرون أول دفعة من الخدمة الوطنية العسكرية 3000 متطوع هذا العام على أن يرتفع العدد إلى 10,000 بحلول 2030. لكن توسيع القدرات العسكرية يأتي وسط أزمة مالية حادة. فرنسا تعاني تباطؤا اقتصاديا وعجزا في الميزانية، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تثبيت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية باستثناء الدفاع الذي يشهد زيادة لم تتوقف في الميزانية منذ الحرب في أوكرانيا.
2: والاتحاد الأوروبي بدوره يبدو اليوم حسب تقدير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر قوة من أي وقت مضى وأكثر هشاشة أيضا. القوة تكمن في زيادة الدول الأعضاء إنفاقها العسكري بنسبة 80% في 5 سنوات، والهشاشة تكمن في مختلف التهديدات الهجينة التي تستهدف الدول الأعضاء وقد أصبحت أمرا معهودا.
3: طبيعة وحجم المخاطر يقتضيان التحرك العاجل، لذلك سننظم أفكارنا من أجل إنشاء مجلس الأمن الأوروبي، وهذا أمر عاجل اليوم.
2: صلاحية المجلس المقترح قد تكون شبيهة بالمادة 4 من ميثاق حلف الناتو، حيث تمكن كل من دول الحلف دعوة الشركاء للتشاور عندما تشعر بأن خطرا محدقا يهدد أمنها. المقترح يثير انتقادات لأن المجلس المزمع قد يكون منتدا آخر للتشاور مثل القمم الأوروبية والمجالس الوزارية، وجدواه مشروطة إذن بمدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على بناء أرضية صناعية عسكرية مشتركة، فأكثر من 60% من عتاد الجيوش الأوروبية مصنوع في الولايات المتحدة.
4: معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. سيد سامر أهلا بك. يعني إذا ما قرنا بداية كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية يختلف كلية عن حينما يتحدث عن أوكرانيا، ثمة نوع ما من الدبلوماسية أو إنجاز التعبير ربما ليونة تجاه الموقف الأوروبي.
5: نعم، مساء الخير. الجانب الروسي يسعى حقيقة إلى جذب الاتحاد الأوروبي إلى عودة العلاقات الاقتصادية، ولكن اللهجة أيضا هي لهجة ساخنة بالنسبة للأوروبيين عندما يقول سيرجي لافروف قبل يومين بأن روسيا لا تريد الحرب، ولكنها إذا اضطرت إلى الحرب فإنها ستكون سريعة وحاسمة، بمعنى أنه يفتح المجال أمام استخدام صواريخ كان هدد بها الكثير من إعلامي الكرملين وبروباغاندا الكرملين في أوقات سابقة، ونشروا خرائط للمدن الأوروبية التي يمكن أن تضرب بالصواريخ الروسية، بمعنى أيضا أن الحرب في أوكرانيا روسيا لم تستخدم كامل ترسانتها وأنها مستعدة لاستخدام ترسانات جديدة في الاتحاد الأوروبي. هو ينتهز أيضا فرصة أساسية من أجل تشجيع اليمين المتطرف في أوروبا وتشجيع هذه الموجة التي حصلت. أوروبا تعاني كثيرا من مشكلات وأخطاء ارتكبها القادة الأوروبيون، اعتمدوا على مصادر الطاقة الروسية الرخيصة لفترة طويلة، واعتمدوا على الغطاء الدفاعي من الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستثمروا في الدفاع، وكانت الرفاهية على حساب البضائع الصينية الرخيصة الثمن. اليوم أوروبا تريد علاج كل هذه القضايا في ظل أزمة اقتصادية خانقة، في ظل تخلف تقني مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولذلك هي عاجزة. روسيا تضغط على أوروبا بشكل أساسي من أجل وقف دعمها لأوكرانيا، بينما أوروبا ترى بأنه إذا سقطت أوكرانيا فإن أوروبا لا تستطيع

0: تستطيع الدفاع عن نفسها، وأنها ستضطر للدفاع عن باريس ولندن وبرلين في حال سقطت كييف.
1: رغم التأكيد الروسي بأن يعني روسيا لا تريد مهاجمة دول الناتو.
0: نعم، روسيا لا أعتقد بأنها في وضع يسمح لها بمهاجمة بلدان الناتو، ولكن هي تريد الضغط ورفع سقف التوقعات ربما ورهان لدى الأوروبيين من أجل إعادة التفكير في موضوع أوكرانيا. هي على استعداد لعودة علاقات طبيعية مع الجانب الأوروبي، لعودة العلاقات التجارية
1: طيب
0: والاقتصادية، رغم صمود اقتصاد روسيا ولو بجملة واحدة، رغم صمود اقتصاد روسيا إلا أن هناك بعض المشكلات التي بدأت تحصل في الموازنة الروسية، في التضخم وفي إعادة ضخ مصادر الطاقة الروسية نحو الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
1: إذا لماذا هذه يعني الإجراءات أو اتخاذ التدابير لحماية البنى التحتية كما يريد الرئيس الفرنسي؟
0: نعم، الجانب الأوروبي تعرض لهجمات مجهولة السبب، حملت روسيا مسؤوليتها. هناك هجمات بالطائرات المسيرة على سبيل المثال، مثل ما حدث في مطار لايزبيك في الشهر الماضي، ووجهت التهم مباشرة لروسيا. هناك حرائق متعمدة في بعض المصانع الدفاعية، هناك هجمات سبرانية، هناك قطع لخطوط الإنترنت في بحر البلطيق، وكلها تهم توجه بالنسبة لروسيا. الأوروبيون خائفون بشكل أساسي من أن روسيا قادرة على شن حرب سبرانية وعلى إرسال مسيرات. على سبيل المثال، اليوم الدنمارك قامت بزيادة حجم تبرعاتها لأوكرانيا بنحو 270 مليون دولار أمريكي، رغم أنها من أكثر الدول المانحة بعد حادثة إطلاق النار على مروحية دنماركية كانت تريد إيقاف أو الاستطلاع حول سفينة روسية. لذلك الجانب الأوروبي مدرك تماما بأنه غير قادر وغير مستعد لمواجهة عسكرية مع روسيا، ويرفع أيضا يحفز الجمهور الداخلي لديه ربما، ويجهزه من أجل تحمل كلف اقتصادية أكبر من أجل بناء القدرات الدفاعية الأوروبية.
1: أيضا يعني الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أمام تحدي جديد وهو دخول الشتاء.
0: نعم، المخزونات للغاز هي مخزونات ناقصة جدا، أقل بكثير من العام الماضي. في حال جاء الشتاء المقبل باردا، فإن هذا يعرض الاتحاد الأوروبي لكثير من المشكلات. التوقف إمدادات الغاز من منطقة الخليج العربي جعلها رهينة للولايات المتحدة الأمريكية، تشتري الأسعار بنحو 1000 دولار، 1000 يورو لكل 1000 متر مربع مكعب من الغاز، وهذا ثمن أغلى ب3 مرات مما كانت تشتريه ألمانيا على سبيل المثال من روسيا. هذا يخلق أيضا مشكلات تتعلق بالصناعة نظرا لارتفاع كلفة الصناعات الألمانية مقارنة بالصينية التي تحصل على الغاز بأسعار تفضيلية من روسيا بسبب توجه روسيا نحو الصين بشكل أكبر بعد العقوبات الأوروبية. هناك مشكلات تتعلق أيضا بأن أوروبا مضطرة لشراء الغاز من مصادر مختلفة ولا تستطيع جمعه، وفي حال جاء الشتاء قاسيا فإن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لأوروبا، نظرا لأن مصادر الطاقة التقليدية لا تستطيع الإيفاء بذلك فضلا عن الكلفة العالية.
1: كان ثمة أيضا تفاؤل عالي في الآونة الأخيرة من حوار روسي أوكراني برعاية أمريكية، أو على الأقل حوار ثلاثي. باعتقادك هل ما زال قائما؟ هل من الممكن أن يكون ذلك رغم التصريحات الروسية بأن من يريد الحوار عليه أن يذهب إلى موسكو؟
0: نعم، أعتقد بأن روسيا منفتحة على الحوار بشكل أساسي، لكن هي تريد معالجة الأسباب الجذرية للصراع حسب وصفها، وهي بشكل آخر هي استسلام أوكرانيا ورضوخها للمطالب الروسية التي كانت عرضتها منذ ربيع عام 2022 في جولات مباحثات في إسطنبول. الجانب الروسي عندما يضغط على الأوروبيين وأيضا يرفع سقف التهديدات بالنسبة لأوروبا، هو يريد القول بأنه لا يمكن لأوروبا أن تكون يكون وسيطا بشكل أساسي في أي مباحثات سلام، هو مرتاح جدا بالنسبة للوساطة الأمريكية التي يقودها المبعوثان جيرد كاشنر و

0: ستيف ووتكوف، وهي تريد استمرار هذه الصيغة نظرا لأن ترامب يضغط بشكل أساسي على الأوكرانيين، ولكن أوروبا ليس لها مكان على هذه الطاولة. ربما هو يفضل أن يكون هناك صياغة لمنظومة أمنية في أوروبا
1: نعم
0: تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشكل أساسي، ويكون لأوروبا دور أقل من ذلك، وهو ما تحارب أوروبا اليوم من أجل أن تكون على الطاولة في مفاوضات أوكرانيا وفي أي مفاوضات بشأن الأمن الأوروبي الشامل.
1: من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، شكرا جزيلا لك. تقرير استخباراتي أمريكي خاطئ أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي كاد أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الصين خلال الحرب مع إيران. وفق شبكة CNN، زعم روبوت الدردشة أن سفينة صينية تنقل مكونات لبرنامج نووي، ما دفع الجيش الأمريكي إلى الاستعداد لاعتراضها قبل أن يتبين أن روبوت الدردشة أخطأ في تحديد طبيعة الشحنة وأن المعلومات زائفة بالكامل. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: يلتقي اليوم الأهلي السعودي مع مضيفه نادي سان داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. تتواصل تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم لكأس الخليج التي تستضيفها جدة والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل. وفي مباراة ودية جرت في جدة استعدادا لكأس الخليج، فاز المنتخب اليمني على نظيره الكويتي بهدفين لواحد. اعتلى بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني بفوز كبير على ضيفه يونيون برلين ب7 أهداف دون رد. يلتقي اليوم ترابزون سبور مع ضيفه جالاتا سراي في الجولة 6 من الدوري التركي لكرة القدم. يستضيف برايتون نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإنجليزي. ويلتقي برشلونة مع مضيفه إشبيلية في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تتجه الأنظار إلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية حيث يستضيف روما نادي إنتر في الجولة 5 من الدوري الإيطالي.
1: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبلة البازلة في الاستراتيجية وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة إسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات مؤكدا أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين. CNN تكشف عن تقرير استخباراتي أمريكي مولد بالذكاء الاصطناعي كاد يشعل مواجهة مع الصين. شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.

0: are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هذه إشارة تتوقع لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وتحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: فمن هنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
7: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
3: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
8: الدعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
3: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
9: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
10: ما يقارب 30,000 أسير.
3: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
11: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
12: اللي هسه معك في الحنان.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
12: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
3: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
14: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
15: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
16: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
15: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
16: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
15: بعد كل هذه السنين

0: تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop too.
1: ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبلة البازلة الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.
2: By the Houthis and we call all the parties for
1: الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة إسبيدس بالبحر الأحمر.
3: представители киевского режима верхушки
1: بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات مؤكدا أنه رغم التوسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وقال إن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة

إلى إيران خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظة تعز ولحج، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية مسنودة بقبائل الصبيحة من السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي وعلى موقع الظهورة والصبارة في جبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك شرسة. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من صد هجوم عناصر ميليشيات الحوثي على أطراف مديرية المضاربة وأطراف سلسلة جبال الكهبوب، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية عملت على تثبيت مواقعها في أطراف مديرية المضاربة وفي أطراف منطقة كهبوب لحماية سلسلة جبال كهبوب باتجاه مديرية ذوباب غرب تعز. وفي سياق متصل، شنت ميليشيا الحوثي قصفا عنيفا على قرى ومناطق مديرية المضاربة ما أدى لسقوط جرحى من المواطنين وتدمير للمنازل والممتلكات.

0: أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد أمس في جدة بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة. وأوضح البيان أن التحالف البحري الدفاعي يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتهيئة العمل ضمن قيادة موحدة وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية.
1: More calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: في سياق رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدوس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي، ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: في تطورات التصعيد في الجنوب اللبناني، قال الجيش اللبناني في بيان إن بلدة دير ميماس القضاء مرجعيون شهدت توترا ميدانيا إثر إلقاء قوة تابعة للجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية باتجاه نقطة مراقبة مستحدثة ومؤقتة أقامها الجيش اللبناني عند أطراف البلدة لحماية الأهالي أثناء تفقد أراضيهم. وأدى الحدث إلى حال استنفار متبادل بين الطرفين. إلى ذلك أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل. وقالت مصادر إن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضاء مرجعيون، فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة، وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي. للمرة الثانية خلال أسبوعين اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية حلتا جنوبي لبنان، حيث حقق مع عدد من أبنائها قبل أن يقتاد أحدهم إلى خارج القرية.
1: نحن الآن في قرية حلتا جنوبي لبنان. هذا الحي هنا كان مسرحا لمداهمة إسرائيلية شنها مئات الجنود لاستجواب 3 رجال. بعد الاستجواب تم أسر فادي عبد العال صاحب هذا الرابيد. تقول العائلة بأنه لا ينتمي لأي جهة حزبية، بل يعمل كميكانيكي يصلح السيارات ويزور القرى بهذه السيارة بحثا عن لقمة العيش.
2: لم يوافق أي ممن اقتحم الجيش الإسرائيلي منازلهم على الظهور أمام الكاميرا، فالسكان يعيشون في رعب حقيقي، خاصة أنها المرة الثانية خلال أسبوعين ينتهك فيها الإسرائيليون حرمة قريتهم. يقول الأهالي إن بعض العناصر أيضا سرقوا مبالغ مالية وليرات ذهبية. رغم أن منزلها يقع على مسافة من الاقتحام، إلا أن ملاك لم تذهب إلى مدرستها في ذلك اليوم. فالإسرائيليون قيدوا حرية حركة الأهالي لأكثر من 7 ساعات مكثوا خلالها في القرية.
3: فاتوا على البيوت اللي هونيك وبلشوا يقوصوا ويطلعوا بهالعالم. نحن من عندنا من هون البرندة ببين العالم، يعني كيف عم بيطلعوهم وعم بيركعوهم بالأرض. فقلت لها الأختي تعي وشوفي كيف أنه عم بيركعوا العالم هون، وبلشوا قواس وبلشوا جرف.
2: قاسم القادري رئيس بلدية كفر شوبة كان نفسه عرضة لاستجواب إسرائيلي استمر لأكثر من ساعة قبل أيام. تفاجأ بدورية إسرائيلية أثناء تفقده لبئر مياه في قريته وبضابط ناداه باسمه.
4: هذا رقم التليفون واللي بدكم إياه بصير، كل مطالبكم نحن منلبيها، بس خلينا نتعاون نحن وياكم. بدكم مساعدات غذائية، بدكم دعم مالي، بدكم اللي بدكم إياه. بيحكي بشكل عام للمنطقة يعني، بس إنه يكون في تعاون. قلت له نحن سلطة محلية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، أي تعامل خارج إطار الدولة اللبنانية يعتبر خيانة عظمى، وبالتالي قبل ما يصير في سلام بين لبنان وإسرائيل لن نقدم على خطوة من هذا النوع. قال فيكم تقولونا وان في بنية تحتية وان في بيت لواحد متعاون وإلى آخره. قلت له أول شيء معلومات عنكم أنتم، المسيرات بالجو ليل نهار. قال على كل حال بعد في ناس متعاونة مع حزب الله.
2: جرف الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية وفجر منزلين بعد مغادرة القرية، لكن الأهالي متشبثون بالبقاء. من حلتا غنوة يتيم العربية.
0: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالهم، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
5: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات. ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أيضا أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيتهم.
5: يشهد الناتو نموا

0: توسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
1: في الداخل الروسي، أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد في أن أكثر من 2.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية في 32 منطقة والتي تستمر على مدى 3 أيام.
2: عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي تسير بشكل طبيعي رغم ما تصفه موسكو بمحاولات الاستفزاز والتأثير على عملية الانتخابات، محاولات تقول السلطات الروسية إنها تجاوزت الانتقاد والتضليل إلى الإرهاب والترهيب.
3: في كراسنودار تم نقل مركز اقتراع إلى موقع احتياطي بعد غارة بمسيرة، وفي لوغانسك تعطلت أجهزة التصويت في 14 مركز اقتراع بعد استهداف لخطوط الكهرباء.
2: 10 أحزاب تتنافس على مقاعد البرلمان، فيما تتجه بوصلة القوى السياسية نحو دعم العملية العسكرية.
4: كل من يشارك بتصويت الانتخابات يقربنا من تحقيق النصر على عدونا.
2: وتقر لجنة الانتخاب المركزية بأن البلاد تعيش دون عزلة رغم ضغوطات الغرب، وأن عملية الاقتراع تجري كما كان مخططا لها.
5: عملية الاقتراع في المركز متاحة عبر تعبئة ورقة الاقتراع أو عبر أجهزة مسح الهوية، كما تقدم خدمة التصويت في المنازل لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
2: وبالتوازي مع التصويت الحضوري، تقول السلطات الروسية إن الهجمات السبرانية على منظومة التصويت الإلكتروني تشهد كثافة ملحوظة، مؤكدة اتخاذ إجراءات لضمان سير العملية.
6: قمت بالتصويت لأجل السلام ومن أجل أن يسود الود بين الجميع ويتوقف سيل الدماء.
2: وبحسب الإحصاءات الرسمية، أدلى مئات الآلاف من الناخبين بأصواتهم إلكترونيا خلال الساعات الأولى، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف. انتخابات الدوما من صناديق الاقتراع إلى التصويت الإلكتروني، فيما الأنظار تتجه نحو ما ستكشفه صناديق الاقتراع وما ستعنيه تشكيلة مجلس الدوما الجديدة في المرحلة القادمة. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو.
1: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية المتعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى دون رد من جانب الأوروبيين.
7: بناء على طلبنا، جمع وزير الداخلية أمس كل المحافظين الإقليميين لرفع مستوى الجاهزية واليقظة إزاء الهجمات الروسية الهجينة، وطلب من الحكومة إعداد خطة لحماية بنيتنا التحتية الحيوية وكذلك المواقع الأكثر حساسية ضمن قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرة المسيرة والهجمات السبرانية.
1: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين.
8: And the war is going to end soon, and when it ends, your gas prices are going to drop too.
1: ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الحوثيين. الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة إسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات، مؤكدا أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل.
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: Stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
11: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
13: We follow the money, the markets, and the momentum.
14: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
15: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
17: The ultimate global stage.
18: Lebanon should not be attacked.
19: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
20: Architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
22: Break their silence.
23: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
24: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
25: مطار الكويت.
24: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
25: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
26: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت العاشرة على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم فصل المقال، وضيفنا اليوم وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الأستاذ سامي النصف. رحب فيك أبو عبد اللطيف. أبو عبد اللطيف، سؤال اليوم حلقتنا عن تأسيس الإخوان المسلمين، وهذا يمكن السؤال الأول. لماذا تأسست يعني جماعة الإخوان وتم احتضانها في الإسماعيلية؟
1: أتصور أنه علينا أن ننظر للصورة بشكلها الأكبر. بداية القرن الماضي 1917 نجحت الثورة البلشفية الشيوعية اللي تنصر العمال، يا عمال العالم اتحدوا، دكتاتورية البروليتاريا وغيرها، لأنه كانت الطبقات المسحوقة والعمالية بأوروبا وأمريكا في وضع سيء جدا، فبدأ رعب القرب الشديد من الشيوعية وأنها احتمال أن تمتد إلى العالم أجمع، لأن عدد العمال وعدد الطبقات المسحوقة والمزارعين أكبر من عدد الأثرياء في أي بلد بالعالم. تمام، حتى قيل آنذاك أخي محمد أنه بنهاية القرن، لأن لسه إحنا لسه بادية الثورة البلشفية، خل حقبة ستالين بعد ذلك والقمع اليأسى، ذاك الوقت ما كان الأمر معروف، فكان في رعب، وقيل آنذاك كلمة أو طرفة أنه بنهاية القرن العشرين لن يبقى إلا 5 ملكيات بالعالم، 4 بورق الكوتشينة وواحدة بريطانيا، إن فقط بريطانيا راح تبقى ملكية، من كثر ما كان في إيمان واعتقاد إنه هذا الفكر سينتشر سريعا إلى كل العالم، لأنه أغلب العالم مثل ما ذكرنا هو طبقات عاملة. مفكروا الغرب فكروا شلون نحارب هذا الفكر قبل أن يأتينا، وبدأت أحزاب شيوعية بإيطاليا وبأوروبا، وجدوا أنه والله راح نحاربه مثلا سياسيا، بما أنه يؤمن بالدكتاتورية إحنا نعزز الديمقراطية حيث تكون عندنا سلعة أفضل من سلعته.
0: كلام جميل. زين.
1: بالنسبة حق تأميم الدولة لوسائل الإنتاج وتملك الدولة وهو الشق الاقتصادي، راح نظهر أنه هذه الطريقة غير منجزة وغير منتجة، وأن بإمكان المنافسة بالنظام الرأسمالي راح ينتج أشياء ومنتج أفضل من المنتج اللي تقوم به الماركسية. طيب، هذا قالوا الشق السياسي والشق الاقتصادي راح يقنع كثير من الناس أو بعض الناس. طيب ليش ما نحارب الشيوعية بشق ثالث اللي هو الشق الديني والديني السياسي، اللي نستقل هذا السطر اللي قاله كارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب، وهو سطر واحد يعني، وهو يتكلم عن ما يواجهه من دين عنده، إنما خلينا نسوقها ونروجها في كل مكان عن طريق هذا الإسلام أو المسيحية حتى السياسية. ولو تشوف الآن بالنتفليكس مسلسل، مو مسلسل، هو الحقيقة وثائقي يعني على عدة حلقات، بس هو زين. وثائقي اسمه The Family، العائلة، يتكلم تماما عن أنه في أمريكا، لأن أمريكا مثل منطقتنا فيها كثير من المتدينين. طيب جزء راح أقنعه بالسياسة، جزء بقنعه بالاقتصاد، يبقى جزء ضخم لازم أدخل عليه بمحاربة الشيوعية عن طريق أنه هذه الحركات الدينية اللي تحارب الشيوعية من منظور ديني مش من منظور اقتصادي، هذه كمان شريحة نكسبها. فبدأوا بهذا الأمر وأنشأوا الفاميلي، أي واحد يقدر يشوفها يجدها هي تماما بهذا الشكل، حركة سياسية نافذة في أمريكا. ويقول حتى الباحث والباحثين بهذه الحركة أنه رقم أنه تشدقها بالمسيحية، ألا أنها مو ملتزمة دينياً،

0: فقط وجه سياسي ونافذ ومؤثر.
1: جميل.
0: في هذا الآن تجي على بهالحقبة هذه تأتي عندنا تنشأ حركة الإخوان المسلمين اللي هي زي الحركة المسيحية. ذا فاميلي، الإخوان هم جزء من العائلة ولا لا؟ إذن هنا اسمهم ذا فاميلي في أمريكا، التجمع المسيحي السياسي، وهنا اسمهم الإخوان. مع الإخوان نفس الفاميلي ونفس الطريقة ونفس الصيغة. ولهذا السبب الواحد يستغرب، أولا حسن البنا ما هو أساسا من الإسماعيلية. اثنين، الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز. إذن إذا يمكن لنا أن نخمن، كمان الرجل كان محدود الموارد يعني، ولا هو كمان يعني شخصية فدة أو كذا يعني، الرجل بسيط.
1: قالوا إنه متحدث
0: يعني، بس بسيط يعني، بمصر كثير المتحدثين. فبدأ الدعم الإنجليزي حق هذا النوع من التوجه اللي يمزج السياسة بالدين ويستقل ويستفاد منه لمحاربة الرعب الأكبر اللي هو هذه الدولة الجديدة اللي راح تهددنا في بلداننا. احنا عندنا مصانع، عندنا مزارع يعمل بها الصناع والمزارعون، فشلون نحاربهم؟ نحاربهم انه حتى هذا العامل نجي نستقطبه دينيا ونخليه عدو للاتحاد السوفيتي من زاوية دينية، ان هذول ملحدين، هذول كفرة. مع ان لو الواحد يفكر فيها، الاتحاد السوفيتي نعم كان بلد علماني لا يؤمن بالدين، بس تعال ترى حتى الدول الغربية كلها منهجها ودستورها علماني يعني، لو أخذنا بس هم قضوا النظر عن هذه وأخذ يعني، هي نهج وسبيل إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: نعم
1: أطلق عليهم؟
0: إيه جدا، لأنه وجدوا أنه كثير من الأجندات الإنجليزية في مصر يحققها لهم الإخوان. يعني محاربة الوفد مثلا، الوفد كان العدو الحقيقي للإنجليز، مع ذلك لما تطلع مظاهراته تقول أنه الشعب مع الوفد أو مع النحاس، تطلع مظاهرات من الإخوان تقول الله مع الملك.
1: إيه.
0: نعم، يعني وحتى يقومون بلبس الجوالة ويصور الملك، لأنه كان في يعني احتكاك بين الملك فاروق، إن الملك فاروق ترى حكم عمره 17 سنة، قوموه بالهجري حتى يحكم. الملك فاروق كان عنده بحكم آباء أو هذا أن يكون خليفة المسلمين بعد سقوط الخلافة، فقرر أنه يعني ينصب كملك بالأزهر حتى يعطي نفسه صفة الخلافة. مصطفى النحاس طبعا الإخوان يمشوا مع هذا الأمر، وهذا الأمر بـ36 مصطفى النحاس رجل أولا علماني ثم رجل دستوري، قال أنت تريد تنصب نفسك وين ما تريد، بالنهاية لن تمارس صلاحياتك الدستورية إلا تجي عندنا في مجلس الأمة وتقسم القسم الدستوري عندنا.
1: ما الإخوان انقلبوا على الملك وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك، شو اللي دعاهم يعني؟ هل يعني بعد مقتل حسن البنا تغيرت السياسات؟ شو اللي تغير
0: يعني؟ يعني أمور عدة. أولا إذا اقتنعنا أن سياستهم لا تفترق عن السياسة البريطانية، فهنا البريطانيين ما عندهم ود مع الملك فاروق، فالإخوان ترجموها بطريقة اللي قلنا زعزعة الأمن. أولا تقتلك رئيسين وزراء للملك فاروق، هذولا من حزب السعديين اللي هو حزب الملك فاروق، هذولا مو رؤساء وزراء، حتى حاولوا، حتى على فكرة حتى على جانب الوفد حاولوا يقتلون مصطفى النحاس. فهذا لا يمكن أن تكون على ود مع الملك وأنت تضعضع الأمن بالبلاد. قتلوا الخزندار، القاضي الخزندار، قتلوا حكم دار القاهرة، عمليات تفجير حتى بمحلات شكريل وغيرها، إنما الناس اللي داخلها مو يهود، حتى المحل لو يملكه يهود، الزبائن وحتى اللي يعملون فيه مو يهود. عمليات تفجير الواحدة تلو الأخرى اللي هي بيني وبينك يعني يمكن أن تقال أنها تمشي في سياق رقبة الإنجليز يعني رد الصفعة إما للملك فاروق أو للسعديين.
1: يعني الإخوان كانوا ينفذون سياسة الإنجليز داخل مصر.
0: قريبة جدا يعني السياسة اللي قاموا بها. وبعدين حتى في قضية الانقلاب قضية يعني قريبة جدا،

0: سلسلة أولا معروف أنه حتى بالإسلام الحفاظ على العهد ومن يقف معك ما تنقلب عليه. الملك فاروق ائتمنكم ومع ذلك عدتم بالبلد فسادا، حتى وصلت الرسالة للقوى المؤثرة بالعالم أن الملك فاروق أضعف من أن يقود هذه البلد، والخوف الأكبر من أن تسقط البلد هذه تحت براثن الشيوعية. فأنتم أرسلتم رسالة معادية للملك فاروق اللي أنتم تدعون قضية يعني الولاء له والتحالف معه. هذا الأمر تكرر حتى بعد ما صار الانقلاب، حلت كل الأحزاب إلا الإخوان. فهذا هم عبد الناصر قام بجميل لكم ومعروف، المفروض ما يعني ما ما يعني ما تنقلبوا عليه. سنة وشوية صارت محاولة قتله بالمنشية، فدائما هذا. وطبعا تذكر حتى بال65
1: حتى صار فينا وحس يعني ان جمال عبد الناصر هو الذي انقلب على الاخوان المسلمين وكان الوسيط السيد قطب. يعني
0: لا الحقيقه انا قريت حتى
1: باختصار على اساس بنطلع الفاصل.
0: لا لا اوكي لا نطلع الفاصل،
1: خلينا نطلع الفاصل لان موضوع كبير موضوع الاخوان. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نرجع لكم.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الأسبق دولة الكويت الأستاذ سامي النصف. وصلنا عند نقطة مهمة اللي هو السيد قطب كان يتفاوض مع جمال عبد الناصر على موضوع أن يعني جمال عبد الناصر لم يحقق أهداف الإخوان والاتفاقيات التي تمت معه. بس أبي أرجع نقطة واحدة مهمة، هل فعلا لما تم اغتيال حسن البنا صار في احتفال في أمريكا؟
1: لا لا لا لا مو
0: صحيح.
1: لا لا لا ولا يدرون أمريكا، ما يدرون حتى اللي يحصل على حدودهم. لا لا
0: يعني هذا الكلام مو صحيح.
1: لا لا مو صحيح بالمطلق. بس أنا أقول لك ليش حصل هذا الأمر. جماعة الإخوان قتلوا أحمد ماهر من قيادات ورئيس وزراء سعديين، وقتلوا النقراشي، وحاولوا من الثالث الثلاثة إبراهيم عبد الهادي وحاولوا قتله. فإبراهيم عبد الهادي وحكم بعد ذلك من عهد عبد الناصر.

0: بتهمة قتل حسن البنا. فإبراهيم عبد الهادي قال إلى متى نستمر؟ وحتى السعديين وحتى شبابهم هذا الإخوان لا ارتدعوا، قتلوا أحمد ماهر وفاتت، وقتلوا النقراشي، وهذول قيادات ضخمة ورأس غير المنصب رئيس وزراء، قيادات وطنية ضخمة، وقيادات السعديين. بقى إبراهيم عبد الهادي اللي هو الثالث، حاولوا قتله. فهنا لا، قال خلص هذا حسن البنا لن يرتدع إلا أن نرد الصاع له صاعين. وكمان أعضاء الحزب طالبوا بهذا الأمر، أنه إلى متى إحنا جالسين كستينج دوك كأنه بطات وهذول يصون علينا. فاقتيال حسن البنا أتى نتيجة لسلسلة اغتيالات السابقة، وبالتالي ما كان لهم. وبعدين حكم على فكرة بمحاكمات القدر، حكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة اقتيال حسن البنا. إنما فالقضية يعني ما كانت ضد مجهول، وعرف إنما هل كان الملك يعلم أو لا يعلم، يقال إنه لا يعلم يعني.
1: ممتاز. أصبح هنا في تحالف ما بين جمال عبد الناصر بعض أفراد القيادة يعني ومع الإخوان المسلمين. شلون تمت هالعملية هذه؟
0: أولاً عبد الناصر،
1: وليش راحوا مع جمال عبد؟ وهل فعلاً جمال عبد الناصر كمقيل من الإخوان المسلمين؟
0: لا، جمال انضم للإخوان المسلمين.
1: انضم.
0: إيه، انضم للإخوان المسلمين وله علاقة لصيقة، ومع حتى مصر الفتاة يعني كان له علاقات مع عدة أحزاب. فلهذا السبب لما حدثت الثورة كانوا يريدون امتداد شعبي، فتخلصوا من الأحزاب الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين والوطني، وخلوا فقط الإخوان حلفاء لهم بشقهم الشعبي. إنما وهذه أحد الأمور القريبة مع الإخوان، والفارق بين التصرف الدعوي والتصرف الإسلامي والتصرف السياسي. أولا بالإسلام أنت تحفظ المواثيق والمواعيد ولا تقدر ولا تنقلب، هذه قضية هامة. إنما نشوف الإخوان هم المنقلبون الأوائل على كل من يتحالف معهم. الأمر الثاني بالإسلام معروفة سفك قطرة دم واحدة، يقال تعاد يعني هدم الكعبة لربما أقل. إنما شوف الإخوان كل قتلاهم من المسلمين، يعني النقراشي مو مسلم، ولا أحمد ماهر أو الخزندار القاضي الخزندار أو حكم دار القاهرة. فهنا تشوف أنه الكفتين مو متساويتين، الكفة الدعوية الدينية في جانب لا يعتد بها، الشق السلطوي اللي يبحث عن السلطة والمال وغيره هو السائد رغم الشعار الإسلامي. وبالتالي الخلاف صار على شنو؟ هم أرادوا أنه مجلس قيادة الثورة يقوم فقط بعد ما قام بالانقلاب يرجع إلى الثكنات، أنه خلوه أعطونا إحنا الحكم، إحنا نحكم بس أنتوا سويتوا اللي عليكم توكلوا على الله. بنفس الوقت لما بدأت الكعكة تنضج بدأ الخلاف الشديد بين الإخوان والإخوان 53. فبدأ مجلس قيادة الثورة يحاول إما أن يصلح بينهم أو غير ذلك، وبدأوا يتهموا بعضهم البعض بأن هذا الخلاف سببه مجلس قيادة الثورة. ورجعوا سريعا رغم أن مثل ما قلنا 53 حاكم مجلس قيادة الثورة بمحاكمات القدر، حاكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة قتل، وأعطى كل شيء للإخوان على أنه المطامع الدنيوية ونريد من الجماعة هذولا يرجعون للثكنات وإحنا نستلم، خلتهم وتنظيمهم الخاص اللي اعتادوا من خلاله أن يقتلوا من يريدون. وبعدين ملوت التنظيم الخاص عادة شباب مغسولة أدمقتها، وبالتالي ما يعترف على الآخرين. ولا من البداية يعني كل اللي قتلوا من التنظيم الخاص وقاموا وقتلوا أحمد ماهر ولا قتلوا النقراشي ولا قتلوا الخزندار ولا قتلوا الحكم دار القاهرة وغيره كانوا مدفوعين. ويعلم لا يمكن للتنظيم الخاص أن يعمل دون أن يعلم المرشد العام فيها، ولا تتصورها للحظة، سواء من أيام حسن البنا. ولهذا السبب قتل حسن البنا، لأن قالوا له إلى متى تدعي أن هذول لا إخوان ولا مسلمين؟ هذول منين طلعوا؟ تنظيمك الخاص،
1: تنظيم السري.
0: فهذا اللي وصلنا، هذه المطامع الدنيوية وصلت إلى ما تم في منشية البكري بال54.
1: ممتاز. موقف الإخوان وسيد قطب من حادث الانقلاب أيضا في حالة متظاهر كفر الدوار

0: الثار في غصص 52، المحاكم العسير، كان موقفهم خاصة سيد قطب والإخوان
1: كان مشجع جدا. أول من جدا الحين اللي يقولون بعد
0: خاصة
1: ما
0: حالات
1: بعد ما سقط محمد مرسي. اليوم محمد مرسي وصل للحكم، عرفت شلون، عن طريق يعني أساسا حسني مبارك أسقط بثورة شعبية، صح ولا لا؟ ولا هو المفروض يمتد حكمه إلى شهر 9، صح ولا لا؟ إنما قيل إنه الثورة الشعبية تجب الاستحقاق الدستوري. طيب لما جينا حق محمد مرسي، محمد مرسي سأل خيري رمضان قبل أن ينتخب لما كان مرشح ضد أحمد شفيق، قال له لو نزل الناس إلى الشارع هل تعتزل الحكم ولا لا؟ يعني تصير مثل حسني مبارك. أول إجابة قال لن ينزلوا إلى الشارع، ظل خير رمضان، عشان كذي كل ما شفته قلت أنت أسقطت محمد مرسي. قال له لا، لو نزل الناس، أنت انتخبت حالك حال حسني مبارك، ترى لما انتخب حسني مبارك كان انتخابه مقرر لأن انتخب معاه 88 برلماني من الإخوان، ما حط عن دستورية انتخابه، إنما قالوا أنه بما أن الناس نزلت إلى الشارع إذن الناس هي الوكيل والدستور هو الشعب هو الأصيل والدستور هو الوكيل، فأسقطوه بالمظاهرات. سأل خير رمضان قال له أنت إذا انتخبت رئيس وتظاهر الناس ضدك تبقى؟ بالنهاية قال له إذا تظاهر الناس سأستقيل. طيب أمرين أقول لك ما كفى هذا. أول ما انتخب محمد مرسي الإخواني نزل إلى هيئة التحرير اللي يبيع فيها بتاع الترمس والشاي والقهوة وأقسم هناك القسم الجمهوري، معناته هذا إقرار بأن الشرعية هي شرعية الشارع وليس شرعية الدستور. طيب اللي نزلوا وتظاهروا ضد محمد مرسي أضعاف مضاعفة اللي تظاهروا ضد حسني مبارك، بل حتى محمد مرسي استلم الحكم من اللجنة العسكرية، إنما الرئيس السيسي بعده جاء رئيس قاضي جليل وقامت انتخابات. محمد مرسي انتخب بيسمونه المارجن اوف ايرور حوالي 1%، كل من يقول وكثيرين من العالمين بالامور يقولون احمد شفيق كان لديه القلبه، انما وجود اوباما والخوف مما قد يفعله الاخوان اذا ما اعلن رئاسه محمد مرسي، ومع ذلك مثل ما شفنا محمد مرسي لما طلعت المظاهرات اراد انه يقلب الدنيا ولا مانع ان تحرق الدنيا على اساس يبقى، وبدات مصر وانا شاهد عيان بدأت مصر تتحول لدولة ميليشيات، بدأت الميليشيات تتحرك تهاجم وزارة الدفاع في العباسية، والله حتى بأمريكا لو أحد هاجم البنتاغون راح يطلق عليه الرصاص، بدأت ميليشيات حازم أبو إسماعيل وغيره ومعسكرات الحرس الجمهوري بصلاح سالم. طيب هذه كانت تأسيس لدولة الميليشيات في مصر اللي كانت راح تصير مثل هالدول المبتلاة السودان وغيره، إلى أن يعني سخر الله للناس أنه عزل وجرت انتخابات، جرت انتخابات نزيهة فاز بها بنسبة ضخمة الرئيس السيسي. فكيف يسمى هذا انقلاب عسكري؟ ومنذ من أنتم كإخوان ضد الانقلاب العسكري وأنتم وقفتم مع الانقلاب الحقيقي؟ الانقلاب العسكري أخي محمد الدبابات تمشي ليلا، السيسي ما أتى بالدبابات ليلا، جاء بصناديق انتخابات اللي جابت محمد مرسي، وبالتالي أول من أعلن مباركته للانقلاب مال 23 يوليو هو سيد قطب بهذه الثورة المباركة. الرجل ما اكتفى بهذا، الرجل هو من كتب مقال،
0: وهذه النقطة اللي بسلك فيها عن المقالة هذه، إذا يعني على يعني على كفر الدوار، كفر الدوار قالها بالحرف الواحد، حركات لا تخيفنا، تهديد.
1: نعم
0: تهديد.
1: ومحتوى المقال، محتوى المقال أشرس، قال احنا الشعب المصري سيرانا ونحن نحفر القبور، يعني دفع قوي اتجاه البطش بال577 العمال اللي ما قاموا بشيء الا انهم اضربوا لتحسين حالاتهم. فبالتالي ان احد يدعي ان الاخوان ضد الانقلابات العسكرية، اقول لك شيء اكثر، 48 الانقلاب اللي تم باليمن منو كان وراء؟ الإخوان، الإخوان اللي قاموا على الإمام يحيى وانتهى الأمر بقتله. وبالتالي أن الإخوان يدعوا أن هم ليسوا انقلابيين، وحتى في ليبيا وغيرها لما أطلق سراح من قبل سيف الإسلام هم اللي انقلبوا. فإنه يعني هذا يعني ما أعرف أنه هم يريدون منا أن نمحي ذاكرتنا، أن نقول أنتم بالفعل ضد الانقلابات العسكرية، أنتم أول الناس.

0: داعمين للانقلابات العسكرية ولهم إلى أن الانقلاب العسكري إذا ما أعطاكم الجائزة إذا ما سلمكم كل الأمور تنقلبوا عليه.
1: وهذه الفعل ليش انقلبوا على عبد الناصر بس على موضوع اختلافهم على
0: الحكم على الجائزة الحكم. طبعا
1: هم يدعون دائما احنا لا نبحث عن الحكم.
0: أعوذ بالله، بل هم الراقبين وكل عملهم وكل حراكهم هو للوصول إلى أمرين: السلطة، الحكم والمال. هذا المطلبين وليس الدعوة وغيرها. بالعكس كثير من حتى القادة والحكام قالوا لهم اعملوا ما تريدون إذا كنتم أنتم دعوا يعني ناس دعاء ما عندنا مانع، روحوا هذه أرض الله واسعة ويعني ادعوا للإسلام في بالبلد وخارج البلد. إنما عمره ما كان هذا المطمح، كان دائما المطمح المال والسلطة.
1: هم أعداء للغرب أم حلفاء له؟
0: صعب أن نقول أنهم أعداء للقرب، بالعكس القرب أنا أقول لك حاجة، القرب عندما أرادهم حلفاء كانوا أول حلفاء. من اللي لما أمريكا ذهبت إلى أفغانستان تناكف الاتحاد السوفيتي وتريد إسقاطه، من الحليف؟ الإخوان، صح ولا لا؟ ما راحوا إلى إلى إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى، وهي قضية من لا شيء. هذا نظام موجود دعا السوفيت يأتون، وكان بإمكان لو ما صار شيء كلها 10 سنوات الاتحاد السوفيتي بأكمله سقط. يعني لو ما عملنا شيء ولو لم نورط لو لم يورطوا شبابنا في أفغانستان ليرجعوا لنا كأفغان عرب إرهابيين، لا ما بقى يعني السوفيت اللي انسحبوا من أوروبا الشرقية وانسحبوا من كازاخستان ومن الجمهوريات راح يحتفظوا بأفغانستان؟ أعوذ بالله. فكانت حرب بالوكالة لصالح أمريكا، لأن أمريكا قام السوفيت يعني أعطاها جرعة سامة فيتنام، أرادوا الأمريكان أن يردوا الصفحة، مثل ما أنتم جرعتون السم فيتنام نجرعكم السم بأفغانستان. فكانت حرب بين الأمريكان والروس، أنتم ايش دخلكم فيها إلا أن تكونوا حلفاء. الآن بقولك شيء أخطر من هذا، مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 90 أراد الغرب البحث عن أعداء. ما الآن منو العدو؟ تدري بالقرب لازم يكون هناك عدو، ولا شلون نحشد الشعوب والسلاح وغيره؟ هنا لعب الإخوان دور الأعداء. يعني لما يعني شوف ما في أجمل ولا أقوى من هالصداقة والتحالف. أردتونا حلفاء كنا عند ويهكم، رح أخذنا الشباب من مشارق الأرض ومقاربها ورميناهم بأتون أفغانستان. لما سقط الاتحاد السوفيتي وأتت اللحظة اللي استراتيجيا يحتاج الغرب إلى أعداء، كنا إحنا الأعداء، فإحنا نلعب لكم ما تريدون. وبالفعل بدأ بن لادن وغيره ينقلب على الغرب اللي هو الحليف الأول للغرب بأفغانستان، انقلب لأن الإخوان بدأت الرسالة
1: يعني أداة
0: أداة، تريدوننا حلفاء إحنا حلفاء، تريدوننا أعداء إحنا أعداء. بالحالتين أقول لك بالحالتين الضرر كل الضرر على الإسلام.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات وسموه على قولتهم
0: قبل الملك فاروق
1: والملك فاروق وانقلبوا عليه، على محمد حسني مبارك وغير، يعني هم جماعة لا يمكن الوثوق فيها. وأيضا كانوا قريبين من دول الخليج وعاشوا معانا وكان ناخذ فيهم حسن النية، أيضا كانت حركتهم ب 2011، وإحنا ككويتيين لا ننسى موقفهم حتى في غزو الكويت. يعني لماذا لا
0: قضية مهمة جدا،
1: هل بدأنا في اتجاه أن نعتبرهم جماعة إرهابية؟ هل اليوم نسمع عن يعني الولايات المتحدة تجد في 3 دول لماذا يعمم من الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟
0: الآن القرار الأمريكي قرار أمريكي، خلينا نحطه، خلينا نتكلم عن أنفسنا. يعني أولا أنت ذكرت نقطة هامة جدا، الكويت إلى عام 90 سلمت كل الأمور للإخوان، ما يختلف، أنت أدرى وأنا وأنت نعلم أن ما بقى مكان في الكويت إلا في فرع لجمعياتهم، بيوت زكاة سلمت لهم، كل الأموال، وهو المطمع مطمع المال حققنا لهم. بس واضح أن كان لديهم مطمع بالسلطة، وهذا اللي خلاهم يقفوا مع القزو، وهذا اللي قاله يوسف ندى بعد، يعني لا اجتهاد بوجود النص، قال احنا عرضنا على صدام انه تنسحب من الكويت ونضع جيوش اسلاميه. جيوش اسلاميه منو؟ هم. معناته شنو؟ حصلوا من الكويت على المال الوفير، قلت لك هم المال والسلطه ما لهم شغل لا بالدين ولا بالدعوه ولا شيء من هذا، فاخذوا المال من الكويت، بقيت السلطه، كانت وقوفهم مع صدام حتى يرق قلب صدام وينسحب من الكويت ويسلمهم. هذا كلام مو كلامي، هذا كلام يوسف ندى موجود على اليوتيوب. طيب هذا جزاء الكويت؟
1: شاكر لك على

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمين.
3: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
2: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
3: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
2: أسنة الأقلام لا تؤذي شوهات البنادق.
3: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
2: تنوع في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث.

0: في ساعة واحدة. نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop too.
1: ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبل البازل الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.
2: By the Houthis and we call all the parties for
1: الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة اسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات مؤكدا أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. إذن شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران، وقال أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: That I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن